0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة ومتينة للعادة. مرحبا بكم في راف ماجل 2 29 جوان 2026، ساعتين ونص العادة نترافقوا فيهم من توا حتى للتسعة ونص. نرجعوا في يوم على حصيلة مسار في تونس والعالم، آخر أخبار المونديال، آخر تداعيات خروج منتخبنا من كأس العالم، والحديث اللي بدأ يخرج في الكواليس في علاقة بالناخب الوطني المنتظر، هل يكون إيرفي رونار نعم أم لا؟ التفاصيل والكواليس أكد أنه النسبة تقريبا منعدمة. الحديث رجع لمدرب تونسي، قائمة قاعدة تدور على مواقع التواصل الاجتماعي، ما الصحيح من الخطأ؟ نحاول نكتشفوا هذا بعد شوية. بقية الأخبار تكتشفوه انتباعا تلت الساعتين ونص. سلموا عليكم مما كنتوا، شرى نهاركم أسعد الأيام، شرى بداية أسبوع موفقة للجميع. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الناس الكل اللي تسمع فينا، وإن شاء الله يا ربي نهاركم أسعد الأيام. حسعيد لوليداتنا اللي يجتازوا امتحان البكالوريا دورة التدارك، شاء الله بالتوفيق في دورة الأبطال هكا تسميت وسط التلامذة، إن شاء الله يا ربي الفرحة تدخل كل دار تونسية، إن شاء الله بنجاح لوليداتنا الكل، وإن شاء الله نسمو الحاجات الباهية على كل التلاميذ والطلبة. سعيد جدا بتجديد العهد معاكم، ثلاثة حلقات يفصلون على نهاية الموسم، اثنين ثلاثة ثم أربعة تكون الحلقة الأخيرة من موسم جديد في الراف ماك ديما على ديوان فام. سعادة جدا بالتجربة، سعادة جدا بالعشرة، بالعائلة اللي تكبر من عام العام، وبكل التفاعلات لت الموسم والمواسم. دونك تقريبا ما زالونا معاكم سبعة سوايع ونص من البث المباشر، نتمنى على سبعة سوايع ونص من البث المباشر نتمنى وإن شاء الله ينالوا إعجابكم وننهيوا الموسم كأحسن ما يكون. يقود الفريق رغم كل الظروف ورغم توالي المواسم لوغران الكابيتان وبرنس. صباح الأنوار وكيف حالك؟
1: فيه كتير تقول فيها من عرشك يا أخي، ما نسحقش باش نكون رغم المواسم ورغم
0: ثمن، معناه رغم العواصف رغم البراكين،
1: ربي يبارك لك،
0: معناه تشيريزيست،
1: ربي فضل لك خط وجه الغالي يا
0: ربي خليك.
1: شوف كل شيء يزول ما يبقى كان وجه ربي سبحانه وتعالى. نحب أقول لك يا رفيق، بجاه ربي نداء خاص جدا للتوانسة الكل، بجاه ربي فوق علينا من رميان السواقر، بجاه ربي فوق علينا من رميان الدبابس كلي تتكسر وبعدين تشعل فيهم السمس. شوفوا النيران الحارقة اللي قاعدة تقع آخر واحدة اللي صار في حومتي، هذيك تسمى حومتي، ربي بقى علينا الستر اليوم الستر، ونقول فيها كل صباح وذر لي شوي، والله في كل صلاة من صلواتي نقولها أكثر من 10 مرات، ربي بقي على بلادنا الستر إليهم السلام.
0: أمين، ربي يحفظنا يحفظكم يحفظ الجميع. سيسروا إحنا زادة في الكياس، وأنا جاي توا الرومبو هذا بحث الجامعة نتاع لاك، معناه تشوف الحادث الحمد لله العباد لاباس، أما الكراهب كيفاش تقول علاش في الكياس هذا 7 نتاع الصباح شو اللي صار معناه باش يصير حادث؟ ساعة القضاء عليها غفلة، ولكن ردوا بالنا بربي على الصباح، معناه تقول مساكن، معناه العباد باش تدفع ملايين تصليح كراهب وكذا، وعطات له دنيا على حادث مرور 7:15 نتاع الصباح في كياس البحيرة. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. نجم النجوم أيقونة المزدح والكاميرا لوغران زياد المكي زيدون، صباح النور.
2: كيف نرحب بالفريق كامل رفيق علينا هالاربعة، واحد جويلي هو عادة واحد جويلي مش يدخلوا للسيف هذه زتة من عندك معناتها
0: ولا والله
2: بلا قل لي معناتها عسر من نورما مو لعبت تخفر راس الشعر تزيدهم حليقة معناتها عادلين وكل خاطر سمعتوا الأخبار معناتها هالاربعة نوفير نحن علينا نوفير وشلو كان
0: قلت ندلل الديوان
2: دلل أخويا دلل أخويا رفيق هالاربعة أخويا بشكون آخر حلقة
0: وإذا كان التفاعلات موجودة نكملوا جمعة
2: كملوا يا ودي سون بروبليم حتى في دياركم
0: سون بروبليم سون زرجوهم
2: على الأخر نجيكم حتى في دياركم إن شاء الله نهاركم زين. وبربي يا رفيق ما دامكم في الطرقات نداء لجماعة اللاكزيرو في الموتورات، والله يا رفيق والله يا رفيق والله والله عندي صاحبي عنده صغار يودي قالي رعب، قالي هبط بالكهرباء باش يلعبوا غادي ماك تعرف اسبا، قالي بالله 4 دراج، قالي يدي على قلبي العائله الكل روحت، قالي من الموتورات كل نسيسوا بعضنا وجماعه الموتورات يسيسوا العباد اللي في الكياس، وان شاء الله نهاركم زين يا رب،
0: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. جيهان السليني جيهان صباح النور.
3: الكل ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله اللي يسمعوا فينا يكونوا بخير، طريق سلامه للجميع وبون كوراج للي شامبيون اليوم في دوره الابطال، نعرف تتعبوا عليها اكثر شهاده البكالوريا بعد اللي تفرحوا بها اكثر زاده، دونك بالتوفيق للناس الكل اللي تعدي دوره المراقبه، وبرشا ناس من جيلي يستناو في ماتش اليوم البرازيل واليابان اللي فكرنا في حلقة الكابتن ماجد. ما نعرفش انتو بشكون بشتشجعوا
0: برازيل ويابان
3: تذكرها نهائي كأس العالم. دوك ما نعرفش كن انتو بشكون بشتشجعوا
0: هو الكابتن ماجد مع اليابان
3: يابان
4: ماجدينو
3: الحقيقة بشتشجع على البرازيل بيناتهم مش فريق الكابتن ماجد. نتمنى لكم نهار سعيد وبالتوفيق الناس كل
0: حسعيد شال المنتخب المغربي لليوم وجو الصباح يلعب مع منتخب هولندا. حسعيد شال لوصول الأطلس قرعة ما كانتش ياسر سهلة بالنسبة للمنتخب المغربي واللي جاي أصعب، ولكن نتمنى إن شاء الله شوفوا مقابلة مزيانة ويترشح المنتخب المغربي. البارح أول دور 16 والدور في 32 على كندا تعادل ضد منتخب جنوب أفريقيا. نسق رهيب ومجنون فرشت المقابلة مانيش مصدق الريتم نتاع المقابلة وكان مستحق للأمانة. فما 3-4 بونت للمنتخب الكندي تنحاو من على الخط. خيبة أمل جنوب أفريقيا في علاقة بالمردود عموما، ولكن كندا تستحق المرور. هذه ثاني مرة كندا تلعب دور تلعب كأس عالم، أول مرة ما ترشحت، ثاني مرة ترشحت وتو مشيت للدور الثمن النهائي. ننتظر احنا إن شاء الله في الدورة نتاعنا نتاع حظنا احنا 7 مرات شرف فينا إن شاء الله 9 نتعداو للدورة الثاني. جولدن بوي حاتم الحاسة بحلورة
4: بونجور بونجور الناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله بداية أسبوع تكون بو هي سخونة شوية لكن نسالش نستحملوا، نحن المستقبل استنى فينا يلزمنا نستحملوا الشمس. بالحق بالحق ما يلزمنيش نسنسر احنا برشا بالكليماتيزور وبال
0: ليه ونحن بربي احنا مستنسين ان نشوف الارقام في اوروبا والموتى والضحايا والوفيات خاطر عنده علاقه كمان بالاستينيس
4: فوالا افكتيفمون
0: اي فوالا دونك الحمد لله
4: اي الشمال مش كيما الجنوب دونك ما فيها بس كان نستنسوا بالسخانه كي نطلعوا في الكهرباء مش اوتوماتيك ما تبدا تستنس باش تلقى ما تقاوم العوامل.
0: قداش من واحد يسمع فيك قال لك اوكي بيبي توا 700 سخانه
4: ما هو الدوري
0: خليه باش تسمع كلام حاتم والعوامل الجاي
4: ما هو الدوري باش يقول حاجه كيف هكا تتفكروهم كيما عاملين في شوف لي حل قالها عنده 20 سنة
0: سكر كليماتيزور كي تطلع في الكهرباء
4: ليش تجور بلاش كليماتيزور جامي دو كليماتيزور انا ديجا
0: كليماتيزور
4: في الدار في اللز في اللين نبرد البيت ما نقعدش في وسطها بعدش خليها البيت هكيكا ندخل فيها بيرد نسكر الكليماتيزور نرقد لسفيه
0: وفي الكهرباء بوسيبل
4: شد كيات شد وطرور الكهرباء بوسيبل تعبني هم كي كانوا البنات صغار معايا نهار كل وانا مستبرد في الصيف انا البرودة
0: اما سينات انت وزوجتك وحدكم مثلا ما تحلش كليماتيزور
4: كل واحد شكر هبته
0: عمركم ما طلعتوا في كيات ما بعدكم
4: بالحق طلعنا في كربة
0: صح عليها صح عليها خذيتك وفرحت لحسيك
5: ما نقولش بها الاعصاب وهم الاثنين بالسخان
0: صح عليها فريمون حاجه ما تترتاش انت والله والله العظيم نقرأ رامي الفراتي رامي روم بونجور
5: صباح النور يا ناصر نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام بدايه اسبوع موافقه للناس الكل واحنا كان عندنا مشكله على المشاركه الكارثيه حتى الاورجواي راهي مشاركه تعتبر كارثيه اش عملوا لهم غاديك قالوا له ايوه
0: نحكيو عليها بعد شوي
5: هو بعد تكتشفوا شنو هذا كويز ولا بعد تكتشفوا شنو صار ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام وسيسروا روحكم في الكياس وان شاء الله اسبوع جميل للناس الكل
0: على مواقع الرهانات والتكهنات شكون محطوط فافوري اكثر المغرب لا لا المغرب ولا هولندا
5: المغرب يعتبر والله يعتبروا في اما المشكله وين فما دربي كبير او المغرب خاطر المغرب تعتبر معنا اغلبيه الملاعبيه نتاعها من الاغلبيه بتاعها من هولندا وشنايدر كان تعرفوا تكلم ولا فاندرفارت واحد منهم حسيلو تكلم قال راهو ملاعبيه اللي في المغرب الكل هولنديين ما يستحقوش هذوكم كان جاو يستحقوا راهو يكبروا معانا كلهم مشاو هذيك خاطر ما خدموش فرصه فما ديربي بين المغرب وما بين هولندا شكون مش يربح ان شاء الله بالتوفيق للمغرب واسود الاطلس
0: وحسب رايك شكون اقوى انت
5: المغرب المغرب اه وي المغرب ان شاء الله ما زدتش عليك اللي عملوا قدامنا ربما جاي
0: مشكله في قدامهم يلا حسعيد ان شاء الله للمنتخب المغربي لكل المنتخبات العربيه 9 منتخبات افريقيه من 10 ترشحوا منتخب وحيد ما ترشحش تعرفوه اكيد منتخبات عربيه نرجع راح اسئلتها بعد شويه هالسعيد المغرب هالسعيد المصر شحال اخر في المنتخبات العربيه الجزائر اللي ترشحت زاده في مقابله فيها برشا مع النمسا واللي صار هذا الكل نرجع له تباعا باش نوصلوا تغطيتنا لكاس العالم نسلموا عليكم الناس الكل خليناه بور لافا نجم النجوم يعود بعد راحة تقريبا مطولة من
5: هذا
0: ثلاثة صور التلفزة ثم شد ثنية ثم غاب غاب على نهار على نهارين ربع خميس جمعة سبت حد احنا نعرفوا اللي ولده وانا ما فماش اغلى من الوليد يعدي في الامتحان ولكن الغيبة متابعت حرك لينيك مش ولده عدى امتحان نقولوا له ألف ألف مبروك أبو أحمد الدكتور ناصر بدوي صباح الأنوار
2: مرحبا بكم مرحبا بالحضور مرحبا بسادة المستمعين فرجيني تابعوا فينا كل شان نهاركم زين نهاركم أسعد أيام إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للناس كله إن شاء الله بنجاح الصغيرات إن
0: شاء الله مبروك أبو الدكتور إن شاء الله مبروك هم تساور تشوف فيهم دكتور أحمد يؤدي القسم أحمد البدوي قاعد يسح على أول شيء خذيه من باسيون خذيه داش للف رمزية خذيه
5: ألوان الديوان
0: ألوان الديوان أكيد الأزرق هذا إن شاء الله مبروك ناصر أحمد البدوي رسميا دكتور أو ميدسين avec mention très honorable et félicitations du jury يقولوا له إن شاء الله مبروك أبو حميد مبروك ناصر إحساس ما نعرفش نعطيك دقيقة تصور حاجة غريبة رهيبة عجيبة أنا قاعد أنت تلقى ولدك اللي البارح في الأيام يتكربس وما يعرفش يمشي وقف وأدى القسم ولا طبيب وغدا بشي داوينا ان شاء الله الكل معناها المجموعه الجميله سورتو مع الامكانيات البدنيه الرهيبه كرونيكور يكمل دو بارتي كرونيكور يرقد في وسط الايميسيون الناس راهي خلي لك كلمه وان شاء الله مبروك مره اخرى
2: اول حاجه رفيق الاحساس هذا اللي يحسوا بارون معناتها باش ولده يلقاه في مرتبه مهمه برشا هي حاجه يتمناها كل ولي انه ولده يوصل للمرتبه هذه ان شاء الله معناتها صغيرات الكل اللي يسمعوا فينا ولي بارون الكل اللي يسمعوا فينا صغيراتهم يوصلوا لاعلى مراتب وين يتمناوا الناس الكل الاحساس رفيق غريب الحق نتاع ربي وقت اللي احمد يقرا في القسم والله من غير ما نشعر نبكي في بكاء بحياه عمري ما بكيت الحق نتاع ربي الفلاش كامل تعدى نتاع مسيره احمد كيفاش بدا كيفاش كمل كيفاش تحدى زاد كيف تحدى
0: قداش تكلف
2: لا والله التحدي نتاعو هو ما يغلاش عليه بالسوم الحق نتاع ربي خاطر وقت اللي تلقى ولدك يحط يده معاك ويقبل التحدي مش سهل خاطر الميتين الناس كل تعرف اللي
0: حاجه صعيبه برشا قرار كي تاخذه توا وصل لما كي تاخذه وانت باش تمشي للميتين انا قادم على 10 اعوام من حياتك ما يقدرش عليهم اي انسان
2: صحيح هذاك علاش ان شاء الله ربي معاه وربي يوفقه وان شاء الله الاحساس هذا يحسوه كل اولياء وكل الناس اللي عندها صغيرات يحب يوصلهم على مرات
0: بالتوفيق بدو مره اخرى ان شاء الله ديما فرحان ان شاء الله يا ربي في اعلى المناسب سلموا عليه برشا ابو حميد وقولوا له مبروك وما تنسيش عمك رفيق في الكبر عمك زياد
5: الروماتيزم عم فينا
0: ما نعرف الدنيا
2: ما غير ما ننسى زاد نحب نحيي الوالده نتاعو زوجتي اللي هي فريمون كانت عندها مجهود كبير باش احمد وصل للمرتبه هذه زاد حاجه مهمه برشا وربي معاه وربي يوفقه ان شاء الله
0: سلموا عليها قولوا لها مبروك سلموا على العائله كل بدو سلموا عليها وقولوا له ان شاء الله مبروك محميد وان شاء الله في مزيد من التالق والنجاح الدكتور احمد البدوي اسم جديد ينضم الى قائمه الدكاتره والاطباء في تونس مبروك محميد احنا نمشيو نسمع مباشره الزابيك شو صار في حلقه نهار الجمعه رامي الفراتي في الموعد تسويت الزابيك ثم نعود
6: زابينغ
7: اللي يعجبني في الناصر اللي هو مسكين حتى كان غايب مجبود في البلاتو اي ليلة مطالبة بحاجات هو موش يخمم فيها
0: صديقي انت وقتاش ترجع هات
8: ان شاء الله بعد غدوة ان شاء الله الطائرة متاعي رفيق
0: بعد غدوة الطائرة دونك هذي اخر مداخل احنا نهار الاثنين ما عندكش معنا مداخل
5: قصلوا ملا
8: السيف نجي نطلع عليكم الاولاد
0: تحب نزيدك ايامات
8: يا خويا شوف مع الناصر البدوي موضوع هذا
0: انت البدوي لو شويه ايامات البدوي على روحه البدوي خذا كوجي سعي وانتهى الموسم الرياضي بالنسبه لي
7: اما تعرف كل كومه وزياد كيفاش يعمل دي ديديكاس يا خويا كوم اخر جمله يودي عنده ثقه رهيبه بعد ميلادات ودنيا عنده هو الجو
2: في عزك ومحليك يا الياس وان شاء الله كل عام وانت حي بخير
0: ربي يفضله ربي يفضله لك مدام سيرين وربي يعطيك الوقت الطيب يا الياس قلت لي اسبوع طيب مزيان تعرف وصفه انك كيفاش عارف
2: مزيان
0: اي يعطيني اوصافه باش نعقل وانا في الشارع كان عرضني
2: محلي
0: يلا الياس عيد ميلاد سعيد بوسوك برشا ان شاء الله ربي يفضله
7: اما تو خلينا من هذا خلينا في الكويس وقال لك فينال والدنيا ماكله بعضها والناس الكل ما شاء الله تحب حاتم يربح معروف هذي
0: عندي في الصداره تو نعمل في الضغط على حاتم خاطر الكراك فيسا ما ينجمش الله تقول يدخل بعض وتسال على سم تونس يغلط تو
5: ما تدخلوش الميكات
0: ما تدخلوش الميكات
1: ادوان حاتم
5: وعم بشوفه
0: السؤال الموالي
7: والمشكلة وين الفساد قد ما نحاولوا باقي شيء هاو فاسكي والطفل وكذا واحد ولكن شيء رفيق قديش منه
0: ثلاثة اثنين واحد
5: بوم
3: بوم
5: ما الحق ما نتفرج في المسلسل التونسي
0: عندك محاولة ولا يلا
5: لا ولا لا
0: بوب الأجوبة خاتية بوم رامي خاتية
5: ما نجمش
0: في الاسم نقول من كان الأقرب
5: سامحني زاد حوسابي
7: في الاخر في الاخر تسأل السؤال قال لك نهر على اسم شركة كبيرة في العالم اي معروفة الحكاية ذي حتى مش خالق قال لك نهر الفرات تو ذا كلام
0: امون نسكتو
5: امازون
0: رامي جواب صحيح الفائز ما والله انا تورتكم تروح له فيها هكا ما انا
5: الصراحه
0: هذا مش الماركات التونسيه نهر الفرات زعما دجله دجله للمواد الغذائيه يلا الفائز رامي الفرات شكرا حاتم جهينه
7: لا اله الا الله نهر الفرات اش قولك انت اي لا لا حاجه عسل فكره ذكيه ياسر كي مايكروسوفت المنافس تاع مايكروسوفت هذايا فرات انكو يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
6: زابينغ
0: تحية للقناش رامي الفراتي بعد الفاصل تنطلق الرحلة بعد الفاصل موعدكم يكون مع الأخبار ومع التراند هذه رفماك حتى للتسعة ونص ما تبعدوش
6: رفماك ببليسيتي خيرها وافي بحرها صافي أهوها شافي جوها ديما دافي تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها خضارها جبالها وحكايتها وأسرار بنتها تصنيفها وسحر ماكلتها البنة يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي
9: تحب تحكي
10: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
11: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
12: اريدو طور عالمك
13: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
14: Il musica non stop
15: non stop
14: على ديوان FM

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 لل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
1: في 7:36 دقيقة نهاركم أسعد الأيام راف ماك حتى للتسعة ونص والبداية بالتراند.
0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع أريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفي ستريمينج بلاش
0: أريدو طور عالمك. تراند دو جور
1: في حسر على أمس كاتمان بذكريات السهرات الجميلة والله واحد شبابه مشاسة
3: ثمانينات
1: سبعينات يلا نبدأ بالأخبار الأولى مجرد أرقام نحكي والأولاد اللي عادوا لبكالوريا وأكيد تراند اليوم عند على الأقل 50,000 عائلة إذا ما حسبناش الأصحاب والعائلة الكبيرة 50,000 تلميذ يجتازوا اليوم دورة المراقبة حاتم تقريبا نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلامذة اللي يجتازوا امتحان البكالوريا. دورة المراقبة تواصل 29/30 و 2 جويلية 4 أيام ويتم التصريح بها بعد تقريبا 10 أيام من آخر امتحان نهار 12 جويلية 2026. حكينا على نسبة النجاح في الرئيسية اللي بلغت 35.67%. شعبة الرياضية كانت في الصدارة أعلى نسبة نجاح 79.41% رغم قلة التلامذة اللي اجتازوا امتحان البكالوريا في هذه الشعبة. دقيقتين كذا فقط للناس اللي فكرها بمشني عديو كنترول توا آخر لحظة بشابت قدام الليسي كلمة حاتم قرولهم حسايد ربي معاكم دقيقتين لكم انتم معنا منذيف وبارنت من أولكم حسايد حاتم
4: هو راهو الكنترول فرصة أخرى فرصة ثانية فرصة ثمينة وراهو ما يمشيش في فانكم ان الكنترول ماهوش باك ليس تام باك بعد ساعات راهو تجيك فرصة باش تحسن المعدل متاعك باش تقوي السكور باش ما تبداش لزي بارابور اللي نجحوا في الدورة الرئيسية دونك اعمل اني فور وعندك زادة راهو الكنترول جنرال ما الناس اللي يبدا صار له اكسيدون كونترول وين مو بالقد خاطر كي سيلك اكسيدون تاخذ نوت خايبه برمي دو بون نوت دونك انت باش تحسن كله في الربح
1: وجير المول اللي جاي فيه تعويجه
4: بلغتنا ولا انت تعوج
1: ما يعاودوش فيه تعويجه
4: وفما اللي يعرف روحه معناه الكونترول خاطر لي نوت سون امبورطونت او معناه بارابور باك صحيح الباك الكبير معناه الباك البريمير سيسيون هو تاخو تبدا عندك فكره على الاعداد وقداش يلزمك تجيب وين يلزمك تجيب عدد به دونك فينالمون راهو اقل ستريس جو بونس معناها انا ما عديتوش كونترول ما نعرفش كون عديه من
1: مش معناها زيدون عامل كونترول
5: زيدون نجحت كونترول
1: معناها الناس باش تفهم في بالهم ينجح كونترول كان كي يبدا قريب برشا 99 ليه اثنين تحت كونترول معناها وخرتهم بعد
5: والله
1: سانكيام عدى سيزيام باك
5: قريب في الجيسيون واللي كو كيما قال حاتم الكونترول به برشا وحتى المعلمين
1: ومنيتي نشوفك شدد كالكولاتريس وتخدم في بروبليم
5: ايكول
1: وجيستيون اللي راهو يقول في حاجات ضد العلم معناه زياد وايكول
5: في نوت شارب قيد اسمي بالوزاره مطبوع وراق وبريون واسمع رفيق تحيه للمعلمين
1: تعرف تحلل معناها منطق بوتيتا بوتي بي وتجاوب
5: في نقطك بوتيت اكسن
6: يطول بالاكسيرسيس
1: تلقى الدوني الاولى وتتعدى للثانيه وتوحل في ساعات وتتذكر فورميل
5: والبسمه لو ربي معايا
1: وتتذكر فورميل
5: اي والله تحيه ونذكر بروفيت القراوي ليه للامانه
1: كده
5: كي تحت كي تحت كنترول رفيق يأس في العائله كاو معناتها جمعيه طايحه طايحه ماشي كده تحيه للرجل عمتي عدلين يطلب فيا
1: امن بيك
5: يقول لي ليه مش مامن بيا يطلب فيا هكا على
6: عليك
5: المراد علي اش عامل خريط كله رجعت علي اما بالحق رفيق تحيه زاد البروفيت خاطر مو ساهل ماك تعرف التلميذ توا يدخل ابري تور مراد يبدا طايح شويه من البروفيت انا نذكرهم رفيق ما تعرف البروفيت ما يقريونيش يجيبونا كل واحد من الليسي يبداو لهين بالتلامذه ومدلين شويه اي وكذا ربي معاكم وان شاء الله يا ربي لعبد
1: كل بالنجاح والتوفيق ومن الحاجات اللي قلتها مهمه انه واحد يتبدل له الكادر ويتبدل له التلامذه اللي يعرفوا جوب دونك بربي سيسو براو الضحكه تفرهد التلميذ راه تحطوا اليس

0: حتى ما تعرفوش تضحك له. ربي معاكم بون كوراج. راهي تفرق برشا عن تلميذ حتى تحمل 7 سنين قرايه في الليسي على كتف وقتها وتو يعدي في كونترول. دونك بربي الضحكه كالتبسيمه شلب بالنجاح صغيرات والوليدات الكل. على ذكر بربي الامتحانات فاصل صغير تعقيب صغير وبعد نمشيو نحكيو على الكوره على المنتخب وعلى كاس العالم وتداعيات المشاركه نتاعنا في مونديال 2026. امتحان الكونكور نتاع السيزيام اني بريمير اللي عدي للنوفي ما عندي بنت اختي تعدي
1: بالعائلة
0: ما عندي انا مشكلتي مش انه يجي امتحان مات مش صعيب اصعب من الصعب وللامانه قريت قلت بكشي انا ما نعرفش نحل فيه بمخي اليوم يظهر لي صعيب بكشو ما كي نقرا لي كومونتير نتاع الاساتذه الكل معناها يكتبوا في ليباج في كذا على الامتحان نتاع الحساب قديش صعيب قديش تعويج قديش هم ماهمش مصدقين اللي قريو نفهم انه صعيب اكثر من اللازم. مشكلتي مش امتحان ابريتو كونكور يا خويا اللي مشى بيلوت مشى اللي ما مشاش مش مشكله. مشكلتي هالكولتور اللي قاعده نكبروا فيها كل مره اللي ديما التعويج في امتحان المات وديما الصعيب هو المات من الاخر نكرهوا في صغارنا في المات. هذا اللي يعطينا اليوم انه اقل شعبه مشينا لها تلامذة مشينا لها العباد هي المات خاطر ديما عموما من السنه اولى ابتدائي اللي نخرجوا من القرايه الصعيب هو المات والتعويج هو المات. راو انه يكون ثم اكزرسيس ما في حتى ما في شكل بوتيتا سهله وبعد تبدا تسخن الامور اللي انتخلت من بعد للاربع اسئله الاخرانيين نتاع الجيني باش نفرق انا بين حاتم وناصر وكذا شكون جيني شكون اقل شكون متوسط. لا الدخله نتاعو ديجا معناها مش كاسحه اكسح من كلمه كاسحه. هني قلت نحكي على فكره راهو لازم نحاولوا ناخذوا بعين الاعتبار لا بيرسيبسيون اللي ولات عند الاولياء والتلامذه في علاقه بشعبه اسمها المات وكزمان اسمه المات. راهو باش نخلطوا دو سي سانكو ما عاد يمشي حتى حد مات وهذا مش في صالحنا اليوم. احنا نحبوا ندزوا اولادنا للمات وللاي اي والاجواء هذيك نحاولوا نخموا فيه واحنا نكتبوا فيه في اكزامان.
2: رفيق قبل المات كان ما معناه اسوسي شعبه السيونس كان الواحد انا عديت مات سيونس
0: حسره
2: عليه. علاش خاطر
0: الارجنتين
2: عديت الباك يعاود برقيب عديت باك عاود برقيب المصعيب. دونك فينالمون كان مات سيونس دونك تاع الجماعه لي سيونتيفيك الكل حتى كان يبدا مش قوي برشا في المات عنده الشعبه هذيك اللي تخرج تو لي سيونتيفيك تعمل منها ميدسين تعمل منها هندسه لازم تعمل منها شوسي. نحن وقتها عملنا فمشكون عمل لها شوسي. دونك المات توجور ايتي صعيب ماهوش بوبولير. المات العباد التلامذه يتفهم المات راهو بينير يا زيرو يا ان يا تفهموا
0: معاك
2: يا ما تفهموا.
0: انا نحكي تو في الصعب خاطر نتنجم انا نجيب لك
2: ماكي وليت الشعبه وحدها مات دونك وليت لا سبيسياليزاسيون اكثر لونتونوار اللي عادي اللي يعمل السيليكسيون وراه زاده. ريت مثلا جيس ني صعيب خاطر بوتيتر روسي المرحله القادمه في الدراسات العلميه الرياضيه مع الذكاء الاصطناعي بشكون اصعب بشكون مرحله.
0: يا حاتم يزمكش تعمل سيزيام ابتدائي راه ما تعملش شوكلة لامذة اللي يولي ديما امتحان المات هو اللي هو الغسرة هو العقدة. دونك اول ريفليكس نتاع شوا نتاع اوبسيون اول ريفليكس نتاع شوا نتاع اوبسيون سيبني من المات بالضبط. امشي لحاجات الاخرين احنا تو قاعدين نخلطوا 5% معناها شعبة المات اللي هي رقمي لازمنا يتحط على الطاولة. انا ماذا بيا غدا نرجعوا 10 12 15 مش لازم الكلنا دي جيني في المات يا اخي ابريتو مولا تما نجيب 18 ولا نجيب 16 ولا نجيب 14 دونك هذا نحاولوا نراجعوه. ما نعرفش انت ton cousin fait l'examen mat qada jeb
1: 18 75
0: صلحوا له صحيح ما خرجوش
1: واحد وخرج بريوم وصلحت له اكسيلون. اما الامانه
0: باهيه في المات
1: باهيه على الاخر
0: باك ليتر
1: باكيكو باكيكو مغروبه بالمات ما كانش عندها الفرصه باش تمشي للامانه. راهو سيزيام بالحق قريت التعليق ساعات اما لكن يشكروا في الباك بار اكزومبل الباك باهي ايكو مات الكوسيونس كل جي ما فهمش لي بيج. اما بالحق الامانه سيزيام انا
0: باهي ما لازمك تشوف انا خديت الورقه باش نخدمه إبانتك كبست وحلت فهمتوا هذا كله تتحضر في
1: العالم
0: ما تقهوى سيجار اوكي وانا مروح من الخدمة خدت بشولي ومو سمعة
2: انا باش نفشك معاك كونه المات تكون صعيب
0: مع انه يكون تعجيزي معناها
2: مش تعجيزي
0: ماكش فاهم الامتحان اللي نحكي عليه ليه ماكش فاهم لازمك تاخذه تفهمه تقرا ما ثماش امتحان مات ما يبداش بتيتا ونشيني ونمشي ونسعى
2: ليله نخدموا غدا تنجي
1: اسمعني مش رايك مقدس راه عندنا اراء مع تمل
2: حاشم سمحني
1: اينشتاين خدمت عملت خاوه حتى حاتم عنده نحن ظهرنا ساهر
0: حاتم عنده
1: اراء عائلتنا ظهرت لهم ساهر انتم مش لازم تقدسوا البيلوت البيلوت فما البلايص المهمه
0: حاتم اراءه ديما في الضد اخرهم سكروا الكليماتيزور اخرهم فهمت دونك ضد المجموعه ضد التوجه العام ربي ينجح وليداتنا الكل ان شاء الله في السيزيام في الباك وفي الفاك ان شاء الله فرحه في كل عائله تونسيه نحكيو على المنتخب الوطني يقولوا لي عنا فاصل بيسالش نحكيو كلمه على المنتخب الوطني والكلام اللي قاعد يتقال على الكواليس المخرج يلح على الفاصل فاصل ثم نواصل رافماك
3: بوبليسيتي كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
4: ياو في بالي
3: صيف السنى كليماتيزور غري هو اللي تعمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي تعمل عليه
5: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرابك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ
6: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
7: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا تفرشيك السيترون مع الدوسور دو شوكولا بلان تاخت فيك بالبنة آيس فيغاس تيست دو بلاجر
5: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم على ديوان فهم كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان فهم ما يفوتك شيء صوتكم تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
0: السبعة وتسعة واربعين دقيقة نحكي لكم على الجديد كيما العادة أونور تجيكم بالجديد واليوم باش نحكي لكم على أونور 600 التليفون اللي يجمع بين البرفورمانس والديزاين إليغان التكنولوجيا المتطورة الأونور 600 متوفر في برشا ألوان مزيانين نحكيو على البلون نحكيو على النوار ونحكيو على الأورانج بدي كاركتيريستيك طيارة الألوان مزيانة برشا تشوف فيهم عند رامي الكولور واللون هذا عامل بعميل
1: عامل بعميل وبرسمي توندونس برشا
4: وقديش حتى في اليد حسيته مرتاح هكا والله يوال من الجو المود وكذا والصيف تو اللي داخلين عليه. وبيان سور الاخضر عاد حكايه الباستيل عاتي في حاجه اخرى.
0: وقت اللي الجن انت جن شنو
4: والله ما نعرف انا في حافه الجن زي جيت في الجن اللي قبل بشويه
0: تعدى انت تو
4: شنو ماني غلطان
0: من جينيراسيون لجينيراسيون
4: ما تبدلش
0: ما تكبر من بعد تولي
4: ولا لا لا تقعد انت جن زي ما تتعدى تولي جن جديده
2: جن اف
4: تطور واحده
0: لا فما كيف بالك يتفوت 30
4: تكون جنزية عام 80 في ذلك حلو الكونسيب ضايع.
0: يلا الالوان جميلة جدا نحكيه على البلو نحكيه على الوار ونحكيه على الورانج كاركتيريستيك تيارة كيما حكينا نحكيه على 256 جيجا دو ستوكاج تخلط حتى 256 جيجا دو ستوكاج رام اكستنسيبل اكرو اموليد 6.57 بوس سناب دراجون 7 جين 4 نحكيه على كاميرا اريير 200 ميجا بيكسل كاميرا سيلفي 50 ميجا بيكسل نحكيه على باتري 7000 ملي امبير اور و سوبر شارج 80 اوتونومي كبيره شارج رابيد مع ريزيستانس للماء وللغبره بخلاف الاونور 600 تلقاو زاد الاونور 600 لايت متوفر في الفير اللي وراهولكم رامي ويجيكم ب 256 جيجا دو ستوكاج اكران اموليد 6.6 بوص كاميرا اريير 108 ميجا بيكسل بروسيسور ميديا تك ديمونسيتي 7100 اليت شارج رابيد وباتري 6320 ملي امبير اور. نجيو توا لاهم حاجه وهي سوم لونور 600 بالمواصفات العالميه اللي حكينا عليها سومو 1999 دينار كاهو ولونور 600 لايت اللي تلقاوه بنفس ستوكاج سومو 1399 دينار كاهو. اذا تحبوا تربحوا التليفونات هذم سهل ياسر ما عليكم كي نزوروا الباج فيسبوك اونور تونيزيا تعملوا لايك للصفحه وتاج لواحد من اصحابكم تجاوبوا على السؤال بالنسبه ليكم شنية اهم نقاط القوه في السيري اونور 600 جاوبوا على السؤال وحس سعيد للجميع وان شاء الله تكونوا من رابحين. يلا سيدي نكملوا في التراد نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ناصر الحديث على المدرب لانه عندنا ديزيشيونس راهو سبتمبر نلعبوا اكتوبر نلعبوا ماتشوات مؤهله ان شاء الله يا ربي ما يكونش عندنا تداعيات خايبه برشا في علاقه بترتيب المنتخب ولي بول باش نتيعوا فيهم سواء كاس العالم الجايه كاس افريقيا بيصير موضوع اخر. يبدو انه ايرفي رونار من سابع المستحيل أن يواصل التجربة مع المنتخب الوطني رغم أنه أنا جتني معلومة اكتشفت معلومة ما كنتش نعرفها أنه إيرفي اللي كان ياخذ في 250 ألف أورو في المنتخب المغربي و350 ألف دولار ولا 400 ألف دولار في السعودية اكتفى ب 32 ألف أورو مع المنتخب الفرنسي سيدات تخدم بهم 32 ألف أورو لفترة زمنية معينة. كي سمعت الخبر ذي قلت لعله دونك فاسيلمون يلقى تيران دونتوت مع المكتب الجامعي مع ايش الكواليس هل رفض رونار هل الجامعه تخليت على فكره انتداب ايرفي رونار ولكن يبدو انه التجربه باش تتوقف في زوز مقابلات اللي خاضهم على راس منتخبنا ضد اليابان وضد المنتخب الهولندي. الحديث مره اخرى رجع على مدرب تونسي اليوم مرشح انه يكون هو على راس المنتخب باللي صار الكل الى جانب بيان سور موضوع المكتب الجامعي اللي للحظه نستناو فيه قرارهم باش يواصل ولا باش يستقيلوا. يبدو أنه قرار المواصلة حتمي بالنسبة لهم. حديث على زياد الجزيري على خليل شمام استقالوا لن يتم تجديد عقودهم فما حتى شيء رسمي ما فما حتى شيء هبط رسمي معناها على صفحة زياد ولا على صفحة خليل ولا صفحة الجامعة كله كلام ما نعرفوا شنو صحيح من غالط كلمة ناصر على اللي ساير وعلى المدرب المنتظر.
2: هو بالنسبة لي أنا أخيب حاجة أنك تقعد في الضبابية اللي نحكيوا عليها وقت اللي تبدأ فما ضبابية في كل شيء. اليوم مدير رياضي نسمعوا اللي كونترات نتاعهم يوفاو نهار 30 جوان وما نعرفش هذا صحيح ولا غلط. المدرب شو قعد مش شو قعد ما نعرفه صحيح ولا غلط. المشاركة الكارثية اللي عملناها مع تشنوم الحاجات اللي خلينا عملنا المشاركة هذه ما خرج حتى حد وحتى مسؤول لا رئيس لا نائب الرئيس لا ناطق رسمي اتكلم في الموضوع ذا لتوانس الكل محيرة وموجوعة من المشاركة العالمية اللي كانت كارثية بكل المقاييس. ما نعرفوش خريط طريق شنو المشكلة الضبابية ذي اللي تخلي الباب
8: الباب هذا محلول على مصراعيه للناس كل ما تعرفش رواحها وين ماشيه. وهذه بالحق نقطة استفهام كبيرة، ما فهمتش معناتها وقتاش يلزمنا نتكلموا، خاصة وقت اللي نحكيو على معناتها ديجيونس قراب، نحكيو على اليوم فما كوب دافريقيا قريبة، فما مشاركات أخرى مهمة بالنسبة للمنتخب الوطني. إلى حد الآن ما زلنا ما نعرفوش، نسمع في كلام تراتش كلام على اليمين وعلى اليسار، فما باجات تلوح إيجابي والآخر سلبي، وما زلنا ما نعرفوش. هذا ما يصيرش في المنتخب التونسي، ما يصيرش هو في جمعية عادية، ما يصيرش ناهيك في المنتخب التونسي في الوضع الراهن، الوضع الكارثي بكل المقاييس، في النظرة شنو كيفاش في المرحلة الجاية باش يتعاملوا معاها، كيفاش في
0: زمن تتصور وقت وصولهم لتونس باش يكون لهم خروج إعلامي ناصر، على الأقل رئيس الجامعة، المدير الرياضي، نائب رئيس الجامعة.
8: وعلاش حد يجي من تونس يا اخي؟ وكانوا صحفيين موجودين غاديك وكانت الناس موجودين.
0: يقول لك روح نفهم اموري نعمل اجتماعي. نحكي لك نحكي، تتصور ثم خروج اعلامي؟
8: يلزم يلزم رفيق، راهو يقتلي نحكيه على الوضع، معناتها في منين تمس تلقى عندك مشكل، منين تمس تلقى مشكل، عندنا حاجه ما فيهاش مشكل. او سمعنا اللي باش تولي اللي ما فما جمعيه مش باش تطيح، فما باش ترجعوا
0: لي صفحات،
8: ما نعرفش ايش قلت لك. ما هو هذا كله باب تاويل، شكون يخرج شكون يخرج يبين هذا الكل؟ ما هو الجامعه، رئيس الجامعه ولا نائب رئيس الجامعه ولا الناطق الرسمي تاع الجامعه التونسيه لكره قدم يسكر لنا باب التاويل هذا. وسمعت زاد كيف الحمودي باش يتنحى، وسمع هذا الكل كلام قاعد يتقال في الكواليس. الى حد الان ما عندنا حتى معلومه ثابته اللي نحكيو فيه.
0: حاتم الترابلسي نجم المنتخب السابق ومحلل قنوات بيين سبورتس كان عنده تصريح حكى فيه على نكبه الكره التونسيه، علاش عندنا مرحله صعيبه في كورتنا. نسمعوا راي حاتم.
9: عندنا جزء من الصحافه والاعلام التونسي مشكلتنا فيه، يعني اليوم قبل سامي الترابلسي خرج رغبه في اعتقد الرئيس السابق اللي كان في رئيس قبل القيام بانتخابات لقيام بالاتحاد التونسي، فكانت الرغبه في التعاقد مع مدرب اجنبي، فكان الذهاب لكارلوس كيروش، فكيروش تعرف راتبه يعني مرتفع قليلا، فخرجوا بعض الاعلاميين وبعض الناس اللي يمكن لا يروق لهم ذلك، ويتكلموا هذا لا يعرف من قال انه كبر ولا يستطيع التفكر اللاعبين، ومن قال هذا مدرب لا يصلح لاي شيء. نكبه الكره التونسيه في النخبه التي تتصدر الاعلام، خلينا لا اقول كلهم لكن 80% منهم. ومن اسباب المشاكل في تونس اعطيك اضافه، انه جل المنابر الاعلاميه غير محايده لانها تدافع فقط على لاعبين انديتها، لا يهم مصلحه المنتخب. اقول كلهم بعض المنابر الاعلاميه ان تكون تدافع على لاعب لانه من فريق هذا، واللاعب هذا لانه من فريق هذا. يا اخي احنا نمثل كلنا تونس. المشكل الرئيسي اليوم التسيب الموجود، التسيب المبالغ فيه وعدم الاختصاص، لانه كره القدم الكثير لك الحق ان تتكلم فيها انت كجمهور
10: صحيح،
9: لكن المنابر الاعلاميه هي مسؤوليه كذلك، مسؤوليه
10: معك شريكة.
9: ان تاتي وتحرض على بعض، وانا اسمع اسامه تحرض على اللاعب هذا او على اللاعب هذا اتجاه من جماهير اخرى، هذه جريمه في حق الكره في تونس.
0: هذا كلام حاتم الترابلسي اللي قال الإعلام ثم نسب وقال البعض وحكي على البلاتويت وحكي خاصة على ظاهرة البلاتويت اللي دافع على الجمعيات والانتماء، وكل واحد يدافع على لونه وعلى جمعيته اللي فما نسبة منه موجود جدا جدا حسينة. ولكن زيدا رأو حتى حاتم في وقت ما انزلق في شيء ذا يمنى ولا حديثه وتصريحاته وكذا، ذكرنا ديما انه هو لاعب سياسيس للأمانة، ما نبش يكونوا صرحاء، ما حتى في وقت ما بدأتر في مخه هو دفاع عن الناس راهم تظلموا. ولكن عموما فما منه الكلام اللي قاله حاتم الترابلسي، هل هو المسؤول زيادة على اليوم الكاليتي اللي خرج بها منتخبنا وكل ما نعرفش زيادة باش خاطر أوكي ينجم يكون كلمة برنس
11: شوية المنابر الإعلامية. يقول حاتم مسؤولية، صحيح مسؤولية، لكن راهي مش كل المنابر الإعلامية في تونس جاية كي فيهم المحايد، فيهم اللي فهم الكورة، فيهم اللي فهمش كورة، فيهم اللي منعرفش عليهم لين تخلى المنبر الإعلامي الرياضي، وخاصة نحكي على المنبر الإعلامي الرياضي. صحيح كلامه اللي يلزم الناس كل ترد بالها، راو لا العود ما يستقيمش إذا كان الناس اللي تحب تحارب العود هم معوزين. تو حتى حاتم بيدو خي حاتم هو دافع وعمل له كل شيء، لكن كلامه مقبول عليه لأنه يقول شوية ساعة لساعة يميل، لكن 90-95%
0: كتحليل كورة وكيحكي ملعبية
11: كلامه معقول
0: من المحللين اللي تسمعوا برشاي.
11: شوف الناس كل زي ما تعس على روحها، احنا طور مر وراو بمرحلة مخطرة، كيما قلت لك الجمعه الاخرى الصفحه دي زي ما تتطوي في ساعه في ساعه وتتحل الصفحه الاخرى. راهو غدوه عندنا التصفيات كاس افريقيا بطوله افريقيا، ما يلزمناش نستناو هذا. اي هذا ليه يا خويا؟ الناس العقلاء، الناس اللي تفهم في الكوره، الناس الواعيه، الناس اللي تحس على الوطن، يقعدوا الناس كل مع بعضهم ويلقاو الحل في اسرع وقت ممكن، لكن مش حل كيك يا رب.
0: انا مثلا حاجه نجم نلوم على حاتم بكل حب، يعني كما قلت من احسن المحللين وافضل اللاعبين في تاريخ الكوره التونسيه مثلا، انه يحكي ساعات على المرحله اللي فيها سامي طرابلسي يسوق فيها وكانه كانت مرحله ناجحه وكانه سامي. انا ضد الطريقه اللي تنحى بها سامي مثلا، ما يتنحاش غادي ويمشي على روحه وكذا، ولكن المرحله ما كانتش مرحله ناجحه، ما شفناش منتخب يلعب وما شفناش منتخب يعمل في كوره مزيانه اللي لوجوا عليها عن نعواب، باستثناء مقابلة البرازيل هذيك اللي تقعد في التاريخ وفي الذاكرة والنتيجة، ولكن ما ناخذش ريفيرونس ونقيس عليها خاطر من بعد ما شفنا حتى شيء مع المنتخب. ولكن كما قلت، واحد من أفضل لاعبين في تاريخ الكورة، واحد من أفضل زاد محللين، ناصر كي يحكي حاتم الترابلسي الأمانة ومش من فراغ، موجود في قناة اللابين. ما عنديش وقت حاتم بعد، كنت حاب نرجعوا نمشيوا
2: مباشرة. عمري ما رجعنا من بعد، وين تقول لي بعد نرجعوا؟ عمري ما
1: عمرنا رجعنا في موضوع
0: الجديد مع بيتيال.
10: عرض ليزينغ صيفي من بيتيال بانك، مازال باش يزيد يتواصل حتى ال 15 جويليا، باش اللي مخلطش في جوان يلحق ويعمل احسن افار وما ضيعش فرصه طياره ما تعودش كل يوم. كانك مازلت ما لحقتش، مازال عندك الوقت، على خاطر مع بيتيال بانك الفرص كيما هذه ما تتفلتش. بيتيال بانك، البنك التونسي الليبي، خبره اكثر من 40 سنه في التمويل والليزينغ، عمل لكم عرض ليزينغ صيفي اللي يعطيكم الحل اللي يناسبكم ويتماشى مع البيدجي نتاعكم. تحب على كهرباء جديده من باكو؟ مع بيتيال بانك تنجم تتمتع بزيرو اوتو فينانسمون، انعم من غير حتى فونس على الاول، وزيد لي فري دو دوسيي اوفير، ومع مده خلاص توصل حتى 7 سنين كاملين. واذا كان اختيارك فواتور هيبريد ولا الكتريك، عندك تو بريفيرونسييل، يعني نسبه فايده اقل بتمويل اكثر افونتاجو، باش تستثمر في تكنولوجيا حديثه وتوفر اكثر في الكونسوماسيون. اما اذا لقيت بون اوكازيون وما حبيتش تضيعها، مع بيتيال بانك تنجم تمول فواتور دوكازيون عمرها يوصل حتى الخمس سنين، مش عامينك هاو كيف العاده، ومع مده خلاص توصل حتى 36 شهر. وبفضل نجاح العرض هذا وعلى خاطر مع بيتيال بانك تحبوكم ديما فرحانين، العرض مش باش يكمل في اخر جوان وباش يتواصل حتى ال 15 جويليا، ما تفلتوش الفرصه. لاكثر معلومات زوروا btl.tl ولا اتصلوا على 70 131 800.
0: كما كنتوا تسمعوا، اختار الكهرباء واللون وخلي الباقي على بتيال. اكثر تفاصيل على btl.tl ولا تكلموا على 70 131 800. ليزينغ صيفي، كهرباء جديده ومن غير ستريس، لوتو فينانسمون. الاخبار ثم نعود، رف ماك حتى لتسعه ونص، ما تبعدوش.
12: حب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
13: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
12: اوريدو، طور عالمك.
10: رف ماك

راديو نفا. كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص الا عنا في ساعه سعيده. الساعه تولي ساعتين ونص. ساعه سعيده توفى نص نهار وتبدا التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعه من التسعة ونص نص نهار على تي ون اف ام. صوت

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه رفمك حتى للتسعة ونص بقياده البرنس زياد المكيجي، انا سليلي ناصر البدوي، رامي الفوراتي والجولدن بوي حاتم بالحاج، مواصلين معكم الرحله حتى للتسعة ونص متاع الصباح. كنا في البوز خلينا نقول نخلص في مبروك الناصر. وي مبروك، ميرسي بوكو. نصوره فرح بينا، نصوره شكرا، نصوره شلا ديما فرحان وشلا ديما عامره وشلا ديما يا ربي تفرق في المبروك وفي الاخبار السعيده. نمشيو للبوكس نيوز، جيهان السليني والتصريح للفنان عبد الوهاب حناشي. تصويت البوكس نيوز. بوكس نيوز،
1: تصريح الفنان عبد الوهاب الحناشي بعد الحفله اللي قدمه نهار السبت اللي فات في ركح مسرح قرطاج في اطار عرض اسمه قرطاجي يغني، يتكلم على قديش هو مستاء من تجاهل الاعلام ليه في حفل قرطاج يغني.
2: تحشمو حتى من بعد ما غنيت ما شافني حد، وخلنا مش مقلقكمش، خلنا نخرج انا خويا، انا متروك حتى حد ما جاني منهم هما الكل. انا ما عنديش باش ناخذ يا سيدي، شنو رايك صحفي هاكم متزاح ومتصور على ريان اللي هو ما عندوش ربع غنايه كيفي انا؟ سمعتوا انتم الببليك اش عمل؟ انا متروك حتى حد ما جاني منهم هما الكل كلهم، وقلت لهم ما قعدتش قدام الكل، قلت لهم اترككم مع الصحافه اللي يتعاركوا باش يجيوا ويصوروكم وياخذوا لكم عندي باش نقول له اللي انت ما عندك حد شيء تسمع فيا، ما تبقين احشم لانه في بلاد ما نجمش نقول لها تحشموش مش انت عشاك تحشموش حتى من بعد ما غنيت ما شافني حد. انت والناس يا اعلام تونسي، راهو الفنان التونسي راه يستاهل منكم الاعتناء. باهي اكاو سيتو، ماناش طالبين حتى شيء، اعتناو بينا وتفكرونا ولا تحبوا تقتلونا بالحياة. شبه الحاجة وين؟ عندنا شواشي وين؟
0: هذا تصريح صديقتنا حبيبة العبيدي على ميناس 180.
1: هو كان
0: 180 درجة ولا 180؟ 180
1: درجة.
0: 180 درجة عبد الوهاب الحناشي اللي كان يحتاج على تعامل الصحفيين على حد تعبيره، أنا ما كنتش حاضر، ناس الكل مشاو لريان، كانت الحفلة نتاع يلا الغني الجمهور يغني مع المايسترو والفرقة العازفة، ولكن كان ضيف شرف ريان وكان ضيف كذلك الفنان الكبير عبد الوهاب الحناشي. يبدو له بعد الحفلة تهافت كبير من الصحفيين على الفنان ريان باش يخدم عنده تصريح ويخدم عنده كلمة، وقالها بصريح العبارة، قال باستثناء انت ونسمة ما جاني حتى حد، استعمل عبارة ثقيلة شوية. عبد الوهاب الحناشي قال ما تحشموش، قال الفنان يستاهل الاعتناء، تفكرونا تحبوا تقتلونا بالحياة، قال انا متروك، قال انا ما عنديش باش نداوي، رجع على المشاكل الكل هكا في خليني نقول رسائل برقية، ولكن تغشش برشا على الصحافة اللي كانت حاضرة واللي 90% منها خليني نقول مشات للفنان ريان. حقه يتغشش حاتم، تتصور دو موفيس فوا.
3: انا حزين لحزني لكن زاد راهو انا نتفكر كي كنت كي بديت كنت هكا جنزين تاع وقتها، كان كي يجي عبد الوهاب حناشي للميسيون صحفيين كل دايرين بيه الي لا ستار، ونتفكر فما حود يبداو مغنيين جدد ولا مغنيين اخرين ولا حتى مغنيين كبار ما عندهمش المحظوظين باش الصحافه تجي في جرتو، معناه كل وقت وقته. وجو بونس
0: الكلمه هذه مش زيد توجع عبد الوهاب،
3: لا مش توجع عبد الوهاب، لازم يفوتر معناها براغماتيك، معناها ما تنجمش تجبر صحافيين باش يعملوا لك لو شو ولا باش يصوروك ولا يجروا في حظوظك، انت كفنان حتى حد ما شك في قيمتك وغنيتك لتو يتعدوا في الاذاعات وندندنوهم وغنيوا في العروسات. انا عندي انا الفنان الشعبي هو اللي غنيته يتغنيوا في الفرح، دونك هو معناها ملحش ولا بينا نحن لا بصحفيين لا بال
0: حاشته ما تنجمش تبنى تقول هو ما حاشوش، هو تغشش قالك حاجتي انا مغشش، علاش مشيتوا له الكل وخليتوني انا وحدي؟
3: باه كان جي هو معناها ماهوش موجود السيد هذا في
0: الحفله
3: بتات الروسي اللي فيه اللي راه اللي فما حد اخر اكثر منه، معناها الناس يجريوا في جرته والصحفيين يحبوا يصوروه اكثر منه، هو حيرت فيه حاجه اللي هي موجوده واللي هي نيسيسير لكل الفنان اسمها الايجو. الايجو نتاعو تمس خاطر الايجو راه ما يطفيش مع العمر.
0: عبد الوهاب الحناشي مشى في مقاربه سهله حاتم يقول لك انا في بلادي صحفيين بلادي ومانيش نحكيو على جورج وسوف ولا فضل شاكر نحكيو على فنان عمل سكسي يظل وحيد في كارييرو معناها يمكن بتاتر زوز غنيات ماكسيموم زوز غنيات محلولين على 20 سنه كارير. يقول لك ابريتو انا عبد الوهاب الحناشي ونجاحاتي دامت لسنوات وسنوات دونك من باب الاحترام ما نلقاش مثلا 30 صحافي غادي وزوج صحفيين لهنا. هذا اللي غش
3: لو بلو غراف اللي قالوا مش غادي انا مانيش مركز في الشيء في الشو انا مركز في الكلمه الجمله اللي قالها اختي رئيس قال ما عنديش حق ندوي اللي هذاك زاد معناها هذاك المشكل الاصلي
4: والله للامانه توجع يا رفيق انا مانيش 100% مع كلام حاتم صحيح. هو يقول لك حاتم عنده كارير متاعه مأرخ عند توانسة وكل أما الإيماج كيفاش تشوفها معناتها في وسط الحفلة وخارج من الباب متاع كارتاج لا استقبال لا كرهبة معناتها مواطن عادي
0: أنا عرش حكا هاي تشوفت الصورة هذه
4: شفتها عاملين معها انترفيو في وسط وين كي ندخلوا الجماهير ما فهميش لا هو معناتها عبارة واحد طلع غنى وخرج عادي كأنه واحد من الجماهير. توجع الفنان الأمانة ونحن رفيق تحب ولا تكره في ثقافتنا الفنان التونسي بصفة عامة ما يعملولوش البهرج حتى نحن ما نعملوش البهرج لرواحنا يجي من برا ترقى عنده غنية ولا نص غنية ولا ضارب يعملولو البهرج ويعملولو كرهبة ويعملولو سيكوريتي.
0: أخطأوا الصحافيين بالنسبة لي
4: ما نعرفش أخطأوا ولا ما أخطأوش زاد الصحافي تحب ولا تكره ماشي يخدم وحاشته ماتير وكل أنا يظهر لي اللي نظم حقه حتى هو اون فالور حقه هو يكلم صحفيين شو عندي الفنان اللبناني والفنان التونسي راهو باش يطلع الفنان التونسي ومن بعد يونشيني بالفنان اللبناني إجا أنت سي عبد الوهاب عنده كونفيرونس دو بريس يلملوا الصحفيين معناتها المنظم هوني هو حقه لم الصحفيين يقول لهم أي هاو خرج لكم توا يتلهي به وكل خاطرك تشوف ليماج بالحق مواطن عادي طلع ومروح
1: جيه. هو يظهر لي المنطق اللي مشوا به الصحفيين اللي كانوا حاضرين في العرض انه ريان ماهوش متوفر ديما ما يجيش ديما ماهوش في تونس فكانه وجوده هو نوع من السابق معناها اللي نمشي ونحاول ناخذ من عنده ديكلاراسيون في حين انه عبد الوهاب الحناشي وكانه موجود ولد بلادنا هاو في تونس هاو بحزينا انا بحث بعضنا المنطق نتصور هذا اللي مشوا به الصحفيين ولكنه في الاخر يعطي نتيجه قنديل باب منار معناها يعطي اني ما نضويو كان على البراني في حين انا متاكده بصحفيين اللي حاضرين الكل يعرفوا قديش القيمه الفنيه نتاع عبد الوهاب الحناشي اقوى برشا من
0: معك نتصور هذا اي واحد من الصحفيين اللي كان حاضر كيسمع عبد الوهاب راه قال تيان غلطنا ما جوري دو معناها توجع غلطنا في حق نتصور معناها فنان ناجح وفنان محبوب
3: نفريو ما الجمهور تفاعل مع اغنيته هذاك والباقي الكل ما يهمكش يا عبد الوهاب معناها ما تركزش معاه ركز مع انت ذاتك راك في عمرك وفي القيمه نتاعك هاك الحاجات هذيا ما يلزمش تحرك لك حتى شعر خاطر كان باش تقعد الطاقه نتاعك سلب انا جو بونس اللي هو بسيكولوجيكمون بتتر عنده حاجه اكسترا فنيه وقتها الى
0: شو يقول لك فنان في اسم عبد الوهاب الحناشي اللي كان جاي في اي قطر عربي اخر راهو باللي جاردكور وراهو تعرف معناها مصر لبنان كي يوصل يقول لك ما عنديش باش نداوي هذاك الكلو ينجموا يدخلوا في الامور النفسيه تخلي يوصل للامور بالطريقه اللي حبيت تقول حاجه ثاني
5: هذاك تقال الزوز والله شفت كي عطيتني قبلهم راني ربطت الزوز
0: نتمناو على الكرونيكور اللي كي تتقال الفكره ما تعاودهاش
5: علاش تسمعوا فينا في القراءه ما نعاودولهم
0: رديف هذه مدرستي
5: هو عندي قريت في مدرسه اخرى هذا المدرسه الوحيده اللي نعرفها
0: الوحيد اللي نجح في مدرسه
5: ربي يبارك فيك
0: شكرا شكرا لك سلوى برشا على الفنان الكبير عبد الوهاب الحناشي يقولوا رانا نحبوك ونحبوا غنائك ونحبوا فنك ونفرحوا كي نراوك ونغنيو حتى وانت غايب غنائاتك وفي الافراح الكل موجود وكما قال حاتم الماج نتاع الببليك انت تحس وتشوفه في كل مره تطلع تغني خلينا نقول سهوك هو انت ما نجمش نشك في سونيه انا كبيره طرحت السؤال رغم اني انا متبني الاجابه العكس ما نجمش يكون سونيه سهو امور تنظيميه درك كيفاش جات ان شاء الله المره الجايه تتعدل الامور على احسن ما يرام باش نحكيو بعد شويه على باقي الاخبار كما قلنا نسب وفيات وعدد نتاع حالات وفاه في اوروبا فرنسا اسبانيا ايطاليا حاجه لا تصدق الارقام في الشهر الاخير في علاقه بارتفاع الحراره نحكيو على الكوب دي موند نحكيو على كاس العالم مسار مع الاوروغواي والفرق اللي غادرت كوريا الجنوبيه فتح تحقيق كبير على مستوى خيبه في علاقه بخيبه الامل اللي صارت الاوروغواي تقريبا قالوا لهم العباره سيرسيكو بباليوا كل واحد يختار لواجه طيارته
5: ما كسرت
0: تحمل مسؤولية. نحكيه في تفاصيل وأخبار أخرى بعد الفاصل. راف ماج
6: تبليسيتي. التبحيرة ما تحلى كان كيبدا البحر صافي، والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي، والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كيبداو أصحاب صافي، والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي، إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي.
7: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
8: تدلل تدلل
9: الدار البحر ولا الخرجات، صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات. حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بأحسن الأسوان، من الباراسول، البيسين، الجلاسير، وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
8: تدلل
10: جيون ايام دللنا.
11: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة

0: بحب تحكي. اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
1: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو. وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.

0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
1: 8:34 دقيقة نرجعوا للمونديال ونحكيوا على منتخب الأوروغواي اللي مثل خيبة أمل كبيرة لأنصاره على الأقل وجماهير الكرة في الأوروغواي وغادر المسابقة من الدور الأول. المدرب نتاعو كان غاضب بشدة، شفنا حتى في آخر تصريح صحفي ليه، ولكن تفاصيل الحكاية نعرفوها مع جهان.
2: اتحاد الأوروغواي لكرة القدم أثار جدل واسع بعد اتخاذه قرار بإلغاء رحلة الطيران الخاصة اللي كانت مبرمجة لإعادة بعثة المنتخب لبلاده، وهذا بعد الإقصاء المبكر من نهائية كأس العالم. وكشفت تقارير صحفية أنه الاتحاد قرر إلغاء الرحلة الخاصة، وهذا أجبر اللاعبين بتاع المنتخب بتاع الأوروغواي على مغادرة مقر إقامتهم والعودة عبر رحلات تجارية، الكل واحد حسب الوجهة متاعه. ولكن بعض المصادر المقربة من الاتحاد قالت أن القرار يرجع إلى اعتبارات تنظيمية، باعتبار أنه عدد من اللاعبين كانوا يعتزموا السفر مباشرة للبلدان اللي ينشطوا فيها مع أنديتهم، وإلا التوجه إلى وجهات مختلفة لقضاء عطلتهم. ولكن التبرير هذايا ما حدش من الانتقادات اللي طالت مسؤولي اتحاد كرة القدم في الأوروغواي.
1: ساعة بالحق خيبة أمل ولا رامي انتي تعرف أكثر من اللاعبية؟
3: هو راو خيبة أمل تعتبر كارثة راو بارابور الأوروغواي،
1: بارابور العريقة المنتخب وإلا للإفكتيف الموجود
3: توها. وقلت لك معناه المنتخب ذي كان منتظر منه أكثر برشا من جنراسيون بتاع 2010 اللي وصلت دومي فينال
1: فورلان
3: وكذا، اللي هو وقت عمله يعتبر إنجاز للتاريخ. أما فورلان وقتها في فورمة كبيرة برشا، المنتخب مش قوي. الجنراسيون ذي عندهم الأقوى وسط الميدان في في في, في, في الأمريكا اللاتين. الأمريكا اللاتين راو يعتبر كرة راقية لدرجة الأوروب، معناها منتخبات قوية برشا، بخلاف اللي هما استثمروا وجابوا مارسيلو بيلسا، كان تعرفوا الانترينور اللي هو يعتبر من أقوى المدربين التكتيكيين في العالم.
1: شو تخلي كنا نعرفه؟ كنت رئيس مصلحة رياضة في FM
3: يا حسرة. لا مش في الحسين دونك هو يعتبروه كتكتيكي فلتة، معناها فهمت دونك استنوا منه برشا، مع مجموعة سهلة فيها السعودية وفيها الكاب فيردي. معناها انك تخرج بنقطتين تعتبر مش كارثة، مهزلة بالنسبة للمنتخب الأوروغوياني. والأكثر من هكا اللي اللاعبين يقولوا هما جات شويه منا وشويه من غاديك، احنا ماناش مروحين بيكم، خاطر في اطار غش وفي اطار قرارات باش نبردوا شويه العباد، والملاعبيه بيدها ما عندهاش وجه انها تمشي غاديك، خاصه فالفيردي. فالفيردي اللي هو كانوا معلقين عليه امال كبيره وكابتن وكذا، وقرارات غاده هي فوضى عارمه صارت في الاوروغواي، حتى في علاقه بحارس المرمى اللي كان عندهم حارس جون في التصفيات هو اللي وصلهم، عمل كوب دي موند بها برشا، رجعوا موسليرا اللي هو الحارس التاريخي للاوروغواي عمره 35 سنه ولا 36 سنه، كان يكاور في صراحه حاسيلو هو عنده من 2010 ديجا كوب دي موند 2010 كاور، وغلط ثلاثه غلط في ثلاثه ماتشوات. الغلطه الاخيره صار فيها من بعد غلطه كونتر اسبانيا، خرجوا في الميتون لونترينور، معناه فوضى عارمه، صعيب ان تخرج غارديا،
1: معناه لونترينور اللي رشحهم نحا الغارديا اللي رشحهم نحا وجابوا غارديا قديم
3: في اخر ميتون في الكوب دي موند في المشاركه نتاعهم، معناه فوضى عارمه صايره غاديك، ولونترينور قال لك ما نحبش نروح والدنيا مثل بعضها.
1: الفكره ناصر انه اذا كان معناه منتخب ما مشاتش اموره نخليه برا روحه كيما تحب، الطريقه نتاع عقاب ولا لا يستقيم تقعد.

0: الجامعة واتحاد كورة
1: ما تجيش. وقت اللي نحكيه على الجامعة محترفة انت ساعة كيفاش ما مسيرش اليوم انه صحيح خيبة امل كما كان يحكي رامي وانه الفريق ما وصلش للدرجة اللي كنت اتمناها، لكن فما الحد الادنى من الاحترام ساعة للملاعبية اللي هذوك وين منين هزيتهم يزبك ترجعهم، ومن بعد كل ملاعب يشد الديستيناسيون تاعه وكل واحد يشد ثنيته هذاك موضوع ثاني، اما انك اليوم تخلي الملاعبية غاديك وتقول لهم كل واحد يمشي على روحه هذه حاجات مش معمولة ربيها. حتى احنا قبل كي كنا في ديبلاسمون ولا في دنيا تعمل ديفيت كبيرة معناتها كل واحد يذكر هبت ويمشي يروح على روحه، تمشي نورمال ايكيب في الطيارة تروح
0: هي بدا البار هو البوند روتور
1: وبعد الناس كل تشذني.
0: رئيس الاتحاد السعودي استقال من منصبه، ولا هذا الأخبار. ياسر المسح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن رسميا استقالته من رئيس الاتحاد بعد فشل المنتخب السعودي في تجاوز دور المجموعات في كأس العالم 2026.
2: كله في
1: هدف
0: جست أخبار
1: الناس عاملة انفستيسمون كبير حتى برشا فلوس، تقول لك أخويا اليوم أنا ما وصلتش الأوبجيكتيف بتاعي، ما وصلتش الناس للطموحات الرياضية، أنا نسحب ونعطي فرصة الناس أخرى.
2: أي مكتب جامعي في العالم رفيق أخوة ايفينمون الكوب دو موند هذا يا خويا فشلت فيها يروح، واضحه معناتها ما تطلبش برشا. نحنا نفشلوا ونحبوا نبرروا الفشل واجتماع وزيدوا اجتماع، وتوا هاي جايه البطوله وباش ننسى كيما قالك الناصر روح كي حتى نادر تو قالك فما جمعيات باش تبقى وبرا باش يقولي باش نلعبوا لي بول باش نخطفوا
0: المشاكل. دائما نقول راهو كلام كواليس ما فما شيء، كلام نتاع باجيت الله اعلم معناه ينجم يكون رماوة 80 جس نبض، وكيما فما كلام زاد ينجم يكون تحط في الفيسبوك باش يثير البلبل ضدهم ويقول هاو باش يعملوا دونك اقراوا حسابكم ما نعرفش فيسبوك، فما حتى حد خرج وقال انه الفكره هذه ما تروح دونك زيد ناقشوا فيها تو.
2: والفوضى ذي الكل صايره في زوج منتخبات اللي نحكيوا عليه في جرتها راس الاخضر، خاطر راس الاخضر استناوا منه انه يربحوا الناس الكل عمل كوب دي موند باهي. شوف الفوضى اللي صارت في زوج منتخبات
0: كبير مع شكون
2: مع السعوديه والاورجواي واسبانيا
0: مع الارجنتين
2: مع الارجنتين لك هاو عاد ينزلوا لي تفرحت وعملنا شواي
0: نقصوا عملنا سيجور باهي
2: ينزلوا لي
0: في الامريك
2: تو مش تربح جمله
0: لا تعرفش
2: عليه طبعا تستغرب شيء
0: حتى بالفيفا تتدخل يعني حشنا ميسي في الكوب دي مود كبير يصعب جدا ان الراجل اعطيناه فيزا وجات امه اكثر من فرحه هذه
2: وشفتوا عائلتكم
0: صحيح انتهى الموضوع. نمر للامور الجديه باهي نحكيو على مجلة شارلي إبدو جيان مرة أخرى رسم كاريكاتوري، والمرة هذه الضحية ديدي ديشو اللي توفيت أمه وغادر تربص المنتخب وعاد لفرنسا باش يكون حاضر على مراسم الدفن. شارلي إبدو ما تضيعش الفرصة
3: مرة أخرى تثير الجدل برسم كاريكاتوري على والدة ديدي ديشان الراحلة. الرسم خليني نوصف لكم شنو فيه. فيه ديدي ديشان هو هز جرة جنائزية اللي تحمل مكتوب عليها مامون، اللي بجنب التصويرة هذيك مكتوب عليها ديدي ديشان يحضر الكأس إلى البيت، والرسم وقع من قبل فيليكس ويظهر فيه صورة المدرب وهو هز زعمة زعمة كأس العالم ولكنه جرة جنائزية
4: Un dessin de Charlie Hebdo sur la maman décédée de Didier Deschamps suscite l'indignation, on vous explique. Alors que Didier Deschamps a dû rentrer précipitamment en France pour assister aux obsèques de sa mère, Charlie Hebdo a publié sur X une caricature qui fait beaucoup parler d'elle. Sur ce dessin parodique, on peut voir le sélectionneur de l'équipe de France soulever une urne funéraire siglée du mot « maman » accompagné du message « Didier Deschamps ramène la coupe à la maison ». Cette publication a immédiatement déclenché une vague d'indignation sur les réseaux sociaux où de nombreux internautes ont dénoncé un profond manque de respect envers l'entraîneur des Bleus.
0: فن حرية كاريكاتور وإلا لا يتجاوز الخطوط الحمراء. كلمة كلمة برنس جيان يلا برنس.
5: هو كاريكاتور ما هوش يعني موش مضرب دي دي دي. شوف جاء لأمه جاء لل جاب الأخي واحد نحضرش فينا تمه شنو الهدية بشعتها له في آخر هي الكأس إن شاء الله يقولك مثلا يحب يسبق في الخير فرنسا بسيز الكأس وذاك الكأس يكون هدية ليروح أمه اللي بسمشي على روح بيان سور. شارلي يبدو يذب على الامور هذه وكاريكاتير وشيخات
0: ما حتى الفرنسيس ما خذوهاش بالبساطه اللي خذيتها انت معناها اتهامات كبيره لشارلي يبدو واستياء. ديجا الحدث يقول لك لا يتطلب انك تستعمله في كاريكاتير وفي والده، ثم الطريقه اللي تصور بها دي ديشو ومعاه بين ذا فري الكوب ماهيش كوب معناها ولا في الروفيت نتاع الوالده نتاعو معناها جيهان.
3: هو الـ الـ الـ الـ يعني في علاقة حرية التعبير ولا مش حرية التعبير، هي برشا قالوا اللي هي الضحك، برشا قالوا ما الضحكش، ولكن الذوق سيء الموفيغو لا يعاقب عليه القانون. أما لومباتي زادة به، يكن حسوا بألام الناس ونقدروا الوجيعة متاع العباد. سوف كل موفيغو باش نقولك ما يعاقبش عليه.
0: أما تقعد بالنسبة لك حرية التعبير
3: وي
0: ينجم أنا يستهزب عبد مات أمه مات أبوه مات ولده كيما معرفات ماتوا ناس محروقين
3: ما هذيك هاتسيدون هذي ليه شخصية عامة هذوكم عبيد أفراد
0: يقول شخصية عامة
3: شخصية عامة
0: ملا شخصية عامة كده تحرق
3: أنا نقول لومباتي معناها
0: شخصية عامة مثلا تحرقت نضحكوا عليها خاطر شخصية عامة مثلا تعرض لحريقة
3: لا
0: فوالا سي لا ميم شوز هذي أتعس بوتيتر معناها أمه توفات
3: ما نجموش نجرموها فهمت شنو نقصد معناها إذا كان باش نقول ماهيش حرية تعبير فإنه المفروض ما تصيرش وتتمنع وكل شيء
0: في علاقة باللي تحرق ومفروض تتمنع مثلا كاريكاتور اللي استهزت من الناس اللي تحرقت
3: كيف
0: لا تتمنع
3: هي معناها قلة ذوق كيفاش نمنعوا قلة الذوق العادية. معني ماهيش جريمة قلة ذوق
0: لا قلة ذوق معناها كي في استهزاء من الناس في كارثة ما نجم نضحك العاب تحرق معناها
3: حرية التعبير اللي تتبناوها يا رفيق ماهيش نتبناها ما نجمش نقول ندافع معني ندافع على الفكرة خاطر ما نجمش نجرم الذوق السيء معناها خاطر
0: كيف نسوق
3: مين شنو
0: ما كنت سامحني كي جينا في الميكرو نسب عبد مثل بذاك نتحاسب عليه هنا مثلا كيف هذا اتعس كيف اتعس انا لو نسب انسان في ميكرو لوجيع نتاع كلمتي مستحيل تكون اعمق من انك تعمل تصويره تضحك على ناس ماتوا محروقين معناها اتعس بكثير وانذل بكثير واخطر بكثير معناها علاش نتبني وزعما حريه التعبير ما يلزمهاش ليميت كل حاجه لازمها ليميت
2: انا باش نعطيك
0: تفضل
2: قل الذوق قلة معروف ولدين لملة
0: يا بولا
2: وما يجيش صفا
0: صحيح
2: الفرح دكينا نارا
0: اكسلون
2: تاوش يقولون في وثنه ولا نجم ونحن نحضرت فينا شخصية عامة ونبدأ نضحكوا
0: صحيح
2: كيف اي مثلا ما نفس الشيء معنا
0: ليه وعليش ولت ياسر متاحة حكاية شخصية عامة عمل
2: شخصية
0: عامة
2: شخصية عامة مش عامة وكل هذية فما حزن ما نفدلكوش بالاحزان ما نفدلكوش بحاسيس الناس تصور واحد انسان امه توفات وهو في فواياج
0: انا ما فهمتش علاش الثلب ولا هذك الاعراض يعاقب عليه القوانين كل في العالم معناها بطرق مختلفه ولا كاريكاتير كما قلت انا استرجعت اخر كاريكاتير نضحك على عباد محروقين اوكي موفيغو ولكن نخليوهم خاطر حريه التعبير وانت كاريكاتيرست حاتم سامع معنا ولا مع الجهان
1: اغزر انا مع روحي مع الجهان افكاري انا مع قناعاتي ما يهمنيش
0: حضر لي الفرصه تخص الميكرو
1: الوحدة. انا كاريكاتوريس بالحق ما نعملش سجون دوك هذا موقف شخصي علاش خاطر اعتبر مثلا الموت حاجه تمنع الشخص من الدفاع عن نفسه يعني انا عمري ما نصور واحد ميت ولا واحد ميت ولا في موقف تاع موت خاطر اللي مات ما نجمش يدافع على روحه ولا يشكي بيا ولا واحد دوك انا ما نجمش نعمل حاجه كيما هكا هذه حاجه الحاجه الثانيه فما الذوق معناه فما عبيد يقول لك الذوق لا يناقش كل واحد حر في الذوق ومش تنجمش تعاقب حد على الذوق كما قال الجهين حاجة في الثالث هو ما تقلقش معناه حتى ديشان
0: ما عملش تصريح
1: معناه كان جات حاجة ما ست وبرشا
0: مش باش يخرج يخلي في نتم ويعمل تصريح
1: لا معناه في كوب دي موند فما عنده ينجم في كوب دي موند يفا لا كيستيون فا سوبوزي
0: باي بوتيت ما نعرفوش اما انت كان اللحظة هو كمل مراسم في نتم وركب في الطيارة راجع في
2: اثنية رسالة رفيق للمساعد المدرب تعديت في الباج
0: في علاقة بالكورة في علاقة بالمنتخب
1: عجبني بوكي نوار بتاع النرويج الحاجة الرابعة رفيق راهو الناس اللي دافع على شارلي يبدو ولا على الحرية اللي انت تقولي يلزم ليميت كنت تأمبلوى لمو ليميت لا ليبرتي نكزيس بلو تنفي ما
0: كلمة أنا عمري ما تبنيت الفكرة ذي
1: سنة
0: عمري
1: ما تبنيت أنا نحكي لك معناها وقت اللي تقول يلزم فما ليميت في حرية تعبير كلمة ليميت وحرية تعبير بليوناز ما تنجمش تستعملها مع بعضهم قناعتي بين
0: سوء وانا قناعتي
1: استنى داكور أما راهو بعد ساعات ريتهم هذوما الموفيغو تي اوبليجي باش تدافع عليهم خاطر نهار اللي انت تمنع هذوك من بعدش السقف واللي ميت ولي تقدم تولي تقدم
0: الجدل هذا حاتم ديما موجود
1: حتى كان انت مش عجبتك ومقزتك ما تنجمش تولا كوندان
0: انت تنجم انا ما نجمش ندافع على حاجه مقزه ومقرفه كما انت قلت انا ما نجمش ندافع وكلمه انه حريه وللميت ما ليش في ديزولي
2: الحرية
0: مش خاطرني أنا مثلا بيرسوناج بوبليك ولا عندي منصب في الدولة تهتك لي عرضي وتسلخني ولا ولا ولا تنسب لي جريمة مثلا ولا أنا مدرب ولا أنا مغني ولا أنا كوارجي ولا أنا منشط
6: لكن نحن في الديفورماسيون نحكي نحو على الكاريكاتور
0: ما قصيتش عليك هاد كاريكاتور كيف كيف واحدة اهتكت لي عرضي والأخرى سخرت مني واهتكت لي عرضي واستغليت وجيعة متاعي أنا باش تعمل ضحكة وباش تبيع أنت تدخل 100 أورو زايدة أنا بالنسبة هذا بالنسبة بلي هذا ما نحطوش في خانة حرية التعبير وبعد انت راهو الفكرة اللي تتبنيها يتبنيها بارشا ويقول لك نو ليميت بالأضرار الجانبية لازمني نخلي كل شيء في المفتوح بعد الفاصل نحكي على امرأة تسبب في خسارة 680 مليون أورو زوجها في عملية تنظيف البيت الحكاية قديمة من 2012 و13 ولكن تداعياتها حد اللحظة ما زالت الأخبار رجع دار على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد انفصال الثنائي تفاصيل حكاية بعد لحظات
7: راف ماغ ببليسيتي جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموهاتنا توصل حتى لشطر السوم علي تستحقوه للمة والشيخات من جوة دو بلاج والعوامة للصغيرات الجلاسيير الكليماتيزور وحتى الجلاس بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموهات مونوبري ديما معك
8: كيسول ويجول قدامي ودوسياته في ديه نقول ولدي محامي متكلماني
9: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة
8: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل عمال
9: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وضنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأثرياتهم
8: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح مغدوة
10: www.hayat.tn Assurance Hayat Vivre serein
7: حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك دي زابونمون بيين سبور وسيجور في جزيرة الأحلام جربة باش تشارك معليك كان تسكاني الكودا باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل فرحة وكادوات مونوبري ديما معك
11: شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تبعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوت

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
2: 58 دقيقة الأخبار كما قلت قديم ولكن عاودوا بارتاجيو على مواقع التواصل الاجتماعي. زوجة تنظف الدار كما أو كأي زوجة هكا لا هي بدويرتها كذا خسرت رجلها 680 مليون أورو. نحكيو على تقريبا مليون و 1500 مليار أقل شوية من فلوسنا. تفاصيل الحكاية
3: ثروة البيتكوين اللي خسرها المهندس البرمجيات البريطاني اللي قال المرت ومان خمل لي البارتي متاعي. دونك هو اللي طلب منها أنها خمل المنزل أثناء تنظيف المنزل. من بين الحاجات اللي لوحتهم الديسك دور اللي فيه العملية التعدين هذية متاع البيتكوين. نسمعوا الإكستري من التقرير هذية ونرجو أكثر تفاصيل.
4: Sa femme jette par erreur ses 680 millions d'euros en bitcoin. En 2009, James Howells a accumulé près de 8000 bitcoins qu'il stockait sur un disque dur. Mais sa petite amie de l'époque l'a envoyé à la décharge pendant un grand nettoyage de la maison. Sur le moment, ça ne vaut pas grand-chose, mais aujourd'hui, ces 8000 pièces virtuelles avoisinent les 680 millions d'euros. Sauf qu'aujourd'hui, elle se défend en affirmant que c'est lui qui aurait demandé de faire le tri. En bref, ils ne sont pas d'accord sur qui a fait quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que James tente toujours de remettre la main sur son butin. Il dit même que si la commune où se situe la décharge lui file un coup de main, il leur fera un don de 10% de la fortune.
3: حاليا الديسك دور هذا موجود في مكب النفايات في المملكة المتحدة. قعد معهم في صراع قانوني على خطر البلدية رفضت منذ أكثر من 10 سنوات أنه يتحصل على إذن باش يدخل يعمل عملية تنقيب باش يحاول يلقى الديسك دور متاعه. المعركة القانونية وفات في 2025 وين أصدرت المحكمة العليا البريطانية حكم برفض الدعوة القضائية متاعه وقالت له زيد أدفع حق المحامي والإجراءات القضائية. وإذا كان تسألني على زوجته فانه بسبب المشاكل هذه طلقوا في جره انه هي لو حطوا ديسك دور.
2: السؤال الاول الساعه غلطه كين هذه هل تنهي علاقه زوجيه زياد؟
5: شنو ننهي؟ المحكمه تنادي المحكمه
2: تخسر حبك؟
5: مش حبي طول نبات قدام المحكمه اول جلسه ندخل طالب تلام لا نستنى لا موحد
2: وعليه بالعاني هي متذرز اذا كانت باش تعيش مع رجلها ثري
5: ما تسلش ديسك دور ظهر في فلوس
2: حياتك حبك
5: والله لا اقسم بدين
2: الله ما تذكرش لمعه العين كي
5: يا رفيق انا سمعت الاخبار عرقت لو 1600 معناتها هذه حتمتنا
6: انا
2: 1300 1400 مليار
5: 1400 مليار لاباس هكا وريت القضيه هذه القضيه معناتها على شويه غبره خلي العنكبوت
2: رسالتك للنساء
5: ما تمسوا اي حاجه فيها ديسك دور ما تمسوش
2: دوك بالحق تمشي في تلاقى نحكي سيريو
5: اقسم بالله يا رفيق
2: وكان جات الوالده عملتها
5: لا الوالده والله لا يعجبك
2: بيان سور انت شو حما تطلق امه اي اما تقول لها علاش عايش امي تنفعل شويه
5: لا ندوخ وتبدا ترش
2: شدك الغسول
5: شدني الغسول ماناش نعمل شيء اما ندوخ او انا اسمني نعمل رياكسيون حتى على روحي
2: نضرب روحي
7: على صح
5: على صحتي ندخل راسي في والله يا رفيق نسمع في الاخبار
2: كان احنا نكلموك خرجوك نعملوا قهوه نفرهدوك
5: انت دار تهزني تفينا وغزل حياتي وكل ومو نبرك شوي
2: اسمع تصور عيش السيتواسيون بالحق نتاع
5: الثانيه راني والله يعرق.
2: على فكره لو دخل في حاله من الهلوسه والهوس والهستيريا قعد يحاول وكري دي زنجام انا باش يحاول ينظف البلايص نتاع مسب الفضلات اللي معروفه، ومن بعد حب يشري بارتي، ومن بعد ولا يتمع في البلديه خاطر عندها ماتريال اكبر برشا، قالوا نعطي 10 و20% من المنطقه من الفلوس هذيا من المونتو هذا كانت تلقاو لي الفلوس. بعد 2025 يبدو انه الامور مشات اونتر تو صار التالي قبر نتقلق ولا لا. انا
6: يا خويا اش مدخل نتلاق ندور على روحي؟
2: لا مرتك لو حته
6: هذيك حاجه اخرى.
2: طلق ولا لا
6: يا خويا؟ ذي توصل المونتون هكايا
2: ومليكا
6: لا والله ما طلق
2: بالحق،
6: والله مرتي اكثر ما عندهاش فلوس قيمه. راني نحكي لك بجد يا راه لا والله كي تو مش مليون و500 مليار بالله كي تبدا الدنيا وما فيها. سهل الكلام خاطر ماكش عايش العيشه العيشه.
7: انا الحق تاع ربي زاد ما نصورش نطلق اون توكا، ما نصورش نخلط المرحله هذيك. تصور انت حساكت انا ديجا ما نخلطش المرحله نتعاركوا خاطر ظاهره باش نجيب.
2: اما تعرف باش يقعد ريك يرون شيء كل ما تعاود تسيت عدى ببروبليم نتاع فلوس باش تتذكر الكليل
7: اللي عملته ولا ديسك. عينيك ما تهزهمش في حياتنا الكل معناها. شفت كي نقول اي حاجه راه لازمها
2: معناها صحيت غدوة تغلط معك مرتك يا ملتي تغلط معها تولي انت مخك ما يخدش عركة عادية وغلطت اليوم. لا لا انت اللي مضيعت لي 1400 مليار رجي تتكلم معناها
7: وزلنا نحكي ونتناقشوا. ولكن يصير هو راهو يصير، ينجم انت ينجم شكون جاء للدار كذا، ينجم بوك ينجم امك، ولكن انك تتعدى المرحلة هذيك شوية تقعد نصور حياتك الكل تتمنى انه البيتكوين يطيح باش تبرد تقول اياها على خير ما ضاعوش.
2: لا عاد سي طلع وهو نورمالمون عنده لو مونتون هذاك سي
7: باش يصرفهم
2: كوميم ان توكا راهو في نيفو نتاع عايش اخر نتاع جنون. رد بالك واللي يزيد يشويه اكثر انه كان فيزيونير وقت اللي العباد ما تعرفش البيتكوين، معناها هو شري حاجه ما عندها حتى قيمه وقتها كل فتره الكل يذول 1000 دولار معناها الحكايه، ولكن اللي تي فيزيونير معناها يقول لك انا مخي وخدمت وخذيت ريسك وشريت وعملت
7: عرفت في الاخر هذاك غلبانها خوله
2: مسبله. ولكن اللي يحط الفلوس في ميزان والحب في ميزان ويدخل في ميزان الفلوس على الدنيا سلام. ناس اشتع
8: سلام نطلق
2: تلاقي بالحق بالحق تلاقي
7: الميزان اللي تحكي عليه
2: يقلبه. لا ولا لا اما تتمر
8: شو تدخل بعضك وفيري تلقى مانطان كمن هذاك ينجم يذيع لك. معناتها في غلطة اللي تجم تصير ما تبدل لك حياتك. شنو نحكيه على فلوس جنونية
2: كريدية تخلص وديونك تخلص
8: مش تخلص حاجة تخلص الناس كل بدرج
7: لا
8: وموضوع تخرج منه
7: وبريود سيف معناتها مرت وتوى باش تجرى تدخل وقتاش تهزنا تبح بيها
8: كيف ما نكريوش
2: حاتم.
9: انا ما سمعتي رايي في الحب خاطر رفيق باش نقولها لك عندي توا
2: توا فرصه فرخ خلف.
9: عندي شكون هز اكستري قلت انا على وقت فر ليميسيون فرقوا على الزواج هزوا صديقتي وحبيبتي قال لها شوف السيد اللي انت معاه كيفاش كنا وليت حياتي
2: قسلها اكسري وهزولها
9: قسلها اكسري ومن وقتها.
2: وانت علاش تقول الكلام هذاك؟
9: ما فما واحد يبدا يعمل لي هكا يشجعني
2: باش نكون مشو فيك الناس
9: يعجبني شكون اللي طلع فيا مشو
7: برا عمه مع الناصر
2: تبع عمه انا تبع الناصر عمه مع الناس وبربي هالاصدقاء اللي عندك انت والله يهزك لي ومشيلها
9: اخزر انا ريتهم قلت لك وديما نقولها راهو صحابي كلهم كومبلكس وما نصحبش انسان عادي خاطر ذوكم يعملوا لي انسبيراسيون قعدت نكتب في مسلسل دراما
2: تاخذ حالات نفسيه تكتب عليها
9: دونك انا نخالطهم وندور معاهم وكل شيء
2: هذا ما حلو
7: لا واحد فهم
2: ليه معناها شو اسمه سليمان الابيض ومجموعه من هنيئا ليك وللرستوران اللي يقبل فيكم وللاصدقاء اللي تحتكوا بهم. يلا نكتفي بهذا القدر. انتو كا يا خويا واحد يقول الله لا يشوينا بالحق حاجه كيما هذه تدمر لك حياتك 5000 سنه ومعاش لازم تفورماتيها وتنسيها تنسيها باش يقعد مخك ديما متبلانتي في هذيك. وكان خديت الفلوس راني عايش غادي وراني كذا للامانه مش سهله بعيد عاد فدليك سامحني حتى كان ما حبش شوي يتطلق الكوبل باش يفسد في
9: حالك اون بليس لو ديشيرمون اللي هو قال لها نظف تو كان هي عملت وحدها هو هذاك جو بونس اللي يعيش في حاله نفسيه تخي معناها صعيبه برشا لا يوريها لحد
2: يراد بوزة جافيت غير بروحه ما عادش حاب نظافه نظافه ما عادش حاب الراحه.
7: زاد سامحني والله نقطه تقنيه تو طيش في ديسك دور تو زاد مال روايح تو تظهر لك هذاك زي تو تقول لي غبي تقول لي حاجه
2: يجيك عجب انه الديسك دور هي مثلا ما فهمتوش شنو وسافوار حاله الديسك دور.
7: انا والله كي تمسح البلاي نبدا نروح للدار نحرب الدنيا كيف البلاي
2: تمسح. سؤال صديقنا نوري نوري هكا
5: نوري
2: نوري ارمانيا ما نعرفش هكا الاسم تقول حاتم قال عندي صديقتي هكا تسأل
7: ما عادش تو قال صديقي وحبيبتي زوز
2: هاي فولو ما بيهتين في صديقتي وحبيبتي هو جاوب على حاجة أخرى في باله ما عادش هو بيهتين في أنه صديقتي وحبيبتي
7: يلا فاضي بذوق
2: صحيح الأخبار ثم نعود رفمك حتى للتسعة ونص

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم، وصل معكم الرحلة حتى للتسعة ونصف. قبل ما نمشيو للكويز نسلموا برشا لصديقتنا إيمان السكوحي اللي تتمنى عيد ميلاد سعيد لبنتها يقين المالكي. يقين عملت 13 سنة، تقولها باباتك محمد الهادي واختك ياسمين يقولوا لك، وهي بيان سور إيمان يقولوا لك نحبوك برشا يا أحلى مشاغبة في الدنيا. صاحباتك إسراء وإلاف وحياتي يقولوا لك يا عز صديقة في الدنيا، ربي يفضلها لك يا إيمان، تتربى في عزك وربي يعطيها الوقت الطيب. عيد ميلاد سعيد يقين المالكي. يلا نمشي وتنسويت للاختبار، وقت الكويز. كويز السؤال رقم واحد، نحكي رياضة. ما هو وزن الجلة بالنسبة للنساء؟ رمي الجلة تعرفوه؟ قديش توزن بالنسبة للنساء زيادة؟
1: 3.75.
0: الأقرب يا أخو نقطة. ناصر
2: يبدي 4 كيلو.
0: رامي
3: 4.25.
4: 3 كيلو 700.
5: 3.5.
2: البوا ماني نسيت البوا، 3 كيلو 300 غرام.
0: عندنا الجواب صحيح، ما فماش الأقرب لأنه عطى المعلومة صحيحة. بالنسبة للرجال 7 كيلو 26. بالنسبة للنساء 4 كيلو غرام. ناصر البدوي جواب صحيحة.
2: برافو.
0: مالك الرياضات، مالك الرياضة فردية كانت أو جماعية؟
3: أي اختصاص،
0: أي اختصاص يعطيكم الجواب. السؤال الموالي،
1: احنا نعيشوا في كويز بجواء فرنسية، معنيش كليماتيزور.
0: وي كليماتيزور تحبان، دونك اعذرونا اليوم على التعب والإرهاق، إن شاء الله نديركو في قادم الأيام.
1: في الحلقة شي تصلحنا الخميس وما
0: بعد. السؤال الموالي،
2: انت من الاول حسبتهم بالساعه بارك.
0: من هو الملك الموكل بالامطار؟ من هو الملك الموكل بالامطار؟ برنس.
4: من هو الموكل بالامطار؟ مفتوش.
0: ملائكه ملك ملائكه. كيما عزرائيل يقبض الارواح، الهي بالامطار.
4: ملك الامطار.
0: كي قلت انت فهمت.
4: ملك الامطار.
3: ما غير ما قلت
0: ما عندكش. ناصر
2: هارون.
1: أروا على بعض.
3: أنت تحب تزيد هالحلقة؟
0: يلا.
3: جبريل.
0: جبريل جين.
5: ميكائيل.
0: حاتم.
2: لا ما نعرفوش حق. هرين مان.
1: باش نقول جبريل ما غلط.
0: عنا الجواب صحيح هو ميكائيل. جواب صحيح جهان السليني. السؤال الموالي، متى اندلعت الحرب الأولى بين العراق وإيران؟ شو قلت زياد؟
1: على جبريل ميكائيل ومن بعد إسرافيل.
0: تم إسرافيل.
1: متى
0: اندلعت حرب الخليج بين العراق وإيران في عام؟
1: حسرة صغير وقت مازلنا كي تولدنا.
3: ما بين
1: 88
0: برنس.
4: 76.
0: 76 جيهان.
5: 89
0: ناصر.
2: أنا أقول في الستينات. 62.
0: في الستينات. حاتم.
2: 81.
3: 85.
0: 81. 85. عنا جواب صحيح وقريب برشا. احنا مانيش مولودين عموما، انت انا رامي زاد جيهان. اندلعت حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران 1980. نقطة الأقرب كان حاتم بالحاجة. 1980. السؤال الموالي، كم عدد المناطق الزمنية في روسيا؟ روسيا بلاد على روح
2: شاسع،
0: عالم
3: على قارة.
0: أنا ديما مخي ما يفهمش أنه من بلاد معناه من ولاية لولاية في بلاد تجديد
1: ثلاثة شوية
0: كيما أمريكا. قداش عندك من منطقة زمنية في روسيا زياد؟ احسب فيهم. برنس. خمسة. ناصر.
2: أربعة.
0: جيان.
5: سبعة.
0: رامي.
3: 8.
2: ظهلي 11 13.
0: خليني ناخذ 11 جواب صحيح. حاتم بالحاج. 11 المنطقه
1: انا اقرب
0: الزمن
1: هو جبهه صحيحه.
0: جبهه صحيحه كيفاش انت يا اخي؟
1: سامحني.
0: 10 اقرب ال 11 من 11
2: من فلاديفوستوك حتى سان
0: بيترسبورغ. عندك اكزام عديت ونقراه؟ ناخذ ورقه
1: تو نجيبك تو
0: بالحق. جاه ربي
1: موجودين في الارشيف.
0: جاه ربي عندك ورقه خدمها انت
1: تو نلقالك
0: بالله برحمة بوك جيب. نحب نقرأ. أنت إيش تكتب؟
1: شبيك تحب تضربني؟
0: ليه والله ليه نحب نقرأ.
1: هو نجيب لك أقرأ.
0: شكرا لك. السؤال الموالي،
2: أمك خمل الطيش
0: كيما متاع الأكلي. السؤال الموالي، زيدون.
2: زيدون ليه بالله
0: بالله كيسيون دو ريفليكسيون لانه سؤال سهل جدا جدا جدا
1: سهل
0: لا والله سهل جدا جدا زيد. من هو مؤسس واول رئيس لها نحكيه على الجمهورية الحديثة التركية؟
5: أتاتورك.
0: رامي لأسرع جواب سحي.
1: أنا مخي مشال بوركيبا
0: حاتم تبلانتا ما بيحملش الضغط ما خرجتش وقف في الآب شيقول أتاتورك مش الضغط
2: رامي
0: أمنيتي حاتم يشوت بينالتي فينا الكوب
2: شوت البر
0: ليه يقعد ما يشوت
5: ما شوت هي الجملة
0: يقعد يبكي خذي
2: محكم سقية ترعى شندوق
0: يلا السؤال الموالي رامي
5: أيه
0: ناصر
2: باترا
0: كم عدد اللغات الرسمية المعترف بها في سويسرا؟ زيادة
1: زوز
0: اللي هما
1: فرنساوية وإنجليزية
0: برنس
4: فرنساوية إيطالية سويسرية أربع لغات
0: فرنساوية
4: إيطالية
0: أه؟
4: سويسرية وهولندية
0: جيان
6: خمسة
0: ناصر
2: أربعة ألمانية فرنساوية سويسرية أنا شنين اللغة أربعة
0: شرق الناس ناس فيك
5: أربعة
0: رامي.
5: أربعة
0: عندك الأربعة سميهم تأخذ لذا نقاط
5: الفرنسية سويسرية الإنجليزية والإيطالية
2: ألمانية
0: عاود لي
5: الإيطالية سويسرية الفرنسية والإنجليزية
2: الإنجليزية لا
0: الإنجليزية لا صحيح
2: فما الفرنسية
0: قديش تاع
2: فما الايطاليه وفما الالمانيه هذوما والروماند حاجه هكا لغه في كونتون معين
0: فرنسيه المانيه ايطاليه رومانشيه هكا مكتوبه عندي جواب صحيح برافو حاتم بالحاج وبرافو ناس تربية أربعة ناس ولكن حاتم يخو حاتم يخو زوز لقات لأنه أعطى الأسماء متاع الأربع لغات السؤال الموالي نحكيه على منتخب البرتغال
2: منتخب
5: منتخب البرتغال
0: صديقي أنا روكي تنحيلي لكي متزور أقسم بالله معناها ندخل
2: أنت مش تلقى رض زوز جرادويت
0: أنا كان نعيش ستة شهور في فرنسا نكون مع أرقام الضحايا يلا في نحكي على منتخب البرتغال من هو اللاعب الذي كان يحمل الرقم 7 قبل كريستيانو رونالدو برنسا يتكلم حد
4: اسمه تي شو اللي عيط تي ما هو الخطيب ياسر اللي كان في الموزمبيق
0: اوزيبيو
4: اوزيبيو صحيح
0: اوزيبيو
6: فما واحد اسمه راؤول
0: راؤول
6: فما في البرتغال
2: لا مش البرتغال
0: اسبانيولي راؤول يلا
2: داليو زيبيو نو
0: اوزيبيو ناصر عندك
2: لويس فيغو
5: لويس فيغو
0: يا ناصر مش ترقد راك
5: لويس فيغو
2: عشرة لويس فيغو دال
1: فيغو
5: لويس فيغو
1: كان النايك هكا مدوره سبعة
0: اللاعب اللي كان يحمل الرقم 7 قبل كريستيانو معناها اخر مره لبس السبعة بعده جاء كريستيانو لبس السبعة هو اللاعب البرتغالي نجم البرسا فقط والريال لويس فيغو جواب زيد ناصر ورامي تفجعت وقلت نجم البرسا
5: دخنا الحمد لله
0: نجم البرسا ولا الريال
2: صارت عركه كبيره وقت مشي
0: مشي للريال استوريك شنو الترانسفير هذاك من الترانسفير اللي ما يتنساوش واللي خلى فلورنتينو بيريز ولا عنده السمعه نتاع السفاح نتاع الرئيس اللي ما يرحمش اللي يستناوه كل ما يجي شكون باش يفك معناها وحكيت حكايه ما عندناش وقت باش نحكيوها تفاصيل نرجعوا لها نهار اخر السؤال الموالي
1: ديما نهار اخر باش نرجع نهار ما نعرفوش
2: الموضوع ما رجع ليش
1: لنهار قالك موضوع نرجع لك يعطي فكرته ويقص اعطيني نتحداك جبد لي ايميسيون نقول لك نعطيك الكلمه وما يعطيكش
0: اي دونك
1: دونك بابا هيا توا عاد بالاخبار الصباحيه اللي جبتهم لنا المباراه يا وجه الخير يا وجه الخير والخمير وكنا نصيفوا بعضنا ونكريو وجو
5: ويقول لك اعطيني طاقه في الساعه الجايه اعطيني انرجي
1: العباد بركت
0: الصديق يعطي النصيحه
1: صديق وقت الضيق
2: ما يقولش بيك صوتك تاع
5: النصر ما عادش يجاوب
1: راه كمل النصر
0: السؤال الموالي يلا اخويا ربي ربي يعرف
2: الصديق في المبيح
0: ربي يعرف شكون الباهي وشكون الخايب وشكون الصديق وشكون ما هو الصديق السؤال الموالي رامي
5: اياه
2: باش يسهر اليوم.
0: ما هي السورة التي ذكرت فيها البسملة مرتين؟
1: أوه يا ربي
0: ناصر
4: قوله الله الله واحد.
1: وين البسملة مرتين؟ شو أي
0: برنس؟
1: بربي سامحني وين البسملة مرتين؟ سيب
0: واحد ما سخانة وتيها بسيب
6: برنس.
0: الفاتحة فيها مرتين. قولوا بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
0: لا معنى بسملة معنى مرخرة العبارة هي بيدها بسم الله الرحمن الرحيم. رامي
5: القلم
0: زعم
5: أما خير ولا نقول حاجة معروفة.
0: جيال
6: سورة النور.
0: النور زياد
1: النور.
0: إلى حد الآن كل الأجوبة خاطئة.
5: الأزهر عندك
2: الأنفال.
0: الأنفال. الأنفال تبدأ السورة كالعادة بسم الله ومن بعد في وسط السورة يقول رب العالمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. سورة قلت سليمان دونك سورة شنو؟
2: الهدهد.
0: لا فمي سورة الهدهد.
1: سورة
0: شايف سورة سليمان فيها سليمان
2: ياسين.
0: لا يحتمنكم
1: البقرة.
0: شكون اللي قالت لأصحابها ادخلوا للغار لا يحتمنكم سليمان؟
6: بلقيس
0: اسمه. سورة النمل أجوبة خاطئة لرف مقر. سورة النمل تعرف الحكاية ولا بتاع النمل كيفاش سيدنا سليمان جاي
1: هذيك نعرف خلط بيناتها هي والكهف كي رقدوا رفيق.
0: لا هذيك رقدوا ما ذي قتلهم ادخلوا راه سليمان ينجم حتى معناها تنجموا تموتوا لأنه سيدنا سليمان واللي ما هم متعدين من البقعة هذيك. السؤال الموالي من هو النبي القائل لا عاصمة اليوم من أمر الله؟ لا عاصمة اليوم من أمر الله معناه أمر ربي نزل سيء وانتهى ولا واحد يقدر اليوم باش يعمل حاجة معناها. ناصر
4: سيدنا نبي. إبراهيم.
0: سيدنا إبراهيم برنس.
4: محمد عليه الصلاة والسلام.
0: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جيهان
6: سيدنا نوح.
0: سيدنا نوح. رامي
4: سيدنا هارون.
0: سيدنا هارون. زيد شنو خليتك
1: لخير. سيدنا محمد.
0: سيدنا محمد
2: صلى الله مش عليه وسلم. صالح.
0: سيدنا صالح ولده قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. جواب صحيح. جيهان سليني. سيدنا نوح. السؤال الموالي زيدونا. السؤال الموالي في أي سنة صار الانفجار التاريخي ما يعرف بتشيرنوبيل؟ زيدون
1: تشيرنوبيل
5: أوكرانيا
1: 54
0: برنس
4: 74
0: جيهان
6: 89
0: 90 رامي
5: 79
0: لوغران
2: 1984 ولا 85
5: ذلك وس 86
0: الأقرب 86 جواب صحيح الأقرب انت قلت 85 1986. سؤال أخير في الكورة ونختم الكويز من هو أكثر لاعب فوزا بالمباريات في كأس العالم؟ أكثر ملاعب ربح ماتشات في كأس العالم مش معناه هو أكثر واحد كوب دي موند بيان سور نجم ربح فوالا أكثر لاعب حقق انتصارات بعدد الأرقام وأرقام عدد المقابلات شكون برنس؟
4: بلاتيني معروف.
0: بلاتيني. ناصر
1: ميسي.
0: ليو ميسي يجي في المركز الثالث. زياد
1: رونالدو. شارك في
0: رونالدو البرازيلا ولا كريستيانو؟
1: كريستيانو
0: مش موجود في التوب ويس على الأقل اللي عندي. برتغال ما بحتش برشا ماتشات. رامي
1: بولي.
0: بولي بولي ماهوش موجود في الثمانية الأولانيين. جيهان
6: رونالدو البرازيلي.
0: رونالدو البرازيلي يجي الخامس.
2: أكيد في منتخب ألمانيا. ما نعرفش شكون شاكك ينجم يكون كلوز.
0: جواب صحيح. حاتم بالحاج. نلقاو في المركز الثامن ماتاوس 15 فوز وكلهم 15 فوز. باستيان شفاينشتايجر فيليب لام كلهم المانا 15 فيكتوار. رونالدو البرازيل وبعد اوفيريت المانيا الغربيه القديمه 15 فوز. ليو ميسي 16 فوز. كافو البرازيل 16 فوز. والمركز الاول ميروسلاف كلوز ب 17 فوز مع المنتخب الالماني امتدوا من 2002 ل 2014. 2014 12 عام 3 كوب دي مون تقريبا
5: شارك
0: فيهم
7: ديجا
0: ميسي مش باتي الريكور مش باتي الريكور الكل سورتو مع الثنيه اللي جاتها معناها في الثيم دو فينال وكل
5: في خاطر كوب دي مون كان فيها 12 منتخب معناها فماش برشا ماتشات باش تهز رغم اللي هز ثلاثه على بعضهم اما نقولوا احنا تربح اربع ماتشات
0: تقريبا صحيح تو بالفورمولا الجديده
5: تنجم ميسي يربح ينجم يحط من رقم كيس على زوج
2: بيلي ما هزهمش على بعض
0: اعطيونا السكور يلا السكور الاعداد مدام جيهان اعداد
6: خمسه
0: سامحني ما حطيتش العدد مدام جيهان اوكي شكرا الفائز حاتم بالعاج يلا شيلة بينا بالعين اليوم شيلة شيلة كما قلت لي في التلفزة
2: نعقل شيلة شيلة
0: نسيت المونتاج شي منع يا ولد شكرا لك حاتم الحاجي هلا برنس زياد الناصر رامي هلا فراتي زياد اقعد قبل ما نكملوا الحلقة شكرا العزيز في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي مخبي في الإعداد سلموا عليها برشا ريب إن شاء الله لاباس الوالدة بتاعها تعرضت لتوعك صحي صغير إن شاء الله لاباس سلموا عليها برشا ريب إن شاء الله ترجع وحدين غدوة والأهم إن شاء الله الوالدة بتاعك تكون لاباس آخر 48 ساعة في الموسم آخر حلقتين شعورك
8: شعوري باش نبكي باش نبكي بالفرحة والله لا شعور به رفيق هذيك سنة الله في خلقه إن شاء الله عدينا عام به
0: يختلط عندك الشعور الداخلي بين التعب وتحب ترتاح وبينك ماذا بيك تزيد تفرح أكثر مستمعين
8: لا أنا ماذا بي توا يفرحوني ما توا
0: والله تعرف قولك حاجة والله العظيم الصباح السبعة وأنا طالع وقفتني مرأة جاتني بالذمة قالت لي أما نسلم عليهم قل لهم جارتكم في اللاك ما عطتنيش اسم معناها وقالت لي ما عندك حتى فكرة قديش حياتي

0: كيما تيزوز سوريا نخدموا الرب خصوصه وطيحوا شذا الكونسوماسيون.
1: يلا شكرا لبرنس زياد جيان حاتم الناصر رامي جعفور بعد شويه ساعه سعيده وابتسام في هنا تونس. مني لكم احلى التحيه ليله نتاع كوره اليوم تفرجوا على ماتش المغرب وهولندا مساحين ذولي نتاع صباح ولا ما احنا ما نجموش نتفرجوا خاطر غدوه عندنا راديو بعد التلفزه. احكيوا لنا على الماتش غدوه احنا باش نقوموا نكتشفوا النتيجه الناس الكل. مني لكم احلى تحيه ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. عشان نهاركم أسعد الأيام. باي باي. تشاو تشاو.
2: رافماج رافماج غديف. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم. ديوان فم صوتكم. Les musiques vivantes sur Diwan FM.

0: Les musiques vivantes sur Diwan FM.
1: حكيلكم عن حكاية جيسيكا.

0: out front, smiling, man. Oh, beautiful.
1: Durant FM.

فليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

يمله فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا،

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوه.

عديد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

أما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

0: القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز السابعة ديوان اف ام صباح الخير. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تجدد التذكير بأن اليوم الثلاثاء هو آخر أجل التصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة التي أقرها الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026. ويأتي هذا الإجراء ليعوض رسمياً أحكام الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بالضريبة على الثروة العقارية محولاً إياها إلى ضريبة أشمل تعنى بالضريبة على الثروة. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن أن 13 جويلية القادم هو آخر أجل استكمال الوثائق المنقوصة المتعلقة بالحصول على منحة الدكتوراه مؤكدا أن كل الوثائق الواردة بعد هذا التاريخ تعتبر ملغاة. أعضاء لجنة التشريع العام يستعرضون الأبواب المتعلقة بالمسائل العقارية والسياسة العدلية ضمن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 مضيفين أن من أبرز مشروع المخطط أن الفترة الممتدة بين سنتي 2021-2025 شهدت إدخال إصلاحات تشريعية وترتيبية هامة ساهمت في تثمين العقار الدولي واستغلاله كآلية لتحفيز الاستثمار، كما مكنت رقمنة جزء هام من الرصيد العقاري للدولة من توفير فرص استثمارية واعدة. اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات تصادق خلال اجتماعها بمقر وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على عملية استثمار لمشاريع بولاية سليانة ومنوبة والمنستير بقيمة استثمارات جملية تقدر ب 11 مليون دينار في النشاط الفلاحي ونشاط تربية الأحياء المائية. إلى الشأن الدولي، استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة العشرات في هجمات الاحتلال في غزة، في حين أعلن وزير إسرائيلي استكمال الاستعدادات لإقامة 3 مستوطنات في القطاع. منظمة يمنية تعلن مقتل أكثر من 90 صحفيا وإعلاميا في البلاد منذ اندلاع الحرب وسط دعوة متصاعدة بفتح تحقيقات في حوادث الاغتيال ومحاسبة المتورطين. الخارجية الألمانية تقول إنه من المهم التوصل لحل عملي لضمان المرور الآمن في مضيق هرمز والتعامل مع برنامج إيران النووية. نهاية الموجز الإخباري، المشوار ينطلق الآن مع كامل فريق الرفماق. أجمل تحيات بهير عوجي ومكب سعيد.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2.
5: نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا لشغلة الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها، باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب، الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

دي وان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على دي وان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب دي وان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على دي وان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وفي ماتينا العادة. مرحبا بكم في رف ماج 33 جوان 2026، والحلقة القبل الأخيرة من الموسم. السلام عليكم وين ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب، طريق السلامة للجميع، وإن شاء الله بنجاح الوليدات اللي قاصدين ربي اللحظة ذي أكيد الكل في ثنية ماشي اللي عادية، والبكالوريا امتحان دورة المراقبة، إن شاء الله يا ربي الفرحة في كل دار تونسية. نهاركم أسعد الأيام، نرجع طيلة الساعتين ونص على حصيلة مسار في تونس والعالم، ونرجع على كأس العالم، ونرجع على منتخب مغربي أصبح من الكبار رسميا. هذا قلناه عن مدة، تأكدوا البارح المقابلة وأرقامها والسيطرة على هولندا. منتخب مغربي يترشح للدورة الثمنة النهائي بعد سيناريو هيتشكوكي وضربات جزاء رشحت أسود الأطلس اللي باش يواجهوا في المقابلة القادمة منتخب كندا. نرجع على مسار، نرجع على خروج المنتخب الألماني البارح ضد الباراغواي، تفاصيل لزوز مقابلات ومسار، والبرازيل اليابان كذلك، تفاصيل المقابلات ومسار في كأس العالم وبقية الأخبار نكتشفوهم تباعا طيلة الساعتين ونص. نسلموا على الجميع ونسلموا على القائد القيدومة الكابيتانو ونقولوا له مبروك نجاح الحفيدة الجميلة أيوتا برنس. صباح الأنوار وشارة مبروك يا برنس،
1: صباح النور، ربي يفضلكم،
0: ان شاء الله مبروك يا برنس،
1: ان شاء الله ان شاء الله راهو يا ربي يطول في عمري وراه خدوجه،
0: امين يا رب،
1: خدوجه نتاعك ونتاعي،
0: امين يا رب،
1: ربي يفضلهم لنا الكل،
0: امين،
1: ربي يهنيكم ويهنينا ويبخي الستر عليكم وعلينا. نحب تهاني خاصه لصديق البرنامج من المغرب اللي هو سي
0: محمد
1: الحميسي، كل يوم تبارك الله عليه يا سي محمد، ان شاء الله ربي يرحم لك الوالده نتاعك، ونحب نقول لك راكم المغاربه كلكم نورتونا وشيختونا وشرفتونا، وان شاء الله المزيد من التالق والنجاحات. هذا نحب نقول لك، ماذا بيا نحب نختم بكلمه واحده، المانيا وهولندا اوت اوت، يعني
2: البر
1: البر الطياره ويمشيوا على روحهم. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد، ان شاء الله ربي
0: يخلينا عليكم
1: الستر. شخذيت
0: الايوتا؟
1: نعم
0: شخذيت الايوتا،
1: هي أنا الكل اللي
0: تختار من أنا الكل شو الكادو بتاع الباك.
1: أيوة تمس البارح في الواحد معناتها
0: دوك في الويكاند الكادو،
1: إيه شو في الويكاند
0: أما كريبة وبرمية وأجواء،
1: والله هو تو ما بينذق حتى إيه، لكن أنا محايم ما دخلتش على حاجة
0: عليه،
1: وأنه بوها يعلم فيها تو هي تتعلم راهو بروح، وبوها يحبها معناتها شنو بتنو تسوق بالطيارة من بوها يعني يخرجها بالكهرباء ويهزها بحذانا في كرطاج.
0: تاخذ لها كهرباء ولا تاخذ لها كهرباء ولا؟
1: والله مانيش باش ناخذ لها، خاطر مانيش باش تقرا في تونس خارجه. نحب نصحى التومه او اتفقت انا وياه في الصباح ان شاء الله يتسمع فينا، خاطر حاتم عنده ما يقول في الحكايه
0: هذوما. مش لازم حاتم يوعيها في القرايه كهرباء
1: في القرايه
0: اي موضوع اخر بعد القرايه تفص عليه الفيش
1: ديريكت صحيح،
0: اي نصيحه حياتيه اخرى
1: نجبد الفيش
0: بهزوا هكا هزوا لوحوا لبرا ما تحشمش منه الكروس يهد المكي. صباح النور،
2: اهلا بك رفيقنا، رحب بك ورحب بالناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك. نحن ما تفرجناش في المغرب خاطر اليوم نهار مطول، نحن عندنا مونديال اليوم نهار معناتها بسم الله ما شاء الله،
0: توكل على ربي
2: الحمد لله، توكل على الله. ولكن يا رفيق المعلومه معناتها اللي شفتها انه لونترونور نتاع المغرب عمره لا درب بالسينيور في الباركور نتاعو، معناتها الاكثريه في بلجيكا درب ايكيب جونيور جونيور جونيور، بعد مشى للمغرب درب الصغار
0: الاصناف الشابه وبعد خذ المنتخب
2: طول شد الايكيب سينيور. كي تشوف تو تفرجت في ريزومي تشوف المغرب كيفاش تكربوري، معناتها راهي وصلت حسيت هولندا تضيع في الوقت رابطه محترفه نتاعنا هوني الاولى كيفاش يضيعوا في الوقت، خاطر المغرب مامنه راهو مسير ربحه هولندا 1-0 والمغرب ترجع في الدقيقه 90. مبروك لاخواتنا المغرب، ان شاء الله الجزيريه كيف كيف ينورونا، وكوب جيموند بدات تحلى. غضتني المانيا والله انا يا رفيق
0: يغيظوك عباره اسرائيل تلعب بالمانيا
2: بالله
0: ما وقف شعبا وحكومه و...
2: ما يحبوناش
0: جمله
2: تحيا الباراغواي العزيز بالحق رفيق
0: والله
2: شريت مظاهرات يحبوا فلسطين
0: بابا عرب هذاك في المانيا
2: باراغواي وربي معانا وكان منتخب باراغواي
0: بالك القضيه تنساها في الكوب ديمون
2: لا في خطريت مظاهرات والله علني
0: مقدمه كي بالسورش مشكوره ادخل شوف الهيستوريك تاع المواقف تاع البلدان بصح كنت تشجع كل يوم هكاك
2: يحيى الباراغواي
0: يحيى الباراغواي لوكرو انا سيربيزي سورة صباح النور
2: بيك مرحبا بيك مرحبا بالحضور، شرنا نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام، نسلموا على توانسه في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس الكل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام يا رب.
0: معنا مدير فني جديد في الجامعه التونسيه لكره القدم، معنا مدير فني في كره الطائره في كرة اليد وكرة السلة، نحكيو على أخبار تخص منتخبنا وتخص الكرة في تونس بعد شوية، ونرجع على المغرب ونرجع على كأس العالم ونرجع على أنشيلوتي البارح ده شوط ثاني قرر فيه الجميع شو لازم يعمل أونترنور كي الأمور ما تمشيش. وش معناها قراءة تكتيكية وش معناها تقلب دي بوست وش معناها تكون ماتش ماخذ فيه أنت ماخذين عليك الهف فيه دوزيام ميتو تقلب الصورة بتاتا. هذا يعمله كارلو أنشيلوتي البرازيل ماركات دقيقة 96 أنشيلوتي ولا حركة نورمال أخزر هكا شاف أكد اللي هو بونتو صحيح عبارة رديف في الماتش عنده داير يحكي مع الأدجوان تياو باش يدخلوش ملاعب يضيعوا 3 سكون حاجة من البرود ما تشوفها كان مع كارلو أنشيلوتي اللي بكاوه حفاده مش نحكيو على البرود وليزيموسيون. جيان سليني جيان صباح الأنوار
3: مرحبا بكم، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام طريق السلامه للجميع. ماتشوات البارح ياسر محليهم بدات تحلى برشا الكوب جيموند. هنا باش نحكي لكم عن المواطن التونسي اللي خطرت له وطلع المخ باش يمشي يبوس حريقه تحت الماء ريتو مسكين فمه تنفخت شويه حابوا يضحكوا عليه يقولوا له ورينا البوتوكس، اما هو مسكين موجوع مشوي. وحبيت نرجع على البلاغ نتاع الجمعيات اللي قالوا يحكي عن الجمعيات التونسي بالاساس اللي هي جمعيه تهتم بالبحر في تونس، كي عرضكم حريقه في البحر ما تمسوا ما تدوروش بها، حاولوا تبعدوا عليهم ما تخرجوهاش سورتو من البحر نتاعها. ونتذكروا رواحنا اللي رانا كي نمسخوا البحر بالبلاستيك وكل شيء هذا يأثر على وجود السلاحف اللي هي تاكل الحريقة. دونك هي حلقة مربوطة ببعضها، ردوا بالكم على رواحكم، مازال بكري على الحريقة ونهاركم زين
0: ونهاركم أسعد الأيام وربي يهديش عمل في روحه معناها من عشو التجربة اللي حاب يعملها معناها شان ربي يشفيه خاطر فريمو نتصورها كيف معناها الأحساس اللي مر بيه. أنا على فكرة وأنا صغير عمري في 18 سنين وإحنا نعوم وثم كعب حريقة كاكا كبيرة وأنا بكل ماس وكل العصا اللي بنفسه بها مشيت نعمل هكا وتطوح من تحت المي وهزيتها نسخيلها كلامارة كبيرة وشددها ومعنقة يدي وخرج بها وقلوا مستطح حوتة استطح حوتة. بعد نجمش أحكي لكم على يدي شو صار فيها معناها. دونك ربي يشفينا ويشفي الجميع.

0: مزيان لا سنتر يونيفرسيتي تقابلوا فيه هذاك اهل شباب وكل شيء وزميل ورفيق كل غاديك دونك عندها هي قاعده عندها كيفاش لي فيستيج نتاع كنت تمشي له ظاهر ظاهر جهين كنت تمشي غاد سينو انا البارح انا البارح ما عاد في الختام نعمل لكم ميكس
1: يا ودي خيس روح كنت كي تاكل باش ندفع
0: البارح سهريه كرويه الحق فرس ثلاثه ماتشات شيخه
1: مستحيل
0: يكمل ساعه ولا ساعتين
1: فهمت انت ترك كنت 8 وما تكملش الفريق
0: تروى في ما تسمعش مكلفوك دونك فرس الكرة وبالحق المغرب ان بريتوندون سيريو او تيتر قعدت هي وفرنسا اللي سان فورت خاطر ليكيبات الاخرين فيهم عليهم
1: واللي والمقلق بالنسبه للمغرب انه ان شاء الله بعد كندا فما فرنسا لانه فرنسا تقريبا تو قدام السويد وبعد الباراغواي قمت صباح شوف الخريطه انا وين ماشي للمغرب اقوى منتخب اليوم هو فرنسا ولكن لعل الاقدار تحب تعطي للمغرب ان شاء الله كان يترشح بعد كندا فرصه صحيه ريفانش على مقابله دور النصف النهائي في كاس العالم قطر 2022 نقرا لوميور بور لافا نجم النجوم رامي الفراتي رامي صباح النور
2: اسعد الايام والله للاسباب هذه انا حبيت المانيا ترشح رغم اللي انا مش من المنتخبات اللي نحبذها معناها انا اصلا روحهم في التيران ما تعجبنيش نحسوا التيران منتخب بلا مواهب هاو كيجري وماشيين جايين زعما زعما كاريزما كلهم كابسين وجوههم ولكن حبيت المانيا تترشح تلعب كونتر فرنسا على القليله كانت تعب فرنسا اي لا خاطر مش تعد بالمرتاح حتى زي كيف كونتر باراغواي الباراغواي ديجا كي تعديت وصلت لهنا انجاز للتاريخ بورقه حمراء وتعبوا وتمرمدوا باش وصلوا لهنا ان شاء الله بتوفيق المنتخب المغربي تحبوا ولا تكره منتخب قوي برشا معناها كيما تفرج في البرازيل تقول هذايا راهو فافوري راهو توا المغرب مشكل المنتخب اللي يعمل في انجاز منتخب بالحق لازم يربح الماتش الجاي كندا بالضبط معناها اقل حاجه تستنى اثنين ثلاثه ان شاء الله بالتوفيق لهم ان شاء الله عقبه لينا يا ربي واللي واحد ولا يثبت عليهم ماتشات هذوما كان لي حماس وكذا ومتقلق على المنتخب
1: للامانه ممكن حتى التاريخي لعبنا كيلكو ماتش وحماس ونجحنا وكذا ولكن المغرب اليوم في بالي اخر نتاع تشد واحد من كبار اللعبه في كوان نسبه امتلاك كره 70% معناها هولندا تلعب مع المغرب كيما احنا نلعبوا مع فرنسا ولا احنا مع البرازيل البلوك با 20 التالي غطي كونتر اتاك ضيع الوقت على هذا تقريبا اللي تشاف البارح شفت الريزومي نتاع هولندا ولا المغرب هذا النجاح لانه الريزلتا سورا ماتش يجيك تجيك دوره تمشي معاك من اليوم نجحوا في انهم يبنيوا منتخب ولا يقارع كبار اللعبه ولا يخافوا منه معناها اليوم اسبانيا ما تتمناش تيح مع المغرب فرنسا ماذا بها المغرب مش في تيام اذا تجيها كم جاي دومي ولا فينال هذا يحسب للمغاربه هنيئه اليوم خدموا استحقوا اكدوا أبطال عالم أقل من 21 سنة نصف نهائي بطولة عالم 2022 في كوب دافريك هزوها ما هزوهاش قعدت الأمور في التاس ولكن ورانا بيرفورمانس كبيرة مغرب فوق الـ فوق الـ فوق الجميع بالنسبة للقارة الأفريقية
2: في التيرالي كلينا فيه 5-4
1: الحاجة الباهية للسويد روح اللي السويد مروحة هولندا روحت واليابان
2: روحة
1: أي السويد باش تروح باش حتى حد ما يخرج ويقولنا هاوكا الجروب دو لامور وصلوا الدومي فينال هاوكا روحوا بعدنا بثلاث ايام دونك سي بو باش ما تقولوناش مجموعه الموت ولا الكابتن ماجد تروح مع البرازيل البارح هولندا شدتها المغرب في كوا باش ما نحكيوش على بطولات وهميه وتولي اربعه بلاش كور مفهوم وفما علاش وكيفاش يلا سيدي تنطلق الرحله نهاركم اسعد الايام حكينا برشا كوره في البدايه قبل ما نحكي كوره بعد ما نعرفش خالد الامبارح ولكن الفرحة نتاع قمنا نتقابلوا مغاربة اخواتنا مترشحينش للعقبة لمصر العقبة للجزائر يا ربي ان شاء الله العقبة لينا في قادم المسابقات البداية كالعادة بالزابينغ شو صار في حلقة البارح ربروم في المواد تسويت الزابينغ زابينغ
2: زياد المكي والباك قصة نجاح اي لا مصلي على النبي قصة نجاح شو باش نحكي لك يا عزيزي المستمع لا حكاية ولازم تسمعها
0: بونس معناها انا ما عديتوش كونترول ما نعرفش كون عديه من
1: مزمان او زيدون عم كونترول
3: زيدون نجحت كونترول
1: معناها الناس باش تفهم في بالهم ينجح كونترول كان كي يبدا قريب برشا 99 لا اثنين تاع كونترول وخرجت من بعد
2: والله
1: ثانكيام عدى سيزيان
2: باك والمشكلة مش هذيك المشكلة اللي اغرب من هذاك كأنك صعيب تستوعب اللي زياد بيدو قعد الباك من أصله ما غاديك احنا في المرحلة ذيك
1: ومنيتي نشوفك شدد كالكولاتريس وتخدم في بروبليم
0: ايكول
1: وجستيون لرو ايكول في حاجات ضد العلم معناه زياد وايكول في
4: نوز شارب قيد اسمي بالوزارة مطبوع وراق

0: بريو واسمع رفيق تحيه للمعلمين.
1: تعرف تحلل معناها منطق بتيتا بتي بي وجي
0: وبتي نقطك بتيتيكسن
2: يطول بالاكسيرس
1: معناها تلقى الدوني الاولى وتتعدى للثانيه وتوحد في ساعات وتتذكر فورميل
0: والبسمه لو ربي معايا
1: تتذكر فورميل
0: والله.
2: اما تو بعيد على هذا وكذا حتهم كيفاش تو اخوي شنو هو الاصحاب اللي عندك يا بابا وقايب باش نحكي
1: سفر خلف
3: عندي شكون هز اكستري قلت انا على مختفر اللي ميسيون فلكوا على الزواج هزوا صديقتي وحبيبتي قال لها شوف السيد اللي انت معاه كيفاش هنا وليت حياتي
1: كسلها اكستري وهزولها
3: كسلها اكستري ومن وقتها
1: وانت علاش تقول الكلام هذاك؟
3: ما فما واحد يبدا يعمل لي هكا يشجعني باش نكون مشروع
1: فيك الناس يعجبك
3: الشخص شكون اللي طلع فيك مشروع
0: برا عمه مع الناصر
1: عمه انا تبع الناصر عمه مع الناس
2: بعد يقول لك الصديق وقت الضيق بسم الله ما شاء الله الضيق بيدو كان لاحظنا اي لا مش كيما رفيق ديما الاخبار الايجابيه كذا جو الحلو عطيني
1: وحكيت حكايه راه ما عندناش وقت باش نحكيوا تفاصيل نرجعوا لها نهار اخر السؤال الموالي
0: ديما نهار اخر باش نرجع نهار ما نعرفوش
3: ما رجع ليش
0: لنهار قالك موضوع نرجع لك يعطي فكرته ويقص اعطيني نتحداك ايش بدي ايميسيون نقول لك نعطيك الكلمه وما يعطيكش
1: دونك
0: بابا هي توا عاد بالاخبار الصباحيه اللي جبتهم لنا المبار يا وجه الخير يا وجه الخير والخمير وكنا نصيفوا مع بعضنا ونكري وجو
2: ويقول لك اعطيني طاقه في الساعه الجايه اعطيني انرجي
0: العباد بركت
1: الصديق يعطي النصيحه
0: صديق وقت الضيق
4: ما يقولش بيك صوتك تاع
2: النصر ما عادش يجاوب
0: خسرت كمل النصر
2: ومن بعد سي رفيق بعد الاخبار هذه الكل تقولش بي عليا زياده كل شيء كونترك حتى هو
1: امتحان الكونكور نتاع السيزيام اني بريمير اللي عدي للنوفي ما عندي بنت اختي تعدي
0: ديما بالعائله ما عندي
1: اي مشاكل شخصيه
0: مشاكل قالوا لي امبيكابل انا عندي ولد خويا قالوا لي مانيفيك هاي تفضل
1: انا باش نحكي ضربها بروف مع موضوع اخر
0: خاطر انا عندي شكون عدى فرحانين
2: من احسن الكونكور اللي تعدي
0: الكونكور اللي تعدي ما نعرفش نحس اختي تخرج من التليفون
3: ما يعرفش الصحافه الجهويه
0: كل واحد
2: الله مصلي يعني بيعطي عكس يا ودي ما اخر واحد عارفه عدى سي زي ام يمكن عنده 18 سنه تالي اي الفايده كونتر رفيق بسم الله ما شاء الله علاقه عسل يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينج
5: زابينج
1: تحية للقروه رامي يا غفور برافو رامي وقديش ما تضيع حتى مومون في حتى حلقة برافو برافو برافو لآخر الحلقات تواصل التميز نتاعك ولا إقناع غدوة آخر حلقة
0: شرفت نعملوا نهار
1: الجمعة والله نعم
0: حب نعمل
1: والله نعم
2: غنقوش راه
0: غنقوش وسبت واحد نعملوها في بحر
1: جو معني محسسني نهار الخميس ماكي ماشي الميكونوس
0: اما باهي النوم رفيق والله
1: ما تنرقدوا معناها في انتظار جينا النومه الكبيره
0: حتى جايه توا
1: 37 دقيقه مالا متاخر رحله فاصل ثم نواصل البدايه بعد شويه بالاخبار ما تبعدوش
5: راف ماج بوبليسيتي Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
6: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص
7: امشي لعزيزة
5: الموسيقى نون ستوب على ديوان افام

0: Radio NFA. على دي وان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على دي وان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب دي وان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على دي وان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فام صوتكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان فام
1: ديوان فام صوتكم ديوان فام هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس
0: خليك معنا وما تبدلش الموجة
1: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية
0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
2: 7:38 دقيقة مواصلين معكم الرحلة في الراف مايك صباح الأنوار للجميع نهاركم أسعد الأيام نمشي مباشرة للتراند دو جورا
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اوريدو طور عالمك تراند دو جور
2: يلا سيدي نبعدوا شويه على الكوره نرجعوا لها بعد شويه في علاقه باللي ساير في المونديال وفي علاقه باللي ساير زاده في تونس ولكن قبل هذا يهمنا الناس الكل خلينا نحكيوا في حاجه مهمه الوقت هذا يختار الناس فكره هبه لعلوا الناس واحنا زاده نوعيوا روحنا نحكيوا على حملات متواصله لتنظيف الشواطئ بعدد من الولايات استعدادا لذروه الموسم الصيفي الاخبار يحكي على حملات تنظيف قاعده تقوم بها كل البلديات والهدف تهية الشواطئ بإشراف ومتابعة الفروع الجهوية لوكالة حماية وتهية الشريط الساحلي الخدمة على مستوى الشواطئ بنسبة كبيرة قاعدة تخدم باش نستقبلوا الموسم الصيفي هذا حد الكلام والأخبار اللي قريناه ولكن اللي يهمني احنا دورنا احنا كتوانسة خاطر كي نظف اليوم بعد 3 أيام نجم نعود ونلقاو نفس المشكل رئيس برنامج التنظيف الآلي الشواطئ نبيل المختار يأكد حاتم أن الشواطئ التونسية تسجل الفترة الصيفية إجمالا عموما شهريا حاتم رفع قرابة 8000 متر مكعب من الفضلات يخليوها المصطفين احنا اللي نمشي ونعومه بشكل يومي تتشكل 85% منها من المواد البلاستيكية اعطيت الرقم وضع علي ذات يوم دبوزة بلاستيك بلوحة في البحر قداش تحب لها من عشرات السنين 200 سنة باش تتنحى جملة وما تمعش عندها إيفي خايب على الطبيعة على البحر على كل شيء 8000 متر مكعب من الفضلات احنا نلوحوهم حاتم واحنا كي نمشيو نعوموا نقولوا شبيه البحر مش نظيف وين البلدي يشوا معناه احنا نعملوا واحنا اللي نتشكيو هذا الى متى راهو عندنا بلايص يا حاتم تشوفهم ساعات راهو معناه جنة على وجه الارض يمشي وعباد حتى من قبل السيف معناه يهز كرهبه يمشي يقعد يعمل قاعده على روحه وكل واحد حر في اليامن يخلي كل شيء ويز كرهبته ويروح حتى كان لازم يكمل ينظف كرهبته كان فيها تلف وسخ ينظف غادي في البحر كان تخلف فكات بكرهبة تقرب للبحر نظف كل شيء ويخرج ما الحل حاتم معليش وبعد احنا نبدأ في الدين من بحرنا شبيه ولا كيك حاتم بعد
5: هو رفيق في برشا حاجات ديما نصلوا من المسؤولية في نوع من حالة إنكار براتيكمون في كل شيء. العبد الكل تتشكى من كل شيء. العبد الكل كيمك اللي عرفتك لواحد يقول والله أسمع ننصحكم الصحاب وردبلكم منهم بيتكلموا برشا وقلقال ويترقاه هو ولا هي أكبر قلقال. دونك ديما عنا هذية ستون بارتيكولاريتي هي اللي خليتنا فريمون معطلين, معناه الامبيسيون والطموح متاعنا يفوق الفولونتي متاعنا. طموح شيء والفولونتي شيء, معناها يلزم يكون عندك فولونتي. تعرف شو معناها ويميل متر؟
2: معناها بالضبط قرابة 2800 تورناتا.
5: 2800 تورناتا. تصور انت في ساحة معناها وين فما المونجالا عندك 20 متر, عندك مكعب كبير 20 متر الكوتي متاعه, معناها انورم. هذاك الكل نفايات, هذاك الكل معناها متاع فئة. وانا ما نتصورش اللي اغلبية معناها اوتوماتيك ما يطيشوا, خاطر فما اللي يطيش عن كسل تبدا البطيه بحذاه. ريت ان تبهتني في المرسى, معناها في المرسى يبهتوني خاطر فما بتيتي كبار. انا البحر اللي نمشيلو ديما بتيتي كبار, البتيتي موجودين بعد ساعات اشتراهم فارغين. واي مالغري سا وقت تبدا هابط البحر هاك عفست على الكبسول نتاع جازوزه بعد ساعات هذيك تبدا مصده تنجم ترسيلك في
2: كل الانواع.
5: هاك عفست هاك زلقت في الدلاع مقزز ياسر قشور الدلاع سيفري, معناها يتلاشى بعد ستة شهر اما مقزز ياسر. تحط قشور الدلاع في البحر اي اون بلوس الاف الكبرى كنا نحبوا صغارنا وكنا نهزوهم البحر يا اخي ساشي معاك ما طيش الكوش متاع بيبي راهي باش تقعد هذيك 20 سنه وهي في البحر.
2: ودبوزه والياغورت معناها باش وكانت وكل شيء ودبوزه البلار كلهم معناها باش تقعد تعدد في اللي يقعد. هي عقليه اليوم بزهر لوح مريول, غدوه لوح دبوزه لوح كانت. هي عقليه علاش انا نلوح وقت اللي انا بعد 3 ايام و 4 ايام باش نعاود نمشي نعوم منطقي في نفسك البحر هذاك ومانيش تمشي البحر اخر. معنا عموما كل واحد عنا زوز ثلاثة أربع بحورات هذيكم اللي عون فيهم معنا مش واحد شدور الجمهوري. علاش نعملوا هكاكا إمالو رزمون كي نتكلم أي واحد تو يقول لك هو الناس الكل ولا نستثني أنفسنا.
6: يا رفيق إحقاقا الحق الجمعة هذية في الحمامات نحكي مع عون بلدي بالتراكتور هذوكم بعد البحر طلع شقال يا حاتم قال يجي السيف أسوأ فترة في حياتنا نعديوها السيف. قال لي كوشمار نبدأ مفجوعين. قلت له عليه قال لي ما عادش تتشد السيف الخلايعيه في بيان سور البعض ديما نسب ونحن نقول البعض. قال لي الخلايعيه خويا قدام الديار
2: وين هذا
6: في الحمامات نحكي مع عون بلدي. ريتك كون تحكي عمرك لك مركز معايا تبع من الاول شنو
2: ما يذيعش في الكونديكتور
6: فهمت. قال لي ما تشدهاش من الخلايعيه تلقاه كاريدا وصارف وكل. قال لي والله تبدا الحاويه قدامه 20 متر. قال لي طيشها قدام الدار. قال لي في البحر ما نحكيش كيما قال حاتم يحطوا البتاتي وكل يطيشوا. يا رفيق انا الحل الوحيد ديما نكرر فيه الخطايا الماليه المرتفعه. تقول لي كيفاش؟ نقول لك ما نعرفش يا خويا. نعملوا جمع الاعوان البلديه ينقصوا في الخدمه ويتلهوا البحر يلزم خطايا معناتها باش خاطر يكذب عليك يا رفيق. نحن البرة تمشي تسافر ما تطيش من الخطايا يا خويا مش نورمال. حتى في الوتيل يا رفيق ترقاه مخلص بالملايين سيجور يهبط للبحر بونت الدخان يطيشها وين يجي يقول لك توا يلمو في ما فماش. وهذا زاد نقولوه لرواحنا
2: وزاد
6: نبدا ننظر على العباد نقولوه لرواحنا
2: في علاقه بعد التصرفات كلنا ثم فينا عنا تندوس تاع تلوح
6: السيجارو.
2: لا لا يعني مثلا في علاقه بطيش سيجارو كملته اما في علاقه باللي نحكيو فيه الامانه ليه واحد قلبه ما يعطيش يعمل الحاجات اللي تعمل فيها بعض الناس خليني نقول. ولكن الامباكت نتاعها قاعدين يعيشوا فيه. راه ولات بحوراتنا ما تقربش بالحريقه. راه ولا اللي يحب يبرمج واحد جويل يا خاطر 10 جويل يزيد قبل كان في اخر اوت تلمو ما عادش عندنا الافكار معناها اللي هما في السيكل نتاع الطبيعه هما اللي نقصوا من الحريقه تلمو قاعدين نلوحوا في البلاستيك. معناها بحوراتنا ولات تسال انا هو ال 10 متر اللي عاوم في حمامات انا هما ال 10 متر اللي عاوموا في سوسه. المشكله في الاكراهات الماديه لانه نتفرج البرة مثلا ثم ديزيكيب يبداو يحوسوا راهو بمراول وشورتويت ويحوسوا في البحر بالوقت ديريكت تختي 500 أورو يبداو ماشيين بكل الكاميرا نتاعهم وكذا. مسيو قبيل عملت الساك هذيك تعرف اللي هو ممنوع يقولوا يلا غلب يقولوا اوكي 500 أورو. معناها سي فري هذا يلزم برشا فلوس. معناها باش تحط انت باش تعمل ريكروتمون
6: ليكيب
2: بذمه البحر يلزم فلوس. ثم اكراهات في الاثناء يا خويا نحاولوا نرجعوا بقدر الامكان
5: في برشلونه بالبوق رفيق تبدا تعوم انت بالمايو الاخضر والله فضيحه يا
7: بشهر
5: راك خليت درسنا
7: المشكلة اللي قلقني أنا رفيقي إسكو السيد ذاك اللي هو يعيش في البحر إسكو في داره يعمل كيف ما يعملش
2: مستحيل
7: يودي الناس كل يزم تعتبرك البلاصة اللي تمشي لها تبرر راي دارك تبرر راي بلاصة كي تخليها نظيفة غدوة ترجع تلقاها نظيفة تلقاها لولدك تلقاها لعائلتك تلقاها الصغار. المشكلة إحنا متاع الوعي متاع لي بارون متاع خاطر هو يتعدى للصغار كي تبدا الولي هو ينصح روحه وبعد باش ينصح صغير وتو الناس كل تولي عندنا الوعي الكافي راهو أنا نشوفهم قداش مرة نمشي نعوم حتى هنا في البوليو في البلايص الناس بعد ساعات العائلات على قد امكانياتها
2: هنا في تونس
7: نمشي نعوم وحدك نمشي نعوم وحدي أه؟ نمشي نعوم يا في المرسى يا وين قال لي حاتم غادي بعثك كرتاج
2: ها بديت تبع في حاتم اوكي تكي لو تبدا وحدك بعد
7: لا وفي هذه في هذه بالذات الله يرحم والديه
2: بلاص وهي ما كيك يعمل لك السيد بالكركره يغرمك ببلاص وبعد يغرمك طريق تعيش معاه
7: انا حاجه اللي عملها سي رفيق انت تصديق لك
2: ريتك يعرضك هو اصحابه ما
7: تكلموش تعرف شعمل لي ويقول لي كلمني وانا عمري ما كلمته هذاك علاش ديما نمشي وحدي باش نقول فك عليا ما نعيطلوش لي
2: هو الهدف اللي يشدك غادي مع شلته
5: باش نعس عليه خف عليه يغرق رفيق
2: باش تدخل السيكت نتاعو وجهه
8: نعوم زادنا في تونس الحقيقه
2: صحه وفرحه
8: ماهوش خايب جست لبسوا دي شوسون في ساقيكم خاطر فيه الحجر اما في علاقه بنظفت شطوطنا راه فما بلايص زاد قداش قلبي يوجعني على كل ليسته اللي تهبطها الوزاره كل عام تاع الشطوط اللي ما يتعامش فيهم قال لك فما بلايص في تونس العاصمه في البونليو كل شيء المفروض بحرها كان يعوم يا اما مسخه بحاجات نتاع صرف صحي تصبوا فيهم ولا حاجات مسخه اللي تخلي البحورات ما تعومش والا الناس اللي تمسخ الشطوط بطريقه اللي تخلي تنظيفها ما يصير كان بالتراكتور والشيء هذاك يهز معاه الذريع والذريع هذاك مهم زاده لسلامه البحار نتاعنا نقعد ديما سلوك المواطن حاجه مهمه من النوع نتاع العباد اللي نمشي نقول عايش خويا لم الحاجه هذيك راهي ما يجيش نحاول نلقى
2: فورمول انت باهي معناها
8: ساعات كي ما عينيش نتكلم نمشي نلمها
6: ريسك
2: انا تاخذ ريسك ما تعرفش اللي يسمعك واحد الكلام معناه يقول لك شي يهمك واش ندخلك مانيش
8: ندارك حنا نحكي بالسياسه وين بيدي كي نبدا ما عينيش باش نحكي نمشي قدامه نلمها انا
2: ماهوش هذا الحل لانه باش نقعد كل مواطن يمشي يحكي مع مواطن اخر سا ريسك دو ديرابي معناها ومن الحاجات اللي بربي نحيهم مهمين مع صغارنا اللي نعلموهم زعما تحت الباراسول وفي قالب ذحكه يدفن تحت الرمال حتى ساعات يبدا صحن بلاستيك جوتابل راهو كلافيت تغزل للبوبيل بعيده حشاكم يعمل هكا ويضحكها هكا تحت الرمال وتعدى على الاقل كي احنا فوتو معناها احنا ما نحاولوا نصلحوا رواحنا اللي كبرنا الكل مع بعضنا ولا استثني نفسي على الاقل مع صغارنا نكونوا حازمين معناها لا ما نعملوش هكاك راهو باش نحرموا رواحنا من بلادنا ومن شبوبيه بلادنا بعد الفاصل بعد الفاصل نرجو نحكيوا في الاخبار نكملوا في التراند ونحكيوا على مدير فني جديد للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم
6: بربي عندي اهداء رفيق من انسان حبه برشا مراد طرابلسي بنته نجحت كنزه طرابلسي
2: يسلموا عليه برشا
6: مراد ان شاء الله مبروك مراد والاماني امها وان شاء الله بالنجاح
2: سلموا عليه برشا برشا برشا مبروك مراد مبروك ياباني مبروك يا بنوته ان شاء الله بالنجاح وان شاء الله بالتوفيق والقدم في مهمة من عائل زياد وانا نعرفهم انا وصديق مقرب جدا سلم عليه برشا مراد باش يعاود يستدعاني كيما عملناه لزياد
6: ولا العاده ويجاو كل بلاش بالحق ويجيب الساكن
5: وخير نسيب وخير
2: نسيب والله
6: والله انت ما يحبك اما انت ما تسالش انت العباد تسال عليك
2: ما خاطر في الشتاء ما يستدعانيش وكل في الصيف
6: في الصيف يرجع يكلمك وينك يا معلم توحشناك
2: معناها نكره حساب نهار نهارين معاه
6: اخر
2: خاطرنا بالنهار نبرمج هكا
6: اليوم عاد سيف الفرحه تو عندنا باك
2: يلا سيدي بعد الفاصل نرجو نحكيو في الاخبار ما تبعدوش
9: راف ماج
10: بوبليسيتي
11: صيف السينما فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك واي فاي ميش بلاش صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي
12: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
13: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا تفرشيكة السيترون مع دوسور دو شوكولا بلان تختفك بالبنة آيس فيغاس تيست دو بلاجر
14: تحب تحكي
3: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
10: اريدو طور عالمك
14: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه نقول ولدي محامي متكلماني
15: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة
14: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال
15: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم
14: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح غدوة
16: www.hayat.tn Assurance Hayat Vivre serein
17: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.dionfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ
18: وافي بحرها صافي هواها شافي جوها ديما دافي تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها خضارها جبالها وحكايتها وأسرار بنتها تصنيفها وسحر ماكلتها البنة يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي

0: تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: السبعة واثنين وخمسين دقيقة مواصلين معكم الرحلة، ولكن قبل هذا نحكي لكم على ماركة متعمرية والمية بالمية تونسية، القماش اليد العاملة كيف كيف مية بالمية تونسية. الماركة اسمها مش ماركة، والفكرة جات بالجواب على سؤال بسيط سألوه الناس الكل، علاش كي نحب نلبس برودوي دو كاليتي لازمني برشا فلوس ولازمني نلوج مريول من برا باش نضمن الكاليتي، سينو نشري مريول ماهوش دوريجين ومن بعد كاليتي ما تعجبنيش ريان كو على خاطر اكل سيجل ولا الماركة اللي نحب عليها. اليوم في مش ماركة، الماركة متاع مريول 100% تونسية، تنجم تلبس اقوى برودوي نلقاو اقوى كاليتي، وهذا تنجموا تحسوه دوبة تمثل مريول، وفوق من هذا الكل تلقاو للساور ترجعنا للزمن الجميل. كلنا نحبوا كل نوستالجي لايمتا ذوما الكلنا مثلا ما نعرفش فما يمكن الالغوريتم فما حكاية ستار اكاديمي الاولى شفتها سي با نورمال، معناها كل يوم تلقى ثلاثة أربع فيديوهات نتفرج في بها وأحمد الشريف وكالنوستالجي تعيشنا في ديما موت رجعني لقينا وقتها أول عام فاك وأجواء ذيك الكلنا ديما عنا هكا كونيكسيون جميلة مع النوستالجي. هذا اللي تبني عليه الفكرة متاع المريول والفكرة متاع مش ماركة. مثلا كي ماجي
2: هلانا
1: جو مابيل روندينو، وإحنا صغار شكون ما قالاش الجملة ذي 200 مرة معناها في القسم وفي الدار وفي كذا باش تعدى والدرس الفرنسي. رامي هز التصويرة الجميلة متاع أوتيل مغير نسميه، ولكن أوتيل ريفيرونس خليني أقول في تونس السنتروفيل والأجواء ذيك وبرشا تصور أخرين مزيانين الكلنا عنا معاهم ذكريات كما قلنا كالموبيلات الزرق اللي وراها الصندوق القذي الرجل الكبير اللي ريحاتة مشموم في الحومة وغيره وغيره وغيره وتصويرة الرمي اللي نعديو بها القايلة برشا حاجات مزيانين. دونك تنجموا تاخذوا المريول، تنجموا تدخلوا على سيت www.mushmarka.com تعدي الكوموند نتاعك وتخلط على البروموت توصيل مع انتيجو بستة دينارات اكهو 13 موديل يستنى فيكم وبعض الموديلات باش تنضاف للقائمة متاع ال 13 حاجة تعمل الكيف فيها الواحد متاع النوستالجي وفيها كاليتي عالمية بضمان. الكلام اللي قاعدين نقولوا فيه تشوفوا المريول وتحسوا الكاليتي متاع الخدمة ومتاع التيسو. دونك مش ماركة اكثر من 13 موديل حاضرين اللحظة هذه تلقاهم على www.mushmarka.com. صديقنا الكاريكاتوريست اللي خدمة تساور الجميلة سلموا عليه أنيس المحرسي وما تنساوش مش ماركة نوت براند جاست اتيتيود. يلا سيدي نمشيوا للخبر الثاني، نمشيوا للخبر الثاني لا يقول لي الوقت ما عادش عنا سيد المخرج نحكيوا بعد شوي مال على رضا الجديد المدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم. بعض الأسماء كيف كيف في علاقة بالجامعات الأخرى كرة اليد كرة الطائرة كرة السلة نحكيه في أذومة في اللي شوية متاحهم وفي مستقبل كرة القدم التونسية. البارح روح رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري وحد اللحظة معناش جديد معناش خبر كبير قالوا فما اجتماع البارح قالوا اليوم ولكن ما فماش تصريح ما فماش كلام ما فما حتى توضيح بارابور للي سار واللي بش يصير خاصة حاولوا نحكيه في هذايا بعد الأخبار.
3: ويزيدون ما تبديش تحكي يا رفيقانا خاطر وفي للديوان انت ما تسمعش الديوان تسمع كان روحك. البارح انا نسمع في بلاتو سبورت تفاعل معاهم واحد من الجامعه وقال راهو الجامعه هذه مازالت عندنا نقاشات مع الفيرونا مازال ما تروح على الطاوله باش نقعدوا معاه
1: الفيرونا
3: اي
1: واحد من الجامعه البارح قال الكلام هذا
3: تفاعل معاهم ما قالش اسمه شكون للامانه بالحق انونيم اي
1: المنشط قال
3: المنشط من الليكيب نتاع السبور نتاع الديوان قالت له
1: شكون سميهم
3: ما قالت هما ما عرفوش المنشط ما عرفوش
1: اللي قال المعلومه شكون
4: المنشط شكون
3: والله للاسامي ما
1: تعرف
3: هاني تحيه صديقي هاني
1: تحيه
3: صديقي هاني خاطر تفعلوا معاه الليكيب
1: مضيع الاسماء الكل
4: جيب اخبار ما في حتى معلومه حتى اسم حتى شيء
1: عنده تسريح ما يعرفش شكون قالوا وشكون قالوا وشكون وصلوا للجمهور
5: عرفتوا بقواعد صحافة او كوكو مو
1: الكل مفهم الكلهم في الكلهم لوحهم زياد. يلا قبل ما نخرج ونسمعوا جديد انتم اللي تسمعوا فينا انتم اللي تخموا باش تبدلوا الكهرباء الجديد يجيكم من عند بي تي ال.
0: سيف سناء تخمم مع التحويز وماذا بيك تبدل الديستيناسيون مالش قولك تبدل الكهرباء فرد مرة الحكاية أسهل ملي تتخيل مع بي تي البنك البنك التونسي الليبي بخبرة أكثر من 40 سنة في التمويل والليزينج واللي يجيك بعرض ليزينج صيفي ويودك بأقوى أفار تنجم تشري كرباج جديدة من باكوها برش امتيازات زيرو اوتو فينانسمون من غير ما تدفع حتى افونس على الاول فري دو دوسيي اوفير ومدة خلاص توصل حتى 7 سنين كاملين واذا كنت تحب كهرباء ابريد ولا الكتريك تتمتع بتو بريفيرونسييل يعني نسبة فايدة اقل اما اذا تحب على كهرباء بونوكازيون كيف كيف بي تي ال بنك توفر لك الحل تمويل كهرباء عمرها يوصل حتى 5 سنين مش عامينه كهو ومدة الخلاص على 36 شهر والمفاجأة ان العرض مش باش يكمل في اخر جوان وباش يتواصل حتى ل 15 جويليا بي تي ال بنك يعطيكم الفرصة باش تغلطوا وتعملوا اقوى افار لاكثر معلومات زوروا btl.tn ولا اتصلوا على 70 131 800.
1: اختار الكهرباء واختار اللون والباقي ولا يهمك خليها على بي تي ال اكتشف التفاصيل على بي تي ال بوينت ان واتصلوا على 70 131 800 70 131 800. خلي الجو سيافي واللي زينك سيافي كهرباء جديده ومن غير ستريس لوتو فينانسمون. وقت الاخبار ثم نعود مازلنا مواصلين معاكم حتى للتسعة ونص.
2: حب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
6: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
7: اوريدو طور عالمك
8: راف ماغ
9: بوبليسيتي.
10: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسني قلك السخانة باش تخلط 50 درجة
11: ياو في بالي
10: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى 60 درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
12: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس دوسر كوكيز بنت الشوكولاتة وتقرنيشت الكوكيز آيس فيغاس تيست دي بلاجر.
13: ديوان أفهم فلاش نيوز
14: موجز الثامنة ديوان أفهم صباح الخير. ارتفاع الصادرات التونسية إلى أسواق الكوميسا بنسبة إجمالية بلغت 50% منتقلة من 1.9 مليار دينار سنة 2019 إلى حوالي 2.9 مليار دينار سنة 2025 بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في سنة 2023. وأضاف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد خلال افتتاح أشغال المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسة الكوميسا أن الواردات من دول الكوميسا بدورها شهدت نموا بنسبة تقارب 40% خلال الفترة ذاتها لترتفع من 1.7 مليار دينار إلى أكثر من 2 مليار دينار.
15: شهدت المبادلات التجارية التونسية بين تونس ودول الكوميسا انتعاشا ملحوظا خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2019 و2025. ارتفعت الصادرات التونسية إلى أسواق الكوميسا بنسبة إجمالية بلغت 50% منتقلة من 1.9 مليار دينار سنة 2019 إلى حوالي 2.9 مليار دينار سنة 25 بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في سنة 2023 بما يفوق 3 مليار دينار. كما شهدت الواردات من دول الكوميسا بدورها نموا بنسبة تقارب 40% خلال نفس الفترة لترتفع من 1.7 مليار دينار إلى أكثر من 2 مليار دينار وذلك رغم التراجع الظرفي المسجل سنة 2020 في ظل تداعيات جائحة كوفيد 19.
14: الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يطلق حملات ميدانية جهوية للتوعية بمخاطر الإدمان استهدفت فئة الشباب في الفضاءات العامة والشواطئ والمرافق الرياضية بعدد من ولايات الجمهورية على غرار ولاية سوسة وقابس وتطاوين وسليانة. والديوان يوضح أن هذه الأنشطة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز الوعي بمخاطر الإدمان عبر حصص تثقيفية ورشات تعبير واتصالات مباشرة بالشباب بالشراكة مع مختلف المتدخلين. يمكن للتلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي الدخول على منصة التسجيل في امتحان البكالوريا لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم في الفترة الممتدة بين 30 جوان وغرة جويلية حسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتربية في بلاغ مشترك. مجلس نواب الشعب يعقد اليوم جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030 في إطار جلسة موحدة لكافة لجان القارة وفق ما ورد في بلاغ صادر عن البرلمان. نسبة تقدم موسم الحصاد بولاية باجة بلغت إلى حدود أمس 60% من إجمالي المساحة المزروعة في ظل تواصل عمليات الحصاد والتجميع بمختلف مناطق الولاية، حيث بلغت كميات الحبوب المجمعة لغاية الأحد الماضي حوالي 1,500,000 قنطار تشمل بذورا وحبوبا مخصصة للاستهلاك، وفق ما صرح به رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة الناصر الشمروخي لمراسل ديوان فم بالجهة. إلى الشأن الدولي، ارتفع ضحايا الزلزلين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 1719 قتيلا في وقت ضربت فيه هزة ارتدادية شديدة البلاد، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين تحت الأنقاض. الرئيس الإيراني يفيد بأنه لن يتم التراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوق ومصالح طهران تحت أي ظرف. إصابة 3 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مبنى سكني في إمارة موناكو مساء أمس في حادثة وصفتها السلطات بأنها متعمدة وغير مسبوقة. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون مغيما جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالوسط الغربي ومحليا المناطق الغربية للشمال والجنوب، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة وتساقط البرد، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية. وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل، وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. فيما تشهد الحرارة انخفاضا طفيفا وتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشيل محليا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز الإخباري. دلندا ترابلسي الآن فلاش سبور. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
9: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
11: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايتاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونيبل شي عاجل انرجي.
16: صباح الخير، صباح النور، نور البداية بمونديال أمريكا المكسيك وكندا. البارح تعرفنا على 3 منتخبات مترشحة للدورة 16. المنتخب البرازيلي يتخطى عتبة منتخب اليابان ويفوز عليه في الوقت البديل 2-2، ويقلب تأخره في نتيجة الترشح مهم برشا للكرة البرازيلية. منتخب السامبا يواجه المترشح من مباراة الكوت ديفوار والنرويج في الدورة 16. مفاجأة كبيرة برشا في المقابلة الثانية، خروج منتخب المانشافت المنتخب الألماني أمام الباراغواي نتيجة المباراة 1-1. ركلات الترجيح ترشح الباراغواي 4-3. الباراغواي تواجه المترشح بين فرنسا والسويد في الدورة 16. كيف ركلات الترجيح تنصف المنتخب المغربي الشقيق اللي ازاح 1 من بين ابرز المنتخبات المرشحه لنيل اللقب منتخب هولندا. المغرب تعادلت في الوقت القانوني هدف مقابل هدف، مقابله هذه عرفت اهدار كبير للفرص من جانبين خاصه المنتخب المغربي. دونك ركلات الترجيح ابتسمت للمغرب 3-2. اسود الاطلس يواجه في الدوره 16 منتخب كندا. نواصل مع المونديال نعطيكم برنامج اليوم الستة متاع العشية بتوقيت تونس بطبيعة. كوت ديفوار تواجه النرويج، العشرة متاع الليل فرنسا السويد، وغدوة الفجر دونك الماضي ساعتين متاع الفجر نهار الأربعاء المكسيك تواجه الإكوادور. نرجع لتونس. رضا الجدي هو المدير الفني الجديد لجامعة كرة القدم حسب ما أعلنت عليه البارح وزارة الشباب والرياضة. نضال عبد الكريم مدير فني لجامعة كرة السلة، بسام الورتيني مدير فني لجامعة الفولي، إبراهيم العقربي مدير فني لجامعة كرة اليد. النادي الافريقي اجرى البارح اول حصه تدريبيه في اطار تحضير الموسم الكروي 2026-2027. مدرب فوزي البنزرتي كان موجود في الحصه التدريبيه بعد ما قرر مواصله التجربه مع فريق باب جديد. خالد المنيتي كان موجود زده وباش يشغل خطه مدرب مساعد مدرب ثاني. من جهه اخرى الفريق اتفق مع المدافع ياسين الريح والامضاء باش يكون في الساعات القليله القادمه. المهاجم السابق للترجي الرياضي الجرجيسي مؤمن الرحماني وقع البارح رسميا العقد مع النادي الرياضي صفاقس لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر. مؤمن الرحماني تألق في المواسم الأخيرة مع ترجي جرجيس، خاصة الموسم الماضي لعب 24 مباراة سجل خلالها 7 أهداف ووصل مع الفريق إلى نهائي كأس تونس لكرة القدم. من جهة أخرى نادي صفاقس يستعد لرفع عقوبة المنع من الانتداب للإعلان على الصفقة هذه وبقية الصفقات. الاتحاد الرياضي المنستيري أعلن التعاقد مع مدرب رومان فولز. فولز خاض عدة تجارب سابقة ضمن الأطر الفنية لسان داونز الجنوب أفريقي، كيف يانج أفريقانز التنزاني، حورية كوناكري الغيني، وبيراميدز المصرية. هيئة النجم الرياضي بالمتلاوي أعلنت البارح على استقالتها من مهامها بسبب الغياب الكامل للموارد المالية حسب ما أعلنت عليه الإدارة في بلاغ. البلاغ قال زادا أن السلطات الجهوية وشركة فوسفات قفصة أخلى بتعهداتهم تجاه النادي اللي يعاني أزمة مالية خانقة. الهيئة زادا دعات جميع الأطراف لتحمل مسؤولياتها تجاه النادي وأنقاذهم من الوضع الخطير اللي يعيش فيه. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على السيت متاعنا ديون اف ام بونت.
17: عاجل انرجي قدمت لكم فلاش سبور. اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونيبل شي عاجل انرجي.

0: Publicité.
1: سيف السنان عارفين بروغرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة في مونوبري جونا أبلي فير سير تو يو أبلي فير سير to you. حتى ال 30 جوان وفي عيد ميلادها الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تهدي لكم الليفريزون بلاش
2: مونوبري ديما معك. Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
3: تحب تحكي
4: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
6: اريدو طور عالمك
7: تدلل الدار البحر ولا الخرجات سيف سنان جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوان من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
8: تدلل جيون
9: ايام دللنا
10: مبروك الباك تو وقيت باش تبدا تخمم في مستقبلك لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلونس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في السنتر دادميسيون في خير الدين باشا Nos conseillers en orientation à la ZMEDCOM du lundi au vendredi, mathmanie le 7 ou samedi, mathmanie le matlefa. Ma l'université centrale, tout mouhak aoua moustakablek.
1: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم على تستحقوه للمه والشيخات باش تحلى التبحيره مع الشله والعائله وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
2: مونوبري ديما معك

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنس زياد المكي ناصر البدوي رامي الفراتي جيهان السليني والجولدن بوي حاتم بالحاجة. الأخبار بعد شوية والبوكس نيوز، ولكن قبل هذا نحكي لكم على جديد كيف العادة أونور تجيكم جديد، واليوم باش نحكي لكم على أونور 600، التليفون اللي يجمع ما بين البرفورمانس الديزاين إليغا والتكنولوجيا المتطورة. الأونور 600 متوفر في برشة ألوان حلوين، نحكيه على النوار، نحكيه على البلان، ونحكيه على الأورانج اللي قاعدين تشوفوا فيه كولور توندوس وكولور لاقيه نجاح واقبال كبير برشا. دي كاركتيرستيك تيار لونور 600، نحكيو على 256 جيجا دو ستوكاج، نحكيو على رام اكستنسيبل 12 جيجا دو رام، نحكيو على اكران اموليد 6.57 بوص، وكما قلت رام اكستنسيبل 12 جيجا اكستنسيبل حتى 28 جيجا 256 جيجا دو ستوكاج، سناب دراجون 7 جين 4، نحكيو على كاميرا اريير 200 ميجا بيكسل، كاميرا سيلفي 50 ميجابيكسل، باتري 7000 ملي امبير، ونحكي وزيد على اوتونومي كبيره، شارج رابيد مع ريزيستانس للماء والغبره. بخلاف الاونور 600 نلقاو زيد الاونور 600 لايت المتوفر في كولور مزيانه برشا زيد، اللي هي الفير اللي قاعدين تشوفوا فيه، يجيكم ب 8 جيجا دو رام اكستنسيبل حتى 16 جيجا مع 256 جيجا دو ستوكاج، معهم ايكرون اموليد 6.6 بوص، كاميرا اريير 108 ميجابيكسل، بروسيسور ميدياتيك ديمنسيتي 7100 إليت، شارج رابيد، باتري 6320 ميلي أمبير. نحكي على أهم حاجة اللي هي السوم، لونور 600 بالمواصفات الطيارة هذه واللي حكينا عليها سومه ب 1999 دينار، وبالنسبة للأونور 600 لايت تلقاوه بنفس ستوكاج، الأونور 600 سومه 1399 دينار. دونك بالنسبة للأونور 600 سومه 1999، والأونور 600 لايت اللي تلقاوه بنفس ستوكاج متاع الأونور 600 سومه 1399 دينار. هكا وإذا كنت تحبوا تربحوا التليفونات سهل، ما عليكم كان تزوروا الباج فيسبوك أونور تونيزيا، تعملوا لايك للصفحة وتاق الواحد من أصحابكم وتجاوبوا على السؤال شنو بالنسبة لكم أهم نقاط القوة في السيري أونور 600، جاوبوا على السؤال وإن شاء الله حس عيد الجميع وإن شاء الله تكونوا من رابحين. نعم، بوكس نيوز بيساوي جيهان السليني تول سويت. وزارة الشباب والرياضة تعلن تعيينات جديدة في الإدارة الفنية للجامعات الرياضية. تفاصيل
1: البلاغ اللي صدر عن وزارة الشباب والرياضة بتاريخ تطبيقا لأحكام الأمر عدد 552 سنة 77 مؤرخ 20 جوان 77 المتعلق بأحداث إدارات فنية رياضية، الفصل 8 فقرة الأولى الفصل 6 اللي تمت بها إحداث خطط المديرين الفنيين الوطنيين لدى الجامعات الرياضية، وأسندت لهم مهمة تمثيل وزارة الشباب والرياضة على الصعيد الفني داخل الجامعات الرياضية، ونصت على تعيينهم بقرار من وزير الشباب والرياضة من بين الفنيين الأكفاء. تعلم وزارة الشباب والرياضة أنه تقرر تعيين السيد رضا جدي مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لكرة القدم، تعيين السيد نضال عبد الكريم مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لكرة السلة، الإبقاء على السيد بسام الفراتي مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لكرة الطائرة، وتعيين السيد إبراهيم العقربي مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لكرة اليد.
0: نزار عبد الكريم مدير فني وطني للجامعة التونسية لكرة السلة، بسام الفراتي الإبقاء عليه كمدير فني وطني للجامعة التونسية لكرة الطائرة، تعيين السيد إبراهيم العقربي مديرا فنيا وطنيا للجامعة التونسية لكرة اليد. وأكثر أخبار الدولوه التواس البارح وعمل جدل هو تعيين السيد رضا الجدي مديرا فنيا وطنيا لدى الجامعة التونسية لكرة القدم. ناصر،
2: ما بالنسبة لي أنا مع تعيين رضا الجدي في المرحلة هذه هي خطوة من الخطوات اللي الناس تستنى فيها، اسكو الخطوة هذه صحيحة ولا غلطة؟ من حق متاع ربي أنا واحد من الناس ما نجمش نقيمها وما نجمش نقول اسكو اليوم تعيير رضا الجدي جاء في الوقت مناسب، خاطر خاصة وقت نحكي أعضاء الجامعة مازالوا ما جاوش لتونس، معناتها هما الناس اللي باش تخدم معاه كل يوم وباش تباشروا كل يوم مش موجودين في تونس، مازالوا ما جاوش. ظهر لي رئيس الجامعة جا البارح وحسين جنيح ظهر لي يجي اليوم ولا ما عرفناش وقتاش يجي، تعيينه كيف صار وكيبنا تنسيق وبين خدمة ما نعرفش حق متاع ربي، ما عنديش آليات باش نجم نقول كيفاش تعين. هو خطر ان المعلومة اللي عندي وشفت الجمعة اللي فاتت وسيم على فما أربعة ولا خمسة من الناس حطوا لي سيفي متاعهم في الوزارة وكانوا بما تم الاختيار
0: أكثر على أكثر من أربعة وخمسة، أكثر من أربعة دوسيات أنتو كاسيان دي تايه ناس سب الدوسيات هذه الفكرة الواضحة.
2: بالنسبة لي أنا رضا الجدي باش يكون في المرحلة الجاية الحق متاع ربي، ما نجمش رضا معروف إنسان عنده الشهيد العالية معناتها موجود وخدم في ليكيب ناسيونال قبل، خدم جوام مع روجي لمار، خدم في مراحل كبيرة، خدم في الخليج، خدم في برشا نوادي، خدم في النجم الساحلي زاد في وقت من الأوقات. اليوم مرحلة جديدة من الكرة التونسية، اسكو هذه المرحلة معناتها ماشيين في الطريق الصحيح ولا على خاطر هو باكيتش كامل. وقت اللي نحكيه على تطوير وتحسين الكرة التونسية بصفة عامة يلزم نشوفه من المدير الفني، من المدرب، الإطار الفني، الناس اللي بتشرف على المنتخب، الجامعة التونسية لكرة قدم، هذا كله معناتها في سلة واحدة.
0: هو خدمة المدير الفني ناصر في علاقة مباشرة بمنتخب الأكابر وإلى نجم يكون عنده صغار والأكابر موضوع آخر يشرف عليهم الناخب الوطني إذا كان مش

0: ينجم زاد يطور الرياضة بصفة عامة في النوادي زاد كيف كيف اللي فيها برشا مشاكل كبيرة، لكن هذا زاد كله راه مربوط، ما نجمش نكون هذا برك رضا الجدي هو الحل، خاطر مربوط برشا مشاكل أخرين، الانفراستركتور، ملاعب، المشاكل الصغار، صغيرات اللي ترينيو في 4 تيران، كلهم هذو مشاكل اللي
1: شو هذيك واعين به، ودي مشاكل معناها وتراكمات متاع 30 سنة يمكن أكثر شوية أقل شوية، ولكن ديما نحكيه على جستيون متاع الفيترين اللي هي ليكيب ناسيونال سينيور، لأنه يعني كل عنا قناعة بالمشاكل اللي عنا وبطولتنا وبملاعبنا وبأجواءنا ذيك الكل، كنا نجم نخرجوا مشاركة أفضل بكثير في كأس العالم. الكاب فير ماهيش خير منا، كوراسو ماهيش خير منا، وبرشا منتخبات ماهيش خير منا، والكرة في العراق ماهيش خير منا، دونك منطقيا كنا نجم نخرجوا مشاركة أفضل من المشاركة اللي خرجناها. دونك ديما نحكيو على جستيون على الأقل احسن ما يمكن، اوبتيميزاسيون في الجستيون نتاع ليكيب ناسيونال سينيور. اليوم المدير الفني هو رضا الجدي، كما قلت عنده اعلى الشهاد وهو كفاءه علميه معناها ما نجموش نشكوا فيها، ولكن انا من الحاجات اللي تتبادر ذهني ديما انا نامن بال بال, بال, بال بالتناسق والتفاهم ما بين المجموعة، معناها ينجم يكون نصر البدوي أفضل كفاءة في العالم، وأنا مثلا رئيس الجامعة ولا أنا نائب رئيس الجامعة وإحنا المكتب الجامعي، ما الكوران ما يتعداش ما بيناتنا، ما نجموش نخمو بعضنا. دونك هالاختيار رضا الجدي عندهم علم به أعضاء المكتب الجامعي موافقين عليه، حتى هما بعاد نجم تصير أمور برين يوم من بعيد ولا هذم تفصيلات تفوتنا، نعرفوا برشا أسامي كبار في الكورة ناس ما يخزروش لبعضهم ما يسلموش لبعضهم ما يحكيوش لبعضهم ما يقولوش لبعضهم مش باخير.
0: يعني كان جيب لي بعد ساعات بعض أسماء، أي اسم
1: حتى اسم كبير في الكورة،
0: اسم كبير في الكورة نقولك ما نخدمش معاه،
1: صحيح
0: ما نخدمش معاه، كان تعطيني درا قديش ما
1: لازم الكورة
0: ما يتعديش بيني وبينهم.
1: هذه التفصيلة، هذه التفصيلة اللي نتمناه انه تكون خذيناها بعين الاعتبار في التعيين. الباقي التيرا والبروغرام وشو بشي تعمل والنتائج والمردود في علاقة بخدمة المدير الفني ولا الناخب الوطني وكل هذاك تيحكم بعد على العمل. انتو كالتعيين رسمي كما قلنا 4 أسماء تحكي عليهم البارح: نضال عبد الكريم مدير فني وطني الجامعة التونسية لكرة السلة، بسام الفراتي يبقى في منصب مدير فني وطني الجامعة التونسية لكرة الطائرة، ابراهيم العقربي مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لكرة اليد، وتعيين السيد رضا الجدي مديرا فنيا وطنيا للجامعة التونسية لكرة القدم. حسعيد للمنتخب في قادم الأيام، ويبقى السؤال مطروح باش ما ننساوش خاطر ده كل مرة يدفع على سطح موضوع يهزنا في ثنية أخرى: هل سيواصل المكتب الجامعي نعم أم لا؟ هذا هو السؤال.
0: إلى حد
1: الآن ما عناش لا سيرتيتود لا باش يواصل لا باش يستقيل، قالوا باش يروحوا باش يعملوا تقييم، أكيد أنه بشو خرجوا للإعلام يحكي. دونك ننتظر اللحظة هذيك وشو خرجوا فيها للإعلام ويحكي ويبروا كان بش يستقيلوا وإلا بش يقعدوا على أن أساس خذوا القرار هذا. نرجع نحكيه في الأخبار بعد الفاصل.
2: جي سيف ما فميش خدمة، فميش دي كونفيرنس دي بريس، فميش جي داخل والسيونس يونيك ماني وقت باش تعمل كونفيرنس.
1: الله اعلم، ننتظر ننتظر. احنا بالنسبه لنا حدنا غدوه انتوكا، دونك من بعد نتابعوا الاخبار في السيف
3: البلاتوات كل حدا غدوه، والعباد باش تدخل في العروسات بل البطوله باش يعطيو نعملوا بلاي اوف ولا بلاي اوت، شويه سوبر كوب يقول لك الترجي والكلوب ترجع، شويه تحكيم والكلوب منا باش نعينوا لكم منا، والجماهير تدخل في
2: السوبر
3: والسوبر.
1: على فكره تو معلومه تاع لي صديقنا حسام جعفر اخر حلقه اليوم،
3: ليه انت الوحيد تبارك منشط فيليبيني تبارك الله عليك
1: بالحق والله اخر حلقه اليوم
3: تحب تروح انت هيك قلت تحب تودع غدوه
2: انا شاكك بليش غدوه.
1: يلا بعد الفاصل نرجع نحكيوا في البوكس نيوز ونكملوا الاخبار ما تبعدوش.
4: رافماغ بوبليسيتي.
5: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه، مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
6: امشي لعزيزة
7: سوبر سيستا الجراية رقم 1 في تونس بخبرة 30 سنة.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM. صوتكم.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانه على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعه من 7 للـ9:30 مع رفيق بوشناق.
1: رفمك حتى للتسعة ونص. نكمل الأخبار بعد شوية مع جيان السليني، ولكن قبل هذا السعداء باستقباله بحذانا عن جمعية كافل اليتيم صديقنا أيمن. صباح النور أيمن، وشال نهارك أسعد الأيام. مرحبا.
2: صباح الورد والفل والياسمين، صباح الأنوار. مشكورين على الدعوة، يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم. في آخر حصة يظهر لي
1: غدوة آخر حصة إن شاء الله.
2: غدوة آخر حصة باش نتوحشوكم في الصيف.
1: يا ربي خليك
2: حق مرة تعملوا هكا شوية
1: إن شاء الله. ذاك البرنامج إن شاء الله نقنع في المجموعة. وانتو كام نورنا، شكرا لك أنت على قبول الدعوة أيمن. نحكيو على جمعية كافل اليتيم آخر مرة. خليناك أيمن تقريبا في علاقة معلوش العيد يذولي كانت آخر مداخلة. نحكيو شنو صار والأهم شو بش يصير، وكل عادة التشالنج التحديات اللي ما توفاش. وانتم اللي تسمعوا فينا كلنا مطالبين باش ننجحوا بعضنا في كل التحديات القادمة إن شاء الله. أيمن شو صار
2: آخر ما في آخر تدخل؟ كنا حكينا على العيد، الحمد لله العيد تعدى، عيد الكبير إن شاء الله. مشكورين التوانسة الكل. صار التحدي، وصلنا للي احنا حابين عليه. برشا صغار فرحت في العيد الكبير، برشا توانسة شاركوا في الحلمة هذه، لأنه كانت حلمة كل طفل صغير مخص علوش العيد. فما حكيت 20 علوش تعطاه، يعني قول نحن يمشيوا على ساقيهم عبال هزوهم. فما ما يقارب زاد على 20 اخرين هما المبالغ متاع باش العائلات بعثنا لهم وشريوا الأضحية. الحمد لله، يعني الأوبجيكتيف ياتان. حكيت 800 يتيم تمتعوا زادة بالقصصات وشريوا الحم، يعني هذا فيما يخص عيد الكبير. بعد عيد الكبير كان عندنا لقاء للمتطوعين، عملنا أنشط يعني لقاء باش نجدوا. فما متطوعين تحب تدخل جديدة في الجمعية وتساهم في العمل هذا بعد عيد الكبير. كانت عندنا محطة عيد الأمهات في بعد عيد الكبير، وكانت محطة مهمة ياسر. كانت عملنا خرجة السيد علي المكي للأمهات وحدهم، عملوا انجورني خاصة بهم هما. كانت فرصة، فما برشا أمهات ما يخرجوش، يعني مش الأم مكانتها عظيمة ياسر، يعني في في في علاقتها مع صغارها. هي ما تخرج وتخلي أولادها، تكون هي ديما تطبق صغار. مرة هذه خممنا فيهم، كان جو اللجنة النسائية يعطيهم الصحة في خرجة عيد الأمهات في سيد علي المكي، عملوا بحر فترة. كانت فرصة زادة للاستماع لهم باش يتفرهدوا، هم الأساس في العمل مع الأطفال، لأنه أهم حاجة هي الأم. بعد جيت إن شاء الله فرحة الباك، عنا الأيتام، عنا 12 يتيم نجح في الباك، عنا 15 في دورة المراقبة، 15 ما نجحوش إن شاء الله ربي ينجحهم العام الجاي.
1: أمين.
2: ونستنيو ما عملنا حتى أكسيون باش للباك، نستنيو دورة المراقبة أصدقائنا ينجحوا إن شاء الله، ونكون بعد نكرموا أبنائنا في الباك. نهار لحد تمت الجلسة العامة نتاع جمعية كافل اليتيم اللي كان فات التقييم سنة 25، تلاوة التقرير الأدبي والمالي، كان حضور مراقب الحسابات. هذا كل يعني من فتوس 16 الأولانيين. وفما زادت صارت الجلسة العامة الانتخابية لأعضاء الهيئة المديرة 26-27، وتعيين مراقب حسابات جديد إن شاء الله باش نكمل المشوار.
1: المشات السيف اليوم والمشوار الجديد اللي تحكي
2: اللي هو أهم حاجة بالنسبة لنحن اليوم جينا نحكي عليه هو النشاط الصيفي. انطلق الفترة الأولى في جوان، كانوا شاركوا ما يقارب على 80 يتيم في مخيم كشفي في الرماء. هذوما مارسوا النشاط الصيفي مدة أسبوع. اللي جاي هو غدوة تنطلق الدورة الثانية في النشاط الصيفي في جويلية اللي هي تم 120 يتيم من تونس الكبرى بيجا وجندوبة في مركز التربصات والاستياف بالروجي. باش يتم على ثلاثة فترات، دورة أولى واحد من الأربعة، من الأربعة للسبعة ومن السبعة للعشرة جويلية.
1: قداش من صغير باش يستنفع 120
2: يعني نوصلوا إن شاء الله بين جوان وجويلية
1: نعملوا
2: 200 والرقم راه هذا 200 على 600 اللي هما ترونش داج أنتر 10 و 15 سنة ثلث إن شاء الله نطبحوا ديما
1: معناه فهم 200 باش يسيفوا و 400 لا
2: و 400 لا
1: والمشكلة في الإمكانيات معناه لو جات عندكم اليوم الفلوس يسيفوا الناس كل معناه اللوجيستيك الهزان الجبان الكيران كذا ذاك مقدور عليه.
2: شوف النشاط الصيفي راه هو بكورة عمل كامل، عرفتك اللي تبدأ تخدم وتنقصك توش الفينال اللي هي باش تعمل بها الاكسبونونسيال نتاعك. راهو كي تو تسمع فما عبيد تقول لك تي ما هو اخي هو ياكل ويشرب واعطيه وين يرقد ويزي هذه راهو احنا الكبار نخمو هكاك، اما راهو الصغير انا باش نقول حقه راهو باش يرقد في بلاصه باهي، حقه باش ياكل، حقه باش يقرا، حتى حد ما عامل عليه مزي. لكن احنا باش نقولوا باش نرتقيه بالعمل، يعني انت تجي تطلب من صغير تقول له والله ينجح، يقول لك بيه شنو فما، يولي لك النشاط الصيفي هذاك
1: كي ريكومبونس
2: يعني
1: اي كيفاش تبروا للصغار 200 اللي يمشيوا، هذا اللي قلقني انا كيفاش تبروا للصغار 400 يشدوا الدار و200 يمشيوا.
2: والله يجي نقول لك حاجه الاطفال نتاعنا كيفاش باش نقولها لك انا تحشم يعني كان عمل
1: يقعدوا اطفال ايمن معنى يقعدوا اطفال انا نتصور
2: نجيل
1: بنتي ولا قول بنات اختي باش يمشي وانت خديجه سنه ماكش باش تعوم
3: تيلي نحنا
1: نحكي لك ايه لا لا سيريو ماني حاجه خايبه يعني برشا انا اكزرسيس قاعد ننزل عليك باش نفيق الناس
2: متعب نفسانيا بالنسبه لي
1: بالك ايه نفهمني يعني نحكي ننزل عليك مش ننزل عليك قاعد نوضح للناس في الصوره راه معناها راه اوكي نجي ركز معايا اش قاعد نحكيو باللي نعملوا فيه الكل وباللي فور الكبير اللي تعملوا فيه انتوما ثم 200 ماشيين يعملوا تبحبيحه كيما اولادنا وعومه 4 ايام و3 ايام على 60 يوم معناها هو اللي هو ديجا شويه معناها وفما 400 باش نقولوا لهم في عينيهم عزيزي وعزيزتي الله غالب حبيبي راه السنه ما كنتش تعوم باش تعوموا باش يعوموا ال 200 هذوما وانتم ان شاء الله العام الجاي ولا العام اللي من بعد ولا ذيك راه قد ما نعطيو لاولادنا الصغار وقد ما نعاونوا اليتامى وفاقدين السند وقد ما هو شويه المهم القرايه ومهم الماكله ومهم يتكاو على جريه ويرقدوا في بقعه محترمه ولكن مهم زاد الديفيرتيسمون يعني انا ما نحبش نعيش هاللقطه واقسم بالله لنجم نواجه صغير انا كجيت معك في الجمعيه ونقول له راك انت ما تعومش مستحيل معناها عندي انا حاجه برافوك فاش نجمو تعملوها
3: معناها تصير رفيق نحن لي سوفينير دونفانس نتاعنا وقت ما من البحر
1: بيانسير.
3: من الصيف
2: شوف نفس الخلاعة يعني تسمع صغار يقولوا اقرا راو باش عمايمن يهزنا للبحر يعني راو ريابيت قاعد
1: موتيفاسيون
2: في افور يموتيفيو في صغار يعني نحكي لك انا على صغار هذوما اول ما دخلوا شو نقول لك انا يعني ما شاء الله لقشه ما يهبطها وامور مش هي كي شيركوا راه شوف نحكي لك دنيا المو مشينا هذينا 80 صغير المخيم الكشفي سيتي ان اكسبلوا بالنسبه لي نحن راه فما صغار تعاني من اضطرابات نفسيه فما صغار تعاني باش نحكي لك من لاغوغافوبي يعني صغير من جمش يقعد في وسط مجموعه لانه
1: عايش في عزله
2: لانه وقت توفى ابوه وكل الشوك اللي صار وكل عباد الخرجه وكل واحد ما عادش يقدر يقعد في وسط مجموعه يعني بشويه بشويه بشويه بشويه بدا يدخل بدا يستانس بدا فما صغار تعاني برشا حاجات كي تجيبوا للمصيف بالنسبه لي نحن المصيف زاد راهو ستيون ديكوفيرت تلصق للصغير تعرفوا شنو يحس شنو يخمم شنو يفكر شنو يتمنى شنو انطباعاته. لكن شو نقول انا نخزر للشطر الكيس اللي هو مليان ان شاء الله نحن كان تتوفر الموارد نقدروا حتى نخلطوا 200 اخرين في اوت اخر اوت ان شاء الله ربي يكرم اللي يحب يساهم يتصل بينا على 25 24 نسيت حتى الرقم تاعي
1: باهي تو نشوفوا الرقم نعطيك الوقت شوف الرقم سينو دونك كيما قلنا اليوم لونجو التحدي هو ماسي في الايتام بالنسبه ل 120 هذوما لونجو سي بون الديفي نجحنا فيه عندنا فلوس تاع 120 سي بون ولا مازلنا
2: والله مازلنا
1: مازلنا باهي نعطيو الرقم به به شوف الرقم ايمن
2: 25 34 44 25 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
1: نعملوا باش شنو تنجم تعمل. التحدي 120 صغير على الاقل اليوم يحاولوا نشحوا لهم هالمخيم اللي هو راه بثلاثة أربع أيام يعني راه ولادنا يمشي عدي ثلاثة أيام في أوتيل وبعد يروح يقول لك بابا قلقت وين باش نمشيو. معناها بالحق راه نحكيو في حاجات ما تتقارنش وراه ماهمش ولادنا زايدين على الأولاد هذوما معناها عندهم نفس الطموح ونفس الحلم ونفس الطاقة ونفس الفرحة ونفس البكية ونفس الدلول ونفس الكابريس ونفس كل شيء غير احنا ربي اختار ولادنا باش يعيشوا في ظروف افضل والاولاد هذوما جاوا ظروفهم سبحان الله وفاقدين للسند. بالله اللي يسمع فيها يتفاعل واللي يقدر يعطي يعطي خلي كيما نحبوا نفرحوا صغيراتنا نفرحوا صغيرات الناس 10000 تعاون وال100000 تعاون والمليون يعاون والشركات بربي الشركات
4: لي زاجونس دو فواياج والله اختبتهم فمي رفيق هاكم تصرفوا هاكم تعملوا دي ريزيرف تشدوا بيوت ومالي الوتلة اللي يسمعوا فينا أخوي شفاها كان ما نعرفش تقسم تبدأ عندك شيء أنت متعود لش تكلفولك معناتها تيبا بريتو ومش حاجتهم أبسط الظروف لا طلبنا سويتات لا طلبنا شيء بربي نيدي لزاجانس خطر هذوما مهمتهم لزاجانس ترقى عنده كيران وترقى والوتلة يا رفيق بجيتكم بجناب بربي
1: نتمنى أنه نسمع ويصير تفاعل أصحاب النزول الخدمة وموسم وكذا ما باير رو تمسح دمعة تيم وتفرح تيم ما نتصورش أنا رو ديما نتذكر جملتك قادت لي عقدة في حياتي اللي وصل 17 سنة ما يعرفش البحر معنى فهمت أنا قادت لي معنى تصور أنت صغير ما يعرفش البحر وما يعرفش البيسين وأنت مولا وتيل دخلت 10 يا سيدي خديت 10 قلت لهم هاتوهم ثلاثة أيام عندي يلعبوا مع الصغار اللي في الوتيل غاديك وخديتهم أنت أونشارج تصور أنت الفرحة اللي باش تزرعها فيك الصغيرات وبركة ربي اللي باش تنزل على كفعل الخير هذاك. نستحضر المرأة اللي مرة ربحت معانا لهنا كادو ربحت 200 دينار ولا درشو قالت لي راف ما تعطينيش فلوس ولدي وصل عمره 12 سنة يحب يشوف شو معناها بيسين في الدنيا ابعثني لوتيل نتذكرها وتحية من القلب وقت أصدقائنا في سيقالي وحد ما كلمتهمش كلمتني قالت لي المرأة ذي جيني وبعثوا لها كار وهزوه من عرش مننا بقعة داخل تراب الجمهورية وهزوه لعين دراهم وتبرقة ومشيت عدت ثلاثة أيام في السيقال ولا أربع أيام. نتمنى الكلام اللي احنا نحسوه خارج من القلب يوصل لكم انتم أصحاب الشركات وليزاجونس دو فواياج وطلبونا تو وتفعلوا خلي صغيرات تصيف بقدر الإمكان ربي قويكم على اللي تعملوا فيه. أنا ندخل في ديبريسيون من خرش منها كان نخدم معاك بالحق
2: والله حاجة أزم
1: حاجة أزم شو صغير يبكي يحب يمشي للبحر وأنا ما عنديش فلوس براي حاجة تقهر معناه وبش تهز 20-200-400 بالحق يقول الله المستعان الله المستعان. يمكن فعلت شوي خاطر رافي ولادنا قدام دلين وقديش كيعديوا نهارين في الدار ما يخرجوش بالنسبة ليهم معناه كارثة وصغار ذوما بلي خاطرهم ايتام معناه وسبحان الله على ذاك ربي وسع الايتام على ذاك الرسول قال انا وكافل اليتيم كهتين في الجنة. نعود الرقم 25-34-44-24 للناس اللي تحب تعاون سينو في دقيقة اي بلي انه دهمنا الوقت العطلة العودة المدرسية من توا زيدا نبرمجوا للعودة المدرسية باش الناس تفهم انه
2: الشوارة محلولة ومامتهم حتى بقى في وقت العيد الاضحى قاعدين نحضروا في عيد الاضحى قاعدين نخدموا على العوده المدرسيه راهو يوم نتون نحكيوا على النشاط الصيفي راهو انت تحكي على 1200 صغير باش تامن لهم العوده المدرسيه بكل مستلزماتها بالكراتب بالكتب بالكرارس بالادوات المدرسيه اللي انت لازم تلقاهم. يعني نحن نخموا ديما على بكري باش نجم نلقاو احسن سلاب احسن الاسوام. انطلقنا نحن في التحضيرات على العوده المدرسيه طير يعني ان شاء الله باش نوصلوا في الديدلاين نتاعنا باش الصغار راهو قبل ما تبدا سبتمبر يبدا ميخو العوده المدرسيه مهم برشا راهو نخدم على السيكولوجي تاع الصغار الفرحه الاطمئنان يعني ميساج حتى قبل الصغار الاخرين كرتابته وصلت وان شاء الله زاد عندنا يوم العلم زاد في باش نحضروا لابنائنا زاد المتميزين. في النهايه نطلب من كل التوانسه اللي تسمع فينا ذوما اولادنا ناس الكل نخموا كيفاش تخمم الصغار والله لا يضيع أجر المحسنين. ورقم الهاتف هو 25-34-44-24
1: أي مونتو أي من خد ثم اللي قالي قداش يتكلف صغير بشي صيف أي مونتو يعاون 10,000-100,000-200,000 أنت حر باش تبرع معنا
2: أنا أعطيك التقديرين قداش راهو يتكلف لنا الصغير شوف قديش. نحكيه على مراكز الاستياف ذوما ليلتهم في حدود 55-60 دينار ماكل شارب ريق يعني ما عمل حد شيء لا عطيته قوتي لا هزيت لا
1: دونك نقولوا لمية
2: الليلة الواحدة بخمس ب ب ب ب
3: خمسة وخمسين
2: خب 55 اي 60 دينار يعني
1: زيدوها 20 مصروفه في النهار هذاك 30 قولوا في 80
2: صحيح في 100000 بالترونسبور نتاع
1: في 80% في النهار بربي باش نقرا الكومنتير سامحوني معناها خاطر تستفزني بعض الناس معناها صديقنا اسمه بلال هراف اعمل تل على القائمه نتاع صغار اللي ماشيين تلقى اشتراهم من ابناء المسؤولين واقربائهم وشوف قداش من مسؤول باش يمشي معاهم يا راف راك ماكش عارف الحقيقه نحكي على كل على الجمعيه هذه نعرف كل من فيها ونعرف شكون عملها ذات يوم نتمنى انه يكون عندك شكون في عائلتك ولا انت تشبه للناس اللي قايمين على الجمعيه هذه صديقي ومسؤولين شكون وشكون اللي مشي ولده لحظه وشكون مشي هز لا يحكي على مسؤولين الجمعيه معناها اي معناها هما باش يهزوا ولادهم يسيفوا معناها خوار نحكيوا فيه ناس باش تموت بالتعب نحكي على السيد هذا اقسم بالله ولا ازكي على الله احد معناها ان شاء الله كل شيء في ميزان حسناتك السيد هذا اللي عنده حياه اللي عنده اولاد اللي عنده مراه مضيع حياته ولاهي بالصغار اللي تام هذوما اللي نعدوا باش يهبل وتلقى واحد قاعد في بيرو كليماتيزي تو يبعث اللي قلقني شنو انه الكومنتير هذاك يعمل لك اللي فيه بولدونيش تولي الناس تمشي في الثنيه هذيك كيما واحد يكتب باهي يولي برشا باهي الخايب يتبعوا برشا خايب وان توكا
2: نعرف انا الاستدعاء مساش يحضر ويجي يشوف
1: يجي يشوف اذا كان وتصاور موجودين معناها والفيديوهات موجودين والقوايم موجوده
2: ربي يكفي يجي بحذانا الجمعيه ويجي يزور المصيف
1: ربي يهدي وربي يشفي ربي يهدي وربي يشفي شكرا لك صديقنا ايمن نحاولوا نعاونوا باللي نجموا ان شاء الله نجموا نسيفوا لك أكثر من 200 سنة 25 34 44 24 أيمن شكرا لك على الحضور بالتوفيق على ذمتك إن شاء الله العوام القادمة الكل كان ربي يعطينا عمر وتواصل تجاربنا بإذن الله وقت اللي تسحقنا تلقانا بحذاك احنا فاصل ونرجع بعد شوية للبوكس نيوز راف ماج
5: ببليسيتي أكتيف السيفة تحب تحكي En illimité, où est-on fait gigawatt?
6: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع وليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
5: وليدو طور عالمك
7: التبحيرة ما تحلى كان كي يبدأ البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كي نبداو أصحاب صافي والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي
8: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتك

0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 8:51 دقيقة مواصلين معكم الأخبار، مواصلين معكم في البوكس نيوز، مكملين مع جهان نحكيو على مراهنة لباري في الكرة عادة معناها ولات، ولكن هبال باري وصل لدرجة أخرى اليوم. لاختار على شنو؟ رونالدو باش يبكي ولا لا؟ التفاصيل
2: يبكي وإلا لا. رونالدو الرهان هو أنه رونالدو يبكي وإلا لا خلال كأس العالم هذية، وين يراهنوا المستخدمين متاع مواقع الرهانات الشهيرة بمبالغ وصلت حتى ل 129 ألف دولار أمريكي على بكاء الأسطورة كريستيانو رونالدو على أرض الملاعب خلال كأس العالم 2026 اللي قاعدة تصير في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. نسمو التقرير لقناة CNN الناطقة بالعربية حول موضوع الرهانات على دموع رونالدو.
3: دموع كريستيانو رونالدو وصلت إلى سوق المراهنات. نعم، انظروا معي، هناك حاليا على منصة بولي ماركت رهان يقول هل سيبكي كريستيانو رونالدو في كأس العالم 2026 أم لا؟ حاليا هناك احتمال بنسبة 70% على المنصة بأن يقوم فعلا كريستيانو رونالدو بالبكاء أمام الكاميرات. لكن لماذا؟ لأن كريستيانو رونالدو عمره 41 عاما، ومن المرجح بأن يكون هذا المونديال هو آخر مونديال للنجم البرتغالي، بالإضافة إلى أنه معروف بردود فعله العاطفية سواء في الانتصارات أو الهزائم. لكن هذه القصة حاليا ليست عن رونالدو بل عن سوق المراهنات الذي يحول حرفيا أي شيء إلى أصل مالي قابل للتداول وللمراهنات. عادة يقوم المشجعون بالرهان على من سيفوز بكأس العالم، من هو هداف البطولة، لكن حتى المشاعر والدموع لم تستثنى من هذه الرهانات. فبرأيكم هل سيقوم رونالدو فعلا بالبكاء أمام الكاميرات هذا المونديال؟
1: كان جيت تعيش في أمريكا رو لعبت استغنيت
4: 100%
1: نسبة
4: هم مش فاهمين الدموع حتى شيء. الدموع هذا من اللي عاملين
1: إنسان صادق الريهان. إنسان حساس عمرها ما كانت مشكلة لو إنسان يبكي
4: عمرها
1: بعيد على التفادليك معناه عمره ما كان إنسان دموعه تهبط، معناه إنسان تنجم تنقضه، إنسان فراجيل حساس. أما أنه نخلطه في اللي باري هذا معناه،
5: أما الحساس رفيق لا يعيشه في القبيلة.
1: يتعب إفكتيف. أنا نخلطه للباري للدرجة هذه رامي جنون،
6: جنون وأكثر من هكا حتى على كريتاتي الكل مرة
1: كيما رونالدي اليوخر هكا
6: عمل لي هكا
1: بعد تنشيط جديد
6: كريستيانو بالذات عاملين عليه مراهنة أخرى رب خلاف البكية، عاملين عليه على سي إيش السليبراسيون بتاعه بش يعملها ولا ما هوش يعملها، وذيك فيها فلوس أكثر خاطر البكية 70% فيهاش فلوس، معناها الناس كل حتى 70% دونك حتى السليبراسيون ميسي كيفاش بش يحتفل الملاعبي بش يعمل فوت ولا لا، فما ملاعبية كان يبدأوا عنيفين برشا الوراق الحمر دونك ماشيين في هبال اللي بالديتاي متاع الديتاي خاطر الحاجات العادية متاع المباريات يعتبروها اللي هي ما عادش تدخل فلوس ولا تعادية وهكا وكذا واحد
5: تطور.
1: قريت المرة اللي فاتت زاد هكا خاطر الاخبار من داول الانترنور باش يجري الجمهور ولا لا كي باش ماركي ليكيب نتاعو، معني تفاصيل التفاصيل
6: نمشي معاك ولا تمشي معها. فيرونار وصلوا بيريود عملوا عليها على السوريه البيضاء
1: معناها باش
6: يبدلها ولا معناها كل طرح يبدل، ما هي شفت كانت تختفلك مره خاطر من 2012 ما شاء الله عليه بنفس السوريه كانت تبدل مره لو ثراء فاحش ثراء فاحش خاطر باش تكون وحدك
1: اللي خذيت مشيت في الباري هذاك حاتم هبيل ودينا فيه في حكاية
5: الباري
1: معناها لو خرجنا من سكور
5: اي
1: قداش قداش كون
5: شي ترجع سكور معناها ني بلو موتيف معناها كل مره تفركس على حاجه بلوز اوريجينال. راهو الاختار لي باغي موجودين من اول البشريه.
1: ليه ورد بالك زيد باش يدخل سيب الاخرى تنجم ما تفهمش، جاي تحب تعمل فلوس ما تفهم شيء في الكوره
2: في
1: تدخل يربس سوريه بيضه ولا كحله يبكي ما يبكيش معناها تولي تلقى روحها عندها الرغبه.
5: علاش هذا؟ خاطر نسبه النساء اللي قمروا اقل بكثير جدا من نسبه الرجال. ستا معناها
1: الرياضه عندك مشكله مع مضمونه
5: بتاع الرجال معناها سليميك
1: مني تروح تناول في المضمون يا اخي
5: علاش كانت ولدت نوير راني جاسوم دات نوير
1: تي انت اليوم حاتم
5: اي حاتم انا عندي ثلاث نواليت معناها في حياتي
1: ربي فضلها
5: فهمت دونك انا لي زوج
1: ثلاثه
5: ليه فما
2: حاجه
1: عاود تعرف روحك
5: عشان ولا غلطه
6: تنظيم العائله
1: يا غلط يا رسالة زعما نتاع عودة يا الله وعلا
6: غلطة في
1: نجم تفهم رسالة نتاع عودة
6: زعما
1: راني ديما حاطك في الحساب رغم اللي صار فهمت ما يغلطش ذلك الثعلب الماكر لا يختم أنا كل كلمة يقولها في بلاصتها وانتوكا دموع رونالدو ولات محل نتاع رهان برشا حاجات ولات تفاصيل نتاع رهان والجنون باركونتر الجانب اللي مش غير مضحك نتاع هذا تفرجت على دوكيومنتير نهارين هذيا معنا فيديو عرضتني مش على بو يحكي كيفاش خسر ولده في حكاية الرهانات وقداش بدا في الحكاية هذو ما تافها وكبرت به الحكاية ومرض ولا ولده معاش يخرج من البيت وبعد ولا وضاع له ولده لين في الاخر وصل الاثنية زايد نحكيو فيها توا في راديو على
5: الصباح خسر ولده
1: لا لا لا مش الخسارة باش يبكي نجم يبكي بالفرحة نجم يبكي بالفرحة انت ميزي على دموعه ولا لا وبرا لوج عادي نجم يعمل جريماس هكا ويمشي يشكي بالشركة كلهم كيف
5: اسمع انت تصور روحك انت رونالدو رفيق وتعرف اللي فما رهين على الدموع نتاعك
1: مش يهمه
5: ليه بالحق ليه ما تقوليش مهموش كان توصل للسوم انا نحكي عليها في تونس معناها فهمت الرجل
1: هو بيدو البكية نجم تذكله نربح نخسر ربح شكون خسر شكون يلا سيدي نختموا بالاخبار الاخير مدرب كوريا الجنوبيه اصبح العدو رقم واحد في البلاد ما عندناش تفاصيل باش نحكيوا الاخبار نعطيوا التفصيل الاهم حملوه الخساره تحقيق على مستوى اعلى السلطات في كوريا بسبب الخيبه والنكسه ولكن الرجل اصبح العدو رقم واحد ولو كي يحكيوا عليه في وسائل الاعلام يفلوتيو الوجه
5: في الديريكت في الكونفرنس دو بريس
1: حتى في الكونفرنس دو بريس فلوتيو الوجه زيد على هذا حملة في كل المطاعم والمتاجر كلها نفس الوحدة معلقة مرحبا بكل الحرفاء باستثناء ناصر البودي معنا مثلا يسميه اسم المدرب عادي جنون الكرة يخلط لهنا ناصر ولا أفورة تقعد كمام كرة مش بيالي الرجل مطرد من بلاده زيادة
7: بالنسبة لي أنا معتها اليوم ولغت باش تفهم انتي العبيد قديش عندها الانتماء لجمعياتها ولا البلدانها معناتها بعد ساعات يفوت الجنون وقت اللي نحكيه على وضعية من هذه في نهاية الأمر نحكيه على كرة قدم
1: اليوم نحكي. عنده حماية شخصية صحيح. من أعلى بالطبيعة. مستوى موفرته له الدولة لأنه صارت رأسه مطلوبه هدو حتى بالقدم
7: يا أخي ما تنساش الحادثة الشهيرة اللي صارت اللي قتلوه وقتها في الكوب ديمون دنيا
1: إسكوبار 94
7: معناتها مش تعرف الجنون الكرة وين النجم يوصل لعبيته وهذا فلوتيو الوجه ويحطوا له تصويته
1: وعلى فكرة لو إسكوبار قتلوه على خاطر الرهانات هي عصابة إسكوبار ما بيع الكوكايين الشهير
7: صحيح.
1: هو اللي قتلوه على خاطر الرهانات خسرهم
7: الماتش صحيح مش تفهم انت جنون الكرة معناتها وين النجم يوصل وحب الانتماء للبلدان معناتها النجم يوصل للعباد الحاجات اللي غير طبيعية نعتبرها انه اليوم في نهاية الأمر ما يقعد كأنه عمل بشري في نهاية الأمر فيه اجتهاد
5: صارت حرب
1: برنس
4: كرة في الإيدة باش توصل للدرجة دي ما عادش لا رياضة لا كرة لا حتى شيء وين يا أخي كان نجحت
1: يقعد عبد صحيح وما حبش يفشل معناه
4: هو يغلط ما نحبش نعطي مثال فك عليا يغلط الناس كل تغلط إلا المولى سبحانه وتعالى هذا هو مش غلط
1: غلط يتنحى
4: يتنحى
1: معناه ما ينجمش يكون بيع ماتش لكوب ديمون وما ينجمش يكون ما عينوش باش يولي اسم كبير معناه اليوم انه يصير يحوس بمرافقه امنيه من اعلى طراز معناه ليفل 1 في كوريا الجنوبيه سي كو فريمون جنون الكوره ساعات ما نقراولوش حدود لو جيت مدرب زياد وخسرت مع منتخب تونس مثلا والراي العام ولا ضدك هكا وتلقى روحك بارتو ناس كل مرحبا الا زياد في المطار ناس تسب فيك حمايه امنيه ترجع لتونس ولا تتهرب
7: يمني نقعد في الدار
1: لا بالحق ولا
7: مش عندك مش تمشي
1: تهرب ولا
7: علاش مش نهرب ليه تو جمهور الكره ينسى راه باش يجوا عليه شر
1: مو انا نقعد نذكر فيهم
7: هنا
1: انا نقعد نذكر فيهم انت تشد مدرب ما نسيبكش
7: المشكله انت
1: صحيح
7: انا كان جيت في بلاصه ندعو نقول يا ربي ان شاء الله يجي بعدي افشل يا اما خايبه برشا كما قال الناصر بالحق انا كي تشوف كيفاش بيفلوتي له وجهه عنده عائله الراجل
1: فما علاش الحمله هذه
7: هو راهو رغم اللي اول ما بدا كان على الاكتاف هو مش مدرب كبير برشا اما كوري معناه ما عندوش تجربه كبيره من الاول اول ما بدا بنتيجه كبيره ربح تونس 4 بلاش هو ذا يبيدو يمكن بالدعام تاعنا اللي صار فيه قبل كوب افريقيا حضرنا وقتها كي مشينا
1: قدام ماتشاتنا تغلط
7: صحيح احنا هم كانوا مقتنعين اللي فلت عمل فشل في كاس اسيا ومن بعد جا الفشل نتاع كاس العالم كيف كيف نفس المبدا نتاع الاورجواي الناس كل مقتنعه اللي كاس العالم 48 سهل والبول سهله فيها تشيك يا جنوب افريقيا ومكسيك انك ما ترشحش تعتبر كارثه بالنسبه لهم خاصه كانوا خايفين من منتخب بركة اللي هو تشيكيا تشيكيا جا الرابع معناها انت جيت اخي بواحد
5: من الرابع
7: اخي من الاخرين الكل دونك كارثه كانت تعتبر بالنسبه لهم، ولكن اوفر اكثر من اللي يلزم. والكره الاسيويه ولات اكثر تعصب من الكره الافريقيه والاوروبيه واللاتينيه اللي هي مربطين لهنا.
8: هو بلدان تطورت رفيق،
1: بلدان تعرفوا الكره.
5: هو اوفيت الجيل نتاع كوريا معناه جيل موهوب، دونك هم يحملوا المسؤوليه. يمكن زاد باش يمنع الجيل هذاك باش هكا يغسلوها في واحد برك والجيل يقعد واحد. اما راي غلطتهم خاطر وقت اللي عينوه قالوا نحبوا الفستير 100% كوري يا اخي.
1: كوري رجو كوري كوري وكوري
7: ما غير كليماتيزور.
1: اولا بلاش كليماتيزور، وثانيا عندي نهار طويل معاك حتى ما نجمش نرتحك تو معايا. ما
5: تسكت فيا في ما فروستري
1: يا ودي، ما خير ولا دوخ من بعد تشتري الحلقه. انت عندك 3 كالوريات خليهم للعشيه شويه معنا. يلا قبل هذا بربي صديقنا خالد زياد يقول لي راف كيفاش نبعث فلوس من قطر. والله ما عندي فكره. انتو كان عاود الرقم صديقي 25 34 44 24. اتصل بالرقم تبعث مساج وهما يجاوبوك. هاني خلادي زياد مازال يكتب، هاني جاوبتك صديقي من خارج. عندهم طريقه اكيد كيفاش تبعث، يظهر لي شقاقه ولا حاجه اخرى. دونك 25 34 44 24. ان شاء الله في ميزان حسناتكم الناس الكل. نعود بعد الاخبار.
0: رافماج بوبليسيتي.
9: تدلل
10: الدار البحر ولا الخرجات، صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات. حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوان، من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
9: تدلل
10: جيون
11: ايام دللنا.
12: ديوان افام فلاش نيوز.
13: مجزوه 9 ديوان افام، صباح الخير. بداية من يوم الغد الأربعاء على الشركات النشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان أن تلتزم بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية مؤرخ في 14 من أكتوبر 2025، والمتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. كما يأتي هذا القرار تطبيق لإحكام الأمر الحكومي المتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان، ويندرج الإجراء في اعتماد جهاز تسجيل العمليات ضمن جهود الوزارة للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. أعضاء لجنة التشريع العام سيستعرضون الأبواب المتعلقة بالمسائل العقارية والسياسة العدلية ضمن مشروع مخطط التنمية 2026-2030، مضيفين أن من أبرز مشروع المخطط أن الفترة الممتدة بين سنتي 2021-2025 شهدت إدخال إصلاحات تشريعية وترتيبية هامة ساهمت في تثمين العقار الدولي واستغلاله كآلية لتحفيز الاستثمار، كما مكنت رقمنة جزء هام من الرصيد العقاري للدولة من توفير فرص استثمارية واعدة. الإدارة العامة لدراسات التكنولوجية تعلن أحداث 3 مسارات تكوين جديدة معتمدة في اختصاص الهندسة الكهربائية بالمعاهد العليا لدراسات التكنولوجية لمواكبة التطورات والاستجابة لحاجيات سوق الشغل بداية من السنة الجامعية القادمة. وتشمل المسارات الجديدة اختصاصات الإلكترونيك والأنظمة المدمجة والكهرباء والطاقات المتجددة والآلية والإعلامية الصناعية، وهي مجالات تستجيب للتحولات التي يشهدها القطاع الصناعي لا سيما في مجالات الرقمنة والطاقات النظيفة والصناعة الذكية. إلى الشأن الدولي، توصل العمليات العسكرية للاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة اليوم أدى لارتفاع حصيلة الشهداء إلى 8 خلال الساعات 24 الماضية. قتلان من الحرس الثوري الإيراني بهجوم مسلح وقع غرب إيران. وحركة الملاحة في مضيق هرمز تظهر بوادر انتعاش للمرة الأولى منذ الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت سفنا في الممر البحري، وسط مؤشرات على عودة الثقة تدريجية لدى شركة الشحن ومالك الناقلات. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
12: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
14: 9.2.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: بوبليسيتي.
3: اكتيفي سيفك
4: تحب تحكي
5: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
6: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
7: اريدو طور عالمك

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم، اختبار العادة والمواجهة الأخيرة في حلقة اليوم. تول سويت لكويز
1: كويز.
0: فرجوا على ريزومي ماتش المغرب في الهوف، كل بوز استغلوا نشوفوا حاجة هنيئا للمغاربة بالسيناريو اللي عاشوها البارح، والتعديل في دقيقة 90 والجنون والكرة اللي ذاعت. شوفوا في سيباري المريول كله دم خرج به في وسط اللعبة وبدلوا مع الشيء الإصابة اللي تعرض لها. فريمون برافو للمغاربة وهولندا على التصريح اللي حكيته أنت البارح، اللي قالوا الملاعبية متاع المغرب ملاعبية فاشلين سينورا وجنسناهم وجاءوا للمنتخب دفعوا فاتورته.
2: وتعرف منهم شكون؟ منهم سيباري. سيباري خاطر مولود في هولندا يكاور في ايندهوفن، معناها من الملاعبيه اللي هما كانوا يستحقوا راهو يكاوروا في هولندا.
0: انتوكا وراوا البارح انه المغرب اقوى بكثير، نسبه امتلاك الكره الفرص كل شيء. المغرب برافو، هنيئا للاشقاء المغاربه. يلا السؤال رقم واحد حاتم.
3: يس
0: زياد.
4: باي خوي
3: مستعد.
0: كم دولة يمر عليها نهر النيل؟ ايه
5: قلنا هذه.
0: يلا زياد.
4: أربعة.
0: ناصر.
6: ستة.
0: برنس.
5: ثمانية سيدي خوي.
0: جيهان.
7: أربعة.
0: رامي.
8: سبعة.
0: جغرافيا.
3: ثمانية.
0: مصر، السودان، جنوب السودان، أثيوبيا، أوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوراندي، الكونغو الديمقراطية وإريتريا. 11 ولكن أنت الأقرب. والحاج كيف كيف. نقطة. 11 دولة يمر عليها نهر النيل. السؤال الموالي زيدونة، ما هي الهيدروفوبيا؟ هي الخوف من ماذا؟ ليدروفوبي
4: من الموتورات. رفل.
0: من الموتورات. ناصر.
6: البحر.
0: من البحر. برنسة.
5: من المحرك. الموتور.
0: من المحرك.
7: من الماء.
0: من الماء.
6: من ليسونس.
0: من ليسونس.
5: يدرو الماء.
0: الماء نعتبر البحر صحيح. لا ما باش نعطيكم زيها مش اللي يخاف من الماء حتى من باش يدوش في داره.
3: اللي يخاف البحر عندها اسم
0: صحيح. اما نعتبروها بيسكو فما ماء بيسين بحر. ناصر جيهان حاتم جواب صحيحة. الجواب صحيح. يلا السؤال الموالي زيدونا، كلنا نعرف قناة اسمها الام بي سي، وخروجها كان للشاشة كان حدث. الام بي سي وبقة الام بي سي، في نعم تم بعث هذه القناة ام بي سي زيدون 18 سبتمبر 1990. مازال النهار طويل. 1991.
6: 91.
0: رامي.
6: 99.
0: برنس.
5: 1997.
0: جيهان.
7: 96.
0: حاتم.
3: 88. ظهري
0: عندنا جواب صحيح في منتصف سبتمبر 91. ناصر البدوي جواب صحيح. جواب صحيح ناصر البدوي، برافو. نسورة نقطة ناصر البدوي. السؤال الموالي
3: ناصر، كي بسام الجريدي خمسة شوطيات متعرفش عليه.
6: بسام كان ملاعبي
0: كبير. ملاعبي كبير يودي يرزن. يودي يرزن يخي ميكرو.
3: ليه كان يضيع برشا بسام. انا عشت تفرش فيه، انتم ما تفرشتوش فيه، خلطوكم بستوف.
0: حاتم قاعدين في القهوة عايش فيه. حاتم قاعدين في القهوة تكون قاعدتش بدراجة لكيكة. زياد، ما هو جمع كلمة حلزون؟
4: حلازنة.
0: حلازنة على وزن فراعنة.
6: حلازن راف.
0: حلازن. برنس.
5: حلازن.
0: حلازن مش زنة.
5: لا زن بالمجرورة.
6: حلازين.
0: حلازين.
7: حلازين.
0: حاتم.
3: حلازينات.
0: حلازينات
4: ولا حلزون. عن
0: زوز حلازين جمع كلمة حلزون هي حلازين. رامي. جهان. الجواب صحيح. لا انت قلت حلازن. الجواب صحيح. جهان ورامي الفراتي.
6: تعرف من استنتجتها؟ قال حلازن قلت حلازن كهو قلت نزيد حرف حلازين.
0: لا نزع مع الشكل مش يقولي زن بزن خاطر عندهم كليكي تشكوك يعطيك
6: حلازن.
0: كم يستغرق ضوء الشمس للوصول إلى الأرض؟ قديش يقعد ضوء الشمس باش يخلط للأرض؟ زيد.
4: أقل من ثانية.
0: أقل من ثانية. ناس
6: 30 سكوند.
0: 30 سكوند. 23 سكوند. جين
7: درجين 10 دقائق.
6: تعطل في الامبوتيات. ثانية
0: حاتم
3: رالي 17 ثانية. حاجة هك
0: بعد الكل ياسر أقرب وحدة. شكرا صديقتنا ريم مسيكنا في الدار وعندها ظروف ولكن تتفاعل وتبعث في الأسئلة. يستغرق ذو الشمس للوصول إلى الأرض. أنا بدي زمني والفينومين ما فهمتوش معناها 8 دقائق و20 ثانية. أنت الأقرب
3: وفات الفوتو معناها هو الضوء سيدي فوتو. الفوتو يخرج من الشمس يخلط للأرض يلمي الفوتو ويمينيوت باش ياخذ الشمس.
6: مع العلم تقول 17 ثانية.
0: اي اي اي اما ليه لو فينومين فيزيك بين
3: لا تعرفوا اللي اقوى من هكا ريت نحن النجوم اللي راهو فهم فما يمكن نجوم تخيو اما هما تلمون بعاد اللي الضوء نتاعهم يخلط باش الراوه يمشي الضوء.
0: معناها احنا مازلنا نراو فيهم
3: مازلنا نراو فيهم هما ديجا
6: تفراو في بي تي في عايشين احنا كل شيء هذاك
0: عليه. معناها الحكايه حلو سمباتيك صحيت ريت تفيد مش تكلم برش اب تعطي هكا نقشه كذا برافو
6: عايشك برافو. شو هذا كله يا ربي يبارك لك.
3: اسمع نشجع فينا اليوم
0: نشجع فيكم
6: شكرا برشا خاف
0: لما بعد نروح بيت نتفجع على ساقيكم. يزيد شي من الثاوي بنتي يزيد شي
3: راهو يهبط الكوبري يا
0: رفيق مش نشدك في كوان اليوم نتعدى معاك للعنف شو بيك يا
6: ولد
0: عطاش مرة في
6: الحلقة.
0: شو سخانة أخوي على أساس إحنا واحد معناه جمولات ما نحسوا سخانة كيف
6: معناه
0: شو بيك الثوب بيزي 7 مرات الثوب خد كرقد بكري ندور عليكم نعمل لواحد في وتيل نلمكم كل حلقة
6: وعد بدني
3: حاجة
0: هاو باش ناخذ برنامج اللي باش يحطوا رضا الجدي باش نتبقوا معاكم أنا هو بيدو باش نستنسخوا معاكم السؤال الموالي
5: منفوس مستعبين
0: حاجزي من الفون
5: عطيني
0: السؤال الموالي ما هو السحت مذكور في القرآن؟ السحت
7: بالطاء
0: بالتاء ما معنى السحت مذكور في القرآن؟ زيدون
6: يذول نهر في جهنم
0: نهر
6: في جهنم
0: وعاودة شدته الثويبة هو يجاوب ناصر
6: بالنسبة لي أنا ذالي دعاء الخايب كلام خايب
0: طلعش مسحور تعشيت في بقعة من مش
6: داركم لا والله لا ناكل في دار أنت تكون شكلت في دارك صحتون الملاوي هذاك شحتيتو فيه
0: صحن الملاوي برنس
5: الغضب
0: الغضب جين
7: حاجة خايبة في الجهنم
6: الجفاف
0: الجفاف
3: الحر الشديد
0: الحر الشديد كل الأجوبة خاطئة ونحاول نعطيكم
3: قلك فلين صحته وما نطردوه
0: ايه اما ماهيش
3: مش مربوطة
0: ماهيش متاخذة من هنا السحت فما في القرآن وفي الأحاديث نحكيه عليه اكلي السحت
3: الحرام
6: حرام
0: المال الحرام جواب صحيح حاتم بالحاج المكسب الخبيث المال المحرم نقطة حاتم بالحاج
3: كلمات اختيار كلمات فيهم كل صحت ما تحسوا كل حاجة خايفة
0: حاجة خايفة زين تجربش كون نهر في الجنة معنا حاتم رامي ناصر زياد جهن والبرنسة السؤال الموالي
5: كل صحاح ما نتجاوبش
0: لا لا
5: ما نتسمي فيها
6: والله البارح هكا في اثنين خمم فيها السخانه هذه في جهنم يميمتي يميمتي والله
0: واحد
6: ريت رفيق كيفاش خليت لي السبري نتاعي ديما الموت او البارح نخمم فيها
0: يوم القيامه كل واحد يبدا في العرق على حد ذنوبه فما اللي اللوطه فما حد لهنا فما الوجه
6: انت لهون العينين
0: ربي يحفظنا ان شاء الله ربي يحفظنا ان شاء الله يكونوا من السبعه اللي يذلهم الله بذله يوم لا ذل الا ذله فيهم برشا حاجات معناها ان شاء الله نقولوا منهم يلا السؤال الموالي السؤال الموالي زيدون في الفنون السبعة تقولوا الفن السابع اللي هو
6: سينما
0: الفن الأول شنو هو ناصر
6: المسرح
0: المسرح

0: سنهار ستة.
1: ستة. جيهان.
2: ثمانية.
1: رامي.
3: في بالي عشرة يعني. في بالي شهر مقسوم على ثلاثة.
1: عشرة.
2: ما عندناش كل لوجيك.
1: هاتم.
4: يس عشرة.
1: عدد أيام الأسبوع حسب التقويم الروماني القديم هما ثمانية. طيب. جواب صحيح جيهان. اليوم الثامن كان يخصص وزياد زادة يخصص للسوق يوم السوق معناه زاد النهار هذاك موجود يتوقف الناس عن العمل للبيع والشراء والتجمع. نقطة جيهان. نقطة
4: الثورة الفرنسية الفرنسية باش ينحيوا ريحة الإنجليز حملوا عشر أيام الجمعة لذاك
1: عشر أيام الجمعة
4: عشر أيام
1: عليه
4: باش يكسروا الإنجليز ويكسروا الديمونش ويكسروا كل شيء
1: ينحيوا ديمونش
4: قاعدة شوية بعد دخلت بعض رجعوا
1: تجمش تتول حاجة أخرى بارف مين ثلاثة أربع حد معنا
3: حبوا ينحيوا أي حاجة ما قبل الثورة وصلوا حتى الأيامات باش يكسروا
2: نوليو يرتاحوا
1: برا
2: كل عشر أيام.
1: يلا السؤال الموالي زيدونا. ما هي المدينة الملقبة بالشهباء؟ نصر.
5: العراق.
4: بغداد.
1: برنس.
0: بابولس. بابولس.
1: بابل يا نابلس. بابلس جغرافيا جديد. زياد.
5: دمشق.
0: جمعت بين الزوز.
1: ما عادش تعطيه.
5: داكشي ما تفرجوش في الاخبار ولا ما عندناش ريسبتور في الديار. يحفل الاخبار يقولوا المدينه الشهباء.
1: نتحول الى الشهباء مباشره. مراسلتنا في الشهباء. رامي.
3: بغداد.
1: بغداد. وانت شو قلت
5: دمشق
1: دمشق وانت تضحك زعما
5: لا هو انا زوم
1: حاس
4: صنعاء
1: صنعاء كل الاجوبه خاطئه
5: ارتحت هكا
1: الشهباء
4: اعطينا انديس ملي ما تقوليش فرنسا
1: اعطي انديس بنسمي حاجه معروفه في
4: الشهباء
1: لا
2: في البلاد اللي فيها الشهباء
1: مشاوي
5: حلب
1: جواب صحيح جواب صحيح
4: داري جمعت الجيمين
1: لا لا أمور جغرافيا ما شاء الله أمور ماكلة ثلاثة جابوا ناصر ركور حلب ناصر رامي جيهان نقطة مشاوي حلب الشهباء الشهباء هي مدينة حلب السورية. أعطينا نتائج الكويز وصلنا للنهاية إذا كان عندنا سؤال فاصل إيه
2: ما فماش سؤال فاصل تقولي حاتم ستة جيهان أربعة رامي وناصر ثلاثة الحاج نقطتين وزيد نقطة
1: والفائز كالعادة لوغرا حاتم الحاج
5: حاتم يا معلم
6: حاتم
1: فعلا سيدي هكا دخلتوا لنهاية حلقتنا لليوم غدوة ملتقانا في الحلقة الأخيرة إن شاء الله من الموسم الحالي من الرفماك غدوة نتلموا الفريق الكل يجي معنا النقيب إن شاء الله نحضروا مجموعة كاملة نحاولوا ناخذوا ميمة معنا بالتليفون ومين ما في حياة أخرى
5: هي مش لنا هي
4: معلم آخر
1: سلموا عليها برشا سلموا عليها برشا غدوة دوك الحلقة الأخيرة في الرفماك في الإذاعة من 7 إلى 9 روسكي العادة نفس الموعد. شكرا حاتم جيهان لبرنز زياد الناصر ورامي شكرا عزيز في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي شكرا صديقتنا ريم مخبي في الإعداد جيهان كيف كيف في الإعداد بعد شوية جعفور في ساعة سعيدة زياد وبعد شوية بعد شوية نص نهار ابتسام في هنا تونس سلم على الناس ما عادش تخرج واحنا مازلنا نتكلموا
5: شكرا ليك شكرا ليك وعطي الاخبار 31 دقيقه
1: غنحترموا الوقت احنا نحكيو ما عادش تخرج
5: تفضل تحكي يعني معاك
1: باش يكون واضح وسريع معاكم اقسم بالله لما تدفع فاتوره اللي تعمل فيه
5: نسيت
1: لا ولما تدفعها معناها
5: تو نعمل تحليقه باهيه في تنزل انتظرني اليوم
1: اوكي
5: اوكي بابا هي في شعلة شعلة بينات خلي تشعل
1: تتحمل معناها
5: تتحمل مش ما فما شيء باركينغ توا هاي نداء اقليم البحيرة لا لا تدخل
1: نداء اقليم البحيرة
5: لا لا
1: تدخل حتى تدخل ولا لا
5: لا لا وحدنا
1: طلبت من البحيرة باش ما يدخلوش الامن يفرش فينا
4: كل فايت كلوب
1: فايت كلوب يلا سيدي بعد شوية جعفور نهاركم اسعد الايام ربي يحفظنا يحفظكم ويحفظ الجميع باي باي تشاو تشاو

0: يفتح يا رزاق يا عليم يا ربي العمل عليك انت على قدر الرحله من توا حتى نص نهار. صباح الخير ري بونجور
1: بونجور بونجور صباح الخير ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد محليكم الكلكم ملمومين ان شاء الله الناس اللي تسمع فينا تتفرهد معانا في اخر حلقه من ساعه سعيده.
0: صباح النور سينا بونجور صباح النور
2: يعيشكم مرحبا بكم ربي يفضلكم. فرحان برشا اللي اليوم زاد نحن هكا عائله كامله ملمومين اخر حلقه نعرف
1: مادام تصالحتي
2: شويه ايموتيف شويه ايموتيف شويه الحكايه ما يسالش
3: الموتيف مش
2: على صحيح هو حلوه زين وعلى يدي اليسار كي العاده كيفاش باش نولي نلتفت على اليسار وما عادش نلقى ريم نلتفت على يساري نلقى حاجات اخرين واليوم لبست لنا الجرانيت هذا الجرانيت تاع حمام نلف هذا جريت حمنا في بدا احمر اما فاتح
0: ديما نقعدوا في نفس المنطقه ابو مهل
2: والله جريت حمنا الفكه بالضبط فاتح يبدا معروف فاتح في مش برشا طنطوره اقل طنطوره بشويه دونك برشا غلاسون وشويه طنطوره كيما هكا كي نشوفك نشم ريحه البلاد محليك ربي يفضل وحيل وحيل
3: اخر احاله في الموسم
2: الدنمارك ملكة الدنمارك تروح بكري وحيل
0: احلو
3: وحيل قلق صباح النور جعفور صباح النور ريم صباح النور رابا صباح النور رباب في اخر حلقه من ساعه سعيده للمواسم هذه المروح خاطر البارح الحقيقه سخانه اليوم السخانه مازالت مستمره دونك انا قريت حسابي جبت الماتريال اللي لازم الكل باش نقعد المروح الحقيقه ما نقعدش هكاكه وتحيه طبعا للغجي الكل الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا الكل وان شاء الله يا ربي اللي قاعدين يسمعوا فينا عندهم طريقه باش يلقاو دي كونيكسيون ويلقاو يبعثوا ميلوات ويتكلموا في تليفونات كل شيء ما مشكله في كونيكسيون لا
1: ما عاد يوفي الباب
3: حسيت في مشكله في الكونيكسيون يلا
1: ما عاد يوفي الكونترول
3: تحيه لمجيد خاطر قال لي الميل اختي ما وصلنيش يا مجيد راه مش مني على الغالب ومجيد يسلم عليكم الكل يحبكم الكل شخص قابلته اليوم في غاج دو ريباراسيون يحبكم برشا ويتابع معاكم كل يوم وقالكم محليكم على الاخر وساعة سعيدة باش تخليوا علينا بلاصة في الصيف خويا ان شاء الله نتلقاو في مناسبة اخرى
0: ان شاء الله يا ربي زينبات شكرا رباب صباح النور
4: صباح الخير جعفور بونجور ريم بونجور رافع بونجور زينبات صباح النور ماهيش حق الاخرانيين غدوا حق الاخرانيين انتم كون جايين سامحوني معناها انتم هما اللي مش جايين
1: غدوا حلقتك وحدك
4: مالوريزمون
0: رباب غدوا باش تنقذ الدار والدنيا والامور وكذا
3: سكر المحل
4: رباب الله رباب الله غالب علي
3: بسم الله عليك
4: انتم كسكر بيكم يعطيكم الصحة
0: عزيز قلب غدوا هاني معاك ولا هنيني ربيب
3: قلبا وقالبا
0: فهمني ولا للأسف أنا والله عندي عمل فهمني ولا
4: مدناينة
0: في تطاوين والله عندي عمل قبل ما نبعث
4: أبعد شوي حرم عليكم والله حرم
0: والله العظيم
2: خرج الكريسي للشمس وكهو
0: هاي سيدي توكلنا على الله في الحلقة الأخرانية بالنسبة لي أنا للزميلة ريم للزميلة زينب للزميلة رافع غدوة رباب فهمني ولا باش تقعد وباش تهنينا كيما كل مرة ولكن ما نجمش نبدا الحلقة نتاع اليوم خويا فهمني ولا من غير ما نقول مبروك مبروك من عروج قلبي
1: اي
4: مروك
3: سير يا المغرب سير
4: والله عندك حق والله
1: بغيتي ولا ما بغيتي
2: والله بغيتي تو ما كنت عادي
4: بغيتي ولا

0: كلب وملا بون وملا اسرار وملا اسرار وملا المغرب تنجم تمشي لبعيد خويا. يعطيهم الف صحه. أيوة. شكرا شكرا خويا. منتخب فرحنا, منتخب بكينا الحقيقه. البارح تفرجت انا, تفرجت خويا ناس ماكينات خويا هابط
1: والله بكري برشا كمان ماتش. قمت
0: سلمو, قمت بالصدفه
1: رقدت
0: بكري شويه, قمت بالصدفه نلقى روحي مع الماتش بالضبط. برجوليه خويا, ماكينات نتاع كوره, قلب رايه, وطن دراب, وشي يعمل كيف
2: والله,
0: شي يعمل الكيف
2: وفرحه محلاها مستحقه.
0: والحقيقه ما هيش بسهل انك تربح هولندا, فهمني ولا؟ ولكن احنا زاد راهو البارح اكتشفت شنو هي اسباب الانسحاب تاع المنتخب الوطني التونسي. زين بخلينا نحكيه بكل جديه.
1: بالله انت اكتشفت البارح؟ اعطينا فكره.
0: البارح اكتشفت سبب اخر ونتفرج.
3: كي بغيتي ولا ما بغيتي,
0: دمرتنا الاغنيه. كنا لابس علينا رافع عمل الاغنيه هذي.
4: بلي خليني نطلع, خليني نطلع.
0: مبروك على المغرب, طلعت مش مبروك علينا.
1: اسمع
2: ستار في المغرب
1: كيف منها
4: راه؟ والله باش نقول لكم فازا منا البارح.
0: خلص
4: شوي. انا اعرفها انا.
0: طبعا مش مستعين وحدنا.
1: هاي هاي.
5: كورة في الشبكة اليوم, بزود مش دبكة.
0: بزود مش دبكة.
5: كورة في الشبكة.
4: بدها طاجين.
0: صغير يا دكتور. سمعك صغير, خليك كورة في الشبكة.
5: كي بغيتي ولا ما بغيتي.
1: هزكم في دنيتي.
4: عزيزي والله البارح مشيت نسجل في سبوت تاع ماركه تاع سيارات, جات الكليون بيدون تاع الماركه تاع السيارات.
2: ايوه
4: انا دخلت اول مره انا نقاب, انا دخلت الاستوديو وغزال يعمل لك كي بغيتي ولا ما بغيتي. والله يسمع في كي بغيتي ولا ما بغيت.
1: شوف يا
4: سيدي سجلته بليش.
0: هما حاطين في الريونيون تاع الجامع الاغنيه هذه, حطوا فيها اسمه فيها كي بغيتي.
1: ان شاء الله ان شاء الله نحطوا قدامنا المغرب ونتعلم ونقراوا الدروس ونتبعوا ان شاء الله.
0: زينب ما نهزوش لزمم, خلينا
4: نصوت الحكمة.
1: ما نمشيش لزمم. انا ماني والله فرحت للمغرب من قلبي, والله فرحت للمغرب من قلبي, وبرشا ناس من القاره الافريقيه الكل فرحانين على الاخر على الاخر للمغرب. عيسى ديوب البارح هو اللي يرجع في الماتش, يماركي بونتو من اصول سنغاليه. السنغال زاد البارح كانت فرحانه للمغرب, القاره الكل بالمجد. ما تنجمش ما تخممش في اللي صاير عندك وانت تتفرج غادي. ما تنجمش
0: الله غادي. انا تعرف كيش قلت نعمل. انا وليت ما عادش نقارن, لا انا باش نبرد ناري تبرد, ما عادش نقارن. طاروا بينا, طاروا بينا
2: فوق التصنيف الحكيمه. ما عادش نستنى, هي بيضحك.
0: ما عادش نستنى, فهمني. ريتك المثال تاع الجازوزه اللي حكيتو الريم. انا تحط دينار, قبل كنت نستنى الجازوزه, ما عادش نستنى الجازوزه. حط دينار, ما عادش نستنى. مهزله, ماساه,
1: ومتواصلة.
0: كارثه ومتواصله. فهمتني؟
2: متواصلة.
0: لحظه باش نعطيك من هنا زي نوبات اللي الروتور نتاع ساعه سعيده كانت تتغير شي حاجه. ثم شيء يا بنتي, الاخرين خدموا مساس يا خيتي,
1: خدموا على سنين وخدموا ساكتين,
0: خدموا على سنين ويلوجوا يا ريم في 12 و10 سنين في الجوار. بلا سامحني زين. توا ثم جوار خويا عندهم عمره 14 سنه 14 عام مسمينه ميسي جديد, يلوجوا في كل بلاصه. انت ريتيشي هذه الجامعه خرجت ما يسمى هذوما بالقناصه, يمشي يهزوه من حي التضامن وحي هلال ويكيباتك مدغوره لداخل في ولا ويلوجوا ويشوفوا الكاليتي. قبل كانوا يمشيوا للبطاحي يا زينب يشوفوا ويتفرجوا كذا, ثم جوارتها الزوم البطاحي ولا بناخذ جوارت في تونس.
1: بربي جعفر نحب نحكي على دوز انديكاتور ريتم مادام نحكيو على الكور. اول حاجه مدرب بمدرب, الزوز مغاربه والزوز ايزون ان تالون اكسبسيونيل.
0: اي رغراكي وش اسمه
1: وهذه
0: حتى ذي سنغور.
1: الزوز مغاربه لكن الزوز ان تالون اكسبسيونيل, معناتها راهو مشكل الملاعبيه الاستراتيج لي ستاف الناس الكل قاعده تطلع لو نيفو الكل قاعد يطلع. والبارح نتفرج في انترفيو مع نونسيان هولندي دوريجين ماروكان, يسالوا فيه قالوا له اليوم الماتش شكون باش تشجع, بشجع المغرب ولا هولندا بيسكو اصلك مغربي ولعبت مع السيليكسيون. قال لهم اليوم نشجع المغرب. شوف لابارتونونس كيفاش زادت قلبت, خاطر حتى لو كان في وقت ما اختار منتخب هولندا باش يلعب فيه قالوا اليوم قلبي مغربي. قالوا كيفاش تقول هكا, عمل انت 60 سيليكسيون 55 سيليكسيون مع هولندا. الناس كل سكتت دانكو. قالوا انا ممتن لهولندا, خدمت على روحي, جبتني على خاطر خدمت على روحي مش خاطرني لطيف, لكن انا والدي في المغرب, عائلتي في المغرب, واليوم انا مع المغرب.
0: نقول لك حاجه,
1: راهو روزير كبيريس.
0: نقول لك حاجه باش تفهم اللي كونه اللي غالب علينا برا. انت المغرب, المغرب هذاك اللي توا في كوب دي موند واللي عاملين الفوفعه هذه الكل والجمال تاع الكوره, معين الشعباني تونسي
1: يتوش في المغرب
0: في المغرب فوزي البنزرتي درب في المغرب شو اسمه اللي كان يراني في المستير صاحبي ذاك لسعد جردة في المغرب فهمني ولا وطواقم فنية في الكورة ويشهدوا لهم في الكورة في المغرب فهمني ولا
2: كفاء في الأفريق بصفة عامة وانا مدربين تويز
0: وإحنا أخويا لا رشاش آخر لحظة جيب لي راني خذيرة ما نعرفوش ماريتوش عمري ما سمعت بي آخر لحظة متاع شكون يمشي معنا رحلة أطلع
1: تمشي والله رحلة صحيتك
0: والله رحلة لا ثم تروا باس
1: والله تفرجتوا في اليابان تفرجتوا في الكويت
4: حسيت بالله زينب جعفر بيسكو نحكيو في الكورة ونحكيو على تونس اي جوست نحب لفتت نظر صغيرة على قاعة الرياضة في برج سدري نتاع الفولي
0: مش بعيد على ابو مهل زدت
4: مش بعيد لا في تار الرياضة ما نحكي ننقدوا مليح باش نوصلكم انا الاخبار قاعة الرياضة نتاع برج سدري مسكرة سوبيتمون يعني عنا فيها النادي الاهلي بحمام الشط جمعية نسائية ما لقاوش وين يلعبوا التألق الرياضي نتاع برج سدري كيف ذكور مستقبل حمام الشط وأكثر من 300 لاعب ولاعبة فوجئوا إنه القاعة الرياضة ببرج سدري مسكرة بدون سابق إنذار هم يترنوا فيها ما مش فاهمين علاش كيفاش
0: ساعات علاش مسكرة لازم يوضح لك ساعات راهو قاعات الرياضة
4: صيانة
0: لا لا لا لا, لا رفع ماكش تونسي بناتي ساعات قاعات الرياضة ساعات قاعات الرياضة وقاعات المسرح فهمني ولا ودور الثقافة يحكم فيها عساس ساعات
4: ومو يعلم
0: أنا, أنا, أنا عشت أنا عشت شيء كماك
4: إيه ما يعلم
0: لازم نحكي لك كما هازل يا حاج
4: تي دونك فسرونا علاش القاعة نتاع برج سدري مسكرة ساشون اللي أربعة فرق يترنوا فيها أربعة فرق من زوز مناطق مختلفة دونك فسرونا وكان فما صيانة اعلموا ليزيكيب
0: اليوم باش نعملوا الجو اليوم باش نرجعوا على ساعة سعيدة عام كامل اليوم خويا نحب السلامات التهاني فهمني ولا اصدقائنا على اليوتيوب اقتراحاتكم اعدادكم فهمني ولا هاي خويا اعطيونا اعداد للسيزون هذه برج ولي نحكيو برج ولي اعداد للسيزون هذه فهمتني مش مشيو انيس الغول نحب نحييه انيس الغول اللي كان معانا ومرافقنا عام كامل انيس ان شاء الله ربي يخليك ان شاء الله ربي يحييك ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى من انيس الغول مش مشيو لزملائنا في قسم الاخبار بعد شويه هنا راجعين
6: ساعه سعيده ساعه سعيده
7: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
8: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
7: اوريدو طور عالمك
6: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان افهم أشنو معناها المصطلح واتروت أولي العديد من أطباء الجلد يقولون باش نردو بالنا منه نعرفوا اللي في السنوات الأخيرة من اللي بداو يظهروا لي مونتر كونيكتي أصبح المستعمل قليلا وينحي مونجيلتو من يده وكان وقت اللي باش يشارجيها ويتمس المال وكان ماهيش ريزيستانت له الساعة ذكية اليوم تقيس التونسيون تو دوكسيجين في الدم تعلمنا الريسبيراسيون والريلاكساسيون تعطينا دروس في الرياضة وتراس على دقات قلبنا وتعرفنا وقتاش رقدنا وقداش من ساعة كان فيها نومنا عميق كل هذا خلى المستعمل ما يتخلاش ولا لحظة على ساعته الذكية الشيء اللي يمكن أنه يتسبب في إيريتاسيون الجد يكون سبب فيها تراكم التعرق سول وبغسله وانحصاره في مكان واحد مغلق دون تهوئه مع تراكم لريزيدو البكتيري تنتج عنه ما تسمى بديرماتيت دو كونتاكت ايريتاتيف من علامات الايريتاسيون هذه هو الاحمرار والحكة والاحساس الحارق او الطفح الجلدي الموضعي اسفل الساعه ولو استمر الاستخدام فانه باش يصير فما تهيج خاصه مع الاحتكاك المتكرر للسوار يمكن ان يصبح ضعف الجلد بوابه للبكتيريا يتحول لعدوى يلزمها تدخل طبي فوري الحل سهل لتجنب كل هذه الاعراض وهي تنظيف الساعه بطريقه منتظمة بمسحة بمضاد للبكتيريا ولو صارت إيريتاسيون ما عادش نلبسوا ساعة ويتم مداواة الطفح الجلدي بكريم مرطب وهكا نتجنبوا الواتش ووت توتر كبير ما بين المولتي ملياردير إيلون ماسك والكوميسيون أوروبيان بعد ما تجاهلت هذه الأخيرة التخصيص المستقبلي لترددات الهاتف المحمولة بواسطة الأقمار الصناعية واللي باش تضمن الفونكسيوناليتي دايركت تو سيل الخاصة بشركة سبيس إكس اللي لقات روحها مجبرة على خوض ماركة جديدة في بروكسل وتشكو من دي لاكون ماجور في البروجي دو ريغلومونتاسيون دو لاكسي أو بوند سبيكترال من خفايا هذا التشكي والاحتراز فأن الشركة الأمريكية هددت بقطع السينيال لو أن المفوضية الأوروبية واصلت في تجاهل واستبعاد ستارلينك مصدر هذا الغضب الكبير هو قرار سياسي اتخذ من طرف الكوميسيون اوروبيان اون فيو دو لابيل دوفر بريفو بور 2027 وبروكسل فضلت انها تحتفظ بثلثي البوند دو فريكونس دو 2 جيجا هرتز وتخصيصها حصريا بور لي زوبيراتور اوروبيان كيما اوتيلسات والريزو المستقبلي ايريس 2. الذبذبات هذه مهمه جدا لانها تلعب دور كبير في تطوير تكنولوجيا دايركت تو ديفايس واللي تسمح باتصال الهاتف الذكي مباشره مع القمر الاصطناعي دون الحاجه للغولي تيرستر. موسك واللي استثمر ثروه طائله لفائده هذه التكنولوجيا مستعد لخوض حرب شعواء والوصول الى قطع الاشاره على كامل اوروبا والمساهمه في خسارتها للسوق الامريكيه الضخمه لو وقع ابعاده نهائيا. L'actualité gaming du jour, Trosmar Ochre Bledna Tunis, Watatwir Lialab Video, Fin Fez, le studio de développement Tunisia Milkar Technologies, Bel Big Indie Pitch, fait l'événement Pocket Games Connect, l'Isar Fi Medinat London. L'Jayza Al-Alamia Hedi Tussalat Dawal Al-Abet Homa Shahira Highest Fest, Wal Marufa Aiden Bi Highest Fest Total Rampage, Wahialab Action Course Chaotique, Fi Vu Dupliqué ou Top Down, Fin Lialabit Kamas Charsit L'ennemi Public Rakm Wahed. L'Hadaf Mejou ou Sariqat Al-Bunouk, Wal Hurub Men Mawjet Shurta Lemutanahia, L'Itabda Bessa. السيارات العادية وتخلط إلى الدبابات العملاقة. اللعبة خرجت على ستيم اون اكسي انتيسيبي والمطور عنده عدة ألعاب أخرى بشقة ديفلوبمون بتاعها كيما مشروع ان جو ار بي جي يحمل اسم كينغدوم ايرا ان تيتر بي سي زاد كيف كيف اسمه فورج باوند وألعاب على الهواتف الذكية دي فري تو بلاي كيما بانزر اي او وكيما كرافت اند كونكوير وسكاي سوكر 3 دي وغيرهم. اليوم اللعبة الفايزة هايست فيست متوفرة على ستيم بسعر 2.3 دولار فكل من يحب يجرب لعبة انتريسونت وخاصة تونسية ما يترددش ويشجع لو ديفلوبمون دو جو فيديو تونسيا. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Radio FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
6: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
7: اريدو طور عالمك.
10: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
6: 9.2 ديوان افام هي الموجه اللي تواتيك ملا زيت في الصوت وخليك toujours à l'écoute. Fi Tunis El Kobra à la fréquence 93.5. Fi Nebel à 106. Ou fi l'autoroute Hammamet Sousa à 107.3. Ou fi Gebes à 99.1. Ou bien sûr, fi Sfaqis à 91.2. Ou وين ما تكونوا, Diwan FM تكون معاكم. Diwan FM, صوتكم.
7: Diwan FM Flash News.
11: موجز والعشرة ديوان فهم عسلمة. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تجدد تذكير بأن اليوم هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة التي أقرها الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026. وتستهدف الضريبة على الثروة بصفة مباشرة الأشخاص الطبيعيين الذين تساوي أو تفوق القيمة الجملية لأصولهم ومكاسبهم الصافية 3 ملايين دينار تونسي وذلك بحساب قيمتها الحقيقية في تاريخ غرة جانفي من سنة التوظيف. وقد اعتمد المشرع التونسي جدولا تصاعديا لاحتساب هذه الضريبة يتوزع إلى نسبة 0.5% على القيمة الجملية للمكاسب التي تتراوح بين 3 و5 ملايين دينار ونسبة 1% على القيمة الجملية للمكاسب التي تفوق 5 ملايين دينار. وألزم القانون كل شخص طبيعي معني بالضريبة بإدراج الأملاك الراجعة لأبنائه القصر الذين هم في كفالته ضمن تصريحه السنوي في حين استثنى الأملاك الراجعة للأبناء الرشاد والذين يتعين عليهم التصريح بصفة مستقلة. على عكس الإجراء السابق الذي كان مقتصرا على العقارات أصبحت الضريبة الجديدة تشمل جملة المكاسب المادية واللا مادية. من جانب آخر أقر قانون المالية لسنة 2026 حزمة من الإعفاءات الاستراتيجية التي لا تدخل في قاعدة احتساب الضريبة من بينها المسكن الرئيسي. كما تعفى العقارات والمنقولات والسندات المخصصة للاستخدام المهني والأسهم والحصص الاجتماعية في الشركات إلى جانب إعفاء شركات الأشخاص والشركات الأهلية نظرا لصبغتها المهنية. واستثنى المشرع كذلك المدخرات البنكية والبريدية والعربات غير النفعية التي تساوي أو تقل قوتها الجبائية عن 12 خيلا. وزارة المالية تذكر جميع المطالبين بالأداء الذين تخلدت بذمتهم ديون جبائية مثقلة راجعة للدولة وراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 بضرورة الاتصال بالقبضات المالية لاستكمال إجراءات الانخراط، إما بتسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو إبرام رسنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول في أجل أقصى اليوم. وقالت الوزارة إنه لمزيد من الإرشادات يمكن الاتصال بمركز الإرشادات الجبائية عن بعد على الرقم 81-100-400 أو بمركز النداء التابع للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص على الرقم 81-100-700. ولاية باجة تسجل منذ انطلاق موسم الحصاد بداية جوان جاري 17 حريقا أتت على حوالي 57 هكتار من حقول القمح والشعير، إضافة إلى 3 هكتارات من الغابات، وفق ما أكده رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة الناصر الشبروخي لمراسل ديوان فم بالجهة.
12: الحقيقة صبت أمطار، ما جت في بعض الجهات وبعض الجهات لا، ما جتش عام على الولاية، وحتى كان صبت في بعض الجهات فهي أمطار معناها صبت ما تعملش حتى شيء، لأن القمح ناضج وعملية ما دامتش برشا دقائق وانجلت الأمطار، دونك ما عطتش لنا حتى مفعول سلبي على القمح. نحن كما تعرف ولاية باجة هي فيها تقريبا 40% على مستوياتنا من التخزين، من طاقة التخزين، ما عندناش حاليا 1.5 مليون حول الولاية تخزين، وساهل برشا في الولاية، والعملية الإجلاء الحقيقة ماشية بشوية، خاطر نحن كما قلت لك التخزين عندنا 3 ملايين نجم نخزنوهم بأريحية، لذلك تخليق التخزين ما عندناش فيه إشكالية، كله محمي في السلوات، في كله محمي للتخزين ما عندناش فيه إشكالية، لذلك التخزين قاعد لباس ومجمعين ومحمين في قبوات حرائق. ولا الحقيقة السنة فاجأنا إنها مش باش حرائق، عملنا تقريبا في المجمل 17 حريق، 57 هكتار شعير وقمح و3 هكتار غابات، 2000 هكتار ماهيش مؤثرة، وجدت مع الحقيقة حتى المساحات اللي تحرقت عجدت مساحات محدودة ماهيش حاجة كبيرة.
11: إلى الشأن الدولي، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان يقول إن حوالي 1 مليون شخص لا يزالون نازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ مارس الماضي. محكمة فرنسية تقضي بإلزام شركة جوجل بدفع تعويضات قدرها 126 مليون يورو لعدد من المؤسسات العالمية بعد إدانتها بممارسات احتكارية ومخالفة لقواعد المنافسة في سوق الإعلانات الرقمية. نهاية الموجز الإخباري مونديال إكسبريس مع دلندا ترابلسي، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
13: ديوان فام عسلامة.
14: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
15: نسمعكم ونحبكم برشا ديوان فام.
13: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
16: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
17: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
13: ملكه الموجه صفاقس
18: على 91.2
13: تونس،
18: 93.5
13: نابل والوطن القبلي
18: على 106،
13: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافه انحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. مونديال إكسبريس،
19: مرحبا بكم في مونديال إكسبريس. البارح تعرفنا على 3 منتخبات مترشحة للدور 16 من مونديال أمريكا، المكسيك وكندا. المنتخب البرازيلي يقصي منتخب اليابان ويفوز عليه في الوقت البديل 2-2 ويقلب تأخره في النتيجة الترشح دقيقة 48. تاكي فوسا كوبو بالياباني سجل هدف التقدم اليابانيين 75 دقيقة لعب، ريشارد ليسوني يعدل نتيجة البرازيل، وفي دقيقة 90+6 جابرييل مارتينيلي يسجل الهدف الثاني للبرازيل. منتخب السامبا يواجه المترشح من مباراة الكوت ديفوار والنرويج. مفاجأة مدوية في المباراة الثانية، خروج منتخب المانشافت المنتخب الألماني أمام الباراغواي نتيجة المباراة 1-1. الباراغواي تقدمت في النتيجة دقيقة 30 عن طريق خوليو أنسيسو، في دقيقة 64 منتخب ألمانيا عدل النتيجة عن طريق كاي هافيرتيز، وركلة الترجيح ترشح للباراغواي 4-3. دونك الباراغواي تواجه المترشح بين فرنسا والسويد. كيف ركلات الترجيح تنصف المنتخب المغربي للشقيق الذي أزاح واحد من بين أبرز المنتخبات المترشحة لنيل اللقب، منتخب هولندا. المغرب تعادت في الوقت القانوني هدف مقابل هدف، هولندا بدرت بالتسجيل دقيقة 72 عن طريق كودي جاكبو، دقيقة 90+1 عيسى ديوب يعدل نتيجة للمغرب، وركلات الترجيح ابتسمت للمغرب 3-2. أسود الأطلس يواجه في الدور 16 منتخب كندا. نعطيكم برنامج اليوم المونديال كوت ديفوار تواجه النرويج 6 متاع العشية، العشرة متاع الليل فرنسا السويد، وماضي ساعتين متاع الفجر نهار الأربعاء المكسيك تواجه الإكوادور. أكثر أخبار على مونديال 2026 تلقاوها كالعادة على السيت متاعنا ديوان اف ام بونت.
20: مونديال إكسبريس تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: هنا تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام.

0: نركب سعدين صباح النور 10:17 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا خارج وداخل حدود الوطن. تحية للأمهات والآباء الوالدين المناضلين التابعين التعبين الكتحين، لأنه اليوم نتيجة متاع السيزيام إن شاء الله مبروك. إن شاء الله ربي يفرح وليداتنا وبنياتنا، ربي يفرحك الوالدين التعبين. الحقيقة كما قلنا اليوم الحلقة الأخرى وختامها مسك الحلقة الأخيرة، فهمني ولا تعاملنا مدة عام كامل مع مؤسسة الحقيقة فخور جدا جدا جدا أني عرفتها وأني مشيت لها وأني زرتها، النظام ونظافة أخويا والعلم والثقافة والتربية والقيم والأخلاق، وهذا مهم جدا. اسم الأكاديمية دي شيف ما كنتش نعرفها نقبل، فهمني ولا، ونلقاها موزعة في جميع أنحاء العالم. كل ما نمشي ريستوران فهمني ولا جميل جدا فهمني ولا، يخرج لي الشيف من الكوجينة يقول لي انت مشيت للاكاديمي دي شيف، يقول لي انا راني مشيت كنت غادي في الاكاديمي دي شيف، ويبدي يسميني فيك السيري خويا تاع الشيف ايوب. تعرفوا انا عارفش كان الشيف ايوب ووحيد، عندكم وحيد؟ وحيد موجود معك. وحيد فهمني ولا، وحيد هذاك هز لي تليفوني نهار انا باش نحكيو فيه الموضوع هذاك، كيفاش الشيف وحيد هز لي تليفوني؟
1: هذاك الشيف هيكل،
0: الشيف هيكل هز لي تليفوني. خويا سعيد جدا جدا جدا باستقبال الشيف ايوب. صباح النور شيف ايوب، بونجور.
2: صباح الورد، نهارك زين
0: شيف ايوب. الشيف ايوب هو الاكاديمي دي شيف فهمني ولا، الشيف ايوب يعني الطباخ الماهر فهمني ولا، واللي شفناه في برامج وقتها تاع الطبخ، وجاء الثاني وقت نرفيزه البنينه اللي عملها اللي قاعده تونس الكل تشهد العركه هذيك.
2: صدقتني عملت 10 سنين تلفزه بعدها الناس تتفكر كان العركه
0: ريت ريت التونسي ريت. مرحبا بك الشيف ايوب، فرحان برشا انك بحذانا. وما ادراك فهمني ولا، الايادي الخفيه، حكومه الذل فهمني ولا، جزدوفيل،
3: واخيرا نلقى صوره على الصوت.
2: صحيح. ما شاء الله
1: نمشيش راه جيت على خاطرك جينيرال
0: ما نمشيش. اولا الساعه قلت لي ما نمشيش لبرامج لا نحضر حتى شيء، ثانيا قلت لي راه مازال بكري شوي، ثالثا قلت لي سخانه وما نخرجش، خرجت السخانه وبكري شويه، ولي اول مره فهمني ولا في وسيله اعلاميه. لا ما هي مرحبا بيك،
1: مش اول مره هزني راه هو
2: خليه يعيش لحظه،
1: هزني وغدرني وعديني ديريكت وكل
2: مشيت على خاطره. جعفر
1: ما عنده 10 سنين
2: عودها جعفر،
3: قول لك اول مره قول.
0: قالت لي مش اول مره نجي للراديو ولا نخرج في السخانه وما يقلقنيش ونجي.
1: لا لا لا
0: هكا خويا باش تلعبوا لي على الرزق. لما هي انستنا وشرفتنا،
1: ميرسي بوكو عايش.
0: لما هي والشيف ايوب ما جاوش ايديهم فارغين، اي حط الكاميرا على اخوك الجعفور فهمني ولا،
4: صارت
0: سربريز انت اليوم
3: ان شاء الله. مالح
4: والله يا حلو، والله يا حلو، والله يا حلو، والله يا حلو،
1: والله
0: يا حلو، والله
1: يا حلو،
0: والله يا حلو، والله يا حلو، والله يا حلو، والله يا حلو، والله يا حلو، والله يا حلو، والله يا حلو، والله يا حلو، والله يا حلو، والله يا حلو، والله يا حلو، والله يا حلو، والله يا حلو، والله يا حلو، والله يا حلو، والله يا حلو، والله يا حلو، والله يا حلو، والله يا حلو، الإجابة راهي باش تتقال فهمني ولا،
1: انتم
0: ركزوا خويا فهمني ولا، وسط الكلام باش نجموا تجاوبونا وتربحوا الألف دينار. هذه الألف دينار راهو مش كاش
3: كاش
2: تعصيف
0: لميناهم وحيدة وحيدة أنا وزينب
3: ماكينة
0: باهي. لا ما هي باش نخرجوكم من عالم الكوجينة خاطر انتم تو في دارنا، ولكن ما جيتوش وحدكم، جبتوا معاكم الشيف مهاب. مهاب اسمك ربي تصفقوا لي على الشيف مهاب.
4: مرحبا مهاب، اهلا.
0: عاقل كالم كيما الشيفان اللي قابلتهم الكل،
3: يشبه للشيف ايوب.
0: اه
3: يشبه للشيف ايوب.
0: على عنده ولد خال، لا لا
3: فوله وتقسمت
0: على، لا لا لا عنده ولد خالته يا خرا غادي
2: ودعمي
0: ودعمك هذاك هذاك اخويا. جينا باش نحكي لكم قصه مهاب وفاطمه، صفقوا لي على فاطمه. خويا ولد عمو ما نعرفوش انا، قابلت معاه مره فهمني ولا في مطعم فاخر، مستدعيني في مطعم فاخر فاخر
1: فاخر
0: فاخر
1: هي
0: في وقت متاخر من الليل
3: في وقت فاخر
0: وقت ومطعم فاخر انا مستدعي في مطعم فاخر وقت متاخر من الليل وهو اخوي يجيب لنا في السلطه وفي الغله في مطعم فاخر. تحيه الفاخر كان يسمع فينا،
1: تحيه الفاخر.
0: يسلم عليا فهمني ولا، وكاو سلم عليا قال لي اخويا جعفر قال لي نحبوك كذا، قلت له منين؟ قال لي من زرزيس فهمني ولا، ونحبوك
2: انت من قدانه.
0: من قدانه قال لي، قال لي انت من قدانه. اي خويا باش نصور معاه برنامج مع الاكاديمي دي شيف من بين لي كانديدات فل هذا، نسيت وين وجهه مش غريب عليا. اي بديت نصور انا وياه، قلت له هيا نبداو. قال لي نعرفك راهو فرشني. قلت له انت قال لي بعد نص الليل مرة قابلتك وين؟ قال لي عمل لك يغمس فيها
2: فاخر
0: مطعم فاخر يغمس فيها فهمني لبس عليه بالله ناشط
2: ما شاء الله عليه
0: ما شاء الله عليه تحية كبيرة باش عليه. بعد شوية باش نعطيكم خويا الوصفة ولكن طويق باش تعملوا الجو ليكيب فيها رافع شيف أيوب ريم زينب أرباب مدام مهر
4: جميل
0: اسمها قداش تنجم تسمي الجو اسمها قداش تنجم
1: تسمي وأيوب ليه
0: قداش تنجم تسمي
4: أوكي.
2: من غير ورقة وستيل ونحن شيف أيوب كل شيء في الرأس
0: قداش تنجم تسمي باش نبدأ بالشيف أيوب
2: نسمي شنو أسمي
0: لحظة باش نعطيك الجو عاد قداش تنجم تسمي من أكلة تونسية
4: ربحنا
0: في 30 ثانية
4: قل الوقت
0: قداش تنجم تسمي من أكلة خطر دي باش يزيدوا عليكو
1: قداش تنجم منها أيوب
2: لا لا لا
0: قداش تنجم تسمي من أكلة تونسية بسرعة
2: برشا
0: 30
2: 70 70
0: 30 ثانية
4: 30
0: 30 ثانية قداش تنجم تسمي
2: نحاول نوصل ل 40
0: 40
2: نحاول
5: شو بعيدة 70
0: ما هي
1: حتى حد ما
0: تنجم تسمي أكثر منه
1: لا لا مستحيل 10
0: مستحيل
1: 40
4: شاء الله زين شاء الله زين
1: 30
0: ثانية اتونسيون بسرعة
1: بسرعة 30
0: سكوند بسرعة سينون الف هذي بشولي الفين
2: شوف هذي شوف هذا اعطيني الكرونو
0: 3-2-1 توب
2: كسكسي بالحم كسكسي بالحوت كسكسي بالدجاج كسكسي بالبرق كسكسي بالعصبان كسكسي بالفرشيشة كسكسي بالقديد
1: كسكسي
2: بالفول والحمص ملثوث كسكسي برزقان كسكسي بالقرنيط كسكسي بالبابوش
5: بالمرقاش
2: كسكسي بالمرقاش كسكسي رويال مقرونة عجة شكشوكة بريك طاجين مدفونة بقيلة مرقة كحلة طاجين معقودة شمنكة كب كابو مدربل
0: ستوب هزيمة مداوية عزيزي المستمعين لم يلتحق بالتوقيت
5: بالله خلت المرمز معهم
2: اللي يحسب مش محايل
4: عزيزة جايبينه من البرح
0: 30 سكوند صعيبة على الخ
1: في 30 سكوند لازم تعمل 20-25
2: مرقة كحلة هي شبناخ مقلي كيما المدفونة ثم اللي يعمل سبناخ وسلق ثم اللي يقول عليها سبناخية وحدها كي تكون سبناخ يقليهم كيما المدفونة ويعملوا فيها كعابر الحم وطروف متاع الحم ولوبيا
4: ما شاء الله
2: هذه المرقة الكحلة ثم اللي طيبها مرقة وصب في وسطها السلق هذه المقلي هو والسبناخ وبعد ما يهرسهم مهرس ولا يلحيهم ويخليهم يغليوا مع بعضهم يسميوها مرقة كحلة وفما بعدين نزيدوها الهرق ما تولي مدفونة نزيدوها العصبان تولي بقيلة
5: فما اللي عملها بزيت الكراب
0: به
2: زيت 40
0: أما شيف سمحنا
2: برعاية شكو
0: لا لا لا عاي سيدي طو هذي عملناه تيست ولكن طويكي باش ندخلوا في المسابقة الرسمية ما هي يزمك تشارك
4: يلا نشارك
0: قديش تنجموا تسميه من كلمة توفى بأق
4: معناتها ترياق هكاك مثلا
0: شكرا قداش
1: تنجموا بيهم عطيتهم الماكله واحنا عطيتنا الاق
0: لا تو بدات الاق
4: تو بدات اللعبه
0: تو بدات اللعبه
1: سته
4: ملي عاد ايوب وما هي وحدهم ولا الكل في اللعبه
0: كل كل مش شكانات تو كل اصحاب
1: سته
0: سبعه اق
4: ان شاء الله اق
1: ايق
4: ان شاء الله ايق
0: سبعه
5: عشره سي جاف
1: عندي
5: والله عندي اربعه
1: ما عنده شيء
5: والله عندي اربعه ايق
4: يبدا باربعه
5: حط عشره سي جاف حط لي عشره
0: عشره
4: اربعه ويق
0: ما هي
1: قديش
0: نزيدوا
1: زوز
0: حلوه كونسيبت ما بشري
4: لازم نزيد عليهم لازم نزيد عليهم كان النجم ونزيد
1: ما نقول الحقيقه مش نقول حاجه ما عنديش في مخي هذيك
0: ما بعرفكم تلعبوا
4: قلنا سبعة احنا
0: قال عشرة
1: قال
0: عشرة
1: نزيدوا كعبة
5: 11
1: هاي
4: ان شاء الله 11
1: حتى الكونيكسيون ما تخدمش شوفوا بيها
4: صحيتي
1: باهي 14
5: 14
1: 15

0: اشفاق
1: ارفاق
2: ابواق
1: ابواق
2: 14
1: ذيق
2: ذواق
1: 16 باقل
2: 17
1: فيق
2: فيق
0: فيق أفيق أفيق أفيق
1: انسيق
3: مغلق مضيق
1: انسيق
3: على نمسيق
1: برافو برافو برافو
3: ليه مقبلة هو يعمل له مكية هو مكمل
0: المخرج
1: عشرين مريكين
3: برافو
0: هكا شوي صرف
3: بكل استحقاق
1: سمعتي
3: ليه حلو رافع ديجا كي تلعب مع رفع عندك مونجو
2: اذا فريق وحا وحا يفوز على فريق وكا وكا
3: المشكلة احنا وحا هما وكا وكا
2: ولا كيف ولي عكس مهارك
3: ما عادش تعمل هكا رفع
2: قديش تنجموا تسميه من كلمة توفى توفى
3: توفى
2: توفى بلان
3: لان فلان مثلا باه ستة
4: عبش خليوك انت تعطي نوامر اليوم وانا نسمي بعد اعطي النمر تفضل
0: 10
2: شوف
4: متهور على يدي اليمين
2: والله مش مش صحيح
3: متحمس شوي في العربيه
2: عديها رفع الشفايوك 10 والله كان اسم اللي عنده زوز
0: مش نحس روحي فيها شيخك
2: صحيح امشي ما هي طيش
3: قديش قديش 10 10 قلنا 8
0: شكون زي
2: يا مهير
3: يا مهير
2: يا مهير
3: مش يقول لي يا تكلم وانا ماهوش عندي احنا جوست بريسيزون لين مش ان
2: لين
3: لين ثلاثه حروف لين لام الف نون لين راو ايوه باهي
2: 12
3: لين لام ونون
2: لين
3: لين
2: كيما فلان
3: كيما فلان علان
2: قلتي كلمة
3: زيد زيد زيد قديش قلنا 11 احنا هيتو انتوما قلت 12
0: شفت ما ها
3: 13
0: قوت تشات جي بي تي نفرح فيك
4: ريم امان
2: قديش
3: مقصوص اليوم مقصوص ارتحنا قديش قلنا احنا 10
2: 12 قالوا هما
4: هما قالوا 13 تو سي بون باش نغزر الزميل تيريم في الحلقه الاخيره هذه باش نغزر اللي في عينيا وقول 15 ونحن معاك شوف شاف هذيو 190 190
3: مترو
4: 95 وساكت بركه ينطق
3: والله كان جاي عندي ورقه وستيلو جاف
2: 15
3: لازمنا اوراق وستيلو جاف
4: 15
3: ما نجموش هكا باهي نمشيو
2: 15
3: 16 16 عند الحق صحيتك صحيتك مالي تحب خليها
4: خليوش مهي تتكلم خليو مهي تتكلم
3: عطي الكلمات
4: ليه
3: خليوها تلعب كما تحب ليه دا معاش عليها بلسة ليه حاتين مقابلني أيوب راو أيوب أقوى واحد في العربية معناتها في
0: شطاي حالي شوي
3: مستحيل انطاي حالي
0: بالدرجة بالدرجة
3: تصعب فيها علي عليه
4: 20 شاف أيوب قال والله عمالي براسه هك عنده تفضل يلا
0: انا موجود الماكلات اللي
3: وفوا بالله انا موجود 20 يتعدوا لنا كلنا احنا بيان سور
4: تفضل اي شوف ايوب يبدا خذ الماكلات اللي وفوا بالله الكل
0: نبدو
2: هاي تعطيهم
3: عند ايوب
2: به 20 قال عاونوه واحد عند 30 سكوند واحد اثنين ثلاثه جو
0: فلان فلتان علتان
3: فلتان وعلتان كسلان
4: مسلان
3: عجلان زعلان غفلان
0: علان
3: مستقيلان
0: مسلان
2: حلو مسلان
3: جبلان رجلان
4: غزلان غزلان
3: اي باهي كامل هكاك
4: غزلان
3: بطلان
0: حلان
3: فعلان
2: حلان
3: سيد المخرج تبع الوقت حلان صعيبه سيلان
4: سيلان
3: غفلان
2: غفلان
3: غفلان
2: غفلان
3: غفلان
4: غفلان غفلان
2: غفلان غفلان
3: غفلان غفلان غفلان
2: غفلان
3: غفلان غفلان غفلان غفلان غفلان غفلان غفلان
2: غفلان غفلان
3: غفلان غفلان
2: غفلان غفلان غفلان غفلان غفلان غفلان غفلان غفلان غفلان جبتوا 17 على 20
3: تاخذوا النقطة
2: تاخذوا النقطة
3: شكرا
2: ربي تصفقوا عليهم
3: لا ربي بني جبتوا
2: اهم وكا وكا اهم وكا وكا
3: مرسي مرسي
2: اما تصفقوا عليهم نحن شوية امشي بابا وين الجو امشي بابا اخر حرف
3: يلا اخر يلا ان شاء الله خير هذه الفيصل
2: قداش تنجموا تسميه من كلمة توفى بالار
3: ار
2: اي
3: جاء ار
2: نقرب لكم كيما زازار
3: بالعربي خمسة
2: بالار بالعربي
3: ار
4: ار
2: بالعربي كيما زازار بالعربي ولا بالفرنسي
3: خمم في الكلمات مش متكلف العملية
2: بالعربي ولا بالفرنسي
3: خمم زيد في الكلمات
2: قلنا خمس
3: اي صحيحة ولا برسيمة هي
2: والله ما هي نقل مباشر ما هي الآن تبدع يعني في استيادة الكلمات في حين هناك غفوة
3: قديش قلتوا خمس ثمانية
2: صحيت بن سالم
3: إن شاء الله تسعة
2: أعطاكم كلمة قال لك بهبار
3: عشرة
2: حلوة حلوة
3: إن شاء الله حديش زيد
4: 13

0: 13
1: ان شاء الله 14
2: ان شاء الله باذن الله باذن
3: شنو
2: الله
3: شنو تنتهي بي
1: ار كنت ب 70 كلمه تسال
3: ما جاتني كلمه هكذا كيفاش
2: 15 سي جعفر
3: 16
2: هي صديقي سوتاس
0: هاي
1: قديش قديش تكلموا
0: 16
1: 17 18 19
3: 20
1: تفضل
0: 20 تفضل
3: حاضرين
0: ما دام هي عاونهم بشويه كلمات
3: تعاون بدك الولد
1: هيا هيا امشي
0: اتونسيون ذكر السادة المستمعين تكلمون على 31 328 328 31 328 328 اشتركوا لحظة اشتركوا 1000 دينار كاش
1: حتى الاخر رمق
0: لحظة مان يا ريم لحظة
1: ليه ما تفهمين
0: بربي لحظة يا البنات يا ربيب
3: عام جعفور مليون للربح والله مليون
1: والله مليون للربح
0: مليون اهوا قدامكم المليون هذا كاش من اهداء الاكاديمي دي شيف مليون كاش 31 328 328 31 328 328
1: 22
0: 328 328 اوكي باباي اتونسيون 3 2 1 جو
3: مدار نهار قرار جدار بحر اسرار ازهار حوار سعه اسعار قطار مطار غبار نهار اعمار افكار ابحار صحار منشار اقدار انكسار قرار جزار
1: جزار استعمار انتظار اختيار كمار قطار ادرار خضار عمار حمار اعمار ابرار
0: نسمع بعضنا النتيجة متعادلة
2: بلاي سي جعفر
1: كيفاش متعادلة
3: سبقي
1: 2-1
4: لا لا لا احنا 2 هما 1
3: بلاي ما خسرت خذينها
2: برفع اليد عندي استياء كبير برشا ولو سامحني يا استاذ ربيب على مدام هاي
1: تفضل استاذ ديما عندك استياء
2: يعني ندخلوا في الار وهي يعني مولات الاكاديمي دي شيف ما تقولش كبار يعني نوعا ما اي بريكه تسمع فينا اي
3: بريكه تسمع فينا ما خليتونيش نكملوا
2: اي بريكه تسمع فينا استياء كبير من نقابه البريك في تونس
1: وانت تخلي عبد يتكلم مزيان هو مكتوب
2: كبار تبداو بها
1: شكون يوخذ نحبوا نوفيو بها باش نجموا نعطيو
4: الرسيت نتاعنا
2: اي ابيتيسون يقولها
0: تسمعوني تفضل تو خويا السؤال الفيصل اللي هو سؤال انا من نجم نجاوب كان باي والا لا اللي باش يطلع الشخصيه هو اللي باش يفوز انا باش نختار شخصيه في راسي باش نختار شخصيه في راسي من نجم نجاوب كان باي والا لا انتم تسالوني وانا من نجم نجاوب كان باي والا لا اتفقنا
2: شكانات
4: ما تقولنا شخصيه في انا وسط فني
0: اي
1: انا احنا نساله هو يقول ايه ولا احنا نساله باش نعرفوا الشخصيه
5: نسينا زعبار
2: بغيت احنا قويين اللعب صعاب
1: صحيح
3: اي يبدا ريم
0: حاضرين 3 2 1 طب
1: هل هي امرأة؟
0: لا
2: حي
0: نعم نعم
2: مرحبا بي
4: فنان موسيقي
0: نعم
1: تونسي
0: نعم
3: جيل قديم نواري بلون
0: لا
4: حي
1: كل حي
0: بدي اتكلم على شكل
1: مرتين حي نسرق هيل
0: مرة أخرى حي حي
1: الحمد لله مازال ينتج
0: نعم
1: نعم
2: سي جعفر وركز لي مين في الإجابة
1: ما ينتج برشا خاطر لا يزيتي
2: هل أصلع عنده صلعة صغيرة
0: ما نجمش نجاوب عليها
2: بادية بادية شوي
0: ربي أمان ما نجمش نجاوب عليه
2: عليه
0: مسائل
1: تنمر
0: سفسف ماهوش أصلع تفضل
2: ماهوش أصلع
4: زين الحداد
1: ليه ما نجاوبش عاد ايوه
4: ما نجاوبش عاد ما نعرفش عاد القانون
1: ما يعرفش اول مره
0: ديما لوج اسال
1: يلبس ديما كوستيم
4: جبه
0: شنو
4: جبه
0: نعم
1: جبه عمل الحفله البارح
5: يمشي يمشي وقت البارح هذيك
0: عمل الحفله لا
3: فن شعبي
0: لا
1: اسال اي حاجه
0: حي
1: حي
0: نعم نزل حي
1: عامل ديو مشهور مع فنانة لبنانية
0: لا
2: ديما بالعود ما يفرقش العود
0: نعم
2: عود وديما
1: زيد غرس الحمد لله انا ترشحت بالجوز
0: والله والله شب ايبوني بس الجبة
2: انا مش جبة عارف
4: والمدرسة الرشيدية
0: صحيح
1: لا لا الحمد لله
0: شخصية الموالة نعطيك شخصية اخرى
1: اعطينا شخصية اخرى
0: ديما شدي في حياتي تفضلوا بابا
1: يسهل لنا اذا ما حاجات صعاب عليا اللي انا معاك انا معاك
5: راجل
0: نعم
2: بس كنت نحات لي الحاله المدنيه ولا تعمل ضمها باش نسال سؤال اخر انا تونسي
0: نعم
4: ممثل
1: هل هو
5: اشنو
1: مثل شوي
0: لحظه لحظه
5: مثل قلق يخمم
3: قلقش منتج مو مثل
1: اي مع تدور صغير غنى غنية بالهندي مرة محمد جبالي في موضوع
0: غلطة
4: أرفار
2: أرفار
1: ميرسي شيف أيوب أنا ندفع عليك
0: هو موكي بكاش وانا سبلاش تعطي بيبين
3: هو بالأساس كوارجي خاطر فما كوارجي عملوا دور
0: لا لا لا
5: غنى في كارتاج
2: حلوة ذي سؤال عام أرجع حي مدام أرجع حي
0: ما نعرفش اسألني حي
5: حي
0: لا
1: توفى
5: مش حي جيت في هذه ولا مش حي
1: يرحمه وينعمه
5: دونك مثل مثل دوبليش اما يغني اما ما يعرفش في كارتاج ولا لا بي
1: يغني ومثل
5: يغني ومثل شويه ما همش برشا اكبر منك
1: توفى يغني ومثل
5: اكبر منك اكبر منك برشا
1: شعبي
2: بلي سي جعفر مدفون في الزلازل
5: يولدي حي
0: خويا
1: لا
5: توفى
1: الله يرحمه وينعم
5: لا انا غلط
2: مدفون في الزلازل جاوبني نقطه مهمه جدا
0: والله لا نعرف
5: مثل شويه وغنى برشا
0: اما متاكد اليوم مدفون
2: مدفون
4: يلبس جبه
0: كاتش اللي في جبه لا
1: شعبي
0: لا
1: مش شعبي
3: به اللي قدموا معناها ستيل غنائي هكا
1: لحن لحن
3: غناء
0: نعم
3: غيني
0: نعم
1: صدق ثريا
3: هدي سمليلي
5: مثل صدق ثريا
0: لا تولي خوما هذا اسم واحد
3: سي هدي
0: لا زينب ورباب تخرجوا ريم
1: سامحني والله سامحني آخر مرة
0: هاي
5: نعرفه مش الحقيقة
0: مش مش
5: وفى وغنى شوية ما
3: لا مثل شوية
0: تعرفوا على الخ
5: مثل شوية
0: ما هي تعرفوا على الخ
5: أنت تعرفني شكون نعرف على
0: الخ نعرفك تعرفوا لا أنا بقول شيء باب باب باب ملا شخصية
1: عاش في باريس
5: زين
1: زين
0: بنتي خرجتي من اللعبه
1: ليه سؤال ومش
0: انت خرجتي من اللعبه
1: بربي خليني بربي خليوني معاكم
0: ليه زين طلعت وانت طلعت هاي
5: ما توفيش عنده برشا
0: لا
5: مازال كي توفى معنا
1: كمل الدور
2: وسلم جيوب سي جعفر
5: يا اخي انت رجعت تلعب
2: سؤال سؤال مهم
1: نفس اللعبه
2: ما مدفون في جبس
0: يا خويا اخي البلديه اللي بتعدفني شويك خير كم هو كم
5: هو عنده المجلدات كيف عنده المجلدات
2: مدفون في جبس ولا
0: جو والله من عارف ليه ليه
3: ولا
1: هل انا بقى وصل ايوب نجم نسال سؤال وتجاوب هنا
0: يقول
1: نجم جواب قول
4: غني معنى غني تونسي مالوف تونسي ووتري
0: غني غني تونسي
1: نسال سؤال وهي تجاوب هل هو من ولاية صفاقس
0: نعم
5: جاموسي محمد جاموسي
0: علي جابا صحيح
1: هي تجاوب عادري
5: محمد جاموسي
3: مكتوبه
4: زين مدفون في صفاقس
3: بس قلت لها راجل بس قلت لها
0: تجي بيناتهم
5: زين
3: تحكي على خيالها
0: انا ما جاوبتش
3: تحكي على خيالها
1: انا ما جاوبتش
5: من بكري خرجت
1: انا ما جاوبتش
5: انت خرجت الاجابه ما دامني نعرفها ما نعرفش شكون يغني
4: ما عنديش معلومة عشان
0: واي واي واي اخر شخصية اخر شخصية
5: راجل
0: نعم
2: يلبس جبا
5: حي
4: يغني
0: لا
1: به مادام ماهوش يغني خلنا نسأل ممثل
0: لا
3: معازف
0: لا
5: كوارجي يا كوار يا ما كوارش شبيك
0: قد ما نعرفش اللعبة لا
5: هذه قاعدة
0: لا
5: حي
0: نعم
2: على الأقل على الأقل مرة ولا مرتين في حياته طيب كسكسي بالمثلة هاي اللي نحكيو عليه السيد
3: لا
2: ما طيب حتى مرة
0: لا
4: ما هوش حي
0: حي حي
3: حي حي
4: سياسي
0: لا
3: هل زينب
4: اهلين
1: رياضي هو
0: شري
1: رياضي هو
0: نعم
3: هل هو في الالعاب فردية
0: لا
5: في الهوند
0: لا
3: باسكت
5: مش هوند ومش فوت ومش العاب فردية
0: لا ما قلتش مش فوت
5: فوت
3: قلت لك كوارجي قلت
0: لي
3: شنو ما كوارش مدرب مثلا
1: مدرب عمره ما كوار
3: هو المحل
1: مدرب عمره ما كوار اوكي مدرب
5: هذا البطولة
3: تونسي
5: هز البطولة
0: لا
3: تونسي هو
2: مدرب يعني سريع الغليان يعني في سفيسة
5: هذاك اللي نحكي عليه هنا وهوش هو
0: لا. لا
1: عندي سؤال غريب.
4: صحاب هو الحكم
1: جميل عندي سؤال. يلبس سورية وديما عنده سلسلة هكي. يلبس سورية ديما محلولة شوية خاطر من جيل 78.
4: شو اسمه البنزرتي هذيك؟
5: شعره أبيض.
4: مش فوزي.
0: شفتوا البنزرتي؟
1: مش ما دربش منتخب 78.
0: شنو؟
1: درب منتخب 78. شاتيلي
0: وفرنسا. شاتيلي.
1: عطيتك الاستيتيك خويا. الكهرباء دي كابوتابل ومحلولة
3: وشاربة.
5: صعيبة اللعبة هذيا أنا. عمري ما سمعت بيهم هذوما.
1: مرحبا بيك مرحبا بيك.
0: نعلمكم اللي تسمع فينا عام كامل. وتبعت لي محلية برنامجكم
1: تعرفش
0: اللعبة مش
5: اللعبة ليه ما نسمعش رفماك ومش على اللعبة اما لسامي انت على عبيد دوما اللي سميتهم
0: ما عنديش ما عنديش
1: وهي ذيك الفكرة انت على اللعبة انا نسيت نتعرفوا عليهم
0: اي سيدي هالسؤال تويكا مهاء السؤال تويكا مهاء اللي قيمته 1000 دينار اهو بربي خان بعضه للفازة ذي فهمني
1: بالنواة
0: لا دوكي هذا
2: من اهداء الاكاديمي دي شيف
0: فهمتني موجود امامنا السؤال يقول ايوب والا مها شنو السؤال
1: مها السؤال يعني اعطينا السؤال
0: اعطينا السؤال
5: وقتاش تم تاسيس الاكاديمي دي شيف
0: باش تعطينا ثلاث احتمالات انت تو
4: حي
0: عليه
5: حي علاش مش سهله الحكايه نجموا يلقاوها فاسيلمون دونك علاش نعطينا
3: خليهم هما يعملوا مجهود كمان
0: وقتاش تم تاسيس الاكاديمي دي شيف
5: باش تولي سهله خلي لوجو باش اقرب واحد هو اللي ياخذ كادو حتى كي ما يجيبش
0: 31 328 328 328 328. نذكر اللي الاكاديمي دي شيف المؤسسه هذه فهمني ولا اللي وليداتنا يمشيوا يقراوا اصول الطبخ يعني الكوجينه العالميه
1: وتبارك الله عليهم
0: فهمني ولا عندكم في شو تسمى معناتها باتشيري
4: حلومه لا
0: فهمني ولا
4: بولانجري فينوازري بيتزا سناكينغ دونك بليزير سبيسياليتي لي ميتي دو بوش وعندنا لي باريستا دونك البارتندر والباريستا اي مهنه خاصه بحاجه تاكل
0: شيف ايوب نجم نقول سر من الاسرار
4: عينيا
0: يعني تقريبا اكثر من 90% من اللي قراو في الاكاديمي دي شيف يا اما يخدموا في اكبر المطاعم في تونس والنزل بسم الله ما شاء الله دونك يسمع فينا من الاولياء فهمني ولا زينب حقها على فكره قطركم نحب نجي نقرا
1: والله بالحق
0: والله
1: اي مجد
3: مرحبا
0: مغرومة على الاخر زينب
1: وي
0: قرشك نحب نجي نقر
5: ان شاء الله نتعلموا الروز عند الشيف ايوب
4: قريها مهاء
1: نقرا عند مهاء
4: لازم عندها روز
1: ايجا نقول لك حاجه
4: باللي والله بصلع تعرف النوقة تاع قبل
1: نعرفها النوقة بتبيع
4: اللي في البرويطة
1: بيان سور نعرف
4: الروز بتاع مهاء يشبه للنوقة هكا كجست كي تعمله بالفاكهة يشبه هذيك
1: انا خليني جست
4: لا مش يتلبط كومباكت
0: تعرف النقطة بتاعك
4: ضربة واحدة
0: المرا عرسة الولدها فهمني ولا يا اخي مرت ولدها مغوضة طيبة روز قتلها ايجا شوف يا حماتي قتلها اغزر الروز اللي طيبته لك فهمني ولا كل كعبة وحدها قتلها مصلي على النبي ايه تبارك الله انت قلت لها عيله فرتها خليها روز
4: خليها روز
0: ابني ان شاء الله ديما من
5: لا انا عمره ما جاني كل كعبه واحده جمي جمي جمي
1: ما نعرفش حكايه الروز شنو وين باش توصل اما اللي نسمعوا اللي نسمعوا فيه من عند الناس الكل اللي جاي ولي زابرونون الكل اللي يقراوا بحذاكم قداش يحبوكم قداش متعلقين بكم قداش لقاو الكادغومون اختنا من الفورماسيون تكنيك خاطر ما نشكوش افيك لي شيف افيك شيف ايوب قداش عندهم معناتها اون ديسيبلين تكنيك وقداش يعرفوا يتكلموا على لي برودوي اللي حاجه مهمه على الاخر ومن اهم من هذا انهم قداش يعرفوا ايفالوريز لي برودوي احنا ذاك شنو ناقص في الكوجينه التونسيه انه لي شيف نتاعنا ماهمش ناقصين تبارك الله عليهم اما لازم هذا يولي كولتوريلمون موجود عند العباد الكل دونك ما فماش شيف جينا راجل مراه بنيه صغيره ولد صغير ما عندوش هاك الطريقه اللي يحكي بها على لي بلا وعلى لي برودوي وهذا ما يجي كان بالتعليم يجي كان بالادوكاسيون وكل مره نسالوهم شنو الجو شنو الامور شنو عاملين في الاكاديمي يذكروكم انتوما ما هي ايوب يذكروا لي شيف نتاعهم زاده اللي كي لي زاكومباني ويقولوا قداش عندهم حظ انهم اكومبانيو بكم انتوما دونك يعطيكم الصحه ان شاء الله كل مره تلقاو لي زابرونون في احسن البلايص تلقاهم رافعين الراية نتاع هالباتريمون كولينير التونسي اللي الحقيقة مازال لازم برشا تثمين وجو كخوا كون فاي اريفي مع الجينيراسيون
4: احنا هيد. ملي بدينا مارس 2019 حطينا في عقلية الناس اللي تدخل الأكاديمي دي شيف انه راهي عائلة راك داخل العائلة جديدة باش تعيش فيها
0: برشا ديسيبلين زاد
4: شفت ديزيموسيون نقولوا باش تعيش فيها حاجات تجمعك مع الناس باش تقعد تفكر
0: ديسيبلين
4: وتحضر روحك انه العائلة هذه باش تكون وراك ديما في السيفي معاك باش يحاولوا يحطوك في المارشي دومبلوا على السكه الصحيحه وديما ترجع لهم لانها هي الدار الكبيره كيف ما نقول
5: واللي جاوكم جاوكم بروميير اني راهو معناتها لما جاوكم
1: بروميير اني اللي مجد
5: بركه العالم كيبداو
0: تعرف اهم حاجه مختلفين
2: اللي جوستومون جعفر بلي نحب نقول حكايه خاطر تاول راديو ما يسهل
5: فرح بيهم رافعه هو راه حاله بالقديه شواني كي انا تبعت شرتو في رمضان فرح بيهم بالقديه بالقديه
2: والله لا والله هذيك باش نشوفوا كيفاش هما عندهم لا كوميونيكاسيون لي تري امبورطون خاطر جاونا صغار في العمر بروميير اني والراديو صعيبه كمان بالنسبه للانسان ما يعرفهاش قبل ولا ديستابيليزاسيون ما صارت لهمش يعني مازالوا موجودين ويعطيو لا روسيت ومن مخاخهم ويزاي حتى كي يبدا واحد يعمل ان دوكيومون اوتوريزي ما يحطوش نتاع كاريمون يقرا كاريمون من الورق يعني فما اجتهاد كاريمون في التقديم فما ميم دي بروفيل جاونا لهنا يمكن ثلاثه ولا اربعه قعدوا لي دون لا ميموار نتاعي مش غير عاديين يعني تقول مش اول مره يعملوا راديو ويضحكوا على الاخر دونك فريمون را انه فما انفورماسيون هذيك
0: عسل
3: عسل فرح فرح هكا
0: برك الله عليها
3: قود لها
0: يعني فيك
2: يعني فما فورماسيون في الطبخ وفما زاد لا كوميونيكاسيون خاطر زاد ان غون شيف هو شيف زاد يعرف يكومونيكي يعرف يبيع مليح دونك مش كان يعرف يطيب لازم يعرف زاد يتكلم دونك فوالا
0: برشا مكالمات هاتفية وصلونا
5: على بعض جاوكم اليوم جعفر سامحني ليزي مش بروميير اني معناتها فورماسيون اكسيليري ليزي اول مره في الراديو ليزي هاكم باش تكتشفوهم باش تشوفوا فريمون قداش
0: يلو
5: موتيف معناتها الحقيقه يعطيونا موتيفاسيون وهما يخدمونا معاهم معناتها انا ماني شايفه ما نحاول نحاول نتعلم منهم مانيش نخليك تتكلم
0: لا لا لا
5: كيما انت تعمل لنا
0: والله مهاب عسل ينجم يكون من الفامي نفس تدويره الراس واحد
2: جو
0: وفاطمه بنتي فاطمه دونك عائله واحده باش ندافع عليهم جيس كبوله وانهم ما يستحقوش الدفاع برشا قلت مكالمات هاتفيه وصلت على 31 328 328 ولكن لهنا اصدقائنا على اليوتيوب فهمني ولا برشا قالوا لكم نحبوا نجيو عليا حمداوي قد حتى انا نحب نجي نقرا عندكم شنو نمبر تليفون
5: 23 06 14 14 أسهل منه ما فماش
0: 23
5: أما جوست حاجة بربي خنوصلها مديمني في الراديو راهو خارج أوقات الخدمة راهم العبيد الكل ترتاح عندهم الحق باش يرتاحوا
0: ماضي ساعتين تسكر
5: دونك في السيونس يونيك مو ساعتين مي في سير الأيام الخمسة فما عبيد تتكلم العشرة ولا 11 ونص الليل والسبعة
0: وبعد كل شيء بيكم
5: ما هزيتوش 23 06 14 14
0: 23 06
5: 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير تونس مرحبا بك
0: مريك معنا المكالمة الهاتفية الأولى إن شاء الله يكون سعيد الحظ ألو صباح النور سي سلاح
6: ألو صباح الخير مرحبا بك
0: صباح الخير لاباس سلاحة
6: والله الحمد لله حصير نحب نشكركم على البرنامج النازح هذا
0: اسمعني سلاح
6: راني من متابعين ديوانا في كامل البرامج الكل مش كامل برامجكم
0: انتم اسمعني سلاح مش لازم تشكر ديوانا الكل شكرنا كان احنا ما نشكروا في برامج اخرين
6: اسمعني
0: برجولية سلاح
6: عندك علاش
0: ايزي سلاح برجولية
6: انا راني متابع البرامج الكل نبدا من من الصباح هذاك
5: صباح الخير تونس
6: مرة في مارك نكمل حتى ما هي غدا الورغمي
2: يخدم في الراديو
0: بالنسبة لك أنت أحسن برنامج بالنسبة لك أنت باش نركز معايا أحسن برنامج يعجبك أناهو
6: تحب الصدق
0: لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا
0: لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا
0: لا لا
6: لا لا لا لا لا لا
1: لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
6: لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا
2: لا لا لا
0: لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا
6: كان
1: فيكم
6: من
1: عصيان
6: ولاد
1: تبع
6: من
1: عرض
0: جميل
2: مرحبا مواطن
0: به السؤال يقول حاضر
6: اي
0: متى
2: تأسست
0: اندلعت الحرب العالمية الأولى
6: 1914
0: مش هذا السؤال يعطيك الصحة سي سلاح
5: ما جاوبك
0: سي سلاح سميلي توكوب دي موند باش نعطيك حاجه سهله نحب نربحوك 1000 دينار سمي لي 10 جوالات من الفريق الياباني
6: لا دي صحيح
0: باهي من الفريق من الفريق الكوري يا ودي مش حاب نربحك راني
1: صعب هيش عليا
6: 10 ياسر ماذا الياباني ده
0: ثلاثه
6: وزاد كرهتها كي ربحتنا هي زاد كرهتها
1: لومو كان على رواحنا يا سلاح ما لعبناش مليح هكا هاو
0: باهي سلاح السؤال يقول متى تاسست الاكاديمي دي شيف متى تأسست الأكاديمية دي شيف؟ لو كانت جاوب صحيح المليون راهو حاضر نعسان نصيف ساعة من زمان
2: يجيك المليون
0: فهمني ولا تاخذ المليون متاعك حاضر كاش
2: 1914
6: يرحم والديكم الله يبارك فيكم. وأنا لو أكثر حاجة والله كي كلمتكم عندي عاد من الفلوس وكل شيء
1: يعيشك
6: أما والله أقسم بالله كي كلمتكم فرحتوني برشا وأنا
0: عايش كويس
6: يعني مثل يعني العبيد ذوي الاحتياجات الخصوصية وديما نسمع فيكم
0: لطف عليك لطف عليك لطف عليك
1: الحمد لله محليك يا سلاح والله
0: الحمد لله انت
5: ينجم يجيب حذانا ونقريوه وما فما حتى مشكل مرحبا بيه
0: اسمعني
4: يعني يحب الكوجينة عاد يحب الراديو هو توا
0: اسمعني
6: نعم
0: من ذوي الحاجات الخصوصية انت من شنو تشكو بالضبط؟
6: والله انا في جعفر امنيتي ندبر خدمة عندي شهادة ستوندار وعملت برشا استاجير وقاعد نداوي على عيني والله
1: بسم الله عليك ربي يشفيك ويعافيك ويتم شفاك يا سلام
6: نيفو به يعني نيفو يعني فاكلتي مش يعني
0: صلي وسلم على سيدنا محمد
1: برافو عليك
0: اغزلي اغزلي اغزلي حبيبي الناس اللي يسمعوا فينا توا دونك انت ستوندار والنيفو باهي فهمني ولا
6: وعامل برشا ستاجيت
0: ومحلاك ومحلى روحك اسمع الناس قبل يقولوا الناس بوجوها والناس زاد بصواتها ان شاء الله من هنا لاخر البرنامج بالك ربي نواب كريم تكلمنا مؤسسه ولا شركه فهمني ولا يقولوا السيد هذا يجينا يخدم على روحه ستاندر ان شاء الله ربي يسهل
1: امين يا رب امين
6: يرحم ميمتك والله يبارك لك فك النورات والله يبارك لك
0: عايشك اي سيدي اعطيني الدات
6: 2018
1: بربي ثبت يا سلاح
0: زيد عطيه محاولة أخرى 2018 وإلا
4: نعطوه ثلاثة احتمالات
2: نعطوه
4: ثلاثة احتمالات 2019 2020 2021 واحدة من ثلاثة
0: 2019 مبروك
1: مبروك مبروك يا سلاح
5: صحة سلاح
1: صحة يا سلاح
0: قلبي مبروك هالفرحة فرحتنا ان شاء الله مبروك يا سلاح
6: الله يبارك
0: لك الف دينار موجود مرحبا بيك وان شاء الله زاد يكلمونا فهمني ولا مؤسسة ولا اثنين يقولون اخويا سي سلاح ننتدبوه هذا يخدم معانا فهمني ولا لو كان الامور ما مشيتش اليوم انا نوعدك سبتمبر تجيب حذانا لهنا وبحاول لي نسعورك في خدمة ان شاء الله ربي يوفق بيم
6: يرحم
0: والديك
6: بالله سامحني
0: انت زعفت ليش
6: لازم تحصل
0: ارقام
6: يعني مليون
0: يا ودي اسمعني اجي ولا تو نجيبهم لك تدلل بابا
6: ما تنجمش تجيبهم لي انت مخطط والله كيما نحكي لك
0: شادليه تو تنسق معاك شادليه المليون يوصلك سمعتني تو تكلمك تو
2: وراقبه 50 كان تحب ولا 20 باش يحب يعني بالضبط
0: برجلين برجلين شكرا يعطيكم الصحة شيف أيوب لمها ميرسي بوكو فرحتونا بحضوركم فرحتونا عام كامل شكرا على التعاون شكرا على المحبة شكرا على الثقة نعرف ثقة كبيرة برشا فهمني ولا تفضل مها كلمة الختام تفضل
5: أي كلمة الختام نحب نقول لبنتي ربي معاها الريزولتا نتاعها نهار الجمعة
1: ربي معاها
0: رب العالمين
5: نستنى فيها بنتي الكبيرة دونك بفارغ الصبر نستنى في نهار الجمعة
0: شنو تقرا
5: بروفي ان شاء الله
0: ان شاء الله
5: ان شاء الله ربي معاها وربي يوفقها وربي ينجحها هي واختها وكها ونسلم على العائله الكل ميرسي وانتم عائلتنا زيد
1: انتم زيد
5: ونحبوكم تجيو بحذنا زيد انتم الاكاديمي
2: طيبون
4: طيبوكم الروز
5: ايش اقول لك انت بالذات شن طيب لك انا الروز اللي يحكي لك عليه ايوب
0: النوبة شكل الروز اللي يطلب
5: ونفرح بيك
2: والله ماذا بينا ماذا بينا
0: ودي بكش فيها بروز
2: عادينا عام كامل نشمو في ريحه ماكله ماكلينا
4: لا بكش فيها مت يا الروز راهو
2: بدعه تاكلو تبني بيه الزوز
5: اسمع وكمل دخل راو انت حكيت يقراو على الماكله وكل ما راهم يقراو يجيانو يقراو كاليتي اللي هي ماتيري انا معناتها حفظ الصحه وجوده الافيه
1: امبيراتيف ان شاء الله حتى الناس اللي حاله تو برشا حالات تجيب
5: فوالا بالحق ابار حتى تلمذا معناتها نجموا يحكيوا لكم على الكوتي هذيه وحاجه قاعده نشوف فيها تو راني يظهر لي الجمعه هذيه انا نبدا نسوق وبنتي بحذايا نقول لها صور لي قديه شفت هزين الدبابز الماء البلاستيك في الكياسات وانتم تشوفوا في السخانه هذه بربي اللي تلقاوا هز الماء هذيك على الاقل ما انت ما فماش ردع ما تشريوش من عنده راهو ديريكتومون يهزنا طول المرض والمرض راهو يجيب شوي بشويه دونك اما نستحفظوا على رواحنا شويه.
2: برافو.
0: واضح.
4: نصيحه من سبيسياليست.
0: طبعا طبعا
4: هي اختصاص هذايا.
0: شيف ايوب شكرا كلمه الختام تفضل.
4: شكرا لكم يعطيك صحه سي جعفر، عدينا معك عام حلو الحقيقه.
0: يعيشك شيف احنا زاده والله.
4: تجربة مزينه برشا مع جعفر اللي بالمناسبه نسلم عليه برشا ونحييه.
2: شكون؟ ان شاء الله يسمع فينا يطلع. ان شاء الله يسمع
0: فينا. انفيزيبل انا ما جيتش.
4: جعفر.
0: ايوه اي طبعا.
4: باهي. حبيت نقول جوست حاجه بركه، بما انه وليداتنا عداوا الكونترول وثم اللي نجح الباك وثم اللي عاش الشيك في التجربه، راهو ما هيش نهايه القصه، بالعكس محطه الباك سواء نجحت فيها والا تعثرت راهي هي نقطه بدايه جديده، خليها نقطه بدايه قويه، اختاروا توجيه صحيح، التوجيه يحدد حياتكم المهنيه ويحدد مستقبلكم مستقبل عائلاتكم. نحب نقول لكم ديما حطوا في بالكم اللي كيما ثم التوجيه الجامعي ليصنع كفاءات، كيف ثم التكوين المهني اللي مراهن عليه برشا دول متقدمه في العالم. دونك التكوين المهني راهو يفيدكم، مش خطر احنا الاكاديمي دي شيف، مي انا واحد من الناس عملت الجامعه وعملت الكويزين عن قناعه ولقيت روحي في المارشي دومبلوا من غدوتها. انتم تنجموا تختصروا الطريق في ظرف عامين قرايه تلقى من عند تلقى عندك من غدوتها، اذا انت سيريو بروفيل خدام على روحه راك باش تلقى بلاستيك في مارشي دومبلوا تونيزيان ولا المارشي دومبلوا الاترانجي. الكويزين والباتيسري من المهن المطلوبه ومطلوبه جدا. نعم. وفيها مستقبل، وخاصه ثم ريكومبوساسيون ماتريال، دونك نلقاو اللي حتى ماديا تكون مرتاح اذا تكون كيف ما قلت خدام مغروم بهالدم.
5: ما فماش بطاله بالتكوين، فماش بطاله كلكو سوا لا سبيسياليتي
0: فوالا،
5: حتى بالريكونفيرسيون. دونك فونسي ما تسلموش ما تايسوش.
0: نعم
5: راهو العباد الكل تنجم تخدم.
4: ميرسي جعفر.
0: شكرا ميرسي بوكو، يعطيكم الصحه بارك الله فيكم. احنا باش نعملوا تويكا فاصل زملائنا في قسم الاخبار، بعد شويه باش نرجعوا مع مهاب وفاطمه فهمني ولا عندهم رسائل خويا ويظهر لي جابوا لنا حويجه تتاكل يظهر لي. والله والله الدنيا مدعوك لبرا يا ودي. اشتغل روحك. هاي نعملوا فاصل نجري نجري فاصل خويا، اعطيني فاصل اعطيني فاصل.
7: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
8: بوبليسيتي.
9: Caractère, élu meilleure marque de prêt-à-porter femme 2025-2026. Continue de se rapprocher de vous. Nouveau rendez-vous à Sfax. Retrouvez-nous dans notre nouvelle boutique à Nasriya Immeuble City Centre. Narjama, 3 juillet à partir de 7 à l'achia. Matfeltouch el mawad. Barcha moufajet, kadouet ou ourouz hasriya testanna fikom. Caractère, l'élégance en féminin. ديوان افام فلاش نيوز.
10: موجز الحديث 10 ديوان افام عسلمة. ونبدأ بنشرة متابعة للوضع الجوي بعد ظهر اليوم، حيث يتميز بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهة الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات الكاف وسليانة وزغوان والمهدية وقفصة، وتتراوح الكميات بين 20 و 40 مليمتر، كما تصل محليا إلى 70 مليمتر بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان. كما ينتظر أثناء ظهور السحب الرعدية تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب الغربي، حسب نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. البريد التونسي يعلن اعتماد التوقيت الصيفي لفتح مكاتبه البريدية بداية من غرة جويلية لغاية 31 من أوت القادم على النحو التالي: من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال، فيما يكون التوقيت يوم الجمعة على الساعة 7:30 صباحا ويتواصل إلى الساعة 12:30 ظهرا. كما يؤمن عددا من وكالات البريد السريع والطرود البريدية حصة عمل تمتد من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الزوال من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة 12:30 ظهرا يوم الجمعة. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبار شفهي لانتداب 22 إطارا وعونا في عدد من الاختصاصات من مهندسين ومتصرفين وتقنيين وملحقي إدارة وكتبة وعوان خدمات. العالم يشهد يوم الأربعاء 12 أوت القادم ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس، حيث يعبر مسار الكسوف الكلي مناطق واسعة تشمل عدة مدن وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط، وستكون هذه الظاهرة مرئية في تونس على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، حيث سيحجب القمر ما يصل إلى 59.3% من قرص الشمس وفق مدينة العلوم بتونس. إلى الشأن الدولي، الزلزالان اللذان ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي تسببا في تضرر أكثر من 58,000 مبنى وفقا لتقييم أولي لبيانات من الأقمار الاصطناعية نشرته وكالة الفضاء الأمريكية، في حين ضعفت الولايات المتحدة مساعدتها لفنزويلا ضمن جهود الدعم الدولي للبلاد بعدما أسفر الزلزالان عن مقتل 1719 شخصا على الأقل وفقدان عشرات الآلاف. هيئة البث العبرية تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية سلمت إسرائيل وثيقة تتضمن المضي في إعادة أعمار قطاع غزة حتى دون نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية حماس. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات باهر عوجي في أمان الله.
9: تسمعونا في سفيقس على الفريكانس 9.2.

موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمنى أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: طلعتش سيزيام، انا قلت سيزيام ممكن من راسي علمت به. الباك فرونسي
1: باك فرونسي طلع البارحه بيان سور،
0: مش سيزيام مش سيزيام، اعتذروا من وزاره التربيه.
1: في الخير،
0: اي ان شاء الله خويا، ان شاء الله مربوحه. فهمت بالله، رجع لكم هذه ساعه سعيده، الحلقه الاخيره غدوا باش تلقاو رباب من ولايه تونسكم 9:30 نص النهار.
1: حضرتنا ريكاب ابارامون، ربي يستر.
0: جو كبير، جو كبير، جو كبير، جو كبير يا عمري. 11:13 دقيقه بعد شوي باش نمشيو للشيف مهاب. مهاب والشيفة فاطمة، مرحبا بكم، اقربوا لي جست للميكروات، مرحبا بكم. لكن قبل هذه باش تمشيو معانا انتم زادة، فهمتوا ولا، عندنا فقرة اسمها مونديال صافي مع زيت صافي.
1: يلا مونديال صافي،
2: مع زيت صافي، مونديال صافي.
0: اليوم المونديال صافي ياخذنا للبلد الشقيق المغرب.
1: سير يا
0: مغرب، سير يا مغرب، سير سير يا مغرب، سير. الحقيقة شرفونا، الحقيقة شرفوا العرب، يعني شرفونا. والحقيقة مقابلة البارح كبيرة برشا قدم المنتخب المغربي، مبروك للمغرب، مبروك للعرب. هذا الترشح فهمني ولا مستحق، فريق ينجم يمشي لبعيد. اليوم كيما قلت باش نمشيو للمغرب الشقيق، باش نحكيو على طبق معروف عندهم باسم اللحم بالبرقوق.
3: برقوق، اي لحم بالبرقوق.
0: شكون عنده فكره على البرقوق؟
1: انا عندي،
4: اللي هو المشمش الشايح، واللي هي تقابلها المرقه الحلوه عندنا
3: احنا في تونس،
1: وطاجين بنين يسر،
4: حاجه يسر بنينه.
5: برقوقش عندنا احنا،
3: برقوق
0: البرقوق
4: العوينه الشايحه، العوينه ولا المشمش،
0: العوينه في المغرب. وعنده طريقه في التطيب، يطيبوا اللحم ويحطوا شويه ماء، توابل، ملح، يفوحوا بيه ويخليه يطيب شويه، ويزيدوا عليه البصل والثوم حتى يحضر، ويشدوا العوينه في كسرونه، يحطوا معها ماء وقرفه وعسل ولا سكر كان ما عندكش، فهمت ولا، خليه يطيب على نار هاديه حتى تشرب المرقه وتولي معسله. هذه اسمه فهمني ولا البرقوق، اللحم بالبرقوق. ضقته زينب؟
1: ضقته ايه، كان عندي الفرصة اني كنت في المغرب، ومن الحاجات اللي عرضوها عليك اللي هي بالنسبة لهم تمثل المغرب، من الحاجات اللي تمثل الكوجينة المغربية. وي وي وي
0: ربي، بضقتش اللحم بالبرقوق
3: مرة ايه، اما بقابلها المرقة الحلوة متي انا دونك بنينة الحقيقة. معاش برشا ناس ما تحبش السكريس،
1: هو كله في الدوزاج، كله في الدوزاج. مثلا ديزاسوسياسيون متاع اللحم والعسل مثلا، جعفوش
3: بنة
1: العسل والفخوماج مثلا، بنين يسر.
4: ولازمك تكون تحب مطعم القرفة،
1: ولازم
4: خاطر برشا قرفة زاد الفيح برشا فيها.
0: الحقيقة أنا ما ذقتوش فهمني ولا، ولكن يبدو أنه يعني المعادل متاعهم في تونس شنو اللحم بالبرقوق،
1: كما قالوا لك المرقة الحلوة،
0: المرقة الحلوة اللي تعمل فينا
1: بالبيه. وزاد المشمشية احنا عنا زادة يعملوها وبنينا برشا
0: المشمشية.
5: ما سألتنيش أن جعفر كليت برقوق؟ لا،
0: كليت اللحم بالبرقوق سيرا؟
5: لا
3: الله يعرفتوش.
5: لا
0: علاش تنزل فيك ملام؟
5: لا ما هو كو المستمعين
0: انت تاكل في الشاورما، ما عند الشامي ذاك،
5: ما عند خيي، ما عند خيي،
0: خيي ذاك،
5: خيي برقوق كبير، برقوق
0: كبير. يلزمك خويا تذوق المرقة باللحم بالبرقوق. اليوم يجينا في مونديال صافي، نحب الساعة نقول ميرسي زيت صافي، لأنه الحقيقة نتعرفوا على الأكلات العالمية من خلال الفقرة هذه اللي اسمها مونديال صافي مع زيت صافي.
2: مع زيت صافي، مونديال صافي.
0: قبل ما نمشيو بمهاب اللي هو لاهي بظوافره توا فهمي ولا، كونسونتري فهمي ولا، ولا فطوم
1: قاعد يراجع
0: لفتوم فهمني ولا، نحب نحكي لكم حكايه فهمني ولا، لهنا في ديواني عرفها واصدقائي وصديقاتي كل يعرفها فهمني ولا. اعطيني شويه موسيقى رومانسيه، نحب نحكي لكم حكايه مهمه برشا، نحبكم تركزوا معايا، لانه احنا تو نحكيوا على التطيب والماكله اللي هو كيما الدنيا حكارات، الماكله كيما الدنيا حكارات. ساعات في الدنيا تم حكار زايد فهمني ولا، تولي ماست الماكله فهمني ولا، كيما العيشه فهمتني. هذاك علاش احنا نحكيوا على الحكارات ونحكيوا على الدنيا هذه فيها الحلو وفيها المر. احنا باش نحكيوا على الاشياء الجميله والحلو. اليوم باش نحكي لكم على قراء السويس، نعرفش كان عندكم فكره ولا لا. اليوم نحكيوا على مساحه نتاع طفل اللي نجم يعبر فيها، يبدع، يكتشف قدراته. اليوم نحكيوا على انسان ينجم يكون واثق في روحه ويحمل الامل في المستقبل. الهدف عملوا كيفاش يقولوا هو
1: مخيم، مخيم صيفي،
0: مخيم الامل سموه،
1: جميل
0: فهمني، في قرى الاطفال اسواس في دورته الثانيه، تحت اشراف طلبه سفراء اخصائيين اجتماعيين ومتطوعين، مهم جدا جدا جدا، متطوعين من اجل مع التجربه خلت كل طفل يعيش صيف مختلف، صيف يتعلم فيه فرحه، ثقه بالنفس. اكثر من 1500 طفل صغير تتراوح أعمارهم من 6 سنين ل 16 عام فطوم الغالية بهدف دعم نموهم النفسي الاجتماعي تنمية مهاراتهم الحياتية الإبداعية. أنا نحكي بالكلام هذا لأنه اليوم آخر حلقة وأدعو السادة المستمعين أنه يدخلوا على السيت www.swissvu.tn ميدوم كان فعلك الطيب www.swissvu.tn www.swissvu.tn السيت هذا السيت العجيب الغريب اللي باش ينقذ أطفال تونس. وأنا متأكد قاعد نحكي باش ينقذ أطفال تونس. نذكركم اللي تنجموا تساهموا فهمني ولا كل قدير وقدره باش تنجم توصل الرسالة النبيلة تدخل للسيت www.swissvu.tn تتبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه ولا تكلموهم على 58-371-002 58-371-002 58-371-002 والله لا يضيع أجر المحسنين. نعملوا فاصل بعد شوية مهاب وفطوم من العائلة ذو ما جبتهم تعال أكاديمي دي شيف ذو ما تبشوا لي وبتخدموا معي أنا رضا مهاب دخلت قلبي وفطوم كيف كيف أوكي فاصل صغير ثم نوصل.
2: ساعة سعيدة ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
6: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو ان اف ام. انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديو ان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب.
1: مهاب حط الكاس بابا غني. مهاب
2: ظهر يا
1: غني. صوتك ظهر جميل.
2: يلبس جبه
1: غني في سندبا حي. فاطمه ما تغنيش؟
3: لا لا
1: جمله.
3: لا لا جمله.
2: ما تدندنوش شويه هكا؟
1: ما تظنوش
2: ندندنوا معاك
1: كي طيب. ما تبداش تظن وانت طيب.
2: ما عندكمش اغنيه مفضله؟
3: نجم
2: اغنيه تظنها وانت طيب.
1: اغنيه تظنها وانت طيب. فاطمه شنو
2: طيب في حاجه؟
3: ما عنديش اغنيه مفضله.
1: محلى ليلى شبيلي.
2: والله يا غنوه
3: نحطوا اغنيه تونسيه. المهم
4: سر كمون.
1: لا سمعوا
2: محلى ليلى شبيلي وصوت الجيتار والوتر.
3: اوفا يا ربي
2: وفيتنا احنا بالعرق بالعرق يا
3: اخويا. اوفا اوفا
1: اسمع هذا

0: والتن هي دوش نغنيكم أغنية الأمل يعرفوها هو تابوني تابوني
1: والله عنا عليها برش
2: والله يتوحشتها
1: يظن حرفيا
0: قول
3: قول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
0: لا بلوب شبدوه بلوطة بالكل
1: أوكي
0: قول إن
1: أوكي مصدومة فاضل
2: The banner.

0: 떠올라요.
1: قول ان شاء الله
2: باليوم انا اخترت باش نعمل لكم الباسومون اللي هو خبز سميد.
3: جميل.
2: حاجه نستعملوها برشا في عروساتنا في العيد الكبير في المناسبات وحاجه عربي معناها وزمنيه والناس كل تحبها اون جينيرال.
1: ننطلقوا فاطمة انت باش تعمل موهبه؟
4: انا باش نعمل لكم حاجه يحبوها صغار باولي.
1: باولي باولي
5: دخل ميشتا باولي
1: ابو هبه اسمعني
3: احسن طعم pour un petit goûter sucré.
1: نبداو فاطمة جو.
2: ناخذ كيلو فرينة اللي هو بريباراسيون تلقاوها حاضرة ديجا من وردة تلقاوها تتباع بارتو. باهي عندنا 18 غرام ملح وعندنا 7 غرامات خميرة وعندنا 500 غرام ماء وعندنا كعب عظم و50 غرام زبدة.
1: اوكي.
2: وعندنا التوش نتاع زيت زيتونة كان احنا نحبوا بعد نحليوا المطعم ونحطوا التوش التونسية نتاعنا.
1: ممتاز.
2: نهزوا الفرينة والعظم والزبدة نخلطوهم من الأول مع بعضهم شوية حتى يتلموا ومن بعد نبدأ نزيدوا عليهم في الماء بشوية بشوية ونحطوا بعد الملح ونحطوا زيدوا معهم الخميرة ونعجنوهم شوية بالقدي في العجينة حتى تلم الفات نتاعنا. بعد نخليوها ترتاح ربع ساعة باش الخميرة في عقلها تخمر باش تجينا بعد فينيسيون مزيانة وهشوشة الخبزة وكل شيء.
1: ممتاز.
2: نعاودوا بعد نقسموا كعاب الكعاب الفاسون اللي احنا نحبوه نجموا نعملوها باغيت نجموا نعملوها دي ميني دور صغار ونزيدوا نرتحوها ربع ساعة أخرى كما قلت لك باش تعطينا بعد القول مزيان والتقرميشة هذيك المزيانة الحلوة كل شيء. ومن بعد نعاودوا نفاسيو نفاسونيو الاخراني بالكل الفاسون اللي نحبوها عليه. كان نحبوا باغيت نحطوها 250 غرام هكا باش نسهل عليكم. كان تحبوها ميني ساندويتش نعملوا بين 50 و 70 غرام البات نتاعنا باش تجي بنينه ونحطها في الفور على 250 درجه حكيت 4 دراجه كيك 4 ساعه كي تراها حمار وتبدا تخفي لون مزيان.
1: ناضج صافي خلاص فاطمه
3: والله ما فاتوك
1: سامبل كومبو جو
4: صحيت فاطمه
1: صحيت
2: صافي
1: خفي عايش شوفوا الاخر الاخر مش عاجبني برشا
3: باولي والله تبعونا مليح برشا
1: الناس تستحق اي باولي
4: وي
1: فازي
4: الباولي نستحقوا كيلو فارينة 660 مليليتر من الحليب 18 غرام ملح و 125 غرام زبدة وسكر 120 غرام ونخلطوا كل شيء مع بعضه ما نقدوش نحطوا كل حاجة وحدها ونحطوا في العجانة 5 مينوت بريمير فيتيس ومن بعد 10 مينوت دوزيام فيتيس ومن بعديك نحطوا العجينه نتاعنا ترتاح 15 مينوت
1: اي
4: ومن بعد نعاودوا نكسروا العجينه ونزيدوا نخليوها ترتاح 15 مينوت باش تجينا بعد طريه وهشوشه على الاخر ومن بعديك نفاسينيو كيما تحبوا كل واحد يعمل الشكل اللي يحب عليه. تنجم تعملهم صفور مدورين باش من بعد نجم خاطر نجم تقسموا بين سكري وسالي المدور تزيد عليه بول دو غلاس شوكولا ومن بعد تنجم تعمل فاسون ساندويتش زاد للصغيرات الكوتي وتو زاد بحر وبيسين
3: حلو
1: برنامج هادف احنا ديما مالا برنامج نحن الصحه مهبي
4: وكا ساهل ماهل اسهل حاجه
1: صوتك في بالك صوتك نتاع اخبار ولا نتاع غنى انت مهيب ماكش فايق بروحك راك
3: صوتو تعرف يمشي للبلوز صوتو نتاع يهزك
1: ضحكتك ضحكتك نتاع العاتي العاتي
3: شانسون بارلي كم
1: يا مهيب فيق فيق لازمك تشوف حل في حياتك تغني تمثل انت تعمل مقار اخبار ترى قول اعزائي المستمعين كانت هذه اخبار اليوم
4: اعزائي المستمعين كانت هذه اخبار اليوم
3: هاي
1: نفتلك انا اخويا نجم فرماسي دنوي زاد ثلاثة مصباح
3: نستشرف خليه شيف عليك
4: نعطي ابراج اليوم مغروم بالابراج
3: اعطينا برج
5: كيف انت جافو
3: ابراج
1: مغروم بالابراج بالحق
5: اسمع عنا برشا سيودة في البلاتو دونك
2: هذه البلاتو ابراج نارية هذيك سيد وهذه قصيد واحد اخر وهذه قاوة
1: طلع انا برجي باش
5: اي جعفور ترى
3: ظاهر عاد انت
5: والله بالظهر هذا طرف
4: في اوت
1: من امسط ما قلت
5: لا مش في اوت مش
4: سبتمبر ولا اوت
3: سبتمبر طلع جعفور
1: مهيب عنده ماسكة اليد تفرش
4: ثلاثة

0: مرحبا بك.
1: شكرا، ميرسي بوكو. فاصل ثم نواصل.
2: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة.
3: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
2: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
3: رجعنا لكم الأربع درجة الأخرانين، الحقيقة فرحانين، مانيش فرحانين، آخر حلقة فهمتني، ولا الفيلم الكل رجع متاع عام كامل فهمتني. إن شاء الله يا أخوي نكونوا على الأقل خففنا عليكم وطأة السنة هذه، إن شاء الله نكونوا في الظل عليكم.
4: مساجات الناس يهبلوا يا جعفر من البارح وانا نقرأ،
5: فما مساج محلي ماذا بين نقراه.
3: أقرأ.
5: سليم بعث لي المساج هذا، قال لي حبيت نقول لكم حاجة، ربي يجعل اللي عملتوه الكل في ميزان حسناتكم، رجعتولنا الأمل اللي التوانسة فيهم بذرة خير ما تموتش، والنجاح اللي نجحتوه ربي قاعد يشوف فيه، وهذا المهم، الباقي الكل ديتاي، شكرا من القلب. مرسي يا سليم، يعيشك ومرسي اللي يسمعوا فينا الكل. كل شيء بالحق
4: الناس كل، انا الحقيقه ما كنتش نعرف الامباكت هذايا نتاع الراديو ومتاع اليومي او ميمتو، ما كنتش نعرف كي كنت في التلفزه وغيره، فما كنتش نستوعب اللي تحكيه. كم المساجات اللي جاي من البارح وعباد ودي ميساج فوكو نتاع راني كيف تغني ونغني معاكم، تشطحوا ونشطحوا ونعدي نهار معاكم في الكوجينه في المعمل في الكرهبه، تخليوا علينا بلاصه تفرهدوا عندكم الحق ترتاحوا، اما راهو شهرين الصيف طويل علينا. ارجعوا فيس على الحقيقه برشا مساجات ما عند صغار يغنيوا لي في الغناية، محسن صديقنا اللي بنته هاجر في السبيطار ربي يشفيها، اللي البنيات الزوز اللي هما توامة رغم الحالة الصحية جابوا 17-60 معدل، برافو عليهم. الناس كل اللي نتبعوا معهم اللي تقرأ له مرة مساج يحس اللي هو معني ولازم يعاود يرجع يقول لك راه ولدي اللي قلت لك عليه راه نجح، راه بنتي راه نجحت. وبالمناسبة بكري كيف حكينا على السيزيام نحكيوا على المعدلات وعلى الارتقاء من كلاس لكلاس، راهو الكونكور كلنا نعرفوا اللي الريزلت تاع دخول الاعداديات النموذجية نهار 10 جويليا، ان شاء الله الكلكم ناجحين، اللي فرحنا معاهم الكلهم يحسونا حد من العائله، كل نهار يسمعونا كل نهار معانا. الحقيقه نسلم عليهم كل، حتى هما باش يخليوا علينا بلاصه، اصحابنا في اليوتيوب كلهم واحد فرد ان شاء الله ما همش طويل الشهرين، ما تبدلوناش، ارجعوا معانا ان شاء الله باش نكملوا الرحله هذه قد ما تنجم تعيش نقعدوها معاكم.
3: سفيان بوشعال اخويا مرحبا بيك، بربي عديوا لي الميساج هذا. جعفر شكرا على المحقرنيه. سفيان اخويا والله ما قريت الميساج، سامحني اخي، والله ما قريت. مرحبا بك سفيان ومرحبا بالساده المستمعين الكل. بعد شوي باش نشوفوا الالف والالف، وبعد مباشره لسين لجيم، بعدها مباشره خويا باش نحكيوا شويه ولا على اخر حلقه. قبل هذه نحب نشكر مريم جابت لي
4: شنو عامل ورود هذايا، ورود
3: لا مريم جات من نابل خسيس.
6: مريم وكري
3: مرحبا مريم ربي يخليك. شكرا
6: بالله سي جعفر، مادام نحن في إطار المحبة
4: والورود
6: والورود بالله، وعدوش هي اسمها في الانستغرام، بعثت لي تكست طويل برشا، قالت لي إلى أغلى إنسانة في حياتي، دونك مانيش أنا
3: حاجة
6: أمها اعتدال القنطري، تحب تقول لها نحبك برشا ربي يخليك ليا، ومساج طويل برشا وعلى ربي صبرك، علاش ربي صبرك سمح. شكرا على تعبك معي وعلى حبك وصبرك وعلى كل مرة تشد لي فيها ولدي وتعاوني، دونك وعدوش ربي يفضل لك أمك، واني وصلت لك الديديكاس نتاعك، وإن شاء الله يعني توي ساتيسفيت. وبالله على ذكر اللي قالته زميلتي سي جعفر، في بالك أني أنا الإذاعة علمتني حاجة جديدة، مش الإذاعة، ساعة سعيدة علمتني حاجة جديدة في الإذاعة اللي هي علاقتي مع الزوديتور. أنا الزوديتور كي يبعث لي مساج وما نجاوبوش ما يجينيش النوم في الليل، نصبح مغدو في الصباح نقول له سامحني على الروتار ونجاوب، راه ما عنديش 10,000 يد، عندي زوز يدين.
3: هذاك علاش نرشحوك ولي
6: يعيشك ربي
3: يفضلك بن عروس أو معتمد في بومهل.
7: يزي إسماعيل
3: بنتي ريهام عيد ميلادها 26، هنيوها مريم بوقيرة، إن شاء الله ربي يحفظها لك إن شاء الله طول العمر. آمنة مفاجأة الموسم في اللحظات الأخيرة، أنت آمنة يعني التغيير التكتيكي الاستراتيجي في آخر اللحظات،
6: دخلت ميسي
3: ويسجل الهدف في الأخر، فهمني ولا أربع خمسة أيام فهمني ولا يعطيك الصحة على الفقر هذه ألف وألف
4: ما يدريش
3: البارح بابا غيو اليوم شنو
4: أعطينا حيوان حنون
8: على برشا حيوانات
3: على برشا حيوانات تفضلي أتونسيون 3 2 1 توب تفضل كلمة لك
8: عسلامة مرحبا بكم في ألف وألوف اليوم مش باش نحكيو على حيوان واحد اليوم باش نعملوا رحلة سريعة في عالم الحيوان عالم فيه مشاعر قرارات وأحيانا تصرفات تشبهنا أكثر من اللي نتوقعوا استعدوا على خاطر اللي باش تسمعوه ينجم يبدل نظرتكم للحيوانات للأبد نبداو بحاجة صادمة دراسات أثبتت أن الأبقار ما تعيشش في قطيع عشوائي بل تكون صديقات حقيقية كل بقرة تختار أفراد معينين ترتاح معهم وكي تنفصل عليهم مستوى دقات قلبها يرتفع
4: اجتماعي
8: يظهر عليها توتر واضح وزيد تكون أكثر هدوء وإنتاجية كي تكون بحذا أصدقاء يعني ببساطة البقرة مش تعيش برك هي تعيش علاقات وعلى سيرة العلاقات تم تداول حادثة غريبة في سنغافورة وين زوجة فضلت الطلاق بعد زواج دام مدة 45 سنة على أنها تتخلى على القطط اللي كانت ترعاهم يمكن تبدو قصة مبالغ فيها لكن تطرح سؤال مهم قداش الحيوان الأليف ينجم يولي جزء من حياتنا وهويتنا علميا التعلق بالحيوانات ينشط نفس مناطق العاطفة في المخ كما العلاقات بين البشر ولهذا فقدان حيوان أليف ينجم يسبب حزن عميق وأحيانا صدمة نفسية حقيقية أما مش كل شيء عاطفة فما عالم كامل مبني على الحيوانات في كندا مثلا ظهرت عروض عمل توصل آلاف الدولارات باش تعتني أو حتى تلعب مع القطط في مقاهي وفضاءات مخصصة
3: غير خلصهم تلعب مع القطط
8: وفي الصين التكنولوجيا دخلت بقوة تم تطوير أتواق ذكية تحل حركة الحيوانات صوته ونشاطه باش تعطي فكرة تقريبية على حالته يعني العالم قاعد يحاول يفهم الحيوان بلغة التكنولوجيا وبعيدا عن الغرابة والذكاء فما حاجة ما لازم نيش ننسيوها راهو الدنيا سخنت برشا والحيوانات خاصة حيوانات الشارع وإلا اللي في الدار تعاني صحيح. أكثر منها كلب قطوس وإلا حتى طير ينجم ما يلقاش ماء وإلا بلاصة يتخبى فيها مسخانة حط شوية ماء قدام دارك وإلا في الشباك تنجم تكون سبب في إنقاذ حياة الحيوانات في إنقاذ الحيوانات سمحوني الحيوانات مش كان حكايات نسموها هي مسؤولية نعيشوها كل يوم
3: طبعا طبعا صحيح
8: في الآخر عالم الحيوان مش بسيط كما كنا نظنه هو عالم فيه مشاعر ذكاء وتفاعلات معقدة برشا ويمكن احنا أحيانا الحيوانات خلينا نكونوا بشر أكثر في الختام نحب نشكركم برشا جعفور رمروم رافع زينوبة رباب بالحق من أحسن معرفت في حياتي نتمنى لكم
3: كمال أبقار احنا كمال أبقار نعيش
4: ربي والكبدة نعيش وانا تعايش
3: احنا عائلة كمال أبقار
9: مش مش الانتاجية بتاعنا تتحسن
3: فهمتني معنا حتى مزي انت محليه الفقرة هذه محليه هذه فقرة متاع سبونسور بيفيقوش بيك كنت عليه والله والله عالمية عالمية
9: والله نعرف ماركة باش نكلمها نكلمها عليها دجا قلت لها عليها
8: محليها
3: ماركة انا في قوتي تجيش بعدين للدار هتسب تقرا لي انا وليدي
4: كوكيز
3: كوكيز كوكيز ولا
4: زلت ما كوكيز وتعرف احسن حاجة اللي تعمل في الغبغي كذي وهي بالحق تحب تعنى بالحيوانات وبالحق تحب ان الناس تعرف وتعتني وتعرف اكثر معلومات باش ينجموا يفهموا اكثر كيفاش يتعاملوا وهذاك علاش ان شاء الله يا ربي ربي ينجحها على خاطر تعمل فيه بمحبه وباقتناع
3: صح متوفره
8: نتمنى لكم النجاح والتوفيق والفرحه والسعاده واضعاف ما تتمنوا جعفر نتمنى لك النجاح والتوفيق في مسرحيتك ان شاء الله بسي والاكيد المتوقع انها باش تكسر الدنيا
4: ان شاء الله
3: كمل ابقار كمل ابقار
8: سلم على عائلتي الكل ونشكرهم على التشجيع متاعهم سلم على أصحابي الكل
3: وائل
8: سلم علي برشا
3: سلمك وسلمو وسلم جاب سلام وعنا جملة في مدنين قولوا فيه لبرشا مرسي بوكو آمنة يعطيك الصحة وقعد معنا آمنة احنا مش نعملوا بوز عشان ندخلوا طول في صلب الموضوع هذه آخر حلقة نعملوا دورة سير داير نبدأ وريم رفع رباب كل واحد عنده في يديه تويك ماكسيموم دقيقة ونص يولي بش حاول يختصر اي مو على الواحد توقيت
4: ايوه
3: نبدأ وريم العام
4: العام
3: نعم
4: نبدأ وريم العام والله عام جميل عام بي تعديت فيه ان شاء الله ما عدينا لكم كان الحاجات الباهين. هو ما كانش سهل الحقيقه، تعديوا فيه لحظات مش سهله، لحظات كان لازم فيها اعاده تفكير، اعاده تنظيم الدنيا الكل. انتم تراو في المنتوج قال اخر بين ظفرين ما فيه خدمه التالي اللي لازمها برشا حاجات، اهمها السنكرونيزاسيون وانه نفهموا بعضنا وانه بمنطق الاكاديمي دي شيف المايونيز تشد وتكون مريقله وكل شيء. دونك اصدقائي ما عادش زملاء الحقيقه، ولينا صحاب المده اللي عدي معناها معناها والعيشه اليوميه هذيا اليومي اللي انا تعلمته جديد ماهوش سهل بالكل. دونك رافع راني نحب وراني ما نقصدش نقمعوا بالمباشر رانا صحاب ياسر، زينب نحبها برشا وهذا واضح. صحاب زينب كل اللي يبعثوا لي يقولوا لي حتى تحب زينب حتى احنا تنولي في صفكيت لها اصحابها. ربيب كيف كلنا ولينا صحاب بالقدي بالقدي، ما كناش يمكن ربيب من الاولى ما يظهر لي تعلمنا نوليو. ان شاء الله الشهرين ساعة مستحقين ان شاء الله نرتاحوا بالقدي. نعرف ربيب مانيش باش نرتاحوا انا وياك، هو مزود
8: شكون
4: هو مزود مانيش باش نرتاح ميسيلش ان شاء الله نتفرهدوا فيهم هكا نلقاو لحظات نتاع تفرهيد. ان شاء الله تمشي المهدية اختي تعاود تغطس مثلا اللي هي حاجة عملت فيها برشا جو. جعفور ان شاء الله تخدم بالمسرحية قد ما تحب وين ما تحب
9: ان شاء الله.
4: ورافع يلقى
9: ان شاء الله نخدم حتى انا في المسرحية
4: يلقى ثلاث دقائق معاك. نحبكم برشا الحقيقة، معناها مش على خاطرنا نسمع وهكا تحسوا، معناها العلاقة راهي متبادلة بالحق. ضحكنا برشا وإن شاء الله نكملوا نضحكوا ونفيدوكم ونتغشوا ونتعاركوا ونضحكوا ونحايلوا ذوكم الكل حايلوا ونجمش تقعد في قلبي. نحبكم برشا برشا الحقيقة، والناس اللي تسمع فينا إن شاء الله نرجع لكم قريبا
3: إن شاء الله يا ربي. مرسي ريم. السيد رافع
9: شكرا ريم، شكرا الناس الكلها. نحن أول ما بدينا في ساعة سعيدة 3 سنين التالي، شوفوا تعديت في ساعة 3 سنين التالي، وقت عملنا ريونيون قلنا باش نعملوا برنامج مش يسمعوا الناس، يسمع الناس. را انه بعد 3 سنين بالرسمي نلقاو روحنا اوتوماتيكمون قاعدين نسمعوا في الناس. انا كي نبدا نحكي مع لي زوديتور اللي عمري ما عملتها في حياتي، ساجون اللي عملت راديو عندي مده، وليت نحكي مع لي زوديتور نعرف بساميهم، نلقى روحي مثلا نجم السبعة نتاع العشية نجاوب في مين وقطوسي اللي بعثت لي تسلم عليه ديجا تسلم عليكم توا، ما نعرفش لقبها، ما انا شفتها مره بركه
8: قطوسي ولا
4: قطوسي لقب
8: مين
4: ياسر في اللقب قطوسي.
9: دونك اللي هي تسلم عليكم انتر بارونتيز توا، قلت لكم السلام وان شاء الله ترجعوا
4: لنفسها
9: قبلناها هي وبنتها ورجالها حاسين بعض. المهم ومشينا لصفاقس والحب اللي لقيناه في صفاقس، والناس اللي تعرضنا قاعده تحكي على الكونسيبت هذا ساجون اللي هو ان كونسيبت، خلينا نقولوا اللي ان كونسيبت اللي قاعد يتخلق ونعيشوا فيه ونصنع فيه لهنا في الطاوله هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها. بالرسمي كل شيء لا سبونتانيتي كما تشوفونا هكا كما نحن البرة، كما تشوفونا ساعات متوترين رانا متوترين بالحق، تتر واحد متعارك مع الاخر ولا واحد عنده مشكل. دونك اون سي باش نعطيكم لو فري اللي موجود فينا، وهذا الكل على خاطر نحبكم برشا. صحيح ساعات يطيح لنا الهواء ساعات فاش، من احنا من النوع اللي كيطيح الهواء امشي بها العجله مفشوشه تنفخوها في الكيوسك الجاي. دونك هكاك احنا نعملوا وننفخوها في الكيوسك الجاي، وساعات ما نلقاوش كيوسك نستناو الكيوسك اللي بعده، مي نمشيو نلقاو حل، قاعدين نلقاو حل. البرنامج هذايا نفط خام مازال ماهوش مكرر مليح، نهار اللي باش نكرروا النفط نتاع البرنامج هذا والله افيك توت لا موديستي دو موند ما فما حتى برنامج ينجم يطيح علينا. والله بالحق انا اليوم ما نحبش نكون متواضع ومانيش باش نكون متواضع، البرنامج هذا سحري غير عادي، الاحاسيس اللي فيه سحريه، فاش قاعدين نعيشوا فيه انا كل يوم كي نجي ما نعرفش شنو باش يصير. يزينا كما تفادليك ما عندناش كوندكتور، ايبا انا فير اللي ما عندناش كوندكتور، ما عندناش كوندكتور نحن في البرنامج هذا، على خاطرنا ما عندناش برنامج إذاعي، نحن برنامج آخر، حاجة أخرى قاعدة تتطبخ كل يوم لهنا، 3 سنين عندها تتطبخ ولتو ما كملت وما زالت بتزيد تتطبخ. علاش؟ على خاطر فيها الناس صادقين، ولا باز متاعنا الصدق اللي فينا، بهين مع بعضنا، ترانسبارون، مريقلين، وهذا هو اللي بشي خلينا نوصلوا لبعيد. ميرسي بوكو ويعطيكم الصحة. كان معكم رفع المجدي ولي بن عروس.
3: وشكرا سيد الوالي، نمر الكلمة عضوة الديوان السياسي عزيزان جانت مالو مالو مالو سيد الوالي مالكي.
5: شكرا لك على شكرا على إحالة الكلمة، وشكرا على الترجمة زيادة باش الناس الكل يفهم
3: ما شاء الله.
5: ايش نقول من بعدكم انتم؟ نقول انا نحبكم برشا، اللي نحبوا الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا كل يوم. جعفور احنا ما نعرفش قداش نعدوا اعوام العشره كيفاش نجموا اون كونتيفي سا. أمام فرحانة بارشة بالليفوليشون اللي انت قاعد تعم فيها بينك وبين روحك والعبيدة ذي بشي يشوفون إن شاء الله في المسرحية، إن شاء الله بالتوفيق ليك وإن شاء الله تعمل خي خي بالسيزون. ريمون سي ان غوند اميتي قاعدة تتخلق في هالعوام هذوما، وزدنا عرفنا بعضنا أكثر. صحيح عن تمبيرامون دو فو، أما قلبها صافي وحنين وصاحبة أصحابها، وهذا سي ان بروفيل اللي العباد يحبوه وما يلقاوهش ديما. دونك احنا فرحانين في ليكيب اللي عندنا صاحبتنا هكا. دونك ميرسي بور تو، ربي يفضلك الأولاد. ولينا نعرفوا مش كان ريم، كان العائلة زادة. ولاو ساعات يعرضوني بربي شحويل بيروت، والله تو كلم ريم بربي تشحويلو اليوم، والله راهو مريض شوية، اسمع على ولدي إن شاء الله لاباس، حاسينو يتبعوا في العائلات الكل.
9: تحياتي معز.
5: دونك
10: صديقه المفضل.
5: دونك وقتها تفهم اللي البرنامج مشي أودولا من برنامج متاع إذاعة، ولا برنامج اللي العبيد يحسونا جزء من عائلتهم، وأحنا فخورين وإن شاء الله نكونوا قد هذي وقد هالحب هذي الكل. رافع زادة عشرة كبيرة برشا، نعرفوا بعضنا عنا سنين من وقت اللي كنا في EFM. هالمدة هذي عشنا مغامرات مختلفة مع بعضنا سور لو بلان بروفيسيونيل بيرسونيل، رينا برشا دي سيميليتود في الحياة متاعنا. عذبت برشا، اسمعني برشا، أما نحب فيه اللي هو كلكان دانتيغ اللي فما فما مع رافع، ساعات يعجب ساعات ما يعجبش، أما زادة هذي الناس اللي يعجبهم البر طريقته حقيقته. دونك هذي حاجة يسر باهية، وهو بيدو ساعات قاعد يتعلم المتخيز روحه أكثر، وخاطر نجم يتصيب علينا أكثر من هكية. دونك زادة فرحانين بالإيفوليسيون متاعه بالكدي، ونحبه برشا برشا برشا. ربيب عنا ثلاثة سنين تو تعرفنا على بعضنا، ما كناش نعرفوا بعضنا قبل، ونا أبخي باش نعرفوا بعضنا بشوية بشوية. اللي بالديبي ما كانوش سهلين الحقيقة، كان يمكن لي تمبيرامون دو فو من اللولي ديما تقدح الدنيا، فهمت؟ سي نورمال عادي يعني، لكن أنا تعلمت نرى فيها حد مثابر، حد ذكي، حد زادة حقيقي. يمكنك التمبيرامون دو فو يخليها تعمل دي رياكسيون أنا ما كنتش ياسر نفهمهم، هي بيدها تعلمت اليفولي. دونك أنا سعيدة أن نراها اليفولي بيناتنا أحنا، يمكن سبقناها شوية في الميتيه، لكن زادة قاعدة السامبريني بهذا الكل، بكل ذكي وبكل قلب مفتوح. دونك إن شاء الله يا ربي عشرتنا تدوم وتطويل أودولا دو توسا. جعفور برشا حب لي كنتي بيان سور، نحب ما ننساش ليكيب الكلها اللي خدمت تكنيكمون، ليكيب الكل كي جيري معانا بيان سور، يعطيكم الصحة. نشكرهم الكل طبعا، نشكرهم الكل وميرسي، ويعطيهم الصحة، وراهم زاد العباد تحبهم وتتبعهم. دونك ميرسي امنا المحليك على الاخر على الاخر على الاخر، دخلت لقلوبنا الكل، راهم ان شاء الله موافقة في اللي تعمل فيه. وبربي حب جوست نقول كلمة زاد للناس اللي قاعدة تتبع فينا، خاطر احنا عملنا قبل جعفور فينومين اسمه فز تسمع العز، كان حاجة يونيك في عالم الإذاعة، حاجة ما تعودتش مرة أخرى، ستي فينومينال الناس كل تقول. أنا ظهلي اليوم قاعدين نعيشوا في فينومين واحد آخر اسمه ساعة سعيدة. الناس تسمع فينا بالديتاي الديتاي، ما فمش حد يعرضني في الشارع ما يسألنيش على الفريق. دونك ميرسي ميرسي ميرسي من قلب قلبي على الحب نتاعكم، والله لا ينحيكم، وإن شاء الله نتقابلوا في ساعة سعيدة دي.
3: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله ربي.
10: باش ناخذ درج جعفور، فلك عليك، باش نحاول نختصر باش تنجم تكون عندك كلمة الختام، خاطر ماش علينا وقت. ربي يفضلكم الناس الكل، وفما حاجات نحب نقراهم من الناس الحقيقة. ساعة سعيدة بالنسبة لي أنا ديما نحكي برشا على الجانب الإنساني، يعني تتعلم فيها برشا حاجات، تعيش فيها برشا حاجات مزيانة. احنا اللي قالوا الأولاد الكل هذيك هو هذيك هو الحقيقة، ما هذيك هو صحيح، ما كيفاش بدينا كيفاش ولينا، راهو تطور كبير حتى على مستوى علاقتنا بينات بعضنا، المنتوج بين ظفرين كما قالت ريم المقدم للناس اللي يسمعوا فينا. ما فماش كواليس في الحصة هذية، ما فماش أسرار، كل شيء قاعد يتحكي مع الناس، تحكي في خبر سعيد مش سعيد، معها الرايقة متعتاج، ومعها كوكيز، ومعها معدلات آدم، ومعها شميستي معز، فهمت؟ أنا قاعدة تحكي في كل شيء. احنا كيما احنا قاعدين نعيشوا معكم كيما احنا، معناه بالحق رانا كيما احنا كيما نعيشوا قاعدين نقدموا فيه حقانين على الاخر وحقيقيين على الاخر. جعفور انت ان شاء الله ربي يوفقك في اللي تعمل فيه وفي المسرحيه الجديده. فما زوز مساجات تقول لي علاش نبكي انا توا، وفما لميا تقول والله دموعي هبطت بالحق باش تخليوا علي بلاصه كبيره باش نتوحشوكم ان شاء الله عطله سعيده، عطله للاولاد مش لي انا وريم.
11: انا وربي وانا قاعدين.
10: ما عندكم حتى فكره على المساجات اللي قاعده توصل في النهارين والثلاثه الاخرين، مساجات فوكال، تعليقات، الناس يكلموك في اي وقت. بالحق رايت بنيت علاقه انسانيه يسرمح ليها مع المستمعين. وانا ما نتصورش باش تصير في حتى حصه اخرى ولا في تجربه اخرى. ان شاء الله ربي يفضلهم. ميرسي على الحب اللي نستقبل فيه من عندهم هما كل يوم, وعسى ان نلتقي في مواعيد جديده
3: ان شاء الله يا ربي. ميرسي يعطيكم الف صحه. باش نقول جوست زوج جمل باش نبدا باللي قالوا رافا. مساله الكونديكتور رافا عمرنا ما حكينا فيه الموضوع. سألتني ريم في البرنامج على الساعة سعيدة والكونديكتور, فقلت لها أنا حياة عمري 51 سنة فهمني, ولا عشت منهم 40 سنة بالكونديكتور في داري مع صغاري وسط المجتمع, كل شيء بالمليمتر, كل شيء بالحساب, كل شيء بالثانية, خاف من كل شيء, لازمني كونديكتور, لا مجال للارتجال. وكان الصراع مع ديوانا فهم صراع جميل, وين الكونديكتور تغض ويجي الكونديكتور, وين الكونديكتور تغض ويجي الكونديكتور, هما ملوا وإحنا ما مليناش, ملوا من الكونديكتور, وين الكونديكتور, ما عملناش كونديكتور, عملنا حاجة اسمها موش كونديكتور, فكرتني في ماركة موش كونديكتور اسمه موش كونديكتور, موش كونديكتور إحساس. ألف مرة نبدأ داخل من الباب ونقول ما عادش نجبت آدم ولدي وفاطمة. فاطمة قالت لي يابا ما عادش تحكي علي, سيبوني سيبوني راني وين نمشي فهمني, ولا فاط آدم كيف كيف ندخل لهنا صباح النور يا فتاح يا رزق يا عليم, آدم ولدي البارحة والجورية
11: نلقى روحي مريول شكون
3: سلفت من عند آدم, نلقى روحي نحكي في كل تفاصيل حياتي, لأنه الحقيقة اخترنا الثنية أنه باش نحكيه, أنه باش نكون كما قالت رباب حقيقيين إلى درجة ما, منش حقيقيين على الأخر. ما عاد كان تقابلونا البرة ممكن تلقاه فهمني, ولا كلمة هكا خارجة على الإطار ما هيش فهمني, ولا تلقاها موجود فهمني, ما عاد الدنيا حاولنا نكون قراب على الأخر على الأخر على الأخر. نعطيكم معلومة ممكن الناس باش تستغرب, نقرا لي كومونتير الكل على اليوتيوب انا يعني كي نبدا نتكلم تو نبدا نتكلم قاعد نثبت في لي كومونتير قديش كنتوا داعمين اصدقائنا على اليوتيوب, قديش كلامكم هزنا ومسنا ورجنا, قديش صلحتونا وقديش عاونتونا, مش كلام فضفاض بتاع برنامج انتهى, لا لا لا نحكي بصفة أنا اللي عشته, نحكي الحقيقة, مسيتونا على الأخر على الأخر, ولينا عائل على الأخر, ما نحملوش يقول حسوا غيابكم. أنا ريت مثلا بن سالم عمري ما ريته في حياتي يعني. ودي ولا في حياتي بن سالم, أنا عندي آدم وفاطمة فهمني, ولا مرتي نبيل وبن سالم حسوا قاعد في الصالة فهمتي باش نحكي فدوى ديالي الحاسة تخرج لي من الفريجير ما الفريجير لقى فدوى ديالي
5: ومعز
3: كلهم كلهم كلهم وما خفي كان أعظم في الجميل الناس اللي تسمع فينا وما يشتكونكتي. شكرا على الثقة, شكرا على الحب, بارك الله فيكم الناس الكل, شكرا اللي طوعتوا اللي مديتوا اللي عطيتوا اللي وديتوا اللي عطيتوا فلوس اللي عاونتوا عائلات اللي صلحتوا اللي عاونتوا عائلات وصلحتوا عائلات, شكرا جزيلا. نتقابلوا نحن إن شاء الله من يولاه بعد الراحة بتاع الصيف غدوة رباب بتسعة ونص نص نهار ممكن شام معها تدخل حسب الكونديكتور كونديكتور
10: حسب الكونديكتور مشكلة فيه كونديكتور
3: شكرا لأولاد مرسي عزيز مرسي فاروق مرسي حسين مرسي شدري مرسي ليكيب الكل من يولاه آمنة مرسي ريم مرسي رافا مرسي زينب رباب كل المستمعين الأوفية وحتى مش الأوفية بارك الله فيكم والله شكرا
10: مرسي زعبار لا يتغشش
3: مرسي زعبار مرسي يعطيكم ألف صحة مرسي بوكو ربي يخليكم إن شاء الله ديما في مستقبل في الأمان باي باي.
1: ساعة سعيدة ساعة سعيدة تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2

0: Les hits sans limite, only on nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM. Flash News.
2: موجز ومن تصف النهار ديوان افهم عسلمة. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يحذر من خطورة الأزمة التي يشهدها القطاع الصحي الخاص في علاقته بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، معتبرا أن تراكم الإشكاليات المالية بات يهدد الأمن الدوائي والصحي للمواطن، ويعلن عن أحداث خلية أزمة تبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف ومراقبة مدى تقدم معالجته وتنسيق الخطوات المقبلة بما يضمن حماية المنظومة الصحية والمحافظة على مصلحة المرضى. وزارة الدفاع الوطنية تفيد بأنها بلغت مراحل متقدمة في إعداد مشروع قانون لمراجعة منظومة الخدمة الوطنية يهدف إلى تطوير النظام الحالي وجعله أكثر ملائمة للواقع الاجتماعي والمهني للشباب، مع إدراج حوافز وامتيازات للمجندين من بينها الترفيع في المنحة وتوسيع فرص التكوين المهني وإسناد أولوية أو نقاط تحفيزية عند الترشح لمناظرات الانتداب بالوظيفة العمومية. وجاء ذلك في إجابة كتابية وجهتها الوزارة إلى مجلس نواب الشعب ردا على سؤال كتابي تقدمت به النائب فاطمة المسدي، أكدت فيها أن مشروع القانون يرمي إلى معالجة الإشكاليات التي أفرزها تطبيق المنظومة الحالية. المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي يقول أن الوزارة أدرجت لأول مرة وبصفة رسمية مادة كفاءات الدراسة ضمن جميع مسارات الإجازة، وذلك بداية من السنة الجامعية القادمة، مضيفا في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء أن ذلك جاء استجابة لجملة من النقائص التي رصدتها وزارة التعليم العالي، من بينها ضعف تأقلم الطلبة مع الحياة الجامعية خلال سنواتهم الأولى، وهو ما انعكس وفق قوله على ارتفاع نسبة الإخفاق في الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية. كما كشفت المتابعة عن صعوبات يواجهها عدد من الخريجين عند اجتياز مقابلات التشغيل، خاصة فيما يتعلق باستعمال اللغات والقدرة على تقديم مؤهلاتهم وإبراز كفاءتهم. إلى الشأن الدولي، الرئيس الإيراني يقول إن الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية تم بالتنسيق الكامل مع المرشد مجتبى خامنئي، كما أشار إلى أن تيارات من داخل البلاد تحاول تشويه فريق التفاوض الإيراني. زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتهم الحكومة بعرقلة عودتها إلى البلاد في وقت ترزح فيه فنزويلا تحت وطأة زلزالين متتاليين ضرباها الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل أكثر من 1700 شخص. نهاية الموجز الإخباري، المشوار ينطلق بعد قليل مع ابتسام شويخة في هنا تونس. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم صوتكم.
0: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فم، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبيونال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم صوت كوم.
4: على ديوان فم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء.
0: صوتكم.
5: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
6: نصف نهار وسبع دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان اف ام. كالعادة والعويد معدكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس. كالعادة ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معكم نرجع على أبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. بعد شوية نكتشفوا المواضيع اللي اختاروها الأولاد اليوم في فقرة عطاير. بعد أكيد باش نمشي ونحكي وعلى آخر الأخبار المستجدات والملفات الوطنية، باش نحكي وعلى الانتخابات التشريعية الجزئية اللي صارت في الكبارية، جزء منها باش نحكي عليها طارق بون في فقرة عطاير، وبعد باش نوصلوا النقاش عليها في فقرة الأكتواليتين. بعد أكيد باش نحكي وعلى النقاشات اللي قاعدة تصير صلبة اللجان البرلمانية اليوم في علاقة بمشروع مخطط التنمية 2026-2030 الجديد. اليوم باش تكون فما جلسة استماع موحدة لكافة اللجان اليوم البرلمانية، بحاضر فيها وزير الاقتصاد الجلسة هذه، وموضوعها الأساسي مشروع مخطط التنمية. كما قلنا لكم زميلنا سعيد الزويري موجود في البرلمان على عين المكان، طبعا بعد يعطينا حوصلة لأبرز الأرقام المؤشرات المعطيات اللي تقدم بهم وزير الاقتصاد، وطبعا كيفاش كانت ردود فعل تساؤلات وتفاعلات النواب مع مختلف هذه المعطيات. أيضا باش نحكي اليوم على هيئة الصيادلة اللي هبطت خلينا نقول بيان واللي حذرت فيه خلينا نقول من الأمن الدوائي ووضع الأمن الدوائي. تنرجو بعد على تفاصيل بيان هيئة الصيادلة. بعد أكيد باش نكملوا معكم بقية فقراتنا لليوم، مهم جدا نرجو على ما يحدث في العالم وفي المنطقة. هل تكفي التهدئة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط الجديد؟ تنخلفوا تفاصيل المقال هذية اللي اختاره لنا سرحان الشيخاوي، وبعد باش نمشي لفقرة بالأرقام كالعادة آخر الحصة مع الزميل نور الفارسي باش نحكيه على الولايات المتحدة الأمريكية اللي سلمت الاحتلال وثيقة لإعادة أعمار غزة دون نزع سلاح المقاومة. شنو تفاصيل الوثيقة هذه؟ شنو نجم نعرف عليها؟ نكتشف آخر الحصة المعطيات. دون كثير مواضيع علي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
5: هنا تونس
6: كالعادة بشرفكم انتوا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة ويرافقني اليوم في التحليل وتعليق ونقاش كامل الحصة على يميني طارق الكحلاوي. طارق أهلا وسهلا، مرحبا.
7: مرحبا بك بسرحان، بجميع المستمعات مشاهدات مستمعين مشاهدين. وقبل من الحقيقة نمشي طار عملوا بعد على الطائرة، ما حبيت أن نعبر ساعة على فرحتي وبالمردود البارح بتاع المنتخب المغربي. بالحق حاجة تشرف برشة على مستوى يعني كفريق عربي كفريق مغاربي كفريق إفريقي كفريق من دول الجنوب. الروح القتالية والعزيمة اللي لعبوا بها قدام واحد من أهم المنتخبات، توا المرشحين يوصل الأدوار متقدمة. المنتخب الهولندي كانوا مسيطرين، يعني كانت حاجة يعني كان بالحق فخر كبير، ويرد على عديد الألسن الغربية منها المدرب الفريق الإيطالي جاتوسو اللي قالش عليش فريقي عنده 10 في رقبه. هذا عليش خاطر انت إيطاليا تجيبش ترشح في الوقت اللي هولندا اللي هي من أحسن الفرق الأوروبية الآن تخسر مع المغرب، يعني لأنه فعلا فما تقدم كبير. وفما خاصة على مستوى المغرب السياسات العمومية المغربية في علاقة بالكرة القدم مش ما نعموش زادة ولي شي معناها زادة نوعا ما يعني مواضيع الأخرى فيها خلاف خاصة في تعلق السياسة الخارجية، لكن الحقيقة في موضوعها وكم كرة القدم مثال يحتذى به ويعطيهم الصحة وكل التهاني للمنتخب المغربي وللشعب المغربي بما حققه وإن شاء الله ما سيحققه المنتخب المغربي في قادم الأيام في كأس العالم. بالحق يبدأ يلعب المنتخب المغربي، أنا ما نجم نحس روحي كممثل في هذا الفريق. تحية لهم مرة أخرى.
6: تحية لهم مرة أخرى. وحضر معنا في التعليق النقاش على يساري سرحان شيخاوي. أهلا وسهلا.
8: أهلا وسهلا، مرحبا ابتسام، مرحبا طارق، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل. كما طارق نهني أخوتنا المغاربة الكل بانتصار المنتخب المغربي. أعتقد أن المنتخب هذا بيمشي برشا في كأس العالم. حاجة فقط نحب نضيفها عليك نحكي في طارق، النجاح عمره ما كان وليد الصدفة ولا وليد الشعوذة والقرارات الارتجالية. يعني نجاح المنتخب المغربي الفترة الحالية هو فروي متاع بلان داكسيون تخدم تقريبا عنده سنوات طويلة جدا من الناس قاعدة تخدم بشكل مكثف أنه يفركسوا عن ملاعبية الباهيين في مختلف أنحاء العالم في كل القارات وغير ويربطوا العلاقات مع ملاعبية كبار. فما حتى منتخبات أوروبية كبيرة برشا حاولت تتصل بملاعبية وتضمهم ليها، لكن المغرب كان أكثر إقناعا، يعني توصلوا أنهم يعملوا منتخب مهم جدا وممتاز. ويعني صراحة ما تنجم كان تفتخر كي تفرج المنتخب المغربي كيفاش يلعب، طريقة اللعب نتاعو تخلص من العقدة نتاعنا نحن نتاع الشرق، اللي انت كي تبدا تلعب مع منتخب اوروبي وغيره تبدا عندك عقدة النقص وكأنك انت منهزم قبل حتى صفيرة البداية. يعني فما شخصية قوية برشا على الميدان. نهني واخواتنا المغاربة الكل، ونتمنى انه المنتخبات الافريقية الكل ومنتخبات المنتخب الجزائري ايضا اللي مازال وغيره، نتمنى انهم يعملوا نتائج مهمة جدا، لانه صراحة فما نظرة غربية بالنسبة لنا نحن كأفارقة وكعرب فيها الكثير من الدونية. معناها نشوفوا نحن مؤخرا حتى دونالد ترامب قد يحكي يقول علاش ما يتلموش الكل في منتخب واحد يشارك، بقى ما نتلموش الكل في منتخب واحد ونشاركوا في كأس العالم، لانه نجم نوصلوا باكثر من منتخب، وتقديري خاصة انه فما منتخبات افريقية نجم تعمل برشا في كأس العالم هذا. نهني أخوتنا المغاربة ونهني كل يعني المنتخبات الإفريقية على المردود اللي قاعدة تقدم فيه.
6: وحياتكم الصحة طارق وسرحان، وإحنا أكيد مازال موصلين معكم ساعتنا الأولانية، وكالعادة البداية دائما بأولى فقراتنا عطاير
0: عطاير،
6: والبداية كالعادة دائما معك سرحان شيخاوي.
8: ضرب البداية. شوف ابتسام، فما ظاهرة لافتة جدا في الصيف تقريبا تلقاها في أغلب الأحياء التونسية، ما نش نحكيه على العاصمة فقط بقدر ما نحكيه على مختلف الأحياء في كامل أنحاء الجمهورية، اللي هي الشاحنات المتجولة اللي فيها كميات كبيرة جدا من المياه واللي بيعوا فيهم بأثمان يعني زهيدة جدا. فما إقبال كبير برش على الشاحنات هذه اللي هي تتجول ديما تلقاها في الصيف وتبيع في الماء وغيره، ويتم ترويج الماء هذه على أنه مرات يقول لك ماء متاعين وكل مرة يقولوا حاجة، لكن التحاليل كشفت، صارت شوية تحاليل على المياه هذه اللي تتباع، كشفت أنه هذه مياه محلات ما عندها حتى علاقة بالمياه الجي من العيون وغيره. لكن فما إشكال أساسي لازم يتقال، بعض الإحصائيات تقول أنه تقريبا نحكيه على 30% من المواطنين التوانسة يستهلكوا في المياه هذه اللي هي موجودة في شاحنات يتم نقلها في شاحنات بلاستيكية في درجة حرارة عالية جدا، تلقاهم في القائلة يدوروا والدنيا سخونة على الأخر، وفما الكثير من التحذيرات بأنه فما مواد سامة تتسرب للمياه ويستهلكوها المواطنين التوانسة. فما اللي عندها تأثير مباشر حيني، فما مواد عندها تأثير بعد فترة زمنية، وبالتالي لهنا نحكيه على إشكال كبير جدا. علاش التونسي يلجأ المياه هذه؟ أولا لأنه المياه معناها المنزلية، مياه السوناد التونسة الكل يعرفوا معناها إشكاليات الموجودة فيها، وغلب التونسة ما يستعملوهاش للشرب. التونسة يلجأ المياه المعلبة في الصيف، المياه المعلبة نظرا لأنه التونسي يستهلك معناها كمية كبيرة من المياه تولي عندها كلفة مالية كبيرة برشا بالنسبة لي، هو يولي التونسي غير قادر أنه يتحمل كلفة إضافية، هو يا ربي يسلك في أموره معناها في باقي الأيام، فيما بالك معناها باش تولي له كلفة إضافية لهي المياه المعلبة وغيره، وبالتالي يلجأ أنه يشتري من المياه هذه. لكن للأسف الشديد المياه هذه عندها تأثير كبير جدا على صحة التونس، وبالتالي لا ما فماش عمليات مراقبة كبيرة برشا، لا نشوفوا ناس توري ترافير معناها دور في الأماكن الكل ويبيعوا في المياه هذه بشكل معناها فيه الكثير من عدم المراقبة، باش ما نقولش كلمة أخرى. بالتالي لهنا نحكي على فرق المراقبة أنه عليها أن تتولى عملية مراقبة وتتبع الناس هذوما، لأنه صراحة قاعدين يبيعوا في السموم للتوانسة. بالنسبة للتوانسة باش ننصحوهم نحن أنه ما يستهلكوش المياه هذه، للأسف الشديد أنا قلت لك الإسام الكلفة متاع المياه المعدنية المعلبة عندها معناها ثقل كبير برشا على ميزانية التونسي، والتونسي لا يحتمل معناها كلفة إضافية، وبالتالي رجاء مراقبة المياه هذه، لأنه صراحة ماناش معناها محتاجين خاصة في الفترة الحالية إلى كوارث صحية أخرى، قاعدين نشوفوا في برشا كوارث كل مرة تصير حاجة، وبالتالي ما نجموش نزيدوا على الاشكاليه هذه معناها اشكاليه اخرى تتعلق بالمياه هذه، وبالتالي معناها صراحه لازمنا نتعاطاو مع الملف هذا باكثر جديه، ونحاولوا قدر الامكان انه المياه هذه يتم التصدي لها، لانه صراحه سموم قاعده تتباع للتوانسه، والتونسي قاعد يشتري في سموم هذه بالفلوس. ابتسام
6: واضح حياتك صحة على الاختيار، الموضوع هذا مهم جدا خاصه كي نحكيوا على صحه المواطن اليوم. سرحان الشيخاوي، احنا مازلنا مش نواصل معكم فقره عطاير، وبعد شويه باش نحكيوا على انتخابات التشريع الجزئية اللي صارت في الكبارية واللي خلينا نقوله صار عليها نقاش باش نحكي عليها ان شاء الله بعد شويه طارق في عطاير، ونكملوا النقاش عليها في فقره الاكتواليتي. ولكن قبل هذايا باش نخرج معكم فصل صغير ورشاي.
5: هنا تونس،
3: بوبليسيتي.
9: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
10: يا وفي بالي
9: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
5: هنا تونس
6: هنا تونس نصف نهار و 18 دقيقة. مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتتابعوا فينا توا كالعادة. مرحبا بجميع تفاعلاتكم تعليقاتكم ومقترحاتكم. نذكر حاضرين معنا اليوم في التعليق والنقاش سرحان الشخاوي وطرق الكحلاوي. مرحبا بكم من جديد. مازلنا مواصلين معكم فقرة عطاير وباش نعطي مباشرة الكلمة لي طارق الكحلاوي اللي اختار موضوع كما قلت لكم شنو نوصل نحكيوا عليه ونوصل النقاش بخصوص الانتخابات التشريعية الجزئية في الكباري. تفضل طارق.
7: والله انا نحب نحكي على مش على شكون فاز ولا نحكي ساعه على انه فما انتخابات تقريبا خارج الرادار التونسي العام السياسي قبل في ما يسميوها البعض العشريه السوداء. وانا ديما نقول لهي سوداء ولهي ورديه فيها الطالح والصالح كما اي فترات اخرى تاريخيه. كانت كيسير انتخابات تشريعيه جزئيه حدث سياسي في البلاد خاطر تكون محرار ساعات التوازنات السياسية وتصير حركة ساعة في الدائرة الانتخابية هذيك. الأرقام مثيرة للانتباه لا محالة. هو اللي زي ما نشرتناش نسبة التصويت ولهذا استغرب لذلك تنجي الموضوع اللي زي بعد التساؤلات حول
6: هو شنو قال تحديدا محمد التيلي المنصري في تصريح إعلامي على هامش الانتخابات. قال من بين نحو 60 ألف مسجل بالدائرة الانتخابية هذه يا طارق تم تسجيل أكثر من 3000 مقترع. هم 60 ألف ما 3000
7: أما في العادة نسبة
6: المئوية
7: كأنه فما ما إذا بينا ما نقوله هيش نسبة المئوية خاطر نسبة المئوية الحقيقة معناتها معيبة لفكرة انتخابات. فما مشكل يعني 4% 3000 من 60000 حوالي 4% الفائز متحصل على 1% من المسجلين. شو معناها هذا؟ فما حزوف مقاطعة عمليا للانتخابات كانوا ناس بالنسبة لها ما هوش مهم انه فما برلمان وتنتخب. فقدت العملية السياسية اي معنى لها. انا عندي مقال باش يخرج اليوم سميها ركود الخريف السياسي الطويل استلهاما من الرواية الشهيرة متاع جابرييل غارسيا ماركيز خريف البطريق. اللي فما حالة متاع ركود غريبة معناها هي مش غريبة يعني فيها أسبابها مي واضحة المعالم. تحس بلاد في حالة أحباط أنه السياسة ما عادش عندها معنى. السياسة بمعنى أنك تغير أن هي آلية باش تغير الأشياء باش تحسن الأوضاع. الكبارية أنا نعرفها الكبارية في أجواء الانتخابات مشيت لها في انتخابات 2011 و2014 و2018 و2019 نعرف جيدا ما عندها انتخابات في الكبارية. كانت تغلي من البلايس اللي فيها حركات سياسية واجتماعات وسجال انتخابي والمنطقة الكل تقف على ساقيها. هنا 3000 من 60000 حي شعبي يعبر على برشة في جزء من الطبقة الوسطى طبقات شعبية حركية ميكروكوزم تاع مجتمع تونسي المينستريم مجتمع تونسي يعني عمق الشعبي التونسي. بالنسبة لهم يعني السياسة لهنا يلزم نشوفوا المرآة كما هي يعني في صورتنا في المرآة كما هي. السلطة التي عرفت شعار البناء والتشييد خاصة في العهدة هذه وما حقتش برشة بناء والتشييد والمعارضة القائمة على الأقل إلى حد الآن اللي ما هيش قادرة تقدم عرض جذاب. السياسة فقدت معناها لدى جزء كبير من الرأي العام التونسي وهذا فعلا محبط. طبعا هذا غير مستديم الأمر باش يجي وقت التوانسة باش يرجعوا للسياسة يخرجوا من حالة الأحباط ويشوفوا مرة أخرى الخلاص الفردي اللي تبعوا فيه جزء كبير من التوانسة ما هوش حل. في الأخر يزمنا خلاص مجتمعي عام لكن فعلا مسألة مثيرة للانتباه. النقطة الأخيرة فقط اللي زيت أو شنو الوضع متاعها مازال عندنا حتى توضيح. عندنا تأويلات جانبية عندنا متطوعين للتأويل مش باهي في قضية ومهمة من نوع هذية أنه فات الأجل متاع المدة متاعهم، هما المعنيين من المفروض يقدموا، البرلمان يستدعي من في الرئاسة ليقدم يعني تفسير الوضعية القانونية الحالية اللي فاتت الأجل بالقانون الانتخابي الذي تم إحداثه من السلطة الحالية. يعني غريبة الوضعية الليزية، علاش حتى حد ما يحكي شنو وضعيتها كيفاش، علاش كي ما... وهذا نواب في البرلمان الحالي، مانيش نحكيو معارضة راديكالية في الخارج، نواب في البرلمان الحالي يقولوا راهو فما إشكالية على مستوى الشرعية الليزية بالصمت ومواصلة، كانوا حتى ما فما على الأقل الرئاسة المعنية بالتعيين وليزي نفسها يقع استدعائهم في البرلمان، وربما لأنه البرلمان ما هوش قاعد يقوم بجزء من مهامه ودوره، هذا من الأسباب أنه يعني وما يرى على أنه خضوع للسلطة التنفيذية يخلي عديد التوانسة يراهم ما فماش فايدة كبيرة، وهذا مشكل. وحقيقة هذا رقم يوجع، لأن وقت اللي السياسة الناس ما عاش ترى في السياسة آلية لإمكانية التغيير، فإنه هذا على دليل أمل و التوانسة ضعيف جدا، واليأس هو الذي يهيمن.
6: واضح طارق، احنا مش نوصل نحكيه في الموضوع هذايا. نذكروا هو صارت مصادقة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية اللي تم تنظيمها بالدائرة الانتخابية الكبارية اللي تابعة لولاية تونس، طبعا في انتظار النتائج النهائية. بون هو طارق كما قلت انت مش باش يكون التركيز على النتائج بقدر ما التركيز اليوم على نسبة المشاركة، الإقبال، مفهوم الانتخابات والسياسة. هذا باش نوصل نحكيه فيه بأكثر عمق مباشرة في فقرة
0: لاكتواليتي.
6: هاي سرحان الشيخاوي، نعود نذكر مرة أخرى الناس اللي التحق بينا توا في المتابعة ونعود نحطهم في سياق الموضوع اللي انطلق طارق في الحديث عليه. نحكي على الانتخابات التشريعية الجزئية اللي صارت في الدائرة الانتخابية الكبارية اللي تابعة لولاية تونس، وينصرح سيد محمد التليلي المنصري اللي هو الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حكي طبعا على الظروف اللي شرات فيها الانتخابات الجزئية هذية. قال انه ما تمش تسجيل معناها اي اخلالات او خروقات، واللي صار الاعلان عليه هي النتائج الاولية في انتظار النتائج النهائية. ويقول انه من بين نحو 60,000 مسجل بالدائرة الانتخابية هذية تم تسجيل اكثر من 3,000 مقترع بالنسبة لليوم الانتخابي. وخلينا نقول سرحان ربما في العادة حتى في اطار متابعة الشأن الانتخابي دائما الانتخابات الجزئية ما تلقاش ربما التركيز، ربما خلينا نقول سواء على مستوى النقاش العام أو على مستوى الإعلامي، التركيز اللي تلقاه ربما بقية المسارات الانتخابية الكبرى الكل، مثلا الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية معناها في كما حتى الانتخابية الكبيرة وإلى غيره، وربما فيما بعد جت انتخابات المجالس المحلية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ربما ما تلقاش التركيز. ولكن خلينا نقول نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع في الانتخابات الجزئية التشريعية ذي في الكبارية طرحت ربما النقاش من جديد في علاقة بالانتخاب، مفهوم الانتخاب، السياسة في معناها العام اليوم لدى الرأي العام لدى المواطنين التوانسة. ويقول طارق أنه نجم في توصيفنا للوضع الحالي يقول لك أنه نوع من الركود السياسي وعدم اهتمام بالسياسة لدى جزء من التوانسة. تفضل.
8: وكما قلت ابتسام، احنا اذا كان مش نحكي عن انتخابات الجزئيه في دائره الكباريه مش معناها فقط حصريا على المعطيات المتعلقه بالرقعة الجغرافيه هذه، بقدر ما المعطيات اللي موجوده تعكس مزاج عام في تونس وتعكس حاله يجب التفكير فيها بشكل كبير جدا، لانه صراحه مساله خطيره جدا. يمكن الناس ما مش مقدره مدى خطوره المسألة دي، لكن هتو نحكيه بشكل تفصيلي تو الناس تفهمنا بشيء بشيء. النسبة اللي ما تمش الإعلان عليها هي تقريبا بين 3-4%، يعني لا تتجاوز 4% نسبة المشاركة في الانتخابات الجزئية في دائرة الكبري. هو باش نكونوا نحن موضوعيين أكثر، ديما الانتخابات الجزئية ما تكونش عندها نسبة إقبال كبيرة جدا، ديما تكون نسبة الإقبال متاعها أقل نوعا ما من الانتخابات اللي تكون بشكل عام وتكون في كامل الدوائر الانتخابية. لكن النسبة اللي كنت نقول عليها تو رأي نسبة ضعيفة جدا، ضعيفة جدا النسبة، ما نش نحكيه حتى على نسبة متوسطة. والخطير في المسألة الكل أنه ما حدث في دائرة الكبارية ليس معطى حصري في رقعة جغرافية معينة في ظروف سياسية معينة، هو حالة عامة. لأنه نجم قلوا نحن مثلا في دائرة الكبارية ما فوتناش 4% في مستوى انتخابات الجزئية، لكن في انتخابات أخرى كانت نسبة، معناها كانت نسبة مهمة، وبالتالي تقعد مسألة الجزئية. لكن لا، هذه حالة عامة في انتخابات البرلمانية متاع سنة 2022 نحكي على 11%، أيضا هي نسبة ضعيفة جدا. رأوا الناس ما لازمش الذاكرة متاعها تكون قصيرة باش ما نرجعش بارشا التالي. في الانتخابات البرلمانية متاع سنة 2019 نحكي على أكثر من 40%. انتخابات المجلس الوطني التأسيسي 2011 فتنا 50%. وبالتالي لهنا مش الإشكال في المواطن التونسي. علاش أنا نعطي في الأرقام هذو؟ باش نفهموا نحن الحالة العامة اللي وصلنا لها. فما مواطن كان عنده إيمان كبير جدا بمسألة التمثيلية بين ظفرين، يعني الشأن العام، بالمربع السياسي اللي تتحرك فيه الأفكار وغيره. بالتالي بشكل تدريجي بدأ يفقد المواطن التونسي علاقته بالديناميك السياسي اللي صاير في تونس، وهذا من أخطر الأشياء اللي تنجم تصير. وقت اللي نحن ننتقل في سنوات قليلة جدا من أنك أنت تفوت 50% في مسألة المشاركة في العملية الانتخابية إلى مسألة 4% في دائرة في انتخابات جزئية، لهنا نقطة استفهام كبيرة جدا. بالنسبة للأسباب، الأسباب كبيرة برشا والأسباب مختلفة، ما نجموش نحصروها في بعض المعطيات فقط. فما كل كلمة اللي ديما تتقال بعد كل انتخابات في تونس، عزوف التوانسة على المشاركة في الانتخابات، وديما بعض التحاليل وبعض المقاربات تتلخص

أنه الانتخابات مهما كانت جزئية أو في كل دوائر أصبحت باردة جدا، فما برود كبير جدا في الحملات الانتخابية. ما عادش نشوفه نحن كالصراع الفكري ما بين الناس والمنافسة، وأنت عندك مترشحين ويدوروا في أغلب الدوائر وغيره ويتحركوا وعندهم خطاب معين وفما وعود وغيره. العملية وكأنها وليت مسألة عائلية، كل مترشح يمشي يتصل ببعض الناس اللي يعرفهم، يقعدوا شوية في القهاوي وغيره، ومن بعد تصير انتخابات وتصير عملية الاقتراع، يفوز اللي يفوز وينهزم من ينهزم وتنتهي العملية. ما عادش نشوفوا فك الديناميك الكبير متاع الناس اللي تتكلم وناس عندها خطاب سياسي وفما جملة سياسية تتقال للتونسي. نعرفش كيفاش وليت كأنه فما كونوتاسيون نيجاتيف علاقة بالمفهوم السياسي، كأنه كيقولوا نحن إنسان يقول جملة سياسية أو متكون سياسي أو مناضل سياسي كأنه وليت حالة متاع وسم اجتماعي. رأوا هذا الأصل في الأشياء، في دول العالم الكل تمشي هك، دول العالم الكل فما أحزاب، ماكينة حزبية تتحرك، كل حزب كل طرف سياسي عنده جملة سياسية، عنده جملة من الأفكار اللي يدافع عليها، وبالتالي فما عملية التعبئة أو الشحن متاع الشارع اللي يخرج ينتخب. وبالتالي وقت اللي انت تخرج هذوما الكل من اللعبة تلقى روحك انت أمام عزوف كبير جدا. هذا في علاقة بالمسائل المتعلقة بالأحزاب. فما مسائل أخرى، رأوا المواطن التونسي ما نجموش لومو برشا، الصدمات اللي تعرض لها من 2011 إلى الآن تخليه ما يمشيش ينتخب. صدمات يتعرض لها المواطن التونسي لأنه علق أمال كثيرة جدا من 2011، أمال في علاقة بما يسمى بالدولة الاجتماعية، أمال في علاقة بما يسمى بالتنمية، في علاقة بما يسمى تحسين حتى وضعيته الذاتية بالتشغيل في غيره. بعد وقت يلقى روحه المواطن التونسي من 2011 إلى حد الآن ما حققش برشا حاجات، وبالتالي تصير فما عبثية في مستوى العملية الانتخابية بالنسبة ليهم. يقول لك أنا علاش ماشي، هو ما تغيرش الحال من 2011 إلى الآن، بل بالعكس الوضعية ماشية وتزداد سوءا. ما هذا اللي تقال في الشارع التونسي، ما نجموش نخبيو عين الشمس بالغربال، وبالتالي هذه من أهم الأسباب اللي تخلي التونسي ما يمشيش. أيضا مسألة التمثيلية، أنه التونسي يمشي ينتخب ناس تمثله، هذه من أهم الأفكار اللي قاعد يتخدم عليها في مستوى التنظيم السياسي في العالم الكل. مسألة موت التمثيلية في تونس قاعدة تتقدم بشكل كبير جدا. علاش؟ السبب الأساسي متاعها أنه بعض الناس اللي التوانسة علقوا أمالهم عليهم ومشاوا انتخبوهم وحملوهم مسؤولية التمثيلية أخلوا بالالتزام الأخلاقي، وناس مشات استثرات وعملت الكثير من الأموال وعملت ثروات ودخلت حتى في ملفات فساد، وقت اللي هي مكلفة أساسا من قبل المواطن التونسي أنه تمثله في العملية البرلمانية وأن يتحاول قدر الإمكان تصادق على نصوص قانونية ينفعوه بشكل مباشر. وبالتالي لهنا المواطن التونسي وكأنه فقد الأمل في مسألة التمثيلية. يقول لك أنا تونا انتخب فلان، طيب يطلع كما فلان انتخبته هناك العام ومشى يدخل في مسارات أخرى وبعد شفناه هو تبدلت الحالة متاعه. بليه من حق من استغباوش التوانسة، رو بعض المرشحين يعيشوا في دوائر انتخابية والتوانسة يلاحظوا أن الناس هذوما يعني التونسي اللي مشى ينتخب شخص معين مش يمثله داخل البرلمان، يقعد هو على حاله على امتداد سنوات طويلة وضعيته ما تحسنش، ويشوف السيد اللي هو انتخبه كيفاش انتقل من حالة إلى حالة بشكل سريع جدا من ناحية المادية. وبالتالي لهنا عملية التمثيلية واقتناع وإيمان بمسألة التمثيلية يصبح ضعيف جدا. علشان ابتسام في البداية قلت ترى المسألة دي خطيرة جدا، خطيرة جدا، لأنه بقدر ما تصير عملية الانفصال ما بين الوعي العام التونسي وما بين الشأن السياسي، باش نلقاو طبقة سياسية اللي هي موجودة في هيكل الدولة ما عندها حتى نفوذ شعبي. وقت اللي تلقى برلمان منتخب ثمانية ولا بحداش، ولا تلقى واحد في دائرة انتخابية كيف هذا، معناها نسبة المشاركة 4 ولا 3%، وبعد نعود انتخابات واللي يجيب أكثر من 50% يتعدى، تلقى الناس هذوما ضعاف من ناحية التمثيلية الشعبية، ضعاف برشا، ما عندهم حتى ثقل شعبي موجود في مؤسسة وهيكل الدولة التونسية لكن لا ثقل له، وبالتالي مدى قدرته على التأثير تكون ضعيفة جدا. نزيدوا ندخلوا في مسألة النظام السياسي، وأنه أنت حتى تنتخب ناس وموجودين في البرلمان قدرتهم على أنهم يغيروا ضعيفة جدا، وبعد تلقى ساعات نائب هو يبدأ يشكي المواطنين يقول ما أنا راني غير قادر أن يتواصل مع الوزراء، غير قادر أن يتواصل مع هيكل الدولة. بالتالي لهنا المسألة برمتها فيها الكثير من الأسباب، مآلاتها خطيرة جدا، لأنه قاعدين نمشيوا في أنه التونسي تصبح عنده شبه قطيعة مع الشأن السياسي والشأن العام، يولي المواطن التونسي يخمم في حاجة أخرى والشأن العام عنده ديناميكية أخرى. وبالتالي هنا القطيعة هذيك فيها إشكال كبير جدا، من بعد عندها قدرة أنه تنسحب حتى على هيكل الدولة، ويولي المواطن التونسي ما عادش عنده ثقة في هيكل الدولة لأنه ما تمثلوش تماما وما انتخبهاش وما عنده حتى معنى بالنسبة له. وبالتالي رجاء نخرج شوي من الجملة التقليدية اللي ديما يقولوها لنا بعد كل انتخابات وعزوف المواطنين التونسي عن انتخابات وبعد يمشيوا لك الشباب

0: هو شبيه شباب عازف تو نسمع فيها الكلمة دي من 2011، ولا واحد تجرأ أنه مشى إلى صلب الموضوع. يا أخي شكون من الناس اللي موجودة يمثل الشباب أو يحكي بلغة الشباب؟ ولا واحد. الناس تحكي بلغة متجاوزة أصلا، واربع خمسة كلمات حافظين وما يعاودوا فيه في البلاتوات، وبالتالي أنت ما تعني حتى شيء للشباب التونسي، ما تنجمش تحملوا مسؤولية. زاد تو دخل فاكتور واحد آخر أنه الناس كلها ولا تكتفي خطاباتها بالذكاء الاصطناعي اللي هو مسألة مفرغة تماما من أي جملة سياسية قادرين أن نقولوها للتوانسة. وبالتالي نخرج شوي ماك الأطور القاعدين نحكيه فيهم عن امتداد سنوات طويلة، نمشيه للتوانسة نحكيه معهم بلغتهم، نحكيه مع التوانسة بالحاجات اللي تنجم تنفعهم. توقتها تلقى المواطن التونسي شاد الصف على مراكز الاقتراع، وتصور هذا مشوفناهم على امتداد سنوات طويلة أنه التوانسة مشاو كانوا شادين صف ساعات طويلة جدا باش ينتخب ناس تمثله. وبالتالي رجاء أخرجوا شوي من الأطر هذيك اللي قاعدين تتحركوا فيها على امتداد سنوات، وحاولوا تفكروا علاش التونسي ما عادش يحب يمشي ينتخب.
1: واضح سرحان. ما احنا باش نخرجوا فاصل باهي قلي عزيز عنا فاصل، ومن بعد باش نواصلوا نحكي وخلينا نقولوا على المشاريع والمخططات وغيره. هذا باش نحكي فيه على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 اللي انطلقت اللي جاي في البرلمان في مناقشته اليوم. وزير الاقتصاد موجود في البرلمان، طبعا بعد شوية نرجع للتفاصيل على المعطيات مع زميل سعيد الزويري، ولكن قبل هذا نخرجوا فاصل وراجعين. تفضلوا.
2: هنا تونس.
3: Publicité. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: هنا تونس.
1: نصف نهار و 37 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي تحقق بينا توا في المتابعة. مازلنا موصلين معكم فقرة الأكتواليتي ومن الانتخابات والسياسة. باش نواصل ونحكيه على السياسة من منظور مشروع مخطط التنمية 2026-2030. كنا انطلقنا في الحديث على المشروع هذايا وما يتضمنه من مشاريع، مخططات، تمويلات، رؤية وتصورات بين المطالب، بين الواقع، بين الصعوبات العراقيل، المسألة الإدارية، التشريعات وغيره من المواضيع اليوم، السياسات العامة اللي تنجم تكون منطلق للحديث في المشروع هذا اللي تقريبا منذ أيام وصل للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وأيضا مجلس نواب الشعب، واللي انطلقوا في النقاش في إطار اللجان في الغرفتين التشريعيتين. اليوم فما جلسة استماع موحدة على في مستوى البرلمان، حضر فيها وزير الاقتصاد اللي انطلقت الجلسة اليوم 10 متاع الصباح وأكيد ما زالت متواصلة. بعد شوية على كل طيب يكون حاضر معنا زميل سعيد الزويري اللي بيش يعطينا ملخص لتفاعلات النواب، أهم الأرقام، المؤشرات، المعطيات وما قاله وزير الاقتصاد اليوم في أول جلسة استماع له في علاقة بمشروع مخطط التنمية 2026-2030. طارق قلت مهم جدا وقت اللي بدينا نحكيه على المشروع هذا فور وصوله للغرفتين التشريعيتين، وقلت أنه بقدر أهمية المشروع هذايا في ربما قراءتنا لأي سياسات طرحتها اليوم الدولة، شنو هو الأولويات المطروحة، حتى النقاش حول النقاش اللي بشي يصير داخل البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم هو مهم جدا اليوم، واللي بشي يعطينا خلينا نقوله تصور العام اليوم كيفاش باش تكون طبيعة النقاش. نجم نقول لك طارق أنه اللجان على مستوى البرلمان بدأت في النقاش، عملت جلسات تمهيدية للنظر في المحاور والمسائل المضمنة في المخطط هذايا، مثلا لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة، أيضا لجنة التخطيط الاستراتيجي، شفنا أيضا لجنة الصحة وشؤون المرأة اللي كلهم اجتمعوا وخلينا نقولوا عملوا جلسات تمهيدية للمحاور المضمنة. ونجم نحكي رسميا على بداية النقاش لما طارق لمشروع مخطط التنمية،
4: لكن يعني هذايا سبرنت نقاش، نقاش السرعة المئة متر، يعني نقاش يظهر لي أسرع نقاش في تاريخ مناقشة مخططات التنمية على مستوى دولي. يعني مخطط التنمية بتاع خمس سنوات بتفاصيل تفاصيله شي تناقش من توا حسب النواب الى 10 جويليه والكيما تقول كيفاش يقولوا بالياتاش يعني يجمعوهم اللي جايين كلهم مع بعضهم وفي الجلسه العامه واحده والتصويت معناها على المخطط برمته. فما عندك كاينه والله فعنا حاله حاجه شرط اجرائي باش نحترموه فقط شرط الاجرائي يلزم برلمان يعديه اهم حاجه في مخطط هو النقاش بتاعه من هنا العشرة جويلية بفهمتش أنا يعني الدولة وخرت في إعداد المخطط الدولة مسؤولة على التأخير مش البرلمان لكن البرلمان سيتحمل تكلفة التأخير هو لن يقوم بدوره يعني كي نقول لن يقوم بدوره لا أبالغ ما تقوليش باش تناقش مخطط التنمية في 10 أيام ما تنجمش ثم تصوت عليه برمته الحقيقة معناتها هو الهدف من التصور متاع النظام السياسي المطروح في 2022 في دستور 2022 هو أنوك المخطط التنموي المملك على مستوى شعبي ومحلي لهنا التأليف قعد أكثر التأليف قعد يعني قعد من وقتاش أكتوبر أعتقد نوفمبر حتىش التوى قعد حوالي 8 شهور المجالس المحلية الوقت اللي قعدته باش عملت المخطط التنموي ذولي 3 ولا 4 شهور يعني أكثر مرحلة استغرق فيها المخطط هو السلطة التنفيذية تألف يعني معناتها براتيك مولي الحاجة اللي نعاود فيها ونقول في نهاية الأمر المخطط ما من قام باستغرق أكثر وقت في إعداده هو السلطة التنفيذية معناتها هل هذا مختلف عما كان أما تروح سابقا ونرجع باش نربط مع النقاش اللي كنا نحكيو فيه كي تعمل حاجه كيما كيخي زاد الناس باش تقول مهم البرلمان توا شوف باش نفسروا زاد التراجع خاطر تراجع المشاركه في الانتخابات كان مضطردا وثقه الناخبين في الاحزاب تراجع ايضا من 2011 وانت جاي يعني فما مسار عام تاع احباط خلينا باش نكونوا موضوعيين ودقيقين 2011 فوره توقعات كبيره الناس كل معظم الشعب التونسي ولا مهتم بالسياسه شيئا فشيئا الاحباط بدا يصيب التوانسه بسبب عدم الانجاز لكل الحكومات والاطراف انا كنت نفسي في موجود في تحالف في 2012-2013 لم ننجز بخلاف اللي كان فما سياق صعب وكذلك لم ننجز ومن بعد تصير 2014 يتعاركوا مع بعضهم بعد يوليو متحالفين 2019 تعاركوا مع بعضهم بعد يوليو خشي نورمال في 2019 تلقى نسبه الناخبين اللي مشاو لما نسميوهم شعبويين عموما يعني لي يقولوا نحن شعبك النخبة السياسية الكل ذيك كلهم يعني كلهم ما يصلحوش خاطر فقدت الناس الثقة كان أول انذار أصفر 2019 وتعاودت نفس الأخطاء بعد لكن جاء 25 جويلية قال لنا انتهى باش نعمل نظام جديد مملك شعبيا واللي يتم الكل ما كانش يعني كان مكان فيه شرعية ما فيهش مشروعية هل الآن موجودة المشروعية؟ توا كي تبدأ انتخابات أقل من 5% فما دول اونتر بارونتيز عاملك العتبه نتاع المشاركه يعني في الانتخابات الصربيه اونتر بارونتيز الانتخابات الرئاسيه الصربيه كي تبدا نسبه المشاركه اقل من 50% لا تعتمد الانتخابات قانونيا فما استفتاءات يظهر لي في ايطاليا وسويسرا كي تبدا تحت عتبه معينه لا يقع اعتبارها قانونيا شرعيه ما نحن ما عندناش عتبه المشاركه لكن مشروعيه لهنا كي تولي البرلمان ضعيف هو ديجا ماكل على راسه في الانتقال الديمقراطي ومتهم بعديد الاتهامات عن حق وعن باطل وتو ولا ضعيف تو ولا متهم بالضعف قبل كان متهم بالقوة بالتحصن بالحصانة بالتغول على بقية هكا الاتهامات الشيعة تو متهم بالضعف والضعف عليش مش فقط النظام الدستوري اللي ما يعطيش صلاحيات لإسقاط الحكومة بشكل سهل يصعبها عليه إلى درجة أنه يولي نجم يطيح بل بسبب حاجة منوعة عادية السلطة التنفيذية متغولة عليه جاءوا أكثر من نائب رئيس لجنة الفلاحة قال لنا راو باش نستدعاو مديرين تحبنا نتعديو على أكثر من بيرو باش يجينا معناتها مدير ها نشوفنا توا في السبرنت بتاع المناقشة هذه بتاع المخطط التنموي وزير الاقتصاد يظهر لي ما عادوش وقت قالوا ما يجمعوا بعضكم اللي جايين الكل تو نحكي معاكم زوز معناها شنو الهدف انت هو مجلس الجهات ولا قليم هو يلزمه نقاش مستفيض أكثر خاطر هذا اختصاصه أصلا موجود المجلس المركزي الجهات ولا قليم هذه مهمته مناقشة والتصويت على المخطط التنمية يلزم ياخذ فيه وقته. يعني هي انت وخرت الحكومه وبالتحديد وزاره الاقتصاد، من يتحمل ويكون في التاخير؟ انا يظهر لي هذا نوعا ما سيستم بصدد اكل نفسه بالطريقه هذه، ولن يكون لنا فرصه لهك. شفت نحن في ظرف، حاولنا في ظرف ايام نقرا ونعلق ونجيب ناس ونعمل نقاش، اما نحن في الاعلام مهم، اما هو في البرلمان سيتحمل مسؤوليه التصويت على مسألة الشرعية، أنه سيعطي شرعية لذلك مخطط التنموي بشيء في 10 أيام.
1: هو واضح طارق، هو قاعدين زملائنا في الأعداد. حاضر معنا سعيد الزويري وإلا لا حاضر بحاضر معنا سعيد الزويري عبر الهاتف مباشرة من مجلس نواب الشعب، كان في مواكبة لجلسة الاستماع الموحدة اليوم لمختلف اللجان، ولكن حاضر فيها وزير الاقتصاد، والعنوان كان مشروع مخ التنمية 2026-2030. سعيد أهلا وسهلا، مرحبا.
5: مرحبا بك هشام، تحية لك ولكل المستمعين ولكل الزملاء.
1: مرحبا بك سعيد. في البداية مهم جدا نعرف على الأقل أبرز ما صرح به وزير الاقتصاد اليوم في جلسة الاستماع الموحدة، فما مؤشرات معطيات ربما تصور اليوم وزارة الاقتصاد للمشروع اللي تقدمت به اليوم للغرفتين التشريعيتين، ومهم زيدا نسمع من عندك سعيد تقريبا تفاعلات النواب في علاقة بالمشروع هذا، شنو وين اتجهت بالضبط، وأبرز التساؤلات ربما أو الإشكاليات اللي طرحوها إذا كان فما في علاقة بالمشروع هذا. تفضل سيد.
5: وبالفعل تسام اليوم هي ما زالت جلسة الاستماع متواصلة، ما زال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير البحبيب ما زال يحكي في إطار المشروع أو يفصل مشروع المخطط التنمية 2026-2030، ما زال تقريبا في النصف للقراءة للمشروع هذا أمام لجان مجلس النواب الشعب. جلسة هذه فقط تسام بقوسين أنه سيتم حسب ما هو مبرمج من مجلس نواب الشعب أنه الاجتماع تقريبا إلى كل الوزراء، مش عندها بعد جلسات مشابهة للجلسة هذه، تقريبا كل الحكومة يعني وزير بوزير في قاعة رادي الحداد مجلس نواب الشعب، لأنه حتى يتم الاستماع إلى كل الوزراء في علاقة بمخطط المشروع التنمية 2026-2030 اليوم بوزير الاقتصاد والتخطيط، وطبعا بحضور النواب اللي هم بعد سيتم تكون عندهم الكلمة في التفاعل وتدخل لمدة 5 دقائق للتعليق على محتوى هذا المخطط. نذكر أنه وصل لنواب المخطط هذايا في 22 جوان وصل النواب وقاموا بدراسته، وهم لجان حاضرين ما عدا طبعا مقاطعات كتلة لينتصر الشعب. في البداية وزير التخطيط والاقتصاد أعطى بسطة حول الخيارات الكبرى لهذا المخطط، استغرق قال انه استغرق سنة واحدة يعني، وهو معتبر انجاز كبير في الاعداد لهذا. أثناء الاعداد تم اعتماد منهجية تصاعدية اعتمادا على تقرير المجالس المحلية ثم المجالس الجهوية ثم أيضا المجالس الإقليمية، يعني واعتماد كل تلك التقارير في هذا المخطط، يعني وهي الوزارة قامت بإرسال نموذج موحد لكل المجالس المحلية والجهوية والإقليمية، ثم تلقت الردود فيما يخص المشاريع وقامت باختيار المشاريع، وقال إنه حتى إذا كان يعني تطلب الأمر تحيين فيتم التحيين في الأبان، يعني وأشار إنه إلى إنه مثلا في علاقة بالمخطط الميزان الاقتصادي لكل سنة من سنوات المخطط أيضا حسب تغير الفرضيات وتغير حتى الأسعار العالمية مثل المحروقات وغيرها. الأهداف إنه هو بصفة عامة الارتقاء بنسبة النمو، تدعيم الأعداد الاجتماعية وتوجيه الاستثمارات خاصة العمومية نحو المناطق الأقل حظا. الأبعاد الاستراتيجية هي تحسين الدخل الفردي وظروف العيش للمواطنين. بالنسبة فيما يخص الأرقام، يعني أتوقع أنه الأرقام الموجودة في هذا التقرير أنه بحسب وزير الاقتصاد سيتم تقليص أو العمل على تقليص نسبة الفقر إلى أقل من 15%. هناك سعي لتحقيق معدل نمو يناهز 4.2% مع نهاية المخطط يعني بحدود 2026-2030، ويعني الترفيع في حصة الطاقات المتجددة مثلا إلى 65% بالوصول إلى يعني الوصول إلى 2030. أكد أيضا أنه الإدارة ما كانتش وصية حول هذه يعني على المجالس المحلية أو الجهوية أو الإقليمية، كانت اشتغلوا بكل حرية، وفي النهاية تم إرسال أو اقترحت هذه المجالس 40 ألف مشروع تقريبا وردت في شكل مقترحات. الوزارة اختارت منها بعد المعالجة والدراسة والاستشارات وافقت على 21 ألف مشروع. كلفة هذه المشاريع التي تم الموافقة عليها تقدر ب 1.1 مليار دينار. تمويلها بتمويل يعني سيكون من ميزانية الدولة ب 61 مليار دينار، أي حوالي 60% من هذه المشاريع سيكون تمويلها من ميزانية الدولة، 31 مليار دينار سيكون تمويلها من المؤسسات العمومية، وحوالي 8 مليار دينار ستكون في شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص. المشاريع هذه في مجملها معتاش أسماء اتسام أو أذكر يعني معناتها معينة، ولكن القطاعات هي مشاريع البنية الأساسية، الخدمات، الصناعة الهيكلية والفلاحة والصيد البحري. بالنسبة لحديثنا مع بعض النواب لحد الآن اتسام أنه يعني هم ينتظروا في الكلمة، ما زال ما كملش وزير الاقتصاد والتخطيط يعني، لكن هو بالنسبة لهم كنظرة أولية اليوم باعتبار أن المشروع هذايا وصلهم المخطط هذايا وصلهم 22 مجموعة، هم إذا كان مستغربين أولا في المدة الزمنية، لأنه في العادة حتى ميزانية الدولة وهي تدوم سنة فقط يتم نقشها تقبلها بشهرين وتتح لهم الفرصة للعمل ويعني صلب اللجان، ولكن اليوم يقول لك في مخطط لخمس سنوات وفقط تقريبا أقل من 20 يوم باش يدرسوه وباش يصادقوا عليه، أو بعد الجلسات هذه ستتم المصادقة عليه، فهذا الوقت الحي الزمني غير كافي. ثم حتى في صلب المخطط حسب رأي بعض النواب أنه غياب منهج تفصيلي للمشاريع هذه، ومشارنا لي أنه غياب قائمة المشاريع، ما سموهم منهج التحكيم يعني معايير قبول المشاريع هذه. نحن حكينا أنه من جملة 40 ألف مشروع تم قبول 21 ألف مشروع، ففي على أي أساس تم قبول، خاصة أنه المشاريع المحلية تكون يعني درجة أهميتها هي بالنسبة للنواب بالنسبة للمواطنين اللي هم في الجهات وليس بالنسبة للوزارة. وأيضا هناك مشاريع وهي أشار لها حتى وزير الاقتصاد، هي مشاريع الآن في طور الإنجاز، واعتمدتها الوزارة تقريبا عددها 6000 مشروع اعتمدتها الوزارة في هذا المخطط، ومعتبرها النواب أنه هذايا يعني هي مشاريع موجودة الآن وفي طور الإنجاز في مرحلة نهائية، وبالتالي فإنه لا يمكن اعتمادها في هذا المخطط، لأن حتى ميزانيتها مش مرصودة فقط، هي موجودة وشرفت على النهاية، ربما بعد التعطيلات الإدارية وغيره، ولكن المشاريع هذه شرفت على النهاية بعد تقليل ربما يكمل السيد وزير الاقتصاد والتخطيط، ثم تعطى كلمة للنواب مع الإشارة أنه كما قلت كسام سلسلة من الاجتماعات تكون برمجة لبقية الوزارات، ثم ستكون هناك جلسة عامة للتصويت على فصل وحيد حول هذا المشروع.
1: واضح، شكرا لك زميل سعيد الزويري، كنت حاضر معنا مباشرة من مجلس نواب الشعب، قدمت لنا كل التفاصيل والمعطيات اللي صارت اليوم في جلسة الاستماع الموحدة واللي حضرت فيها كل اللجان البرلمانية اليوم تحت قبة البرلمان في استماع لوزير الاقتصاد. الجلسة ما زالت متواصلة كما قلنا زميل سعيد الزويري إلى الآن، جملة من المعطيات اللي قدمها وزير الاقتصاد، رؤيتهم في علاقة بمشروع مخطط التنمية، أبرز المحاور، المؤشرات، المعطيات والأهداف، أبرز المشاريع. قلك في انتظار أنه يستكمل وزير الاقتصاد المعطيات هذه، ثم فيما بعد بشتكون تفاعلات النواب، يقول أنه بشتكون فما جلسات استماع أخرى موحدة مبرمجة لبقية الوزراء على مستوى الحكومة، يعني وزراء أخرين بش يكونوا حاضرين في جلسات استماع موحدة في الفترة هذه، وبش يكون التصويت برمته على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 في جلسة عامة. هاي سرحان شيخاوي تفضل.
0: هو باش نبسطوها ابتسام أكثر، نحكيه الآن على مشروع مخطط التنمية. شو معناها مشروع مخطط التنمية؟ هو تقريبا جزء كبير جدا من المشاريع اللي يحلموا بها التوانسة في جهاتهم في مختلف المناطق، اللي صارت نقاشات على مستوى محلي وتم تصعيد الأفكار الموجودة في مستوى الشارع التونسي في مختلف المناطق إلى المجالس المحلية، ثم تمت مناقشتها بشكل تفصيلي إلى أن صعدت إلى المستوى المركزي وصارت عملية الفرز والتأليف وغيره، وصلنا نحكيه على مشروع بتاع مخطط التنمية، لأنه صعدت نحكيه مع التوانسة ببعض المفردات اللي تنجم تكون مش مفهومة برشا بالنسبة ليهم هم، وبالتالي قاعدين نحكيه على جزء مهم جدا من المشاريع اللي التوانسة يحلموا بها في جهاتهم، سواء مشاريع تتعلق بالبنية التحتية أو مسائل متاع صناعة أو غيره. بالتالي هذه مسألة مهمة لازمها تكون واضحة في ذهن التوانسة. فما مسائل أخرى لازمها تتقال. زمنيا نحكي على مشروع متاع مخطط تنمية، إلى حد الآن مازال مشروع قبل المصادقة عليه، يحكي على مستقبل تونس من هنا حتىش سنة 2030، فترة زمنية مهمة جدا باش يناقشوها النواب في 20 يوم فقط. هذه نقطة استفهام كبيرة جدا، كيفاش نجموا الناس يناقشوا مشاريع بهذه القيمة وبهذا الحجم، شفنا القيمة المالية كبيرة جدا، في وقت قصير جدا. هذا في المستوى الزمني. أيضا في المستوى الشكلي فما برشا مشاكل. سمعنا نحن نواب جاي وحتى لنا يقول لك ما فماش أرضية قانونية اللي تأسس إلى فكرة المناقشة ما بين مجلس الجهات والأقاليم ومجلس النواب، بمعنى كيفية التعاطي بين الزوز مجالس هذوم. إلى حد الآن زالت الفكرة غير واضحة، برغم أنه نحن نحكي على جلسات استماع الوزراء وغيره. بالتالي من ناحية المنهجية فما مشكل كبير جدا. أيضا فما مشكل آخر، أنا كنت تحكي من المجالس المحلية تم تصعيد أكثر من 40,000 مشروع، تمت عملية الفرز ونحكيه على ما يقارب 20,000 مشروع فقط. 20,000 مشروع اللي تم إسقاطهم، شنو الأسباب الأساسية اللي خلت المشاريع دي غير قبل التنفيذ؟ نعرف لبعض الناس تحلم بارشة في بعض الجهات، وفما معناها كل واحد يحب الجهة متاعه تكون متميزة، وشفنا نحن وحكينا حتى أكثر مرة على أن بعض المشاريع هي مجرد أحلام ما تنجمش تكون مسائل واقعية، لكن فما مشاريع أخرى قابلة للتنفيذ. علاش تم تجاوزها وإسقاطها من الفكرة العام؟ والإشكال الأساسي أنه حتى النواب اللي قاعدين يناقشوا في مشروع مخطط التنمية لحد الآن ما عندهمش فكرة واضحة، وما تمش معناها تقديم تبريرات واضحة بالنسبة لهم. النقطة الرابعة اللي نحب نحكي فيها، ما هو دور النواب تحديدا في مخطط التنمية؟ إذا كان هما باش يصادقوا عليه برمته وهما غير قادرين أنهم يغيروا أي تفصيل فيه، شنو دور النواب؟ يعني لهنا نحكيه على أنه دور النواب مسألة شكلية فقط، يعني نحكيه على البعد الإجرائي، مش نحكيه على المسألة المضمونية. أنه فما مؤسسة معينة يمر منها مخطط التنمية صادق عليه فقط، النواب غير قادرين أنهم يغيروا أي حاجة في مخطط التنمية. وحكينا أنا حتى مع النواب اللي كانوا موجودين لهنا ونقشنا المسألة ذي، أنا كنت كمؤسسة سواء نحكيه على مجلس الأقاليم أو حتى على مجلس النواب غير قادر أنك تتغير، وبالتالي هنا نحكيه مسألة إجرائية فقط يتعدى وتصادق عليه وتمشي. فما النقطة الخامسة اللي نحب نحكي فيها، رجاء ما نلتزموش قدام التوانس ببعض المشاريع اللي بعض نوليه وغير قادرين أن نطبقوها. رأي المسألة دي يمكن تكون في ذهن البعض مسألة هينة، أعطيني أنا موجود في السلطة نوعد الناس قدر الإمكان وبعد مسألة تنفيذية ونخرج أنا من الكرسي وبعد ربيع. رأي هذه تضر بشكل كبير جدا بالعلاقة ما بين الشعب التونسي والدولة التونسية كجهاز تنفيذي. وقت أنت توعد برشا مشاريع وما تطبقهمش تولي يعني مستوى ثقة الشعب التونسي والشارع التونسي بأجهزة الدولة التونسية ضعيفة جدا، ونحن روعنا سوابق في هذا. يعني عنا مشاريع في تونس قعدت أكثر من 20 سنة ما تطبقتش، معناها مش لازم نرجع ونحن فاكل ملعب بالشدي زويتن وغيره وراي حاجات، معناها وليت كاريكاتور بالنسبة للتوانسة، معناها فضيحة صراحة. فما مشاريع قعدت سنوات طويلة جدا، يعني أنك أنت كان تبني مشروع معناها تنجم تقعد 4-5 سنين تبني فيه، لكن مش تصلح مشروع في تونس أحيانا تقعد 10-15 سنة. هذه رو عندها تأثير كبير جدا لدى التوانسة، تولي التوانسة ما عادش عندهم ثقة في مستوى الإنجاز متاع الأجهزة التنفيذية للدولة التونسية. وبالتالي رجاء نلتزموا بالحاجات اللي نجموا نحن نقوموا به. النقطة الأخيرة اللي نحب نقولها، مسألة التمويل نظريا تنجم تكتب اللي تحب، جزء تتعهد به الدولة التونسية وجزء بالقطاع العام الخاص وجزء تمويل خارجي، تنجم تكتب اللي تحب، لكن في المستوى التنفيذي مسألة دي غير قابلة للتطبيق. الدولة التونسية فترة الحالية ما عندهاش فلوس باش تمول المشاريع هذه، وشفنا نحن حتى يعني ميزانية الدولة، وحكينا نحن حتى في حصة سابقة ابتسام على العجز في الميزانية وغيره، ما نجموش نحمل الدولة أكثر من هذا. مستوى القطاع العام الخاص والشراكة هذا من أضعف النصوص القانونية اللي تم التعاطي معاه جديا، وفما نسبة ضعيفة جدا في مستوى الشراكة بين القطاع العام الخاص. مسألة المديونية هذه وقاعدين نشوفوا فيها أصبحت مسألة مرهقة جدا، وصعب جدا أنك تتلقى تمويلات خارجية باش تمول خاصة مسائل في علاقة بالبنية التحتية. وبالتالي رجاء نظريا نجم نقولوا نحبه، لكن بعد تطبيقيا رانا باش نصطدم بالكثير من العوائق.
1: فاصل موعد الأخبار وبعد نرجع نكملوا معكم ساعتنا الثانية ونكملوا معكم قيت أخبارنا وملفاتنا لليوم. تفضل.
2: هنا تونس.
3: بوبليسيتي.
6: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزه ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازه كي يخلص.

0: صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الواحدة ظهرا ديوان اف ام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع في نشرة متابعة نزول أمطار بعد ظهر اليوم بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات الكاف وسليان وزغوان والمهدية وقفصة، حيث تتراوح الكميات بين 20 و40 مليمترا، كما تصل محليا إلى 70 مليمترا بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان. والمعهد يتوقع تساقطا محلي للبرد اثناء ظهور سحب رعدية مع هبوب رياح قوية تكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب الغربي. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تفيد في إجابة على سؤال كتابي توجهت به عضو مجلس نواب الشعب منال بديدة أن اللجنة المشتركة بين وزارات أملاك الدولة وشؤون العقارية والتشغيل والتكوين المهني والفلاحة تولت إعداد قائمة أولى للضيعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للكراء مركنة لفائدة الشركات الأهلية، حيث تضم 38 ضيعة تتوزع على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تناهز 17,000 هكتار. والوزارة تشير إلى شروع اللجنة المشتركة في النظر في العقارات الدولية الممكن إدراجها ضمن مشروع القائمة الثانية، موضحة أنه سيتم النظر في بعض العقارات المسترجعة الشغرة الكائنة بمعتمدية العمرة من ولاية صفاقس. المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة تعلن عن مشروع تعاون دولي عابر للحدود يهدف إلى تعزيز حماية الثروة الغابية في كل من تونس وصقلية الإيطالية، وذلك عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للاستشعار المبكر للحرائق والحد من تداعياتها البيئية. ويعتمد المشروع الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية نحو 800,000 يورو على تطوير خوارزميات ذكاء اصطناعي قادرة على معالجة بيانات تصلها من أجهزة استشعار أرضية متطورة وطائرات درون وكاميرات مراقبة عالية الدقة وصور الأقمار الصناعية. ورئيس المشروع علي دويك يفيد بأنه تم الاتفاق على إنشاء أول موقع نموذجي في غابة دارشيشو بمنطقة الهوارية على أن يتم تعميم التجربة لاحقا في مناطق أخرى مثل سجنان، وستزود هذه المواقع بكاميرات حرارية ذات دقة عالية قادرة على استشعار الحرائق والأدخنة على مسافات تتراوح بين 5 إلى 10 كيلومترات مع القدرة على تمييز بين الدخان والضباب.
4: المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة هي رئيسة المشروع هذا الأنترريج اللي هو عبر الحدود يجمع ما بين 2 مناطق، منطقة الإيطالية اللي في الصقلية والمنطقة التونسية اللي هي الحدود أو الشريط الساحلي التونسي. المشروع هذا فيه 5 أطراف، المدرسة الوطنية للمهندسين هي اللي تعمل الإدارة متاع المشروع، وفما المعهد الفلاحي بشط مريم كطرف ثاني. الكلفة متاع المشروع هو في حدود 800,000 أورو ما بين الطرف الأجنبي وطرف تونسي. معدات اللي باش تشرى في وسط المشروع وكل ما باش يتعمل كخوارزميات باش يكون على ذمة إدارة الغابات. معنا تم الاتفاق على أول سيت، معنا سيت بيلوت اللولاني اللي باش نصنعوه اللي هو باش يكون في غابة دارشيشو، وغابة دارشيشو اللي هو في شيرة الهوارية الكوتي هذيك، وبعدها بطبيعة الحال باش نحاولوا ناخذوه باش نحاولوا نهزوه لسجنان والعديد من المناطق. معنا باش نمشيو على وين موجودين الغابات باش نحاولوا نحطوه.
3: وفي الشأن الدولي، وزارة الخارجية القطرية تفيد اليوم بأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيلتقيان وسطا في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في الدوحة، مؤكدة أنه ما من لقاءات مباشرة أو رفيعة المستوى ستعقد بين واشنطن وطهران. النيابة العامة في موناكو تعلن فتح تحقيق بتهمة محاولة الاغتيال عقب هجوم غير مسبوق بطرد مفخخ أسفر عن إصابة رجل أعمال من أصل أوكراني واثنين من مساعديه بجروح وصفت بالخطيرة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل مشوار الآن مع ابتسام شويخة وكامل فريق هنا تونس.

0: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعه على موجه اذاعه ديو ان اف ام. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانيه، ومازلنا باش نواصلوا معكم بقيه الاخبار المستجدات الوطنيه قبل ما نمشيوا معكم الى أبرز المستجدات الإقليمية، فقرة المقال، وبعد آخر الحصة فقرة بالأرقام كالعادة مع الزميل نور الفارسي. ذكر حاضرين معنا اليوم في النقاش طارق الكحلاوي وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد. ومزلنا باش نوصل معكم بقية الأخبار الوطنية كما قلت لكم بداية الحصة، باش نرجع على بيان المجلس الوطني لهيئة الصيادلة اللي تحذر فيه مما وصفته بأزمة تهدد الأمن الدوائي وتعلن إحداث خلية أزمة. باش نرجع لكم على تفاصيل البلاغ، نذكر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس اللي حذر في بلاغ أصدره اليوم من خطورة الأزمة اللي شهدها القطاع الصحي الخاص في علاقته بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، معتبرا أنه تراكم الإشكاليات المالية بات يهدد الأمن الدوائي والصحي للمواطن. يقول المجلس الوطني لهيئة الصيادلة أن التحذير هذا يأتي على خلفية التصعيد اللي أعلنته الهيكل المهنية وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اللي لوحت بعدم التعامل مع منظومة الكنام بداية من غرة جويليا، إلى جانب دعوة النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص إلى عقدة جلسة عمل للنظر في أزمة استخلاص مستحقات المخابر. وفي الإطار هذايا رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة مصطفى العروسي دعا إلى اجتماع عمل عاجل ضم رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة ورئيس النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص ورئيس الغرفة الوطنية لموزعي الأدوية بالجملة لبحث تداعيات الأزمة. وأكد المجتمعون أن التأخير المتواصل في صرف مستحقات المتدخلين في منظومة الدواء والخدمات البيولوجية أدى إلى اختناق مالي حاد، يحذروا من أنه استمرار الوضع هذا قد يتسبب في تعطل توزيع الأدوية بالجملة بما يهدد استمرارية السلسلة العلاجية ويؤثر على حق المرضى في النفاذ إلى العلاج. ودعت الهيكل المهنية سلطة الإشراف وكافة الجهات المعنية إلى تدخل العاجل لتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية المرفق الصحي وتفادي شلل القطاع. كما أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عن أحداث خلية أزمة تبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف ومراقبة مدى تقدم معالجته وتنسيق الخطوات المقبلة بما يضمن حماية المنظومة الصحية والمحافظة على مصلحة المرضى. الملف ذلك كنا حكينا عليه، كنت تفكر طارق في البلاتو هوني وطرحناه أكثر من مرة. المرة هذه جي الجديد البلاغ من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، واللي قلت لكم تقريبا متابعتهم وشنية أبرز التساؤلات اللي طرحينها في علاقة بالموضوع هذا، ويكون ملخص الحديث بعد اجتماع اجتمعت فيه كل الهيكل المهنية انهم باش يحطوا خلية أزمة باش تبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف، ويوجهوا نداء لسلطة الإشراف وكافة الجهات المعنية للتدخل العاجل. تفضل طارق.
2: هو هذايا يرجعنا ل جانفي 2026 عندما اجتمع الرئيس حينها بالوزيري الصحة والشؤون الاجتماعية ونقابة الصيادلة ومدير الصيدلية المركزية، المديرة العامة للوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة إلى آخره. وكان وقتها نذكر وصارت قربنا برشا من وضع الأزمة، نفاذ يعني وصلوا ساعة الصيادلة لحالة أزمة غير قادرين على تسيير صيدلياتهم لأنهم ما همش خلصوا فيهم، بعضهم كان قريبا جدا حتى من السجن بسبب شيكات وعدم قدرتهم على الالتزام يعني بتعهداتهم المالية، لأنه الكنام ما تخلصهمش أو الدولة ما خلصتهمش أو، وهذا أثر على توفر الدواء. وقتها في ذلك الاجتماع الرئيس نفسه أشرف على الاجتماع على أساس أنه كان سيكون ذلك سيضع أسسا للحل. ويبدو بعد ما نعرفش شنو صار في الاجتماع، حسب ما فهمت الاجتماع كان يحكي في الخطوط العريضة ما دخلش في تفاصيل الملف، وعلى أساس هما فيما بعد يومها أو بعد يوم أعتقد اجتمعوا بوزير الشؤون الاجتماعية وزير الصحة بالمسؤولين المعنيين بالملف. ويبدو أنه ما البارح نحكيه عن البيلان بتاع الصلح الجزائي هنا في ملف بيلون تاعو يعني ملف في مازال في حالة تأزم واضح اللي لم يتم وضع آلية لكي يتم حله باقية يراوح مكانه. يعني ممكن تم توفير مثلا نحكي نحكيوا على الدواء حقن مسكنة للملف باش عدل فترة الأشهر الفارطة، لكن من ناحية الهيكلية مازال فما مشكل واضح. شنو ينجم يكون المشكل؟ السيولة متاع الكنام أكيد. المشكل ينجم يكون على مستوى العملة الصعبة ووضعية الصيدلية المركزية، ممكن نطوري كلمة لفهذه معناش فيه شفافية واضحة. حتى النقابة الصيدلية الخاصة متحفظة نوعا ما، ما تحبش تدخل في برشة تفاصيل تذكر ليخصها طبعا وضعية الصيدليات الصعبة، وما زالوا يتبعوا في نفسها. أنا تحدثت المرة اللي فاتت حضرت في ليزوفيسين متاعهم، يعني يدعي هو لتطوير القانون المنظم للدواء اللي يعود للستينات وفي علاقة بتصنيف الدواء وكيفاش لبارا فارماسي الآن ولا هو المشروع الناجح. يعني ما عادش الصيدلية الصيدلية ولا عبء كمشروع، ولا الأسهل تعمل بارا فارماسي خاصة برشة دويات مش مصنفة أو ما يشبه يعني ما يشبه الأدوية، يعني اللي هي محاضرات غذائية أساسا اللي معناتها ما هيش مصنفة وتتباع بأسعار مشطة يعني. وهذا يخلي كي قلت وقت هنا هذا ينجم يأثر على صناعة الدواء اللي هي معناتها قديمة لكنها مهمة وعنا فيها قيمة مضافة في عوض تكبر وتكون أحد رفعات التنمية في البلاد. تنجم تتأثر بهذا لأنه إذا كان الصيدليات هذا الوسيط يعيش أزمة ويعيش صعوبات كبيرة، فإنه هذا يأثر على صناعة الأدوية. حتى جماعة صناعة الأدوية يقول لك عادة نمشي نعمل المستحضرات هذيك الأخرى مش الدويات، دويات هاي ما مش تتفلسني. هذا المشكل يعني مشكل الحقيقة عند متعدد الأبعاد، فيه جانب تاريخي هيكلي وفيه الوضع الحالي وفيه مسألة السيولة وفيه وضع الصناديق الاجتماعية، وإن شاء الله يتلقى حل. مع الأقل يلزم كما قلنا بيلان تشخيص وخطوات عملية وآلية للتنفيذ. هذا كل ما هوش واضح اللي موجود في الدبلود بور في علاقة بالموضوع هذا كما ملفات أخرى دير
1: واضح. هاي سرحان شيخاف تفضل.
3: والبيان ابتسام الصادر على المجلس الوطني لهيئة الصيدلة يعني نجم نقول أنه نقوص انذار وتنبيه بخطر كبير جدا، لكن المسألة دي ما اطرحتش لأول مرة في الفترة الحالية كما كان يحكي طارق قبيلة، طرحت أكثر من مرة وفما تحذير كبير جدا من أزمة مستقبلية. صار قبل أشهر الحديث هذا وصار اللقاء مع رئيس الجمهورية، واعتقد البعض أنه مثلا معناها تم حسمها كليا في تلك الفترة، لكن للأسف الشديد نرجع بعد أشهر نحكي في نفس الموضوع تقريبا ونحكي في نفس الإشكاليات. معناها في خاصة وأنه نجم قلوا أنه ابتسم ما تخلناش في مرحلة الأزمة الحقيقية، لكن البيان هذا قادر أنه يفيق الناس على أنه الأزمة قادمة لا محال، وبالتالي ضرورة أنه الناس تدخل في المسائل الإجرائية ومسائل القرارات الصارمة في أقرب وقت ممكن قبل أن نصل للأزمة. صار مؤخرا الحديث على أنه الإشكال هذا كانت عنده معناها ارتدادات كبيرة جدا على الصيادلة، حكيوا على إفلاس بعض الصيادلة، حكيوا على أنه بعض الصيادلة عندهم معناها تتبعات جزائية وغيره نظرا لأنه عنده إشكاليات مالية باعتبار نقص السيولة المالية اللي كنا نحكيوا عليها في نفس الإطار هذا، وبالتالي فما إشكال يتعلق أساسا بالصيادلة. وقت اللي نحكيوا على مشكل ما بين الصيادلة في تونس وبين الكنام رأوا الارتدادات جزء منها يعني يلقى على الصيادلة، كما كنت نحكي فما أزمات اللي هي تصير للصيادلة وغيره كما مسألة الإفلاس وغلاق بعض الصيدليات وغيره وإشكاليات مادية وناس ما عادش لاقي معناها التمويلات والفلوس اللي هي مفروض تكون موجودة بالنسبة لها باش تصير بها أمورها اليومية مش موجودة، وبالتالي يدخلوا في مسائل صعبة جدا من الناحية المالية. بقدر ما فما جزء آخر اللي هو يتعلق بالمواطن التونسي، مواطن التونسي اللي نجم عشان القدوة متاعه، لهنا ما نيش نحكي على بعض الأدوية العادية فقط، نحكي على أدوية تتعلق بأمراض خطيرة، وبالتالي الإشكال هذا وبداية الأزمة عند استتباعات في المسألة المتعلقة أساسا بالصيد اللي لازمنا نلقاو لهم حل. من غير المنطقي أن نقعد ونعاود في نفس المشكل ونستنبه من أزمة حقيقية وقاعدة تعاود أكثر من مرة ويقع التعامل بهذه الطريقة مع الإشكالية هذه. وأيضا الإشكالية يتعلق بالتوانسة اللي هو إذا كان وصلنا إلى مرحلة الأزمة وانقطعت العلاقة هذه ما بين الصيدليات وصار قرار أنه تصير ما نحبوش احنا نوصل للمرحلة ذيك، لكن وقت اللي نحكيه على قطيعة ما بين الصيدليات والكنام اللي باش يتضرر بشكل أول هو المواطن التونسي اللي نجم عشر القدوة متاعه، وبالتالي لهنا باش تولي أزمة مضاعفة. هنا من طاو معناها الناس هذوما هم بدا يحكيوا على البوادر متاع الأزمة، وبالتالي ضرورة التعاطي معها بشكل جدي. وإذا كان فما إشكاليات متاع فلوس حسمها ولو حتى بشكل تدريجي، يعني مشاكل تنجم ما مش تتحل كلها معناها جملة وتفصيلا، نجم ندخلوا حتى في مسارات متاع تسوية مالية عبر دفعات وغيره، وبالتالي الناس هذوما يلقاو هما متنفس بالنسبة لهم، هما يخرجوا شوي من الأزمة متاعهم، وبالتالي المواطن التونسي ما يدخلش فك الأزمة متاع فقدان الأدوية. وراه نحكيوا على مسائل خطيرة، مش حكيوا على مسائل معناها متاع ترف وغيره، ونحكيوا على الأدوية اللي هي عندها علاقة مباشرة بحياة التوانسة. رجاء لا نستهينوا بهذا الموضوع. بسم
1: يعطيكم الصحة، احنا مازلنا مش نوصل معكم ساعتنا الثانية، بعد شوية نمشيوا لفقرة الارتيكل ديجور معك سرحان الشيخاوي، بعد فقرة بالأرقام نشوفوا آخر المستجدات على مستوى العالم والمنطقة تقاول قبل هذية، مش نخرج معكم فاصل صغير ورجعين. تفضل.
0: هنا تونس على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا أكثر وأكثر. ديوانا فام صوتكم. هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. ماضي ساعة واربع وعشرين دقيقة، مازلنا مواصلين معكم الجزء الأخير من حصتنا. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو طارق الكحلاوي وسرحان الشيخاوي، وباش نرجع معكم على أبرز ما يكتب اليوم وشنو قاعد يصير في المنطقة والعالم، ومباشرة باش نمشيو لفقرة الارتيكل دي جور.
0: الارتيكل دي جور،
1: المقال اللي اختاره هنا المرة هذه سرحان الشيخاوي، ومعه باش نعرفوا التفاصيل. هاي تفضل سرحان.
3: مقال اليوم ابتسام صادر في مجلة مودرن دبلوماسية الأمريكية، هي ما عندهاش كثيرا من اللي بدأت تصدر، وفيها مقالات تتعلق بالمسائل السياسية وخاصة التصورات الجيوسياسية وغيره. مقال رأي كتبه الشرقاوي الروداني يتعلق أساسا بملف الشرق الأوسط، نحكي لهنا على إيران والولايات المتحدة الأمريكية. العنوان: شرق أوسط بين خفض التصعيد وإعادة تشكيل المنطقة. وأساسا المقال هذا يتحدث على مذكرة التفاهم والاستطباعات متاع المواجهة هذه والحرب، يحكي على بعض الجزئيات اللي معناها فيها السياسي وفيها حتى المعطيات الجيوسياسية الأخرى تون نوصلوا لها بشكل تفصيلي. الكاتب يستهل المقال متاعه بالإشارة إلى أن تاريخ العلاقات الدولية يظهر أن الأزمات المعقدة لا تنتهي بمجرد توقيع اتفاق، بل عندما يصبح توازن جديد للقوى مقبولا لدى الأطراف الفاعلة الرئيسية. ولهنا نحكي على توازن القوى اللي هو محدد أساسي في المعركة. ويقول الكتاب أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لا تشكل حتى الآن مثل هذا التوازن، بل هي محاولة لاحتواء مواجهة كانت تداعياتها تهدد بتجاوز إطارها الثنائي لتؤثر في التوازن الاستراتيجي الأوسع للشرق الأوسط. كما يضيف أن وراء الملف النووي العقوبات وحرية الملاحة عبر مضيق هرمز تكمن منافسة أوسع تتمحور حول تأمين تدفقات الطاقة والتجارة والملاحة البحرية التي تربط الخليج بالاقتصاد العالمي، وتندرج هذه الديناميكية ضمن جغرافيا سياسية أوسع للممرات الاستراتيجية، إذ أصبحت الموانئ والممرات الملاحية أدوات نفوذ لا تقل أهمية عن الموارد ذاتها. ويلفت الكاتب إلى أن أهمية الاتفاق تتجاوز حدود بنوده، إذ تعكس الدور الذي يسعى كل طرف إلى شغله داخل بنية إقليمية لا تزال في طور إعادة التشكل، غير أن نقطة الضعف الرئيسية تكمن في الفجوة بين الأهداف المعلنة والواقع الإقليمي. فالمذكرة تتناول في ذات الوقت مضيق هرمز ولبنان والعقوبات والأمن الإقليمي والملف النووي، إلا أن كل واحدة من هذه القضايا قضايا تحكمها منطقية استراتيجية خاصة بها. ويرى الكاتب أن المرونة المعتمدة في نص الاتفاق أتاحت لكل طرف أن يجد فيه عنصر توافق مع أهدافه الخاصة، وهذه المرونة تسهل إبرام اتفاق سياسي لكنها تعقد عملية التنفيذ حين يتعلق الأمر بتحديد الالتزامات الدقيقة وآليات التطبيق. ومن هذا المنطلق بحسب رأي الكاتب تبدو المذكرة أقرب إلى صيغة لشراء الوقت استراتيجيا، فطهران تسعى إلى تخفيف القيود التي تثقل كاهل اقتصادها بالتوازي مع ترسيخ موقعها الإقليمي، أما واشنطن فتسعى في المقابل إلى تحقيق استقرار في بيئتها الاستراتيجية مع تشجيع تطور ممرات بديلة يمكن أن تقلص تدريجيا المركزية الجيوسياسية لمضيق هرمز. والسؤال الجوهري الذي يطرحه الكاتب لا يتعلق بما إذا كان الاتفاق سيصمد خلال فترة التنفيذ، بل إذا كان الاتفاق قادرا على تهيئة حد أدنى من الاستقرار في ساحات لا تزال المصالح الاستراتيجية للأطراف المعنية فيه متباعدة على نحو كبير. وسيشكل لبنان ومضيق هرمز والملف النووي اختبارات رئيسية لمدى صلابة هذا الاتفاق. ويختم الكاتب مقاله مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم لا تمثل تتويجا لنظام إقليمي جديد بقدر ما تعكس مرحلة انتقالية لا يزال فيها أي طرف غير قادر على فرض رؤيته لتوازن استراتيجي في الشرق الأوسط. ابتسام، فما الكثير من النقاط المطروحة داخل مقال هذا جديرة بالقراءة والتحليل، من أنه معناه سلط الضوء على بعض المعطيات الأخرى اللي معناه تختفي وراء اتخاذ قرار ضرب إيران بما فيها المعطيات الجيوسياسية، المعطيات التقية وغيره، بخلاف المسألة النووية اللي هي ديما كشعار كبير جدا للمواجهة. أيضا تحدث عن أهمية المعركة التي حدثت في مضيق هرمز وأهمية مضيق هرمز كورقة سياسية بالنسبة لإيران. أيضا تحدث في النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة جدا أنه البنود الموجودة في مذكرة التفاهم في بداية الأمر هي بنود صعبة التطبيق، ثانيا يمكن أن نتحدث عن مذكرة التفاهم هي مرحليا تخفض منسوب المواجهة وتخفض منسوب الحرب، لكن بوادر الرجوع إلى مسألة المواجهة العسكرية ما زالت قائمة، خاصة وأن بعض البنود الموجودة في هذا الاتفاق غير قابلة

نائب في البرلمان المغربي عن حزب الأصالة والمعاصرة اللي هو يحكم في المغرب، ويمثل، أنا بالنسبة لي يمثل أحد الأصوات القريبة من الأوساط الرسمية، قريبة جدا، تعبر في مسائل العلاقات الخارجية، يجيبوه في القنوات، القناة المغربية الرسمية ميديا، يجي للتعبير على الموقف الرسمي المغربي اون كيلكو سورت في علاقة بالمسائل العلاقات الخارجية، ما يعبر عليها من زاوية البحث. لكن هو سياسي في نفس الوقت، كما قلت هو نائب في البرلمان المغربي عن حزب الأصالة المعاصرة اللي هو الموجود على سدة الحكم الآن في المغرب. وعمل تصريحات سابقة داير يشيد فيها بالعلاقات، بتطبيع العلاقات المغربية الإسرائيلية، وكيف أن اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء يقوي موقع المغرب في العلاقات الدولية، ويعني ما هذايا. أنا كنت خاطر تحليل الاتفاق التفاهم مهم في حد ذاته من أي شخص طبعا من حقه، لكن كنت نحب نرى أكثر نظرة مغربية لاستتباعات هذا الاتفاق، خاصة استتباعاته في علاقة بالاتفاقات الإبراهيمية، في تطوير العلاقات الإسرائيلية العربية، في وضع دولة فلسطينية أم لا، في التوسع الإسرائيلي في المنطقة، وشنية الاستتباعات متاعه من زاوية مغربية. بليتو هنا نكون انتريسي أكثر أني نسمع وجهة نظر مغربية في علاقة بهذا الموضوع. اللي يلزم نقوله للمغرب مواصلة، جبت أنا بشكل سريع المرة اللي فت، تطوير علاقاتها الدفاعية مع الكيان، خاصة في صناعة المسيرات اللي ولت الأداة الرئيسية لدى الجيش الملكي المغربي، القوات المسلحة الملكية المغربية في مواجهة قوات البوليزاريو. يعني نجم نقولوا على الحدود الجزائرية المغربية مسيرات جزئيا بصنع إسرائيلي بسداد العمل، وهذا أول مرة يصير يعني ممكن بشكل معلن في التاريخ المعاصر للمنطقة المغاربية، عن حضور إسرائيلي مباشر ودور إسرائيلي متقدم في الصراع المغربي الجزائري. هنا مسألة خطيرة، دخلنا في المسألة مش فتح سفارة هنا وهناك، المسألة تحالف عضوي عميق، ونكون مهتم أكثر كيف يعني تفكر النخبة المغربية اللي عندها علاقة بالسلطات المغربية في علاقة بهذا الموضوع، استتباعاتهم على تصورهم، لأنه اتفاق أمريكي الإيراني يوري اللي يعني تم وضع على الأقل علامة قف مؤقتة لتوسع المشروع الإسرائيلي في المنطقة بالشكل اللي كان ينجم يتوسع به، لأنه الاتفاقات الإبراهيمية تشمل الجميع وتتوسع بشكل الدور الإسرائيلي المهيمن والعدواني في كل الجبهات. كيف تتصرف المغرب في علاقة بهذا الموضوع؟ هذا أنا الحقيقة كنت أود للكاتب يكون يركز على هذا أكثر منه على المواضيع الأخرى اللي عديد الناس كتبت عليها يعني مقالات. وبالنسبة للاتفاق في حد ذاته، ونحن بدينا نتحدث البارح على سوريا، فما نقطة على لبنان، فما نقطة مهمة في الاتفاق اللبناني اللي هي يعني الاتفاق اللي عملته حكومة بيروت مع حكومة الكيان، الهدف الرئيسي متاعه قطع الطريق على إيجاد اتفاق إيراني أمريكي في علاقة بلبنان، يعني القبول بدور إسرائيلي في لبنان المهمة، فماش دور إيراني في لبنان، بالرغم اللي الدور الإيراني في لبنان يتعامل مع قوة أصيلة في لبنان، قوتين سياسيتين هما بالأساس، أساسا حزب الله لكن أيضا حركة أمل، ممثلة في البرلمان اللبناني وفي الحكومة اللبنانية وفي المؤسسات اللبنانية. إيران لا تتعامل مع طرف محتل في لبنان، قبل في فترة الحرب الأهلية في السبعينات والثمانينات كان الخط اللي يسميوه الانعزالي، يقول لبنان اولا امام التدخل الاجنبي، شكون الاجنبي؟ الفلسطيني، والفلسطيني هو اللي جاب لنا الاسرائيلي. الان تتحدث على اطراف لبنانيه يعني اصيله، واصلها في المقاومه ليس ايران، اصلها في المقاومه احتلال اسرائيلي يسبق وجود الثوره الايرانيه من 78، الاحتلال الاسرائيلي في لبنان هو اللي خلق المقاومه، هو في نهايه الامر خلق حزب الله. الهدف متاعه إذن قطع الطريق على أنه يتوجد اتفاق يفرض على الكيان انسحاب لا مشروط، وعوضه باتفاق كما قلت البارح غير واقعي لإعادة انتشار بما يشرع
الاحتلال الإسرائيلي للبنان. و

0: يعطي حصانة للاحتلال من خلال عدم التعهد بعدم مقاضاة الكيان. اللي فضيحة حقيقية من ناحية القانونية ممكن ستسجل في القانون المقارن الدولي. لكن فما حاجة البارحة حبيت نحكي عليها اللي هي مسألة فما بند خاص بأنه هذا الاتفاق سيحظى بدعم عربي على أساس طلب اللبناني لهذا الدعم العربي وبإشراف أمريكي. لأنه فما أسئلة، ما هو الدعم العربي المطروح؟ لو دعم سياسي للأطراف الجامعة الدول العربية أم دعم ميداني في نزع السلاح؟ علاش نخموا في دعم ميداني لنزع السلاح؟ لأنه العراب الأمريكي لهذا الاتفاق إدارة ترامب، ترامب تحديدا شخصيا قبل توقيع هذا الاتفاق لمدة كرر أكثر من مرة أنه سيدفع في اتجاه دور لقوات النظام السوري الجديد، نظام الشرع، لدور في لبنان. هو قال ترامب، مش شكل التسريب ولا حاجة سرية ولا نظرية مؤامرة، هو قال كي نلقينا في الاتفاق أنه التعهد بأنه لبنان تطلب دعم عربي تحت إشراف أمريكي، يعني فما سيناريو كمن هذا مطروح. ولو أنه كما قلت المرة اللي فات أيضا للرئيس الحالي السوري شرع طلع في حوار في قناة الحدث، يظهر لي الحدث أو العربية نسيت، قال لما حال أنه النظام السوري الحالي ليس معنيا بهذا الدور. لكن النظام السوري الحالي يعيش بتمويلات خليجية كبرى، وواضح الآن السعودية والإمارات مختلفين في عدة ملفات، لكن في الملف اللبناني يبدو أنه فما جدول تصفية حسابات مع حزب الله ومع الإيرانيين في لبنان، وفما دعم سعودي إماراتي للاتفاق الحالي بدرجات. هل الطرف الخليجي الذي هو يعني يمول النظام السوري الحالي بالأساس، يعني أهم التمويلات للاستثمارات آتية من الخليج، هل سيدفع، هل سيضغط على النظام الشرعي ليلعب دور وهذا يعني في مقارنة ب 17 أيار النظام السوري، نظام الأسد في بداية الثمانينات لعب دورا لإسقاط 17 أيار. كأنه الآن المراد أنه نظام السوري هذا المتغير الرئيسي الوحيد أساسا بين 17 أيار واتفاق 26 جانفي 2026 هو أنه النظام السوري انتقل في الموقع، انتقل من موقع التحالف مع المقاومة وحزب الله وإيران إلى الطرف المخاصم. لكن هل ينجر إلى حرب بالوكالة ضد حزب الله بشرعية رسمية قانونية لحكومة بيروت بطلب من لبنان ويولي تدخل سوري مرة أخرى؟ يعني نجم نشوفه تدخل سوري وقوات سورية داخل لبنان مرة أخرى ما لأسباب مخالف، يولي وقتها ما عادش لبنان أولا يعني عمليا.
1: واضح. طلبت تفاعل سرحان قبل ما نمشي وبش نحكيه على الوثيقة الأمريكية اللي سلمتها للكيان الصهيوني في علاقة بإعادة أعمار غزة، نعرف التفاصيل اللي ما فيهاش نقطة نزع السلاح من المقاومة، بعد شوية نعرف التفاصيل مع نور المعطيات المضمنة في الوثيقة هذه. ولكن طلبت أنت التفاعل سرحان، تفضل.
2: فما زوز نقاط أساسية أنا نحب نتفاعل مع. النقطة الأولى أنه كتب المقال طرح بعض النقاط اللي موجودة في مذكرة التفاهم وحاول قراءتها من ناحية سياسية ومن ناحية جيوسياسية، خاصة في علاقة بمدى تأثير النقاط هذوما في مستقبل العلاقات، وتحدث حتى على إعادة التشكل الدولي وغيره، مسألة الاستفافات الدولية. وهنا هو تحدث بمنطق المحلل السياسي أو المحلل السياسي الذي يمتلك خبرة أكاديمية لكن بعيون تقريبا رسمية مغربية، وبالتالي من هنا تكمن هذه القراءة، لأنه هو قريب جدا من السلطة المغربية، وبالتالي وكأننا نتحدث على مسألة هذه المذكرة ومسألة قراءتها بعيون شبه رسمية مغربية، وبالتالي هذه نقطة مهمة جدا. والنقطة الثانية اللي حبيت نتحدث فيها واعتبر أنه هذه المذكرة هي صيغة لشراء الوقت استراتيجي، هذه نقطة مهمة جدا من الناحية الإيرانية. المذكرة هذه مساحة زمنية مهمة جدا لاستعادة الأنفاس، لترتيب الأمور داخل إيران في المستوى السياسي، في المستوى العسكري، وخاصة في المستوى الاقتصادي، هي مساحة زمنية مهمة جدا. أيضا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا مساحة لشراء الوقت، لأن الولايات المتحدة الأمريكية مسألة الأولويات والأهداف التي طرحتها منذ البداية، أول هدف هو إسقاط النظام الإيراني، ثم القضاء على الترسانة العسكرية والترسانة النووية الإيرانية، ثم منظومة الصواريخ الإيرانية، وبالتالي وحتى نتحدث حتى من داخل معناها الإدارة الأمريكية الحديث على سقوط الدولة الإيرانية، كل هذا لم يتحقق بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وهو نتحدث على أن هذه المذكرة يمكن أن تمثل مساحة زمنية لشراء الوقت لإعادة ترتيب الأولويات الأمريكية على الجغرافيا الإيرانية. وبالتالي مسألة شراء الوقت هذه مسألة مهمة جدا، وزاوية النظر هذه زاوية نظر مهمة جدا، لأن أغلب الخبراء يتحدثون على أن هذه المذكرة لن تنهي المواجهة تماما. وبالتالي مسألة التصعيد العسكري والمواجهة العسكرية مسألة مطروحة بشكل جدي، وبالتالي بعض النقاط أو كل النقاط الموجودة داخل هذه المذكرة تقريبا هي مجرد مسكنات وبعض النقاط لربح الوقت سياسيا واستراتيجيا فقط. ويمكن أن نعود إلى مسألة المواجهة العسكرية في أقرب وقت.
1: مش نوصلوا نحكي وعلى شنو قاعد يصير في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، مهم جدا. زادة نرجع ونحكي وفي شنو قاعد يصير اليوم في غزة، ربما نعرف التطورات اللي قاعدة تصير على مستوى إيران والحرب الأمريكية الإيرانية والمحادثات ومذكرات التفاهم واللقاءات وغيره. القائد حيز مهم على مستوى التغطية الإعلامية، ولكن هذا لا يمنع أبدا أنه ديما نقول أنه مركز القضية اليوم العربي هي القضية الفلسطينية، ومهم جدا نعرف شنو قاعد يصير في غزة في الأثناء. هذه بجهزنا مباشرة لفقرة بالأرقام.
3: بالأرقام
1: كالعادة مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا اللي يتفرجوا فينا ويسمعوا فينا وبسرحان. وطارق، موضوعنا اليوم هو المذكرة اللي بعثتها الولايات المتحدة الأمريكية للاحتلال الصهيوني، وللمرة هذه يعني خطة إعادة أعمار غزة بدون نزع سلاح المقاومة. إذا هو موضوع المذكرة، وجديد أنه بدون نزع سلاح المقاومة اللي كان من أول أهداف الولايات المتحدة والكيان الصهيوني أنه يصير ما بعد إطلاق وقف إطلاق النار عفوا في قطاع غزة. 61 مليون طن من الركام والأنقاض، هذا هو الحجم التقديري للدمار الموجود اليوم في غزة حسب تقديرات أممية. هو رقم يختزل حجم الكارثة اللي خلفتها الحرب، وفي الوقت اللي مازال فيه القطاع يعاني من أزمة إنسانية واقتصادية خانقة. سلمت الولايات المتحدة كما قلنا الكيان الصهيوني وثيقة جديدة ترسم ملامح المرحلة الجاية في القطاع. وهذا ما يخصش كان إعادة الأعمار، أما زاد طريقة إدارة القطاع وترتيباته الأمنية والسياسية. الوثيقة الأمريكية اللي وصلت الكيان الصهيوني نهار 30 جوان 2026 تمثل تحول مهم في المقاربة الأمريكية تجاه غزة. وكما قلنا الجديد فيها مش مشاريع الأعمار في حد ذاته، بل كون واشنطن تدفع نحو الانطلاق في إعادة الأعمار حتى في صورة مسارش نزع سلاح حركة حماس في المرحلة الحالية. وهو موقف يختلف على الطروحات اللي كانت مطروحة قبل، يعني هذا هو جديد. وحسب المعطيات المتداولة الولايات المتحدة تطلب من سلطات الاحتلال السماح بإطلاق مشاريع بنية تحتية أساسية تشمل شبكات الماء والكهرباء والخدمات العمومية، إلى جانب إعادة بناء منشآت حيوية من بينها المستشفى الأوروبي، مع تسهيل دخول مواد البناء والتجهيزات الطبية اللازمة. والوثيقة تتحدث زاد على بعث إدارة فلسطينية تكنوقراط تتكفل بتسيير الشؤون المدنية في القطاع وتمنحها الحرية التنقل الأغراض الرسمية داخل غزة وخارجها، ونقل جزء من الصلاحيات المتعلقة بالخدمات والمعابر لها، وتتضمن مقترحات لتشغيل شبكة الجيل الرابع للاتصالات وهو لأول مرة بشي يصير في القطاع، وتوسيع نحكيه على الكاجي للتبسيط، وتوسيع استعمال وسائل الدفع الإلكتروني. ومن أكثر نقاط اللي أثارت الجدل الحديث على نقل السكان من المناطق اللي مازالت تحت نفوذ حماس إلى مناطق أخرى ديرها جهة أطلق عليها اسم مجلس السلام قبل الموفى سنة 2026، كنا حكينا عليه في الحصص السابقة ابتسام. إضافة إلى إنشاء قواعد لقوة دولية تتولى الإشراف على الأمن والاستقرار خلال فترة إعادة الأعمار. سياسيا الوثيقة هذه تعكس قناعة متزايدة داخل الإدارة الأمريكية بأنه عودة الحرب ما عادش الخيار المفضل، وأنه الأولوية ولات تتمثل في إيجاد صيغة جديدة لإدارة القطاع والدفع تدريجيا نحو إعادة الأعمار حتى في ظل غياب اتفاق نهائي حول ملف السلاح. على مستوى الأرقام المهمة تبدو ضخمة للغاية، خطر حتى الحدود أفريل 2026 ما تم رفعه من الأنقاض ما تجاوزش 287 ألف طن فقط من أصل 61 مليون طن، أي أقل من نصف بالمئة من الحجم الجملي للركام المتراكم في القطاع. والتقديرات الدولية تشير إلى أنه إعادة أعمار غزة قد يتطلب حوالي 71.4 مليار دولار، مع فترة إنجاز ممكن تمتد حتى 7 سنوات أو أكثر بسبب حجم الدمار الكبير ونقص المعدات الثقيلة والصعوبات المرتبطة بدخول المواد اللازمة للبناء وهذا بسبب تعطيلات الاحتلال طبعا.
1: واضح نور، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل والمعطيات. واليوم نحكيه على وثيقة طارق، وثيقة أمريكية سلمت لي الاحتلال. الوثيقة هذه موضوعها وعنوانها الأساسي إعادة أعمار غزة ودون نزع سلاح المقاومة. كيف يمكن قراءة المستجد هذا؟ كيفاش قاعدة تتبع طارق اليوم في التطورات هذه في علاقة بغزة اليوم؟ تفضل.
0: هو معناتها الوثيقة الأمريكية لم تذكر نزع سلاح المقاومة لأنه تعلم هذا سيعني عودة الحرب وأنه المقاومة مازالت قائمة الذات. وشفنا كنهار حتى المقاومة بدأت تعبر عن نفسها، خرجت من صيغة حصرية الوجود المسلح إلى الوجود السياسي. صارت مسيرة طوال الأيام القليلة الماضية في غزة، وتم رفع شعار خيبر خيبر يا يهود 7 أكتوبر من وسبعة أكتوبر من جديد. ويعني مازال سياسيا وحتى فيه دعوات لخروج مسيرات معارضة لحماس لأنه لم تخرج، لم تلقى يبدو مقبولية كبيرة داخل السكان. يعني نحن الواقع في نهاية الأمر هذيك اللي كنا نحكيه فيه في لبنان، يعني تنجم حكومة بيروت تمضي أي اتفاق، لكن على الأرض من يملك الميدان عمليا؟ لازال حزب الله. أي صحيح المنطقة الأمنية تحت الاحتلال، لكن سكان المنطقة اللي يسكنوا في المنطقة الأمنية وما بعد المنطقة الأمنية جنوب نهر الليطاني هما معناتها مازال حزب الله هو الطرف الوازن والقوي والقادر على اتخاذ القرار. وإذا كان فما اتفاقات هو القادر على إمضائها. وإذا توجد اتفاقات هو مش موجود فيها هو سيسقطها ببساطة، لأنه يعني هو يرفضها ما دام الطرف اللي على الميدان. هذا معنى الواقعية، راهو معناتها الواقعية هي مسألة القوة. التو معناتها تو فما نقاش تقييمي ل 7 أكتوبر بعد مرور كل هذا الوقت. المؤكد أنه تداعيات حرب 7 أكتوبر لم تؤدي في الحد الأدنى لإنهاء المقاومة في غزة، هذا واقع موضوع. خسائر كبرى بشرية ومادية هل كانت مفيدة تماما للفلسطيني 7 أكتوبر؟ هل كان فما خسائر؟ هل تراجع الحق الفلسطيني؟ هل تقدم الحق الفلسطيني؟ نقاش مشروع، أما يخوضوه الأفضل الناس اللي ساقيهم في الركاب اللي موجودين الفلسطينيين نفسهم، مهم انهم هم يخذوه. اما بالنسبه لنا احنا اللي قادرين نعملوه انه نعملوا كونستاتاسيون موضوعيه لما حدث. وما حدث هو انه المقاومه بقيت رغم كل آلة الدمار للكيان التي صبت على الكيان. من بقي في الميدان وقائما والطرف الوازن هي المقاومه، لا تزال قائمه. بقائها هو في النهاية ضرب للهدف الاستراتيجي للكيان، الهدف الاستراتيجي للكيان اللي عاودوا توا في آخر خطاب كي قدم اتفاق مع لبنان نتنياهو عاود نفس الشيء وقال الإنهاء إنهاء المقاومة بالمعنى هذه مرة أخرى. نفس الشيء قال في هدفنا في جنوب لبنان إنهائهم استئصالهم، لكن عمليا بعد هذا الكل ما دام قاعدة تعاود أنه الهدف متاعك استئصالهم فأنت لم تستأصلهم، هم مازالوا طرف أصيل وقائم ذات. بقى التحدي الفلسطيني هو بالتأكيد كيفية تسيير هذه المرحلة الرمادية، لأنه يعني الأمريكي طبعا ليس طرف مش بيخدم الطرف الفلسطيني كي يقول أنا ما نحبش ننزع ولا ما يحطش نزع السلاح كنقطة رئيسية، فإنه هو يمشي أكثر في بعض التصورات العربية، أعتقد أكثر التصور المصري اللي يقول أنه الأهم خلق واقع يوري لفلسطيني غزة أنه الأفضل يكون فما حكم معتدل في غزة. أنا أعتقد الأمريكي مشاف التوجه هذايا، أنه في عوض مواجهة مباشرة نخلق وضع اقتصادي جذاب اللي يخلي المقاومة ما عندهاش معنى. يقول الفلسطيني يقول ليه ماذا بين حافظ على الوضع هذي اختاني من هذي الظرف الموضوع اللي تحب تدخل الولايات المتحدة. يعني مش مسألة كي ما تحطش نزع السلاح يعني هي يعني انصاعت لهذا الوضع، لا، هو أعتقد فيه آلية أخرى لمواجهة المقاومة اللي هو خلق ظرف اقتصادي مناسب. ولهنا الأطراف المقاومة الفلسطينية والأطراف السياسية الفلسطينية كيف ستتأقلم مع هذا، يعني في نفس الوقت تسمح يعني تجاري ذلك بدون أن تفقد مشروعيتها لدى الشعب الفلسطيني في غزة، وهذا بيكون عنده استتباعات طبعا على الوضع الفلسطيني في رام الله والضفة الغربية بالأساس.
1: سرحان،
2: ومثل ما تحدثنا عن تغيير الأهداف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الأقل الإعلان أهداف المعلنة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية من إيران، نتحدث أيضا على تغيير أهداف الكيان الصهيوني في غزة، معناها مجرد أنه يتم عدم التعاطي أو حذف مسألة نزع سلاح المقاومة، مسألة مهمة جدا، لكن تقديري الخاص أنه حذف التعاطي من هذا المعطى سببه الأساسي أنه إعادة طرح نفس هذه النقطة يعيدنا مباشرة وبشكل آلي إلى مواجهة مسلحة، وبالتالي تم حذف وعدم التعاطي معها، لأنه مسألة قد تعيد إلى المربع الأول وهو مربع المواجهة العسكرية. لكن هناك تغير تكتيكي مهم جدا في علاقة بالمسألة دي، وهو تعامل الكيان الصهيوني مع بعض المجموعات اللي موجودة داخل قطاع غزة، وهي المجموعات التي تتولى مهاجمة عناصر المقاومة وحدات الشغب في بعض المناطق اللي موجودة في غزة. بالتالي هناك أذرع داخل قطاع غزة تتعامل بشكل مباشر مع الكيان الصهيوني، وهدفها الأساسي محاولة إضعاف المقاومة، إضعاف المقاومة من ناحية العسكرية، أيضا محاولة إضعاف المقاومة مدى انتشارها على الرقعة الجغرافية اللي موجودة في غزة. أيضا هناك محاولة أخرى لإخراج حركة حماس من المشهد السياسي، وهي مسألة مهمة جدا، واستثناء حركة حماس من كل المعادلات التي فيها توافقات سياسية وغيره. بالتالي هناك محاولة لضرب المقاومة من ناحية العسكرية ومن ناحية السلاح عبر استعمال هذه المجموعات. أيضا هناك محاولة للقفز على إرادة المقاومة السياسية، لكن كل هذه المعطيات غير ناجحة إلى حد الآن، لأنه ما زالت المقاومة قائمة وما زال لها الكثير من المعطيات التي توفرها على الميدان في كل هذه الفترات. وبالتالي هذا التغير التكتيكي، وفي جزء كبير جدا أيضا تحدثنا فترات أخرى عن تغيرات استراتيجية في مستوى المواجهة، هذه الأسباب الأساسية التي يعود إليها هذا التغير هو قوة المقاومة ومدى صمود المقاومة، سواء نتحدث عن المقاومة في غزة، أيضا نتحدث عن المقاومة في لبنان، أيضا نتحدث عن المقاومة في إيران. الاستراتيجية الأساسية المعمول بها في هذه الفترة محاولة إيجاد خلافات داخلية أو محاولة إشعال بعض الصراعات الداخلية، واكتفاء الكيان الصهيوني واكتفاء الولايات المتحدة الأمريكية بمجرد التنظير استراتيجيا وسياسيا لهذه الخلافات وهذه الصراعات. من أهم الملفات هذه التي طرحت مؤخرا محاولة دفع الشرع، وأعتقد أنه هو لا يعارض كثيرا القيادة السورية الجديدة في مواجهة حزب الله، وبالتالي محاولة إشعال صراع كبير جدا بين سوريا والمقاومة اللبنانية، وهنا يكتفي الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية للتنظير لهذه المسألة، ويمكن الدخول في مسألة الدعم العسكري واللوجستي وغيره. لكن هذه الاستراتيجية كانت معروفة عن امتداد عقود، استراتيجية أمريكية واستراتيجية تعرف بسياسة دمر نفسك بنفسك، معروفة تم استعمالها في الكثير من الدول، والآن يتم استعمالها أيضا سواء في غزة أو يتم استعمالها في لبنان. وأيضا يمكن ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة استعمالها داخل إيران عندما صلحت البعض من العناصر اللي موجودة في إيران، وتحدث حدث دونالد ترامب عن تسليح للمجموعات الكردية الموجودة في إيران، محاولة استعمالها في محاولة قلب النظام الإيراني، لكن المحاولة لم تنجح. هذه الاستراتيجية تم استعمالها أكثر من مرة، نجحت في بعض الفترات وكان نجاحها نسبيا في فترات أخرى، لكن تقديري الخاص الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني لن يتخلوا عن هذه الاستراتيجية، وهناك محاولات لاستعمالها في أكثر من ملف، لكن ما غير المعادلات هو المسألة الواقعية والمسألة الميدانية، قوة المقاومة سواء في غزة أو في لبنان أو حتى في إيران، وتغيير المعادلات الميدانية لصالح المقاومة جعل من هذه الاستراتيجيات مهما كانت قوة التنظير لها ومهما كانت يعني الدفع اللوجستي لها حتى الدفع العسكري لها، إلا أنا إلى حد الآن ما زالت لم تعطي نتائج مثل ما تتوقع الولايات المتحدة الأمريكية أو ما تتوقعه الكيان الصهيوني. لكن تقديري خاص مهما كانت المناورات سواء في المسألة التكتيكية حتى في المسألة الاستراتيجية، تقديري خاصة أنه هذه المواجهات مثل ما قلنا في مقالات سابقة ابتسام، أنه ملف الشرق الأوسط يبقى ملف معقد جدا وملف مركب جدا، لا يمكن اختصاره في بعض التوافقات وبعض المذكرات التي فيها بنود، وإن كانت البنود المهمة الموجودة مهمة جدا سواء في شأن اللبناني أو حتى في كل ما يتعلق بغزة وغيره، ولكن تقديري خاصة معناها الرقعة الجغرافية التي يمتد على الشرق الأوسط هي منطقة ساخنة جدا، صعب جدا اختزالها في بعض المذكرات أو في بعض التوافقات، وهي منطقة جغرافية ساخنة وحتى في المستقبل عليها الكثير من الرهانات يعني السياسية والجيوسياسية. بتقدير خاص هذه المذكرات ستفشل في الوصول إلى يعني هدوء تام في هذه المنطقة. سنتحدث عن امتداد سنوات طويلة جدا على التوتر في هذه المنطقة الجغرافية.
1: مرة أخرى طارق نجم هوني نحكيه على المنطقة العربية وقت اللي نحكيه اليوم على قوى أخرى اليوم الدولية وقت اللي نحكيه على الولايات المتحدة الأمريكية اللي بصدد التفكير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو خلال وثائق اليوم يتم تسريبها والحديث عليها في وسائل الإعلام تبع الكيان الصهيوني أو وسائل الإعلام أمريكية. نحكيه على المسألة الميدانية، نحكيه على تغيير معادلات، نحكيه على وثائق، محاولة فرض موازين القوى، ترتيبات ومناورات. هنا يبقى السؤال أي المنطقة العربية من هذا الكل وقت الدول تحكي على إعادة أعمار غزة ووثيقة يتم تسريبها من هنا وهناك ونقاط مضمنة وغيره، أين المنطقة العربية من المعادلات هذه الكل اللي تحاول الاتحاد الأمريكي فرض على مستوى المنطقة؟
0: هي موجودة المنطقة العربية لكن في دور وظيفي أساسا، ودور الوسطات ودور تقديم الخدمة. يعني الإدارة الأمريكية تحدد الدور والطرف العربي يؤدي ذلك الدور حسب الطلب الأمريكي. مثلا في العلاقة بغزة عنا زوج مستويات، عنا مستوى أمني استعلاماتي، أمني سياسي استعلاماتي. هنا دور كبير لمصر، هي تؤمن العلاقة مع المقاومة، لأن علاقة مصر بالمقاومة تتم عن طريق المخابرات العامة المصرية تاريخيا، ليس فقط الآن، قبل يعني فترة مبارك ثم يعني الآن فترة السيسي، يعني فترة فقط محمد مرسي كانت تتم على مستوى سياسي، أما في الفترات المختلفة كانت تتم عن طريق المخابرات العامة المصرية، وهي فيها الجانب السياسي الأمني الاستعلاماتي. والطرف المصري يلعب دور، يعني يرى في غزة منطقة ساخنة صعبة التعامل معها بكل حذر، تنجم تشكل بالنسبة للجانب المصري اللي قرر من كامب ديفيد يرفع الأسوار ويعتبر أن الأمن القومي المصري يقف في سيناء، ليس معني بأمن قومي عربي، فإنه غزة هي مشكل بالنسبة للطرف المصري ويقع التعامل معها على ذلك الأساس، وبالتالي يقع التعامل من زاوية أمنية. الملف غزة هو ملف أمني للسلطات المصرية، والطرف الأمريكي في عود يتحدث مباشرة مع، عنده طرق مختلفة يتحدث مع حماس والمقاومة، قطريين الأتراك، لكن أيضا المصريين، ومصريين بحكم الجغرافيا. ورغم كل الصراعات بين النظام المصري وتنظيم الإخوان، فإنه حماس اللي هي الفرع الفلسطيني للإخوان، النظام المصري يتعامل بواقعية مع ذلك، وفيه علاقات نجم نقوله قوية بين حماس والنظام المصري على الأقل على مستوى التنسيق ذي الطابع الأمني وذي الطابع العملي. ووجود قوات، وجود أمن، هنا مصر تلعب داخل قطاع غزة لأنه عندها علاقة قوية بالمقاومة، يعني ما فيش مجال لبش يصير صدام، فما تفاهمات أمنية تصير بين الطرفين تسمح للطرف المصري بالتواجد أمنيا وعسكريا داخل قطاع غزة. لازم نذكر قطاع غزة تاريخيا كان جيبا مصريا، يعني ما كانش تابع يعني فلسطين الإدارية، يعني إدارة قطاع غزة كانت تتبع دولة مصر لفترات طويلة تاريخية. يعني ودير سنوار يحكي من الحاجات اللي يحكيها كيفاش كي كان صغير كانوا يقرأوا المقررات المصرية في المدارس الابتدائية والتعليم الثاني وفي غزة، يعني يقرأوا النظام التعليمي المصري ويتبعوا وزارة المعارف المصرية، يعني كانت غزة. يعني الطرف الخليجي عنده الدور المالي، الأعمار، يعني التصور متاع كوشنر للريفيارا، من سيمويله؟ سيمويله الطرف الخليجي هو الذي سيصرف أساسا على هذا المشروع، وبش يكون حالة تجريبية للتنسيق الأمريكي الخليجي في هذه المنطقة، وإمكانية خلق واقع بديل يسمح بتجاهل دولة فلسطينية. هاي فلسطينية باش نعطيكم مشاريع ريفيارا فرنت شوية ما كذا، الكاتجي والسانجي وما شنو وكذا، علاش مش تعمل دولة فلسطينية؟ اوكي باش تعمل دولة في النهاية ما تنجمش تعمل الحاجة هذه، باش تعملها لك من غير دولة. وشرعنة الاحتلال الإسرائيلي على عموم فلسطين، الضفة وغزة، وتولي غزة عندها طبيعة خاصة لكن ليست طبيعة دولة، تحت نظام حمائي دولي وإقليمي. والضفة الغربية مستوطنات سيئة، وقرار إسرائيلي أنه توسيع المستوطنات بشكل استراتيجي في الضفة الغربية، إنهاء مقومات دولة فلسطينية، يعني هذا هو المطروح. والطرف العربي ما عادش يتحدث حتى الأرض مقابل السلام، ما عادش مطروح مشروع الدولة الفلسطينية وحل الدولتين إذا كان انخرط في ذلك.
1: هو واضح. شكرا ليك طارق الكحلاوي، سرحان الشيخاوي، نور الفارسي، فاروق السويسي، من الشيبي وحسام يحيى. احنا كنكون وصلنا لختام برنامج هنا تونس لليوم. كنت معكم ابتسام شويخة، موعد الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك. نتلقاو غدوة إن شاء الله في أمن الله.
3: هنا تونس.
5: Publicité.
6: Active Cifre.
7: تحب تحكي.
8: En illimité. وتعوم في الجيجاوات.
9: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
10: اريدو طور عالمك.
11: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا

0: ديوان افهم فلاش نيوز.
1: موجز ثانية ديوان افهم عسلمة. المدرسة الوطنية للإدارة تشرع في تأمين برنامج التكوين التأهيلي لفائدة متفقدي المصالح الاقتصادية المنتدبين الجدد بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، وعددهم 192 متفقدا، وذلك وفقا للاتفاقية المبرمة بين الجانبين بتاريخ 23 جوان الجاري. ويندرج تنفيذ البرنامج التكويني في إطار تجسيم الإجراءات ذات الأمد القصير والواردة بمشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومة التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة. منسقة المشروع التونسي الإيطالي لحماية الغابات بالذكاء الاصطناعي في المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشطمرمة دكتورة بثينة دوح تفيد أن من بين مكونات المشروع تركيب مجسات وأجهزة استشعار متطورة واستخدام كاميرات حرارية وكاميرات متعددة الأطياف لالتقاط صور دقيقة، وكذلك تطوير منصة رقمية لمعالجة البيانات وتوفير إنذار مبكر. والدوح تؤكد أن التحدي في تونس يتجاوز حماية الغطاء النباتي والحيواني ليشمل حماية الأرواح البشرية نظرا لوجود متسكنين داخل النسيج الغابي، مما يرفع درجة الخطر ويجعل من التدخل التكنولوجي ضرورة ملحة، وفق قولها في تصريح لديوان افهم.
2: البرنامج هذايا ولا المشروع هذايا انطلق في 2025، المدة متاعه 3 سنوات، وهو ممول من الاتحاد الأوروبي. هو مشروع بيلاترال بين تونس وإيطاليا، دونك بيسك احنا عندنا برسك نفس المشاكل في الغابات الساحلية اللي موجودين في سيسيليا موجودين في تونس. بناء على هذا دونك فكرنا في فكرة انه نخدموا على المشروع هذا على حماية الغابات نتاعنا، في لامبورطونس نتاع الغابة، معناها هي رئتين نتاع الكون. احنا بلاش الغابة ابار معناها الفون والفلور، دونك احنا اللي زيد في الغابات نتاعنا انه عندنا متساكنين موجودين في الغابات، والشيء هذا يخلي الخطر اكبر نتاع الحرائق. ما عادش نحكيو على حرائق اكهو على الفون والفلور، نحكيو حتى على الانسان موجود عايش في وسط الغابة هذه. دونك لهنا خممنا احنا باش نخدموا على البروجي هذا، وانطلقت الخدمه توا عندها سنه من 15 مايو 2025. توا معناها جاء وقت الفورم، دونك الفورم هو فرصه لتبادل الافكار بين عديد الخبراء وعديد الشركاء اللي باش يكونوا موجودين معنا، كما الاداره العامه للغابات.
1: الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يعلن انطلاق البرنامج الصيفي مصيف كبار السن بمراكز الرعاية التابعة له، وذلك بشراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، مشيرا إلى تنظيم أول مصيف لفائدة المقيمين بمؤسسة رعاية كبار السن بمنزل بورقيبة بمدينة الحمامات في إطار دعم برامج الإحاطة بهذه الفئة وتعزيز جودة الخدمات المزداة لها. والاتحاد يوضح أن البرنامج أتاح للمشاركين فرصة قضاء أوقات ترفيهية من خلال تنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية، إلى جانب ورشة إبداعية وألعاب جماعية تهدف إلى تنشيط الحياة اليومية للمقيمين. بلدية نفزة التابعة لولاية بجة تعلن في بلاغ موجه للعموم عن إقرار المجانية الكاملة لاستغلال كافة مآوي السيارات بالشواطئ الراجعة لها بالنظر، وهي شواطئ الزوارع وكاف نيجرو والمقصب، مشددة على أنه يمنع منعا باتا على أي شخص أو جهة مطالبة المواطنين بدفع أي معالم أو مبالغ مالية مقابل ركن السيارات أو حراستها في الشواطئ المذكورة. والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية نفزة صابر هميسي يوضح أن هذا القرار يأتي تطبيقا لمقتضيات برقية صادرة مؤخرا عن وزير الداخلية والرامية إلى تنظيم الشواطئ وحماية المصطافين والزوار خلال الموسم الصيفي، مؤكدا أن المخالفين سيعرضون أنفسهم فورا للملاحقة القضائية والتتبعات الجزائية، وذلك وفقا للقوانين وترتيب الجري بها العمل. وفي الشأن الدولي، المستشار السياسي لرئيس حركة حماس طهر النونو يفيد في بيان بأن وفد الحركة برئاسة القيادي زهر جبارين وصل للقاهرة لإجراء لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. إيران تتعهد اليوم بالرد على أي انتهاك لمذكرة التفاهم الموقعة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بعد تبادل الطرفين الضربات في نهاية الأسبوع. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع نادر بن شهيدة في فلاش سبور.
3: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل. وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
4: ديوان FM فلاش سبور.
5: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. امبارح تعرفنا على ثلاثه منتخبات مترشحه للدور الثمن النهائي من مونديال امريكا، كندا والمكسيك. المنتخب البرازيلي يقصي منتخب اليابان بعد الفوز في الوقت البديل هدفين مقابل هدف. منتخب السامبا باش يواجه المترشح من مباراه الكوت ديفوار، والمنتخب النرويجي في مباراه اخرى مفاجاه مدويه في ثالث مباراة الدور السادس عشر، خروج منتخب المانشافت المنتخب الألماني قدام منتخب الباراغواي. نتيجة المباراة انتهت هدف لهدف، والحكام المغربي جلال جيد ألغى هدف المنتخب الألماني في الحصة الإضافية الأولى بعد العودة لتقنية الفار. وركلات الترجيح تؤهل منتخب الباراغواي 4-3، واللي باش يواجه المتأهل بين المنتخب الفرنسي ومنتخب السويد. كيف ركلات الترجيح تنصف المنتخب المغربي اللي أزاح واحد من بين أبرز المنتخبات المترشحة لنيل اللقب اللي هو المنتخب الهولندي. المغرب تعادل في الوقت القانوني هدف مقابل هدف. المنتخب الهولندي سجل عن طريق كودي جاكبو في دقيقة 72، وعيسى ديوب عدل المنتخب المغربي في دقيقة 90+1. وركلة الترجيح ابتسمت للمغرب 3-2، وصود الأطلس باش يواجه في الدور القادم منتخب كندا. واصلوا ديما مع المونديال، نعطيكم برنامج اليوم. انطلاقا من 6 متاع العشية المنتخب ليفواري يواجه منتخب النرويج، 10 متاع الليل المنتخب الفرنسي يواجه منتخب السويد، والساعتين بعد نص الليل المنتخب المكسيكي يواجه المنتخب الإكوادوري. نرجع لآخر أخبار ندتنا للتونسية. مصادر مطلعة أكدت الديوان FM أن الهيئة التسيرية لنادي الصفاقسي توصلت إلى اتفاق مع المهاجم السابق لأمل حمام سوسة نور ماني من أجل انضمام إلى نادي عاصمة الجنوب. نور ماني أنهى الموسم الفارط كهداف الرابطة الثانية برصيد 19 هدف. نذكروا نادي الصفاقسي تعاقد أمس مع المهاجم مؤمن الرحماني، والمفاوضات متواصلة مع اللاعب السابق للنجم الساحلي والترجي الذي تونسي معتز زدام. النادي الافريقي أجرى البارح أول حصة تدريبية ليه في إطار تحضيرات الموسم الكروي 2026-2027. المدرب فوزي بنزرتي كان موجود في الحصة بعد ما قرر مواصلة التجربة مع فريق باب جديد. خالد المليتي كان موجود كيف وباش يكون هو المدرب المساعد الثاني. من جهة أخرى الفريق اتفق رسميا مع المدافع ياسين مرياح، والمضى باش يكون في الساعات القليلة القادمة. نحكيو هوندا، نادي الفريق تعاقد رسميا مع الحارس الدولي وحارس ترومبلي الفرنسي ياسين بلقيد. عقد بلقيد مع الفريق باش يتواصل لغاية جوان 2028. الفريق أعلن تعاقده رسميا مع الرباعي أحمد عبيد، حسام العيادي، عصام رزيق وأمين بن سالم، في انتظار الإعلان عن باقي التعاقدات. نحكيو على وجيه بوصبيع، رسلان الكتل، رامي فرحات وحمزة الزواوي. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. بعد شوية يجيكم محمد الصياري في نجد تريبينال والدريبة.

0: مرحبا بمستمعي ديوانا فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوانا فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وقضية اليوم باش ترجع بينا لنهار 23 أفريل 1991 في دشرة ضايعة ما بين تشر ستيرلينغ تاونشيب في منطقة بولك التابعة لولاية فيسكونسن الأمريكية. بلاصة لا هي جنة لا هي نار، لما تفلاحة وخدمة أحزام وفيها نسبة لا يستهان بها من هكا اللي يجبد ساق تغتس الأخرى، معناها لا يشق لا يلحق. أما هاوكا البلاصة ما يصير فيها شيء في العادة، إذا طارت مريول سيني يطير من شريطه على خاطر تعدى واحد تضرب فيه. خلف هذا الجرائم يسمعوا بها سمعان. في نفس الإطار الحياة متاع سكان ستيرلينغ تاونشيب ومنطقة البولب بكلها باش تتقلب رأسا على عقب. يعني فيها كالنهار اللي نحكيو عليه، التليفون عزق في بيرو الشريف. ألو شرطة بولك معاك تفضل. ولهنا مرة قلت لهم بربي راني نحب نقدم بلاغ في اختفاء ريك برونايزر. اي شكونك انت وش تكون مني؟ قلت لهم انا راني اسمي أليس طليقتو، وولدي بروس بقى يعيش مع ابوه ريك ومرته الثانية روت وبناتها زادة، وهو راهو اللي قال لي انه ابوه خرج نهار لحد 21 افريل من الصباح هو ومرته الثانية والبنات متاحة باش ياخذوا قضيات، لكن ما رجعوش لا نهارتها ولا البارح. ولهنا اذا البوليس الامريكاني فهم خليونا احنا نفهموا الحكاية بطريقة ابسط. ريك برونيزيي خرج نهار لحد الصباح باش يعمل مشتريات من كنكايوري كبيرة اسمها مانارتس، وموجودة في مدينة فريدلي على بعد 70 كيلومتر من ستيرلينغ تاونشيب. هز معاه مرته الثانية روت وبناتها الاثنين من رجلها الأول على التوالي، هيدي عمرها 10 سنين وميندي عمرها 7 سنين، ومعاهم البنية اللي جابوها مع بعضهم يعني ريك وروت واسمها كريستال عمرها 5 سنين. وبطبيعة الحال بروس اللي عمره 15 سنة والدريك من مرته الأولى اللي اسمها أليس واللي تلفنت للبوليسية، وهكا الولي دروس بما أنه قعدت في الدار ممشاش معاهم هو اللي علم أم أليس على اختفاء العائلة، وهي بدورها مطالبة الشريف إلا بعد ما قطعت الشك وحاولت بكل الطرق باش تعرف لوين مشى طريق هريك دون نتيجة. مختصر الحديث الشريف كلف زوز أعوان باش يمشيوا للدار متاع ريك، هذا إذا كان النجم ونعتبروها دار لأنه كان يسكن في موبيل هوم، هكا النوعية من المنازل المتنقلة فيها عجالي وتتكركر بسيارة قادر على أنها تجر عربات ثقيلة كما السيارة اللي عند ريك واللي مشى بها هو وعائلته المنارتس. هكا الموبيل هوم كان يدل على الحالة الاجتماعية متاع ريك. البلاصة اللي كان موجود فيها ما هيش ولا بد، معناها ماهيش نظيفة برشا أو ساخ متراكمة لبرا وتوحي أنه الأمور مزبلة. في تواتر هالأحداث الأعوان وقت اللي مشاو ما لقاو حتى حد ما عدا الوليد بروس والدريك. قالوا له علاش ما مشيتش مع أبوك وأخواتك؟ قالوا لهم راهو كان عندي برشا دروس وباش ننقلهم ويلزمني نرجع الكراسات لأصحابي. بابا ما حبش يفهمني وشد صحيح، وكي انا زاد شديت صحيح اتغشش وهز الجماعة الكل وخلاني. ولهنا البوليسية باش يتأكدوا من الكلام اللي قالته أليس يعني أم الطفل هذا، زادوا سألوه على البلاصة اللي مشالها أبوه ومرتبوه روث وإخواته وقتاش خرجوا. الكلام متاعو طلع مطابق للي قالته أمه، وهوك في الأثناء عملوا بحث متاع أجوار يعني سألوا الجيران القراب. وعلى فكرة البلاصة ما كانوش فيها برشا سكان، وفما شكون اللي قال لهم أنه شاف السيارة متاع ريك واللي من نوع أولدز موبيل والموديل متاعها من عام 1980 خارج على الصباح، لكن ما نجمش يأكد بصفة قطعية أنه العائلة الكل كانت في وسطها. في نفس الإطار من بحث الأجوار، الشريف وعوانه سألوا على ريك واستقصوا عليه، والناس قالوا لهم اللي هو خدام حزام يركب لي كلوتور، يعني السياجات متاع الديار ولا حتى متاع الأراضي، ويخدم في فيرما يربيوا فيها من دجاج الهند للدندون وغيرهم الطيور، وهوك ساعة ساعة يخدم لحسابه الخاص، وهذاك علاش ربما مشى نهار لحد باش يصلح من الكنكايوري. ولهنا الشريف جنت إفكتيف من الأعوان اللي عنده الكل، وزاد تسلف أعوان من عند زملاء في القرى المجاورة، وعززهم بالبريغات سينوفيل، يعني فرقة الأنياب ومختصين في حالات الاختفاء. الحاصل لك التمشيط تعمل للكامل المنطقة بما فيهم الطريق اللي يهز المغازة مينارتس، هكا ثنية فلاوها فليان سانتي سانتي، لكن شيء ما لقاو حتى أثر لا للكهرباء ولا لأي فرد من عائلة ريك. ووقتها اكتفاوا بتسجيل السيارة على قاعدة البيانات متاع السيارات المفقودة لعل وعسى تظهر. في تسلسل هالأحداث اطرحت برشا سؤالات، ومنهم زعم ريك دبر حياة أخرى أفضل في بلاصة أحسن وقال في الحماية ستار، لكن كيفاش يهج ويخلي ولده بروس؟ هذه حكاية ما تجد على حد. وحتى كي سألوا العائلات والأقارب والأصحاب قالوا لهم راهو ريك ماهوش مكان ناس اللي نجم يختفي فجأة لأنه جاته هبلة ولا فكرة مجنونة. الراجل بوعايلة يخدم على روحه مستقيم وما عندوش الزايد. لكن الحاجة اللي أثارت استغراب الشريف وأعوانه هي الشهادة اللي جاتهم من عند المكلف بالسوق الأسبوعية لو مارشي أوبيوس، يعني متاع الفريب وغيره، واللي عادة ينصب في القرية متاع ستارلينغ. السيد هذا قال أنه ليك كراب لاساكي عادته باش يبيع فيها حويجات لنهار لحد 28 أفريل وخلص بالمسبق، لكن من وقتها لا شافوه ولا حياته لمن تنادي. وأكيد راكم فهمتوا الوضعية المادية متاع ريك اللي المسكين ما هو مخلي حتى شيء من روحه باش يصور فرانك زايد. ولهنا وقت اللي الشرطة عرفت الوجهة متاع ريك مشيت لها كالكنكايوري وطلبوا من جيروم تاعها باش يشوف يا لندرا ريك عمل لنهارتها مشتريات وإلا لا. وبعد التثبت اتأكدوا اللي هو فعلا جاء وشراء بعض المستلزمات، لكن حتى حد من البيرسونيل يعني الخدامة متاع مينارتس ما أكد أنه ريك وروث كانوا معاهم صغارهم وإلا لا. المغازة كانت مليانة كيما كل نهار حد، والناس بتبيعتها تجي تقضي في النهار ذاك ويجيبوا صغارهم ومعاهم، معناها تولي روضة كالمساحات الكبرى متاعنا. المفيد المختصر أنه الاستنتاج اللي وصلت له الشرطة هو حدوث شيء غير متوقع أثناء العودة متاع ريك وعائلته من المغازة، لأنه في المرحلة هذه ثبت اللي هما وصلوا للمغازة متاع مينارتس. في المرحلة هذه من الأبحاث احتمال أن هالعائلة هذه تعرضوا لعملية إجرامية ولا أكثر من وارد، لأنه صعيب ياسر باش الواحد يفسر هالاختفاء المفاجئ. العائلة متكونة من 5 أفراد، أشنو تبخرة تكاكة في الطبيعة من تحت يدين ولاد بسم الله؟ مختصر الحديث باش يتعداو قرابة 20 يوم على اختفاء عائلة ريك. ونهار 11 ماي 1991 مواطن مشى يصطاد في السمك وبالتحديد لاترويت، يعني السلمون المرقط، والمكان هو بحيرة مش بعيد على ستيرلينغ. وفجأة يشوف في حطام متاع كرهبة فيها فوف ما يشي باينة مليح للعينين. الكرهبة كانت محروقة لدرجة أنها ولات مفحمة وما بقى فيها شيء صحيح. بطبيعة الحال كلم الشريف وهبطت الطامة والعامة، والحكاية زادوا دخلوا فيها الـ FBI يعني الشرطة الفيدرالية، اللي هما زادوا ولاو يحقوا في قضية اختفاء عائلة كاملة، يعني عائلة ريك. في ترابط هالأحداث الأمنيين بعد ما قاموا بمعاينة المكان اللي فيه الحطام بتاع الكهرباء خرجوا بعدة ملاحظات. أولا هي من نفس النوع اللي عند ريك، معناها أولدسموبيل ونفس الموديل متاع 1980 ونفس اللون شوكولاتي، ولاحظوا اللي فما بلايص صغار بقات عليهم البنتور دوريجين، يعني الدهينة الأصلية متاع الكهرباء ما تحرقتش. خلف هذا لاحظوا أنه مفاتحها كانوا موجودين في الكونتاكت وما تسرقوش، والمحاقين في هالمعاينة لقاو بلاصة يد ملطخة بالدم في الباربريز متاع الكهرباء، يعني البلار التيلاني اللي ما كلاتوش النار بكله. وعلى الباب اللي صار التيلاني زادة ثم تراس متاع صبات، معناها حد سكروا بقوة بساقو. بالنسبة للمالاريير يعني الصندوق التيلاني متاع الكهرباء، القاو بدون متاع إيسانس وبالا، وكانوا ثم تخبيشات على البلاتفورم الريير متاع الكهرباء يعني فوق المال، والظاهر وكأنه فما حاجة تلمت من غادي بالبالا. مختصر الحديث والمهم في هذا الكل أنه البوليسية في المرحلة هذه ولاو عندهم الأدلة المادية الكافية باش يثبتوا أنه اللي صار هو جريمة مخطة ومدبرة، والمجرمين حرقوا الكهرباء باش يطمسوا أثار الجريمة متاعهم. لكن السؤال اللي بقى مطروح، وين وريك وأفراد العائلة متاعو؟ في نفس هالإطار من المعاينة متاع حطام السيارة، الأمنيين وهما يفليوا في الكهرباء ولقاو في آخرها من تالي على الجناب وفي التراكن متاعها بقايا متاع عظام بشرية. جبدوهم وهكا الكهرباء فركوها تفريك، وطلعوا منها قدس هو بيدو تاع أجزام فتفيت الهياكل العظمية. لكن يلزمهم بطبيعة الحال يتأكلوا اللي هما بشرية، وللغرض هذا جابوا أنتروبولوج، يعني مختص عالم في الأنتروبولوجيا. السيد جابوه بالذمة من جامعة فيسكونسن، وبعد ما تم الفحص متاع العظام أكد اللي هما متاع بشر، وأنه الضحايا زوز كهول وثلاثة أطفال، ولو أنه ما ينجمش يأكد الحكاية هذه بصفة قطعية. لكن المعطى المهم في هذا الكل أنه المحققين عرفوا أنه الضحايا تقتلوا في مكان آخر وتحطوا في المالاريير، يعني في الصندوق التيلاني متاع الكهرباء، والجونات هما اللي جابوهم غادي وحرقوهم. يقول القائل كيفاش عرفوا هالحكاية هذه؟ لأنه المشوار يعني الجدقات متاع الضحايا والأسنان كانوا كلهم في الكهرباء من تالي، وهذا دليل أنه القتلى وقع نقلهم وحرقهم في المؤخرة متاع السيارة. في المرحلة هذه من القضية، العمل الجبار اللي كان ينتظر في المحققين هو التعرف على الضحايا. وما ننساوش أنه في الوقت ذاك تحليل الأديان كان غير ممكن، والإمكانية الوحيدة هي فحص الأسنان، وربما بليزومبران دونتير ينجموا البوليسية يحدوا الهويات متاع الضحايا. وكي نقولوا أسنان ندخلوا في علم الأودونتولوجي اللي تمكن من التعرف على شخص من خلال تركيبة الأسنان وأنواع العلاج اللي خضع لها. مختصر الحديث وباش ما نطولوش عليكم، نتيجة المعاينة أظهرت أنه اللي تحرقوا في الكهرباء هو ماريك برينايزر، زوجته روث، وابناتهم هيدي وميندي وكريستال. وخلف هذا فما معلومة هامة جدا، المحققين لقاو أثار متاع رصاص في سنة من سنين ريك، وبما أن الرصاص ما كانش مستعمل وقتها في علاج الأسنان فإنه المصدر الوحيد متاعه هو الكرتوش، يعني ريك تعرض لطلق ناري على مستوى الرأس، والشظايا متاع الرصاص وصلوا للفك متاعه وبالتحديد لسنته. ولهنا الأسئلة المطروحة، أشنو اللي توتى على ريك وعائلته؟ أشكون هاللي قتلهم ومن بعد شعل فيهم النار حتى لين تفحموا؟ وشنية الدافع وراء الجريمة البشعة هذه واللي مشات ضحيتها عائلة كاملة، واللي مبدئيا ما عندها حتى مشكل ولا خلافات مع أي كان، وصعيب ياسر باش أنه واحد انتقم منهم أو عنده عليهم أحقاد. الحاصل القضية هذه الثنية متاحة مازالت طويلة بالنسبة للمحققين. فيها الحقبة هذه من القضية، وبعد ما تأكد تصفيت العائلة بتمامها ما عدا كطفل بروس، السكان متاع منطقة ستيرلينج ومنطقة بولك اتأثروا إلى أبعد الحدود للشيء اللي صار في جهتهم، خاصة وأنه كما سبق وقلنا لكم منسوب الجريمة في الشيرة هذيك ضعيف برشا، واللي سخفهم في الحكاية هذه هو كطفل صغير بروس اللي خسر عائلته بكلها. لهنا السولات بعثوا له لسيرفيس سوسيو، يعني أعوان المصالح الاجتماعية، باش يقدموا له الرعاية النفسية اللازمة، واقترحوا على أمه أنهم يحطوه في مؤسسة متاع رعاية الطفولة باش يتلهوا بيه ويوفروا له الرعاية تامة. لكن الأم قالت اللي ولدها تجاوز الأزمة والصدمة ما كانتش عندها تأثير سلبي عليه، معناها ما ثماش علاش باش يخافوا عليه، لأنه باش يولي يعيش بحذاها وهي اللي باش تتلهى بيه، وهذا عنصر إيجابي في حياة بروس. في نفس الإطار وبعد زيارة المصالح الاجتماعية، المحققين تأكدوا اللي هما ينجموا يسمعوا بروس وياخذوا أقواله بصفة رسمية. وفي هاللقاء اللي صار معاها أعطاهم معلومة واحدة، قال اللي هو يتذكر أنه نهارت اللي بوه ومرت بوه وإخواته مشاو المناردز، جاه واحد في عقاب العشية ودق على الباب متاع الموبيل هوم، وحسب أقواله الراجل هذا طويل وخشين ولابس شابون متاع دي كوبوي مغطي له وجهه. بروس زاد قال أنه الراجل هذا سأل على أبوه يعني ريك، على خاطر يحب من عنده فلوس، ووقت اللي قال له راهو مش موجود هكا الراجل عينيه بقات تلعب وتتلصص على الموبيل هوم من داخل، يثبت بالك شريك مازال موجود غادي. من بعد مشى على روحه، وباقي وعلى لسان الطفل قال أنه من غدوة يعني بعد ما اختفت العائلة، وقت اللي رجع من المكتب لقاها كالموبيل هوم سافيه على عليه، وكأنه تخلوا واحد بالسرقة وفرطوا يفركس على حاجة. لكن كما تعرفوا الحالة المادية متعريك اسبق وحكينا لكم عليها، ما عنده ما يتهز وما يتسرق. في ترابة الأحداث المحققين عرفوا أنه في الليلة اللي اختفت فيها عائلة ريك، أشخاص مجهولين كتبوا على الحيوط متاع قرية ستيرلينج كتابات غريبة باللون الأحمر، وصوروا رموز وعلامات متاع ديساكة ساتانيك يعني طوائف شيطانية. والمسألة هذه زادت دوخة المحققين، زعمها المقتلة والمحرقة اللي صارت لها العائلة وراها مجموعة من عبادة الشيطان، ربما هذا يفسر علاش الجثث متاع العائلة تحرقوا، لأنه المعروف على الطوائف هذه الشيطانية أنهم يمارسوا عبادة النار، يعني عندهم لوكول دو فو. لهنا نقص الاختر ضرب عند البوليسية، ولاو خايفين من انزلاق القضية في متاهات الشيطنة والموارئيات والأشباح والأرواح وبليس نزيس ينعلو يخزيه.
1: نهج التريبونال والدريبة. عد الموجتك على دي ونفاق.

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي رجعت بين أحداث على العام 1991 في قرية أمريكية تابعة لولاية الفيسكونسن اسمها ستيرلينج، نهار 23 أفريل مواطنة اسمها أليس بلغت على اختفاء تعليق هاريك ومرته الثانية وبناتهم الثلاثة اللي حسب كلامها مشاو نهار لحد الصباح المغازة متاع مواد حديدية وما رجعوش. الوحيد اللي ما مشاش معهم هو بروس ولد أليس وريك، بقى في الدار يقعد في دروسه. وبعد أيامات من البحث تم العثور على كرهبة ريك محروقة كليا وفيها بقايا متاع هياكل عظمية، تبين من بعد أنها لزوز كهول وثلاثة أطفال، معناها ريك زوجته روث وبناتهم الثلاثة هايدي ميندي وكريستال، خمسة من الناس بالتمام والكمال. أشكون اللي ينفذ هالمجزرة هذه أو بالأحرى المحرقة؟ سؤال محير بالنسبة للمحققين اللي ولاوا عندهم معاضدة الشرطة الفيدرالية FBI. في هالمرحلة هذه من القضية

أم أليس، وإحنا سبق وقلنا لكم اللي هي طلقت من ريك واخذت راجل آخر. جيسي هذا هو ولده، معناها هو لدومي فرير، الأخ الغير شقيق متاع بروس. وحسب الصديقة هذه كانوا متلازمين وما يتفارقوش بالكل ويحبوا بعضهم بشكل كبير. والظاهر أن الطفلة هذه وكأنها حبت تقول للشرطة أن جيسي هذا يعرف برشا أشياء نجم تفيدهم في القضية، وهذاك علاش المحققين قروا باش ينصبوا العصا على بروس وصديقه جيسي. في إطار المراقبة متاع بروس وجيسي، المحققين باش يتمكنوا من جمع عدة معلومات، وفاقوا أن بروس ولا يبيع في أشياء كانت على ملك بوه، كما القطاع النقدية القديمة، وباع زادة أو هدا برشا أجهزة من الموبيل هوم كما التلفزة. ملخص الحديث، المحققين ظهرت لهم التصرفات متاع بروس وصديقه جيسي مستربة، يعني متاع جماعة يعرفوا أمور خطيرة عندها علاقة بك المقتل متاع العائلة. ولهنا الأمنيين كما يقولوا عملوا قصة عربي، مشاو للدار متاع أليس يعني أم بروس وطليقة ريك على أمل أنهم يلقاو جيسي غادي، وفعلا القاوه أمام رجل أمه رودي أندرسون. مختصر الحديث طلبوا منه باش يحكي لهم عن اللي يعرفوا الكل فيما يخص مقتل أفراد العائلة متاع ريك. جيسي يعطاهم نفس الرواية متاع الأحداث اللي اعطاها صديق بروس، وكأنهم مبرفين ومتمرنين على اللي باش يقولوه الاثنين. الحاصل الأقوال متاعه وعاودها كلمة كلمة تقول محفوظات. وفي المرحلة هذه البوليسية فهموا أنه جيسي يعرف برشا أشياء أخرين، ونزلوا عليه شوية بالأسئلة وترهوش، وبدأ ياخو يعطي في الحديث. ولهنا رجل أمه يعني رودي أندرسون اللي كان حاضر على الاستجواب اتدخل باش يمنعوا من الورطة، وطلب من الشرطة باش يحكي مع جيسي راس راس ويرجع لهم. وفعلا هزوا واستفرد به في بيت وقعدوا ربيع ساعة ومن بعد رجعوا. ولهنا رودي أندرسون رجل أم جيسي وافق على أنه البوليسية يستنطقوا الطفل بصفة رسمية، معناها بحضور محامي. في ترابط هالأحداث، الاستنطاق متاع جيسي بدأ نهار 18 ماي 1991. الطفل قال أنه بروس يكره بوه كرها مقيتا، وديما يتمنى له في الموت على خاطر كان يمرمت فيه، وديما سبان وإهانات وضرب وينحتوا بالمثلي. وبروس كان ناقم على حياته وظروف عائلته، ميزير يا حرفة كي دار الشكو لا جاز لا مال ضو، وما عندوش حتى بيت لي هو وحده باش ينجم يراجع فيها، ولا ياكل مليح ولا يرقد مليح، كان الروايح والوسخ. مختصر الحديث وحسب الأقوال متاع جيسي، قال أنه نهار 21 أبريل بروس قال له اللي باش يقتل بوه والعائلة متاعه كاملة. جيسي صايب كلامه متاع نرفيز كالعادة، لكن في الليل بروس طلبه قال له سيي راني قتلتهم الكل. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، من غدوة وقت اللي مشاو مع بعضهم يقرأوا في المكتب أحكالوا على اللي صار بالضبط. قالوا أن بوه ريك ما هزش معاه الفاميليا الكل كيما مشى في ظن الناس، وما تعاركش هو وياه على كالمشية، وهذا الكل استمتوا هو. واللي صار بالرسمي هو أن بوه مشى مع روث للكنكايري وخلاوه هو واخواته في الموبيل هوم، ودوب ما غابوا على الانظار بروس جاب حبله سكينة ومشى لخواته مين دي وهي دي، وأوهمهم اللي هو عنده لعبة حلوة باش يلعبوها مع بعضهم. الحاصل ربط لهم يديهم من تالي وخرجهم مك الموبيل هوم، وكا الطفلة الصغيرة كريستال كانت تتبع في العملية، وهكا الزويز بنيات يضحكوا في بالهم يلعب. ولهنا بروس هز مكحلة كانت متكي على الباب متاع الموبيل هوم وقالوا لهم اقعدوا على ركايبكم وتبصوا ريوسكم. هكا زويز بنيات يعني اي دي ومين دي باقي ماشي في بالهم اللي هو يفدلك، لكن هو دار لهم من تالي وضرب كل واحدة منهم برصاصة في راسها، والمسيكنات تكبوا الاثنين على وجوههم وغرقوا في دمهم. كانك مكا الطفلة الصغيرة كريستال كي شافت الشي ذاك جمدت في بلاصتها وبكمت
وقعدت المسكينة في

شبكة الموبيل هوم وعينيها يعبروا على الرعب الكبير اللي تحس فيه. بروس وقتها مشال شباك من الشبابك وبقى مشبر الكارابينة متاعه في حالة استعداد، معناها يستنى في بوه، وما تعدادش مدة وريك جاء. هو دوب ما وقف كرهبته وهبطه وشاف بروس قال له اشتعمل بالمكحلة غادي. الحاصل هو تحرك وجاه وما عملش حتى خطوة، وبروس انزل عليه بطلقتين، واحدة فورت له جبينه وما تابعه والأخرى فتفتت له جناقه. في نفس الإطار متاع جريمة القتل اللي قام بها بروس تجاه عائلته، مرت بوه لوث كي شافت الشيء ذاك قامت تصيح ومشيت تجري للموبيل هوم طول للتليفون في بالها باش تطلب 911، لكن بروس كان عامل حسابه وقطع الخيط متاع التليفون. ولهنا وقت اللي جات هاربة ضربها بزوز عيارات في ظهرها. المسكينة طاحت ما في عينها بلا. بالنسبة لك البنوتة الصغيرة كريستال بقات تتبع في كل شيء، أما محنطة لا تنجم تتحرك ولا تنجم تسيح. كانت دموع اللي هابتة تجري وديان ومغرقت لها شوفرها. بروس مشالها طول واختفها والتخها البرة من الموبيل هوم، ورغم دموعها وتوسلاتها ضربها برصاصة في راسها وواحد أخرى في صدرها. في ترابط الأحداث، بروس بعد كالجريمة الشنيعة اللي نت فيها العائلة متاعو اطلب صاحبه جي سي باش يعاونوا على تنظيف ساحة الجريمة، وفعلا جه. وأول حاجة عملوها مع بعضهم قلبوا التراب اللي قدام الموبيل هوم باش يفسخوا أثار الدم، ومن بعد هزوا الجثث حطوهم في الكهرباء متاع ليك من تالي. لكن لهنا جي سي رفض باش يمشي معاه في نفس الكهرباء، قال له أنا ما نطلعش مع الموتى. مختصر الحديث، جي سي مشى جاب الكهرباء متاع بوه رودي، وبروس كان قاري حسابه وجابه معاه بدون إسانس وبالا، وشدوا ثنية للبحيرة. ودوب ما خلطوا البلاصة متدرقة شعلوا النار في الكهرباء وفيها الجثث متاع العائلة الكل، وبقاوا يستناو فيها حتى لينك الكهرباء تفحمت والجثث معاها. وقتها رجعوا في الكهرباء متاع رودي، ولو كان ما جابهاش جي سي كانوا باش يرجعوا على ساقيهم وربما يشوفوهم برشا ناس.

0: في تواتر الأحداث الجي سي قال أنه في الثنية طيشوا هكا المكحلة في مستنقع، والشرطة فعلا مش يلقاوها وعليها الاسم متعريكي منقوش. جي سي زاد قال أنه ليلتها مرقتش بالكل، على عكس بروس اللي أول مرة يرقد فيها مرتاح وكأن شيئا لم يكن، كأنه بتخلصوا من العائلة اتخلص من التعب متاع الدنيا الكل وباقي في نفسها المضمار. الجي سي قال أنهم عاودوا ورجعوا للكرهبة المحروقة بعد جمعتين وفاقوا اللي هما خلاوا اللوحات المنجمية، ووقتها نحاوهم وهزوهم وهزوا زاد عدة أجزاء من الهياكل العظمية، حطوهم في ساك أزرق ومن بعد دفنوهم في دار رودي بجنب الزريبة. في المرحلة هذه من القضية أكيد راكم عرفتوا أنه الاعترافات متاع جي سي أماتت اللثام كما يقولوا على اللي صار، وتخيلوا الصدمة متاع سكان ستيرلينغ تاون شيبس وما جاورها. مختصر الحديث، بروس لقى روحه في الوقوف في انتظار المحاكمة، وملف إدانته باش يزيد يثقل وقت اللي المحاقين لقاو كارني كاتب فيه الخواطر متاعو وأغلبها على بوه ريك، يعبر فيهم على كرهه ليه ويقول اللي هو قاعد يخطط باش يقتلو ويقتل العائلة كاملة. جي سي بالنسبة لبروس يتسمى سلكها كما يقولوا توا، لأنه الاعترافات متاعو خلات القاضي يطلق سراحه من غير حتى تهمة، ومخذاش بعين الاعتبار مشاركته في نقل الجثث وتمس أثار الجريمة. بالنسبة لبروس اتعاقب بمرتين السجن مدى الحياة، لكن عهدكم بيه خرج لأنه عنده الحق في الصراح الشرطي العام الجاي يعني 2023. وهوك في الانتظار بروس اللي عمره اليوم 47 سنة ولا يفركس على الحب ويراسل في الفتيات اللي يحطوا في إعلانات في الجرائد، ثماش ما يتيحوا على فتى الأحلام زعمة بش يلقاو فتاة خير من واحد نتا عائلته كامل على بكري. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسموه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فهم تبع الموسيقى.

0: عد نموذجك على دي ان اف ام.
1: دي ان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز الثالثة دي ان اف ام عسلمة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن اليوم في بلاغ عن توقيت العمل الإداري خلال شهر جويلية وأوت لسنة 2026 موضحة أن عمل المكاتب سيكون من الاثنين إلى السبت حصة واحدة من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 1 بعد زوال، فيما يكون عمل القبضات من الاثنين إلى السبت حصة واحدة من الساعة 7 صباحا إلى الساعة منتصف النهار. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يفيد خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب أن مخطط التنمية 26 و2030 و2000 تضمن 21,100 مشروع مقسمة بين مشاريع مقترحة من قبل المجالس وأخرى من الوزارات وبكلفة تقديرية تبلغ حوالي 102 مليار دينار، سيتم تمويلها عن طريق ميزانية الدولة والمؤسسات العمومية وشراكة بين القطاعين العام والخاص. والوزير يوضح أن العديد من هذه المشاريع متواصلة بعد أن تم رصد اعتماداتها، فيما سيقع العمل على إيجاد تمويلات للمشاريع الجديدة وفق قوله، مضيفا أن هناك اتفاقيات تمويل جاهزة لعديد المشاريع مع عديد الشركاء الدوليين.
3: مخطط مبني على فرضيات، مبني على ضرورة الاستجابة لحاجيات المواطنين. إن شاء الله نكونوا نجحنا فيه، إن شاء الله نوصلوا نقنعوا السيدات والسادة النواب من المجلسين بقيمة العمل المنجز، لأنه هو العمل هذا ما هو إلا مرحلة تخطيط، مرحلة تحديد أهداف، غدوة إن شاء الله بعد المصادقة ندخلوا مرحلة التنفيذ وهي من أهم المراحل. وفي مرحلة التنفيذ بالطبيعة باش تكون فما تواصل إن شاء الله مع الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية. هو المشاريع اللي قلنا عندنا 21,100 مشروع مقسمة بين مشاريع مقترحة من قبل المجالس ومشاريع مقترحة من قبل الوزارات القطاعية. المشاريع هذه مقسمة بين مشاريع محلية، مشاريع جهوية، مشاريع إقليمية ومشاريع وطنية. كلفة تقديرية تقريبا 102 مليار دينار إن شاء الله باش يقع تمويلها عن طريق ميزانية الدولة وعن طريق مؤسسات العمومية وعن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
2: وفي سياق متصل، رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يقول خلال جلسة الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إن تونس تواجه معركة صمود على أصعدة مختلفة، كما تواجه واقعا مثقلا بالتحديات الجسيمة والاستحقاقات الكبيرة في وقت تتوفر فيه القدرات والمقدرات الكفيلة بتوفير الكرامة للمواطنين، معتبرا أن الانتظارات عديدة وفي مقدمتها تحسين الدخل وظروف العيش وإرساء تمكين اقتصادي حقيقي لمختلف الشرائح والفئات وتوفير فرص عمل لا تقطع مع البطالة والهشاشة. وبودربالة يشدد في هذا السياق على أن التنمية الشاملة تفرض خارطة طريق تشمل كل القطاعات، وأن نجاح المخطط يمر حتما عبر تحقيق طفرة في مختلف القطاعات الحيوية، مجددا التأكيد على البعد الاجتماعي للسياسات والبرامج التي تتبناها الدولة، كما دعا إلى نقاش مستفيض حول القطاعات ذات صلة بما يرسخ هذا البعد كخيار استراتيجي ثابت للدولة. وفي شأن دولي، قطر تستضيف مبعوثين أمريكيين وإيرانيين لعقد مباحثات في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مع تأكيد الوسيط القطري اليوم أن الطرفين لن يعقد لقاءات مباشرة خلال الأيام المقبلة. ومن جهتها طهران ترجح عقد مباحثات غدا الأربعاء تركز على الإفراج عن أصول مجمدة عائدة لها مقابل تعهدها بالرد على أي انتهاك أمريكي لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بعد وساطة قادتها باكستان وقطر بهدف إنهاء الحرب. وختاما، رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر يعلن اليوم أن بريطانيا ستنفق حوالي 387 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة لتحديث قواتها المسلحة في ظل مخاطر متزايدة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق إكسترا تايم.
1: ديوان اف ام عسلامة.
4: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: وديما احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام،
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: ملا كابتن موجه، صفاقس
7: على 91.2
1: تونس
7: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
7: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
1: ناس الديوان
0: باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.

0: سبيسيال مونديال.
1: 30 جوان 2026 عدد جديد من اكسترا تايم سبيسيال مونديال يجيكم على ديوان فهم كالعادة كل 2 و3 و4 من 3 حتى للخمسة متلاشي عدد جديد نروا فيه على آخر الأخبار الرياضية خاصة في المونديال وأيضا في تونس لأنه كما تعرفوا تقريبا بعد نهاية مشاركة منتخبنا في المونديال برشا أخبار ولا ترجع في تونس أخبار الأندية غيروا المنتخب بالجامعة الميركاتو وبرشا حاجات أخرين. مرحبا نستسمع فينا الكل ولا الناس اللي التحقوا بينا ولا حتى اللي باش يلتحقوا بينا بعد في الاستماع مرحبا بكم وتفرحونا ديما وتشرفونا بالمتابعة متاعكم. اليوم معكم هاني براهيم في تقديم اكسترا تايم كيما استنستوا الايامات الفارطة في تعويل لزميلي حاتم جزبار يرجع لكم ان شاء الله الايامات المقبلة. ايضا اليوم رحب بنادية في الاخراج ايضا ايمان ونورهين في الاخراج الرقمي وايضا بعد ورحب بالضيوف متاعي كيما تعرفوا كل نهار ثلاثة. لكن قبل ذي خليني نفكركم تنجموا تتابعونا على الفريكونس متاعنا كيف كيف تسمعونا وتفرجوا فينا صوتا وصورة على الشانل يوتيوب متاعنا ديوان فام لايف كيف كيف لباج فيسبوك متاعنا ديوان فام وإلا سبور باي ديوان فام. فقط قبل ما نبدأ نذكر مستمعينا لمرة أخرى أنه إن شاء الله بشكون عنا البرمجة الصيفية لديوان فام في شهري جويلية وأوت. إن شاء الله البرمجة الصيفية نبدأها نهار 2 جويلية بعد غدو إن شاء الله وعندكم موعد يوميا كل يوم على مدار الأسبوع مع برنامج سبور ما من 3 حتى للأربعة متاع العشية ساعة باش تكون خفيفة إن شاء الله نرجع فيها لآخر الأخبار الرياضية في تونس والعالم. نعود نذكركم كما قلت سبور ماك كل يوم أبرتي من هالخميس طيلة شهر جويلية وأوت يوميا من 3 حتى للأربعة متاع العشية. مرحبا بالناس الكل مرة أخرى ونبدأ بالترحيب بزميلتنا الصحفية والصديقة العزيزة نعيمة ساسي. أهلا وسهلا نعوم.
2: مرحبا بك هاني. مرحبا بكل المشاهدين المتتابعي ديوان فام سيفية سخونة
1: سخونة برش
2: قادمين على سيف ديجا فدي هو. مرحبا بالبنات الكل في الريزيو كلهم فتيات شفتوا
1: اليوم وحدي اليوم في وسطكم في انتظار يوصلنا الدوك
2: الدكتور أنت والفتيات
1: فقط
2: شفت زاد النساء في التحكيم في
1: في كاس العالم
2: لا تجربة بيه الحقيقة وقاعدين يأديوا ما عليهم وقاعدين يعطيوا في المخلل اللي ريتوا كالمخلل اللي يعطيوا فيه للولادين هكم الكوجينة مخرج
1: تحس في مقدر زي هكا اكثر من الاربيت اللي يبدا راجل تحس فما قدر هكا
2: ما بتعود كل شيء راه يجي بتعود ان شاء الله نشوفه في قادم
1: في تونس
2: السنوات ليه ما خلينا نخليها على جنب خاطر قادم السنوات مونديالات علاش ما يكونوش لا فينال هكا فيه امراه هكا مثلا
1: ان شاء الله علاش لا معناها ان شاء الله نتصور مش في كاس العالم هذين نتصور صعيب برشا
2: اكيد
1: فما برشا حكام في نيفو الحقيقه متميز جدا خاصه الحكام العرب معناها رضوان جيد المغربي المصري عمر فما زاد حكم من عرش نسيت بالضبط الدوري القطري زاد فما معناه تلقينا اربع حكام اللي ممتازين جدا صحيح. ايضا الجزائري غربال على يظهر لي دونك ان شاء الله جي نهار ونشوف حكام تونس وايضا العرب ان شاء الله يوصلوا الماكسيموم في الكوب دي موند
2: امين عمر المصري
1: كما شفنا في نهائي 98 حكم مغربي وقتها نسيت الاسم الحقيقه لكن ان شاء الله نشوفوا علاش لا في النهائي المره ذي حكم عربي. دونك كما قلنا بعد ما رحب نعيمه بعد شويه التحق بينا الدكتور ساده قحبيش اللي عنده التزامات صحيه نتمنى له الشفاء. هي حكايه فارغه ماني لاباس دكتور ها وبعد دقائق يبدا بحذانا ان شاء الله
2: تو
1: يكون بحذانا اكيد. مرحبا بكم مره اخرى وين ما كنتوا رد بكم من الشمس ولا سخان لانه الحقيقه صيف سنا يبدو انه دخل بقوه وان شاء الله تكونوا كلكم بخير وفي صحه جيده. اليوم كما قلنا باش تكون الحقيقه عندنا برشا اخبار باش نحكيوا فيها. البدايه باش تكون اليوم على عكس العاده باش نبداو باش نحكيوا على المونديال علاش لانه الحدث يفرض نفسه ونحكيوا على المنتخب المغربي اللي الحقيقه يؤكد انه انجاز 2022 لم يكن مجرد صدفه لانه ديمي فينال 2022 في قطر ما كانش وليد الصدفه او مسار سهل لانه زاد وقتها قابل منتخبات كبيره البرتغال اسبانيا وخرج ضد فرنسا لكن المره هذه يؤكد ان المنتخب المغربي اصبح اليوم من كبار القوم في العالم والدليل انه اصبح المركز السادس عالميا في ترتيب الفيفا بعد ما دخل المونديال في المركز السابع. وتعرفوا المراكز في التوب 10 ديما تكون باش توخر معناها باش تقدم مركز لازمك برشا جهد بالتالي ربح مركز المنتخب المغربي بالتالي باش تكون نحكيوا بالقداع على المنتخب المغربي اللي يزيح هولندا عن جدارة ويوصل لثمن النهائي. أيضا نحكي على الباراغواي اللي تحقق المفاجأة وتقصي المانشافت، خيبة أخرى للمانشافت نحكي عليها بعد، ومواجهة قوية الليلة وفجر غدوة في الدور 32 للمونديال. أيضا بعد نحكي على رضا جدي اللي رسميا مدير فني جديد للجامعة التونسية لكرة القدم. شنو دور المدير الفني نفهمه بأكثر تفاصيل، ونحكي على شنو النتائج المرجوة من العمل متاع رضا الجدي في الفترة اللي تعين فيها. أيضا بعد نحكي على ميركاتو الأندية، البداية باش تكون بنادي صفاقسي اللي يوقع مع مؤمن الرحماني مهاجم ترجي جيس، وهدف الرابطة الثانية النورماني يقترب من الأمضاء الرسمي. الاتحاد المنستيري يتعاقد مع الفرنسي رومان فولز كمدرب جديد للفريق، ونعملوا قراءة في مسيرة الفني الفرنسي بالنسبة لفريق الاتحاد المنستيري. والختام باش يكون الحقيقة بخبر سلبي نجم نقوله، لأنه النجم المتلوي البارح كان شر بلاغ وبلاغ أعلن فيه استقالة الهيئة المديرة. دونك هيئة النجم المتلوي تستقيل بسبب غياب السيولة من طرف شركة فوسفات قفصة. بعد نفهم كل التفاصيل باش يكون معنا الناطق الرسمي للفريق الباهي الديناني اللي يخدم عنده كل التفاصيل. والحقيقة أزمة الأندية كما كل بداية موسم أو قبل بداية الموسم الصيف تبدأ تطفو على سطح أزمات الأندية، خاصة الأزمات المالية والتسييرية. هذا كل معنا في حصة اليوم من إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. مرحبا بالناس الكل. إكسترا تايم. دونك كما قلنا البداية باش تكون بالمونديال والمنتخب المغربي. قبل ما ندخل في التفاصيل الاستاتستيك، لأنه الاستاتستيك مهمين جدا البارح للتاريخ، الاستاتستيك بتاع المباراة هذية والناس اللي تفرجت حتى اللي تفرج في ملخص تفهموا شنو عمل المنتخب المغربي. لكن خلنا نبداو إجمالا اون جنرال نعيمة، كيف شفت الترشح والانتصار بتاع المنتخب المغربي بارك للترجيح 3-2 على حساب هولندا بعد تعادل 1-1 في 120 دقيقة؟
2: الحقيقة ترشح ما عادش نقوله تاريخي، لأنه ديجا تخطاها المرحلة هذيك في قطر كأس العالم بقطر، لكنه ترشح يسحق المنتخب المغربي بالنظر للشوط الثاني اللي عمله، شوط ممتاز، شوط سيطر فيه بالطول والعرض، شوط خلى يقول الفريق المغربي والمنتخب المغربي أنا موجود ومانيش كما قلوا اسم أسود الأطلس ماهوش صدفة. لا البارح كانوا أسود الأطلس بأتم معنى الكلمة، استحواذ، أنت قلت من بكري باش نقولوا الأرقام. الحقيقة الأرقام توريك شنو عمل المنتخب المغربي خاصة في الشوط الثاني، ويظهر لي عن استحقاق على الأقل أنه يوصل للتعادل ويوصل لضربات الجزاء حتى في الحصص الإضافية. يعني المنتخب المغربي الحقيقة ماجسترال البارح من كل النواحي، حتى في محمد وهبي في تغييراته كل لعب أعطى أكثر ما عنده 100% وأكثر من 100%. المنتخب المغربي ما عادش المنتخب اللي يقولوا عليه منتخب عربي أو منتخب إفريقي، لكنه المنتخب العالمي، المنتخب الأوروبي، المنتخب اللي عنده أرمدة من اللاعبين اللي تنشط في أوروبا وقادمين لاعبين أخرين اللي قادرين أنهم ينشطوا في أعتى الفرق الأوروبية. يعني نحن كي نشوفوا التشكيلة متاع المنتخب الهولندي وتشكيلة المنتخب المغربي ما يعبدوش على بعضهم، يعني تقريبا في الفرق مانشستر يونايتد، ليفربول، الليغ اون، إيطاليا، روما، الحقيقة البوندسليغا، كيف كيف زاد المنتخب الهولندي. يعني بالنسبة لي أنا المنتخب المغربي البارح ورا اللي هو يظهر لي ناقوس خطر بالنسبة للمنتخبات الأخرى، لأنه يلزمها تاخذ حذرها من المنتخب المغربي. وما عندي إحساس أنه مش المفاجأة، لكن المرة هذه زادة بشكون له كلمة كبيرة المنتخب المغربي في اللي تورجي.
1: البارح تقريبا رأوا الناس الكل، كنت حتى احنا البارح معنا مسيمة مانيش برونستيك، لكن معنا كنا مانيش متأكدين برشا، لكن لأنه منتخب الهولندي زاد منتخب كبير، والمنتخب المغربي عبرف كيفاش يدخل المباراة رغم انه تنرجم بعد حتى على الاستاتستيك. معناه المنتخب المغربي راه كان نجم يحسم ماتش في 90 دقيقة،
2: هذا هو
1: ولارجمون معناه 2-3، لانه الحقيقة فما فرص كيما تاع سفيان الرحيمي كيما الرأسية نتاع ديوب قبل الهدف. الحقيقة الهدف محقق، معناه كان جاء اي حارس اخر مستحيل النجم يتصدى لفرص هكاك به. نواصل نحكيو على المنتخب المغربي، لكن قبل خلينا نرحب بالدكتور صادق حبيش. اهلا وسهلا.
0: مرحبا بك، مرحبا بالخير، كل مرحبا بنعيمة بلسمة وفين وتفرجوا فيه.
1: طمن عليك ساعة، لباس أمورك سافا؟
0: الحمد لله جست امتي كنترول دو روتين لباس
1: الحمد لله الحمد لله باه نخليك تاخو نفس كما قلنا نجيك انت دكتور منتخب المغربي البارح ما نعرفش تصور كنا تفرجنا حتى متفرجش وشاف ملخص تو بعد عن الاستاتستيك اللي نحكيو فيهم صحيح حتى نتفرج الحقيقه لانه مهم جدا وماتش ممتاز
0: صبحنا زاد
1: فسخانة تقوم الصباح
2: وعد هو المشجع المنتخب الهولندي هو
1: اي باه نحكيو مع الدكتور كمشجع منتخب الهولندي ولا كمحلل نتاعك
0: لا البارح الحقيقه مباراه ممتازه برشا على المستوى الفني خاصه اونايتي اغريبل موسور بري بالمنتخب المغربي اللي فريمون الى دوميني لو ماتش معناها من اول لاخره خلق فرص كبيره برشا تحكم هو في الكوره هو تحكم في التيمبو متاع المباراة خلى منتخب كيما المنتخب الهولندي اللي هو بيتشوي اللي هو يمتلك الكرة واللي هو يسير مبارياته خليها أكولي على الكاج متاعه براتيكمان في 40 متر متاعه عمل مباراة مثالية كان قريب برشا للتسجيل قبل حتى ما جاكبو يسجل حكيمي مارتين وجه لوجه واحدة الحارس والعارضة ما ننساوش ايضا المنتخب المغربي فما برشا اسامي اخرى معناها كملت المباراه الحقيقه معناها بارابور على 22 اللي براتيكمون الفريق كنا نعرفوه بوجود معناها مرابط وناحي وبوفال وزيش معناها جمعيه اخرى معناها رونوفو نتاع الكره المغربيه كي سي في اون 3-4 و ايزون غاردي لو ميم نيفو معناها هذا الشيء المبهر الحقيقه
1: يمكن حتى خير من نعرفش يمكن
0: خير من 22 دون لا مزور 22 وحكيناه هنا برشا مرات معناها ايما الاولاد 22 المغرب كانت تنتهج معناها الكره العكسيه والهجمه
1: المعاكسه
0: والهجمه السريعه وكانت فهمتني ولا معناها ان تري بون بلوك ديفونسيف وتلعب برشا على الكونتر وتلعب على لي بالاريتي ايترا والرقراقي وقت عرف كيفاش يسادابت مع جمعيته في وقت وجيز جدا اللي هو شهر براتيكمون شهرين قبل كاس العالم لكن توا معناها مع وهبي لاحظنا المنتخب المغربي كونكيرون المنتخب المغربي هاجم 6-7 لاعبين المنتخب المغربي عنده لاعبين معناها جدد في وسط الميدان كسوا معناها على اليسار صلاح الدين مرابط في الوسط شو اسمه كما
2: العيناوي بوعدي
0: لا بخلاف العيناوي بوعدي وسيرتو العيناوي البارح اللي كان لوم دي ماتش براتيكمون معناها
2: مع اوناحي
0: في 112 هو يهبط للزاكسيو ويهزها ومعناها الى ليمونت لي جوار معناها اوفنسيف وكل شيء الحقيقة معناها اغريبلومون سوربري بالمنتخب المغربي اللي الى فريمون ميريتي الكاليفيكاسيون نتاعو ميم سي هو راه عدل في 91 ما نساوش
1: لكن زاد
0: الكرة الانفير معناها هولندا ولا كانتر والمغرب يشد الكرة معناها نورمالمون في رواية أخرى معناها فوتبول توتال هو يشد الكرة والمغرب تكنتر البارح هنا نوتر فيرسيون تسديدات كيما رينا براتيكمون منتخب المغربي 5 أو 6 تسديدات على المرمى منتخب هولندي زوز برك لي غروس اوكازيون معناها سورتو لي غروس اوكازيون كونت اون دي غروس اوكازيون معناها يا انفرادات يا 2-1 يا فرصه محققه 5 المنتخب المغربي و2 فقط المنتخب الهولندي امتلك الكره كيف كيف
1: 70-30 ديجا هو قدام
0: 70-30 لا ريتهم معناها اليوم بالصباح
2: تصديات فان بروخن
0: فان بروخن كان براتيكمون لوم دو ماتش كوتي هولندي اي بي نقطه استفهام معناها اللاعبين اللي شاتوا كلهم في المنتخب الهولندي بضربه جزاء كلهم ابيتويلمون برناكا معناها فهمتي وقت اللي
1: كيما طالبي كيما غيره
0: لا نحكي
2: على الهولنديين
0: على هولندا الهولندي معناها كلهم
2: سامرفيل
0: سامرفيل ضيع وتيمبر ضيع وكلايفر ضيع وقت اللي هما ابيتوي باش يشوطوا لاعبين اخرين معناها اللي عندهم اكثر اكسبيريونس مثلا اكي فان دوفين سيتيرا
1: زعما كومان ما عملش حسابه
0: راين ضربة جزاء كوب ماينر شكلوا الماركه مي با هما ضيعوا سيرتو معناها واحد ربع البار واحد جاب البرة والاخر شدها بونو مي با او في دو ماتش الحقيقه معناها لا ميور ايكيب احسن جمعيه هي اللي تعادلت معناها ضربات جزاء كانت منصفه لانه المنتخب المغربي الحقيقه البارح برهن وحكينا هنا مع نعيمه قلنا ان فيرسيون باش نشوفوها اسكو لا فيرسيون تاع البريمير ميتام تاع البرازيل اللي هي اكسترا اوردينير ومعناها سيت اون فيرسيون اللي فريمون كي دوميني وكونتر بريس رهيب جدا ولاعبين في اعلى فورما والا لا فيرسيون المتوسطه تاع هايتي البارح رينا براتيكمون لا فيرسيون تاع البرازيل على مده 120 دقيقه المنتخب المغربي الحقيقه توا يزيد يخمم في الجاي لانه الجاي صعيب برشا لانه معناها مع المانيا
2: كندا مش صعيب برشا
0: لا نحكي الجاي هو فرنسا في الكارد فينال لانه المانيا البارح ما لا بلو جراند
1: او مش نجيوها دكتور
0: ديسيبسيون كبيره
1: تضرب بينا
0: لا نحكي لك الكار هذاك الكار دو تابلو اللي على اليسار فوقاني
1: اللي على اليسار
0: فيها المانيا وفي فرنسا وفي المغرب وفي هولندا برشا الحقيقه سان كار تري شارجي وكندا اللي هو سان بيوت
1: بيان سور ديما بلد منظم مهما كان ديما يقعد مش سهل معناها
0: دونك بون شانس ليهم وبرافو عليهم وان شاء الله القادم خير وان شاء الله معناها بون شانس المنتخبات العربيه
1: باش نرجع لكم لانه الحقيقه راهو اللي صار البارح ماهوش حاجه استنسنا بها معناها حتى انجاز 2022 نعيمه كما كان يحكي الدكتور وهذه اهم نقطه كنت نركز عليها انه كان يلعب على كونتر اتاك المنتخب المغربي البارح شفنا سيطره راهو معناها مش سهل مباراه سيطره على المنتخب الهولندي ويجيب فرص اكثر منه معناها 12 تسديده لمنتخب المغرب وسبعه لهولندا منهم سته بالنسبه للمغرب في المرمى وثلاثه لهولندا استمتلاك كوره 70% المنتخب المغربي مش سهل 120 دقيقه 70% ما قلناش 50 55 60 70 امام هولندا اللي باس 780 باس للمغرب والشطر 356 لهولندا
2: سي
1: نسبه نجاح التمريرات اخر حاجه 92% للمغرب و81 لهولندا دونك حتى الفوارق واضح الفارق معناه مش كل اللي تفوق شويه تفوق واضح جدا
2: بالنسبة لي أنا الحقيقة بالمباريات اللي ريتهم من المباريات الودية المنتخب المغربي حتى المباريات بداية كأس العالم سي بالنسبة لي أنا سي لي في محمد وهبي لأنه الحقيقة بين بالكشف أنه محمد وهبي إنسان ما يحبش يكون دفاعي ويلعب على الهجمات المرتدة وهذا اللي صار التغيير أنا يظهر لي لقجع راهن على محمد وهبي للحاجة هذه لأنه شاف أنه المنتخب المغربي فيه حاجات تكنيك اللي ممكن يسيطر على منتخبات أخرى واللي هي سواديزون معناها نقول عتيدة المنتخبات اللي هي نورمال ما تكون ضد المغرب تكون هي اللي تسيطر لكن محمد وهبي لقى عنده الكاليتين تاع الملاعبيه اللي تخليه هو بيدو يسيطر انا زادها باش نرجع لك راهو محمد وهبي لقى روحه في معضله كبرى اللي هي الدفاع لانه الدفاع نتاع المنتخب المغربي لاول مره يلعبوا مع بعضهم ديوب وشادي رياض كريستال بالاس وفلام زوز ملاعبيه معناها تقريبا تعرفوا على بعضهم وهذا مش مسهل لكن كل مره تلقى واحد منهم موجود الحاجه اللي عند محمد وهبي اللي هي كانت ماهيش موجودة تقريبا وإلا اللي كان مش مكتشفها الرقراقي ويظهر لي الرقراقي الفلت عليه الفرصة في كأس أفريقيا مش لأنه ما تهزش الكأس أفريقيا لأنه ما شفناش المغرب اللي يلزمها تياب بالكاليتي اللي عندها
1: تعرف عليش الضغط الجمهوري أنا عشت وشفت وحضرت المجلس التحقيق وزوزوا ثلاثة مقالات المغرب
2: الحقيقة
1: الضغط رهيب رأوا أكثر حتى من نحن في تونس رأوا مش رأوا حاجة غير عادية هم
2: ديجا في أوروبا رأوا مستنسين معناها بالموندو هذيك متاع البطولات الأوروبية ومتاع الماتشوات الأوروبية وهنرجع ونقول لك حتى اللاعبين يعني يعرفوهم تقريبا مستنسين وما همش غراب عليهم مش كيما في افريقيا كل بلد من معناها كل لاعب من بلاد لكن خليني نرجع ونقول لك المراهنه على انه لانه الاصابات زاد قلقت شويه لكن وقت اللي نايف اجريد يتصاب لك وتبدلوا بالعكس اللي موجود حاليا رومان سيس اللي اعتزل ومشى انا يمكن شويه فقط لقي شويه صعوبات في على الكوتي جوش لانه الخنوس ماهوش هو الزلزولي لو كان الزلزولي كنا زاد نشوفه راهو فيرسيون اخرى وكنا نشوفوا حتى اكثر اهداف بالنسبه للمنتخب المغربي الحاجه اللي عند محمد وهبي زاده انه وقت اللي يسحق اي لاعب على الدكه يلقاه موجود هذه هي راهو اللي كونسنتراسيون تاع لاعب اللي يقول لك انا راني مانيش احتياطي انا راني حتى من العبش راني موجود مع الحديث اللي موجودين على خاطر هو في فكره اتو مومو المدرب نتاعو لازم يستحقه يلزم يلقاه موجود الحقيقه تحيه كبيره للمنتخب المغربي تحيه للناس القايمين سنين ناس قاعدة تخدم على الملف وقت اللي راهو شوف خاطر الناس ذكرتها قصيرة المنتخب المغربي كان عنده لاعبين كبار راهو نور الدين النيبت جواد الزيري الملاعبية اللي ذكرني معناها كانت عندهم لاعبية وكانوا لكن الملاعبية ذوما كيف يجيو ماهوش نفس المنتخب اللي تلقاه معناها كيما نقولوا

0: ومالغري سلا ما كانش خطير معناها، ما كانش خطير براتيكمون معناها سومرفيل وباكبو كانوا تحت لاتاكا. مي بون منتخب هولندي زاد كون لو فيو با صحيح فما برشا اسامي رنانه كيما بون سورتو فان دايك، ولو انه فان دايك راهو في
1: مش فان دايك تاع قبل،
0: ايه فان دايك سيء في اخر سنواته معناها الكرويه معناها فهمتني. لكن هولندا اليوم ما غير بون سنتر معناها، سي هولندا اللي ينجبت فان نيستروي وفان باستن و مش بيت فان بيرسي وفان هويدون كي كومباني
1: فان دير
0: ما غير فان سنتر. غاك بوليو ما يلعب افيك ان غران بروبليم فاميليال معناها مرته معناها لا بيردو ان انفون اي تو سا مالغري سلا يلعب
1: مسجل هو الهدف
0: وسجل هدف وتلعب. هولندا تلعب في الكونتر اون اي با بيتوي لو فوار الحقيقه فهمتني، معناها تنجم تلعب الكونتر ضد فرق كبيره تشد الكره كيما اسبانيا فور اكزامبل، مي دو لا افوار المغرب كي ميتريز خاصه الوهبي عمل دي شانجمان معناه لانجكتي دو سان نوف، جاب لاعبين اللي احنا العامين التالي حتى العامين التالي ما نعرفوهمش معناه ولا نعرفوهم يلعبوا لبرا اي سون با امبوزي في المنتخب المغربي. ابو عدي صغير صحيح معناه العينيوي صالح الدين اللي نحكي عليه
1: صالح الدين
0: مرابط كيف
1: ملكو دفري كبير صالح الدين
0: جاسم زيدا انسرت ما دخل با فما برشا ما رايحين من بعد
2: شمس الدين طالبي زيدا دقيقه عنده دي باس
0: ساندرلاند كان
2: عنده دي اسيست
0: لكن إلى أكسبتي باش يلعب الصابيري ومن بعد دخل سفيان رحيمي وفي الأخر وفي الأخر كي ملقاش معناها الإفيكاسيتي في الجو أتير وفي لي كومبينيزون راه سيرتان مومون راه هولندا راه من دقيقة 100 و105
1: تقريبا 104 105
0: دوزيام برولونغاسيون كان راهي هولندا 40 متر التالية تستنى معناها 40 متر نتاعها راه
2: وتضيع في الوقت
0: وتضيع في
1: الوقت وهي اللي حابة تمشي ضربة جزاء
0: وهي ماشية ضربة جزاء دونك سي امبرسيونون الحقيقه سي امبرسيونون الحقيقه. الجمعيات اللي كنا نراو فيهم خلينا نقولوا ان سيرتان مومون في الكوب دوروب في اللورو في الكوب دي موند اللي هما اللي كرازي تو الموند اللي هي المانيا وهولندا
1: المانيا وهولندا وفرنسا اسبانيا
0: سيرتو المانيا وهولندا معناها البارح دي جرانغولاد معناها بارفيت هو با المانيا لا ميتريزي سو ماتش مي خسرت بلانتيات وضيعت وبونت وكذا كذا
1: هذاك اش باش نجيو احنا
0: مي هولندا سي بارفيتمون لو لو كونترير معناها اونور المنتخب المغربي برافو عليهم لازمهم ساقيهم على القاعه توا يركزوا ويحاولوا كيفاش يتجاوزوا العقبه نتاع نتاع المنتخب الكندي لانه معناها ريسك دو فير ان ريميك نتاع الدومي فينال نتاع 2022 يلعبوها في الكار مره هذه مع فرنسا
1: مع فرنسا ونتمنوا انه ما يصيرش نفس اللي صار في 2022 نتمنى المنتخب المغربي المره هذه ينتصر على المنتخب الفرنسي ويتعدى واحد بلاش بالسيف وقت المنتخب الفرنسي بالسيف بالسيف بالسيف معناها ان شاء الله المره هذه الحقيقه راه
0: بينالتي تاخذ تعطي المروك وقت
1: وصارت عليه احتجاجات معناها واللي يربح هولندا راه واللي يعمل هكاك مع البرازيل معناها ينجم ينجم يلعب يحط في مخه يوصل فينال كوب دي مونت
2: اكيد راه بالنظر للملاعبيه الكاليتي نتاع الملاعبين موجوده معناها كلهم دي تيتولير يلعبوا في فرق كبرى معناها من العادي انك تلقى معناها منتخب هكاك من العادي انه تلقاها ند للند يلعب وزيد فما حاجه زايده هما عندهم لانهم يلعبوا للمنتخب معناها منحبش نرجع انا نقول الجنسيات ومش مولودين وكذا والحاجه ذيك مي سي حاجه اخرى زايده على الفرق الاخرى اللي مقابلتهم تو سامبلومون
1: بالضبط. وانك تلعب وتسيطر وتفوز تنجم تلعب وتابع كونتر اتاك وتفوز لكن انك تسيطر على البرازيل وعلى هولندا
0: وفي الاخر دياب طلع ماركه بالراس في الاخر ولا مهاجم سوبليمونتير
2: هو دايق سمعت الديكلاراسيون قال ما نعرفش كيفاش لقيت روحي غادي معناها باش تفهم
1: في بالي سجل في الدور الاول ما نعرفش كان ما نعرفش نتفكر في بالي سجل هدف بالراس هو زاده ولا
2: لا لا لا لا هذا اول هدف
0: ليه بونتو دار لي الاول
1: والله ما نعرفش نفكر في بالي سجل
2: لا لا
1: ما نعرفش انتو اللي به نحكيوا ايضا على الباراغواي والمانيا في سافيسا ما بقاش عندنا برشا وقت نعيم ندم معاك انت البارح اندفاع كبير من الباراغواي جرينتا الحقيقه لاتينيه ب وشيء ذاك رغم انه المانشافت وما ادراك من المانشافت شدت صحيح لكن في الاخر الجرينتا البارح ربحت المانشافت الحقيقه ومنتخب المانيا المره الاولى في تاريخه يخسر بضربات الترجيح في كاس العالم 4 مرات 4-4 قبل اول مره في التاريخ
2: وهذه ثالث مره يخرج تقريبا
1: اما مستنس ونعرف ضربات جزاء دي مترشحه
2: السنوات الاخيره يا اما ما يترشحش والا ما معناها يخرج من الدور الاول او الدور الثاني. بالنسبة للمنتخب الألماني حتى في المباريات الودية أنا ريتو في مباريات الودية ما هوش المنتخب الألماني اللي كان قادر أنه يوصل بعيد. تشوف حتى من اللاعبين ما همش اللاعبين اللي حتى في البطولات الأوروبية اللي شاركوا فيها, معناها كي نشوفوا نيوكاستل ولا نشوفوا ليفربول اللي اللاعبين متاعوا معناها تقريبا ما عديوش موسم ممتاز, وهو نشوفوا اللي فيه متاعوا مع المنتخباتهم. المنتخب الألماني كيف كيف زاد كما كان يحكي على

0: مهاجم بالنسبة للمنتخب الهولندي، كيف ما لقاش الظلة متاعه في تعويض بودولسكي، في تعويض كلوزو، كانت عنده بلاك، معناها كان عنده مهاجمين، بيروف كان عنده مهاجمين اللي قادر أنه أتومو يعمل الديفيرينسة، لكن في السنوات الأخيرة ولا معمل على هافيرتس، وجات بيريود زادة كيف فما اللاعب الآخر ونسيت اسمه تونا نحاول نتفكره، لا مش أونداف، ما عادش هو ديجا ما عادش موجود في المعاش اللي قبلاصه في المنتخب، جات بيريود لعبوه أتاكون، نسيت الحقيقة لعب في تشيلسي، لعب في برشا بلايز تونا
1: نحاول
0: لا مش
1: هو تحكي يلعب تو
0: ولا بطل، هو ديجا كانوا مع هافيرتس ومع بعضهم كل مرة واحد معنا. بالنسبة لي أنا المنتخب الألماني
2: ماريو جوتسي
0: لا مش ماريو جوتسي
1: بطل كورة
2: أي لا في بنت تحكي على قبل
0: يلعب في أمريكا تو يلعب في أمريكا تو منتخب الألماني لحقيقة خيب الأمل، منتخب الألماني ما هوش المنتخب اللي بالحق قبل كنت تقول اللي أربع مرات بطل العالم، قبل اللي كنت تقول كي ألمانيا تقول اللي بش يخلط للنهائي واللي بش يتحصل على كأس العالم. نايجلسمان ما لقاش الظلم تاعه في حتى لعب ما كان كما قلوا موجود، حتى نوير البارح اللي تقريبا صحيح في الأربعين من عمره، لكن على الأقل رجحهم في ضربة الجزاء، لكن كي تشوف حتى التنفيذ معناها زي من ضربة الجزاء من اللاعبين ما تحسش اللاعب الألماني اللي قبل كنت تشوفه، ما تحسش فما كل الروح اللي متاع المانشافت متاع اللي قادرين أنهم يخرجوا المنتخب متاعهم من منطقة الخطر أو حتى يوصل بهم لبعيد. مشكلة كبيرة في كرة القدم الألمانية لأنه قاعدين يغيروا في المدربين، لكن منتخب الألماني ما هوش قاعد يلقى في روح وفي المنتخب الألماني العتيد اللي كنا نشوفه فيه. يظهر لي المنتخبات الأوروبية أنا قاعدين نشوف فيها هولندا، ألمانيا، إيطاليا بعيدة كل البعد، فما حاجات تغيرت في كرة القدم الأوروبية والمنتخبات العتيدة ما هيش قاعدة تلقى في روحها لأنه ما عادش تلقى حتى الكاليتي في اللعب الألماني، ده متبدل المنتخب الألماني، تشوف من إفريقيا، تشوف من إيران، تشوف من أفغانستان، وتشوف من معناها وتشوف من تركيا اللي بون موجودين، لكن مازال ما لقاش الملاعبيه اللي بالحق تمثل المنتخب الالماني احسن تمثيل.
2: بالضبط دكتور، كيف شفت البارح مباراه الباراغواي اللي كما كنت نحكي معناها في الاخر الجرينتا ربحت التنظيم تاع منتخب الالماني؟
3: صحيح، هو البارح منتخب باراغواي كان منظم اكثر منتخب الالماني الحقيقه، معناها اورغانيزاسيون تكتيك ممتازه جدا، لانه فريق كما كنا نحكيه معناها في البول عرف برشا مشاكل على المستوى الدفاعي، خسر اربعه من امريكا، لكنه يسيرو سيزين بعد ونظم روحه، ورينا البارح ان اورغانيزاسيون تكتيك خاصه على المستوى الدفاعي بقياده غوميز اللاعب بالميراس اللاعب السابق الميلان دون لي زاني 2015 2016 اول ما بدا وقتها 2014 الحقيقه وسط ميدان فورني زوز ثلاثه لاعبين اللي هما معناها تري تالنتيو انشيزو واللاعب ظهري اللي في وسط الميدان اللي يلعب تحت الاتاكون لاين سيت اسمه، مي سينو عندهم نظام دفاعي وعندهم ان اورغانيزاسيون وعندهم صبر ولا بروميير اوكازيون اللي جاي سويت من بالاريتي رجعت اون دوزيام بال خدموها سور لو كوتي دروا ومن بعد السنتر اون روتري ماركيوها. المانيا ضيعت برشا بوكو ديشي معناها في سورتو في لي 30 ديرني متر، افيرتس كان احسن لاعب براتيكومون البارح سجل وكان تري معناها تري بريزون في لي 30 ديرني متر، اون فان كونت البارح لاعب ونداف ولاعب افيرتس مع بعضهم ومعهم فيرتس ومعهم سنين بعد خل موسيالا، ما لقاش توليفه، ما خلقش برشا فرص، حارس الباراغواي كان رجل مباراة نحى دو ترازاري ميراكولو اي بي فما بونتو زاد كيف نحلتا، مي بون المانيا ثقيله، المانيا رزينه، المانيا سون غران جيني اون فادير، فهمت المباريات هذيه تي توجور بوزوان بلاعب يكون اكستراوردينيري يعطيك فهمتني كيما الباس تاع برونو غيماريش البارح اللي حتى حد ما كان يستنى فيها مع مارتينيلي، دونك تي بوزوان فهمتي كل كلير دو جيني كل تسديده من البعيد كل البونتو الامبروفيست تي بوزوان كل الاسيست اللي حتى حد ما يستنى فيه تي بوزوان بونتو في بالاريتي جي البارح لالمانيا مي تنحى اون فان كونت لاعبين باراغواي كانوا اقرب زاد باش يباركيو حتى الثاني معناها جاهم دو تروا كونتر اتاك اللي خرجوا فيها مون دو كونتر دو حتى دو كونتر مشيت للمباراة لضربات الجزاء وجينيرال ما في ضربات الجزاء ألمانيا راهو كما كنت تحكي يعني راهو ما تخسرش
2: 4 على 4 في تاريخ كأس العالم.
3: ناجل زمان الحقيقة يستناولوا فيها معناها برشا ميكونتونتمون في ألمانيا لا فاسون دو جيري ان بو ليفيكتيف نتاعو كيميش اللي يلعب معناها فهمتي تري تري تري زومبا معناها طايح برشا لوزاج نتاع اللاعبين الأظهر زاد كيف كيف دونك كان معناها فما برشا انتقادات على الورق باراغواي من اضعف التيراج بالنسبه لالمانيا معناها سي ان بون تيراج معناها فما حتى فما 90% من الناس كي تقول لهم المانيا باراغواي حتى المانيا
2: بالضبط.
3: اللي عطات لي برومي سينيو دو فليشيسمون كونتر ليكواتور حتى المانيا هذيك تقول لهم باراغواي يقول لك سنين بلاش ترونكيل مرتاح انتهى الموضوع معناها فهمتني ما لا يو لو كوراج لا يو فهمتي سون ديسنا ما ماركت لولانيه باراغواي هيك علاش على سوجيري لو ماتش لكن على 120 دقيقه جيب 3-4 فرص فقط معناها ألمانيا تسجل بونتو بونتو رفوزي ودو غران زاري سي تروبو الحقيقة لاعبين في قيمة فيرتس ساني موسيالا هافيرتس فهمتني voilà donc et puis فما une petite زادة une petite génération vieillissante في ألمانيا فما نوير فما الكيميتش معاش صغير فما الجوريتسكا
2: لكن نوير هك شفت البارح رجعها مرتين
3: معناها رجعها مسيفري مي با إلي
2: لكن صديقنا شعره أصفر وعنده شلغم ذاك الطويل اللي أنا مفهمتوش
3: وسميك والتمادي والتمادي
2: صحيح
3: لحقيقة 3 مليون دورو هذا كان نيوكاس مش هي من شتوتغارت منشن عطات فيه 50 مليون عم نيرو قتل لما ذاك حدو
2: هذاك حدو من رسمي
3: يا أخي جاو الإنجليز كون فرازار كالعادة
2: حطوا
3: 90 مليون ما علم يلعبش راهو
2: ظاهر ما يلعبش
3: في نيوكاس ما يلعبش يلعب جوردون أتاكا ويلعب ويسا قبل هو بناك
2: والحقيقة الزوز خير منه
3: هو طويل راهو فهمتني وماني سان اتاكون دو سيرفاس سي با ان تري غران اتاكون يعني اون فادير فهمتني يخرج ويلعب سقي واحد وكله
2: انا ولا من اللي شفت في 18 انا من شفت في شاب بينتي عارف عارفها بالضيع قسما بالله والله والله
3: مي بون عمي ورا عدى سيزون بها برشا ساري
2: تحس هكا
3: اسمعني بينالتيات راه سي جامي دوني راه
2: بيان سور اي ساعات اللاعب اللي يتالق في الماتش يضيع
3: احسن لاعب يضيع لك ضربه
0: جزاء ليه قال لك روبي فولر
3: روبي فولر شو
0: مذرع
3: روبي فولر قصير هذا وعنده ساق يسار ترعب روبي فولر
2: قبيله تحكي
3: برا مزوين
2: قبيله تحكي على اللي يلعب في بلاست هافيرتس على تيمو فيرنر انت في
0: تيمو فيرنر فوالا
3: فرت فرت ما قعد في شيء
0: لا هو سيرت مو كان كان اتاكو دو بوينت في المنتخب
3: الالماني يلعب زيجو
0: فوالا هذا هو
3: لاعب زيجو
2: وكان يلعب 9.5 ساعات كيما هافيرتس يلعب 9.5 ولا اتاكو
0: مر بجانب الحدث الحقيقه في البدايات كان ممتاز جدا لكن كارير
2: يلعب في سان جوزيه
0: فوالا
2: به مباريات الليله فيسع بعجاله معناها فيسع مش برونوستيك فقط كلمه كيفاش تشوفوا الماتش المباراه الاولى هما برشا مقابلات اربعه نحاولوا فيسع في 15 ثانيه تك تك معناها باش نكملوا الكوت ديفوار النرويج نعيمه ماتش 6 نتاع العشيه مواجهه الحقيقه دور 32 تحس انه ولينا ما عادش نمنوا برشا ولينا ما عادش نعرفوا ما عادش نجم نتسبق حتى منتخب علاق الحقيقه
0: الحقيقة بالنظر اللي ريناه من المنتخب المغربي البارح ضد المنتخب النرويجي حتى المنتخب كوت ديفوار عنده الأسلحة اللي ينجم قادر أنه يخرج بنتيجة المباراة ولما لا الوصول لضربة الجزاء كل شيء ممكن لأنه من حارس المرمى حتى للهجوم موجود المنتخب الكوت ديفوار عنده لاعبين والحقيقة راهو عدى أنا بالنسبة لي أنا من أحسن هو منتخب الكاميرون من أحسن الفرق اللي عديت كوب دافريك بيه يعني وممتازة مع رجوع بيبي اللي كانوا عاقبوه في الكوب دافريك قاعد يعاون برشا الحقيقة الملاعبي وسحقوه في الكوب دو موند هذايا بالنسبة لي هنا الكوت ديفوار معناها قادر انه تخرج بنتيجة المباراة كما زاد بعد ترتيح الملاعبية برشا ملاعبية تقريبا ضد المنتخب الفرنسي اوديغارد وهالاند ينجم يكون حتى الوطن بالنسبة لي هنا بشكون سوليد المباراة هذايا وما تنجمش كما قلت انت تتوقع شكون نجم يربح
2: به نمشي معاك دكتور نبدل شوي نمشي معاك انت في مباراة المنتخب الفرنسي ومنتخب السويد المنتخب اللي كان في مجموعتنا واللي بدلنا هو بالكيخ يسارت
3: بون الحقيقة منتخب فرنسي بار avec les faveurs du pronostic معناها اللاعبين متاعو قيمة اللاعبين الخط الامامي متاعو خلينا نقولوا الاكسبيريونس تاع المدرب متاعو خبرة لاعبي ايضا وسي منتخب مرشح بقوة لكأس العالم منتخب السويد تريز امبريفيزيبل اللي كابابل باش يربح تونس كون لو فيو با خمسه صحيح عدا ماتش ممتاز بعد يخسر بالخمسه مع هولندا وبعد عدا ماتش محترم مع جابان
2: بالضبط
3: جابان اللي خلت البرازيل تغفق لاخر دقيقه معناها دونك منتخب السويد اللي امبريفيزيبل معناها كي بداو لي دو فلاش نتاعو اون فا دير
2: فلكي المنتخب الفرنسي
3: لا متفاهمين منتخب فرنسي بار افيك لي
2: قوة الحقيقة
3: قوة كبيرة اوليزي ديمبيلي
2: مبابي
3: سورتو معناها لاعبين الخط الامامي اون بليس فما كومبليمونتاريتي بيناتهم معناها
2: خويا اكثر من كومبليمونتاريتي تراك تقول ثلاثة ذوم انت كي تفرج فيه في المقابلات
3: عام يلعبوا مع بعضهم
2: سي بو معناها شيء يفجع ما نحكيوش على الوسط اللي راهم راهو بالرسمي معناها نحس اللي اقوى جينيراسيون في المنتخب الفرنسي نتصور انا حتى اقوى من
3: لو انه عنده شويه مشاكل على المستوى معناها
2: الدفاعي
3: الاظهر سي بيان كوندي كوتي وما همش قاعدين يأديوا على الوجه معناها الاكمل
0: وماهوش قاعد يجرب في زاير امري الحقيقه خاطر لويس ريكي كيف يجرب لويس وي معناها الحقيقه انا بالنسبه لينا ديشو كان يجرب زاير امري على الكوتي دروا
3: هي ما زاير امري ديفنسيفمون ضعيف معناها فهمتي ضعيف برشا معناها يصلح اكثر
0: هي ما تتقلقش ديفنسيفمون الحقيقه
3: بالهجوم يعني لويس ريكي خاطر ديما القدام
0: حتى المنتخب حتى كي تشوف زاد المنتخب الفرنسي ديما القدام ظهر
3: لي ما يلا بوزوان في الروبلي بثلاثه صحاح ما بين كوندي وما بين اوباما كان وما بين ساليبا فما ثلاثة صحاح في روبلي خطر اليوم يفوس أتاندر إيزاك وجيوكيريس بش يلعبوا معناها فهمني الكونتر وبش يلعبوا الهجمة السريعة معناها مع المنتخب الفرنساوي يفون با مونوبيون
2: أنا حاسس اللي فهم هزيمة ثقيلة أخرى منتخب السويد بكل صراحة الحقيقة ما نعرفش علاش الحساسة ذي معناها
3: إيه هو نجم يكون ثلاثة ثلاثة ثلاثة واحد أربعة واثنين تريكم
2: صار مباراة النرويج ديمبلي وين يهز ساق ويمركي معناه
3: ديمبلي ما زلت اليوم الناس هذا لا تعرفوا لا يمين لا يسار ولا كل بعضه
2: مش
3: كيف كيف وين يشرف التسعين حتى مبابي ما لا ولا يمركي برشا باللي صار
2: هاي ديجا
3: آخر هدف
0: ما عجبتني أنا الحقيقة ديكلاراسيون الأخرانية على كيليان مبابي على أوليزي معناه قال ما نبدا نلعب معاه اليز على الاخر وما نعرفش وقتاش تجيني نحس لي يعني وقت اللي نعمل لابيل نعرف اللي هي راهي جيتني من عنده ليزي
3: ولا تيجي في بلاصتو
0: هذا هو هذا هو حتى هو يعمل في ليزابيل دو بال نتاعو ممتازين جدا زاد كيليان معناها قوي ياسر الحقيقه في الكذا
3: وللمعلومه هذيك كله خاطره ضعف كي نقص 5 كيلو ولا ترجع على مبابي تاع 18 ورجع كل الاكسبلوزيفيتي نتاعو
2: بالضبط وعلى فكره مبابي في الدنيا يكتب وياكل باللي صار معناها دونك نفهم معناها باركونت مستقين يلعب باليمين دونك ما تستغربوش تكون سيق اللي صار قوي اي ما تستغربوش دونك تكون سيق اللي صار قوي خاطر هو يكتب باليمين وياكل باليمين كيما فيش نقول واحنا بالتونسي معناها أشول هكا
3: قويش
2: أشول بالعربية الفصحى في الدنيا باللي صار دونك ما تستغربوش
3: لي جوار اللي معناها لي جوار اللي خوفوا اكثر لي ديفونسور هما لي زامبيدكسر لي زامبيدكسر اللي راهم ساخين زوز
2: كيما كريستيانو مبابي
3: كريستيانو قل شويه معناها على خاطر لو ديفونسور جينيرالمون يبدا قاري لاتاكون على ساقه القويه فهمتني ما يعطيش ساقه القويه يعطي ساقه ضعيف كي يعطي ساقه ضعيفه اي با يسو رون كونت بارفوا لي ساقه ضعيفه اقوى بارفوا حتى مثلا كي نحكيو على مبابي نحكيو على على على ديمبيلي نحكيو على سيرتان مومون زاد دون لو تون كان نيدفيت بار اكزومبل يشوط باليمين باليسار كيف كيف فهمني كيف كيف سي دو باريو ميم يعني حتى زيدان عنده يسار قويه برشا فهمني
2: نحكيو في
0: صحيح صحيح هذا ما جربش لا تيرام ولا الماتيتا ولا حتى شيء معناها
3: استناو
0: اي
3: فوالا
2: دي برونوستيك في صحيح المكسيك الاكوادور نعيم قبل ما نجيك انجلترا والكونغو دكتور في 30 ثانيه
0: بون تقول المكسيك بعابل الجمهور فهمتني لا ماتش قوي ما نتصور انه المكسيك تنجم
2: انجلترا والمفاجاه الكونغو واللي الكونغو زاد تدعيمات
3: كيما
2: فجر غدوه الصباح 5 تاع الصباح غدو
3: نورمالمون لانجلتير ما عندها حتى شانس معناها هاري كين عادي في كوب دي موند لاهي يعني اون ساتوندي ا بلوس خاصه ماتش غانا حتى ماتش بنما من بعد ماهيش لا جراند ايكيب On va voir le Congo, l'application défensive.
2: خاصة التدعيمات اللي جاوا كيما فان بيساكا اللي جا في عمر كبير للكونغو معناها في الاخر
3: ويسا خلط
2: اي بالضبط
3: ما لعبش الكانرا ويسا بالعاني باش يلعب كوب دي مون تصور انجلترا
0: راهم الكونغو عندها دي جون ممتازين معناها عندها ايكيب جايه
2: بشد رواحهم توا بالكبار شويه اللي جاوا جدد اللي ما حبوش يجيو قبل وجاوا توا اونتر تون عامين ثلاثه يحضروا الصغار هذوكم وشوفوا جينيراسيون تصور اقوى في الكونغو به هكا نكونوا كملنا من كاس العالم مازلنا تقريبا 9 دقائق ساعتنا الاولى نخصوهم بعد لحظات نحكيو على المدير الفني الجديد للجامعه التونسيه لكره القدم
4: اكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية. ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
5: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
4: اكسترا تايم سبيسيال مونديال
2: 52 دقيقة بعد الثلاث متاع العشية. رجعنا لكم في اكسترا تايم باش نحكيو على المدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم رضال جدي. قبل ذلك نشكركم الناس اللي تتابع فينا الكل تسمعوا فينا على الفريكونس بتاعنا، ايضا يتفرجوا فينا صوتا وصورة على شان اليوتيوب ديوان اف ام لايف. وميرسي بوكو على الكومنتير نتاعكم، الحقيقة برشا طرافة في الكومنتير على يتفاعلوا معانا على كل حاجة نحكيو فيها. فمبرشا دي كومنتير معناها فيهم برشا طرافة، مانيش نقعد برشا تنام تدخلوا وحدكم تقراوا معناها. تحية لكم الناس الكل، تحية الأمين درساف أحمد خليل كيف كيف حفيظ ستيفان ناصر كيف الناس الكل ملاي حسين، يعطيكم ألف صحة على الكومنتير متاعكم، نفرحوا برشا بمتابعتكم. دونك كما قلنا باش نحكيو على المدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم، واللي البارح أصدرت التعيين ذي وزارة الشباب والرياضة على غير العادة. صحيح قانونيا هي الوزارة المطالبة بتعيين المديرين الفنيين للجامعات، وهذا الشيء اللي جاء في إطاره البارح البلاغ متاع وزارة الشباب والرياضة وقت أعلن التعيين مديرين فنيين في 4 جامعات. خلنا نرجع جامعة كرة القدم بعد نحكي على كرة السلة. تعيين نضال عبد الكريم مدير فني وطني في جامعة كرة السلة، بسام الفراتي مدير فني وطني في جامعة الكرة الطائرة، وإبراهيم العقربي مدير فني وطني لدار الجامعة التونسية لكرة اليد. فقط راه بسام الفراتي هو الوحيد اللي تم الإبقاء عليه، البقية ثلاثة هم تعيينات جدد بما فيهم نحكيوا عليه اليوم رضا الجدي اللي هو المدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم. دونك بلاغ الوزارة تلقاوه تو الناس تفرج فينا على فيسبوك إلا أيضا على يوتيوب، يجي بعد الاجتماع يقول لك أو اللي صار والمنعقد بتاريخ 23 جوان 2026. الاجتماع ذا حسب معلومات اللي عنه فإنه تقريبا كان فيه 7-8 مترشحين، كل مترشح عمل كما نقولوا عمل كما 20 دقيقة أو 25 دقيقة كما التقديم للمشروع والاستراتيجي متاعه قدام لجنة في الوزارة وغيره. وعلى أثر هذا تم اختيار رضا الجدي باش يكون هو مدير فني في الجامعة التونسية لكرة القدم. قبل ما أعطيكم الكلمة باش نديو زاد ملمين معناه حتى احنا زاد بالموضوع، راهو بكل بساطة معناه وحسب موقع الجامعة وحسب حتى أغلبية حسب حتى الفيفا معناه من أبرز المهام الرئيسية المدير الفني هما تقييم تلخص في 4 ولا 5 نقاط. الأهم هي تطوير المنتخبات الوطنية، نحكيه على الإشراف الفني الشامل على المنتخبات الكل معناه من الشبان وحتى للكبار، ايضا التكوين والتدريب، وضع برامج ودورات تكوينيه للحصول على الشهادة التدريبية بالتنسيق مع الاتحادين الافريقي والدولي. ايضا ثالث حاجة هي الاشراف على الاكاديميات ومراكز التكوين، ايضا تنسيق بين الإدارة الفنية وباقي حلقات المكتب الجامعي والرابطات كيف كيف لتطبيق الاستراتيجيات الموحدة لتطوير اللعبة في مختلف الجهات. وآخر نقطة هي إعداد المناهج تعني صياغة دليل فني موحد يحدد أسلوب اللعب والتدريب المعتمد في الفئات السنية لضمان التدرج السلس للمواهب وصولا للمنتخب الأول. دونك تعيين رضا الجدي، نبدأ معك أنت دكتور. تعيين ذا يجي الحقيقة بطريقة مفاجئة نوعا ما، لكن جاء من الوزارة واللي قانونيا تكفل الوزارة، علما أنه تم الترفيع في الجراية كانت 160 دينار، وبالقانون الجديد ولات 6000 دينار مع الإبقاء على الجراية متاعه في المهنة اللي هو يعمل فيها، معناه كسوى أستاذ التربية البدنية ولا غيره، يخليه السالير متاعه ويزيدوه 6000 دينار بالنسبة للمدير الفني. أنا أعطيت كل شيء المهام وكل شيء، كيف تشوف التعيين ذا يا دكتور؟
3: ما هو شكلا تعيين مهم جدا، نحكيه كالخطة متاع المدير الفني على مستوى رياضة كرة القدم، لأنه اليوم encore plus on a besoin d'une structuration للقطاع، وحاشتنا معناها برؤية مستقبلية توسا. أبري تعين رضا الجدي أن طانك هو مدير فني الحقيقة فما لجنة كانت موجودة وهي اللي نظرت في الدوسية كما كنت تحكي أنت معناها 7-8 دوسيات وشافت لي معناها لي باركور ولي سي في نتاعهم الكل وعطاتهم أبري لا شانس دو بريزونتي لور بروجي. واني حتى حكيت وقتها مع سي رضا قال لي رانا أنا بريزونتي نوتر بروجي ومشينا وحطينا معناها un peu les grands axes اللي باش نخدموا عليهم que soit فهمتي la formation depuis le fiat sania صغيره que soit كما كنت تحكي على توحيد معناها les entraînements le style de jeu etc que soit على تطعيم المنتخبات الشابه معناها بلاعبين فهمتي منتخبات شبان بلاعبين ذوي جوده باهيه وبيان سور التواصل مع فهمتني لي سيليكسيونور الجايين ومع الجامعه هو باش يكون معناها بما انه وقع تعيينه من وزاره الشباب والرياضه باش يكون همزه تواصل ما بين
0: وزاره الشباب
3: والرياضه وما بين الجامعه وكما كنت تحكي معناها وقع تحيين معناها الامتيازات اللي عنده الكل ولا بوست خلينا نقولوا فهمتني دو ريسبونسابيليتي امبورطونت اون بون دو فورم. ابري الحقيقه مانيش موجودين معاه ما نعرفش حتى شنو الدوسيات
0: حتى احنا ما نعرفوش فقط حابين نحكيو في الدقائق هذوما فقط دكتور حابين نحكيو فقط للخبر وباش على الاقل نعطيو شنو المهام تاعو
3: وراهو سيريدا بور سافوار اون شوز عنده اون تري غراند اكسبيريونس معناها اكثر من 30 عام براتيكومون توا في الدومين نتاع لونترينمون من الاول معناها ريتي لان دي بروميير ريسبونسابل تو سكي فهمتي ولا داتا اي تو سا ومن بعد كان موجود مع روجي لومير ومن بعد ولا موجود ايضا فهمتي كاونترينور برومي وعمل الى اشفي توت فهمتي لي كاتيجوري نتاع الشهيد نتاعو كله ومن بعد ولا راني عرف بلوتو دي اكسبيريونس البرا بعد عاود رجع مع روجي لومير معناها في النجم الساحلي وحتى قبل حتى بعد بلوتو مع فيلود معناها فهمتي بيبر فيلود فهمني كما يقولوا بالعربي فيلود
0: فيلود
3: بالعربية
0: فيلود يقراوا فيلود
3: فهمني دونك بارفوا سا نوز انفلونس احنا راهو نبداو معناها تلما ابيتوي باش نقراوا بالعربي
0: لا وهذيك غلطه راهو لازم
3: نسمع اوبر فيلود فهمتي يعطي صح دونك فوالا ومن بعد عرف دوتر اكسبيريونس ابري كيما قلت لك هو باني جو لو كوني بيرسونيلمون سي ان كوف خدام فوالا اي ميتريز سون son sujet يحب يعاون يعطي beaucoup d'importance à son travail
0: ونستناو point de presse
3: pas savoir on peut pas savoir شكون معناها كان موجود معاه شنو ما لي كريتير ما on peut pas savoir ما عنديش المعلومه
0: هذا هو
3: ان توكا بالتوفيق ليه سي رضا وان شاء الله فهمتني ولا يعطي الاضافه
0: هذا هو به فقط نقطه اخيره معاك انت نايم في دقيقه احنا راهو بجوز باش نحكيو معنا مره اخرى اكيد باش يكون فما بوان دو بريس بالنسبه للمدير الفني الجديد واكيد تو يعطيو المشروع مده العقد وكل شيء معناه فقط من بير حاجات ايضا المهام والحاجات هذوما باش يعملهم نلقاو نقطه معناه والله حتى على الموقع نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم فقط جمله يقول لك يراقب الممرنين العاملين ضمن النوادي ويمدهم بالمساعده الفنيه والبيداغوجيه اللازم معناها ايضا بخلاف ذلك كل للمدربين بتاع انديه الرابطه الاول ما نعرفش هل انه هذه السياده ديما ما يصيرش اليوم ما نعرفش مثلا مدرب كفوزي البنزرتي كيفاش باش تكون معناها مثلا الامور اما انه فقط شكليات هذوما وما يتمش تطبيقهم يبقى المدير الفني محصور في حاجات معينه في الجامعه معناها تصور باش تبدل الامور باش تبقى كما هي
6: الحقيقه بالنسبه لي انا راهو شنو هو المهام نتاعه وشنو باش يعمل شنو باش يزيف شنو باش يزيد انا راهو عمليه اكثر بالنسبه لي انا راهو لازمنا نكونوا عمليين لازم فما مشروع محطوط وهو ماهوش كيما قلنا نحن باش يجي الساحر اللي باش ينجم وحده يعمل كل شيء ويقد كل شيء معناها هي الحقيقه المعضله نتاع كره القدم التونسيه ماهيش في تغيير الاسماء وتغيير الاشخاص او التعيينات او انه مشروع حقيقي يكون واضح لإخراج كرة القدم التونسية من الوضعية اللي هي فيها إذا كان فما الحاجة هذه إذا كان فما الفولونتي هذه من الدولة ومن سلطة الإشراف هذا اللي نحبوا عليه نحن وإن شاء الله معناها نتمنى توفيق لحنا للناس الكل لكن راهو فما يلزم تكون رؤية واضحة فما حاجة بيت يلزمنا نخلطو له وراهو البيداغوجيات اللي تحكي لي عليهم بالنسبة لي أنا راهو بالنسبة لي أنا بنتبهندش ويأكلوش الخبز راهو توا نحن يلزمنا نكونوا عمليين توا يلزمنا نحطوا ساقين على القاعة ونكونوا واقعين فما حاجات راهي تنتظر فيك مش نقعد نقري ومش نقعد كذا ونعلم ونعمل الناس استجيت وكذين بالنسبة لي أنا راو حاجات هذين نعملهم قبل راني عملتهم باش أنا نحضر بهم تو فما حاجات أخرى مهمة أكثر من أنو قاعدين باش نعملوا هذي الكل
2: بالضبط. هو في الحالات الكل الأمور مازالت ضبابية, احنا فقط اليوم على الخبر متاع البارح تو نرجع الأيام الجاية أول ما تصير حاجة جديدة نعاود ونفهم وراو حقها حولنا واتصلنا بسي رضال جدي البارح واليوم الحقيقة ما فهمش تجاوب حابين ناخذوه معنا بالتليفون ولا يكون بحذانا أول ما يكون فما جديد ولا يجي هو بحذانا ولا يعملوا بوان دو بريس إن شاء الله ناخذوا أكثر تفاصيل ونحكيوا بأكثر عمق في الموضوع هذا. احنا نكونوا هكا كمان ساعتنا الأولى من إكسترا تايم, نعتذر من قسم الأخبار على دقيقة تأخير الأخبار ورجعين لكم في ساعتنا الثانية من إكسترا تايم حتى للخمسة.
7: إكسترا تايم تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
8: 9.2 ديوان فام فلاش نيوز
9: موجز الرابعة ديوان فام عسلمة. الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية تعلن توقيع عقد اقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات من الصين, وذلك خلال جلسة جمعت اليوم الرئيس المدير العام للشركة بالمدير العام لشؤون الدولية بشركة الصين للسكك الحديدية والمعدات المتحركة وبحضور ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وممثلين عن البنك الممول. ويندرج هذا الاستثمار الذي تبلغ قيمته الجملية 38.2 مليون أورو في إطار مشروع مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية وكهربته الممول من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومن المقرر أن يتم تسلم الدفعة الأولى من القطارات الكهربائية في غضون 2 سنة من تاريخ توقيع العقد, بما يساهم في الرفع من طاقة استيعاب الخط وتحسين نسق الاستغلال وتوفير وسائل نقل عصرية وآمنة ومريحة وفق أحدث المعايير الدولية في مجالي السلامة والجودة حسب ما ورد في بلاغ للشركة. مركز الامتحان بإعدادية أبو الطيب المتنبي بمنوبة يسجل في اليوم الثاني من اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا حالة غش باستعمال السماعات الذكية الكيت وفق ما أفاد به مصدر أمني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء, مؤكدا تعهد فرقة الشرطة العدلية بالبحث في الموضوع وتحقيق مع التلميذ في شعبة التقنية حول مصدر التجهيزات. والمصدر ذاته يشير إلى ارتفاع عدد حالات الغش المتعهد بها قضائيا منذ الدورة الرئيسية للبكالوريا إلى أكثر من 9 حالات أحيل مرتكبوها على أنظار المحكمة وأذنت بإبقائهم في حالة سراح. جمعية تواصل الأجيال تعلن إطلاق مشروعين بيئيين بجزر الكنايس من ولاية صفاقس يهدفان إلى حماية التنوع البيولوجي البحري وإعادة تأهيل المنظومة البيئية بهذه المنطقة ذات الأهمية الإيكولوجية. ومنسقة موقع جزر الكنايس صابرين كسكس توضح أن المشروع الأول يتمثل في إغراق أرصفة اصطناعية على مستوى منطقة واد الدم بهدف توفير مأوى للكائنات البحرية, فيما يتمثل المشروع الثاني في إعادة تأهيل المنطقة وإحياء نظامها البيئي عبر أحدث مخبر علمي وإنشاء قاعدة بيانات شاملة حول المنظومات الطبيعية والتنوع البيولوجي بجزر الكنايس.
10: جزء مشاريع جدد اللي هما فينانسي باغ لو سباراك. المشروع الاول اللي هو حلول الزرقاء اللي من خلاله باش نحاولوا اغراق ارصفه اصطناعيه في مستوى واد الدم, الهدف منها اللي هي باش نوفروا ابيتال ليزيسبيس باش نحاولوا نحافظوا على التنوع البيولوجي البحري للاسماك والمعشبات والكائنات الحيه الموجوده في البحر, وتور دي ريسيف ارتيفيسيال. الهدف الثاني ان نقصوا من الصيد العشوائي مأوى للكائنات البحريه اللي نجموا يبيضوا فيها يحافظوا على الانواع هذيه. المشروع الثاني الهدف نتاعو هو ريستوراسيون تاع ليكوسيستيم ناتورال دي زيل كنيس اللي هو تاهيل نتاع هالمنطقه واحياء النظام البيئي عن طريق وضع او تركيز مخبر. المخبر هذيه مش يكون هو يونيتي انتراكتيف باش نحميو هالمنطقه وساهموا في الريستوراسيون ليكولوجيك نتاعها. باش نخرجوا شويه زاده من اطار هالمخبر, وضع باز دو دوني قاعده بيانات المنظومات الطبيعيه الموجوده والتنوع البيولوجي الموجود في جزر الكنيس مش يكون اكسيسيبل للناس الكل, ان شاء الله تصلوا لاليمونتاسيون من خلال هاللابوغاتوار.
9: وفي الشأن الدولي, مجلس القضاء الأعلى العراقي يعلن اليوم استرداد 19 مليار دينار عراقي في قضية فساد مالي تتعلق بالتلاعب بكشوفات إيداع مبالغ مالية تخص الخطوط الجوية العراقية. منظمة الصحة العالمية تعرب اليوم عن خشيتها من احتمال تفشي الأمراض في فنزويلا بعد الزلزالين اللذين ضربها قبل أسبوع وتسبب في مقتل 1719 شخصا وإصابة أكثر من 5000 آخرين, مشيرة إلى وجود قصور في تسجيل الضحايا ومتابعة أوضاع المفقودين. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك. ويتواصل المشوار الآن مع كامل فريق إكسترا تايم.
11: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
12: ديوان فام.

0: اكسترا تايم سبيسيال مونديال
1: 11 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية، رجعنا لكم في اكسترا تايم وصلنا معاكم حتى للخمسة. في ساعتنا الأولى كنا حكينا على كأس العالم، تألق المنتخب المغربي، كيف هزيمة وخروج المنشاف من المونديال، أيضا مباراة الليلة فقط تصحيح على مباراة انجلترا والكونغو غدوة 5:30 مش 5 الصباح. غلطنا بين البي ام والاي ام،
2: ما عادش تفرق بين الصباح والعشيه
1: والله بالرسم. دونك كما قلنا ايضا حكينا على رضا الجدي مدير فني جديد لجامعه كره القدم، الموعد باش نحكيو على الميركاتو في تونس، ولا بدايه بنادي رياضي الصفاقسي، نحكيو على مؤمن الرحماني اللي يوقع رسميا، وايضا نحكيو على هدف الرابط الثاني نورماني اللي يقترب من التوقيع، نحكيو عليهم زوج مع بعضهم يسالش لانه نفس البوست تقريبا دكتور. معناها نادي الصفاقسي اليوم زوج مهاجمين، زوج رؤوس حربة تقريبا، معناها الزوز دو ميتي، واضح جدا انه عمر بن علي يقترب اكثر من المغادرة، وبالتالي لي دو بروفيل هذوما كيفاش تشوفهم في نادي الصفاقسي؟
2: زوز مهاجمين برزو عمناون، مهاجم برز في الرابطة المحترفة الاولى، وكان احسن هدف في فريقه، وكان مؤثر في مباراة ترجي جرجيس، وصبر وخدم، وكانوا عديد المهاجمين اللي لعبوا قبله، معناها جبري وسنانة عمناون كان هو لتروزيام، من بعد كان خذا وقته في الدوزيام بارتي دو سيزون، وكان معناها مؤثر للغاية وفعال وسجل، وسنابدا هو ان طونك برومير معناها اتاكان، وعمل عليه فريق ترجي جرجيس خاصة مع انشوتي وقتها على ليبوك. لكن بعد دوزيام بارتي سيزون انكور اون فوا الى بيرفورمي، لكن اليوم كيما حكينا البارح لو بروفيل نتاعو سي ان بروفيل داتاكان، معناها خلينا نقولوا دو كونتر وي ديسباس، اون فادير ان اتاكان ديسباس، ان اتاكان دو ديبوردمون، ان دوزيام اتاكان. نورماني اوسي احسن هداف الرابطه المحترفه الثانيه، كيف
3: شري العقد نتاعو
2: في بالي جا معنا وقتها في التاسع، حكي قال باش نشري العقد نتاعي، وهو بجوده سي براتيكمون لو ميم بروفيل، معناها اي ني با دو تري غران تاي، سي ان اتاكان تكنيسيان، معناها يحسن اللعب الساقي زوز، يلعب ايضا زاده تحت لاتاكون، ينجم يلعب سور الكوتي. يفو فوار سا شكون المدرب الجاي بتاع سي اس اس، وشنو هي الخطه اللي باش يلعب بها، كومون يفا يوتيليزي اللاعبين هذوما، اسكو باش يلعب بال 4 3 3 ولا ب 3 4 3 بزوز اجنحه ولا بزوز صناع لعب تحت المهاجم. مي بون كيما قلت البارح ونعاود، يقعد تعزيز خط الهجوم بلاعب في الكاليبر وخاصه في البروفيل والمواصفات نتاع بن علي سي البلوز امبورطون، وكاو معناها الولايات باش يقصد ربي وباش يحترف في الدوري التركي موفرا، معناها
1: رغم انه فما عرض اوكراني زاد اللي هو دخل على الخط
2: باش يحترف كوره ومدير باش يوفر ايرادات وفلوس كبيره للسي اس اس، دونك بور بوفوار لوتي على الكوب دو لاكاف شامبيون كوب ايتترا، دونك يفو ميو بونسي باش تجيب ان اتاكون زاد في المواصفات هذيك اللي يكون ان اتاكون دو سيرفاس. معناها
1: بالضبط كنا حكينا نعيم البارح على مؤمن الرحماني، يظهر لي اللاعب اللي قدامنا معناها في الرابطه الاولى تقريبا موسم كامل، لكن ايضا خلينا نحكيو على نورماني هدف الرابطه الثانيه، ارقامه الحقيقه ممتازه جدا راهو الموسم الفارط، ونعرفوا حتى النيفو نتاع الرابطه الثانيه خاصه الانديه اللي طلعت، معناها النيفو الحقيقه يمكن خير حتى من بعض الانديه في الرابطه الاولى. نورماني عم ناول سجل 19 هدف وعامل 5 تمريرات حاسمه في 24 مباراة، ولعب 24 مباراة من أصل 26 الكل في الكل، أرقام الحقيقة كبيرة برش تسمى
3: مكينة بتاع ديف. الحقيقة بوم الليك دو والليك دو ريناها كيفاش المباريات كانت لآخر لحظة، رينا برشا فرق تلعب على طلوع، معناها إذا كان أنت مهاجم يسجل الكم متاع الأهداف هذية 19 هدف يخرج هدف، شوف قديش ما نعرفش من أسيست عنده، يعني ملاعبي قادر أنه يفيد أي جمعية يمشي لها في الرابطة الأولى، ويظهر لي من شبيبة العمران كسرت القاعدة من 3 سنوات متاع أنه لعب من ليج دو ما نجمش يلقى روحه في الليج اون، وهنا قاعدين نشوف فيها الموسم الثالث موجودة معناها في الرابطة الأولى بلاعبين صعدت بهم من الرابطة الثانية للرابطة الأولى.
2: تعرف نعيمة سمحني قصة عليك، ونعرف اللي احنا نبارتاج لو ميم، معناها أفي كي تولي مستوى الرابطة المحترفة الثانية قريبة برشا لمستوى الرابطة المحترفة الأولى، سان سيني معناها تري بارتيكولي و سي ان سيني الارمون ويخوف اللي فريمون مستوى البطوله ماشي من حضر معناها اليوم كونت اون اريف بلو ديسيرني شكونو لاعب الرابطه المحترفه الاولى اكلكو زيكسيبسيون بري حناشي والعلوي كومباني قبل وشكونو لاعب المحترفه الثانيه لاني محترفه اونتر دو جراند امني جيومي قال اخي
1: هي الاولى اونتر
2: جيومي خلينا سكتين دونك quand on arrive plus à discerner شكونو وكيفاش ويتعدى في ساعه في ساعه من الثانيه للاولى وعادي وكان شيئا لم يكن لا سي كو فريمون ان غران بروبليم مستوى على مستوى المستوى فهمت او نيفو دو نيفو وهذا مشكله كبيره معناها يعني نايد كلامك معناها مش حكي على نورماني نورماني مهاجم ممتاز سجل 21 هدف دار اللي كان مانيش غلط وسجل افيك توت لي سيرفاس دو بي مين يسار راس سيتيرا ويلا بارفيتمون معناها لي ما كي تقول لي فما العمران وفما معنا فرق أخرى مع كامل احترام لهم اللي كونوا اللاعب يتعدى في ساعة في ساعة من رابطة محترفة الثانية سألرمان المستوى البطولة ككل
3: أكيد أكيد أكيد إيه وهذه هما اللي بروبليم دو فوم تاعنا معنا هي راو كرة القدم التونسية عندها مشاكل كبيرة برشا والمشاكل هذه هي اللي يلزمها نلقاو لها الحلول ماهيش حلول وقتية لكن حلول متاع السنوات قادمة يلزمها مشروع كبير واستراتيجية كبيرة باش على الأقل نرجعوا شوية وهذا الكل يبدأ زادة من التكوين لأنه ما عادش ملاقين اللاعبين حتى في التكوين راهو دكتور أنا نشوفه قديش من اللاعبين مثلا تخلط فيه الإسبيرانس قديش من اللاعب تخلط فيه الكلوب قديش من اللاعبي سي اس اس اللي كنا نشوفه برشا من اللاعبية الإطوال كيف كيف معناها ما عادش هذوما المدارس وحتى مدارس أخرى فماهيش الملاعبية اللي يخلطوا بعد ما عادش تلقاهم أنا عامين ثلاث سنين تالي كنا نشوفوا زيد بالريمة والميموني اللي معناها كي شفناهم السيزون في اسباير وقتها الدورة مع المنظر الكبير قلنا هذوما باش يكونوا لاعبين اللي نتاع مستقبل واللي ليسبيرونس مثلا لكن هاك تشوف معشا اللي مسجل بهدف في رابطة الأبطال عمره 17 سنة
2: استراتيجي كبيرة فما راهو يفو سافوار لو بروبليم تو حتى كنت نحكي مع الاولاد معناها الاطباء والكوادر شبه طبيه اصدقائي نحكيو في البروبليم دو فون تاع نتاع لا فورماسيون المشكل اكتويلمون اللي كونو في تونس انا با كومبري كو بور لا فورماسيون تحب لنا شويه وقت خاطر كي ما خدمنا حتى شيء من 2011 لليوم اون با ريبروندر 15 ans en 2 ans راهو معناها الاخر قال روم وزنت بيلتين ودي روم ما تبنيتش في نهار راي باش نبداو متفاهمين تحب لنا شويه وقت دونك تحب لنا شويه صبر مثلا بلدان كيما سويسرا وكيما بلجيكا يل باس او كريبل براتيكمون 15000 انفون يعديو 15 ل 20000 صغير باش يوصلوا منهم من بعد في الاو 17 والاو 19 500 600 نحكي على مستوى كل الفرق دونك اوتوماتيكمون يفا يافوار 80 90% من اللاعبين اللي مش باش يوصلوا لكن انت كلا فورماسيون هذيك باش خرج لك لا كريم دو لا كريم ما تنجمش تجي اليوم 2026 تقول اه والله في 2028 ولا 29 حاب نطلع جينيراسيون سي ديفيسي امبوسيبل الخدمه على 6 و7 و8 سنين قدام والصبر يجيب مروك بدات الخدمه 2009 ما بداش تجني في الثمار ديجا 2014 و15 تجري في الثمار بتاعها 2020 21 انا رينا شنو صار دونك 10 سنين سي ان بروجي او ا مويان تيرم مش او لون كور بر ا مويان تيرم دونك هذا هو يفوز اتوندر ولازم وهذا من مهام المدير الفني داير بكري كنا نحكي لو بروجي دو باز لا سيليكسيون دو باز لي سيليكسيون دي جون فهمتي دي ريجيون فما برشا حوايج كي اونتر ان جو فهمت
4: نرجع لك نعيمه في كلمه اخيره المهاجمين هذوما الرحماني ونورماني خاطر قاسين عليك قبل نرجع للفكره
3: لا معناها هذا هو براتيكمون ان شاء الله معناها نحن ديما نحبوهم يتالقوا لانه الحقيقه مؤمن الرحماني ملاعبي بوسر لقى روحه في وضعيه اللي هو وحده لكن هز برشا ماتشات عليه واذا كان باش يمشي للسي اس اس راهو عنده مهمات اخرى زاد كيف كيف راهو تشالنج اخر بالنسبه لي كيف كيف زاد نورماني باش ينتقل من مرحله الى مرحله اخرى معناها نتمنوا انه الكونتينيتي نتاع 19 هدف تكون موجوده كيف كيف مع السي اس اس
4: بالضبط هذا هو دونك هكا نكون كمان مع النادي الرياضي الصفاقسي فاصل قصير وراجعين باش نواصلوا نحكيوا ديما على الميركاتو ولكن باش نحكيوا على الميركاتو نتاع المدربين ومدرب جديد في الاتحاد المستيري وهو فرنسي الجنسي
0: اكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك
5: معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
6: نس الديوان
5: باش يولي عادة، تبع لكتو تفهم تضحك تنبر، تعرف حكايات وبرشة معلومات. مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من 5 للـ7 من 2 للجمعة كل عشية. نس الديوان أحلى ناس.

0: المونديال.
1: 21 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية رجعنا لكم في إكسترا تايم باش نحكيو على الميركاتو ديما نواصلوا، لكن باش نحكيو على ميركاتو المدربين، نحكيو على مدرب جديد في الاتحاد المنستيري. الاتحاد المنستيري كان أعلن البارح على صفحته الرسمية على فيسبوك تعيين مدرب جديد، والاتحاد المنستيري بدأ يحذر على الأقل الموسم بتعيين هذا المدرب. نحكيو على المدرب الفرنسي روما فولس، مدرب الحقيقة اللي معناها مسيرته صحيح تعدى عديد الأندية، لكن الملاحظة الأبرز على الأقل في المدرب ذي عنده المدرب ذي اللي هو صغير في السن بارابور المدربين. طبعا نحكي على 36 عام المدرب ذي، مواليد 28 جوان 1990، عنده ليسانس برو يوفا. أيضا المدرب هذايا نحكي لكم بعد شوية على التجارب متاعه والخطط المفضلة متاعه الأربعة ثلاثة ثلاثة، ما يطولش برشا الحقيقة في التجارب متاعه والإكسبرينس متاعه. أبرز الفرق اللي خدم فيها لأنه خدم في برشا فرق كسوا مدرب أول وإلا مدرب مساعد. مثلا من أبرز المحطات اللي خدمها، مثلا خدم في مثلا بيراميدز المصري، نحكيه على سنة 2019 مدرب مساعد، خدم مدرب مساعد في منتخب أوغندا، خدم في جولدن إيجلز مدرب مساعد، مش نحكيه على كمساعد مدرب بعد نجيب كمدرب لأنه مهم جدا. خدم في منتخب موريتانيا كمدرب مساعد مع كورينتان مارتينز وديدي غوميز وأيضا جيرار بيشير اللي هو كان صديقنا الدكتور الدرب في تونس هذا هو. أيضا خدم مساعد مدرب في فريق نيور الفرنسي. بالنسبة لتجاربه كمدرب بالضبط وين كان ديلان برون كما قلت أنت، أيضا في تجاربه كمدرب أول خدم في برشا فرق، مثلا نحكيه على أندية معناها فم المستوى متوسط فم مستوى ضعيف شوي، مثلا كان نحكيه على مارومو وغالانت الجنوب أفريقي، ايضا تاونشيب رولرز الجنوب افريقي، امازولو الجنوب افريقي بدا يطلع شويه
2: من الصف الثاني
1: صحيح بدا يطلع في النيفو شويه وقت درب حوريه كوناكري الغيني عام 2023. ثم ايضا من بعد شد مدرب مساعد لكن في سان داونز بين جويليا 24 وفيفري 25، كان مدير رياضي في اولمبيك اكبو الجزائري، مدرب ليانج افريكانز التنزاني في اخر تجربه ليه، هو فما حاجه اخرى اللي كان مسؤول ريسبونسابل بيرفورمانس في الفيفا، وذي مهمة ما دامش زاد برشا من نوفمبر 2023 حتى الجويلية 2024. تجارب متعدة نعيم قبل ما جيك انت دكتور، من بعد تجارب متعدة، مدير رياضي مساعد مدرب ايضا في الريسبونسابل تاع بيرفورمانس في الفيفا، تجربته الاخيرة مع يانج افريكانز كمدرب اول. لكن الملاحظ على الاقل حسب ما نشوفه انه ما يطولش في التجارب متاعه، معناها دي مشهرين ثلاثة عمل حتى شهر غير ايامات مع حورية كوناكري الغيني مثلا.
3: هي ما تجارب سنف بي كما نجم نصنفوها
1: تقريبا كلها باستثناء يكون مساعد مدرب في سان داونز، مساعد مدرب في بيراميز، مدرب اول في يانج افريكانز، تقريبا هذوما الاهم.
3: وما طولش
1: ما طولش مثلا في يانج افريكانز من جويلية 25 الاكتوبر 25، نحكيه على شهرين،
3: مشكله كبيره انك ما طولش في التجربه، ما طولش
1: التجربه
3: بكل ما طولش في التجربه، فما يا اما اشكال في شخصك يا اما اشكال في الخدمه نتاعك، فهمتني؟ انه الخدمه نتاعك ما تواكبش الفريق اللي انت مشيت له، ويعني المسؤولين قرروا انه مثلا تغادر او انت تغادر. الحقيقه الاختيار بون، انا وقت اللي قريته نوعا ما بهت، لانه الاتحاد المنستيري مش من النوعيه الفرق اللي تجيب مدرب نكره معناها انا اول مره نسمع به مثلا، ما كنتش نعرفه. على شنو ناوي؟
1: لقب وحيد في مسيرته، لقب وحيد كالسوبر تنزاني الموسم هذي تعدى مع يانج افريكانز فقط،
3: فهمتك؟
1: معناها جاهز تيتر في، سامحني قصت عليك، جاهز تيتر في شهرين، وتيتر ديجا ما خدم عليه ديجا الفريق، معناها هز قبله جاء لعب مباراة وحيدة هز بها تيتر وخرج على روح.
3: شنو هو الكريتير اللي اختار بها والاتحاد المنستيري المدرب هذا؟ شنو حاسته من المدرب هذا الاتحاد المنستيري؟ شنو الافكتيف اللي باش يوفره له الاتحاد المنستيري؟ هل باش يطول معاه من بعد راه هو بشوف انت طريقه التدريب نتاعو؟ هل انت تعرف معناها المدرب هذا تعرف طريقه العمل نتاعو؟ هل هي تواكب فريق الاتحاد المنستيري؟ الحقيقه حاجات فلو، تحس ما فماش حاجه واضحه بالنسبه لفريق الاتحاد المنستيري. الاختيار فاجئني لكن ينجم يكون اختيار سائب من بعض اذا كان بالعمل نتاعو والخدمه نتاعو، اذا كان يبدا الموسم على بكري، اذا كان فما افكتيف من فريق المستير بالك ينجح. ما التجارب هي كثيره، هما بالنسبه لي انا تجارب راهو كلها في برشا مدربين يكون يبتدا، لكن انت تبتدا في فريق كما الاتحاد المنستيري وشفناه في المواسم الاخرانيه مع الغريك الموسم هذايا ما كانش الموسم اللي بالحق الاتحاد المنستيري كنا نستناو منهم، يمكن بالنظر زاد للظروف، لكن بعد نشوفوا نحن راهو الجوله الاولى والجوله الثانيه ماك تعرف انت نحن في تونس
1: تدوير
3: بعد
1: دم.
3: الجوله الثالثه تعرف اسكو باش يكمل ولا مش باش يكمل، تو نشوفوا بعد شو الخدمه نتاعو ان شاء الله هو اصلا يكمل في السيف زاد.
1: دكتور رايك في المدرب هذا؟
0: أقبل كل شيء كما كنا نسمعه معناها في كنتي تحل في المسيرة متاعه، عنده تجارب متعدة معناها براتيك ما ظهر لي ان بون ديزين ولا دوزين داني يخدم كمدرب مساعد، وبعد خاصة يخدم كبرمي في جنوب أفريقيا يفو لو فيروسي في جنوب أفريقيا راهو معناها درجة الأولى كون لو فيو با صحيح في رقم الصف الثاني، لكن نعرفوا المستوى العالي غادي نعرفوا مستوى اللاعبين والامكانيات توسا والتيرانات توسا. ابري حوريه كما كنت تحكي اسيستون في سان داونز اوسي فهمتني يانغ افريكانز اوسي، دونك عنده معناها كلكو ريفيرونس اللي هم محترمين الحقيقه، معناها مش مدرب احنا ما نعرفوش يراه باش نبداو متفاهمين،
1: اي باش نبداو واضحين
0: نحكيو على السي في،
1: قرينا على السي في فقط ترى،
0: دونك الحقيقه ما نعرفوش، نحكيو على السي في، نحكيو على المسيره
1: وعلى الفترات اللي عداها، معناها كل شيء حسب موقع ترانسفير ماركت، دونك كل شيء واضح معناها.
0: اول حاجه اللي هو فرنسي، دونك سهل الكوميونيكاسيون مع اللاعبين وايضا التواصل مع المسيرين وتوسا. ابري شنو هما لي زوبجيكتيف اللي كيون ايتي فيكسي، فاش تفهموا كيفاش باش يبداو يخدموا، وقتاش، بأنا لاعبين، هذوكم كل سي دي ديتاي كلهم فافوار معناها فهمتي شو ما فزون. لكن القاعده تقول في تونس ينجم يجيك مدرب مشهور وممتاز ومتميز وبعد ثلاثه جورنيات تلقى روحه وساكو على برا وسبحان الله خير، ينجم يجيك مدرب مغمور اونتر بارونتيز ولا مش معروف، اون بادير مش معروف، ماهوش مغمور ماهوش معروف، ويكمل ويواصل ويعمل نتائج طيبه. مالوروزمون احنا كورتنا اللي تري تريبيوتير بالنتائج واللي اون ريلاسيون ديريكت بالنتائج، واليوم على اكس ادوميسيل ولا خساره معناها الدنيا تقوم وتقعد، مش في الاتحاد المنستيري نحكي دون فاسون جينيرال. دونك اون فافوار سي جامي هو باش يعطي طابع معين للاتحاد المنستيري ولا باش يحقق نتائج نورمالمون باش يكمل، سينون سافا اتر تري ديفيسيل بور لوي. ابري شنو تفاهم الساعه مع الهيئه المديره اللي هي نعرفوا في معناها في حاله معناها ماديه صعيبه شويه، فهمتني شنو فهموا دان بوان دو فيو لاعبين، معناها مش نحكي على مستحقاته، دان بوان دو فيو لاعبين شنو اللاعبين انتدابات مهمين، انه اتحاد منستيري اول مره منذ 5-6 سنوات يلقى روحه بعيد على مراهنه على كل شيء منذ شهر جانفي، وبالتالي هو مش مستانس فريق مستانس كي يعرف كيفاش يتعامل مع ملف الانتدابات مع اللاعبين اللي جايين بعد نهايه عقود واللاعبين جايين بعد اصابات واللاعبين يحبوا رولونسيو كاريرهم. دونك سي ومستير سي اون معناها فهمتني بلاصه تري ترانكيل ويحلو فيها العيش وتنجم تخدم مرتاح وما فماش بريسيون كبيره وتنجم تو بيرفورم وتعطي لو ماكسيموم. الحقيقه هو بجودو يفا سو تروفي اغريابلمون معناها
1: تصور
0: في مستير معناها فهمتني،
1: وجا في الصيف على التو
0: اي هو ديجا باش يبدا تو يخدم ويصيف اون ميم تون في دار ريفيك ساحش البحر.
1: والله لا مشيت بحرت مرة مشيت مرة واحدة مريرة معناها
0: طريقة بلد البحر
1: لا والله يدي
0: نزلت ما نعرفوش
1: دافي
0: تو
1: نحكيو فيه من برا مش نرجعو ميسيون تاع سيد بحري نرجع لكم فيسا في كلمة، لأنه مدرب عنده تجربة نعيمة ودوك في أفريقيا تجارب معناها تبارك الله أنواع وأشكال وفي دي بوست مختلفين مع فرق مختلفة في دول مختلفة، لكن ما عندوش خبرة في البطولة التونسية وحاسب حتى التجارب نتاعو ما عندوش تجربة، يمكن باستثناء تجربة ولا اثنين اللي بدأ مع فريق بريباراسيون في بداية الموسم، كلهم تخلف في وسط الموسم الكل الأغلبية معناه حاجتين الضم.
3: بون هذه ممكن نقطه ايجابيه مثلا اذا كان باش تبدا من الموسم نتاعك من بدايته، معناها انت تحضيراتك، انت الانتدابات نتاعك، انت اللي شنو الموجود عندك. لكن راه شو بنظر للظروف اللي موجوده تو في الاتحاد المنصيري، شوف انت شكون اللاعبين اللي باش تبقى، شوف اللاعبين اللي باش تغادر، شوف الريكروتمونات اللي باش تجيبهم، شوف التدعيمات اللي عندك. يعني زاد هو مش باش يجي وحده كتجربه اولى، باش يلقى عنده يلزم يلقى عنده الملاعبيه، معناها يلزم يلقى عنده الافكتيف اللي بيشوف فيه البطوله، هو باش يكتشف البطوله التونسيه. بون اكيد يعرفها معناها من بعيد، اكيد يعرفها من خلال فريق بيراميدز، لكن
0: هو باش يتعرف عليها من قريب. المتعه

0: جيك فيها قبل ما نمشيو تاع خلينا نحكيو على نجم المتلوي بعد شويه. الاتحاد المنستي لسنه من غير مسابقه افريقيه
1: صحيح.
0: فريق مازال حتى اداريا ماهوش ستابل 100% ازمه ماليه كبيره.
1: الهيئه استقالت
0: صحيح بالضبط دونك وديجا جيبين المدرب في هيئه مستقله ديجا في حد ذاته نجم يعمل حتى مشكله. ما نغوصوش برشا في الموضوع هذا لانه شان
1: يعطينا توسع الفراغ ليه
0: صحيح بالضبط. لكن في وسط هذا الكل مدرب جديد وما يعرفش كذا ما تراش انه ربما تسرع شويه الاتحاد المنستيري حتى في الوقت وفي نزرب شويه ربما
1: لا لا لا خاطر ما عادش وقت حقيقه معناها اليوم فريق كيما الاتحاد المنستيري يحب يرجع يلعب الادوار الاولى يحب يرجع ينافس يحب يرجع بلغه الكره يبرز لازم اول حاجه يعين اطار فني ابري الهيئه التسييرية كان ما فماش شكون باش ياخذ عليها الروليف باش تكمل وباش تاخذ مهله نتاع 90 يوم ومن بعد جوسكا سكو فهمتي يصيروا انتخابات. لكن لازم يكمل كي لازم يكمل لازم يكون عنده ديجا ان افكتيف ا ديسبوزيسيون لازم يكون عنده مينيموم دو جوار باش يبدا بهم. اليوم نتصور معناها 6 سيمين 7 سيمين دو بريباراسيون سي مش سي لارجومون سوفيزون سي قد قد دونك باش يبدا مدرب باش يبدا يخدم نهار اثنين الجاي لو 6 واو الكومبيتيسيون ظهر لي تبدا لو 20 كان مانيش غلط اوت دونك عنده قد قد 6 جمعه كاو دونك يبدا يخدم بالموجود باللاعبين ديسبوزيسيون. ما نعرفوش معناها اسكو فما لاعبين باش يقع تجديد عقودهم لاعبين باش يقع تخلي عنهم لاعبين باش يمشيوا معناها سودات روسيو باش يتباعوا لاعبين باش تقع ريكروتمون تاعهم مازال كل شيء مش واضح الحقيقه. Donc mais les amis bdeu ce qui est sûr avec un groupe de 14 15 ma quelques jeunes et tout ça les amis bdeu li an ou le firaq le kol ça concerne le firaq le kol donc بعد نحكيوا على المتلوي c'est pas le seul surtout le firaq معناها اللي تحب تلعب الادوار الاولى وتكون امبيسيوز وعندها des objectifs معينين معناتها كرينا ان مثلا الترجي بدا في الانتدابات ومازال ما بداش في التحضيرات الكلوب افريكا
0: بدا في التحضيرات ومازال ما بداش في الانتدابات
1: التحضيرات مازال في
0: بالي بدا البارح
1: اول ما مازال الانتدابات مش كاملين النجم الساحلي مازال ما بداش لا تحضيرات لا انتدابات فهمتني سيسا وبشوي معناه قاعد ينتدب مازال ما خدش مدرب طب كل واحد والسيتواسيون نتاعو معناه سيسا في بالي خاطر عندهم الانتخابات دونك يكملوا انتخابات من
0: ثلاثة
1: اي فوالا 3 جويليه يعلنوا على الكادر الكل وعلى على معناها المسيرين الكل ومن بعد يقع تثبيت الاطار الفني هذا يفو فير فيت الحقيقه معناها كان تحب تعمل شامبيونا ترتقي المستوى الطموحات نتاعك. الاتحاد المنستيري مشكلته الاولى والاخيره ماهيش مدرب مشكلته توا حاليا العويصه فلوس مشكله كبيره برشا. الاتحاد المنستيري نعرفوا الناس كل يلعب الادوار الاولى في كره السله زاده ويلعب على المستوى الوطني والمستوى الافريقي ويحب كل عام يكون موجود معناها ينافس للاخر باش توفر الفلوس هذه الكل باش تعمل انتدابات خاصه اللاعبين معناها الاجانب في كره السله واللاعبين في كره القدم وباش تثبت استاجات وباش تجيب لازم برشا فلوس
0: بالضبط.
1: الحقيقه ليزولترا في بالي قاعدين يخدموا برشا وقاعدين يحاولوا معناها ليكيفالون سوسيوس قاعدين يحاولوا يلموا معناها مبالغ محترمه لكن حتى الان لا تكفي بالغرض
0: بالضبط. ولا هم هذه كل انديه كل تكون حاضره انهارت انطلاق البطوله مش المهم تو شكون بدا شكون عمل تدبيت شكون لا الاهم انه انهار بدايه البطوله تكون الناس كل الانديه كل حاضره رغم انه
1: الاخرانيه بربي يعني. يا باليو باش نقعدوا نتعاركوا على سيتواسيون ديجا هي صعيبه في الفرق الكل يا باليو هي ديجا العباد الكل تغفق والناس كل تلم في الفلوس والناس كل تحب تعمل دي ريكروتمون سيبلي دونك سي با لا بين باش كل واحد يقعد يجبد من شيرته فهمتني دي هي لونيون ساكري في كل جمعيه ويا بابا لا تخلط دونك ماك تعرف مش حكايه الهيئه مثلا عباد من عندهم فهمتي ميولات اخرى عندهم جمعيه معناها عندهم لاعبين يحبوا معناها فهمتي لي بلاس ولا مسيرين ولا كذا سي با لو مومون في الفرق الكل في مستير في ليتوال في سي اس اس في اي بلاس لونيون ساكري في الكلوب في الاسبيرونس كيف سي بارتو لونيون ساكري ويا بابا لا تخلط لانه الوضع صعيب ومعقد جدا
0: بالضبط. هذا هو اللي زاد الوضع تعقيد يا رابطه من فضلكم حدونا نهار انطلاق البطوله. راه ماهوش معقول. معناه نرمو 6 أسابيع باش الأندية تحذر تعمل تحذيرات كيما لازم وقد كيما كنا نحكي 6 ولا 7 أسابيع.
1: ما حبوش نحكيو على البطولات العالمية اللي أنا
0: ما يجيش
1: جبدوا لي كالندريي
0: ما يجيش
1: لي كالندريي تاع 38 جولة
0: ماهوش معقول
1: وشكون والتلفزة وقتاش
0: يتعداو فينا وقت دكتور ما وصلناش غادي ما وصلناش غادي احنا على الأقل
2: بطولة المغرب مازالوا فيها 3 جولات تاع الموسم
0: هذيك خاطر نظري

0: افريقيا ويكملوا في جولة
1: اما اعلنوا اعطيوا للناس ده تقولوا المره البطوله تبدا في الدات الفلاني وما تعملوناش كيما عامناه والجي وعامناه ولا 7 جويلية خرجوا بلاغ قالوا لنا 27 جويلية ولا وقتاش تبدا اول مباراه في وقتها السوبر وشنو معناه قبل ب 20 يوم قبل ب 20 يوم راهو ماهوش معقول راهو اليوم نحكيوا على 30 جوان غدوة عنا 1 جويلية بطولتنا نورمالمون تبدأ الأسبوع الأول في أوت أو الأسبوع الثاني على أقصى تقدير أنت ديجا توا 6 جمعات قد دونك بنفضلكم ويرحم والديكم
0: تبدأ نهار 8 ولا 10 جوان
1: أعلنوا لنا على تاريخ انتهاء البطولة راه نورمالمون حاجتها هيك تخدم مش أعضاء رابطة يمشيوا للمكسيك بنفضلكم ومن غير ما نكمل نحكيوا التفاصيل خاطر الناس الكل تعرف التفاصيل على الأقل نظموا شوي أمورنا لومينيمو ما قلنا لكمش أعطينا كالوندري وما تقولوناش راهي كالوندري الكاف مازالت ما وصلتش كالوندري الكاف وصلت للأندية ديجا الافريقي والتراجي والترجي الجيس ونادي الصفاقسي وصلتهم الكالندريه نتاع الكاف وعلى اساسها قرروا وقتاش يبداو تحضيراتهم دونك من فضلكم حدونا بطوله خاموا في مصلحه الكره التونسيه ومصلحه الانديه ويعطيكم الصحه فاصل قصير راجعين نحكيوا على نجم المتلوي
2: اكسترا تايم على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فام
3: ديوان فام
2: ديوان فام
3: صوتكم مشتال الصيف ديما معاكم ديما صوتكم نفس القرب نفس القلب برشا انرجي وروح جديده في حلقه استثنائيه على الكيف بين ذكريات الشتويه وفايبس الصيف على ديوان فام ديما صوتكم
2: اكسترا تايم سبيسيال مونديال
1: 40 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية رجعنا لكم في إكسترا تايم الجزء الأخير في إكسترا تايم بدينا معكم الثلاثة موصلين حتى الخمسة متاع العشية باش نحكيو على النجم الرياضي بالمتلاوي اللي النجم المتلاوي البارح على صفحته ولا رسمية الحقيقة ينشر بلاغ أو بيان الحقيقة بيان واضح جدا شنو المقصود متاعه هيئة مديرة تقدم الاستقالة نقل لكم في ساعة البيان قبل ما نمشيو للتليفون يقول لك تعلن الهيئة المدير للنجم الرياضي بالمتلاوي الرأي العام الرياضي وجماهير الفريق أنها وبعد تسلمها قيادة الجمعية في ظرف دقيق واستثنائي وبذلها مجهودات كبيرة لتوفير الحد الأدنى من مقاومات النجاح وبعد الظروف المالية الصعبة ومطالبة اللاعبين وإطار الفني والمزودين بمستحقاتهم واستحالة التحضير للموسم الرياضي الجديد فقد قررت الهيئة المديرة برئاسة السيد رابح الديناري بعد اجتماعها المنعقد الاستقالة الجماعية ويأتي هذا القرار بعد أن تبين للهيئة عدم إفاء السلطة وشركة فوسفات قفصة بوعودها تجاه الفريق رغم التعهدات السابقة والدعم الذي وعد به النجم الرياضي بالمتلوي لتجاوز أزمته الراهنة وقد انعكس هذا الوضع سلبا على السير العادي لنشاط النادي وعلى استقراره المالي والتنظيمي وتتواجه الهيئة المدير للنجم الرياضي بالمتلوي بالشكر الجزيل لكل من ساند الفريق في هذه المرحلة وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه مستقبل النجم الرياضي بالمتلوي حفاظا على هذا المكسب الرياضي العريق للمنطقة عن الهيئة المديرة للنجم الرياضي بالمتلوي دونك كذا واضح جدا البلاغ استقالة جماعية النجم المتلوي لسبب واحد وحيد وواضح جدا اللي هو غياب الدعم المالي مش حتى دعم غياب الحق متاعهم المالي من شركة فوسفات قفصة والسلطة الجهوية شيء اللي خلى برشا مشاكل في النجم المتلوي مغادرة بعض اللاعبين مغادرة عماد بن يونس برشا أسباب وذي الكل باش حكينا عليه بأكثر تفاصيل النطق الرسمي لفريق نجم المناجم الباهي الديناري سي الباهي أهلا وسهلا بك معنا على ديونا فهم
4: مرحبا جاني تحية ليك تحية مع المشاهد والدكتور السابق ولكل المستمعي ومشاهدي ديوان فام
1: يعطيك الصحة سي الباهي وانا نحب نشكرك ساعة قبل مدول لأنه الحقيقة كل وين نكلموك ولو نتوجهوك تفسرنا وتحكينا كل الحقائق معناها بوضوح كنت حكيت أنا وياك معناها صباح حبوا نفهموا الاستقالة الجماعية اللي أعلنتوا عليها البارح كانت تفسرنا وتحكينا للناس لجماهير نجم المتلوي لجماهير كرة القدم التونسية شنو صار منذ أشهر باش توصلوا اليوم تقرروا في الاخر الاستقالة الجماعية، لان وانا نعرف انه الاستقالة الجماعية هي هذه اخر حل منكم، فامشي ما تحرك صورات الجهوية وتدعم النادي ماديا حتى يبدأ حاضر كما الاندية الكل للموسم الجديد.
4: واضح هاني، يعني عود على بد من المرفقات المكيات انه نجم المتلوي، هاي نجم المتلوي قدمت يعني موسم وموسم ونصف ممتازين بشهادة المحللين والأخيان نعيمة والدكتور، يعرفوا أنه في ظروف مالية صعبة برشا نجم تلوي مكان من هزمش الموسم ونصف على أرضيته وحقق نتائج كبيرة أمام يعني أعطى الفرق، كان يقال الليمان يعني يحاول يفتك موقع محترم في البطولة، لكن في كل مرة كنا حدنا نسوقوا هالصورة هذه اللي نجم تلوي في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، لكن الله غالب، احنا الأزمة المالية غطت على كل شيء، غطت على النجاحات والإنجازات اللي حققها نجم متلوي، ولنا في كل مرة يكون عنا حضور إعلامي إلا هو فما شكون يفسرها يتشك ويتبك، فما شكون يقولك الاستوانة المضروبة المسرحية سيئة الإخراج، لا احنا رو معنا منخب، وانا بالحق راهو هاني في اي حاجه واي وبنفوت السؤال اللي يكون فيه احراج انا مساعد باش نجاوب. نجم المتلوي يعيش ازمه ماليه خانقه، السلطات الجهويه والله راهو كي تحكي مع السيد ولي قصه بريمو يهز عليك التليفون يحكي يجاوب ومتبني القضيه، لكن ما يقضيش. ثلاثه زيارات الملعب المتلوي حدث ولا حرج، تنحكوا على البني كان اسمح
1: ما يي توجيه نحكي
4: شريك فوتبول قصه، احنا نحب نفهم يا اخي، انت ما عندكش سيوله باش تخلص المنظورين نتاعك، انا اتخنت انت تشلت في التاثير نتاعك وخلقت ازمه لروحك كيك ما نعرفش منين يتصدرها النجم المتلوي، ومن بعدين هيئه نجم المتلوي تتحمل تبعاتها كل هذا. اسك من المنطق والمعقول انه نجم المتلوي 8 شهريات راهو اللي عملوه للملعبيه وتحت اشراف عماد بن يونس او شاكوبا، يعني بريمور موسم استثنائي ونبقوا نكونوا لهم احترام، ثم اللي غادروا والقانون يكفل لهم باش المغادر باعتبار اذا تجاوزت المده شهرين وقت القيي نجم يفسخ من جانب واحد. عماد بن يونس كان صريح وواضح، انا ما نغيرش وما نبدلش نجم متلوي، احنا ما نجمناش نتجاوبوا مع المتطلبات الماليه للملعبيه وللمزودين وللمدرب عماد بن يونس، والسبب هذا كله شركه فصاد قفص. احنا توا ما يزيش الفشل والنكسات اللي نعيشوا فيه وباقيين الرقب في اللغه، لا توا سيدي جور وجميل، وانه باش نسمو الامور بمسمياتها. شريك صورات قفص يا سيد رئيس المدير العام ولا يا سيد وزير الاقتصاد ويا جهه مانحه، اذا كان ما تنجمش تمول الفرق في الحوض المنجم واللي هذا يكسر القانون والعرف، اعلنها صراحه. يعني انا ترى علاش نحن تو كي نعملوا استقاله يقولوا لا هذه مطرح او تو يرجعوا، لا نحن راهو مش نرجع خاطر السلطه الجهويه هي اللي ترجع فينا، راهو نحبوا نحافظوا على الفيلم الاجتماعي ونحبوا نحافظوا على الاجواء اللي في الجهه هذيك باعتبار ما فماش متنفس راهو الله غالب. كان الكوره احنا باتصالات ومشاورات نولوا ما يسالش، خرجنا البلاغ الاول ولا الثاني وتراجعنا، ما نفسش نفسر وكل واحد علاش تراجعنا وشكون نضغط وشكون كذا، لا احنا عندنا مسؤوليه ادبيه نحاولوا ما يسالش نرضوها في رواحنا، وحتى كيف يتقال فينا كلام ماهوش في بلاصتو. مي كمان انا ما تنجمش تحاسبني على سيزون وانت ما صرفتش 8 شهر بما يعادل، انت عندك انا عندي مسألة ريال يحكم فيه، كيفاش نعمل اللعبيه؟ ايه تطلب منهم نتائج هكا تعادلات وانتصارات خارج الديار وما ينهزملكش في الملعب المتلوي رغم كي ضحالت وسوءك الحاله نتاع الملعب المتلوي وفي الاخر ما تخلصوش. فريمون انا كان جيت ملاعبي في نجم المتلوي وجايبيني من جمعيه مفتح ظروف
1: هذا اللاعبين المحليين واللاعبين الاجانب تعرف انت المشاكل تكون اكبر، اذا كان يفسخ من جهه واحده تولي قضيه لدى الفيفا ويولي فيها منع انتداب وتزيد حتى المبلغ.
4: خويا هني راهو ما حبوش يفهموه، احنا في اكثر من منبر كنا راهو نبهنا رانا كي وصلنا لثلاثة شهر راهو نجمو نستنوا خمسة شهر راهو ضو البرتقالي اشعل، راهو احنا بدينا ننبهوا فيكم رايك تجي الازمه وتبدا 8 شهر راهم بعدين باش تولي انا كي تصب لي الميزانيه نتاعك تقول لي راهم عندي سيوله ومن بعدين نستنوا نطوا حتى تبدا البطوله اللي هي مازالت ماهيش واضحه امورها. هي كيف تعطيني المبلغ ايش باش تعمل بيه؟
1: انت حكيت على المبلغ سلبيه، المبلغ المتخلد نجم نقوله عن شركه فوسفات قفصه وحقكم اللي ما خديتوهش، كان تفسر لنا من وقتاش وقداش المبلغ بالضبط باش الناس تبدا على بينه وتفهم انه ماهوش مبلغ شويه ولا قليل. معنى
4: والله سهل برشا، ولو زاد نحب زاد الناس اللي تحب تفهم خاطر سهل برشا. احنا عندنا ميزانيه بيزو موا مليار و500، وفي الحالات الكل ديما اقل، مقسم على 10 اشهر بما يعادل 150 مليون فما اقل
1: شهريا، كل شهر مطالبين انهم يدفعوكم 150 الف دينار.
4: هو المنطق هذا الاتفاق والمنظمه ما بين شركه صوت قفصه.
1: قداش عندهم اي قداش عندهم من شهر
4: اي 8
1: اشهر، دونك نحكيو على مليار و200 تقريبا.
4: وباش نزيد نفسر للجمهور المتلوي وللراي العام اللي ما تنجمش تلوم نجم المتلوي، على خاطر شركه صوت قفصه حبيت لك راهت هي مؤسسة يعني وطنية تحسب بالسنة الإدارية، وإحنا نحسب بالموسم الرياضي. الموسم الرياضي ينطلق يزيد ينطلق في جوان، حتى كان تبدأ البطولة المشروعة تبدأ في أوت ولا سبتمبر، إحنا نبدأ في جوان تعاقدات مع الملاعبية مع المدربين التربصات وغيره وغيره. ما تنجمش تعطيك قصة هذه في الحالات العادية، ما تنجمش تفوت لك ديما عندك لكريب تبدأ من ديسمبر جانفي فيبري. أنا يبقى ليش احنا ثلاثة شهر ذكر انا محضرين رواحنا وراو هذه يعني للأمانة ونتحمل مسؤولية فيها. الهيئة الوحيدة اللي أكثر هيئة ضخت أموال في خزينة نجم المتلوي هي الهيئة الحالية على تاريخ مع كامل احتراماتنا راو للهيئات السابقة اللي بريمو اجتهدوا وخدموا في ظروف صعبة برشا، ديما العجز موجود
1: خاصة في بيع اللاعبين كما ولد باهية كما هيري معناه ستوري مبكر
4: أحمد بعصيدة هي ذوكم رو إذا كان مفوتناش في مبكر باب بمبلغ محترم جدا وأحمد بعصيدة وبعدين خلطت عليه مع
1: ولد باهية
4: نجم المتلوي متنجموش تقدر في الناسيونال إذا كان ما عرفناش نجيره المداخيل هذه من جرات تفويت اللعبية هذه احنا شو طالبين تو يخي أنت هذا جزاء النجاح يعطوني خرق فتر لي انا ربش نزيد نكون واضحين متلو وقف على ذلك. ما فيهاش رجال اعمال باش تجبد لك مليار و500 مليون ومليار ونص وتحطها في خزنتنا، ما فماش الكل دي سالاري وراو كيف يقولك لا تشد تحمل مسؤوليتك ولا لا تسيب احنا راو احنا نسيبو خير يعني. نبعد على الضغط ونبعد على الكلامات ونبعد على برشا يعني ليمون واحد مهدد يعني الانضاءات
1: في الشيكات
4: وغيره
1: سي الباهي باش نلخصوا نقاش عندنا برشا وقت. دونك كيما قلت لي مليار و200 8 اشهر ما خديتوش حتى ملي من شركه فوسفات قفصه، الشيء اللي خلى اليوم المدرب عماد بن يونس يغادر الفريق رغم انه ما حبش يغادر من الاول لكن لاسباب ماديه ما خلصش معناها وبعض اللاعبين كيف ثم الشيء ذا الكل ادى انكم تستقيلوا استقاله جماعيه واليوم توجهوا نداء استغاثه نجم نقول لانه الحقيقه صرخه نتاع استغاثه النجم المتلوي لانه الانديه بدات تحضر للموسم وانتم حتى التوا لا انتدابات لا تحضير لا حتى شيء لا اموال واستقاله جماعيه. دونك اليوم
4: في ثواني
1: تفضل
4: احنا رانا المره هذه راهي او سي دي راهو حتى المرات السابقه كانت او سي دي مين بتدخل السلطه ونتحمل مسؤوليه ذا انه باش نشدوا الموقع هذاك نكملوا الموسم وكملنا ما عندناش نجم نشدوا وراهي توا باقيه باقيين نحضروا في التقرير المالي باش نعقدوا جلسه تقنيه وجلسه انتخابيه استثنائيه واللي حد يشدي الطرف.
1: واضح جدا، نتمنى انه يتفاعلوا السلطات مع النداء هذا ونتصور من البارح شوف البلاغ نتاعكم اكيد باش نكملوا نتابعوا ولا موضوع سلبيه. يعطيك الصحه على كل التفاصيل هذه وان شاء الله نجم متلوي يرجع يمارس نشاطه بامور منظمه وواضح. نرجع لكم نعيمه ودكتور نبدا معك انت دكتور قبل ما نجي لنعيمه هاك كنت تسمع معناها من نجم نقول لك حتى شيء شنو تعليقك انت تسمع فيه؟
5: صحيح معناها هو مثال حي للواقع الصعب والمرير اللي تعيش فيه 80% من الجمعيات التونسية خاصة الجمعيات اللي ما عندهاش موارد ذاتية وما عندهاش فلوس كبيرة تدخل من البياتري ومن سبونسورينج. أنا اليوم نجم المتلوي برغم اللي هو أنا نقوله فريق يبذل في جهد كبير على المستوى الفني، فريق على ميدانه اللي هو كما قال سيلباهي هو يعرف أكثر منه صعيب برشا وسيبيان نجم متلوي كل العباد اللي يلعبوا فيه لكن يخرج في لاعبين محترمين ويحاول كيفاش يمول الفريق. ورغم هذا مش خالط مليار وميتين ولا فهمتي عشرة أشهر واليوم مدرب ويمشي معناها ويصح في مستقبل مرسى والحارس كيف كيف يمشي
1: وبرشا لاعبين
5: وبرشا لاعبين يفسخوا سانانديس اللي كونوا الأمور مازلت ماهيش مريقلة. وهذا يراو براتيك ما كل صيف كل صيف نجمة متلوي مستقبل قابس قوي في القفصة الفرق اللي عندهم معناها خلينا نقولوا ليان ديريكت بالسبونسورينج هذا يخاو مشكلة كبيرة ويبداو ديما معناها يستقيلوا يهدوا بالاستقالة كذا. من بعد جي فهمتي بريمير خلينا نقولوا هكا سالف ولا فهمتي حل صغير يبداو بيهم بعد المشاكل تتراكم. وجنرال مول الفرقه اللي تبدا مخر تبدا عندها مشاكل هي اللي بعد في اخر العام للأسف. رياضيا وفنيا باش تتعب برشا.
1: واكبر دين مستقبل جابس الموسم الفارط وحتى مستقبل سليمان ايضا ليك مستقبل جابس درجه اكبر. نعيمه نختم معك انت في 30
6: ثانيه مش نتكلم برشا معضله كبرى بالنسبه للفرق هذه الحقيقه. وهك تشوف انت تسمى معناها تعمل في اعجاز المتلوي في السنوات الاخيره وكل عام نفس الحكايه نتاع فوسفات قفصة لازم من الاول معناها الحقيقه اذا كان الحل ما يتلقاش معناها منذ في الايامات القليله القادمه يذول لي باش تعاود نفس السيناريو وتنجم تصير مشكله كبيره بالنسبه لاتحاد النجم المتلوي. وبالرغم ذاك الكل راهو انا بالنسبه لي انا فما ساكريفيس تاع لاعبيه اللي بالحق 8 شهور مش خالتين في الساكريفيس تاع مدرب فما ساكريفيس تاع اداره اللي قاعده تقاوم بالرغم ذاك الكل. وشوف وين تكلاسات نجم المتلوي معناها اذا كان انت بالظروف هذيك وتكلاسات في الـ في الـ في الـ البوست في بالا في ستار لول نتاع الترتيب البطوله فما بالك اذا كان عندها الموارد الماليه معناها تنجم تشوفها في بلاصه اخرى. للاسف هذه باش نلقاو برشا اشكاليات راهو نتاع فلوس في الموسم القادم.
5: عندك صيف باش يبدا توا وكل نهار وكل ايميسيون مشاليو عندك زوج جمعيات من هذا النوع. بدينا بمستير ونجم المتلوي والزوز عندهم دينوميناتور كومان اللي هو المشاكل الماديه.
1: وحكينا على الايطوال الجمعه اللي فاتت
5: الجمعه اللي فاتت سي سي لازمها 2.7 هاي قاعده توفر في الفلوس وانت ماشي الكلوب اللي عنده مشاكل تاع فلوس ومزل. في فوزي وفي
1: عامنا واللي هنا حكينا عن مستقبل سليمان مستقبل جابس
5: برشا هو عندك جمعه عندك جمعه 10 ايام سيرتو الايامات اللي ما فيهمش برشا كوره في الكومبليمونت حاول بشكالي فيهم شوية لدوسية دوما
1: والله ربي يعينهم بالرسمي وإن شاء الله يلقاو حل للمشاكل وإن شاء الله السلطات الجهوية معناها مثال شعطيه شوية أهمية للرياضة ومثال شحكيهم على العباد حتى كان فهمش فلوس أحكيهم معاهم شوف كيفاش تقصتوا شوفوا لهم حلول أعملوا جهد باش حتى هم يحسوك ما عملتوا جهد معاهم ويحسوا اللي عندهم أهمية معناها عندكم. على كل هكا نكونوا كملنا حلقتنا من اليوم في إكسترا تايم وعدنا يتجدد غدوة كالعادة من 3-5. ميرسي بوكو دكتور شكرا لك يعطيك الصحة
6: توقيت الجديد غدوة
1: لا بعد غدوة
5: بعد غدوة عاد إليكم من جديد
6: عاد إليكم من جديد
5: دون الانستان مازلنا في زورو غدوة بعد غدوة لي كابتن ماجد
1: صحيح بعد غدوة من 3-4 وغدوة إن شاء الله من 3-5. ميرسي بوكو نادي يعطيك الصحة إيمان ونورهين يعطيكم الصحة في الإخراج الرقمي. بعد شوية أنيس الغول في ديجيتال ويفز الخمسة الأخبار وبعد تجيكم سميح مفتاح وكامل فريق ناس الديوان.
2: إكسترا تايم تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
7: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك.
7: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
8: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتغ ميز اجور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان فما. أشنو معناها المصطلح وات روت اللي العديد من أطباء الجلد يقولون باش نردو بالنا منه؟ نعرفوا اللي في السنوات الأخيرة من اللي بداو يظهروا لي مونتر كونيكتي أصبح المستعمل قليلا وينحي مونجيلتو من يده وكان وقت اللي باش يشارجيها ويتمس المال وكان ماهيش ريزيستانت له. الساعة الذكية اليوم تقيس التونسيون والتو دوكسيجين في الدم تعلمنا الريسبيراسيون والريلاكساسيون تعطينا دروس في الرياضة وتراس على دقات قلبنا وتعرفنا وقتاش رقدنا وقداش من ساعة كان فيها نومنا عميق. كل هذا خلى المستعمل ما يتخلاش ولا لحظة على ساعته الذكية الشيء اللي يمكن أنه يتسبب في في إيريتاسيون على الجلد يكون سبب فيها تلاكم التعرق سوء البراسلي وانحساره في مكان واحد مغلق دون تهوئة مع تلاكم لغيزيدوية البكتيري تنتج عنه ما تسمى بديرماتيت دو كونتاكت إيريتاتيف. من علامات الإيريتاسيون هذه هو الاحمرار والحكة والإحساس الحارق أو الطفح الجلدي الموضعي أسفل الساعة، ولو استمر الاستخدام فإنه باش يصير فما تهيج خاصة مع الاحتكاك المتكرر للسوار، يمكن أن يصبح ضعف الجلد بوابة للبكتيريا يتحول لعدوى يلزمها تدخل طبي فوري. الحل سهل لتجنب كل هذه الأعراض وهي تنظيف الساعة بطريقة منتظمة بمسحة بمضاد للبكتيريا، ولو صارت إيريتاسيون ما عادش نلبسوا الساعة ويتم مداواة الطفح الجلدي بكريم مرطب وهكا نتجنبوا الواتش فورت. توتر كبير ما بين المولتي ملياردير إيلون ماسك والكوميسيون أوروبيان بعد ما تجاهلت هذه الأخيرة التخصيص المستقبلي لترددات الهاتف المحمولة بواسطة الأقمار الصناعية واللي باش تضمن الفونكسيوناليتي دايركت تو سيل الخاصة بشركة سبيس إكس اللي لقات روحها مجبرة على خوض ماركة جديدة في بروكسل وتشكو من دي لاكون ماجور في البروجي دو ريغلومونتاسيون دو لاكسي أو بوند سبيكترال. من خفايا هذا التشكي والاحتراز فأن الشركة الأمريكية هددت بقطع سينيالها لو أن المفوضية الأوروبية واصلت في تجاهل واستبعاد ستارلينك. مصدر هذا الغضب الكبير هو قرار سياسي اتخذ من طرف الكوميسيون اوروبيان اون فيو دو لابيل دوفر بريفو بور 2027، وبروكسل فضلت انها تحتفظ بثلثي البوند دو فريكونس دو 2 جيجا هرتز وتخصيصها حصريا بور لي زوبيراتور اوروبيان كيما اوتيلسات والريزو المستقبلي ايريس 2. الذبذبات هذه مهمه جدا لانها تلعب دور كبير في تطوير تكنولوجيا دايركت تو ديفايس واللي تسمح باتصال الهاتف الذكي مباشره مع القمر الاصطناعي دون الحاجه للغولي تيرستر. ماسك واللي استثمر ثروه طائله لفائدة هذه التكنولوجيا مستعد لخوض حرب شعواء والوصول إلى قطع الإشارة على كامل أوروبا والمساهمة في خسارتها للسوق الأمريكية الضخمة لو وقع إبعاده نهائيا. L'actualité gaming du jour, trois mois après Bled Netunes, on a tweeté les jeux vidéo fait le studio de développement tunisien Milkar Technologies avec le Big Indie Pitch fait l'événement Pocket Games Connect qui s'est passé à Medina de London. Le jeu mondial a été tourné dans le cadre de leur tournoi Shahira Highest Fest, et le connu aussi Highest Fest Total Rampage, qui est une action course chaotique en vue dupliquée ou top down. Fin le jeu, il commence par créer l'ennemi public numéro 1. L'objectif du jeu est de détruire les banques et de s'enfuir des mouvements de sécurité non limités qui commencent السيارات العادية وتخلط إلى الدبابات العملاقة. اللعبة خرجت على ستيم اون اكسي انتيسيبي، والمطور عنده عدة ألعاب أخرى بشيقة ديفلوبمون بتاعها كيما مشروع ان جو ار بي جي يحمل اسم كينغدوم ايرا، ان تيتر بي سي زاد كيف كيف اسمه فورج باوند، وألعاب على الهواتف الذكية دي فري تو بلاي كيما بانزر اي او وكيما كرافت اند كونكوير وسكاي سوكر 3 دي وغيرهم. اليوم اللعبة الفايزة هايست فيست متوفرة على ستيم بسعر 2.3 دولار، فكل من يحب يجرب لعبة انتريسونت وخاصة تونسية ما يترددش ويشجع لو ديفلوبمون دو جو فيديو تونسيا. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Radio FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟ سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: اوريدو، طور عالمك.
3: بوبليسيتي.
10: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.divanfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا.

0: UNFM Flash News.
1: موجز الخامسة مساء. ديوان أفام عسلمة. وزارة التربية تعلن اليوم أنه يمكن للمترشحين لامتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 26 و2000 التأجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائجهم، وذلك بداية من الغد الأربعاء على الساعة 10 صباحا بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: نف ثم ترك فراغ ثم رقم التأجيل في الامتحان المتكون من 6 أرقام طبقا لما ورد في الاستدعاء الموجه إلى المترشح. كما أعلنت وزارة التربية أنه سيقع نشر نتائج الامتحانين على شبكة الإنترنت في نفس اليوم، وذلك على الموقع www.nfweb.tn. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول اليوم أن إمكانية نمو الاقتصاد الوطني أكبر من 4.5%، مبيناً أن ترفيع نسبة النمو سيؤدي إلى ارتفاع موارد الدولة وتوفير تمويلات للمشاريع المبرمجة في مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000. والوزير يضيف خلال جلسة استماع له بمجلس نواب الشعب أن هناك ثقة كبيرة عادت اليوم في تونس من قبل الشركاء الماليين الدوليين، ما يخول إيجاد التمويلات اللازمة للمشاريع الجديدة والمبرمجة في إطار مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000. ويستهدف مشروع مخطط التنمية تحقيق نمو بالنسبة 4.2% على مدى سنوات المخطط، إضافة إلى النزول بنسبة البطالة إلى أقل من 15% وبلوغ نسبة تضخم في حدود 4.8%. وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي تؤكد في لقائها اليوم بالمديرين العامين للمؤسسات البنكية وعدد من المؤسسات المالية على الدور الهام الذي يضطلع به القطاع البنكي في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل الاستثمار والمساهمة في تجسيد مخططات التنمية، فضلا عن معاضدة المؤسسات الاقتصادية لا سيما الصغرى والمتوسطة والاستفادة من كل الآليات الموجودة لدفع نشاطها ودعم مساهمتها في نمو الاقتصاد. ووزيرة المالية تدعو المؤسسات البنكية والمالية إلى مواصلة دعم الميزانية في الفترة القادمة عبر الانخراط الفعال في مختلف إصدارات رقاع الخزينة المبرمجة خلال السداسية الثانية، مع الحرص على احترام مؤشرات السلامة المالية ومعايير التصرف الحذر. الطبيبة التونسية المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى إسمهان السويسي تتحصل على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 27 و2000 التي تمنحها الجمعية الدولية للأمراض الجلدية عن منطقة أفريقيا. وجاء هذا التتويج إثر ترشيح قدمته الجمعية الأفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية، وصدق عليه مجلس إدارة الجمعية الدولية خلال اجتماع عقد بتاريخ 20 جوان الجاري. ومن المنتظر أن تتسلم الدكتورة إسمهان السويسي الجائزة خلال حفل الافتتاح الرسمي للمؤتمر العالمي 26 للأمراض الجلدية المزمع عقده بالمكسيك من 21 إلى 26 جوان 27 و2000. وفي الشأن الدولي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول اليوم إن إزالة الألغام في مضيق هرمز تقع ضمن مسؤولية بلاده، مشددا على أنه لا حاجة لتدخل الآخرين في هذا الملف على حد تعبيره. ويأتي تصريح بقائي في إطار التعليق الإيراني على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تعاون مع شركاء دوليين لإزالة الألغام في مضيق هرمز. المحكمة العليا الأمريكية تصدر اليوم قراراً يرفض مساعي دونالد ترامب لإنهاء حق المواطنة بالولادة لملايين الأشخاص، مبطلة بذلك أمراً تنفيذياً كان جزءاً أساسياً من أجندة الرئيس ضد الهجرة سواء كانت قانونية أو غير قانونية وفق شبكة CNN. ويبقي قرار المحكمة على المفهوم السائد بأن أي شخص يولد في الولايات المتحدة هو مواطن حتى لو لم يكن والده كذلك. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق ناس الديوان.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الخمسة واحدة شن دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ناس الديوان، موعدكم اليوم كل يوم من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة على الديوان فهم. مرحبا بكم وين ما كنتوا، شكرا على المتابعة وطريق السلامة للجميع. نحبكم برشا من كنتم معنا في المتابعة والاستماع الجميلة. نادية في الإخراج، عزيزتنا أمونة في الإخراج الرقمي، سامح مفتاح معكم من قدام الميكرو، على يميني كالعادة سيد العميد، توفيق ديدي،
2: أهلا وسهلا مرحبا، أهلا سيد العميد، أهلا نورز، أهلا بالضيف الكريم. كان تصحك بالله سامح اليوم مناسبة هامة جدا بالنسبة لي. أعز حاجة في الدنيا وقت يشوف إنسان تلمذته ومساعديه يولو خير منه. نحب نتقدم أحر التهاني لسيد أمير اللواء محمد بن صالح، مدير المستشفى العسكري اللي تمت ترقيته إلى رتبة جنرال، يعني ما عادش عميد ولا جنرال.
1: مبروك مو جنرال.
2: أنا كان عندي برشة مساعدين وبرشة تلامذة وكل اللي كنت وقعت، البعض منهم مستقبل زاهر وهو واحد منهم. المهمة متاعت إدارة المستشفى العسكري ماهيش سهلة، شفتوا بك الضخامة هذاك والعدد هذاك ونجح في مهامه بطريقة يعني أنا ما نستغربهاش، لأني كنا بعضنا في الأركان وشفت العمل كيف جيت نبارك له. قال لي سيد العميد، وإحنا في الأركان تعلمت حاجة اللي هي العمل هو اللي يجيب، فماش حاجة أخرى، العمل والإصرار هو اللي يجيب. إذن مرة أخرى مبروك سيد أمير اللواء محمد بن صالح، إن شاء الله فيما أهم، إن شاء الله البقية تلمذتي ومساعدية شهاب خليفة غيرهم، معنا ما شاء الله عليهم الكل، راه مستقبل القوات المسلحة التونسية راه زاهر، لأني أنا كنت عاشرت جيل كامل اللي بعدي، جيل معناها خير منا احنا، وهاك شوف معناها أكثر فرحة الأستاذ لما تلمذتي واللي خير منه ويصلوا لأعلى الرتب. إذن مرة أخرى مبروك وتهانية اللي قاعد نشوف فيه في الصحة العسكرية في المستشفى العسكري، شيء يثلج الصدر. راهم يعملوا باللي عندهم، راهم مسكينات والله، الضغط ياسر، الناس كل تحب على مستشفى العسكري، ما راهو قالوا تلك حدود الله،
1: تحيه ليهم ومحليها. كيف استاذ يقول لنا نفرح كي تلامذتي تتفوق عليا، والحمد لله اللي ما زلنا نقولوا فما الاجيال الجايه ان شاء الله تكون خير من الاجيال اللي سبقتها. مرحبا بك سيد العميد الطلياني كابتن الكباتن، اهلا وسهلا مرحبا.
3: هاي الليلي
1: يا الطلياني
3: لاباس صباح الامور،
1: شعيك طلياني؟
3: شو سخانة لاباس؟
1: سافا
3: هي رطوبة مش سخانة،
2: رطوبة أكثر
3: من رطوبة،
2: عليه
3: واحد مع شرق قدرة
2: كابتن 32 تولي 37 راي، وال 35 تولي واش 40
1: تولي
2: هذاك لورسونتي خاطر ياسر وجاي مطر كبير راي توا مطار على بدات في الغرب التونسي
1: مطار كبير
2: برشا برشا،
3: ربي يستر برشا مطر، ربي يستر السيد العميد، شحوالك لاباس خويا أو كياسات خارقي العادة، ولينا كيما الإنجليز على اليمين ولا احنا نمشي على اليمين على اليسار،
2: فهمتاش هذيك حتى
3: لا كنت شوش ما عندكش فكرة. واحد هز الغاز دبوز غاز تروزيتاج مدوبل على بيتونيير، يعني ما عندكش فكرة،
2: مخ سيد لافولي الحقيقة
3: بدك تاخذ بيرمي
1: مرحبا بك طليني،
3: كوفو تيراش ربي يفضلك،
1: مرحبا بك يا طليني، اهلا وسهلا، مرحبا نوروز الجميله غزلتنا، مرحبا بك نوروز،
4: اهلا بك سامح، تحياتي لك، تحياتي لكافه الحضور، سامحتي تحياتي للدكتور،
1: اي دكتور جاي
4: الدكتور حتى كنت اتكلم فيه
2: وكل يسلموا عليه، اي على العرضني
1: هاو جاي هاو جاي،
4: تحياتي سيد العميد والكابتن وضيفنا، انت باش تقدموا كيما العاده، نسلم على ندو امونه، نسلم على اللي يسمعوا فينا الكل داخل وخارج حدود الوطن، وعلى الرسم كيما العاده الكتيبه،
1: مرحبا بك نوروزة، مرحبا بالناس كل اللي تسمع فينا، سعيدة جدا باستقبال بحثنا اليوم، ضيفي هو صديق قديم برشا وصديق الإعلاميين الكل، هو إعلامي زميلنا هو كذلك كاتب، اليوم باش نباركوا له بالمولود الجديد نتاعو كتابه الجديد، وسعيدة باش يكون معنا اليوم على طول ناس الديوان الإعلامي والكاتب صديقي وليد النميلي، أهلا وسهلا، مرحبا وليد.
5: أهلا بيك، شحوالك سامح؟
1: شحوالك وليد؟
5: الحمد لله، صافي بليزير معناتك اللي واحد في البلاتو هذا ما بين عميد وكابتن الله كل عربي
2: اموره واضحه
5: نورمالمون سامح معناتها يوقفوك الكيس يحيوك وتعدى
2: والله ذاك اللي قاعد يصير والله كانك حاضر والله حضر بعيني شفتها بعيني شفتها
1: الحمد لله مرحبا بك
2: في لوطروت انا عميد في عودي حيو هنا حيو هاي عفوا
1: تحياتنا لقواتنا الأمنية الكل ربي فضلهم أخواتنا ناس تخدم على رويحة وناس قاعدة تذود على الوطن مرحبا بيك وليد الميلي شوي خمش نحكيه على لاليتر جون كتاب وليد الميلي قلب الدنيا عمل تراند على الفيسبوك شو نحكيه كذلك على الكتاب التوينسة وقديش ما صعب شكون إعلامي وكتب سي با إيفيدان وليد احنا نعرفوه يقرأ برشا وآخر القراءة كتابة الكل يعني انك ويقولوا ديما وليد باش تكتب لازمك تقرا صحيح ولا
5: والله انا ما نعرفش الكتاب الكل كيفاش عملوا مي الاكثريه يقراوا برشا معناتها كل قارئ راه قد ما يقرا قد ما يقرا يولي يحب يتعدى ورا الكاميرا معناتها كيما يقولوا فهمتني داير معناتها في الوقت اللي صارت اسمها الكورونا اللي صارت الوحده عامين الكوفيد في فرنسا وقتها هبطوا احصائيات لانه فرنساوي على ثلاثة كتب رواية في الكوفيد هذاك فرنساوي على ثلاثة فهمتي تلمو مع العباد تقرا هما يقراوا برشا ومعتك اللي كلهم حبوا يتعداوا حبوا يكتبوا كسوة اللي يحب الأكثر يحب يكتب حكايته خاطر يسخيل حكايته وتهم الناس فهمتني وفما برشا عباد عتق اللي عندهم خيال واسع ولا هما معتك اللي يقراوا حكايات اللي هما كسوة بوليسية ولا ساينس فيكسيون ولا حاجة ويحبوا يعطيوا البصمة نتاعهم وهذاك اللي صار انا نقرا برشا حبيت اني انا نعطي شويه البصمه نتاعي
1: شويه البصمه نتاعك طبعا نحكيوا على لا ليتر جون قلت لي في فرنسا في الكوفيد واحد على ثلاثه فرانسيس كتب كتاب احنا في تونس في الكوفيد واحد على ثلاثه تونس تعلم يطيب فريكاسي
2: هاي صحيح
1: ويويو انه الماكله الكل تعلمناهم في الكوفيد تاع 15 دقيقه باش نمشيو سون ترانزيسيون لي ضرب البارح
4: ضرب البارح في ضرب البارح وسائل التواصل الاجتماعي الكل تحكي البارح على إلغاء بعض حفلات الفنانين الأجانب في بعض المهرجانات بسبب نفاذ الرصيد السنوي لتمويل الحفلات الأجنبية من العملة الصعبة حسب البنك المركزي شنو الحكاية شنو اللي صار بالضبط هات نفهموا التفاصيل من عند الأستاذ المحامي أحمد بن حسينة في تصريحه لناس الديوان
6: فوجئنا مثل ما فوجئ الجميع متعهدين ولجنة أنت فنانين أجانب ووزارة الثقافة عدتها فوجئت كل جميع فوجئ بأن البنك المركزي أشعر لجنة الفنانين الأجانب بنفاذ الرصيد السنوي المخصص لتمويل العروض التي ينشطها أجانب من العملة الصعبة وعلش قلت فوجئ لأنه هذا ما كانش قبل فترة معقولة يعني كما تعرف الكل أنه فما أنفلوب ولا رصيد كتا سقف من العملة الصعبة يخصصه البنك المركزي سنويا لتمويل العروض الأجنبية سقف تقريبا 2 مليارات منذ 2005 نفس المبلغ هذا المبلغ محدد من عام 2005 وما وقعتش مراجعته إلى يومنا هذا رغم غلاء الأسعار رغم تضخم المالي رغم تراجع قيمة الدينار التونسي رغم يعني تضاعف قيمة العروض الأجور متاع الفنانين يعني من 2005 21 سنة نفس المبلغ المخصص من العملة الصعبة للفنانين الأجانب تفاجئوا احنا على أبواب المهرجانات بعد ما المتعهدين قاموا بإبرام العقود متاعهم وعملوا الالتزامات متاعهم ودفعوا التسبيقات للفنانين ومشوا وسجلوا عقودهم في القباضة والبعض منه دفع معناها ليزافونس للوتلة اللي باش يسكن باش يسكن الفنان وحتى اللي التذاكر الطائرة والى اخره بعد تكبد هذه الخسائر يفاجأ معناها الجميع بأنه البنك المركزي يشعر وزارة الثقافة ويشعر اللجنة بأنه الرصيد انتهى هذا خطأ هذا على مستوى البنك المركزي اللي هو المفروض يكون هو يتبع نفاذ الرصيد وتآكل الرصيد وينبههم بالمسبق
4: قبل ما نفسروا شنو معناها المهرجانات اللي تضرت من القرار هذي، هي تنفسروا انه نحن عنا ثلاثة انواع متاع عروض صيفية متاع مهرجانات، منها المهرجانات اللي تنظمها وزارة الثقافة والمؤسسات العمومية ما تخضعش للترخيص وما فيهاش سقف معين. العروض النوعية الثانية العروض اللي تنظمها المؤسسات السياحية المصنفة ما تخضعش للترخيص زيادة متاع الفنانين الأجانب، والعروض الثقافية اللي تنظمها الجمعيات ومتعهدي الحفلات والشركات فيها سقف تقريبا 2 مليارات كما ذكر الأستاذ أحمد بن حسينة. وهيت نسمعوا بعض المهرجانات اللي باش تتضرر من القرار هذا.
6: مهرجان صفاقس ودقة والمستير وسوسة وإلى آخره، كل الموقفصة وإلى آخره يعني، وبنظرت تتضرر برشا، بنظرت لأنه كان عامل برمجة تقوم في جزء كبير منها على المراوحة بين الفنانين الأجانب والفنانين التوانسة يعني. فهذا كل طاح في الماء بجرة قلم بقرار أو أعلام فجئي بتعذر تمويل هذه العروض بشكل فاجئ ومفاجئ. والوزارة عندها شهر تحاول من هنا وهناك أنه تلقى حل هذه الإشكال لإنقاذ الموقف، ولكن البنك المركزي يبدو أنه غير متجاوب مع هذه المحاولات، وهذا من شأنه أنه يتسبب في أضرار كبيرة ياسر، أضرار على عدة مستويات، أضرار قانونية ساعة وقضائية باعتبار أنه هذه العقود هذه مش لعبة، العقود هذه ملزمة للجانبين ومش من حق المتعهدين ولا المهرجان التونسي أنه يخرق العقود من جهة واحدة ولا يفسخ العقد من جهة واحدة، وبالتالي هذا يفتح الباب للفنانين باش يرفعوا قضايا ضد المتعهدين ولا ضد المهرجانات، وهي قضايا في التعويض وبرشا فلوس راه مش شوية، لكن باش يمشوا في الاتجاه هذا. ثانيا سمعة تونس في الميزان، لأنه تونس وقت تظهر اللي هي ما عندهاش كلمة ولا عقودها معناها لا تنفذ، وإلا شخلي وش قلت لك ما عندهاش كيفاش تخلص، ما عادش ولا العملة الصعبة كذا، دونك مشاكل في العملة الصعبة ذي ما هوش ما يخدمش سمعة تونس في هالموضوع ذي.
1: واضح، شكرا للأستاذ المحامي أحمد بن حسين على كل هذه التفاصيل. نسلم على دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، أهلا وسهلا، مرحبا دكتور.
3: أهلا وسهلا سماح، تحياتي ليك، تحية السادة الحضور، السادة المستمعين المشاهدين،
1: مرحبا بك دكتور. دونك فسر لنا مليح الأستاذ المحامي أحمد بن حسين، يقول بلاغ من البنك المركزي يعلم وزارة الثقافة والمهرجانات أنه السقف اللي الكوتا اللي موجودة في البنك المركزي من العملة الصعبة للمهرجانات ولي خلاص الفنانين الأجانب راو السقف ذي أوفى، راو ما عادش فما فلوس في البنك المركزي، دونك كل المهرجانات التي لا تنضوي تحت إشراف وزارة الثقافة، ونحكي هنا يعني على مهرجان قرطاج الدولي ومهرجان الحمامات الدولي كمثال، هذوما زوز مهرجانات اللي هما ما فماش معهم سقف بالنسبة للفنانين اللي يجيبوهم، دونك غير معنيين بالبلاغ هذا من وزارة من البنك المركزي. المهرجانات الأخرى راهو أعلموهم البارح أنه ما عندهمش الحق باش يجيبوا فنانين أجانب، وقت اللي المهرجانات هذه تقول احنا دوغ ديجا رانا كلمنا الناس ودفعنا شوية فلوس وفما كوتا آخر باش ندفعوا كان نلغيوا الحفلات هذه. سيد العميد،
2: شوف أنا تعرف رأيي، أنا في الموضوع هذا فيه شقين، الشق الأول أنا ماذا بيه يجيبوا حتى براني من برا الحقيقة على خاطر
1: من أصل
2: بالأصل، أولا الساعة نرجعوا باش نشجعوا، خاطر كلاحظت السنوات الأخيرة ما عادش عندنا فنانين كعبتين هذوك، هما على خاطر يحسوا اللي ما فماش تشجيع للفنانين الصغار الناشئين. كان قبل نتذكر كان عندنا نجوم الغد، طلعت لنا من فاخت وطلعت لنا جيل كامل، ونتفكروا الناس كيفاش طلعوا عندنا الشواشي، كيفاش طلعوا شادي الحاجي وكالزخم كله، الحركة هذيك وقفت، بحيث كل عام واحنا نجيبوا جماعة يجي يمد الميكرو هاي والجمهور يغني ياخذ لك مليار ولا قداش بالعمله صعبه ويروح. هذا الجزء الاول، انا راني نفضل اللي الفلوس هذيه نجيبوا بها الحم علوش باش نعدلوا السوق التونسي اللي ما عادش قادر يشري الحم علوش، نشريوها باش نطيحوا السوق شويه ونخفوا على التوانسه باش يعبي كرش وعلى الاقل يلقى بشكل، نجيبوا باش نعدلوا البطاطا مش ما توصلش 3000، نجيبوا كيما كنا نعملوا قبل 2010 كانت الدوله تعدل السوق بشيء هذا بالعمله صعبه، زيد في خضم توا زوز حروب هات كل العالم كل مش تونس والله يقل يحكي لي في المانيا ايش قاعد يصير، شيء يدوخ على اسعار وشيء يدوخ على اللي قاعد يصير. اذا هذا الجانب الاول، ماذا بيا نشجع التوانسه خلينا نطلع على المهرجانات ونفرحوا بالتوانسه وسورتو البنسيين. انا كنار حضرت في حفله خاصه في الضاحيه الشماليه، انسانه منسيه سمعتها مره وقتها مع أشرف تغني شو اسمها
4: عثروبي.
2: عثروبي ملا صوت وملا هذه أنا نقول الصوت هذاك الرهيب كيفاش ما هيش موجودة فهمتني على خاطر ما فيش تشجيع على خاطر احنا هكا نضيو على برا نشوفوا كان برا فقت برا أنا شفت وحضرت وشفت وسمعت بصراحة نفضل أنا التونسي قبل الثانية الجزء الثاني القانوني عيب علينا باش نعملوا تعهدات ونخلوا بهم لا سبيل إليه هذا كله قلة تنسيق خاطر هذا صورة بلادي في الوسط
1: قلة تنسيق بين شكون وشكون
2: تو انا نجي نعمل انا عقود وانا ما عنديش لافال نتاع سيدي باش يوفر لي الفلوس انا جي كاك نعمل عقود اي جيبوا لي فلان وجيبوا لي فلتان من قبل الساعه نسال نقول ترى انا هل باش نجيبوا ثم كيف بيجيبوا كوارجي من برا يا ترى ثم عمله صعبه ولا ما فماش نفس الحكايه كان ثم لازم تنسيق خاطر توا يلزم يحلوا المشكله راه يلزم انا كوي بارتي يعني يلزم توا المعني بالامر سواء البرك المركزي ولا الدولة في بكلها يلزمها تحل المشكلة هذه خاطر مش باهية صورة تونس ومن هكا ما نعملوا العقود الا ما ثبتوا في روحنا تعمل عقد وانت ما عندكش فلوس ما تعرفش فلوس موجودة ولا
1: واضح حميد وليد الميلي رايك
5: والله انا ما نسميش فاهم الحكايه هذه ما تكلي بالحق ما تسكو تقارير تصير كل عام ولا اثناء كهو ولا مانيش فاهم هذا ما فضيحة نسميها بالحق فضيحة بكذي بكذي ومانيش معتم مش حكيت انه ما حاشيش بشكون يجي من برا ولا مش هذيك المشكلة تو هما معتك اللي قبل معتم بشهر بشهرين بالقديش ما في بالهمش اللي الكتاب بشتوفة ما يعرفوش في مهرجانات باش تصير
1: معتك المركزي
5: معتك انا تو كيما نجي في الدار نقول لهم بجاه ربي اللي بشي يصب اخر قبل اخر كيس بتاع حليب والا عظمتين الاخرين مازالوا عظمتين في الواحد قول لي اشري العظم او كراو فما ما تقلبش نعرف روحنا كي انت تعرفي مازالوا قديش نعرفش كوتال هي تعرفها مش باش تكفي ويعرفوا راهو مش باش تكفي علاش ما تكلمتش علاش البنك المركزي ما عملش بيان يا جماعه يا اللي باش تعملوا الواحد كل شيء الحكايه تصير مش من توا من معناتها افريل ولا من مارس ولا شنو كيفاش شنو معناتك اللي باش تقعد انت وحدك تكون قاعد معناتك اللي كيوفيت معناتك كيوفي وقت تقول شنو معناتها مسيبه الحكايه علاش قبل معناتك اللي في معناتها مش فما معناتك اللي اعلان مش فما حاجه كل شيء علاش اخر دقيقه علاش هكا ديما مع المهموته نقعدوا معناتك اللي نمشيو معناتك البلاد كامله تمشي
1: بعد ما الناس عملت الكونترات نتاعها وبعد ما جابوا الفنانين واتصلوا بهم يقول ونحكيوا على مهرجانات عريقه راو نحكيو على مهرجان بنزرت نحكيو على مهرجان صفاقس نحكيو على مهرجان سوسة المهرجانات هذية عريقة وعندها تاريخ كل مهرجان فيهم مانيش نحكيو على حفلة خاصة المرة هذه لا لا نحكيو على مهرجانات دكتور
3: اي هو معناتها الموضوع شنو هو الموضوع هو الأزمة الاقتصادية وسياسة التقشف في العملة الصعبة معناتها في الاخر هذه هي اول
1: لا لا لا لا هو اللمم كوتا من 2005 زوز مليارات نفس الكوتا لازيد لنقص السنة قالوا لهم راهو الكوتا هذا يوفي صاروا برشا حفلات في الشتاء
3: اي معناتها في نطاق سياسة التقشف على العملة الصعبة في الاخر هذا هو ماذا بين هذا يطبقوا زاده في كره القدم شويه على السالير تاع لي زونترينور لي جوور اترانجي طون كافير معناتها في سياسة التقشف نحن نمر بازمه اقتصاديه معناتها شوف الفن ما عندوش حدود هذا ما فيهش كلام ما عندوش جنسيه اما كي تبدا عندك ازمه اقتصاديه ماذا بين نكسو السبته شويه بون هذا دو ان دو دو انا مع الجماعه الكل اللي يلزم التنسيق من قبل بصراحه معناتها البنك المركزي مع وزاره الثقافه يعلم اللي ما عادش فما كوتا خاطر ايدايوغ هاكا فما انيولاسيون تاع حفل جورج وسوف مالغري في البريفي معناتها تدخل انا نتصور تدخل في نفس الكل في نفس السياق معناتها نتاع لي موراجي النزيف هذا نتاع العمله الصعبه
1: واضح
3: شوف ما يلزمناش نعمل عليها بوليميك خاطر يظهر لي التوانسة موش يموتوا كيما موش جيو فنانين من الخارج على العام والعامين المفيد نعاودوا نحركوا الاقتصاد تاعنا ونعملوا النمو تاعنا ان شاء الله تكون الخطوه هذية في الاصلاح الاقتصادي مش اومانيول وما ثم حد شيء بعد هذا هو المفيد خاطر بعد توا فهمت تعاود العجله تدور ونعاودوا نرجعوا كيما كنا قبل على خاطر بون ثقافه مهمه باش نبداو الحضارات ونشوفوا فنانين اخرين ونشوفوا فن اخر مهم جدا مي بون على سيزون ولا زوز على غرب شو قلك
1: انا مع انه راو صحيح مانيش نموتوا لكن احتراما في المهرجانات هذه واحتراما في تصوير تونس ما فيها بيس. احنا نبدأ في بيننا البلاغ يكون على بكري, خاصة الأستاذ المحامي أحمد بن حسن يقول را وزارة الثقافة تعبت وهي تطلب في الأرقام من البنك المركزي والبنك المركزي ما يجاوبش. يعني وزارة الثقافة طلبت ما يجاوبهمش البنك المركزي طلياني.
3: والله شو أنا لا أختلف على رأي مجموعة, يعني حقهم داكور دول حصة وفيت حقهم تبلغهم الحصة وفيت انتهى, يعني
1: قبل
3: ما يمتيوا العقد من سيتحمل هذه المصاريف
1: مهرجانات
3: والمهرجانات اللي شو اسمه بيعطوا
1: جمعيات
3: الحفلات شو اسمه
1: متعدي الحفل
3: انا باقي يوم الحصة وفيت ان شاء الله الحصة توفز على كل قدم ما عادش تصير معناها مليارات اون ديفيز ما عندكش فكرة. وهذا سبب معناها كل الفرق تو عندها مشاكل في الطاس مش مخلصين معناها الملاعبين نتاعهم, وان شاء الله زاد كيف كيف اللي برودوي ديك زاد كيف كيف زاد بالعمله الصعبه ان شاء الله كيف كيف زاد في بعض الغلال اللي ما عندها معناها بالعمله الصعبه والعمله الاجنبيه هكاك وقت نولي قد قد نولي كذا بسيفري ولا بالحق
1: كي ما فهمش عمله ما فهمش على الكل
3: على الكل.
1: صندوق عجب بهدي دحمان اهلا وسهلا مرحبا
3: سهلا عجب
1: شو لك هدي
3: سعيتولك شو
1: صندوق عجب توا اسمه هدي نقبل الميكرو فاصل وراجع ناخذ راي هدي في الموضوع.
7: تبليسيتي سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.
8: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في دي نقول ولدي محامي متكلماني.
9: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
8: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال.
9: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذني سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
10: هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
9: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
8: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح مغدوة.
11: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.

0: بسيط ولا سهرات. دونك اذا كان هذم دخلوا في باب نتاع معناتها التنقيص من المصاريف، انا بالنسبه لي الثقافه مساله حياتيه اهم بكثير من المسائل الحياتيه حتى اليوميه، باعتبار انا بلاش حياه ثقافيه مؤشر تنميه الشعوب هو حياتهم الثقافيه. انا نقول لي راهو اليوم هذا فنان من تونس ولا فنان من خارج، راهو كيما احنا نجم وما نستدعاوش ناس من برا حتى الناس ما عادش تخرج من تونس، راهو سي لو كونترير ايفري. معناتها احنا في اطار تبادل ثقافي راهو مش في اتجاه واحد. اذا كان اليوم انت ما تستدعاش فنانين من الخارج وتطلع على ثقافات دوليه وثقافات كونيه وتجارب انسانيه في الثقافه وفي الابداع وفي غيره، ولا سينما لا مسرح لا غناء لا غيره، حتى حتى حتى المنتوج التونسي ما عادش باش يخرج. وهذا يختار على فما تقوقع ينجم يصير، وهذا يختار اجتماعي.
1: لو كونترير اي فري يقول هادي دحمان. نورز شكون الفنانين اللي معنيين اللي صحوا الكونتراتوات؟
2: حسب المعطيات المتوفره حاليا انه فما مامي رامي عايش، ادم اللي كان عمل حفل كومبلي عاملينه في مهرجان قرطاج، ايهاب توفيق، الشامي كيف زاد عمل كومبلي في الحمامات وفي بنزرت زاده، شئنا ام ابينا سيحة التوانسه يحبوا الفنانين التوانسه، لكن في فرد وقت نشوفوا الاغلبيه مش الكل نشوفوا اللي العروض نتاع الفنانين الاجانب يعملوا ديما كومبلي وديما سولد اوت، حتى يهبطوا التذاكر بالوقت، يعني نهار ماكس نهارين في ساعه، والاسواق السوداء هذيك حكينا عليها برشا. دونك خساره كبيره كان بالرسمي فنانين كيما هكا ما يكونوش موجودين في مهرجاناتنا التونسيه في الصيف، خاصه وانه التوانسه يستناو فيهم على يا سيد العميد. علاش هكا تعمل
1: أنا كنت
2: نكمل الفكرة
1: كنت شنو فيها الغبغي
0: لا تكلمت لعمل حتي لا حتى الجم باش نحيوه والجاز باش نحيوه
3: لا جاب
0: كلام
3: هذا شيء لا يقارن
2: في بالي برقة
3: بس مش الأوبرا والجاز
0: لكن في فرق أجنبية
3: الموسيقى الموسيقى الرفيعة اللي هي ما عندهاش واحد هذيك أنا أما هشك بشك وجي بدل الميكرو هكا خاطر برشا تمسخر علينا انا جدي لي شوز
2: كمان على سبيل المثال سيد عمي
3: برشا جاي وتمسخر علينا شو سامحني ثم اللي جاي بلاي باك اسمعني جاي مسجله تغني وهو عامل لك فهمتي كذا تمسخر علينا وخذ مليار وروح
2: البعض
3: ثم اللي مد الميكرو انا شفت حتى احنا رانا رجال اعلام ونتبعوا ثم شكون مد الميكرو والجمهور اللي غنى هو خذ مليار وروح
0: شكون اللي عنده القدره على الفرز
3: شوف انا واحد من الناس
0: العائله الثقافيه
3: شوف اما هو راي وزاره الثقافه والمسؤولين الكل واجبهم باش يجبدوا البيبليك يجبدوا الفوق راه نجم نجبدوه الفوق كما نجم نجبدوه لوطا
1: مشكلتهم ماهيش شكون الفناني ولا يجبدوا الفوق ولا يمشيوا لوطا المشكله فما كوتا زوز مليارات مرصودة للجمعيات ومتعهدي الحفلات كوتا هذه من 2005 عندها 21 سنة ما تبدلتش ممكن كان من الأجدر أن الكوتا هذه نفرضوها على الحفلات الخاصة أكثر من المهرجانات الصيفية فما شكون يقول هكا خاطر هي علاش وفات الكوتا خاطر سنة صاروا برشا حفلات خاصة غالية برشا في الشتاء هي حفلات خاصة مانيش ضدهم احنا كيما يبدأ فما كوتا المهرجانات الصيفية راهي أولى بالكوتا هذه على خاطرك الشعب راهو اللي عام كامل يستنى يحب هو يمشي يتفرهد سهرية راه في الاخر وكل عائلة تمشي شي سهرية في بنزرت ولا في الحمامات ولا في سوسة ولا صفاقس ولا مستير ولا غيره هذيك راهو يذولي حق من حقوقه أنه يسمع الفنان اللي هو يحب عليه زاد أنه نفرض فنانين توينسة مع حبنا للفنانين توينسة ومع قدرنا ليهم يخوي النجم نفرض أنا أقول 60% فنانين توينسة 40% فنانين أجانب داكور بي الأولوية للتونسي أما نلغي كل الحفلات علاش على خاطر البلاغ جاي مخر ما في بالهم شبيه هذا هو اللي يطرح نقاط استفهام وطبعا الكلام على عهدة الأستاذ المحامي أحمد بن حسانة وحق الرد مكفول وحق التوضيح مكفول للبنك المركزي لتوضيح أي ما جاء في الكلام اللي قلناه وتصريح الأستاذ المحامي المشكور أحمد بن حسانة كنكونوا كمان من ضرب البارح نمشيوا لي توب أكتو
4: توب أكتو
2: 30 جوان 2026 ومن استوديو هادي وانا في انفي تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في ال 24 ساعه الاخيره وتو ال 35 دقيقه. هيئة الصيدلة تحذر من أزمة تهدد الأمن الدوائي وتعلن إحداث خلية أزمة. دراسة جديدة تكشف الفرق الحقيقي بين SPF 30 و 50. وزارة الدفاع مشروع مراجعة منظومة الخدمة الوطنية

0: بلغ مراحل متقدمة من الإعداد. دراسة لاتحاد الشغل، 98% من عمال المنصات الرقمية في تونس خارج مظلة الحماية القانونية والاجتماعية. البريد التونسي يعلن عن التوقيت الصيفي لفتح مكاتبه. مشروع تونسي إيطالي بقيمة 800,000 يورو لحماية الغابات بالذكاء الاصطناعي. انطلاق البرنامج الصيفي مصيف كبار السن لفائدة المقيمين بمراكز الرعاية. صفاقس تقدم أشغال تهيئة حي شاكر إلى أكثر من 40%. ونختم بتطاوين، وموجة حر تغير نسق الحياة والأهالي يلجؤون إلى البيوت الجبلية.
1: توب أكتو.
2: شكرا نورز. عندكم لي كوندكتور، يظهر لي نورز لي كوندكتور، كل حد باش يختار الموضوع اللي باش يشارك فيه اليوم. شمدة معك عميد.
3: أولا الساعة باش نتكلم على الخدمة،
2: موضوع واحد
3: خدمة وطنية. وكان نصلت شوف قداش وزارة الدفاع تتكلم برشا لياقة ولا باقة. أنا مش نتكلم بلغة أخرى، أنا نحب نعرف قداش نشاب تونسي وصل 20 سنة يمشي عادي عامه.
2: دقيقة خلي تحكي لنا نورز حيثيات الموضوع. نحكي على وزارة الدفاع اللي تقول هناك مشروع لمراجعة منظومة الخدمة الوطنية بلغ مراحل متقدمة من الإعداد. شلون
0: يهدف إلى تطوير النظام الحالي وجعله أكثر جاذبية وملائمة للواقع الاجتماعي والمهني للشباب، مع إدراج حوافز وامتيازات للمجندين من بينها الترفيع في المنحة وتوسيع فرص التكوين المهني وإسناد أولوية أو نقاط تحفيزية عند ترشح لمناظرة الانتداب بالوظيفة العمومية.
2: هذوما يعني ديزافونتاج جدد في الخدمه العسكريه، والمشروع هذايا راهو بلغ مراحل متقدمه. تفضل سيد عمد.
3: اولا ساعه كما قلت لك عيب علينا احنا كتوانسه كشعب تونسي كونه الدستور دساتير جات كلها، مش منقولش الدستور هذايا تاع جديد، كلهم متفقين على انه الدفاع عن حرمه الوطن هو واجب لكل التونسيين والتونسيات، ما هوش حاجه خاصه بالقوات المسلحه المحترفه. اذا على الشعب التونسي باش ولاده يحضروا رواحهم باش يدافعوا على بلادهم، خاصة في الظروف اللي احنا فيها، ونشوفوا في الأخطار من كل صوب وحد، مازلنا غير كي عشنا خطر داخلي، وشفتوا شوية اش عمل فينا. إذا هنا عيب علينا كونه اليوم نشوف الأرقام تاع كل عام هزيلة جدا، رغم الحملات تعملها فيها وزارة الدفاع والتسهيلات، وراء قاعدة تغاضى على القانون، وراء القانون التونسي ما تبدلش، وراء ما مشيش عادي عام، وراء يحط عرضة يحط روحه للسجن، وراء فما أحكام معناها اضبطها القانون التونسي للإنسان اللي يهرب من واجبه وتفصل من واجبه للقيام واجبه للخدمة الوطنية. هذه النقطة. توا النقطة الثانية، ثم بعض التحسينات. أنا نطلب أكثر. توا الطب أشبيه ما يشيش طبيب ما يخدمش إلا ما يعدي عام عليه يا رسول الله سليم هكا ولا غلط؟
4: صحيح.
3: الطب حاكمين على الطب ما يمشي يخدم طبيب الا ما يعدي عامه، علاش البقيه لا؟ شنو الفرق؟ علاش الطب بركه؟ علاش مش مهندسين؟ علاش مش اساتذه؟ علاش مش معلمين؟ علاش مش مهني الكل؟ يا اخويا انت ما في البلاد هذه، ما واجبك تدافع عليها يا اخويا. ثم كونترا بيني وبينك، هما تو حسنوا قالوا باش يعطيو حوافز، انا اقول لا يا اخويا، انا نحب نوصل لدرجه انه معناها ما يخرج من الخدمة الوطنية هذه معناها عادي عامه الإنسان اللي عنده ظروف خاصة، عائل والدي ولا عنده مرض ولا كذا. البقية هنا توجي دور العائلة باش نرجع لك الوطنية اللي أنا راني قاعد الرفاه تلاشى ومتحمس، وليتي قاعدة تتلاشى. شوف عالم تونس حيو الصباح ذراري في الليسي ولا واحد واقف، ولا واحد معناها يقف احتراما لذلك عالم. استادات تكلم عليها الكابتن خالد حسني يتكلم قال نحيوها، مش معقول عالم تونس يضرب وناس تتحرك وتجري وناس هي يعملوا في عملي معناها حركات لا اخلاقي، ما تجيش. اذا العائله ثم المدرسه التونسيه، يا ترى قاعدين ندرسوا في الشيء هذايا في واجب الدفاع على الوطن؟ نتحداهم كان يجيبوا لي درس توا يقول راهو الدفاع عن حرب الوطن راهو هذايا واجب الصغير يعلموه، قولوا له وراه هذاك انت باش دافع عليها، التراب هذايا عرضك وارضك ودينك ومليك وامك واختك راك انت باش دافع عليها، وهاو اختارها هاو على اليمين هاو على اليسار، هذا كل مش قاعد يصير. اذا هي وزاره الدفاع عملتها بكل باقه وبكل، انا اخويا قلتها كما هي، راهو عيب علينا اليوم توانسه كعائلات كمدرسه كاعلام ما نضربوش على الطاوله يا ولادي، يهديكم الله راهو اختار الي ا دو با ا دو با، نقول لكم هاو نقول لكم انا، راهي ثم قوى صهيونيه دخلت اليوم للمغرب العربي واليوم قاعد تناوش. اليوم في احنا في الفضاء المغاربي قاعد تناوش وجابوا قواتهم وجابوا سلاحاتهم. انا نعرف قاعد نحكي راه امور خطيره جدا وردوا بالنا. ما نقولوش صناريف كوزوتر باش يجيك عند الاخرين، لا حتى احنا اذا كان نغفلوا باش يجينا.
2: الدفاع على حرمه البلاد واجب وطني، تقول سيد العميد. بالنسبه للتوانسة الكل دكتور،
4: والله انا باش نفاجئك، مشروع ايطالي تونسي ايطالي بغير 800,000 يورو
2: لحماية الغابات
4: بالذكاء الاصطناعي
3: بالدرون.
2: ايوا
4: خاطر انت كنت تستنى باش نحكي على الهيئة
2: الصحية. لا لا انا في اليدي باش نحكي لك.
4: ما لا كنت تستنى في اللوفي هذاك تو غدو نحكي.
2: اسبي 30-50 غدو.
4: علاش حبيت نحكي؟
2: سالي خلينا ناخذ التفاصيل النهارده ورز من بعد.
0: وين اعلنت المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة عن مشروع تعاون دولي عابر للحدود يهدف الى تعزيز حماية الثروة الغابية في كل من تونس وسيق اللي الايطالية، وذلك عبر توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي متقدمة للاستشعار المبكر للحرائق والحد من تداعياتها البيئية. يجمع المشروع اللي تبلغ ميزانيته الإجمالية نحو 800,000 يورو 5 شركاء استراتيجيين، هما المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة، جهة الإدارة والقيادة، المعهد الفلاحي بشط مريم، شركة روبوكير المتخصصة في الدرون، إضافة إلى جامعة باليرمو، شركة سيتس من الجانب الإيطالي.
2: دكتور
4: خاطر علاش حبيت نحكي فيه الموضوع؟ أيه. خاطر هذوما الحاجات هذوما نحن ما نهتموش بهم في أيه. الحقيقة في تونس نورس قال تداعيات بيئية تاع الحرائق، مش تداعيات بيئية برك، بيئية واقتصادية واجتماعية وصحية. كل الغابات هذوما ثروة طبيعية، معناتها شوف تعديل المناخ، المحافظة على التربة، توفير الأكسجين، توفير واحد نتاع العمل، توفير معناتها هواء نقي. هذا الكل نحن البونت نتاع السيجار اللي يحكي عليها السيد العميد تشعل غابة هكيك. انا لويش حكيت على الموضوع هذا خاطر السنه مشيت في اكسيون تعملت وعملوها شبان النادي الافريقي نتاع باش غرسوا اشجار لكرة القدم، شبان الفريقي لكرة القدم اشجار في جبل البركو. دونك وريت تداعيات الحرائق على الجبل هذا والثروة الطبيعية هذية كيفاش تنجم تمشي هكاكا، معناتها على خاطر نحن ما عندناش حاجات نتاع وقاية. دونك كي نوليو بالذكاء الاصطناعي اون ديتكت لي زانسوندي من الاول، فهمت، والانترفونسيون تكون رابيد اكثر وفي الوقت وبالدقة معناتها المطلوبة. هذا مهم لحماية الثروة الطبيعية، ونحن ما أحوجنا لثرواتنا الطبيعية اللي ماشية هكاكا، ماناش قاعدين نستحفظ عليهم ولا نحافظ عليهم،
2: وماناش فايقين باللي قاعد صاير فيهم. ان توكا المشروع هذا باش يبدا في غابة دارشيش وفي منطقة الهوارية ثم يمشي لمناطق أخرى كما سجنان. المواقع هذه ستزود بكاميرا حرارية انفراريد ذات دقة عالية قادرة على استشعار الحرائق والأدخنة على مسافات تتراوح بين 5 و10 كيلومترات، مع القدرة على التمييز بين الدخان والضباب. النظام هذا يتميز بقدرته على الاستجابة الفورية، بمجرد اكتشاف الحريق ولا الدخان تنطلق طائرات الدرون تلقائيا نحو احداثيات الموقع لتزويد غرف العمليات بصور حية، مما يسهل عملية التدخل السريع من قبل اعوان إدارة الغابات.
4: مهم جدا.
3: انا حضرت دارشيش وحكيت عليها، حريق لا 400 هكتار من اشجار عمرها يجي 100 سنة، شيء حزن قلب. أنا مشيت على عين المكان وقتها ما زلت نخدم وشفت الضرر اللي صار في حاجة بيت حشاك نخسره الغابة، ما زال فيها السائر، ما زال فيها راه الوعل هاك لودان، عرفتوا الغزال البري ما زال عيش في الغابة هذه ومحافظين عليه. راو بالحق شيء اسف يزم نستحضر فرصة باش نستعملوا الدرون على الأقل يعاونونا على الأقل.
2: هذي طلبت الكلمة،
5: هي الحريق اللي اشاروا له توا هو حريق مفتعل بالتعمد، رغم ان الغابه هذه اللي هي ثريه بالانواع نتاع الاشجار هي محميه حيوانيه.
3: اي شوف
5: محميه حيوانيه عمرها 90 عام بخلاف اللي هي الاطار الايكولوجي اللي اشار له الدكتور وغيره. بخلاف هذاك هي من اهم المحميات الحيوانيه اللي موجوده في المتوسط. وقت تم حرقها تم حرقها عمدا للاستيلاء على الأراضي.
2: فاصل ورجعنا.
6: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
7: Publicité.
8: Active Sifa.
7: تحب تحكي.
8: En illimité, où est Tom Fitzgerald?
9: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع وليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
10: وليدو طور عالمك
11: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
12: ياو في بالي
11: صيف السنى كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه
6: الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح
2: مازلنا معكم في ناس الديوان مازلنا في توب اكتو طاليني شو الموضوع تحب تحكي فيه
13: لا يش خاص كان عندنا البيوت هذية
2: قياني
13: واحد ينج لكليماتيزور لا حد شيء أو تطوير موجة حر تطوير نسق الحياة والأهالي يلجأون إلى البيوت الجبلية بيوت مقبل أمازيغية أنا مشيت مرتين ثلاثة مرات سيرتو لترغلوديت من مطماطة وقدان لطان جيتي جان هبطنا بالحبل مش أقول لك حياة أخرى
3: الغرف
13: لا هذاك الغرف في
3: حاجه اخرى
13: لا حاجه اخرى
3: الغرف كهوف
13: هذاك هذاك الغرف يحطوا فيها لا
3: مشكل
13: طمع واحد والدنيا قد كنت مسش
2: نجي خد ميكرو لا
13: وسكيل باريز هذا اللي البربر باش يخافوا من الجاي معناه اونفا سي توت اون استوار خلينا توا في التطاوين مطماطه والكهوف المحفوره تحت الارض حتى المره اخرى كي مشيت زاد مشينا ما عندكش فكره ريستوران وكذا
2: أمور بيرد الدنيا
13: تحت بيرد الدنيا والمرة الأخرى والله نتفرج في دوكيومنتير دي كونستركسيون افيك دي ماتيريو ايكولوجيك يعني تو ناخذ مثال احنا في تونس احنا بلاد حر عليها الأبراج هذه بالبلار
2: اي مثلا
13: مثلا على اوروبا معناها ساعة طاقة اخرى ونعرف شو كذا باي فهمتني عاد البيوت هذوما هما دافئة في الشتاء أيوة وبارد في الصيف خرق العادي زمنا نرجعوا خاطر فات يعني فما جماعة كبار تو في اوروبا حتى زوج كرب في البلدان الاسكندنافية قاعدين يعملوا في امور اخرى فهمتي ولا بون الماتيريو ذي انا نعرف انا خاطر جدودي فلاحة وانا صغير نهدي وقتي بحدا في الكيم نتاع الخماس مع ولد الخماس ورحمة بابا تو مازالت الريحة نتاع الكيم محليه خاطر معمول بالكش معمول بالتين فهمتي ولا يشد معناه الدنيا حارة البرة ندخل داخل ما عندكش فكرة تبدأ باردة وتبدأ كذا والماء في القربة والقربة تبدأ بالواحد ما سيتين في علي بشي بشي زي ما معناه نرجعوا لهم أكثر قال ما ولا سيتو معناه
2: البيوت هذية جيت مع الأمازيغ
13: الأمازيغ
2: الأمازيغ هما اللي بدأوا نحكيوا على نوع من المساكن يرجع إلى ما بين 1000 و 1500 سنة على الأقل القدم متاحهم والمواقع هذية يقول لك مقاومة للحرارة كما قلت أنت طالياني وكذلك كانوا روعة من الحماية من الغزوات كما أنت قلت الغزوات والنزاعات القبلية مقاومة للرياح والعواصف الرملية والطبيعة متاع الأرض غادي خليهم ينجموا يحفروا ويبنيوا
13: الصخور
2: البيوت هذه
4: مطمطه القديمه كلها هكا
2: كلها
3: كانت تطاويل
2: ولايه تطاويل شفتوا قديش الناس رجعت
3: تطاويل
2: رجعت القديم مش كان
3: فيها مش مطمطه تحكيوا تطاويل العدد نتاع البيوت هذوما فوق 5000 لا في تطاويل حاجه اخرى يحكيوا على البيوت هذوما تعدادهم
4: موجودين في مطمطه
3: موجودين ذوكم ترغلوديت ذوكم احفري انا كان فيك في تطاوين ولايه تطاوين
4: في الجبال
3: لا هذوما هذاك على سطح الارض يحفر هذايا في الجبال يعملوا يعني دي ترافو يعمل دار
2: في وسط الجبل
3: في وسط الجبل
2: في السوق تحت الارض
3: عددهم فوق من 5000 فهمتي تم تعدادهم خاطر امور زمها تونس تعرف روحها تونس مسيطرة على امورها
2: اكثر من 5000
3: اكثر من 5000 موجودين في من قصر السلطان للفرش معناها يعني جبال تطاويل كلهم اللي هي كلها جبال على يعني فكره
2: ان توكا الناس مش رجعت كان البيوت هذيك رجعت للمونة رجعت للعولة رجعت للامور القديمه اللي في بالنا نسيناها مع المشاكل الاقتصاديه والظروف الاقتصاديه رجعوا راهو
3: تويسه برشا. فك الدوريات فيها بزنس رقده قسما بالله احسن كريماتيزور في تونس اللي يعمل كيما هكا.
2: غادي
3: انا عاد جربت انا جربت السلطان وجربت الدوريات وجربت
5: ستريبو افوار وبرا
13: جبل بوغرني كنا نحفروا وحده غادي
3: يحفروا يحفروا ويعملوا كاتره فرش معناها البارتي منها يخليوها هكا كي فرش فهمتني
2: شنو باش ناخذوا كلمه من عند هيدي ونرجع
5: هي كيما القصص ستريبو افوار دون لي ليفر اما اي فيفر سي تري ديفيسيل راهو الكوموديتي دو لا في
2: معناتها
5: انا مده جمعتين كنت في من احسن القرى في الجمهوريه التونسيه اللي هي دخيل توجان. دخيل توجان هي من ابها من
13: ابها والله كتبها توجان
5: من ابها المنازل
13: توجان مشيت لها انا صغير
5: وقع تحويلها من من من مساكن بيئيه ايكولوجيه غير تاريخيه الى مواقع سياحيه. فما تحول كامل في المسار نتاع المساكن الغرف في شيء المناطق المحفوره سواء كان في تطاوين ولا في في معتمديه مطمطه القديمه ومطمطه الجديده. دونك هذوما هالقرى الامازيغيه هي كلمه بربريه فيها احتجاج شويه على
2: دونك
5: امازيغيه
2: علاش قلت امازيغيه
5: دونك هل ولات تحويل وجهه لان ولات بكلها للسياحه ولات بكلها نتاع دور نتاع اصطياف وديميزون دوت وهذه حاجه مهمه هي للدوره الاقتصاديه لكن اللي خدم هذه الكل هو سلسله الطرقات العصريه اللي تم انجازها في السنوات 95 96 وهذه كانت تمثل ثوره كامله في البيئيه بالنسبه للمناطق الجبليه في ولايه قابس ولايه تطاوين ولايه مدنين وانا ولد المنطقه ونعرفهم
13: بالله كي تقول المنطقه علاش انا متعدين بالكهرباء نشوفوا الميزون دوت محفورين هذه دار دار فاطمه هذه دار ختيجه علاش بالاسماء باسماء
5: باسم جدود
13: باسم ابا
5: لان المجتمع في الجنوب هم مجتمع عمومي مش مجتمع ذكوري
13: ذاك كله باسم النساء
2: في الجنوب راهو العرش الكل ولاد اسم الجدة الأولى.
5: أي إحنا مجتمع عمومي.
13: بلا جدة الأولى نتاعها.
5: مجتمع عمومي أكثر منه ذكوري ذكوري في الظاهر وبرا.
3: أما زوز بلايز في الجمهورية التونسية اللي هكا زاد الساحل.
2: وليد تحب تكلم فكرة.
3: مثال فكرة. في الساحل في الساحل السوسيتي ماركتيكال مازال موجودين توا الألقاب الوحيدين وين موجودين؟ بن حليمة بن خديجة وين موجودين في الساحل في بعض قرى الساحل مازالت اللقب بالأم مش بالبو. معناها وعندنا برشا اسماء معروفين
2: برشا روايات على
3: لا لا موجودين تو تو موجودين كان فيك تو عروشات كامله
13: موجودين
3: اسم الام صحيح فهمتني صحيح مش باسم البو
2: وليد النميلي عندك حق في كلمه
12: اي لا لا جست فما فما روايه اسمها سولي اردون نقول لك نسيت تحت الكاتب هو صديقي تو باش يلوم عليا معناتها كيفاش نسيت اسمه ولا محاله مي سولي اردون تحكي على فيلاج في جربة كيفاش تكون الفيلاج هذاك وكيفاش معناتك اللي معناتك اللي قاعده الشلحه يحكيوا بها معناتك لغه الامازيغ وشيء وكيفاش كانوا يحكيوا بين بعضهم كيفاش يتصرفوا بين بعضهم وكيفاش معناتها عندهم حكايات اللي هما يمشيوا بهم كما تقول انت معناتك اللي معناتك اللقب الام ولا حاجه كل شيء
2: سكديوش كاتب محمد حبيب اللجمي هكا
12: فوالا محمد حبيب اللجمي حكايات اديسيون
13: فما
12: حاجه فوالا فريمون ياسر ياسر طيار الكتاب
2: نحب نقول لك حتى السيده المخرجه كتبت لي محمد حبيب اللجمي
12: فوالا
2: ما حاجه مش تفهم ليكيب اللي في وسطها
12: تحيه
13: انا قديم راه 1968
12: شنو هو
13: اللي شو سو بولار برولونج ليكتور دو لا تونيزي دو 68
12: لا لا الاحداث صارت بدات
2: من الاحداث
12: بولار فوالا ومن بعد 30 سنه وصلت لتوا مي الكتاب ياسر طياره روايه ياسر تحفونه سسبانس سسبانس في جربه في معناتها في الجنوب التونسي ياسر حلو بكذا بكذا بكذا اقراو
2: يقراو التوانسه الروايات هذه
12: يقراو يقراو يقراو معناتها كي تعطيهم حاجه
2: وانت الكاتب والروائي
12: تفسر لهم لا لازم تفسر لهم لازم تعطيهم اسمعني كل حاجه لازمها تو ما عادش راهو كلي حكايه كلي هكاك تقعد لازم ماركتينج لازم سبيتش لازم معناتها اللي تغرموا العبد هذاك كيما البسكويت يتعدى 10 مرات في الوحده ويعمل لك سبوت اللي هو فريمون تقول واو وحدك واحد تمشي للعطار تشريه البسكويت
2: حتى الكتاب هكا
12: حتى الكتاب لازمه راهو لازم تعمل له معناتك اللي تبسط له القصه انا كي نحكي معناتك اللي كتاب معناتك بعد ما نقراه ديما فما ان سبيتش يتحط في مخي اللي هو كي باش نحكيه للعبد هذاك ديريكت يقول لي وين الكتاب نحب نقراه ديما نهبط لي روتور دو ليكتور نتاعي كي نهبطهم في الواحد في الفيسبوك ولا في الوحده ديما العباد ديريكت وين ولا عادي يقول الكتاب خلينا نقراه ولا نحب نشري منه ولا وين يتباع ديريكت علاش خاطر لازمك
2: تعرف تبيعه
12: لازمك تشره فوالا
2: عرفت تبيع
12: لازم فما طريقه تاع حكايه اللي هي باش تخليك انك تشري الكتاب هذاك وتحبه الكتاب هذاك
2: واستنيو من الوليد راهو كل موضوع باش يجبد لنا عليه كتاب
5: على ذكر الكتاب بالنسبة للذاكرة متاع المناطق في جربة المرة الأخرى كهبطت للجنوب من دخيل توجان مشيت الجربة بور فيزيتي لي موسكي سوتيران عندهم مجموعة متاع جوامع مساجد صغيرة أكثرها إباضية تحت الأرض
2: تحت الأرض
5: مبنية تحت الأرض كما البيوت اللي كنتوا تحكيوا عليهم توا حتى غالبية الناس في جربة ما يعرفوهمش الفوكريجو دون ليستوار أترافير أن ليبر كما نحكيوا توا مثلا من كتب السوسيولوجي المعروفة في العالم تاع ديفينيو هي شبيكا سي اون ريفيرونس انترناسيونال تكتب على شبيكا في شيرة الجريد تعرف دورونومي انترناسيونال ما نجموش فما في السوسيولوجيا انترناسيونال ما نحكيوش على ديفينيو ولا لا فيل لو فيلاج دو شبيكا دونك الكتاب راهو يعرف بالمنطقه
2: سياحه
5: شبيكا دراسه السوسيولوجيه في لي زاني 68 تعملت على قريه شبيكا ومنزعها الامازيغي كما كنا نحكي
3: من اسباب غرامي بهالبلاد عام 85 وقت انسان فكتور قلت مشي للصحراء ونكتشف يا سيدي غمراسن
2: اقل في الاول تفجعت
3: ونلقى روحي بعد اكتشفت اسمار ونمهيره ومغني شوف راو ما عندكم حتى فكره على جمال بلادكم انا وقت دخلت غمراسن 16 كيلومتر برك على الطويل نلقى عباد متطورين على العاصمه بمئات الكيلومترات راه عباد اخرى ناس مستواهم راقي وعمري ما كنت نتصور الناس هذوكم انا 85 مشي للطويل في بالي معناه نلقى قلت لك جزوي طومبي امورو دو سيت فيل هالمنطقه هذيك الكل ونتفكرها راه دوريات تاع 150 كيلومتر نتفكر اهالي سمار نتفكر بني مهيره
13: زعما قاعدت كيما زرتها
3: احسن تو احسن ويبعثوا لي في الواحد تو يبعثوا لي في الترفاس تو التو يعني ناس اخرى يا كابتن ما كمشيت انت
13: لا لا لا مش انبهرت برك
3: انا صاري مع 85 هكاك
2: يلا اخبارنا وراجعين في ناس الديوان
14: ناس الديوان
15: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5
16: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم ديوان فام صوتكم
14: ديوان فام فلاش نيوز
17: موجز السادسة مساء ديوان فام عسلمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو كافة الفلاحين ومزارع الحبوب والبحارة ومربي الماشية إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة وذلك إثر التوقعات الجوية التي تشير إلى ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة خاصة بولايات الكاف والسليانة وزغوان والمهدية وقفصة حيث تتراوح بين 20 و40 مليمترا وقد تصل محليا إلى 70 مليمترا بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان. والوزارة توصي جميع المتدخلين في القطاع الفلاحي بتأمين المعدات والآلات الفلاحية وحمايتها من الأمطار والرياح القوية وعدم ترك الحبوب والمحاصيل المجمعة في الفضاءات المكشوفة والحرص على تأمينها وتخزينها في أماكن محمية تجنبا لتلفها أو فقدانها بسبب الأمطار والرياح. كما تدعو الوزارة إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورية لحماية المواشي وإيوائها في أماكن آمنة وتجنب الاقتراب من الأودية ومجاري المياه أثناء فترات التقلبات الجوية مؤكدة على أهمية اليقظة والتقيد بإرشادات السلامة حفاظا على الأرواح والممتلكات والأنشطة الفلاحية. وزير الداخلية خالد النوري يؤكد خلال إشرافه اليوم على حفل اختتام الدورة التكوينية 27 للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي على أن الاستثمار في التميز العلمي وتوطين المعرفة يمثل اليوم خيارا استراتيجيا تهدف من ورائه المؤسسة الأمنية لتجويد الأداء العملياتي لقوات الأمن الداخلي بما يضمن ترسيخ مرفق أمني عصري منفتح على أحدث المقاربات العلمية القائمة على التقنيات الحديثة وعلى الاستشراف المسبق للأزمات وحسن حسن إدارتها والتصرف فيها. ووزير الداخلية يوصي الخريجين بالمناسبة باعتماد الولاء المطلق للوطن والنزاهة والاستقامة منهجا راسخا في أداء مهامهم اليومية. المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية التابع لجامعة قرطاج يبرم اتفاقية شراكة أكاديمية مع المدرسة العليا للتعليم بنواكشوت تهدف إلى تمكين الطلبة الموريتانيين من متابعة تكوينهم في المرحلة التحضيرية المؤدية إلى مناظرات التبريز في اختصاصي الرياضيات والعلوم الفيزيائية، وذلك بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية، بما يسهم في تعزيز إعداد كفاءات علمية عالية المستوى في هذه المجالات الدقيقة وفق ما أعلنته جامعة قرطاج اليوم. وجامعة قرطاج تؤكد في بلاغ أن هذه الاتفاقية تعكس حرصها على دعم التعاون الأكاديمي وتوسيع آفاق الانفتاح على محيطها الإقليمي والدولي، إلى جانب تعزيز التميز في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي. النائب بمجلس نواب الشعب محمد علي فنيرة يقول اليوم أن اقتراح وبرمجة مشاريع في إطار مخطط التنمية 26 و 2030 و 2000 أمر جيد، ولكن الأهم اليوم هو ما مدى تفعيل هذه المشاريع ومدى تقدم إنجازها على أرض الواقع، موضحا أن نسبة تقدم إنجاز المشاريع التي برمجت في إطار المخطط السابق لا تتجاوز 40%، وذلك بسبب ما اعتبرها التشريعات والقوانين التي لم يتم مراجعتها فضلا عن التعطيلات الإدارية. وفنيرا يعتبر أنه لا يمكن إنجاح مخطط التنمية وتنفيذ المشاريع المقترحة ضمنه دون إصلاح وتنقيح القوانين أولا.
18: التوجه نتاع الميزانية اللي كانت في 2016 هو نفس التوجهات اليوم اللي موجودة في إطار المخطط. اليوم كونوا نبرمجوا مشاريع باهي، كونوا نحطوا مشاريع في إطار مخطط باهي، لكن الإنجاز هو اللي لاحظناه وخاصة من خلال التقدم في المخطط السابق في حدود 40%. دونك اليوم نحطوا مشاريع باهي ياسر باش تستفاد منها الناس، لكن ما ننزوهاش، هذا اللي مش باهي. خاطر اليوم الإطار التشريعي نفسه اللي حكينا فيه نهار افتتاح الميزانية في 2016 وحطينا تقريبا 12 قانون، اليوم ما جا فيهم حتى قانون للمجلس، وفي نفسهم اللي كيتشاغل نفسها ما جاش للمجلس. دونك اليوم اللي نشوفوا فيه الإطار التشريعي والإطار القانوني ما تبدلش، دونك نفس الإشكاليات، التعطيلات الإدارية نفسها، التعطيلات معناتها نتاع توفير الأراضي نفسها. دونك باش نلقاو روحنا في المخطط السابق الذي إنجازه في حدود 40%، المخطط هذاك كما تصيرلوش متابعة وكما تصيرش تنقيح القوانين اللي حكيت عليهم سيدة رئيس الحكومة خلال حضورها بمجلس نواب الشعب في الميزانية وخلال حضورها في يوم الاستثمار، كما يكونوش موجودين في مجلس نواب الشعب ويصير تحديثهم، راهو اليوم ما نجموش ننجزوا المخطط هذا.
17: وفي شأن الدولي، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول اليوم أن قواته ستبقى في جنوب لبنان مادام حزب الله يشكل تهديدا حسب زعمه. جهاز الأمن العراقي يعلن اليوم القبض على 184 متهما بقضايا الإرهاب والمخدرات والابتزاز خلال شهر جوان الجاري، وذلك ضمن حصيلة عملياته النوعية في مختلف المدن. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع محمد من خنوش في فلاش سبور.
19: ديوان فام عسلامة.
20: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
21: وديما أحلى جوكم ونحبكم برشا ديوان فام.
19: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
22: ديوان افهم نحب نوصل النداء
23: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
19: مالا كابتن موجة صفاقس
24: على 91.2
19: تونس
24: 93.5
19: نابل والوطن القبلي
24: على 106،
19: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.
25: ديوان افام فلاش سبور.
26: مساء الخير، اهلا بكم. البدايه مع كاس العالم مقابلات الدور 32، بدايه من الست انطلقت مقابله الكوت ديفوار ومنتخب النرويج، حاليا 0-0 بعد مرور 6 دقائق لاعبين منتخب الكوت ديفوار ومنتخب النرويج. كيف زاد المقابله الثانيه في برنامج اليوم، بدايه من الساعه 10 ليلا منتخب فرنسا يواجه منتخب السويد، نذكروا لحساب الدور 16 المغرب ستواجه منتخب كندا، ومنتخب باراغواي بعد فوزه يوم امس ضد المانيا باش يواجه الفايز من مقابله فرنسا والسويد. كرة في تونس، اتفاق رسمي بين السي اس اس وهداف الرابطة الثاني الموسم الفارط نور ماني اللي كان فسخ عقده مع نادي أمل حمصوص قبل بداية الميركاتو الصيفي. نذكر زيادة أن السي اس اس كان تعاقد يوم أمس بصفة رسمية مع مؤمن الرحمني لمدة زوز مواسم. أنه الإفريقي باش يعلن غدوة رسميا على انضمام ياسين مرياح بعقد لمدة زوز مواسم. مرياح اليوم ينتهي عقده مع الترجي، وغدوة منطقيا باش يكون على ذمة النادي الإفريقي، موضوع أكيد يبقى للمتابعة. حسام تقاو نادي شباب الوزادة الجزائري منتظر أن حسام تقاو باش يمضي رسميا لمدة 3 مواسم مع الفريق الجزائري في قادم الساعات. قا كان قريب برشا من الانتقال إلى فريق ليفسكي صوفيا البلغاري ولكن ما تمش الاتفاق الرسمي. كيف كيف زاد عقده ينتهي اليوم مع الترجي بعد 3 مواسم قضاهم في صفوف الترجي. في كرة اليد النادي الافريقي تعاقد اليوم مع الحارس الدولي في المنتخب ياسين بلقايد لمدة 2 مواسم. بلقايد هو ابن جمعية الحمامات، انتقل بعد السبورتينغ كلوب البرتغالي ولعب زادة في سيلجي السلوفيني ترومبلي وكذلك تولوز الفرنسي. تفاصيل واخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان افام بونت. نخليكم مع برنامج ناس الديوان.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوتكم.
2: من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: اي 6:17 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. باش نمشيو تو تسويت لي لايك ديز لايك
4: لايك ديسلايك.
3: ستر ربي من هدي دحماني.
5: نحكيو على دراسة مثيرة للجدل.
3: أيه.
5: تقول اللي 90% ما يقارب 90% من التوتر اللي يعاني منه الرجل يرجع للعلاقات مع النساء، وهو رقم أثار نقاش واسع حول دقته وحدوده، رغم الانتشار متاع الادعاء هذا اللي مانيش متأكدين منه صح ولا ليه، لكن فما دراسة موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام العربية يأكدوا المختصين اللي مصادر التوتر في الحياة اليومية متعددة ومعقدة، منها الضغوط متاع العمل، المسائل المالية، الصحة، إضافة إلى المسؤولية الشخصية، الشيء اللي ما نجموش نختزلوه في طرف واحد وهما النساء.
3: 90% من توتر الرجال بسبب النساء. لايك ديزلايك. نبدأ معك هدي دحمان.
6: شك في المصدر.
3: مثالش بالنسبة لك كذا ينجم يكون صحيح ولا
6: الخبر؟ الخبر يتناقش هو من باب التندر ممكن أكثر منه من باب الجدية، باعتبار أنه مش ممكن باش المرأة تكون مصدر توتر 90% للدرجة هذه. ثاني حاجة أنه
3: من أول مصادر التوتر عند الرجل ولا المرأة؟
6: كيفاش؟
3: من أول مصادر التوتر عند الرجل
6: من
3: المرأة ولا
6: من أول مصادر السعادة الاجتماعية؟
3: مش توتر.
7: مش توتر.
6: عمرها ما كانت مصدر توتر.
3: تجنجين لا؟ مش مصدر توتر؟
6: نعرفوا نتعاملوا معاه.
3: دونك ديزلايك بالنسبة لك هادي دحمان. دكتور.
7: كي سي الهادي؟
3: لايك ولا ديزلايك؟
7: ديزلايك. خاطر بالعمر وبالخبرة تولي معناتها اسمع وكاو. قلت على الجنجين
5: اسمع فلت يعني
7: انت عسلي.
3: اي الجنجين
7: اي مش نسبت كات الجنجين حتى رجال الجنجين
3: لا. احنا 100% من مصادر من التوتر نتاع النساء من رجال، مانيش 90
7: من الجنجين ولا من الغيره
3: من كل شيء. من كل شيء. دونك ديزلايك دكتوره
7: بالنسبه لك بصراحه شيء اكسسيف.
3: 90% برش. وليد نويلي.
8: والله قاعد نشوف في زوز خوافة ما تحكيه كيما بالحق ما تقول لي
6: خوف عدم الشجاعة
8: ما تقول لي الشجاعة غريبة كيفاش تحكيه هكايا. والله غريبة ما تقول لي علاقته هي واضحة الحكاية.
3: قولها يا وليد.
8: لأنه المرأة هي مصدر سعادة متاع الرجل.
5: علاقة عربية
8: واضحة الحكاية
6: يا زعيم.
3: زعيم الخوافة
8: والله.
3: ديزلايك. كيف
8: ديزلايك؟ ليه ديزلايك بالحق؟ مصدر سعادة وانا منين؟ راجل اخر
3: ليش تكون مصدر توتر ومصدر سعادة؟
7: الزوز
3: ليش بتكون الزوز؟
8: اي ليه ما اسمعني
6: ككل انسان
7: معناتها مش هي المصدر التوتر الوحيد ومش المرأة زادة مصدر السعادة الوحيد.
8: فما
7: الدنيا هذيك هي
8: فما حكاية بون فرق بين ديما فما واحد يقول اللي كتب الكتاب نتاع لي فام سون دو فينوس لي زوم فيان دو مارس. قال معناتها فما ديفيرنس صغيره بين النساء والرجال. المراه كي الراجل كيكون فلوس اول حاجه يعملها لا لا لا بالعكس نهز مرتي ونمشيو معناتها كليون فاكونس. فهمتني؟ المراه كي معناتها تولي عندها هي الفلوس تقول ماذا بيا نمشي نهزج ونخليهم لهنا ونرتاح عند وحدي. وانا سي تا لا ديفيرونس ما بيناتهم. مي بون احنا هذاك عندي للراجل ديما حاجته بالمراه.
3: انا نعرف قاعده اخرى تقول الراجل كان برشا فلوس يقول لي ماذا بيا اكثر انسان. والمراك تعمل برشا فلوس ماش حاجتها بحتى رجل
8: ولا
3: هذه قاعدة ما يخص الفلوس دي للرجال والنساء. تعطيني لايك ولا ديز لايك
7: سيس روحك يا كابتن؟
9: لا ولا شو قلك
7: جو تسمع به
9: شو انا خلق من القلق
7: اي
9: صدقني
5: قلقان
9: قلقان صحي انت مجتمع قلقي كله والكل قنقي
3: اي
9: سيد العميد القلق نتاعو مش من المرأة من البونتة تاع السواكر من التاريخ من
3: إيه انت التوتر نتاعك
7: كيفي انا هو
3: جاي من نساء ولا لا
9: خاطيهم نساء
3: خاطيهم
9: حرام عليكم
5: الطريقه اللي قال فيها
9: حرام عليكم ولا حرام عليكم
3: والله شيء
9: والله العظيم
3: ديزلايك كيف طالعين
9: من هنا لغدوه ديزلايك
3: من هنا لغدوه سيد العميد
6: الدراسة صحيحة
8: كون أنت النوارة
6: الدراسة صحيحة عليك
3: صحيح
6: هات أقول لك عليش
7: أول أنت
6: لا هات أقول لك عليش هي أصعب معادلة أصعب إكواسيون في الكرة الأرضية هي المرأة ثم 10% حلوا الإكواسيون عايشين سعدين فرهدي وتسعين الأخرين متخذين وفي التوتر ومهرودين خاطر إنهم با كومبري لا فار ما فهموش المرأة أنا والكابتن فهمنا الحكاية أمورنا واضحة خمسة على خمسة احنا بك الجيل اللي المعادلة حليناها على بكري وشيخي بك الجماعة التوى اللي مفهموش الطرحة اللي مفهموش يا كابتن
9: المرأة
6: هي واردة تتسقى كل يوم نهار تبطل عاش تسقاها وش توترك تكل قلبك اثنين لازم تفهم اللي هي تحب الشيء ونقيه لازم تفهم روحك انت ايش تعمل فلوس فهمتي دونك هي المعادلة اذا كنت حليتها من الاول وفهمت الاكواسيون أكثر 10% شيخ وسعيد وكل شيء 90% سوكي يطلع هي تطلع ويطلع وهي ينون با كومبري ما فهموش المرأة رأي كلمة طيبة تهزها
3: نسألك سؤال وقل لي صحيحة ولا في المعادلة
6: فضل لسي صحابتك تقول
3: نعرف تحبهم سؤالتي دوما سيد العميد صحيح أنه المرأة كيف تقول حاجة معناها رأي تقصد عكسها
6: بالضبط
3: كي تقول لك اخرج عليا معناها تقولها لي من مش ماشي حتى بلاصة باش نقعد في الدار
6: شوف
3: كي تقول لك
5: عادي
3: تقولها لي راه مش عادي كي تقول لك ما بيا شيء معناها زيد اسألني شبيك 4-5-10 مرات اخرين
6: إياك برتك خالص ما تقول ليش وماشي إياك يا ودي راك غلط مش تعال خاطر هي المرأة هي السنتر دي مونت على رجلها إذا هو ما فاقش بالحكاية هذه وما فاقش اللي هي راي مركز حياته مش خاطر وقتها طبيعيا تشري
3: دونك صحيح أنه 90% من توتر الرجال جاي
6: قدك هذوك 90%
3: مشكلة في الرجال اللي ما فهموش
6: وهذاك اللي يفسر عدد المهول تاع الطلاق خاطر إنهم با كومبري ما فهموش اللي مرأة راهي كلمة طيبة تهزها انجست نمبوت كوا راهي تقول لي فلوس حكايات مش فلوس والله نعرف اللي عندهم فلوس وتعبين وتعساء وحالتهم حليلة أي. المشكلة فما المعادلة هذيك كاسكو سيك لا فام شنو هي ما طبيعي ما فاهم وهاش
3: والله معني في البلاتو دقيقه في البلاتو فهمها كان الكابتن معني
6: الكابتن عايش سعيد نعرف انا نعرفه اللي عايش سعيد خاطر لا كومبري من الاول فهمها الحكايه
3: وهيدي شبيه
6: على كلامه هو انا ما قلتش انا قلت على كلامه هو على كلامه هو خاطر انا ايش في بور موا دو كومبروندر باش تعيش سعيد
9: الله بالحق
6: سيتو
9: هذاك حاجه اخرى عندي سؤال ما نقولوا احنا عنا
3: بسيكولوجي قادم
9: بسيكولوجي انا نقولوا يدوك ري لا فام ربي يخلق حاجه به
6: مش
9: الحاجه القلق كجات مزر القلق ما يخلقهاش
6: مش الحاجه الدنيا ثم ديزاستوس راهو
3: اللي بعده
5: نحكيو على دراسات طبيه حديثه تكشف ان الضغوط الناتجه عن الفقر والوضع المالي تسبب التهابات مزمنه وتضرر عضله القلب بشكل فوق احيانا عوامل الخطر التقليدي يعني التوتر المزمن ليس مجرد حاله نفسيه بل عدو خفي للصحه
3: يعني الفقر يمرض ساعات اكثر من الامراض الاخرى لايك ولا ديزلايك دكتور
7: لو كان الفقر هذا جون لقتلته
3: اي يمرض لايك
7: يا
3: دكتور
7: اي لايك
3: باي هيدي
7: حتى الثراء يمكن يمثل
9: والله يختم
3: يمر يطلع في الكوليسترول
7: الفرات في هذا وفي هذا الزوز ماهوش باين
3: اي دونك مع انه الفقر فريمون كيف يكثر يمرض
7: الفقر نسبي من فئه المجتمع للمجتمع فماش فقر في العالم فماش فقر محدد في العالم
3: اي
7: شو كونوا الفقير في العالم
3: المحتاج ما عندوش المحتاج
7: ما عندناش نورم دو بوفرتي دونك فما فقر مادي وفما فقر معنوي وفما فقر ثقافي وفما فقر جهوي وفما فقر انساني
3: احنا نحكيوا على الفقر المادي
7: الفقر المادي نسبي
3: الفلوس
7: نسبي حسب الحاجيات كل طبقه وكل شريحه دونك ما نجمش يكون لا مصدر تعاسه ولا مصدر بؤس ولا مصدر سعاده وكيف كيف الثراء هو التفاوت الطبقي هو اللي يعمل المشاكل
6: مش الفقر في حد
3: ذاته. كنجي الناس كل كيف كيف ممكن راه اقل برشا
6: قراب لبعضهم، ما نقولش كيف كيف، نقول قراب لبعضهم. التفاوت الكبير، احنا كي كانت الفئه الاجتماعيه الوسطى الطبقه الوسطى هي الكبيره، كان المجتمع في احسن حال.
3: من
6: حضره الطبقه الاجتماعيه السقوط كما قال قبيله
3: طلياني
6: يعني السقوط راهو اسهل لو نيفيلمون اسهل، طلوع هو اللي هو اللي هو اللي سعيد. دونك اذا كان المجتمع ينحدر نحو الفقر النسبي هذا يكون مصدر نتاع توتر اكثر منه مصدر نتاع تعاسه.
3: فلا بي عميد
8: شو نقول لك تو نواصل في اللي قاله هو؟
3: قول شو تحب انت يعني، لايك ولا ديزلايك؟
8: لا نوتر
3: ما ينوش على شنو أقول
8: نتر لا معش
3: أي الفقر عميد
8: أي شوف
3: نحكيه فقر بالحق
8: كان أنا أكثر حاجة قرأتي هي الطبيعة
3: أي
8: الفقر لا دخل له في الموضوع لا دخل خطر إحنا لا ناتور نذكره من غير فلوس وحكايات كل شيء إذا كان شبثه بالطبيعة شنو الطبيعة تقول هي تقول الكوبل يرجع كما خلقه ربي في الطبيعة ليقوم دوره بروتكتور قوي يحس المرأة بالأمان إذا عطيتها هذية
3: أموال عميد. أنا نحكي لك على حد مرته حبلة ما ينجمش حتى تولد في سبيتار حكومي خاطر ما عندوش أوراق وما عندوش كارنية بيض وما عندوش فلوس. نحكي لك على حد
8: ولاده
3: جيعانين ما ينجمش يوفر لهم
8: أنا نعرف اللي هو توا فقير على الأخر ومرته ولد في سبيتار معناها كاكا وبرا وسعداء ونعرف اللي ولده أكبر كلينيك في تونس وتوا هبطين ريش معهم شوف مش قلت لك العملية بسيطة إذا كان المرأة
9: مش 100% سيد العميد
8: ما قلتش 100% أنا قلت لك لو أنا تيران هو رو كل كا وحده
9: لا خلنا ناخذهم بورسنتاج الفقر واللي عنده لي مويان بصراحة ما أنت عابد ما عندوش
8: منا موجودين
9: فقير وسعيد نقول لك سي فري كو لارجون لو في با لونور مي إلي كونتريبو
8: دون لي غراند فيل كلامكم صحيح آمل داخل راهو العكس تماما
3: نحكيو في المطلق
8: انا قلت لك راهو الوضع الاجتماعي انت وين قلت لك كي تدور في البلاد نلقى عباد معناها محلاهم والله تحت الصفر والله راني نتكلم على سجنان وفرنانه ونتكلم على الغرب شفت انا ناس دخلت معاهم كنت معاهم راهو انا نذكر عباد معناها في داموس الحاجه ينحي من جلده ويعطيك وتشوف الكوبل تشوف المراه والراجل الصغيرات وين المشكله تصير هنا في الضغوطات نتاع لي جراند فيل خاطر يخسروا بعضهم وزاد حربتها تاول الحكايه نتاع ما
3: من غير ما يخزوا لبعضهم سيد العميد ساعات
6: حاجيات اساسيه
3: فما حاجيات اساسيه ما تخلطش عليهم
9: كي ما نجمش يوفرهم هو الحاجيات الاساسيه
6: فما عدم عداله في الفرص
9: معناتها كي ما نجمش يداوي ولده ولا ما ينجمش يقضي ولده موش ان فاكتور دو ستريس هذا بيان سور
3: ما ينجمش يوكل ولده
9: والستريس
3: ما دخلتوش اللي يقريه ويداويه
9: لا لا خلينا نقعدوا في اللي يقضي ويداوي باهي خاطر كان من نجمش قضيه هذاك ما نحكيوش به والستريس ماهوش فاكتور يعمل امراض مزمنه
3: صحيح
9: اي كامل
3: دونك نرجعوا للامراض المزمنه
9: دونك الدراسه مش غلط
8: ماني وصل هو وصل اطلاق ولا ماذا بيش يكون يعمل لنا عالم لا لا سمح يعملوا احصائيه يشوف اطلاق وين يا ترى داخل في الجمهوريه برشا في القرى برشا والا في المدن الكبرى تفهموا راني قلت لك راهي ثم حتى ضعف الامكانيات نتاعهم يصبروا ومسكنا تقول ودي يمشي 7 كيلومتر في مدرسه وبطرباقه شلاكه معموله ولكن تحس لي كوبري يعيش هنا قلت لك راهو الضغط نتاع المدن خايب ياسر خايب بطريقه ما تصوروهاش
3: رايك
8: هذا رايك قلت لك يجب العلم يطبق راهو نجم
3: نمشيو لوليد
8: اطلاق وين
3: وليد
10: الفقر يسبب كما قال الدكتور قال قلت لي غش وش يولي معناتك اللي قلب منفوخ ويولي معناتك اللي
9: وسكر وتنسيون
10: اي ولا كله تبع بعضه معناتك اللي راهو معناتك اللي حكيت لانه تبع معناتك كل شيء ولا بالفلوس كل شيء ولا بالفلوس معناتك اللي نمشيو كما قال علاش تبع واحد معناتك اللي القرايه معناتك اللي في الباك ولا في النوفيام ولا في الواحد كل شيء كلها يتيديت كلها تيديت معناتها واحد ما عندوش نمشي فيه
9: قلت لك نسبي هذاك
10: اي ولا اللي معناتها اللي معناتها اللي معناتها اللي توصل تبيع ذهبها واللي ياخذ معناتها اللي بريم البنك واللي ما نجمش واللي ما عندوش ذهب باش يبيعه واللي ما عندوش هو يشوف الاخر قاعد يقرا وولده يقرا في 4 تيديت معناتها اللي باش ينجم يجيب معناتها 19 و20 وولدك قاعد يجيب في 10 ويبكي شنو تعمل انت بالحق ما عادش يجيك النوم
8: انا مستغرب الراعي الاول كابتن تاع تونس اللي ستينات وسبعينات
11: كانوا أغنياء
6: الوقت
11: اللي لا سمح هذيك الوقت شو قلت لك التغير التغير وهذا
6: راهو
11: جيل كامل خرج وهز تونس والله العظيم ناس تقرأ على شمعة والله ناس
6: ما كانت شيء طبقية اليوم طبقية من
11: اللي غير
10: كل
11: الأمور
10: شيء تبدل
11: كل شيء تبدل للأسوأ
3: سيد لامي
10: للأسوأ ولا مش للأسوأ فما راهو معناتها كل حكايات اليوم ما ولا كل شيء بالمادة توا باش تخرج تتفرهد انت كي ما عندكش 100,000 في مكتوبك وانت عندك فاميليا عندها زوز ثلاثه صغار ماكش باش تتفرهد حكايه فيرا ما عادش هذيك الحكايه راهو نتاع جنينه و100 غرام قلوب راه وفات الحكايه اقل ساندويتش 15,000
6: يكون دخلي محدود والمرفق العام والخدمه العامه متطوره ماهوش فقر
3: والمكتب
6: يكون ثم تضخم في المدخول والمرفق العام والخدمه العامه متراجعه والبريفاتيزاسيون ضربه اتنابها في الصحه وفي التعليم يولي فقر
3: صحيح. لا وكي يتلموا زوز
6: انا المعلم كي كان في 35 دينار يعتبر ميسور تو في 1,500,000 يعتبر فقير دونك هكا علاش قلت
7: صحيح صحيح
3: اي اي اي صحيح طالين
7: لا يشوف لك
3: يلا
7: علي ما تعطينا في اسئله تاع بكالوريا فلسفه وفاهم داكور معادله صعيبه خليني انا نقول
3: راه فما خاطر برشا ناس
7: صحيح
3: موجوعين وما عندهمش قاعدين يسمعوا فينا
7: نعرف نعرف
3: راهو مش خاطر احنا قاعدين لهنا في اللايف في الراديو ونحكيو الكل فما انا برشا فما توا شكون قاعد يسمع فينا وهو مكردي راهو القهوه اللي قاعد حاط لي زيكوتور والقهوه مكرديها مع القهواجي راه
7: يلزمك تحط مكانك في مكانه يوميا شنو الاحتياجات وعاجز عن توفير الاحتياجات اليوميه من كل النواحي لولده مثلا ما تكلموش على الدواء ما تكلموش على القضيه

0: بليكس وبعد يسكون برشا امور حتى معناها تلقاه اكل الشعور بالشيخ وكالروفونس وست سوسيتي اللي حرمته وتلقاه بعد في سوريا وتلقاه غادي وتلقاه غادي وتلقاه في ايطاليا زاد بشيف
1: ولا دي لانكون
0: ولا دي صحيت فهمتي راه كل سوا بنية ولا وليد راه
1: اي صحيح
0: معناها دوك الاحتياج ما خيبو
2: دراسة اللي كنا باش نتحدثوا عليها تحدثنا عن الموضوع هذا الدراسة اللي تم اعدادها تحدثنا عن الموضوع هذا
3: اللي هي الدراسة اللي تقول هيدي
2: دراسة اللي تم اعدادها بالاتحاد العام التونسي للشغل وكان الشرف لي اللي انا اعديتها مع زميل هو من اعدادي انا واللي خذيت رواج كبير برشا على عمال المنصات
3: فلا شنو تقول الدراسة ناورس
4: وين كشفت دراسة ميدانية حديثة انجزها قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل اللي الغالبية الساحقة من عمال المنصات الرقمية في تونس يخدموا في ظروف هشة وخارج اي اطار قانوني والا اجتماعي يحميهم الشيء اللي يخليهم عرضة للاستغلال وانتهاك الحقوق والحوادث ويعرض الحرفاء بدورهم الى مخاطر متعدده في ظل غياب تنظيم قانوني واضح للقطاع.
5: راهو هيك الهز والماكل هذوما فهمتش انا من سطر
3: 20 شخص. فسر لك صاحب الدراسه.
2: هو هي دراسه سوسيولوجيه ميدانيه بالتعامل مع العاملي وعاملات المنصات الرقميه.
3: ايش معناها؟
2: ترافايور دو بلاتفورم باش تفسرهم. ايوه. احنا عندنا في تونس اربع شرائح أساسية في عمال وعاملي المنصات.
3: أيه؟
2: عنا اللي وصلوا البضاعة والمأكولات
0: ديليفري.
2: الثاني هما اللي وصلوا الركاب ظاهرة جديدة لموتو تاكسي اللي ولات مستعملة في تونس بشكل كبير برشا كأنه في البلدان الأسيوية وفما النظامي وفما غير نظامي. الموضوع الثالث هم مسدي الخدمات بالمنزل اللي يسميه مساعدي الحياة لي زوكسيليير دو في اللي قدموا خدمات صحية بالموتور وبالكهرباء يمشي يلسو دي بلاس دوميسيل باش يقدم لي سوان اليمونتير ولا غيره. والكاتيجوري الرابعة هما المكلفين والمكلفات بإيصال بعض البضائع الخصوصية على غرار الأدوية سواء كان من الجروسيست للفارماسيان وإلا من الفارماسيان للديار للناس اللي غير قادرين على الخروج من المنزل للتداوي. هاللي كاتيجوري هذم ما عندهم حتى علاقة مهنية مع المنصات، لهم كونتراكتويل ولهم استاجير ولهم سالاري ولهم ما عندهم حتى بروفيل بروفيسيونال ويمثلوا هشاشة الهشاشة، ما عندهم حتى مستقبل،
3: ما عندهم حتى ضمان.
2: لا عندهم كونترا ترافاي، لهم سي في بي، لهم كونتراكتويل، لهم اوكازيونيل، لهم فاكاتير، لا حتى شيء. تربطهم رقم سري بالمنصه الرقميه اللي هي البلاتفورم دو سيرفيس، ما يعرفهاش موجوده في الصين ولا في اسبانيا ولا في تونس ولا في غيره. ثاني حاجه ما عندوش مدخول قار دونك يكون فيها شاشه تامه، وحتى وسيله النقل اللي هو يستعمل فيها اللي هي الموتو شريها بالميكرو كريدي، دونك يكفي باش ينزلوا على زر يطردوه من غدوه. واحنا رانا وصلنا اليوم في 2,500,000 خدام في القطاع الموازي، احنا عندنا 60 حتى ل 70,000 نقولوا 50,000 يخدموا في عمال المنصات، دونك شيفر مش شويه
3: 50,000
2: ما عندهم حتى واقع مهني وما عندهم حتى ضمان، لهم افلي في السكيورتي سوسيال، منظومه الضمان الاجتماعي ما تقبلهمش، ما همش موتوراتهم همش اسوري، اكثرهم في لي بواد داسيرونس خاطر عندهم تواتر نتاع حوادث، دونك لاسيورور ما عادش يقبلوا لانه يولي له معلوم نتاع خساره، وعندهم دي موتو نون نورماليزي ما يستجيبوش للمواصفات نتاع لاسيورونس. يمثلوا بومب اروتاردومون في المجتمع، يمثلوا قنبله موقوته في المجتمع، لكن ظاهره قاعده تتقوى تقريبا. الركروتمون قاعد يصير في حدود 15,000 سنويا، دونك شيفر كبير برشا في التنامي رغم كل الاحترازات، دونك ظاهرة اجتماعية جديرة وكان عندنا الشرف اللي احنا اول دولة عربية تنجز دراسة من نوع هذه اللي درست في المؤتمر الاخراني نتاع لورغانيزاسيون انترناسيونال دو ترافاي في جنيف، وتم تبني الاتفاقية 193 من اجل الدفاع على حقوق عاملي وعاملات المنصات في العالم اللي هما مع تجاوزوا تقريبا 200 مليون في العالم، واللي اسبانيا وفرنسا نظمت لهم الاعمال نتاعهم. احنا مدعوين الى تامين هذه الشريحه الهشه واللي هي ما تنطبقش عليها شروط العمل اللي
3: في العالم فيهم على الموتورات ولا غيره اللي يجيبوا في كلهم ما همش مؤمنين،
2: حتى ما عنده حتى تامين وما عنده حتى باترون، ما عندوش عارف هو من اصل حتى المفهوم التقليدي، ماهوش عامل وماهوش اوتو انتربرونور، له سالاري وله اوتو انتربرونور، عنده ان سيتوياسيون ابريد وضعيه
3: ما عندوش تسميه
2: هجينه اللي ما ينطبقش عليه التعريف التقليدي للعمل. هما في المهن الجديدة، فما مهن قاعدة تموت ممكن نهار آخر الكسيي ما عادش موجود، البوستاجي ما عادش موجود، هذم الكل باش تدخل مهن

0: جديدة في العالم، مورفولوجي نتاع مهن جديدة اللي يلزمنا القاعدة التشريعية نتاعنا والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيره يدخل لها الشرائح هذه.
1: فما مشروع قانون لا حتى شيء،
0: فما حتى شيء، فما وزير الشؤون الاجتماعية تحدث في جنيف قال احنا معتنين بالموضوع هذا بعد مصادقة تونس في جوان هذايا على الاتفاقية الدولية 193 من اجل حماية عمال وعاملات المنصات، لكن على مستوى الكلام وعلى مستوى فعلي ما فما حتى شيء،
1: ما فماش فعل واضح. الدكتور
2: والعاملات الفلاحات هذوكم
3: كيف كيف
2: نعملوا لهم
3: كيف كيفك
0: لا لا هما فما احنا راهو فما فروع يلزم باش
1: تدخل تعمل قانون على العاملات
0: تعمل القانون وما تطبقش
1: وما تطبقش القانون صار
0: هذاك قاعد يستنى في 9 اوامر تطبيقيه ما خرجوش
1: فوالا قايم تاع العاملات ديما
3: هم 16 هم 9 والله غريبه
1: فالبق استنى عام وعامين وعشرة دكتور
3: الله العظيم شيء
4: بصراحه مشكله الخدم هذوما الهبريد جدد معناتها اللي ما عندوش عظف ومنصه اي تو نشوف فيهم نحن اللي ليفغور هذوما يبدا على موتور اي يعمل اكسيدون
2: لي با سيوري
4: اي كيفاش
0: حتى تقريبا موتور تاعهم
1: هو
0: نتاعو هو ما قلتلك 98% ما وسيله النقل نتاعهم هما
1: يجيبوا موتورات وراهم يتفاهموا معاهم احنا كنا باش نخدموا عليه الموضوع دونك اتصلنا بهم وانا حاولت نفهم ونعرف عليهم يقول لك راهو فوق 600 اي ملي وبعد كيكلمونا بعد ما خدمنا يقول لك فوق 600 دينار يقول لي راوك هاو مدام خلطت 600 دينار انا معاك في الشهر وما تزيدش تخدم معايا نستنى للشهر اللي بعد.
4: حتى شفت انت حكيت على الموتورات
1: اي
4: حتى اللي ليفريو بكرهبهم كرهبهم هذوك
1: كرهبهم
4: اي تلقاه يوتيليتير
5: يدخلوا يعملوا فورماسيون ساعة بيريود من بعد
0: ما عادش حتى هذاك ما عادش حتى الفورماسيون ما عادش
1: حتى الفورماسيون ما
4: يلزمهم يلزمهم صراحه
6: ليه هما يا اخي ما يعملوش كونترا ما
0: لا لا ما عندوش كونترا
2: ما عندوش عارف جاب
0: عنده حتى ما عنده سي فيرتويل كلها فيرتويل عنده مود باس
1: لا كونترات ولا ورقه لا
6: فما كونترات ورا
0: لا لا ما فماش
6: فما كونترا على خاطر راهو يخلص فلوس ما يخلع بيت
0: 98% ما عندهم حتى فما 2% عندهم سي في بي هذوما ما
6: يخلص فلوس من عند العباد معناتها من بعد باش يهزهم لك الشيء هذاك معناتها اللي هي معناتها سوسيتي
0: يصبهم في كونت سي ابليكاسيون ماهيش
6: اي يصبهم معناتها داكورد يخلص فلوس نتاع برشا عباد
0: لكن شنو علاقته بعلاقة
6: معناتها امبوسيبل سوسيتي ما تعملش كونترا ولا
0: انت باش كونترا تحكي على مستوى نظري ولا ميداني احنا دراسه ميدانيه اتصلنا بهم وتواصلنا حتى باللي بلاتفورم يا با كونترا لو كان جا فما كونترا علاش ننكروه؟
1: ماذا بينا تقول علاش برشا هربوا على الناس اللي يخدموا معاهم وصارت شكايات كبيره وحكينا عليها
0: ريسك كبير فما حتى فما حتى اختر انا دعوه حتى للحرفاء اختر عليهم لان لي بلاتفورم هذوما قاعدين يتصرفوا في قاعده بيانات انا كي نوصل لك بضاعه للدار ما عرفت رقم التليفون نتاعك وعرفت بقداش شريت في الشهر وعرفت الادريس نتاعك دونك سي سون دي بلاتفورم اللي يستعملوا في دي دوني اللي ما فيهمش حمايه حتى المعطيات الشخصيه في دوله اوروبيه وقع بيعها الحزب السياسي في الانتخابات القاعده نتاع البيانات نتاع قاعده البيانات نتاع المنصه الرقميه دونك هذا القانون يلزم ينظم حقوق العاملين وزادوا حقوق المواطن اللي هو يتعامل مع لي بلاتفورم
1: واكثر يستعمل راهو نمروك واسمك وبياناتك في امور اخرى
0: بيان سور
1: في حاجات اخرى
0: احنا مش نهولوا فيها اما هذا واقع يلزمنا نهتموا به
6: معناتها اذا كان يخدموهم من غير كونترا معناتها يخدموا عباد ينجم تعرفش عليه انت معناتها شنو هو السيد هذاك ينجم يكون تيور اون سيري ينجم يكون معناتها كلي سيد مجرم ينجم يكون معناتها سارق معناتها يقمرك خاطر هو يدخل بريسك للديار
0: حتى في داخل البلاتفورم اللي ما فيهاش كونترا وناكد لك اللي ما فماش كونترا ما فماش ان كونترا ما فماش تيب دو كونترا ما بين لي بلاتفورم واللي يسميوهم لي ترافايور مستدنوش دي سالاري ما دي ترافايور يا با دو كونترا فما حتى نوع نتاع عقد يربطهم بهم بخلاف هذيا هما بذاتهم يوليو يعملوا لوتو ريكروتمون بالمود باس نتاعو يخدم ناس حتى البلاتفورم ما تعرفهمش
6: اي
1: غابة مصيبه
0: راهي هذه غابة اي دونك احنا مش تهويل وانما هو التوصيف تشخيص لواقع لان احنا في تقديم الدراسه البارح اللي صار قلنا باش نخرجوا خرجنا افيك دي بيزاري حاجات غريبه من الحاجات الغريبه هي عدم وجود علاقه شغليه
1: ما فماش لا كونترات ولا
0: تقريبا هما
1: ضمان لا ضمان لا للسيد اللي يخدم معاه لا اللي فرر بيدو لا للكليون اللي يشري من عنده
0: اي هي
1: الثلاثه
0: توا اللي يوصل في اللي يوصل في ماكولات ولا يوصل في بضاعه حاجه اللي يوصل في دواء خصوصي بسيكوتيك اللي يوقع حتى يوقع حتى البراكاج نتاعو لان يعرفوه جايب العم فلان الدواء نتاعو نتاع عصاب ولا نتاع غيره يوقع حتى فكانه ثاني حاجه فما ناس يؤديوا في خدمات صحيه عن طريق جمعيات باهي معروفه اللي دخل عن طريق جمعيات لكن اللي عن طريق بلاتفورم هذوما اللي زوكسيلير دو في ما عندك عليه حتى علاقه بالهويه نتاعو مش تطلبوا في بطاقه تعريف نتاعو انت دونك هو مكلف بالشركه باش ديليفري تو لي ديليفري في الشارع باش يجيب لك من عشس بدري ولا تريكو ولا غيره موضوع ثاني، لكن اللي باش يدخل للدار باش يجيب اي حاجه من الماكولات ولا دواء ولا غيره فما الريسك ليه هو وفما الريسك للزبون كيف كيف
2: يعني هذوما ديليفرور
1: اسمع يا نورس
2: ديليفرور
1: في النهار اموام ثلاثه مرات تكلم
2: ديليفرور كي سون ليفري
1: او ميم
2: بارك الله فيك
0: بالضبط سامح اقسم بالله تو جوني جامي كوموندي ان روبا بالطريقه هذه الى حد اللحظه هذه
1: ولادك يكمانديو مرتك تكمانديو ماكله
0: لا معناش
1: ما عندكم شخط
6: بالسرقه بالسرقه بالسرقه
0: انا ماني هنا انا معكم
6: ناكد لك اللي بالسرقه قاعدين نكمانديو
0: راهم منتشرين راهم منتشرين في الجمهوريه التونسيه حتى في القرى البعيده
2: العاصمه هربت
1: شو خليت يبو عرقوب ما فماش
4: لا لا لواء يكمانديو سيد العميد ما في بلوش
0: ما فماش اسمعني فما حاجه ظاهره فما ظاهره راهي مجتمع في الموجودين في المجتمع الريفي اكثر في المجتمع المدني راه لانهم يوصلوا للمناطق النائيه اللي ما توصلهمش السيرفيس بيبليك موجود في الجمهوريه الكل ما فماش منطقه في الجمهوريه ما فيهاش ديليفري تاع كل البضاعه
5: ممكن فما في اللي بعض
2: المطاعم في الليل يجيو
5: الليل مخر يقعدوا
2: يخدموا
5: لكن فما بعض المطاعم تعتمد راهو الحكايه ذي خارج لي زابليكاسيون لي بلاتفورم
2: دونك هما يوليو
5: ليفري واحد واحد ما يستحقوش معناها لي بلاتفورم
4: باش جابوي
1: هادي
4: سي سي الهادي كلام سي الهادي نعرف انا اللي فما تو دي كرياسيون دو سوسيتي تاع الليفري ولي ميديكامون ولا يهزوا حتى لي تروب دو بريليفمون تاع تحاليل طبي
1: شوفه
4: فهمت موجودين فهمت بداو يتوجدوا ما نعرفش قداش الفريكونس نتاعهم في
1: يعني يدخل للدار يعطيو الدواء ولا حتى يعمل
4: تحليل يجب الدم لا لا مش لا لا مش تحليل يجب الدم معناتها كي يبدا تحليل باش يتخدم في بلاص اخرى من مخبر الى مخبر هو اللي يعمل الانترميديير ما بين زوج المخابر
1: يا ذا التحاليل
4: فهمت لي تيوب بداو يظهروا لي سوسيتي هذوما
0: برستاسيون
4: فوالا دونك موجود معناتها موجود ويلزم معالجه هذا قانونيا دوكا وفهمتي فو كريي ان ستاتيو
0: فما كادر جوريديك لازم يتوجد حمايه للناس
4: جوريديك وكا وفهمت بوان لا ليني سهله معناتها الحكايه تعمل تو كريي ان كادر
0: ما نقعدوش دون لو ديني اي
4: فوالا
0: ما نقعدوش في النكران كانها مش موجوده هي موجوده نقنوها
1: فوالا موجوده ونقنوها شكرا هادي دحمان احنا باش نمشيو تو سويت للكويز كويز وبما انه بحثنا وليد اليوم وجينا بكتابه لا لتر جون مره اخرى نقول مبروك وليد الميلي كتابه الجديد لا لتر جون الكويز اليوم على المطالعه
0: هي.
1: في العالم باهي وهما يجاوبوا بعد انت يقول لنا صحيح ولا لا خلينا نشوفوا زاد امورك انت سيد الكاتب
6: ان شاء الله ما تعرفش يعرفوا اكثر مني
1: شكون يبدا
4: طيب.
1: دكتور
4: سهله
1: سهله سهله في اللغه سهله برشا
4: يا ربي تستنى
1: ما هي اكثر لغه
4: ايوه
1: تترجم منها الكتب في العالم
4: شو
1: اكثر لغه يترجموا منها الكتب في العالم
4: معناتها يبدلوا الكتاب
1: يترجموا هاي
4: من لغته الاصليه
1: من لغته الاصليه شو اللغه الاصليه اللي تترجم برشا في العالم سهل
4: شو سهل
5: سيد العميد
0: الصينية بدون منازع
4: الصينية البقلاوة
0: لا لا الصينية على خاطر العباد كل تو مش مشغوفين بالصين ما يعرفوش ايش قاعد يصير يحاولوا يترجموا باش يفهموا
2: شو العربية
4: في بالي اللاتينية
1: قول لنا سي وليد
6: الإنجليزية
1: الإنجليزية
4: العكس هذا هو صحيح
0: ثم نترجموا الإنجليزية العكس
4: يترجم الإنجليزي هو
1: الكتب الإنجليزية تترجم براتيكمون على الاقل ل 17 لغات في العالم الكتب الانجليزيه
4: نشكك انا في النتيجه
1: تعد الانجليزيه المصدر الاول للترجمه عالميا اذ ان الكتب الانجليزيه تترجم الى عشرات اللغات في العالم خاصه الكتب العلميه
6: خاطر تحظى بالتعريف معناتها كي اترافيغ الحاجات اللي في العالم معناتها البيبسيتي والتعريف بها عن طريق العالم الكل فهمتني
1: باي
7: اللي بعده
1: اللي بعده
4: اللي بعده
1: السؤال شكون الدكتور السؤال
2: الكابتن ابن سينا تو انت ابن سينا قديش ترجموا لك من كتاب اللغه قديش قولوا لنا
4: نحن كي لا لا مش نحكي على ابن سينا
2: قلت معاك
4: لا لا لي بوبليكاسيون سيانتيفيك نكتبوا ان انجلي نحن هذاك علاش انا ما فهمتش الناس معناتها وكي تكتب بالفرنسية ما تمشيش لدي ريفو دو رونومي مي كي تكتب بالانجليزية ويبدا عمل علمي معناتها قيم
1: justement.
4: تكتب بالانجليزية.
1: خاطر برشا
4: معناتها العكس انا هو اللي ما فهمتوش معناتها لغة العلم هي الانجليزية الناس كل تمشي لها.
2: صحيح.
4: فهمت هذاك اللي دوخني انا في بون مي سي دي شيفر صراحة.
1: يطاليني أي دولة تضم أكبر عدد من المكتبات العامة في العالم؟ أكثر دولة فيها مكتبات عامة في العالم؟
4: سهلة
1: نحكي على اليابان، الولايات المتحدة، ألمانيا ولا الصين؟
3: الولايات المتحدة.
4: الولايات المتحدة.
2: والله الصين.
1: شو قلت؟
2: الصين الصين.
1: شو قلوا لطيف؟
3: الولايات المتحدة.
2: معناها ضد الصين توما تو أول
3: مكتبات مكتبات.
2: شو مكتبات؟
1: الولايات المتحدة الأمريكية.
3: دي مشهورة راي أمريكا.
2: أي.
3: في كل دورة زنقة تلقى معناها بيب ما
1: أساس.
3: مش ليبري.
2: لا مش ليبري.
1: ببليوتيك.
2: ما هوش ببليوتيك.
3: يقلا ببليوتيك ببليوتيك.
1: تضم أكثر من 17,000 مكتبة عامة.
2: على
1: أكثر من 17,000 مكتبة عامة إلى جانب آلاف المكتبات الجامعية والمتخصصة وتستقبل ملايين الزوار سنويا. كابتن شكون سألته؟
2: غلطوهم خاطر ما قراوش على الصهيونية وما قراوش اللي فلسطين هي الأرض الحقيقية تاع فلسطين.
1: دونك هما السؤال اللي بعدك لشكون؟
2: للسيد حميد.
3: اللي مشى شاف يعرف أمريكا.
1: شكون أكبر معرض للكتاب في العالم من حيث تجارة حقوق النشر؟ معناه قديش يشاركوا فيه من دولة؟ نحكيه على معرض القاهرة الدولي للكتاب، معرض لندن للكتاب، معرض فرانكفورت للكتاب، ولا معرض بكين الدولي للكتاب؟
3: من حيث عدد ال
4: ما قلتش الكلام
1: المعرض هذية تصير فيه آلاف اتفاقيات النشر والترجمة سنويا.
2: فرانكفورت.
4: فرانكفورت. ما حطيتوش.
2: تبعني.
1: لا سيور كلاسي.
2: تبعني. فرانكفورت.
1: سيور كلاسي.
3: دتشلاند. لا ما نصورش.
2: فرانكفورت.
3: ما نصورش. أنا نصور هنا لإنجليز.
1: أي جاوبني. معرض لندن.
3: لندن أي.
1: معرض لندن غلط سيد لعبي.
4: لخذين شكون لخذين تلا عودوا فيسا فيسا.
3: بكين.
4: بكين.
1: بكين. فرانكفورت. لندن ولا القاهرة؟
2: القاهرة.
4: فرانكفورت.
2: تقولنا فرانكفورت.
1: حيث علي فرانكفورت.
2: ساعة أول حاجة يجب ننطقوها بالألمانية. أندي با فرانكفورت. أندي فرانكفورت.
1: فرانكفورت.
4: هذاك الألمان اللي كيف
2: أنا قلت له فرانكفورت. أنا من الأول قلت له.
1: يشارك فيه المعرض هذايا. طلع
3: ألماني مش طليني.
1: ألماني. خاطر عاش في ألمانيا.
2: هكا هكا. شوية مسوليني شوية ليري.
1: يشارك فيه ناشرون من أكثر من 100 دولة في العالم ويبرم خلاله آلاف الاتفاقيات تاع النشر والترجمة سنويا. عميد لشكون السؤال اللي من بعد؟
3: أسأل أكبر معرض من حيث المساحة في طهران.
1: باهي نحكي لك أنا على من حيث فلوس الدول اللي تشارك
3: الاتفاقيات
1: الكبيرة تاع النشر.
4: سير هادي
1: توا وليد في معرض الكتاب في تونس معرض الكرام سيروا اتفاقيات تاع النشر ولا لا؟
3: اتفاقيات تنشر كيفاش معناتها شو معناتها
1: معناها يجيوا دول ويلقاو كيما انت مثلا كاتب الكتاب هذا يقول لك احنا راهوش نعمل معاك اتفاقيه سينشر في فرنسا في ايطاليا في اسبانيا
3: ما حفظ حقوق النشر والمؤلف لا لا هما فوالا دار النشر ما تجيش تحكي مع الكاتب تحكي مع دار النشر الاخر
1: يصيروا هذوما حسب رايك
3: قليل نادرا خاطر حتى راهو دار النشر اللي يجيوا ماهمش برشا ويجيوا معناتك اللي في ما همش يلوجوا على باش انهم ينشروا هذا قاعدين يلوجوا باش انهم يبيعوا سوقوا ولا فلوس لا فلوس الحكايه معناتك اللي هو دار النشر برشا معناتك اللي عازفين انهم يجيوا لتونس
1: ما يحبوش يجيوا
3: خاطر فما برشا تعب اكثر منها
4: ومش السوق
3: لا معناتها بالحق خاطر معناتك اللي فما يصيروا برشا حكايات يا اخي اخرتها يا اخي مش وقتها قالوا خرجوا قرار لانه الكتب اللي يجيبوهم على معرض كتاب تاع تونس ما عندهمش الحق يشاركوا بهم في معرض الكتاب تاع سوسه اللي هو بعد جمعتين الوغ كو هما نورمالمون في عاود يشجعوا انه هما ديار النشر اللي يجيو يعملوا معناتك اللي نورمال معناتك اللي يبيع لهنا ولهنا باش يشجعوهم باش انهم يجيو باش يربحوا اكثر فلوس معناتها حكيت معناتها نحن نكره بعضنا بونتويت في بعضنا الحكايه معناتها نحن ما نحبوش الكتاب يقدم ونحن ما نحبوش المعرض نتاعنا يقدم وما نحبوش ديار النشر يجيو اسمعني ما دوسي اخر
1: نكتفي بهذا القدر
3: دوسي اخر
1: الله يهديك فكرتي في معرض الكرام السؤال لهادي دحمان
4: ايوه
1: السؤال يقول من هي الكاتبه الاكثر مبيعا في التاريخ تاريخ الكل
2: اغاثا كريستي
3: أغاطا كريستي بدون
1: مرض السؤال هادي دحمة
2: ممكن كيف
3: ممكن ما كملتش باش تكون كاتبة عربية ولا اسبانية
2: لا أغاطا كريستي
1: صحيح
2: يشاو واحد دخل برابو تصفيق
1: يتبيعوا من الكتب
4: وسألت عليها
1: أكثر من 2 مليارات نسخة ترجمت إلى أكثر من 100 لغة مما يجعلها الكاتبة الأكثر مبيعا في التاريخ. أغاتا كريستي حكيت لكم عليها وقتها قلت لكم علاش هي لقبوها بملكة الجريمة على خاطر أغاتا كريستي كانت في الحرب العالمية الأولى مشيت كأنفيرميير مشيت شركه في السبيطارات وغادي دونك فهمت التركيبات شويه ومن بعد هكا ولاو عندها اصحابها وخدمت بريباراتريس في فارماسي فهمت شويه التركيبات هكايا نتاع الامور السموم
4: تعطي الدوزاج صحيح
1: تعطي الدوزاج صحيح في الكتب نتاعها حتى الناس اللي تبعوا في كتب الجريمه نتاعها قادوا بهتين هما دي زيكسبير كتب الجريمه وليد
6: هي.
1: تتباع مغرومين بها
6: برش
1: في تونس اليوم
6: في تونس معتقد بس فمش عبيد تكتب في الجريمة وفي الوحي معتقد اللي قاعدين يقرأوا يقرأوا للبرة معتقد اللي توانا كتبت كتاب سوسبانس وثريلر معتقد اللي بهتو خاطر معتقد
1: مش كتابك
6: اي
1: كتاب ثريلر معناه
6: اي سوسبانس
1: لا لتر جون
6: هو يحكي على بوندن معتقد يقرأوه برشا معتقد خرج بكتاب كتاب خاطر فما راهو تعطش فما تعطش في المعتقد الحكاية ذي يحكي على ياسمين عمرها في عيد ميلادها 30 سنة جاها جواب مكتوب عليه تولا توي
1: أيوة.
6: قتلت ولا
1: قتلت جواب أصفر
6: وجوي بصر ولا بهت تي في بريش بروحها قتلت حد معناتها كلي دونك تقعد تلوج شنو هي الحكايه اي اترافير لا معناتها كلي تلقى لانه فما عندها علاقه بالباسي نتاعها الحكايه فهمتني ومن غادي تبدا لها القصه قصه فيها ياسر سسبانس ياسر معناتها كلي تبدا تقرا وفيها معناتها كلي فما عباد معناتها في ليله وكملوه معناتها كلي تبارك الله معناتها منهم بارون بعث لي معناتها طفله قال لي ربي هديك بنتي رقدت كان الصباح كما رقدت
1: لما كملت جستمون ترانش داج الكتاب هذايا اللغة نتاعه
6: فرنسيسي
1: او بالفرنسي اي
6: فرنسيس توا سي لا توندونس
1: ما يقراوه التلامذة
6: سي لا توندونس توا لانه الفرنسي السهل اللي قاعدين يتبعوا توا في فرنسا وفي العالم كل معناتها اللغة الفرنسية سي الفرنسي فاسيل لانه القصة والحبكة هي الطيارة والفرنسي معناتها كي باش تشجع
1: العباد خاطر لا ليتيراتور
4: باش تبدا حد ديكسيونير بحذاك
6: فوالا المخ ولا تاعب المخ ما عادش يتحمل باش انه هو معناتها يقرا حاجه لان هي باش تتعبوا معناتها ولات حاجات اخرين لان هي معناتها نحن في عهد سكرول توك الفاسيل
1: السلاسه السلاسه
6: ولا خاطر
1: السلاسه في كل شيء
6: اذا كان باش تشد كتاب وباش يتعبك باش تطيشه ما تطور العباد ولات معناتها كي بالحق حاجه ما تعجبهاش تلمو ولا تفهم برشا حاجات كسوا البورتابل كسوا التلفزه كسوا نتفليكس كسوا درا شنو معناتها كي كل شيء اسهل ولا من الكتاب اذا كنت بتزيد تعطيه كتاب انه هو معناتها كي
1: ديفيسيل
6: ولا فما تو معاش في فرنسا تو كيما داكوستا ولا اوليفيا نوريك ولا معناتها كي فرانك تيلي ولا هما كلهم يكتبوا كتيبه سهله مي فما انكيت اللي هي فريمون تشيخ عليها
1: يا دلا
6: ولا
2: كيفاش قلت التيتر أمان أما توي
6: تو لا توي
2: تو لا توي
1: أمار
2: مش كعندك في فكرك أمار
1: أمار ما توي
6: أي
2: في الأخر
6: هي هي هي
1: طلع نصيب على فاوير في السال دوما
6: طلع نصيب هو اللي اختل
1: شوية جيت من أمار ما توي
6: ما عنده حتى علاقة
1: قديش قعدت
6: في فكره لا صحيح انا فكرة. بدي قلت انك تفاجئ جت مخي
2: جت
1: حقا بين التخمام وال اللي نخلط الكتاب هذا قديش وقت
6: لا قعد يطيب برشا قعد يطيب برشا ومعناتها نسخت ماما فديت ونسخت ماما معناتها عاد رجعت له معناتها كلي 5 سنين عندي ولا نكتب فيه
1: 5 سنين
6: اي اسمعني تكتب وتصلح ومن بعد تخليه ومن بعد تعرف على الاول ما كتبته من الاول في الجيل الاولاني يسمى البرومي جي 3 شهور ومن بعد معناتها كلي بديت نافع نحب شكون يقراه كمام فما عندي صديق اللي هو اسمه يامن مناعي يامن مناعي كاتب تونسي معروف
1: يكتب
6: اعز كتاب ماخذ دي بخي فرانكوفون من العالم اجمع مع نعرفش شكون حسب ليديسيون معناتها كلي
1: كي تفكرتي هذه يعطيك صحتي
6: يامن مناعي
1: نسيهم الكل
6: يامن مناعي كتب لاماردون كتاب ياسر ننصحكم تقراوه حسيلو ياسر حلو يحكي على واحد يربي في النحل في جندوبه طياره طياره طياره كتاب مش نورمال
5: بجائزة الادب العربي في فرنسا
6: فوالا
2: شولي اردان الى
6: فوالا ما تلزم تزوز معناتها كل ياسر ياسر حلوين بعث له الكتاب قلت له اقراه كي بدا يقرا فيه قال لي وليد انت عاودت قريته قلت له لا معناتها كي راني ما كملت كتبته كل شيء بعث له قال لي اسمعني ابعد عليه شوي ابعد عليه شويه بوا ان روغار ما
3: معناتها اترونجي ومن بعد عاودت كتبته وعاودت قريته قلت شنو هذا حاله ما عجبنيش بكل قعدت نصلح وعاونني معناتك اللي صديقي كاتب واحد اخر فما كاتبه اخرى عاونوني الحقيقه معناتها وصلحوا معايا وي وي وي وتو معناتك اللي كتبته معناتك اللي وبعث الحكايه تيديسيون معناتك اللي قبلوه معناتك اللي يسافي بليزير بالحق
1: غافو
3: القصة ما كانش هذيك جملة معناتها تبدلت فيها برشا حاجات
1: وكور دو ليكريتور
3: بيان سور
1: تتبدل حاجات
2: حقه جاب لنا كتب ديديكاسي معلم
3: انا ما في باليش بالليكيب
1: غدوه ديديكاسي ومن بعد نقولوا لك شنو الامور وليد غدوه راهو من الخمسه للسبعه ناس الديوان ناس كل قاعده تسال نبداو الجري جديده بارتيغ من هالخميس نكونوا معكم من سبعه للعشره في ناس الديوان مش غدوه لو بروميي لو دو ان شاء الله نكونوا موجودين معكم في الماتينال لا خاطر عجبنا الكتاب دونك قاعدين
2: نحكيو على في التسويق ليه على الاقل انا جو سيري غدوه باش يبان
1: التسويق باش نشوفوا شنو حكيت ياسمين ولا ليتر جون شكرا لكم الكل اللي تابعتونا تقابلوا ان شاء الله غدوه في نفس التوقيت ديسي لان نحبكم برشا في الامان
8: ناس الديوان
9: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5
8: راديو NFM ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية

0: تابعونا على www.unfm.net. UNFM صوتكم. UNFM فلاش نيوز.
1: موجز السابعة UNFM عسلمة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ أشرف على انطلاق أشغال اللجنة الفنية والعلمية الاستشارية المكلفة بتحين الاستراتيجية الوطنية لمقاومة داء السل لدى الأبقار لتقييم الوضع الوبائي للمرض ودراسة إمكانية إدراج تلقيح مستقبلا ضمن مكونات البرنامج الوطني. وضحت الوزارة في بلاغ لها أن اللجنة ستتولى اقتراح توجهات الكفيلة بتطوير استراتيجية المقاومة على أسس علمية تراعي الأبعاد الصحية والاقتصادية إلى جانب متابعة نتائج دراسة الجدوى الخاصة بالتلقيح ضد هذا الداء لتقييم نجاعته وملائمته لخصوصيات المنظومة الوطنية للإنتاج الحيواني. الأستاذ المحامي أحمد بن حسن يؤكد أن متعهدي الحفلات الصيفية ولجنة الفنانين الأجانب وحتى وزارة الشؤون الثقافية تفاجأت بالقرار المتعلق بإلغاء العروض الأجنبية ضمن المهرجانات الصيفية التي لا تنتظم تحت شف وزارة الشؤون الثقافية. وبين بن حسن في تصريح لبرنامج نسا ديوان الذي يتولى إنابة عدد من متعهدي الحفلات الصحية أفاد بأن هذا القرار يأتي إثر إعلام مفاجئ من البنك المركزي يقضي بنفاذ الرصيد السنوي من العملة الصعبة المخصص لتمويل العروض التي ينشطها فنانون أجانب خلال عدد من المهرجانات الصيفية على غرار مهرجان صفاقس الدولي ومهرجان دقة والمنستير ومهرجان بنزرت وسوسة وعدد من المهرجانات الأخرى. وأوضح بأن هذا المبلغ من العملة الصعبة يقدر بقرابة 2 مليار وهو محدد منذ سنة 2005 ولم تقع مراجعته منذ تلك الفترة.
2: فوجئنا مثل ما فوجئ الجميع، تعهدين ولجنة أنت فنانين أجانب ووزارة الثقافة عدتها فوجئت أن البنك المركزي أشعر لجنة الفنانين الأجانب بنفاذ الرصيد السنوي المخصص لتمويل عروض التي ينشطها أجانب من العملة الصعبة. وعليش قل فوجئ لأنه هذا ما كانش قبل فترة معقولة، يعني سقف من العملة الصعبة يخصصه البنك المركزي سنويا لتمويل العروض الأجنبية سقف تقريبا 2 مليارات منذ 2005 نفس المبلغ وما وقعتش مراجعته إلى يومنا هذا، رغم غلاء الأسعار، رغم تضخم المالي، رغم تراجع قيمة الدينار التونسي بعد ما المتعهدين قاموا بإبرام العقود متاعهم وعملوا الالتزامات متاعهم ودفعوا التسبيقات للفنانين ومشاوا وسجلوا عقودهم في القباضة، والبعض منه دفع ليزافونس للوتلة اللي باش يسكن الفنان التذاكر الطائرة وإلى آخره. بعد تكبد هذه الخسائر يفاجأ بأن البنك المركزي يشعر وزارة الثقافة ويشعر اللجنة بأن الرصيد انتهى.
1: الديوان الوطني للتطهير يتسلم ودفعة الأولى من المعدات لدعم خدمات تنظيف شبكة التطهير وصيانة القنوات، وتتمثل في المعدات وفق بلاغ صادر عن وزارة التربية في 8 شاحنات مزدوجة و136 مضخة كهربائية و20 مضخة مجرورة وآلتين رافعتين وأربع آلات تسريح صغيرة الحجم. وشرعت هذه المعدات إثر المعاينة الفنية في التدخل في مرحلة أولى بولاية بن عروس على مستوى معتمدية حمام الأنف وحمام الشط. في العالم، الخارجية الإيرانية تعلن أن اجتماع الغد الذي ستشارك فيه في الدوحة سيركز على موضوع الإفراج عن أموال طهران المجمدة، كما أفادت بأن إيران تشهد تنفيذ بنود في مذكرة تفاهم والمسار بشأن الحصار وإعفاء النفط من العقوبات مقبولة، وأن البند 13 واضح بأن بدء مفاوضات الاتفاق النهائي هو رهن بتنفيذ بنود أهمها وقف الحرب في لبنان. رئيس وزراء الهند مودي بحث في اتصال مع رئيس الإيراني بازشكيان أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز بالنسبة للهند وللعالم. في المقابل أعلنت الرئاسة الإيرانية أن بازشكيان أكد لمودي أمله أن تحبط الدول المسؤولة سعي أطراف للإخلال بأمن المنطقة. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. خير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوش. إلى اللقاء.
0: ديوان افام عسلمة.
3: عسلمة ديوان افام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: وديما نحبكم برشا. ديوان افام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان افام نحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موجه صفاقس
6: على 91.2
0: تونس،
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك، انستغرام، يوتيوب diwanafm. مونديال إكسبرس،
7: مساء الخير، أهلا بكم. بداية مع مقابلة اليوم لحساب الدور 32، مباراة أولى حاليا بداية من الستة بين منتخب الكوديفوار ومنتخب النرويج. حاليا شوط أول، وفاء بفوز منتخب النرويج هدف مقابل صفر، هدف كان سجله أنطونيو نوسا في دقيقة 39. في البرنامج الليلة مقابلة ثانية بين منتخب فرنسا ومنتخب السويد، نذكروا لحساب الدور القادم الدور 16، المنتخب المغربي بعد فوزه ضد هولندا اليوم الصباح باش يواجه منتخب كندا يوم السبت، ومنتخب الباراغواي مفاجأة كأس العالم لحد الآن بعد فوزه ضد ألمانيا يوم أمس باش يواجه المنتخب فايز من مقابلة فرنسا والسويد. يوم أمس وكذلك اليوم الأصباح عرفت تألق كبير لحراس المرمى، خاصة في سلسلة ضربات الجزاء. ياسين بونو عمل سيفز حاسمة لكورة سامرفيل، وبعد سجل السيباري هدف الفوز. بمناسبة بونو كان عمل زادة 3 تصديات في سلسلة ركلات الجزاء ضد إسبانيا في مونديال 2022. وكذلك البارح تعاملق حارس منتخب الباراغواي وحارس نادي سان لورينزو أورلاندو خيل، اللي كان عمل في سلسلة ضربات الجزاء ضد ألمانيا 3 تصديات حاسمين وساهم بهم في فوز تاريخي لمنتخب باراغواي ضد ألمانيا يوم أمس. كيف زاد رغم الهزيمة حارس منتخب هولندا بيرت فيربروغن عمل 5 تصديات حاسمين في 120 دقيقة. أخبار كأس العالم متواصلة ديما على موقعنا diwanafm.net. بعد شوية انطلق المشوار مع هدى الورغمي في برنامج 60 دقيقة.
0: مونديال

0: Sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base, ma si fiala.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم توي توصل حتى لـ9 متاع الليل، كالعادة عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مستمعينا، إلى كل مشاهدينا، إلى كل المتابعين على ليغيزو سوشيو، تحياتي لكم وين ما انتم تابعوا فينا. تحية خاصة لمستعملي الطريق، طريق السلامة للجميع. تحية للناس اللي تسمع فينا في الخدمة، الناس اللي تخدم بالعشية، اللي تخدم بالليل، مرحبا، إن شاء الله نكونوا مونسينكم، أهلا وسهلا. الجالية التونسية اللي تتابع فينا بالخارج، تحية خاصة للجميع، إن شاء الله عودة ميمونة إلى أرض الوطن. تحية للناس اللي تبع فينا في ديارها، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. شو مش نحكي اليوم، شنية مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا توتفيتا. لماذا تطالب نقابة التاكسي الفردي بتقنين كاميرا المراقبة؟ موضوعنا في العيون. هيئة الصيادلة تحذر من أزمة تهدد الأمن الدوائي وتعلن أحداث خلية أزمة، فما هي الأسباب؟ موضوعنا في الأكتوية. المجلس المحلي بصفاقس المدينة يطالب بفتح شاطئ تبرورة للمواطنين، موضوعنا في اللوشيفر. الجامعة العامة للبريد تهدد بالإضراب، فما هي الأسباب؟ موضوعنا في فسفاس. نزول أمطار بعدد من جهات البلاد، فما هي الكميات المسجلة وهل ستتواصل هذه الوضعية الجوية يوم غد؟ موضوعنا في اللوشيفر. منظمة الدفاع عن المستهلك تحذر المحلات التجارية من غلق آلات التبريد خلال الفترة الليلية، موضوعنا في فيدباك. هل تأثرت صابة الحبوب بالتغيرات المناخية الأخيرة وأين وصلت عملية التجميع، موضوعنا في اللجرية. ما هي أبرز النقاط التي تم تداولها في الجلسة البرلمانية الأولى مع وزير الاقتصاد والتخطيط حول مخطط التنمية الجديد، موضوعنا مع الانفيتي دجور. الكتاب المناسب للعطلة الصيفية والأسرار المخفية عن السعادة نقترح عليكم الليلة في بون بلان.
2: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، ضحى السويسي كوتا ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكروة.
0: مع ديوان فام كل ما يهمك تلقى.

0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: لماذا تطالب نقابة التاكسي الفردي بتقنين كاميرا المراقبة؟ موضوع نحكي فيه توت سويت.
2: على اين
1: نادر الكازداغلي رئيس النقابة الأساسية للتاكسي الفردي ضيفنا في المباشر. سينادر مرحبا، لو سهل مساء النور.
3: عشان مدام مرحبا بكم، مرحبا مستمعي ديوان اف ام، وتحية لكل مستمعي ديوان اف ام.
1: شكرا، مرحبا. موضوع حكينا فيه قبلك اليوم عاود رجع بقوة على السطح، علاش كنقابة اليوم تطالبوا بضرورة تقنين كاميرا المراقبة؟
3: للأسف الشديد أنه قطاع التاكسي الفردي قاعد يتعرض لمسلسل بركاجات مسلسل بركاجات على في أغلب الولايات. للتذكير أنه فما زميلنا توفى في القروين نعمناه، والله يرحمه، زميل آخر تعرض لاعتداء كتير، تعرضوا لمحاولة القتل، تعرضوا العديد البركاجات اللي ينتج عنها في بعض الأحيان القتل. للتذكير أنه البارح معناتها المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكم الإعدام في حق متهم قام ببركاج وقتل سائق سيارة تاكسي بجهة الكرم في فترة سابقة. الحمد لله اليوم القضاء معناتها أنصفنا وحق زميلنا أنه نوعا ما أنه رجع المتهم هذا معناتها باش يتحاسب وياخذ الجزاء نتاعو. للتذكير اللي مثل فاتو حكينا على البركاجات اللي صاروا بجهة الظهروني ولي الأمن تصدى لهم وتشدوا المنصرفين هذوما، ما عنديش حتى البارح ما رانا أنه البارح تم إلقاء القبض على قرنقس هذايا مصنف
1: إلقاء القبض على شكون؟
3: قرنقس شهيرة، قرنقس هذايا
1: قرنقس
3: هذايا منحرف يقوم باستدراج التاكسيات يطلع معاهم، من بعد يهددهم بسلاح أبيض. فما زوج تاكسيات وقع ما تتصدوا له، ما حبوش يسلموا في الأموال نتاعهم وما حبوش يسلموا في الجوال نتاعهم، فوقعت مقاومة معاه فاعتدى عليهم. الحمد لله اللي الأضرار معناتها ما هيش أضرار بليغة، اللي صابت ما هيش بليغة. البارح المركز الأمن بالملاسين قاموا كمين محكم وقاموا بإيقاف السيدة ذي. في المرحلة الأولى تم تعرف عليه من طرف ثلاثة تاكسيات معناتها وتعرفوا عليه من الوهلة الأولى اللي هو السيدة ذي اللي عمل لهم بركاجات بجهة الملاسين بالنجاح بالتحديد. تم إيقافه ومازال في انتظار أنه كان فما تاكسيات أخرى معناتها تعرضوا للبركاجات يمشيوا يتعرفوا عليه باش يشوفوا معناتها السيدة ذاك اللي عمل لهم بركاجات ولا على ضوء هذا، على ضوء الاعتداءات هذه المتواصلة، مسلسل البركاجات متواصل بدرجة مهولة. وكما قلنا معناتها أنه عندنا عدد كبير فتاكسيات قاعدين معناتها اللي معناتها نسبة يكون 70% من التاكسيات و 80% قاعدين يتعرضوا للبركاجات اللي يلطف بها ربي معناتها يقعد له تراس معناتها في بدنه معناتها يقعد يعيش بها حياته كاملة. وفما اللي مات وفما اللي معناتها خلفوا له معناتها إعاقة وكل واحد وشنو اللي صار معه. على ضوء هذاك نحن نطالبه من سلطة الأشراف تقنين كاميرا المراقبة، خاطر كاميرا المراقبة راهي باش تحد من البركاجات ومن الحوادث هذه. كاميرا المراقبة راهي في التاكسي ماهيش خلوة، هي التاكسي، هي التاكسي هي وسيلة نقل عمومية كيف التران كيف المترو، كيف نركبوا احنا فيها كاميرا باش تضمن حق التاكسيستي هذاك باش تنقص وتحد شوية معناتها تحد بنسبة كبيرة من البركاجات، خاطر ولي كيفاش يعمل البركاج يقول لك شي قاعد تعرف عليه ديريكت باش يتشد. هو تعويضا مشكور اما قاعد يتصدى لهم معناتها قاعدين يتعاقبوا فيهم وقاعدين يشدوا فيهم. والدليل على هذا البارح بركة تنفذ حكم معناتها نزل الحكم بالاعدام في حق المتهم اللي اقتل التاكسي بجهة الكرم. أصدرته المحكمة الابتدائية بتونس. واليوم أو البارح ما نتشدوا الناس هذوما اللي عملوا بركاجات للتاكسيات هذو قاعدين يتشدوا، لكن نحن يلزمنا نتصدوا لجريمة ذي.
1: لكن مع رغم التصديات الأمنية هذية لأنه البركاجات ما زالت متواصلة، يعني الحل بالنسبة لكم هو متواصلة. في التعرف على هوية منفذي البركاجات هذية عن طريق استعمال كاميرات المراقبة، هذا هو
3: طريق استعمال كاميرا المراقبة. والمشكلة راهو كما قلنا معناتها كاميرا مراقبة موجودة في الأماكن العمومية الكل، موجودة في الوسائل النقل العمومية، ما معناتك باش تكون موجودة في التاكسي ما هيش باش تعمل حتى أي إشكال، هي بالعكس باش تكون معناتها حاجة باش نقصوا بها من البركاجات، وبالعكس تضمن حق الحريف حتى لو حريف نسى حاجة في التاكسي ولا أي حاجة هي كي نرجعوا للكاميرا باش يرجع له حقه. وبالطبيعة نلتزموا احنا ما نخرجوش البيانات نتاع المواطنين هذيك. لا حريف معي في التاكسي ما عندناش باش نخرجوا أنا التسجيل هذاك.
1: فوالا
3: هذا علاش نطالبوا السلطة ان تقننا استعمال كاميرا المراقبة في التاكسي.
1: تقدمتوا بالطلب هذايا لوزارة النقل في الموضوع ولا لا؟
3: تقدمنا بالطلب لكن ما فهمش حتى إجابة، والعديد الإدارات ما فهمش حتى إجابة رسمية
1: في الجلسات السابقة. في الجلسات السابقة ما تمش إثارة الموضوع؟
3: تمت إثارة الموضوع ويوعدونا أنه بشي يصير دراسة الموضوع لكن ما فهمش تجاوب فعلي. والمشكلة إنه فما عدد من التاكسيات قاعدين يركبوا في كاميرا المراقبة، ولكن قاعدين في المراقبة على طرقات يقولوا ليه ممنوع باش تركب الكاميرا، ويقعدوا في جدل في ممنوع مش ممنوع، هذاك علاش لبنا التقنينة يعبط نص قانوني مع السيد وزير النقل بشارك مع السيد وزير النقل وبشارك مع السيد وزير التكنولوجيا الاتصال إنه يرخصوا للتاكسي باش يستعمل كاميرا المراقبة كيما وسائل النقل العموم الكل اللي موجودة فيهم كاميراوات.
1: واضح واضح، شكرا جزيلا، يفضلك سيد نادر كازداغلي رئيس النقابة الأساسية للتاكسي الفردي، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتنا بخصوص مطالبة نقابة التاكسي الفردي بتقنين كاميرا المراقبة. يقول مسلسل بركاجات متواصل، هذاك علاش اليوم لابد من تقنين الكاميرا للحد من الظهر هذا، لأنه تمكن من التعرف على المنفذين للبركاجات هذوما. موصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحية لكل الناس اللي تابع فينا، شكرا للإنترنت الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا، شكرا شيف سلوى بن سعيد، مرحبا فارس العياري، منى العامري، مرحبا معز المنيوبي، تحياتي ليكم، فدوى دالي بيبي، مساء الخيرات، شكرا على التواصل، يعطيكم الف صحة، وشكرا على التفاعل. حمزة ونور الدين، مساء الخيرات يا نور الدين، شكرا للجميع، اهلا وسهلا. حتى للتسعة نتواصلوا بعضنا في 60 دقيقة.
0: في 60 دقيقة

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. على diwanafm كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
1: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان FM.
2: مرحبا، بتوصلينا مع بعضنا للتسعة. شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. هيئة الصيادلة تحذر من أزمة تهدد الأمن الدوائي وتعلن أحداث خريطة أزمة. جاء ذلك بعد جملة من القرارات اتخذتها أساسا نقابة الصيادلة، كانت حاضرة معنا في الموضوع هذايا. ونذكروا بداية من غدوة غرة جويلية نقابة الصيادلة قررت إيقاف العمل بمنظومة الترف للدافع أو بوصفة لكنام. نحكيه في الموضوع وتفاصيله، ماذا يحدث داخل القطاع الدوائي في تونس؟ نحكيه في الموضوع وتفاصيله تتشويته. ضيفتنا في الأكتو الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة دكتور ثريا النيفر. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: كل مساء.
2: مرحبا، تحياتي
3: لي. مرحبا ومرحبا بكل المستمعين.
2: شكرا، يفضلك، اهلا وسهلا. دكتوره، ماذا يحدث داخل القطاع الدوائي في تونس؟ جمله من المشاكل لعدد اليوم نحكي مش كان على صيدله فقط مع منظومه الكنام.
3: هو راهو مش القطاع الدوائي بس، البيان نتاعنا واضح، هي مشاكل تهم مهني القطاع الصحي اللي عنده علاقة مباشرة وحتى غير مباشرة مع الكنام. لكن عندهم علاقة مباشرة شكون؟ الصيدليات الخاصة والبيولوجي، لابوغاتوار دو بيولوجي، أصحاب الصيدليات، أصحاب
2: مخابر التحاليل.
3: وشكون عنده طريقة غير مباشرة واللي هو تمر من مشاكل المادية نتاع الكنام؟ اللي هما لي غروسيست. هذاك علاش كان حاضر في الغينيون هذيا رئيس الوزراء الوطني الموزعين للأدواء بالجملة. حتى هما يتمسوا ذلك. أي المنظومة الصحية اللي عندها علاقة مباشرة
2: أو غير مباشرة
3: قاعدة تقلقت من مشاكل استخلاص المستحقات المهنية نفسها.
2: معناتها اليوم كي الصيادلة والمخابر ما تخلصهمش الكنام، ما نجموش يخلصوا الجروسيست هكا ولا؟
3: الصيدليات الخاصة ما نجموش يخلصوا لي كونسيس نتاع الدواء، ولي لابوغاتوار ما نجموش يخلصوا لي فورنيزور نتاعهم نتاع لي رياكتيف ونتاع لي زابوريا. قلنا بمنظومة تتلعب عف، دونك هو شكون أكثر واحد ينجم يتمس أطار الممثلين القطاع الصحي؟ زاد المواطن، المواطن اللي باش يمشي ياخذوه من الفارماسي، وإلا المواطن اللي باش يمشي يعمل تحليل. هذاك هو اللي كيتحط القطاع هذا كل في الأسماء هذا يكون. هذاك علاش هو من واجب هيئة الصيادلة إنها تتدخل باش يقعد ديما المواطن يستمتع بالخدمات الصحية كسوة دواء ولا تحاليل، تدعم وتحافظ على المؤسسات هذه اللي هي دورها باش توفر الخدمات هذه، مش دورها تمويل الصندوق. وهي ديما مؤسسات يكون عندها المينيموم دو ليكيليبر فينونسيير باش تنجم تقاوم وتقعد تقدم في الخدمات الحالية. هذاك علاش عملنا خلية أزمة اللي تراقص باش يكون تم الكونفورمي ما بين استخلاص مهني الصحة وتقديم الخدمات المواطن اللي كلنا عقدوا، كلنا مواطنين، كلنا توانسة، كلنا مستحقين بالخدمات هذه.
2: خلية الأزمة فيها الكنام معاكم؟
3: لا، خلية الأزمة فيها الكنام معنا. أما طلبنا وراسلنا سلطة الإشراف باش تلقى حلول، نتصور ثم حلول قريبة من هوني، وخاطر نقابة الصيادلة اللي توني غدا باش تقعد تخدم بالمنظومة الترف الدافع، خاطر يكون ثم خرج قريب ثم سلطة الإشراف.
2: معناها ثم إمكانية للتراجع يوم غدا عن مقاطعة منظومة عن إيقاف العمل بمنظومة الترف الدافع من قبل الدافع. فما معناتها بوادر متاع انفراج أزمة،
3: بوادر متاع انفراج، ثم وعود كيف الهيئة قامت بواجبها وطلبت من النقابة وطلبت باش يقعدوا يحاولوا للماكسيموم يعطوا الخدمات للمواطن.
2: فوالا هذا هو معناتها يعني نجم نقولوا بشرة غدوة للمواطنين راهو لي فارماسي ينجموا ياخذوا منهم الدواء غدوة فماش ايقاف معناتها العمل
3: ان شاء الله. وتتناو ديما الكلمه الاخرانيه تتناو
2: من النقابه
3: باش تخرج البيان نتاعها
2: والوعود اللي تم تقديمها معناتها دكتوره من طرف شكون بالضبط؟
3: الممثلين الكنام الممثلين الكنام باش يكون هنالك تسهيلات في الدفع والا ثم خلاصات قريبه وكيف كيف روح المسؤوليه راه ابخيتو صحيح ما دي معناها اصحاب الخاصه عندهم مسؤوليات وعندهم مسؤوليات ناحيه المواطن راه هما كي يقصوا راه على المواطن مش يكونوا فرحانين راه يكونوا متقلقين خاطر المواطن هذاك يشيلوا ديما يدخل عليه ديما بحذاه وديما يوصل له الدواء فما ينجمش معناها فهمت ما يوفرلوش الدواء ولا ما يعطيش الخدمات نتاعو حتى هما متقلقين راهم يبداوش.
2: نقابة الصيادلة لحذرت من انهيار المنظومة الدوائية نجمو نوصلوا لغادي معناتها دكتورة الله يقدر يعني
3: علاش الهيئة دخلت هي على خاطر خايفين على المنظومة الدوائية والمنظومة الصحية كي انت ما تخلصوش وماش باش يخلص مش باش يخلص مع لي غوسيس مش باش يعطيو الدواء الفارماسي سونترال نهار واحد في الشهر ما باش يعطي الدواء ريتني خلصت ما راحش الشهر ما تخلصش ما عادش يعطي الدواء يمشي يجيبهم دونك هو ما عادش باش يقعد يواصل في تقديم الخدمات وتوفير الدواء.
2: فوالا هذا هو معناتها يولي اللي عنده
3: فلوس نحكيو راه هو روتار دو بايمون مش تاع شهر اشهر راه
2: فوالا يحكيوا على اشهر وحتى اللي تم جدولته معناتها سابقا قالوا مازلنا ما خلصناش
3: لم يقع لم يقع احترام الجدوله
2: فوالا هذا هو وثم زاد دخلوا على الخط المخابر ايضا يمروا بوضعيه صعبه وصعبه جدا حسب ما تكلموا حسب ما كانوا حاضرين معنا في المباشر على كل هو شكرا لتدخلكم كهيئه الحقيقه وان شاء الله ما نوصلوش الى انهيار المنظومه الدوائيه في بلادنا لانه هذا مكسب للتوينسه الكل المواطنين الكل نحافظوا عليه.
3: هي معادلة صعيبة باش نطلبوا منهم معناها معادلة صعيبة بالحق معادلة صعيبة باش نقول لهم يقعدوا يوفروا الخدمات وهما عندهم مشاكل في السيولة المادية نتاعهم.
2: واضح. شكرا دكتور يفضلك يعطيك الف صحة دكتور ثريا النيفر الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة موصل معكم مشوارنا مرحبا 7:27 دقيقة على موجاتنا
0: مع ديوان FM كل ما يهمك تلقاه معنا في 60 دقيقة اتربع

0: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أف أم.
1: ديوان أف أم
0: ديوان أف أم
1: صوتكم
2: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان أف أم.
3: مرحبا، نمشيو لصفاقس نحكيو على المجلس المحلي بصفاقس المدينة اللي طالب بفتح شاطئ تبرورة أمام المواطنين. اللي بيعرفش صفاقس شاطئ تبرورة مسكرينه بالحواجز وممنوع أنه المواطنين يمشيو يعوموا في الشط هذا، رغم أنه الشط هذا مهيأ وعنده سنوات معناتها حاضر، فيه جزء من مشروع تبرورة وفيه جزء آخر موش في مشروع تبرورة، لكن هو مغلق تماما، يعني تقريبا الليكوت الكل هذوكم مسكرين. اليوم المجلس المحلي يطالب بفتح الشط هذا قدام المواطنين في جلسة تم عقدها في الغرض. شنو اللي صار؟ شنو هي التفاصيل؟ موضوعنا تتسويتا. الناطق الرسمي باسم المجلس المحلي بصفاقس المدينة سي فريد السلامي، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
4: مرحبا أختي الغالية، مرحبا كيف متابعي الراديو.
3: شكرا، يفضلك، أهلا وسهلا.
4: راديو ديوان
3: يفضلك، شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا. جلسة صارت اليوم، شنية التفاصيل متاحة؟ شنية المطالب متاعكم؟ لمن توجهتم بها؟ وهل فما إمكانية لفتح الشاطئ هذي؟
4: والله أول حاجة حبيت أجلكم بالتحية لأنكم متابعين للشأن اللي يخص جهة صفاقس ومتابعين للمسائل الحساسة، وكل ما نطرق الموضوع نرقوكم ديما سعيين لطرح المواضيع اللي تخص جهة صفاقس واللي تخص المواطن الصفاقسي بشكل عام. تم التاريخ اليوم 30 جوان عقد جلسة عمل تخص بالنظر حول فتح مشروع تبرورة، حول فتح الشريط الساحلي التابع لمشروع تبرورة. نعرف لرئيس وأعضاء المجلس الحقيقة قاموا بعمل كبير باش قاموا باستدعاءات المجتمع المدني والأطراف الفاعلة وإعلاميين والإدارات المعنية، فيهم رئيس مشروع تبرورة.
3: سي فريد، خاطر عندك حاجة في الكهرباء، ما نعرفش ماكش حتى
4: سوق.
3: حاول انك تراكي الكهرباء نتاعك وتسكت وتسكتها ومش نسمعوش الحس هذا الكل، ونرجع لك ان شاء الله في المباشر باش نجم نسمعك اكثر ونركز معك وتكون انت اكثر امان في التواصل معنا. شكرا للجميع، اهلا وسهلا. شكرا للجميع، نصف الدهش مرحبا، اهلا وسهلا. تحياتي للشيف سلوى بن سعيد، مرحبا. فارس العياري، منى العمري، مرحبا للناس الكل، اهلا وسهلا. شكرا لكل الاصدقاء وصديقات اللي قاعدين يتواصلوا معنا في المباشر. بكري شوية كنا على هيئة الصيدلة، دخلت معنا في المباشر وتقول يبدو أنه فما حل معالي كنا قريبا بالنسبة للصيدليات، وتقول يبدو معناتها فما نسبة كبيرة أنه الصيدليات ستتوجه غدا لمواصلة العمل بمنظومة الطرف الدافع. مصير معكم لقاءنا 7:31، ضيفنا حاضر ولا مازال شوية؟ مازال شوية، باهي نستناوه حتى يكون حاضر وباله وفي أكثر أمان. مرحبا بالجميع، فاصل وأنا تواصل
2: في 60 دقيقة. الساعة

0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: ضيفنا نذكركم في المباشر نطق الرسمي باسم المجلس المحلي بصفاقس السي فريد السلامي، مرحبا بك مرة أخرى، أهلا وسهلا سي فريد. مرحبا، أهلا وسهلا سي فريد، تسمع فيا؟ مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا.
1: أيوة الحمد لله، هكا نتمنوا عليك تكون أنت في أمان وإحنا نجموا نسمعوك 5 على 5. تفضل سي فريد، قل لي شو اللي صار. قلت لي جلسة، شكون حضر فيها؟ كيفاش حضرتوها؟ قل لي.
2: جلسة احنا حضرنا لها عنا 3 أسابيع نشتغلوا عليها الحقيقة، رئيس المجلس وجميع الأعضاء نتوجه لهم بالتحية. احنا قادمين على صائفة ونشوفوا احنا الصائفة نشوفوا فيها سخونة برشا، ونعرفوا اللي الفسحة الشاطئية متاع شاطئ الكازينو ما تجيبش تقتضي بهذاك العدد الكبير متاع المصطفين ومتاع الأشخاص اللي تمشي وتلوج على البحر، واللي هي قريبة للحضر وقريبة للمدينة متاع الصفاقس. احنا نعرفوا المشروع العجوز أو المشروع الشيخ اللي عدة نقاط استفهام تحوم حول هذا المشروع. المشروع العجوز هذية توا 40 سنة والتو ما شاف النور الحقيقة. جهة كاملة عبرت عن استيائها من ضعف التعامل مع جهة الصفاقس في المشاريع الهامة والجوهرية واللي تنهض بجهة صفاقس واللي تجم تقدم جودة حياة للجهة هذية واللي تعطي قيمة أكبر للبحر وللشريط الساحلي اللي هو ثاني أطول شريط ساحلي جهة كاملة محرومة منه. احنا عقدنا الجلسة هذية وقمنا باستدعاء الأطراف الإدارية اللي لازمها تكون الفعلة واللي هي تتدخل في الشأن هذية، بما فيه المسؤول على مشروع تبارورة بلدية صفاقس.

0: الهائل من المصرفين اللي يمشوا للمكان هذاك. علاش نحن تمسكنا على الاقل بفتح فسحه اضافيه لصيقه بشطة الكازينو على قليله هكاك نجم نوفروا فضاء ارحب فضاء اوسع للمصرفين وجهه الساقس. ونعرف حتى انه على مستوى قانوني بالنسبه لمشروع تباروره انه الشريط الساحلي ديتيين هو ملك عام، هو ملكنا احنا، هو ملك الشخصيه، ما هوش ملك شركة التباروره، وما هوش في حوزه، ما يجموش باي حال من الاحوال انه يكون في حوزه مشروع تباروره. على مستوى قانوني ما هوش مكون من مكونات المشروع، يمكن يكون موضوع استصلاح من وزاره البيئه، يمكن يكون موضوع استصلاح من مشروع تباروره، يجم يكون، لكنه باش يكون مكون اساسي، لكن ما هوش مكون لمشروع تباروره.
1: علاش اذا كان هو قانونيا مكون غير تابع لمشروع تبارورة، علاش يتم غلقه معناتها المشروع هذا؟ لمن يعود هذا القرار؟
0: علاش احنا عبرنا على الاستياء بتاعنا، وعلاش احنا خضعنا لضغط كبير من قبل الناخبين بتاعنا؟ راهو احنا في الاخر التحرك بتاعنا هو نقل لاصوات الناخبين. احنا اقتنعنا بالافكار هذه وتبنيناها، وانا قاعدين ندافع على الافكار هذه، والمطلب هذا احنا متمسكين به، ومش توجهوا بمراسلات رسميه. وحتى كي ختمنا الجلسه قينا الحقيقه بعض التجاوب، قينا تجاوب ايجابي من المكلف بالمشروع مشروع تباروره، قينا تجاوب وفي تمشي ان نزيدوا نفتحوا فسحه شاطئيه لفيقه شاطئ الكازينو.
1: معناتها شركه تباروره يعني غير مش معارضه انه يتم فتح جزء بجانب الكازينو.
0: هو في الجلسات الفرطه في السنوات الفرطه راهو قينا معارضه باعتبار انه قاموا بترحيل المطلب هذايا للسلطه المركزيه اللي هي وزاره التجهيز والاسكان، اللي احنا عندنا منها الحقيقه احتراز كبير باعتبار تلقاءات جهه الساقس، وجهه الساقس، وباعتبار ان كما نقولوا الحقيقه هذا اللي يحسوا به الشخصيه الكل. انا نقول لكم هذه الشعور مع كامل الاسف، نقول لكم هذه الشعور وشعور جميع جهه الساقس، ان وزاره التجهيز والاسكان ما عطاتش لجهه الساقس المكان اللي تستحق لها هذه، وما عطاتهاش المشاريع اللي تستحق لها، وما لقيناهاش مندفعه وسباقه لانجاح واعطاء دفع للمشاريع التنمويه تخص جهه الساقس. احنا ونطلعوا لوزارة تونس العاصمة نشوفوا القناطر تتزايد، البنية التحتية قاعدة تتحسن، كل شيء. احنا لهنا بحقيقة في السقف نشوفوا لنا السقف اذا كان ما نقولوش منعدم راهو بطيء وبطيء جدا، ونسق هدايا ليستجيب المطالبات جهة السقف والمواطن السقفي.
1: واضح معناتها اليوم طلبتوا حتى بفتح جزء، وشكون توا عند شكون معناتها القرار هذايا؟ لمن رحلتوا هذا القرار؟
0: احنا ضد الترحيل.
1: نحكي جهويا مش وطني.
0: انا ضد الترحيل، وكمجلس احنا كمجلس ثانوي منتخب احنا ضد ترحيل المطلب هذايا للسلطه المركزيه، لانه نجموا نتناولوه على مستوى جهوي ومحلي وقرار بسيط، وكما نقولوا وبتفاعل ايجابي بسيط وبسيط جدا، وتتضافر الجهود، ونتخيل الوالي وجميع السلطات المتداخله نجم تمشي معنا في الاتجاه هذا، ونوضع اليد في اليد ونجموا نلقاو حل، خاطر في الاخر هذا راهو حل جزئي، والمطلب مطلب بسيط جدا وعادي جدا، ما يلزموش تدخل اطراف كبرى، وما يلزموش نعمل عليه برشا طواول وبرشا جلسات وبرشا حكايات.
1: واضح. شكرا سيد فريد السلامي نطق الرسمي باسم المجلس المحلي بصفاقس المدينه، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. مصير معكم مشوارنا، مرحبا، 7:38 دقيقه. تحيه لكل من التحق بنا في الاستماع حتى للتسعه، هذه في 60 دقيقه.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutkom. في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مرحبا بكم. الفيديوهات والصور جاتنا من صفحة المرصد التونسي للطقس والبناخ. عديد الجهات في البلاد كان فيها أمطار غزيرة وأمطار بكميات غزيرة بعد ظهر اليوم. شنية المناطق هذية بالأساس وشنية الكميات تقريبا، يعني ما زلت كميات نهائية، الكميات المحتملة تقريبا، وهل سيتواصل الوضع هذية غدوة مثلا؟ نحكي في الموضوع تفاصيله تتشفيته. ضيفنا في المباشر الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس وصاحب الصفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، أستاذ عامر بحبة. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: أهلا بك أستاذ هدى، مرحبا، وتحية زادة للسادة المستمعين على ديوان أفهم.
2: شكرا. الأودية تجري، جملتك الشهيرة، لكنها تجري حقيقة. معدها نحكي على ولاية سليانة مثلا، فما كميات كبيرة من الأمطار. الأمطار كانت تقريبا على كل المناطق الغربية هكا ولا؟
3: وهو كذلك، يعني ولايات غرب تونس منذ بعض الساعات تحت الأمطار الغزيرة، أساسا ولاية القصرين، كيف كيف زاد ولاية سليانة، هذوما ممكن أكثر زوج ولايات اللي يعني حسب على الأقل حسب الصور اللي نزلت فيهم أمطار. كيف كيف زاد ولاية أخرى، ولاية القيروان، ممكن زاد أقصى غرب وجنوب غرب سيدي بوزيد على الحدود مع قفصة ومع زاد القصرين، كيف كيف زاد ولاية الكاف محليا، وكيف كيف زاد حتى كنت نشرت حتى صور من جنوب تونس من قبلي لبعض الأمطار الخفيفة، منطقة فتناسة، سوق لحد قبلي، يعني نجم نقوله اللي أغلب الولايات تقريب من الشمال الغربي، يعني من سليانة والكيف حتى القبلي، فيها كميات أمطار مع تركيز أكبر كما قلت على القصرين وسليانة. صور الأودية كما ذكرت أستاذة هدى أمطار غزيرة، دونك الكميات مازال ما عندناش، ولكن حسب الصور أظن أن في ولاية سليانة على الأقل حسب أصدقاء وشهود عيان ومتابعي الصفحة، صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، وصور الأودية وكيف كيف زاد حتى صور القمر الاصطناعي ساتيليت، الأمطار مؤكد اللي تجاوزت 20 و30 وحتى 40 مليمتر، أظن اللي في ولاية سليانة وربما وصلنا حتى 50 مليمتر، في انتظار تأكيد هذه الكميات إن شاء الله غدوة ينشرها المعهد الوطني للرصد الجوي ووزارة الفلاحة، ولكن نأكدوا حتى لكان ما تمش يعني نشر كميات 50 مليمتر، تعرفوا المناطق يعني مش كل المناطق فيها محطات، ولكن نجموا تقريبا نعطيه فكرة على كميات الأمطار حتى عن طريق صور القمر الاصطناعي والصور الفوتوغرافية والفيديوهات بالهواتف. مؤكد اللي في سليانة كما قلت الأمطار كانت غزيرة وغزيرة جدا، وكنا نشرنا حتى عدة صور. أكيد أستاذ هدى باش تسألني على الساعات القليلة
2: القادمة، باش يتواصل الوضع بهذه الطريقة، ما أنه فقط الفترة هذية متاع العشية.
3: كما تعرف والسادة المستمعين زاد أكيد تسانسوا بمثل هذه التقلبات حتى في إطار الثقافة المناخية، فسرناها قبل في عدة مرات، هذه أمطار الحمل الحراري والتضاريس عادة نلقوها ديما من العشية لعشية في المناطق المرتفعة الجبلية الغربية، في بعض الأحيان توصل حتى للمناطق الشرقية، وكما قلنا اليوم التقلبات أكثر على المناطق الغربية التونسية. الآن الكتلة متاع السحب تضعف بشوية بشوية وذا عادي، ديما في يعني خلال ساعات الليل بداية الليل ديما في أغلب الأحيان تضعف التقلبات، هذاك علاش الكتلة توا اللي موجودة على ولاية سليان القيروان، ممكن زاد حتى أقصى غرب سوسة على الحدود مع القيروان، وحتى في جنوب زاد زغوان المنطقة اللي في وسط تونس بدأت تتقلص الكتلة هذه، أظن اللي ممكن منا حتى الساعة أخرى ربما تنتهي التقلبات، أما تورا الأمطار ما زالت تنزل في بعض يعني المناطق في وسط تونس كما قلت، خاصة في جهة سليانة وجهة القيروان. دونك يعني أمطار ذات صبغة محلية، أمطار تهم ديما بعض الساعات متاع العشية، تنجم توصل حتى لبداية الليل ثم تضمحل كما فسرنا ذلك سابقا.
2: غدوة باش تكون نفس الوضعية الجوية ولا باش تتغير شوية الوضع؟
3: اللي باش يصير غدوة بعد غدوة ما عندوش علاقة باليوم، خاطر كما قلنا الحالات هذه ديما تهم يعني فترة معينة في اليوم العشية بداية الليل ثم تمشي على روحها، ولكن الحالات هذه متاع عدم الاستقرار ان شاء الله باش تتكرر الايام القادمة، نهار الاربعاء، نهار الخميس، ممكن حتى الجمعة، ممكن حتى السبت، يعني بقية الاسبوع من حين الى اخر خلال مش يوم واحد، في خلال عدة ايام مش يكون ثم حالات عدم استقرار. الحالات هذه ممكن جديد كونه بتشمل زاد المناطق الشرقية، يعني ولايات الساحل، سوسة، المنستير، المهدية، ولايات فاقس، كيف كيف زاد ولايات الشمال شرق تونس، نابل، زغوان، العاصمة، حتى في شمال تونس بنزرت ممكن خلال الأيام القادمة، ممكن أكثر نهار الخميس خاصة غدوة، ممكن الإمكانية موجودة على شرق تونس مش مؤكدة، ربما محلية بعض الأمطار الخفيفة، أما ممكن نهار الخميس وحتى نهار جمعة وسبت خاصة نهار الخميس ربما نشهدوا يعني نزول كميات نتاع امطار مش فقط على المرتفعات الغربيه، حتى على شرق تونس، ولكن يعني ماشي كميات كبيره برشا، كميات عموما ممكن من 1 إلى 10-15 ملم، ربما في بعض المحطات في بعض الولايات كما تعرفوا في حال تكون سحب رعديه قويه نجم نسجلوا كميات اكبر كما اليوم، ولو أنه اليوم راهو يعني متوقع على 40 ملم ولا 20 وحتى 50 ملم يعني متوقعة، وحتى المعهد الوطني للرصد الجوي كان عمل معناتها نشرة على صفحة الفيسبوك نتاع اليوم، وحط كميات نجم توصل حتى 70 ملم في القصرين، وعلى ما أظن في سليانة والقصرين، على ما أظن حتى في ولايات أخرى. دونك الكميات اللي باش متوقع الفترة القادمة الأيام القليلة القادمة عموما من 1 إلى 10-15 ملم، خلينا نقولوا حتى 20 ملم هي تعتبر كميات عادية ضعيفة إلى متوسطة، ولكن ما نستغربوش إذا كان سجلنا كميات أكبر في بعض الولايات سواء كان الشرقية أو حتى الغربية كما قلت إن شاء الله الأيام القليلة القادمة. أما راه الأمطار يعني عندها صبغة محلية، يعني تهم محطات دون أخرى، يعني كي نقولوا أمطار مثلا في ولاية معينة مش بالضرورة باش تصب في كل المعتمديات وفي كل المناطق البلدية، نجم تهم مناطق دون أخرى، هذه هي أمطار الصيف محلية جدا، الرعود تكون محلية ولا دونك، ومع يعني الظواهر كي اللي ديما متوقعة مع نشاط الرعدي، الأودية تنجم تجري كما شفناها اليوم في عدة ولايات ديجا، مش فقط في ولاية سليانة، حتى زاد كيف كيف حتى في ولاية القصرين، وربما حتى في القيروان، ما عنديش صور القيروان ولكن مؤكد اللي فما أمطار ربما جرت بعض الأودية، زاد كيف كيف النشاط الرعدي والبرقي متوقع زاد الأيام القليلة القادمة بقية هذا الأسبوع، ولا مع ربما حتى رياح هابطة قوية من حين إلى آخر في حال يعني نشاط السحب الرعدية يعني القوي.
2: واضح، هذه تقريبا معناتها لمحة على الوضعية الجوية. فقط سؤال أخير أستاذ عامر بحبة نختم به معاك، أمطار الحمل الحراري والتضاريس والتغيرات هذية، وأحيانا هي كنا نسميها قبل ظهر لي غسالة النوادر، هي نفسها ولا لا ساعة، ثم كنا نعيشوها في شهر أوت يعني مش في نهاية جوان بداية جويليا، لأنه حسينا بصفة يومية قاعدة تصير الحالات عدم الاستقرار الجوي.
3: بالنسبة لغسالة النوادر، الكلمة هذه معروفة على آخر الصيف، على أوت وآخر أوت نصف الثاني من أوت، ولكن رأي نفس الظاهرة هي الأمطار الحمل الحراري والتضاريس. أما علاش سموها غسالة النوادر؟ في علاقة بالمندرة، في علاقة بك المكان اللي يحطوا فيه الحصاد ويدرسوا فيه، يعني المندرة كي دونك وقت اللي تصب تعرفوا الناس تو مازلت تحصد هيك ولا مازلت تحصد، دونك من بعد في آخر الصيف بعد ما الناس الكل تكون حصدت وكملتك الأمطار هيك باش تنظفك المندرة كي وتهزك البقايا متاع الـ يعني متاع الحبوب
2: تبن والحكاية تكمل الكل
3: ولا تهزها، دونك باش تغسلك المندرة كي من غاديك جات الكلمة غسلت النوادر، هي أمطار آخر صيف، ولكن ولكن الأمطار هذه معناتها نسجلوها في الفترات الحارة عموما في ماي في جوان كيما توا حتى في جويليا. بون في جويليا عادة تنقص لأنه التقلبات تنقص برشا في جويليا، ولكن راهو السنة الماضية عشنا خلال عدة أيام أمطار حتى في جويليا تقريب خلال 13 يوم تقريب السنة الماضية، في أوت عم ناول تقريب في خلال 18 يوم سجلنا أمطار حمل حراري وتضاريس. في جوان زاد السنة الماضية كيف كيف تقريبا الصيف اللي فات تقريبا الصيف يعني كل أسبوع نسجله على أقل يوم أو يومين أو ثلاثة فيه أمطار مع تبروري إلى آخره. السنة هذه توا وحتى في ماي وجوان خلال عدة أيام سجلنا أمطار، ومن المتوقع زادا حسب النماذج متوسطة وبعيدة المدى اللي خلال الأسابيع القادمة وخلال جوان جويلية وأوت من المتوقع زادا باش نعيشوا خلال عدة أيام أمطار الحمل الحراري والتضاريس. مع وضيف ذكرناه سابقا معك أستاذ هدى فك التوقعات بعيدة المدى متاع الصيف وحتى لسبتمبر أو الخريف، مع ربما شهر أوت ينجم يكون ممطر معناتها أكثر برشا من المعدلات، وحتى سبتمبر كيف كيف مع حالات عدم استقرار نجم تكون قوية خطر اللي قاعدين نعيشوا فيه توا وضع عادي جدا معناتها ما تسنسين به، ولكن حسب النماذج بعيدة المدى أوت وسبتمبر ينجم يكونوا ممطرين وخلينا نقولوا حتى ممطرين برشا على الأقل على الأقل حسب توقعات نماذج مدة بعيدة في انتظار تأكيد ذلك إن شاء الله.
2: خمسة جويلية يعني خمسة جويلية هكا ولا نرجع
3: خمسة جويلية، وخاصة بعد خطر نحكيه على أوت وعلى سبتمبر مؤكد اللي تحديث خمسة أوت بش يكون مهم جدا بالنسبة لبداية الخريف إن شاء الله.
2: شكرا أستاذ عامر بحبا يفضلك، شكرا على كل التفاصيل. الأستاذ المبرز في الجغرافيا الباحث في علم المناخ الخبير في طقس تونس، وتنجم تتبعوا التفاصيل الكل على الوضع الجوي على صفحته على المرصد التونسي للطقس والمناخ. مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا 7:51 على موجتنا
0: في 60 دقيقة.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان افهم.
2: الناس اللي تسأل علينا في برمجة الصيف وقتاش باش نكونوا معاكم ان شاء الله كل نهار باثنين للجمعة من نص نهار الماضي ساعتين في منك نسمع ان شاء الله تكون وصلتك المعلومة يا نساف ويا شيف سالو ان شاء الله تكون واضحة زادة لكل المستمعين والمستمعات. نهار الخميس ان شاء الله نبدأ في البرمجة الصيفية غدوة ان شاء الله تكون معاكم اخر حصة في 60 دقيقة. يلا 57 دقيقة على موجاتنا. كنا نحكيوا على الأمطار ونزول أمطار بكميات كبيرة في المناطق الغربية للبلاد، المناطق المنتجة أساسا للحبوب. هل تأثرت صابت الحبوب بالتغيرات المناخية الأخيرة وأين وصلت عملية التجميع؟ موضوعنا تتسويته
1: لجري.
2: في الأجري ضيفنا منسق الغرفة الوطنية لمجمعي الحبوب سي قريش بالغيث. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: أهلا وسهلا، شكرا أخت هدى وشكرا لديوان أفهم على إتاحة الفرصة وشكرا لكل مستمعي ديوان أفهم.
2: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. تغيرات المناخية وحالات عدم الاستقرار ونزول الأمطار بكميات كبيرة أثرت على موسم الحبوب على عملية التجميع؟
3: بالطبع نحن التغيرات المناخية هي تولت عنا عامل من العوامل اللي ما عادش نجمو نقيمو بها فمت المردودية متاع المحاصيل متاعنا بكل القطاعات. يعني نحن فمت خصوصا القطاعات اللي متعلقة بالزراعات، يعني مثل الخضروات ومثل فمت الزراعات الكبرى. السنة فمت كان في موسم استثنائي، فمت نقولك استثنائي فيما يخص التقلبات المناخية. يعني التغيرات المناخية هذه أثرت على قطاع الزراعات الكبرى تأثير كبير، لما حالا نحن كان فما توقعات من حيث فهمت التجميع والصابة متاع هذا الموسم، ولكن فما تفاجأنا نحن الكل، يعني كفلاح أنا كفلاح وكمجمع وكما قلها في العديد من الجهات تفاجأنا بكما قلها في بعض يعني الميزات اللي كانت من الأحداث اللي وقعت استثنائيين لهذا الموسم. يعني كنت أنا فما كيف ظاهرة طبيعية سناء في منها في مارس في أفريل اللي معناها وقع لفورتمون، يعني وقع الحبات يعني سبولة رميت الحبات متاعها. يعني كيف نجيو نحن نقيم الصابة متاعنا، نحن نقولوا كيف نغزل ونقولوا ما ننحط الكمية متاع التبن نقولوا هذه صابة كبيرة، ولكن كيف تجي تشوف السبول من بعد تلقى الكميات من الحبات اللي في وسطه هي غير مطابقة لعدد كما قلنا فهمت يعني السبولة اللي هي
2: فارغة، ما تلقاها فارغة سبولة.
3: وهذا تسبب لنا كما قلها إشكال كبير هذا الموسم، سواء كان في المحاصيل بتاعنا كانت مردودية يعني معناها منخفضة ب 30% تقريبا لهذا الموسم. هذا تقديراتنا نحن كمجمعين. نحن فهمت في الوقت الحالي فهمت اليوم فهمت نحن عندنا فهمت عادة في ديوان الحبوب كون أنه عندنا جلسات دورية نصف شهرية. اليوم كانت عندنا الجلسة التقييمية يعني فهمت معناها المسار والوضعية الحالية فهمت لعملية التجميع، وكذلك في برمجة المستقبل متاع الموسم القادم 26-27 من حيث الاستعداد ومن حيث فهمت البذور. بالنسبة لنا نحن هذا الموسم أخت هدى كنا وصلنا ل 7.5 مليون قنطار. 7.5 مليون قنطار فيهم كما قلها الكل فهمت يعني فيهم البذور اللي معنا معدل كما قلها للموسم القادم، وفيهم كما قلها التجميع ما بين كما قلها زراعة القمح الصلب والفرينة والشعير. تقريبا بالنسبة للموسم الفارط فما فارق في نفس الفترة كنا في موسم الفارط 8.3 مليون قنطار، ولكن التأثير متاع التغيرات المناخية والأمطار كان عنده تأثير كبير ياسر. يعني في تعطيل معناها تعطل بالطبع موسم الحصاد، تخلي كما قلها المناطق اللي هي تبلت وفيها كما قلها قينية تولي معناها فيها أمطار كبيرة، معناها تعطل من 10 إلى 15 يوم تقريبا. شدنا العديد والعديد من الجهات اللي صبت فيها كميات كبيرة كما نعرفوا الكريب كما قلها مرة أخرى 90 مليمتر، وهذا رو فهمت معناها يعني معدل فهمت يكاد يكون كبير معناها يعني غير طبيعي فما في الوقت كما هكا يعني مش نسين اذا فما امطار يعني هي زوابع رعديه وتمر فما تبيع 10 15 ملم ولكن هذا الموسم كانت امطار فما كبيره فما توصل في بعض الاحيان الى 40 يعني في ولايه القيروان معناها في شبيكه في معناها في السليانه في الكريب كما قلت لك في الكاف في جندوبه هذا الكل فما اثر تاثير سلبي على سير موسم التجميع وموسم الحصاد بالطبيعه. نحن بالنسبه للموسم هذايا اخت هدى في تقدم نحن تقريبا في نسبه 60%
2: على مستوى يعني الحصاد اللي هي ولا على مستوى التجميع
3: ده بالنسبه للحصاد نحن اي من خاطر بالنسبه للحصاد فمت وصلنا لنسبه 60% من المحصول بالطبع هذايا فما ولايه استكملت الحصاد نتاعها كيما ولايه القيروان وممكن معناها بنسبه اقل ولايه القصرين ولايه قفصه وولايه سيدي بوزيد هذوما فما الولايات اللي معناها تنجم تقول يعني خرجوا من استكملوا الحصاد نتاعهم تبقينا فما العديد من الولايات اللي التوى معطلتها الامطار هذه ومعطلتها التغيرات المناخيه فما قاعدين فما بطء فما في العمليه نتاع تزويد مراكز التجميع ولهذا فما اللي معناها نحن نتصوروا انه باش يقع تاثير حتى في الموسم مقارنه بالموسم الفارق من حيث معناها التجميع الكميات اللي والمحاصيل نتاعنا في الجهات اللي معناها ثبت فيها الكثير والكثير من الامطار. بالنسبه اخت هدى بالنسبه للتغيرات المناخيه نرجعوا نحن هذا الموسم كان استثنائي يعني فما العديد والعديد من المناطق اللي تأثرت بالتغيرات المناخية ونحن اليوم أثرنا الموضوع هذا فما بالطبع فما عدة نقاط اللي لازم تلافيها مثل توفير الأسمدة فما في وقتها هذا فما زيادة على كون أنه فما في أوقات في فيفري ومارس كانت درجات الحرارة ارتفعت إلى 25 درجة وهذا أثر تأثير سلبي على فما المحاصيل بتاعنا نحن وخلاها كما قلها تتقلص فما بنسبة توصل حتى 30% وهذا كما قلها فما ترو معناها عنده دخل كبير ياسر في الموارد اللي باش ترجع بالنسبه معناها العائدات نتاع الفلاحه ونقولوا ان شاء الله ربي فما كيف نشوفوا نحن توا الطقس في اوروبا ونشوفوا فما الارتفاع الحراري في البحر وكما فما كان بحذاك كذا كان معناها معاك السيد الخبير يعني كي نسمعوا اشياء كما هكا يعني ما قالنا الا ان نتسألوا كأنه الطبيعة فمت ولات ما حدش مستقرة كما قبل يعني كان قبل في فصل الشتاء هو فصل الأمطار فمت تمطر فيها باستقرار فمت ما فمشي يعني معناها جينا عفانا وعفكم الله الجوائح جينا معناها بي معناها حاجة كما قلوها من بعد ثلاثة وأربعة فمت عقود تو فهمت ولات المسائل هذه فهمت هي عندها تأثير مباشر على كل الصبرة ومش
2: كنا يعني فهمت لازمنا مراجعات على كل المنظومات الفلاحية اليوم كيفاش نجم تتكيف وكيفاش نجم تتماشى مع التغيرات المناخية اللي احنا نشوفها. شكرا جزيلا نورتنا يعطيك الف صحة المنسق الغرفة الوطنية لمجمعي الحبوب. شكرا سيد قريش بلغيت نتقابل ان شاء الله في مواعيد اخرى. احنا واصلين معكم مشوارنا 8 على موجاتنا الاخبار مع اميرة الاخبار الرياضية مع امين خنوش مشوارنا يتواصل للتسعة
1: في 60 دقيقة.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الثامنة ديوان اف ام. عسلامة. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يقول في كلمة الاختتام في منتدى الكوميس أن تنظيم هذا المنتدى بتونس يعكس التزامها الثابت بدعم مسار التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز اندماجها داخل الفضاء الاقتصادي للكوميس، انطلاقا من قناعة راسخة بأن التعاون الإقليمي أصبح ركيزة أساسية لمواجهة التحولات الاقتصادية العالمية والاستجابة لتطلعات الشعوب الإفريقية في تحقيق التنمية والازدهار. أبرز الوزير أن المناقشات التي شهدتها أبرز أهم في المنتدى أبرزت أهمية تسريع التحول الرقمي باعتباره عنصرا محوريا وضروريا لتعزيز تنافسية الاقتصادات الإفريقية وتيسير النفاذ للأسواق وتطوير المبادلات التجارية، إلى جانب توفير فرص أكبر لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال من النساء والشباب. إطلاق المختبر الحي ضمن مشروع نمسيس وشبكة المختبرات الحية لصحة التربة لمكافحة التصحر في منطقة البحر الأبيض المتوسط، الذي يهدف إلى تعزيز صحة التربة ومقاومة التصحر ودعم استدامة الأنظمة الفلاحية في تونس والفضاء المتوسطي، وذلك خلال ورشة انتظمت اليوم. وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر عز الدين بالشيخ أن المشروع يندرج في إطار دعم الجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى حماية التربة ومكافحة التصحر وتعزيز استدامة الأنظمة الفلاحية، مبرزا أهمية هذا التوجه في ظل التحديات البيئية والمناخية المتسارعة التي تواجهها تونس والمنطقة. مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة ببنزرت تعلن عن تجميع أكثر من 1,000,000 قنطار من الحبوب، إلى جانب 78,000 قنطار من حبوب الإكثار، مسجلة تقدما في موسم الحصاد بنسبة 56% منذ انطلاقه في 9 جوع. ووضحت مصالح الولاية في بلاغ لها أن والي بنزرت عين سير عملية التجميع بمراكز ماتر وجومين ومنزل بورقيبة، مؤكدا استنفار كافة الإمكانيات اللوجستية والبشرية لتأمين الصابة، داعيا إلى الرفع من نسق العمل لتعزيز الأمن الغذائي الوطني. موقع إيراني لتتبع السفن يؤكد أن إيران صدرت نحو 50,000,000 برميل من النفط منذ رفع الحصار الأمريكي. وفد الموقع بأن أغلب دول المنطقة الأخرى لا تزال بعيدة عن مستوى التصدير الذي كانت عليه قبل الحرب. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوش. إلى اللقاء.
0: ديوان اف ام. عسلامة.
2: عسلامة ديوان اف ام. أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم.
3: أحلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام حابة نوصل نداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكة الموجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس،
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش سبور.
7: مساء الخير، أهلا بكم. البداية مع إعادة تبيين أمل عبال المنزه اللي كان أغلق منذ أكثر من 10 سنين. رسميا وزارة الشباب والرياضة أكدت اليوم أن مقاولات صينية باش تكون مهمتها إعادة بناء وتهيئة ملعب المنزه والأشغال من المنتظر بحسب بلاغ الوزارة، باش باش باش تنطلق في نهاية سنة 2026 وباش تتواصل لمدة 30 أو 36 شهر تقريبا، نحكيه على 3 سنوات. كيف الوزارة أكدت أنه تمت كذلك برمجة مشروع لتوسيعة ملعب الطيب المهيري بصفاقس، وكذلك مشروع من أجل أجل تكون فما إنارة في ملعب مستوجنات بالمناسير، لأنه فهو مشكلة متاع إنارة، وكذلك بدون تحديد أي موعد رسمي لبداية الأشغال في كل ملعب، لا يعني بخصوص ملعب الطيب المهيري بصفاقس وكذلك ملعب مستوجنات بالمناسير. الوزارة لم تعلن على موعد بداية الأشغال بخصوص مشروع توسيع ملعب الطيب المهيري أو كذلك مشروع من أجل تنوير ملعب مستوجنات بالمناسير. آخر أخبار الميركاتو، اتفاق رسمي بين السياسيس وهداف الرابطة الثانية ومهاجم نادي أمل حمام سوسة سابقا نور ماني. نذكرون السياسيس كان تعاقد بصفة رسمية مع المهاجم منعم الرحمني لمدة 2 مواسم بعد نهاية عقده مع فريقه السابق الترجي الرياضي الجرجيسي. رسميا حسام طقاء امضى اليوم بصفه رسميه لمده 3 مواسم مع نادي شباب الوزاد الجزائري في صفقه انتقال حر بعد نهايه عقده اليوم على الترجي. نذكر زاد انه نبيل معلول بشكون هو المدرب الجديد لفريق شباب الوزاد الجزائري بعد مغادرته لنادي القادسيه الكويتي. النادي الافريقي من المنتظر انه باش يعلن غدو على انضمام المدافع ياسين مرياح لمده 2 مواسم في صفقه انتقال حر. مرياح عقده مع الترجي ينتهي اليوم 30 جوان وبدايه من غدو باش يكون على ذمه فريقه الجديد النادي الافريقي. موبل ميركاتو في كرة اليد النادي الافريقي تعاقد رسميا مع الحارس الدولي في المنتخب الوطني ياسين بلقايد لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق ترومبلي الفرنسي. بلقايد هو ابن جمعية الحمامات انتقل بعدها إلى فريق سبورتينغ كلوب البرتغالي. سيلج السلوفيني ترومبلي وتولوز الفرنسي كيف كيف الفريق تعاقد زاد بصفة رسمية لمدة 2 مواسم مع عصام رزيق قائد النجم الساحلي وكذلك أمين بن سالم منسق لاعب نادي أونجي الفرنسي وكذلك حمزة الزواوي وكذلك لاعب نادي سقيط الزي أسامة العيادي لاعب دائرة كيف كيف الفريق زاد في مفاوضات مع مدرب إسباني الجنسية. يختموا بكأس العالم بهدف إيرلينغ بوت هالاند منتخب النرويج فاز ضد منتخب الكوت ديفوار 2-1 وترشح للدورة 16. سجل نوسا الهدف الأول للمنتخب النرويجي ثم أماد ديالو لمنتخب الكوت ديفوار في دقيقة 86. هالاند كان سجل هدف الفوز والترشح لمنتخب النرويج في البرنامج الليلي مباراة وحيدة بداية من الساعة 10 في منتخب فرنسا في مواجهة منتخب السويد. نذكروا المنتخب المغربي كان فاز ضد منتخب هولندا وسيواجه منتخب كندا. في المقابل منتخب باراغواي كان ربح منتخب ألمانيا اليوم الصباح وباش يواجه المنتخب الفائز من مقابل فرنسا والسويد. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM بونت. نخليكم مع هدى الغمي في برنامج 60 دقيقة.
8: سويفي لو ريتم وتابع الراديو نيميرو 1 في الموسيقى في تونس. ديوان تسمعوا نفيس فيقز على الفريكانس
9: 91.1
8: في صغيرة وقبس
9: Toujours numéro 1 sur les hits.

واحنا في عز الهنام. يا ما قلت

انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا

Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان. ويكند على الكيف وسام فايبس.

sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma baz nassif yahla. D1FM. Soutkom. جوك موسيقى تسمع راب بوب.

0: خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. 8:25 دقيقة حتى للتسعة نتوصل بعضنا في 60 دقيقة. تحية لكل الناس اللي التحقت بينا في المتابعة. نذكركم في الجزء الأولاني من الحصة تحدثنا على نزول الأمطار بعدد من جهات البلاد وتواصل هذه الوضعية خلال الأيام القادمة، مع أنه نماذج تتوقع أن شهر سبتمبر وشهر أكتوبر، شهر أوت وشهر سبتمبر سيكونوا ممطرين مع حالات عدم استقرار. عدم الأستاذ عمرو بحبر، أستاذ الممارس الجغرافي الخبير في طقس تونس البحث في علم المناخ، كان معنا في المباشر. تحدثنا كذلك على تقدم تجميع الحبوب، كانت معنا الغرفة، غرفة مجمعي الغرفة الوطنية لمجمعي الحبوب، تحدثوا على موسم استثنائي على مستوى التغيرات المناخية اللي أثرت بشكل كبير على موسم الحبوب. يقول وصلنا ل 60% من الحصاد لحد الآن. المجلس المحلي بصفاقس المدينة يطالب بفتح شاطئ تبرورة للمواطنين. هيئة الصيادلة تعلن عن أنه فما إمكانية كبيرة أن الصيادلة سيوصلون العمل يوم غد بمنظومة الطرف الدافع. وكانت ضيفتنا نقابة التاكسي الفردي اللي طالبت بتقنين كاميرا المراقبة مع تواصل مسلسل البركاجات، وضيفنا كان رئيس النقابة الأساسية للتاكسي الفردي. مصير معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع. 8:26 دقيقة نحكيه على فصل الصيف وتعمد بعض المحلات التجارية قطع الكهرباء عن المبردات ليلا. موضوعنا تتشويته
2: فيدباك.
1: نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك دكتورة ثريا تباسي، مرحبا أهلا وسهلا. مساء النور.
3: مساء الخير، مساء الخير على كل مستمعينا بإذاعة ديوان أفاي. مرحبا،
1: شكرا، نورتنا كالعادة. مرحبا بك سيدة ثريا، أهلا وسهلا. شكرا شكرا لك. سلوكيات نشوفوها خلال فصل الصيف حتى على طول العام، فصل الصيف تأثر أكثر فأكثر للاقتصاد في الكهرباء، لاستهلاك الفل في استهلاك الكهرباء، قطع آلات التبريد خلال الفترة الليلية. جيتكم برشا تشكيات كمنظمة في ذا الإطار؟
3: حتى نكونوا الحقيقة أختودي معناها واقعيين، مش برشا برشا، ولكن الحقيقة الكثير زاد يشتكي من بعض السلوكيات التي لا ترتقي إلى مستوى السلوك السليم في المعاملات التجارية، خاصة وانت تعرف فصل الصيف والحرارة تتقف ومتتسبب مما تلحق بالأضرار أنها للمواد الغذائية خاصة الحساسة منها. هذاك علاش احنا نوعية التخزين وكيفية التخزين يلزمها تكون في متابعة وتكون مراقبة وتكون الحقيقة دائمة. هنا احنا اليوم التشكيات اللي جيت قل لك انا ناخذ المادة معناها المنتوج ناخذه، هو مازال يكون في معناها صلاحية متاعه مازالت، ولكن نلقاه الحقيقة في وضعية ما نجمش نستهلكه، معناها مطعم كان سوائل حليب يا غرة حجركية، رغم أن تاريخ الصلاحية لا تزال معناها صالحة. دونك احنا هنا بعض الحقيقة احنا هنا ننزه التجار والشرفاء، ولكن ومن الحقيقة ما نقذوش الناس الكل، ولكن البعض منهم يعمد، وإحنا هنا الحقيقة الناس هذوما ماذا بينا حتى أن نشهروا بهم، على خاطر هنا يتلعبوا بالصحة متاع العائلات ومتاع المستهلك التونسي والصغيرات مع حرارة الطقس، ومن يجب معناها يتسبوا السلوك الغير سليم هذايا اللي قلنا عليه. احنا يعمد البعض إلى معناها باش يقطع التيار الكهربائي، وهو معناها منية منه هو باش يربح في الاستهلاك متاع الضوء متاعه، يسكر الفريجيدير ولا قص الضوء جملة واحدة، وتبدأ عنده معناها المبردات متاع تخزين المواد كلي غرت والحليب والأجبان إلى غيره، وغدوة صباح يقول لك معناها يصبح يبيع فيها عادي جدا وكأنه ما عنده حتى مشكلة. هنا أنت تمشي تشري كعبة كلي غرت ولا الباكو حليب تلقاه ما زال صالح، ما حتى معناها 20 يوم وشهر ما زال قدامه معناها في الاستهلاك، ولكن تلقى الوضعية متاع المادة هذه تلقاها الحقيقة في حالة رديئة جدا وغير سليمة وتضر بالصحة. هنا احنا الحقيقة دعوة بكل لطف تاع الناس اللي تسمع فينا والتجار والناس الكل المداخلين في المنظومة هذه تاع البيع والشراء، خاصة المواد اليومية الحساسة والمواد الغذائية اللي يقبل عليها المهمة بين المواد كلها، أنها تكون محفظة بطريقة سليمة، محفظة بطريقة معناها منظمة، أنها ما تضرش بالمنتوج هذية. يبدأ الخطر هذوما تنجم راهو تكون كيما حكيت لك انك انت تنجم تبيع بالطرق دي وكل، لكن انت قاعده تروشي بضاعه غير سليمه باش تضر بصحه الناس. وهنا الحقيقه احنا ما نحبوش، احنا كمنظمه واحنا في تلقينا للشكايات اللي كنت نحكي لك عليهم وباتصالنا البعض الحقيقه في اكثرهم ينكروا، يقول لك ليه فما حاله واحده يظهر لي اللي قال كان يعني الحق بها عطب نتاع المبردات نتاعو بهم عطب في انقطاع تيار غير معناه تيار من غير معناها إرادته، ولكن هذا زاد في الحالة هذه يلزم يتلف المواد اللي تخزنت وتهلكت. الحقيقة هنا احنا شو نقوله، هذا زاد نوع من المغالطة للمستهلك، وكي تعطيه انت وتروج له لمادة تعرف انت وعن قناعة انها باش تضر بيه، واللي هي
1: احنا نعرفوا حتى في حياتنا اليومية كي نعملوا دي كونجيلاسيون تاع حاجة تاع مادة ما نعرفوش فوالا ما عادش نستعملوه، خلي انت كل يوم تقوم بالعملية هذية، معناتها
3: خاصة في بعض المواد الغذائية أنك كنت نجم ترجعها للشركة اللي أنت مثل منها لو تنجم معناها تتعوض. احنا الحقيقة مكتبنا الجهوي مشكور جدا، خاطر الحقيقة كثر تعليه واحنا تعرف حرارة الشخص اللي عاشتها ولاية القيروتين خاصة جيتوا معناها الحقيقة شكايات هذوما كثرة برشا، وعاينوا العديد والعديد من الحقيقة نقاط البيع اللي يقاموا بالممارسات كما قلت لك انا نجم نقول عليها كان غير سليمة باش ما نقولش حاجة أخرى. الحقيقة فبين الإشكال هذية، ولكن زاد هنا أدعو المستهلك التونسي أدعوه بكل لطف أنه يكون على مستوى من الوعي أنه يثبت في المنتوج، ما يقولش هاي الصلوحية ما زلت ليلة يديش بكل حليب منفوخ يديش كابت ياغورت منفوخة، يراء الحالة متاع الغلة ولا متاع معناها بعض الثمار وإلا ما نعرفش شنو تبدأ ظاهرة حتى بالعين المجردة. احنا شو نقوله هنا، راهو الناس احنا كنا كل الأطراف المداخلة عندها دور وعندها مسؤولية في الحكاية زي انه انا باش نحافظ على روحي تاع مبادر وحدي باش نحمي روحي نثبت في كل ما نشريه. وزاد دعوه للتجار هذوما نقول له راهو انك انت تحب تتربح بطريقه غير الحقيقه شرعيه على ظهورات العبيد هذوما وعلى حساب صحه الصغيرات والعائلات هذيا راهو غير معقول، وحتى لا ربي يحبه ولا الناس تحبه ولا حتى انه ضمير الانسان، خاطر انت اليوم صحيح تروج وتبيع في ماده لكن تنجم تكون عرضه وضحيه لمواد اخرى تشريها من بلايص اخرى. ولهذا خوف ربي في المواد هذه اللي قاعدة انت الناس معناها هي معناها مواد غذائية للصغار والعائلات والدنيا كل نجم تضرب الصحة، خاصة مع حرارة الطقس المرتفعة اللي شهدناها في الأيامات الفارتة، فهي حتى كي تبدأ مواد مخزنة بطريقة سليمة وكذا تنجم تتأثر بحرارة الطقس وتتخرجها ومن بعد تلقاها فيسع فيسع تزدد. هذيك علاش هما متابعة، وهنا زاد الحقيقة أشكر وأدعو كذلك للدعم أكثر أكثر معناها يكثفوا أكثر المراقبة الهيئة الوطنية لسلامة المواد الغذائية.
1: أنا نقول الحمد لله عن الهيئة هذه الحقيقة قاعدة تكشف في خوار كبير فالا هاي.
3: لكن يهودير ويقولوا احنا يقولوا عنا مثل تونسي يقول لك اللي يسرق يغلب اللي حاحي، إذا راه وقد ما رغم المجهودات المكثفة
1: قدش عندها إمكانيات ما أعتقدش عندها عنصر بشري فالا هاي
3: ممتدة في جهات الكل، ولكن والحقيقة وتخدم معنا في تناغم بطريقة يومية وتدخل آني وهم كما قلت لك مشكورين، ولكن الحالات هذه راهي تفوق. احنا فما حالة من في جهة القيروان اللي هي منطقة ريفية باللي حتى باش توصل المراقبة ولو فما مراقبة وانا ما نشكش عنها، لكن بصراحة مش تكون بصفة يومية وبصفة معناها منتظمة ودورية، خاطر الحقيقة كما قلنا معناها فما إمكانية تحكم فينا. هنا ما ينجم معناها يكون المراقب الوحيد تاع الاولاني اللي ينجم يحمي روحه هو المستهلك التونسي، المستهلك انه كيفاش ياخذك البكو الحليب لصغيراته، انه باش ياخذك البكو الزبده ولا الكعيبه الياغورت يثبت فيها في الوضعيه نتاعها كل مسبده منفوخه، وكاين حتى في وقت تفتحها ولقى مطعم متغير ولا لقى اللون متغير قول في كل مرة المنظمة متاعكم اللي هي موجودة وممتدة بكل ولاية الجمهورية تنجم تتصل بها للتدخل وفضل الإشكال ويبدل
1: لك منطقة في ريف القيروان. صارت حكاية معناتها في المنطقة هذيك على شنو بالضبط؟
3: اي معناها فما ما ندخلوا في الديتاي حتى الحقيقه تحلت بطريقه وديه، ولكن موجود هالممارسات قلت لك هذه لترتقي لمستوى السليم في المعاملات.
1: معناتها بلغ على التجاوز
3: كان ضحيه اللي معناها الستيك حليب كلها فاسدة وهو عنده صغيرات، ولكن التاريخ الصلوحيه مازال، ولكن كيف دخلوا شافوا معناها في مخزن عرضه للشمس و بطريقه مخزنه بطريقه الحقيقه لا كي قلت لك لا ترتقي لا حتى معناها في تصور انت في السخانه هذه.

0: عندك، وراهو كان انت تفقد معناها ثقه الناس انك حتى تجارتك الكل تنجم تخسرها، وتنجم معناها ما عادش تنجم تربح، تخسر خساره كبيره. هذاك كان حبيت اليوم تركز في ربح صغير وضئيل، خمم في غدوه وخمم في سمعتك قدام الحي نتاعك وقدام الناس نتاعك. يقول لك السيد هذايا راهو ما تشريش من عنده، راهو ما يقص في الذوره وما يخزنش بطريقه سليمه المواد الغذائيه، وبالتالي الناس باش تهرب عليك. خمم في حاجه كيما هكا، وقبل كل شيء قبل هذا الكل خمم انك تكون تخاف ربي ساعه قبل في العباد هذوما، انك تتعامل وانك في المعاملات التجاريه تكون بطريقه شفافه، تقول بطريقه واضحه انك على غالب حتى كان حصل انه تكون قطع التيار الكهربائي ولا حاجه، انك تحاول تبدل البضاعه نتاعك. وهنا فما الحقيقه الشركات المعروفه كل اللهم كان يبيعوا، وهنا بربي خليني نحل قوس اخت هدى، راه في السخانه هذيا في الحر هذا اللي احنا عايشينه هالايامات مازالت بعض نقاط البيع، خليني نقول باش ما نقولش حتى المقننه منها، ولكن خليني نقول الغير قانونيه وغير مقننه، مازالوا بيعوا في مواد مجهوله المصدر والتكوين، مواد معناها حساسه، عصائر على ياغورت، على اجبان جايبينها معناها مهربه من القطر الجزائري، مازالوا يبيعوا فيها. وهوني زاد الحقيقه لوم كبير على المستهلك كيفاش يقبل على المواد هذيا، ولو هو يختار بالاسعار معناها المنخفضه نتاعها، ولكن ما يخمنش انه هذيا كيفاش قول جات ووصلت في السخانه هذيا، والا مواد تلقاها تتباع على قريعه الطريق تحت اشعه الشمس في الحر هذيا ويشريها كمان. انا هوني نقول بالحق انا ريت اسواق اسبوعيه والحقيقه وعلمنا عليهم فرانشمون، ولكن الناس هذوما ما تنجمش تشدهم، خاطر هي مواد مهربه هنا توا ينصب لك على قريعه الطريق هنا، غدوه تلقاها في بلاصه اخرى، ما عندكش كيفاش تعرف شكون هنا المسؤوليه يتحملها، هو اللي شرى من عنده المستهلك هذاك التونسي اللي مشى يشري في بالو ربح، شرى دبوزه عصير مهربه من القطر الجزائري ب 2000 فرنك، وهي يلزمها تكون على الاقل 10,000 12,000، تلقاه ولا شرى معناها طرف جبن ولا واحد في السخانه هذيا، مواد مهربه بالحقيقة ويأخذها في الحر هذا على شنو قادم، معناه يخمم في صغيرات ويخمم في صحة صغيرات ويخمم قديش باش يسيدي يتخمم قديش باش يتكبد خسائر، وهو باش يمشي ليقدر صارت مشكلة صحية لحد من صغيرات قديش باش يخسر. وهنا راهي معادلة صعيبة، ولكن يلزم يكون المستهلك التونسي على قدر كبير من المسؤولية أنه يحافظ على روحه ويحافظ على عائلته، ونعاود نقول راهو هو الأول والأخير يتحمل المسؤولية، ونعاود نقول عزمنا الكل انتوما كاعلام شريكنا هدى تعرف ويعطيك الصحه انك تتطرق للمواضيع هذيا، المواضيع اللي تمس المستهلك التونسي في حياته اليوميه، اللي اليوم احنا اليوم مشكله كبيره، مشكله مع الحر اللي نعانيو منه ومع الكل معناها هذيا، وتصير معاملات تجاريه غير معناها غير شفافه، واللي ما تنجم تكون الضر كان صحتنا. هنا احنا نتمناو اللي ما عادش نشوفوا المظاهر هذيا السلبيه في معاملاتنا التجاريه وفي حياتنا اليوميه وفي اسواقنا، ونعاود نقول للتجار اللي يسمعوا فيا ما يسالش حتى كان تكون خساره صغيره، ولكن تحافظ على سمعتك وعلى ثقتك مع الناس اللي تتعامل معاك، راهو هذا مهم جدا.
1: شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه سيده ثريا التباسي نائب رئيس المنظمه التونسيه للدفاع عن المستهلك، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا اليوم في البرلمان. كانت جلسه مع وزير الاقتصاد والتخطيط حول مخطط التنميه الجديد، شنو ابرز النقاط التي تم تداولها في هذه الجلسه البرلمانيه؟ نحكي في الموضوع تشويتا.
2: الانفيتي دو جور
1: نائب رئيس لجنة المالية والميزانية سيد ظفر الصغير يضيفنا في المباشر، مرحبا، اهلا وسهلا، مساء النور.
3: مساء الخير، شكرا على الاستضافة، ومرحبا كيف نستعين ديونا فيها.
1: شكرا ومرحبا. انتم في لجنة المالية قمتوا بجلسة وايضا صارت جلسة مع وزير الاقتصاد والتخطيط حول مخطط التنمية الجديد، للسادة المستمعين شنو اهم النقاط اللي تم اثارتها مع وزير الاقتصاد والتخطيط، وشنو اهم الاجابات متاعه كانت حول خاصة الهواجس والمخاوف اللي طرحوها عدد من النواب خلال الفترة اللي تعدات حول هذا المخطط؟
3: لازم نعرفوا اللي احنا مش اول مره في تونس نعمل مخطط نتاع تنميه، كان فما في البلاد معناها مخططات خماسيه خاصه دونك، لكن طريقه اعداد المخطط التنميه 26 30 هي طريقه جديده دونك المقترحات خرجت من مجالس المحليه خاصه.

0: وطبعا بعد الاداره قامت زياده بالعمل التاليفي معناها والتوليفي معناها بتاعها. احنا في المجلس الحقيقة اول ما وصلنا مشروع القانون قمنا بالاجتماعات الكافية وعملنا معناها برنامج معناها العمل بتاعنا. تم توزيع معناها مشروع القانون على كافة اللجان، وكافة اللجان اليوم هي مساهمة في نقاش معناها القانون، كل لجنة في الاختصاص معناها فيها. بالنسبة للجنة المالية خاصة دونك هي لجنة معناها أفقية نقشوا فيها معناها في المواضيع الكل. كنا في إطار اللجنة عملنا جلسة تمهيدية حكينا فيها في المخطط والجوانب المالية متاعه خاصة، والتخوف مش تخوفات هي أسئلة خاصة معناها التمويل المشاريع اللي موجودة اللي هي نعرفوا احنا تقريبا في حدود 102,000 مليار معناها قيمة معناها المشاريع دوم على الخمسة.
1: يعني أسئلة حول مصادر التمويل هكا ولا نمشي نجيبوا الفلوس يعني؟
0: بالضبط معناها مصادر التمويل. وأيضا اليوم إذا كان احنا مش نعملوا معناها مشاريع نعرفوا اللي يصير ديما تعطيل معناها المشاريع على البلاد، شنو اللي حضرنا احنا أصلا الإطار مثلا نتاع الصفقات العمومية اللي عطل معناها في المشاريع، هل أن الدولة معناها اليوم تخلص معناها المقاولين زاد اللي عندهم معناها مشاكل مثلا مع الدولة، الأملاك والعقارات اللي برشا مشاريع اليوم معطلة لأنه فما مشاكل معناها عقارية موجودة، هذه كله طرحناها احنا في الأسئلة التمهيدية. اليوم كان لقاء لكل النواب من اللجان الكل في جلسة مش جلسة عامة لكنها جلسة موسعة في قاعة راضية الحديد في المجلس اللي عندها رمزية كبيرة لحيطة القاعة هذه، واستمعنا لمدة ساعتين ونصف للسيد وزير الاقتصاد والتخطيط اللي اطرح المحاور الأساسية معناها لمخطط التنمية وحكينا استراتيجية معناها اليوم. تفاعلات كبيرة الحقيقة من السادة النواب أكثر من 30 معناها مداخلة تمحورت حول أسئلة الحقيقة عامة معناها وأسئلة تخص معناها الاستراتيجية، خاطر احنا مازال باش يرجع بحثنا السيد وزير التخطيط غدوة وبعد غدوة، وعندنا معناها لقاءات الحقيقة كبيرة.
1: لقاءات معاه باش تكون في جلسة موسعة ولا باش تكون مع اللجان؟
0: مع اللجان الكل دونك مع النواب الكل
1: جلسة موسعة معناتها كيما جلسة اليوم
0: في الجلسة العامة، لكن في نفس ولا معناها
1: في نفس القاعة بنفس الطريقة
0: بنفس الطريقة غدوة مثلا.
1: فما شكون طالب من زملائك انه علاش ما تكونش الجلسة هذيا معناتها تبث علنا للرأي العام؟ انت مع
0: باش تتم فما الجلسة العامة طبعا
1: لا نحكي على جلسة النقاش ما نحكيش على المصادقة باش تجاوبوا بنعم او لا معناتها مش باش يكون نقاش هكا ولا
0: بينشوا باش يكون فما نقاش فما جلسة عامة فيها فقط
1: فيها التصويت انا نقصد على التصويت باش يكون يعني النقاش مش باش يغير برشا حاجات كي باش نمشيو للتصويت هكا ولا
0: هي بالضبط هو المطروح علينا هو انك توافق ولا ما توافقش معناها على المخطط الثاني، لكن الجلسة العامة مش تكون مذاعة للناس كل طبعا فيها تدخلات معناها سيد النواب معناها اليوم راهي جلسات تمهيدية في النهاية باش نزيدوا نفهموا أكثر المخطط، وإحنا كمجلس نواب شعب راه مش نقدم ورقة باش تقدمها اللجان الكل وبعد كده باش نعملوا حاجة التأليفية باش نعطيو فيها مقترحاتنا وتخوفاتنا واحترازاتنا أو الحاجات اللي نشوفوها اللي هي الحاجات الخايبة الحاجات الناقصة.
1: هل سيتم أخذها بعين الاعتبار سيد ظفر الصغيري؟
0: يتم أخذ بعين الاعتبار في تنفيذ المخطط معناها، وديما احنا راه مجلس نواب الشعب يبقى عنا الجانب الرقابي لانه احنا باش نقعد نتابعوا طبعا مخطط التنميه واش الوعود او المشاريع المبرمجه وكل شيء، طبعا هذاك واجبنا الرقابي راه عندنا دور رقابي اللي احنا باش نطلعوا به اكيد لمرافقه مخطط التنميه في البلاد.
1: اللقاءات باش تكون فقط مع وزير الاقتصاد والتخطيط ولا كل الوزراء باش يكونوا حاضرين؟
0: ولا حسب البرنامج اللي احنا ضبطناه معناها الاول وبرانسيبالمون لانه هو شيف دو فيل معناها السيد وزير الاقتصاد والتخطيط، لكن زيد باش يتم استماع لاغلب معناها الوزراء هذا اللي احنا برمجناه وننتظروا انه هذاك هو اللي باش يصير.
1: واضح، شكرا جزيلا سيد ظفر الصغيري نائب رئيس لجنة المالية والميزانية، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتنا. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا 8:45 دقيقة على موجاتنا.
2: معادي وانا فاهم كل ما يهمك.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان افهم.
2: مرحبا بكم. ماذا جاء في الاجتماع الذي وقع في وزارة الفلاحة حول انهيار أسعار بيض الاستهلاك خلال الفترة الأخيرة؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتويتا. رئيس جمعية منتجي بيض الاستهلاك سيد حسيب الفخفاخ ضيفنا في المباشر. مساء الخير، أهلا وسهلا. شنو حوالك سي حسيب؟
3: أهلا بك خصودة وكافة مستمعي ديوان افهم.
2: شكرا، مرحبا. مرحبا، لو سهلا نتابعوا في الموضوع. أكيد جدا، تحدثنا في فترات سابقة على انهيار الأسعار والبيع تحت الكلفة تقريبا من رمضان التوى المنتجين معناتها يعيشوا في نفس التفاصيل. شنو أهم المخرجات أو الحلول اللي تم تقديمها خلال اجتماعكم في وزارة الفلاح؟
3: والله هو شكرا على الدعوة. هو الأسبوع الفارط وقعت استدعائنا من قبل السيد وزير التجارة وكان اجتماع لتدارس هذا الوضع، واليوم انعقدت اللجنة الاستشارية للبرمجة في قطاع الدواجن تحت إشراف السيد عز الدين شرغاف مدير عام الإنتاج الفلاحي ومدير عام المجمع. وبعد الجلسة هذه وقع استدعائنا كذلك من طرف السيد مدير ديوان وزير الفلاحة للاستماع إلى معناها وتشخيص الوضعية الحالية. وقع إقرار خزن مبدئيا 5 مليون بيضة، تليها 10 مليون بيضة.
2: أي.
3: وبالتالي معناها مش الكل في الكل، وقع إقرار خزن 15 مليون بيضة في المدة القليلة القادمة. وكذلك ستتم غدا دعوة الشركات الكبرى لاجتماع عاجل بالوزارة، وستتم دعوتهم لذبح الدجاج المسن واستبعاد بعض القطعان، لأنه احنا نعرفوا اللي الانخفاض تاع الأسعار هذايا جاي من الوفرة تاع الانتاج. وبالتالي ما عندنا حتى حل إلا التخفيض في مستويات الانتاج، لأنه اليوم الأسعار الحقيقة انهارت. اليوم الفلاحة يبيعوا معناها في المنتوج أقل من 70 و80 مليم للبيضة الواحدة تحت الكلفة. اليوم نبيعوا في حدود 140 مليم للبيضة و150 مليم للبيضة. خسائر راهو أنا كنقول هكايا، راهو المربي صغير اللي ينتج في 10,000 بيضة يوميا قاعد يزيد من جيبه حوالي 700 دينار يوميا. هذه بحساب الشهر تولي 21 مليون. اللي ينتج في 100,000 بيضة قاعد يزيد في 7 ملايين من جيبه، وبالتالي هي خسائر كبيرة. إن شاء الله يا ربي يقع معناها التدخل العاجل ويقع معناها تصليح هذه الوضعية التي نتمنى وأني ما طولش، لأنه هذايا ماشي يزيد يعني يقصي بعض صغار ومتوسطي المربين من القطاع واللي هما
2: الحلول اللي تم اقرارها تمشي معاكم انتوما كصغار منتجين، معناتها كالمنتجين الصغار اللي موجودين يعني مش الشركات الكبرى. الحلول اللي تم اقرارها في الوزارة من خزن ومن دعوة الشركات الكبرى الى خفض مستويات الانتاج، هذه حلول تنجم تنقذ القطاع؟
3: والله تنجم تنقذ جزئيا تنجم تنقذ، لانه احنا كيما نعيشوا في وفره نتاع انتاج، معناها هذايا جزئيا، انا نقول جزئيا ينجم يخفف. وكذلك يعني هو راه حتى الاستهلاك تحسه نقص شويه، كيما نعرف احنا كل عام راهو الاستهلاك نتاع البيض في فتره البرد وفي فتره الشتاء ما هيش هي بيدها، في الفتره هذه تسخن الدنيا ينقص استهلاك البيض. احنا اللي نتمناه كونه يرجع الاستهلاك ويعني التدخلات بتاع الوزارة تعطي أكلها، وبالتالي يرجع الاستقرار للمنظومة. وإن شاء الله معناها قولوا احنا بداية انفراج
2: إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي هذا من تبنيوه. شكرا أخذناك على الطاير بعد الاجتماع سيد حسيب الفخفاخ، شكرا رئيس الجمعية التونسية لمنتجي بيضة الاستهلاك، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها هنا، وإن شاء الله نراو كل القطاعات الفلاحية بتاعنا وكل قطاعات الانتاج اليوم في بلادنا تكون في ظروف ما أفضل. مواصلين معاكم مشوارنا، نحكيه على كتاب مناسب للعطلة الصيفية والأسرار المخفية عن السعادة. بون بلان، شنية هي السعادة الحقيقية؟ هل في النجاح، في الفلوس، ولا في اللحظات الصغيرة اللي نعيشوها كل يوم وما نعطيهاش قيمة؟ برشا ناس يعدي وعمرهم الكل يجري ورا السعادة، أما يمكن هي كانت ديما قدامهم وما انتبهولهاش. كتاب الليلة اسمه حديث السعادة، هو ما يقدم لكمش وصفة سحرية، ما ياخذك في رحلة مختلفة، رحلة داخل نفسك صفحة بعد صفحة، يخليك معاه تقف شوية تسمع لصوتك الداخلي وتراجع أفكار يمكن كنت مصدقها من سنين، يعلمك كيفاش تلقى الطمأنينة وسط ضغط الحياة، وكيفاش تفرق بين السعادة اللي نستناوها من الناس والسعادة اللي لازم نبنيوها واللي لازم نبنيوها بإيدينا. إذا كنت حاسس أنك ضايع أو حتى تحب تعيش حياتك بوعي أكبر، يمكن الكتاب هذا يكون بداية اللي تستحقها، خاطر في النهاية السعادة مش مكان نوصلوا له، السعادة هي الطريقة نعيش بها كل نهار، السعادة هي الزاوية اللي تشوف بها الحاجات اللي دايرة بيك، السعادة هي أنك تخرج ساعات تخرج ساعات نص الكاس المليان، والسعادة زادة تنجم تكون كتاب اسمه حديث السعادة، هو اقتراح هيفا لكم الليلة في بون بلان. بون بلان، شكرا لكم جميعا. غدوة مش غدوة البرمجة الصيفية تنطلق، بعد غدوة إن شاء الله نهار الخميس، للأصدقاء الكل اللي قاعدين تسألوا يقولونا مش نتوحشوكم، مش نواصلوا معاكم، مش نبدلوا التوقيت إن شاء الله من نص نهار حتى الماضي ساعتين، يعني بدلوا شوية التوقيت متاعكم، كنتوا برمجين علين برمجوا توا على قبل القيلولة، هاوكا من نص نهار الماضي ساعتين قبل ما تروحوا من الخدمة، زادا نستخدم بالنهار نجم تحط معناتها الكيت في ودنك وانت تخدم على روحك، نجم تسمعنا، ولا الناس اللي عندها الإمكانية باش تشوفنا على اليوتيوب تاعنا على يوتيوب، مرحبا بالجميع. من نص نهار الماضي ساعتين منك نسمع ان شاء الله كل يوم، من نص نهار حتى الماضي ساعتين، من نص نهار الماضي ساعتين سيدة غدوة اخر حصة ان شاء الله في 60 دقيقة، نتقابلوا ان شاء الله غدوة في الليل في اخر حصة ليلية ان شاء الله في قبل برمجة صيفية. شكرا حسام، شكرا هيفا، شكرا ضحى، اجمل تحيات هدى، الاخبار مع اميرة، نايت كلوب مع محمد، ليلتكم زينة، صباح الخير ناس كل. في 60 دقيقة

0: www.radiofm.com. ديوان فم فلاش نيوز.
1: موجز التاسعة ديوان فم. عسلمة. منسق الغرفة الوطنية لمجمعي الحبوب قريش بلغيث يفيد بأن التغيرات المناخية من بين العوامل التي حال دون تقييم مردودية المحاصيل الزراعية للبلاد سواء الخضروات أو الزراعات الكبرى. وأضاف خلال تدخلي في برنامج في 60 دقيقة أن الموسم هذه السنة كان استثنائيا بسبب التقلبات المناخية التي قال إنها أثرت على قطع الزراعات الكبرى تأثيرا كبيرا، وبالتالي كانت هناك توقعات معينة حول التجميع وصابت هذا الموسم، ولكن التغيرات المفاجئة التي وقعت أثرت على الصابة. وأشار إلى أن المردودية كانت منخفضة بنسبة 30% لهذا الموسم وفق تقديراتهم كمجمعين. غرفة التجارة والصناعة بصفاقس احتضنت اليوم أشغال ورشة عمل عالمية وتفاعلية خصصت لتبادل التجارب حول التجارة الرقمية وتقييم آلية التصدير السهل إيزي إكسبور. وأوضحت الغرفة في بلاغ لها أن هذه الورشة تندرج ضمن مشروع التجارة الرقمية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الممول بصفة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يتم تنفيذه بشراكة مع وزارة التجارة. وجمعت هذه التظاهرة مؤسسات تونسية مصدرة تعتمد آلية إيزي إكسبور إلى جانب ممثلين عن وزارة التجارة ومركز نهوض بالصادرات والبريد التونسي لتدارس التحديات التي تواجه مستعملي هذه الآلية، وجمع توصية رامية إلى تحسينها وقياس أثرها الفعلي على الأنشطة التصديرية. سفير اليابان بتونس يؤدي رفقة رئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير اليوم زيارة فنية لمعاينة محطة التطهير بجندوبة إثر استكمال إشغالها ودخولها طور الاستغلال الميداني. وتندرج هذه المحطة ضمن تنفيذ مشروع تحسين البيئة المائية بعشر مدن داخلية، والممول بموجب قرض مشترك بين الدولة التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وأشار الديوان الوطني للتطهير إلى أن الكلفة الإجمالية للمحطة تبلغ 28.8 مليون دينار بطاقة استيعاب يومية لمعالجة 8000 متر مكعب من المياه المستعملة وحمولة عضوية تنهز 3400 كيلوغرام من الأكسجين الحيوي المستهلك. المصالح الجهوية والأمنية بولاية قابس نفذت حملة مشتركة لإزالة كل مظاهر الانتصاب الفوضوي والتجهيزات غير المرخصة بشواطئ قابس الجنوبية. ووضحت مصالح الولاية في بلاغ لها أن العمليات الميدانية شملت مراقبة التزام شغلي الشواطئ بشروط التراخيص المسندة والأسعار المعتمدة، إلى جانب التثبت من احترام قواعد حفظ الصحة، وذلك حماية لسلامة المصطفين وردعا للممارسات المخالفة للقانون. في العالم، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يتابع بمشاركة الوسطين الباكستاني والقطري تنفيذ البند 13 من مذكرة التفاهم مع أمريكا، مضيفا أن هناك التزاما أمريكيا وفق مذكرة التفاهم بوقف الحرب على لبنان وضمان سيادته. وأكد أنه لن تبدأ طهران بمفاوضات الاتفاق النهائي قبل تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11 من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ينطلق مع محمد في نايت كلاب. إلى اللقاء.
0: ديوان فم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فم صوتكم.

Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل، الرونديفو اللي يقدم لكم الموسيقى وين ما كنتوا ماشيين. انا نقول لكم خليوا الموسيقى علينا وين ما كنتوا قاصرين، ربي زاد شادين الاثنين قاعدين في الدار سهريه مع العائله. انا نقول لكم كيما العاده برشا موسيقى مختاره سبيسيالمون ليكم انتم. يبا نسلم على الاكيبه الكل، نسلم عليك حسام الحلواني سيد المخرج، نسلم عليك كيفه في الاعداد، هذا محمد قرقني من نور الميكرون. كيما العاده نقول لكم ان شاء الله تعملوا بون كيف معنا من توا حتى للنص الليل، والبدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية بش اسمه رامي عياش في حبيتك أنا.
2: حبيتك أنا ضل تذكر هالكلمات

ديستانكت دافيدو الشامي مايكل بابلي ويلك فوري هذوما اللي من بعد شويه باش تلقاو معنا بيان سور في البلاي ليست تو سويت باش نخليكم مع جاستن تمبرليك وات جوز اراوند هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بونيكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب

مرحبا بكم جديد في نت كلوب. السلام عليكم الناس الكل متواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى. اي داير مازال برشا برشا برشا موسيقى حضر روحكم. تو سويت نمشيو للاغاني القديمه ونرجع بكم الكاسيت.

0: سعيد.
1: أبن الموسيقى الشرقية القديمة تسمعها في كاسيت.
2: في كاسيت باش تلقاو عمرو دياب، باش تلقاو حمادة هلال، باش تلقاو حسين الجسمي في ريحت عليك، محمد فؤاد بين إيديك، وكيف كيف زادة تو سويت. خليكم مع شيرين أنا في الغرام. هذه الموسيقى متاعنا شوية خير جوستمون تكون معكم الأخبار مع ميرا مقني. خليكم معنا برونشي، راجعين معكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: وجزوة العاشرة. ديوان اف ام عسلامة. وزير شؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج محمد علي نفطي والأمين العام للسوق المشتركة للشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا اتفقا اليوم على أحداث لجنة مشتركة لتيسير المبادلات التجارية وتطوير البنية التحتية وتعزيز الربط الإقليمي. وبينت الوزارة أن اللقاء تناول سبل إزالة العوائق التجارية ودعم التجارة الرقمية والطاقة المتجددة، مشيرة إلى إشادة الأمين العام للكوميسا ببلوغ الصادرات التونسية ضمن فضائل منظمة 3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025. رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول استقبل اليوم وفدا عن المجموعة الإيطالية لصناعة الأحذية جي أم إي لبحث أفاق توسيع استثمارات المجموعة وتطوير نشاطها الصناعي في تونس. وأوضح الاتحاد في بلاغ له أن ممثلي المجموعة الإيطالية عبروا عن اهتمامهم بتعزيز حضورهم ضمن سلاسل الإنتاج التونسية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يتنازل ضمن متابعة مخرجات المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي والدورة الثانية والعشرين لمنتدى تونس للاستثمار. وأضافت المنظمة أن المباحثات تتمحورت حول المتطلبات العملية لتوسيع نشاط المجمع وتحديدا آليات توفير اليد العاملة المؤهلة ودعم التكوين المهني المشترك لتلبية حاجية المؤسسات المرتبطة بطلبات الإنتاج الدقيقة للعلامات العالمية الكبرى في مجال الموضة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول اليوم أن إمكانيات نمو الاقتصاد الوطني أكبر من 4.5%، مبينا أن ترفيع نسبة النمو سيؤدي لارتفاع موارد الدولة وتوفير التمويلات للمشاريع المبرمجة في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. في العالم، نائب الرئيس الأمريكي يقول أن المحادثات الفنية مع إيران مبنية على المفاوضات التي تم إجراؤها من قبل، مضيفا أن الرئيس ترامب يريد أن يستمر المسار التفاوضي مع إيران مع التزامات يمكن التحقق منها، ويجب أن تتحقق واشنطن من إزالة البرنامج النووي الإيراني لعمليات تفتيش مستمرة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوش، إلى اللقاء.
2: ديوان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
0: ديوان اف ام فلاش سبورت.
4: مساء الخير، اهلا بكم. رسميا نهاية سنة 2026 وبشكون موعد رسمي لبداية إعادة بناء ملعب المنزل اللي كان أغلق منذ أكثر من 10 سنين. وزارة الشباب والرياضة أكدت أنه شركة مقاولات صينية بشكون مهمتها إعادة بناء وتهيئة ملعب المنزل والأشغال من المتضرر بحسب بلاغ الوزارة أنها تنتهي بعد 30 أو 36 شهر، يعني أقل شيء 3 سنوات. كيف وزارة الشباب والرياضة في نفس البلاغ قالت اليوم أنه تم تفعيل برنامج مشروع لتوسعة ملعب الطيب المهيري بصفاقس، وكذلك مشروع من أجل تغيير الإنارة الموجودة في ملعب مصر بن جنات بالمنسير دون تحديد موعد رسمي لبداية الأشغال في كل ملعب. آخر أخبار الميركاتو، اتفاق رسمي بين السياسات وهدف الرابطة الثاني ومهاجم ناديهم الحمام سوسة سابقا نور ماني. نذكروا أن السياسات كان تعاقب بصفة رسمية يوم أمس مع المهاجم منعم الرحمن لمدة 2 مواسم بعد نهاية عقده مع فريقه الترجي الرياضي الجرجسي. حسام متقاء أمضى اليوم لمدة 3 مواسم مع نادي شباب الوزاد الجزائري في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده اليوم مع فريقه السابق الترجي الرياضي التونسي. نذكر زاد أن نبيل معلول باش يكون هو المدرب الجديد لنادي شباب الوزاد الجزائري بعد مغادرته لنادي القادسية الكويتي. منتظر أنه الإفريقي باش يعلن غدو على انضمام مدافع ياسين مرياح لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر. مرياح عقده مع الترجي ينتهي بعد أقل من 2 ساعة، وأكيد بداية من غدو باش يكون على ذمة فريقه الجديد النادي الإفريقي كما قلنا لمدة 2 مواسم. كانت كرة اليد الافريقي تعاقد رسميا اليوم مع الحارس الدولي في المنتخب الوطني ياسين بلقيد لمدة زوز مواسم. بلقيد هو ابن جمعية الحمامات، انتقل بعد لفريق سبورتينغ كلوب البرتغالي، سيلج السلوفيني، ترومبلي وكذلك تولوز الفرنسي. كيف كيف الافريقي تعاقد اليوم زاد بصفة رسمية لمدة زوز مواسم مع قائد النجم الساحلي عصام رزيق وكذلك أمين بن سالم ونسق لاعب نادي أونجي الفرنسي. كيف كيف حمزة الزواوي، حسام العايدي لاعب الدائرة السابق في نادي سقيط الزيت وكذلك وجيه بصبيع منسق لاعب نادي سبورتينغ المكنين وكذلك رسلان الكوتل لاعب نادي سبورتينغ المكنين. في كأس العالم بهدف إيرلينغ بوت هالاند منتخب النرويج فاز ضد منتخب الكوت ديفوار هدفين مقابل هدف وترشح للدور ال 16. سجل نوس الهدف الأول لمنتخب النرويج ثم أمادو ديالو عدل لمنتخب الكوت ديفوار في 85. هالاند سجل هدف الفوز والترشح لمنتخب النرويج في البرنامج الليلة، مباراة وحيدة انطلقت منذ الساعة 10 بين فرنسا ومنتخب السويد. تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام بونت. نخليكم مع برنامج نايت كلاب.
5: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
6: ديوان ديوان ديوان FM.
5: تسمعوا نفيس فيقز على الفريكونس
7: 91.2
5: 99.1 في الصغيرة وكبس.
6: Choix musical.
7: Toujours numéro 1 sur les hits.

بونسوار بونسوار مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم بتبيع حتى للنص الليل. ان شاء الله تكون عاملين بون كيف معنا بالموسيقى ديريكتومون كيما العاده. ساعتنا الثانيه تكون ويكون الرونديفو مع الاغاني القديمه والاوكسيدونتال خاصه في اولديز. اولديز في اولديز مازلنا نحكيو على البيلبورد العام 2001 ديريكتومون. نمشيو للمرتبه 69 وين نلقاو موسيقى اسمها No More Baby I'm The Right الفرقة 3LW. الموسيقى ذي كانت فترة في بداية الألفينات، كانت الفترة الذهبية الفرق متاع البنات في الار ام بي. ومن بين الأسماء اللي برزت وقتها كانت مجموعة 3LW بغنيتهم الناجحة كما قلت No More Baby I'm Do Right. الغنية صدرت عام 2000 وكانت أول نجاح كبير للمجموعة ضمن الألبوم متاعهم الأول. وقتها كانت كانوا لي مومبر بتاع الفرقة مازالوا في سن صغيرة لكن قدروا أنهم يلفتوا الانتباه بأصواتهم القوية وحضورهم المتميز. موضوع الغنية واضح وديغاكت. بنية قررت انها مبقاش تقبل بالاعذار والوعود الفارغة في علاقة عاطفية بعد برشا خيبات. توصل اللحظة تقول فيها يزي ستوب مليون باش نحترم روحي ونختار اللي يستحقني. مساج في قوة وثقة في النفس، وهي من الاسباب اللي خليت الغنية تلقى صدى كبير عند الشباب. موسيقيا الغنية تعمل في ميلانج بين الارنبي والبوب بقاع سريع وكورس يبقى في الذاكرة، وهذا الاسلوب اللي كان يسيطر على الساحة الموسيقية في بداية الألفية. أما التناغم الكبير بين الأصوات الليمبرز متاع الفرقة أعطاها شخصية خاصة ومختلفة. نجاح No More فتح الباب أمام 3LW للمشاركة في أكبر الحفلات والجولات الفنية كما مهد طريق العدد من فرق البنات من بعد اللي ظهرت في

إذا نحكيو على الـRMB فينات التسعينات وبداية الألفينات مستحيل ما نذكروش فرقة 112 اللي عرفت بتناغم أصواتها وغنيها الرومانتيك ومن أبرز أعمالها في الفترة ذيك وفي الفترة هذه It's Over Now واللي قاعدين نسمع فيها ديجام الغنية اللي صدرت عام 2000 ضمن الألبوم Part 3 وجات في وقت كان فيه الفرقة تعيش قمة نجاحها بعد سلسلة من الأغاني اللي رسخت مكانتها كواحدة من أهم فرق الـRMB رغم اللحن الهادي والسوفت كلمات الغنية تحكي على نهاية علاقة عاطفية فيها البطل وصل القناعة انه الحب مبقاش كما كان وانه الاستمرار في علاقة فقد الثقة والمشاعر مبقاش عنده معنى الغنية تتناول قرار الانفصال لكن باسلوب هادي وناضج برشا بعيد على الغضب والانتقام والجو هذاك الكل موسيقيا It's Over Now تحمل كل مميزات الـRMB الكلاسيك هارموني فوكال مزيانة ايقاع سوفت احساس كبير في الاداء وهذا كان ديما سر تميز 112 اللي عرفوا كيفاش يحولوا القصص اليومية الى اغاني تبقى في الذاكرة وقت صدورها لقات الغنية نجاح كبير برش على الستاسيون دو راديو وأكدت أنه 112 قادرين أنهم يواصلوا تقديم أعمال ناجحة تجمع بين الرومانتيك والإحساس الحقيقي

في بداية الألفينات ظهر صوت مختلف في عالم الـR&B، صوت هادي صادق وبعيد على المبالغة، صوت ميوزيك سورتشيلد، واحد من أجمل أعماله زادة كانت غنية اسمها لوف اللي قاعدين نسمعوا فيها ديجا، وصدرت الغنية ذي عام 2001 ضمن ألبوم وثاني جازليزاين، وسرعان ما أصبحت من أشهر الأغاني متاعو على خاطرها قدمت مفهوم بسيط وعميق للحب بعيد على الدراما والقصص المعقدة. في لوف يحكي ميوزيك سورتشيلد على الحب الحقيقي المبني على الاحترام، ثقة والراحة النفسية. الغنية تقول انه الحب مش مجرد كلام مزيان وهدايا وكادوات وجوا ذيك، اما احساس يخليك تكون افضل، يعطيك الامان في وجود الشخص اللي تحبه. اللي يميز ميوزيك سورتشيلد سامحوني هو اسلوبه الخاص، حتى في كتابة اسمه اختار انه يكتب ميوزيك وبطريقة مختلفة باش يعكس شخصيته الفنية الخارجة على المألوف، وهو بالفعل كان من ابرز الاصوات اللي ساهمت في تطوير حركة النيو ساول في بداية الألفية. موسيقيا الغنية تعمل في ميلانج بين الـR&B والساول مع بيانو سوفت، جيتار هادي واداء في برش احساس، كل عنصر فيهم يخدم المساج متاع الموسيقى. الحب الحقيقي ما يحتاجش برش حس، يكفيه الصدق كهو. حتى لليوم تبقى لوف من الاغاني اللي كل ما تسمعها تحس برحة مزيانة برشة، على خاطر ذكرنا انه اجمل العلاقات هي اللي تتبنى على البساطة والوفاء.

من فريق ديوان فيم، وكان من الناس اللي خلت الأثر الطيب في في في ديوان وفي في الناس. الجميل في الغناية أنها تتناسب أكثر من معنى، تنجم تكون رسالة متاع حب أو تعبير على شوق الشخص فقدناه، أو حتى تحية لشخص كان سبب في تغيير حياتنا، وهذا اللي خلاها تمس مشاعر ملايين المستمعين حول العالم. صوتها فيثي القوي والدافي مع الأوركسترا الهادية والتصاعد الموسيقي في الكورس خلقوا سمحوني واحدة من أكثر الأغاني العاطفية في بداية الألفية، والأداء زادة كان في برشا إحساس من غير مبالغة، هو اللي خلى الغنية تبقى حاضرة حتى لليوم، ونالت There Will Be ترشيحات لعدد جوائز عالمية، أصبحت من أكثر الأغاني ارتباطا بالذكريات واللحظات المؤثرة سواء في الفيلم أو زادة خارج الفيلم.

المرتبة 65 والأخيرة بالنسبة لليلة نحكيه على أغاني ما تعطيكش إجابات أما تخليك تفكر وهذا بالضبط اللي عملته The Space Between الفرقة الروك الأمريكية Dave Matthews Band الغنية اللي صدرت عام 2001 من ألبوم Everyday وكانت من أكثر أغاني الفرقة نجاحا على الغاديو وقدمت جانب أكثر هدوءا ورومانسية مقارنة بعض أعمالهم السابقة عنوان الغنية The Space Between هو المسافة اللي بيناتنا ما يقصدش بها المسافة الجغرافية أما المسافة العاطفية اللي تنجم تصير بين شخصين يحبوا بعضهم الغنية تتحدث على الشك على سوء الفهم والأسئلة اللي تظهر في أي علاقة لكن في نفس الوقت تقول أن الحب الحقيقي يقدر يتجاوز المسافات هذه إذا كان التواصل والثقة موجودين صوت ديف ماتيوس يعطي الغنية إحساس صادق ووقت اللي فما ميلون زاد بين الروك الهادي والبوب مع توزيع مليان دي جيتار وآلات وترية الشيء اللي خلق أجواء تأملية متميزة برشا واللي ميز زاد ديف ماتيوس باند هو أنهم ديما يكتبوا أغاني تحتمل أكثر من تفسير وهذاك وعلى ذلك The Space Between بقى تقريبا من كل مستمع بطريقته الخاصة سواء عاش قصة حب أو صديقة أو حتى فترة من الحيرة مع نفسه ذيك علاش بقات زادة واحدة من أنجح الأغاني كما قلت عام 2001.

0: سلطنة
1: في ساعة سلطنة كما العادة ديريكتومون اللي يكون الجو طربي برشا. والليلة اخترت أن نسمعكم فاضل شاكر موعود هذه الموسيقى باش تكون معكم شوية خير تكون معكم أميرة مقني في الأخبار وإحنا رجعنا معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

0: UNFM. UNFM Flash News.
1: موجز الحادية عشرة UNFM عسلامة. رئيس جمعية منتجي بيض الاستهلاك حسيب الفخفخ يقول خلال تدخلي في برنامج 60 دقيقة إن لقاء جمعهما الأسبوع الفارط مع وزير التجارة خصص لتدارس مسألة انهيار أسعار بيض الاستهلاك، كما انعقدت اليوم اللجنة الاستشارية للنظر في قطاع الدواجن بالإضافة إلى استدعائهم بعد ذلك من قبل رئيس ديوان وزير الفلاحة لتشخيص الوضعية الحالية وفق قوله. وأضاف الفخفخ أنه تم قرار تخزين 15 مليون بيضة في المدة القليلة القادمة، وسيتم غدا دعوة الشركات الكبرى لاجتماع عاجل بالوزارة ودعوتهم لذبح الدجاج المسن، موضحا أن انخفاض الأسعار متأت من وفرة الإنتاج وأن الحال اليوم هو التخفيض في مستويات الإنتاج. الخبير في طقس تونس عامر بحبة يفيد بأن ولايات غرب تونس وخاصة القصرين وسليانة من أبرز الولايات التي شهدت اليوم نزول أمطار بكمية هامة، مضيفا أن نزول الأمطار شمل أيضا وبنسبة أقل القيروان وأقصى غرب وجنوب سيدي بوزيد والكاف محليا وقبلي، وبالتالي أغلب الولايات تقريبا. وأشار إلى أن التقلبات قد تنتهي خلال ساعة، ولكن حالات عدم الاستقرار ستتواصل خلال الأيام القادمة وخاصة يومي الأربعاء والخميس وممكن الجمعة والسبت من حين إلى آخر. وتابع بحبا الجديد وأن التقلبات ستشمل أيضا المناطق الشرقية وخاصة يومي الخميس والجمعة، ولكن ليس بكمية كبرى حيث قد تتراوح بين 10 إلى 20 مليمترا مع رياح قوية من حين إلى آخر. رئيس النقابة الأساسية للتاكسي الفردي نادر الكوزدغلي يجدد المطالبة بضرورة تقنين كاميرات المراقبة، لأن قطاع التاكسي الفردي يتعرض اليوم إلى ما وصفه بمسلسل البركاجات في أغلب الولايات. وذكر الكوزدغلي في هذا الإطار خلال تدخلي في برنامج 60 دقيقة بوفاة زميل في ولاية القيروان السنة الفارطة إثر تعرضه إلى عملية بركاج، فضلا عن تعرض آخرين لمحاولات قتله. في العالم الخارجي، القطرية تقول إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع ويتكوف وكوشنر آخر تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران، كما بحث معهما الوضع الإقليمي ووقف إطلاق النار في لبنان، وأكد استمرار قطر في جهود الوساطة وصولا لحل شامل يعزز أمن المنطقة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام منتصف الليل، إلى اللقاء.
0: UNFM ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على UNFM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.unfm.net. UNFM صوتكم.
2: UNFM صوتكم. VIP.

0: اديني سبته وشفته ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه، لا لا مش زعلانه وكئيبه.
1: هي نجمه ديما على البال، تجمع ما بين الرزانه والهبال، الفن بالنسبة لها متاهة، ما تعرف طريقها كان هي متاهة، عمرها ما تضيع فيها، هي اللي تعشق الفن ويوم ورا يوم. هي نجمة النجوم، عمرها ما كلت ولا تعبت، وعمرها ما قالت ما خلاص. هي الجريئة والمتجدة اللي عمرها ما تحط وزنها للزن، غرامها الفن اللي ديما تقول له أويني بيك.

الديفا سميرة سعيد ما هيش مجرد مطربة ناجحة كهو، هي ظاهرة فنية متكاملة صنعت روحها وحدها، فرضت حضورها في أصعب ساحة غنائية في الوطن العربي وهي الساحة المصرية، في وقت كان تقريبا من مستحيل على فنانة مغربية إنها تدخل للساحة المصرية.

الديفا سميرة سعيد دخلت لمصر في نهاية السبعينات وولت أهم فنانة مغربية تفرض روحها في مصر، واللي ميزها إنها عمرها ما كانت تمشي مع التيار، كانت هي التيار، هي الكاميليون اللي تبدل جلدها أكثر من مرة، تبدل لونها الموسيقي وتنجح في كل مرة بنفس البريق في كل ستيل جديد تغنيه، من الطرب للأغنية الرومانسية الهادية، الغنية اللي تجمع ما بين الأوكسيدونتال والأوريونتال، وكل مرحلة تعيشها بروح جديدة وملامح مختلفة على خطرها تجدد في شكلها وستيلها واللوك متاحها كيف ما تجدد في أغانيها بالضبط، لدرجة أنك تحس روحك قدام برشا سميرات، مش سميرة واحدة، لكن ما فما كان ديفا واحدة، سميرة سعيد.

الديفا سميرة سعيد هي من أول الفنانات اللي اهتموا بالصورة والإضاءة واللبسة والأكسسوارات وأدق التفاصيل في الكليبات. غرامها بالموسيقى الغربية وتأثرها برشا نجوم كيفما مايكل جاكسون، مادونا وويتني هيوستن خليها تحرص باش تزيد التوش سبيسيال لأغانيها، وهي زادة من الفنانات الأوائل اللي استعملوا تقنيات حديثة في التسجيل والإنتاج قبل ما تنتشر عربيا، وكانت ديما سابقة عصرها بخطوة.

الديفا، لقب بستحقته عن جدارة النجمة سميرة سعيد اللي تولدت في الرباط في المغرب نهار 10 جانفي من عام 1958، وما زالت كحتفلت بعيد ميلادها، وهي من أقدم الفنانات العربيات اللي نجحوا باش يواصلوا مسيرتهم ويواكبوا التغييرات في عالم الفن وموجة الأغنية الشبابية.

سميرة سعيد نجحت باش تقعد ديما نمبر وان رغم أنها تنتمي للزمن الجميل وبدت في عالم الفن قبل حتى الفنانة القديرة ميادة الحناوي وعزيزة جلال وماجدة الرومي اللي دخلوا العالم الفن من بعدها بسنين. سميرة سعيد قبل ما تختار ثنيتها في الفن قرأت اللغة الفرنسية في الجامعة في المغرب، لكن الفن والغناء كانوا يجريوا في دمها وكانت عندها برشا مشاركات غنائية ملي كانت في عمر 9 سنين كهو، وشاركت في البرنامج المغربي مواهب واكتشفها لأول مرة الملحن عبد النبي الجراري. من أول أعمالها غنية شاكونا لحبابنا ومسلسل مجالس الفن والأدب.

أول اسطوانات سميرة سعيد كانت تحت اسم لقاء عام 1970، ومن بعد سفرت لمصر قبلة الفن والفنانين عام 1977، وخذت بنصيحة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ اللي أمن بها، وكان أول من انصحها باش تسافر وتستقر في مصر، وعملت أغاني مع محمد سلطان كيفما الحب اللي أنا عايشه، وشاركت الفنان محمد الموجي في بعض الأعمال، وأشهرهم أهم أغانيها في بداية مشوارها الفني أغنية ما زالت لليوم في الأذان، ألقاني بعد يومين، وزادة مش حتنازل عنك أبداً.

سميرة سعيد الديفا ما اكتفيتش بالغناء باللهجة المصرية وتعاملت زيدا مع عدد من الفنانين الناجحين في الخليج كيف مع عبادي الجوهر وطلال مداح وغيرهم، وكانت أول مطربة تغني وتطرح ألبوم خليجي كان تحت عنوان بلا عتاب، وكانت أول مطربة تغني في العيد الوطني للإمارات. حققت سميرة سعيد برشا نجاحات ودخلت القلب جمهورها وكسبت شعبية كبيرة ومثلت بلادها في المغرب في مسابقة الأغنية الأوروبية عام 1980. بالنسبة لحياتها الشخصية، عرست الديفا سميرة سعيد مارتين لولا في 1988 والزواج اللي دام لمدة 7 سنين من الموسيقار هاني مهنا، والمرة الثانية كانت عام 1994 وتزوجت رجل الأعمال المغربي مصطفى النابلسي وجابت منه ولدها الوحيد شادي عام 1995 وما عودتش حياتها مرة أخرى. سلام.

Jesin menet. الديفا عملت برشا ألبومات غنائية ناجحة، ومن أهم ألبوماتها مش حتنازل عنك أبدا عام 1987 شفت القمر عام 92، ألبوم خليجي بعنوان خايفة، ألبومها على البال اللي كسر الدنيا عام 1998، وليلة حبيبي اللي جا في 2001. ألبومات كسرت الدنيا وخلت مسيرة سميرة سعيد تكون متميزة ومتفردة وما زالت متواصلة، وسميرة سعيد ديما متربعة على الأرقام والنجاحات، وعملت أنجح ديو فني تشهر وهي غنيتها مع الشاب مامي يوم ورا يوم اللي تحصلت على برشا جوائز من بينها جائزة الموسيقى العالمية ميوزيك بوكس على ألبومها يوم ورا يوم، ومنحها الملك محمد السادس وسام القائد في احتفالات عيد العرش عام 2009.

0: اديني سبته وشفته ما حصلش حاجه.
1: وفي 2014 اعلنت انضمامها لشركه روتانا واطلقت اول عمل مشترك معهم بعنوان اللي بينا، وجا من بعدهم البوم عايز اعيش اللي اصدر في 2015 وحقق نجاح كبير برشا، واكثر اغنيه اتشهرت فيه كانت اديني سبته وما حصلش حاجه.

سميرة سعيد ديما نشطة وحريصة باش تخرج جديد كيف ما كليب كذاب فن التغافل زن كرباق متاهة وغنية كيدا الغاليين اللي أصدرتها مؤخرا وفيها ريحة أغاني الزمن الجميل تقول عليها غنية هربة من الثمانينات ومن الجو الكلاسيكي اللي بدات بيه سميرة وتعرفت بيه في البداية.

وقت تشوف مسيرتها من السبعينات لليوم تحس اللي انت قدام فنانة ذكية عرفت كيفاش تتطور وتبدل لونها وتحافظ على حضورها اكثر من 40 سنة متواصلين. سميرة سعيد ما هيش فقط صوت جميل، هي فنانة تعرف تختار، تعرف تغني وتعرف تحافظ على بلاصتها في الساحة الفنية. ولليوم سميرة سعيد ما زالت هي الفنانة المتجددة المليانة بالشباب والطاقة وتقعد ديما ديفا بلا منازع.

0: Zone VIP. Qui dit soirée, dit night club.
1: ومع الموسيقى الحلوة هذه نوصلوا للفينيش متاعنا لليلة. شكرا للكيب الكل اللي كان سهرة معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان فيم وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهرية. شكرا كما قلت للكيب الكل, الموعد متاعنا كيما العادة في نايت كلوب. ايبا ما بقى لي كمش نقول لكم, ليلتكم زينة, تشاو باي باي.
2: نايت كلوب لميسيون ريفيرانس دو لا ميزيك.
0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوت كوم.
3: ديوان اف ام فلاش نيوز
4: مجاز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلامة. الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر الثلاثاء 30 من جوان وثر الجلسة الإفراج عن وديع الجري في قضية محكوم فيها ابتدائيا بستة أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته, كما قررت الدائرة تأخير القضية إلى جلسة يوم 6 أكتوبر القادم وفقا ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وتعلقت القضية وفق المصدر ذاته باستئناف الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26 من مايو الفارط عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بسجن وديع الجري وهو الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وصغير زويتا المدير الفني السابق للجامعة التونسية لكرة القدم مدة 6 أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره إلى جانب الإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يعلن عرض اعتمادات تناهز 25 مليار دينار لتمويل مشاريع مخططة تنمية 2026-2030 مع استمرار تفاوض لتعبئة تمويلات إضافية بقيمة 5.5 مليار دينار. أوضح مجلس نواب الشعب في بلاغ له وثر جلسة استماع لوزير الاقتصاد أن هذه الجلسة مثلت الانطلاق الرسمي لمناقشة مشروع المخطط الذي أسفرت منهجيته عن حصر 6407 64 مشروعا متواصلا و14624 مشروعا جديدا. نواب والشعب ينتقدون طغيان الطابع الاستهلاكي على مشاريع مخطط التنمية مسجلين غياب المشاريع الوطنية الكبرى القادرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد. وبين مجلس نواب الشعب وفق بلاغ إثر جلسة استماع لوزير الاقتصاد والتخطيط بين أن النواب عبروا عن تحفظاتهم بشأن غياب الربط الواضح بين الأهداف ومصادر التمويل محذرين من تكرار نسب الإنجاز المتدنية للمخطط السابق والتي لم تتجاوز 40%. ودعا المتدخلون إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات الجهات لضمان التنمية العادلة مشددين على حتمية التسريع في تنفيذ الإصلاحات الإدارية وإصدار النصوص الأساسية على غرار مجالات الصرف لدفع النشاط الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال. وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تعلم كافة المواطنين أنه تقرر الشروع في تأمين حصة مسترسلة بمكتب المصادقة بداية من غرة جويلية إلى غاية 31 من أوت وذلك من الساعة 8 صباحا إلى غاية 4 بعد الزوال من يوم الاثنين إلى يوم الخميس حرصا على تيسير الخدمات الإدارية والقنصلية المزدادة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج أثناء عودتهم إلى أرض الوطن. في أخبار العالم, مسؤولون في خدمات الإنقاذ يقولون أن 14 طفلا لقوا حتفهم مثل انهيار سقف مركز تعليمي في مدينة لاهور شرق باكستان الثلاثاء وذلك في وقت تمهد فيه سلطات الطريق لإجراء تحقيق محتمل في مسألة الإهمال. وذكرت خدمة الطوارئ في إقليم البنجاب أن فرق الإنقاذ عثرت على أطفال ومعلمة تبلغ من العمر 30 عاما تحت أنقاض المركز التعليمي الخاص وتراوحت أعمار الأطفال الذين لقوا حتفهم بين 5 أعوام و16 عاما وكان معظمهم دون 9. الأمم المتحدة تحذر في تقرير صدر الثلاثاء من أن إعادة فتح مضيق هرمز رغم أنها تمثل خطوة مهمة لاستعادة تدفقات التجارة والطاقة العالمية لن تنهي التداعيات الاقتصادية التي خلفها أكثر من 100 يوم من اضطراب الملاحة, مشيرة إلى أن الاقتصادات النامية والأشد هشاشة ستظل تواجه ضغوطا تضخمية وغذائية قد تستمر لأشهر. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، تصبحون على خير.
3: نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها، باش تسمعوا وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب، الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبيونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وقضية اليوم باش ترجع بينا لنهار 23 أفريل 1991 في دشرة ضايعة ما بين تشر ستيرلينغ تاونشيب في منطقة بولك التابعة لولاية فيسكونسن الأمريكية. بلاصة لا هي جنة لا هي نار، لمة فلاحة وخدمة أحزام، وفيها نسبة لا يستهان بها من هكا اللي يجبد ساق تغطس الأخرى، معناها لا يشهق لا يلحق. أما هاوكا البلاصة ما يصير فيها شيء في العادة، إذا طارت مريول سيني يطير من شريطه على خاطر تعدى واحد تضرب فيه. خلف هذا الجرائم يسمعوا بها سمعان. في نفس الإطار الحياة متاع سكان ستيرلينغ تاونشيب ومنطقة البولك بكلها باش تتقلب برأسا على عقب. يعني فيها كالنهار اللي نحكيو عليه، التليفون عزق في بيرو الشريف. ألو شرطة بولك معاك تفضل. ولهنا مرة قلت لهم بربي راني نحب نقدم بلاغ في اختفاء ريك برونايزر. اي شكونك انت وش تكون مني؟ قلت لهم انا راني اسمي أليس طليقتو، وولدي بروس بقى يعيش مع أبوه ريك ومرته الثانية روت وبناتها زادة، وهو راهو اللي قال لي أنه أبوه خرج نهار لحد 21 أفريل من الصباح هو ومرته الثانية والبنات متاحة باش ياخذوا قضيات، لكن ما رجعوش لا نهارتها ولا البارح. ولهنا إذا البوليس الأمريكاني فهم، خليونا احنا نفهموا الحكاية بطريقة أبسط. ريك برونيزيي خرج نهار لحد الصباح باش يعمل مشتريات من كنكايوري كبيرة اسمها مالارتس، وموجودة في مدينة فريدلي على بعد 70 كيلومتر من ستيرلينغ تاونشيب. هز معاه مرته الثانية روت وبناتها الاثنين من رجلها الأول على التوالي، هيدي عمرها 10 سنين وميندي عمرها 7 سنين، ومعاهم البنية اللي جابوها مع بعضهم يعني ريك وروت واسمها كريستال عمرها 5 سنين. وبطبيعة الحال بروس اللي عمره 15 سنة والدريك من مرته الأولى اللي اسمها أليس واللي تلفنت للبوليسية. وهكا الولاي دروس بما أنه قعدت في الدار ممشاش معاهم، هو اللي علم أم أليس على اختفاء العائلة، وهي بدورها مطالبة الشريف إلا بعد ما قطعت الشك وحاولت بكل الطرق باش تعرف الوين مشى طريق هريك دون نتيجة. مختصر الحديث، الشريف كلف زوس أعوان باش يمشيوا للدار متاع ريك، هذا إذا كان النجم ونعتبروها دار، لأنه كان يسكن في موبيل هوم، هكا النوعية من المنازل المتنقلة فيها عجالي وتتكركر بسيارة قادر على أنها تجر عربات ثقيلة كما السيارة اللي عند ريك واللي مشى بها هو وعائلته المنارتس. هكا الموبيل هوم كان يدل على الحالة الاجتماعية متاع ريك. البلاصة اللي كان موجود فيها ماهيش ولا بد، معناها ماهيش نظيفة برشا أو ساخ متراكمة لبرا وتوحي أنو الأمور مزبلة. في تواتر هالأحداث الأعوان وقت اللي مشاو ما لقاو حتى حد ما عدا الوليد بروس والدريك. قالوا له علاش ما مشيتش مع أبوك وخواتك؟ قالوا لهم راهو كان عندي برشا دروس وباش ننقلهم ويلزمني نرجع الكراسات لأصحابي. بابا ما حبش يفهمني وشد صحيح، وكي أنا زاد شديت صحيح اتغشش وهز الجماعة الكل وخلاني. ولهنا البوليسية باش يتأكدوا من الكلام اللي قالته أليس يعني أم الطفل هذا، زادوا سألوه على البلاصة اللي مشالها أبوه ومرتبوه راوث وأخواته وقتاش خرجوا. الكلام متاعه طلع مطابق للي قالته أمه. وهوك في الأثناء عملوا بحث متاع أجوار، يعني سألوا الجيران القراب. وعلى فكرة البلاصة ما كانوش فيها برشا سكان، وفما شكون اللي قال لهم أنه شاف السيارة متاع ريك واللي من نوع أولز موبيل والموديل متاعها من عام 1980 خارج على الصباح، لكن ما نجمش يأكد بصفة قطعية أنه العائلة الكل كانت في وسطها. في نفس الإطار من بحث الأجوار، الشريف وعوانه سألوا على ريك واستقصوا عليه، والناس قالوا لهم اللي هو خدام حزام يركب لي كلوتور يعني السياجات متاع الديار ولا حتى متاع الأراضي، ويخدم في فيرما يربيوا فيها من دجاج الهند للدندون وغيرهم الطيور، وهوك ساعة ساعة يخدم لحسابه الخاص. وهذاك علاش ربما مشى نهار لحد باش يصلح من الكنكايوري. ولهنا الشريف جنت إفكتيف من الأعوان اللي عنده الكل، وزاد تسلف أعوان من عند زملاء في القرى المجاورة، وعززهم بالبريغات سينوفيل يعني فرقة الأنياب ومختصين في حالات الاختفاء. الحاصلة كالتمشيط تعمل للكامل المنطقة بما فيهم الطريق اللي يهز المغازة مونارتس هكا ثنية فلا وهفليان سانتي سانتي، لكن شيء ما لقاو حتى أثر لا للكهرباء ولا لأي فرد من عائلة ريك. ووقتها اكتفاوا بتسجيل السيارة على قاعدة البيانات متاع السيارات المفقودة لعل وعسى تظهر. في تسلسل هالأحداث اطرحت برشا سؤالات، ومنهم زعم ريك دبر حياة أخرى أفضل في بلاصة أحسن وقال في الحماية ستار، لكن كيفاش يهج ويخلي ولده بروس؟ هذه حكاية ما تجد على حد. وحتى كي سألوا العائلات والأقارب والأصحاب قالوا لهم راهو ريك ماهوش مكان ناس اللي نجم يختفي فجأة لأنه جاته هبلة ولا فكرة مجنونة. الراجل بوعايلة يخدم على روحه مستقيم وما عندوش الزايد. لكن الحاجة اللي أثارت استغراب الشريف وأعوانه هي الشهادة اللي جاتهم من عند المكلف بالسوق الأسبوعية لو مارشي أوبيوس يعني متاع الفريب وغيره، واللي عادة ينصب في القرية متاع ستارلينغ. السيد هذا قال أنه ليك كراب لاساكي عادته باش يبيع فيها حويجات لنهار لحد 28 أفريل وخلص بالمسبق، لكن من وقتها لا شافوه ولا حياته لمن تنادي. وأكيد راكم فهمتوا الوضعية المادية متاع ليك اللي المسكين ما هو مخلي حتى شيء من روحه باش يصور فرانك زايد. ولهنا وقت اللي الشرطة عرفت الوجهة متاع ليك مشيت لها كالكنكايوري وطلبوا من جيرون تاعها باش يشوف يا لندرا ريك عمل نهارتها مشتريات وإلا لا. وبعد التثبت اتأكدوا اللي هو فعلا جاء وشراء بعض المستلزمات، لكن حتى حد من البيرسونال يعني الخدامة متاع مونارتس ما أكد أنه ريك وروث كانوا معاهم صغارهم وإلا لا. المغازة كانت مليانة كيما كل نهار حد، والناس بتبيعتها تجي تقضي في النهار هذاك ويجيبوا صغارهم ومعاهم، معناها تولي روضك المساحات الكبرى متاعنا. المفيد المختصر أنه الاستنتاج اللي وصلت له الشرطة هو حدوث شيء غير متوقع أثناء العودة متاع ريك وعائلته من المغازة، لأنه في المرحلة هذه ثبت اللي هما وصلوا للمغازة متاع مينارتس. في المرحلة هذه من الأبحاث احتمال أنه هالعائلة هذه تعرضوا لعملية إجرامية ولا أكثر من وارد، لأنه صعيب ياسر باش الواحد يفسر هالاختفاء المفاجئ. العائلة متكونة من 5 أفراد، أشنو تبخرة كاكا في الطبيعة من تحت يدين ولاد بسم الله؟ مختصر الحديث باش يتعداه وقرابة 20 يوم على اختفاء عائلة ريك، ونهار 11 ماي 1991 مواطن مشى يصطاد في السمك وبالتحديد لترويت يعني السلمون المرقط، والمكان هو بحيرة مش بعيد على ستيرلينغ. وفجأة يشوف في حطام متاع كرهبة فيها فوف ماهيش باينة مليح للعينين. الكرهبة كانت محروقة لدرجة أنها ولات مفحمة وما بقى فيها شيء صحيح. بطبيعة الحال كلم الشريف وهبطت الطامة والعامة، والحكاية زادوا دخلوا فيها الـ FBI يعني الشرطة الفيدرالية، اللي هما زادوا ولاو يحقوا في قضية اختفاء عائلة كاملة يعني عائلة ريك. في ترابط هالأحداث الأمنيين بعد ما قاموا بمعاينة المكان اللي فيه الحطام بتاع الكهرباء خرجوا بعدة ملاحظات. أولا هي من نفس النوع اللي عند ريك، معناها أولتس موبيل ونفس الموديل متاع 1980 ونفس اللون شوكولاتي. ولاحظوا اللي فما بلايس صغار بقات عليهم البنتور دوريجين يعني الدهينة الأصلية متاع الكهرباء ما تحرقتش. خلف هذا لاحظوا أنه مفاتحها كانوا موجودين في الكونتاكت وما تسرقوش. والمحققين في هالمعاينة لقاوا بلاصة يد ملطخة بالدم في الباربريز متاع الكهرباء يعني البلار التيلاني اللي ما كلتوش النار بكله. وعلى الباب اللي صار التيلاني زادة ثم تراس متاع صبات، معناها حد سكروا بقوة بساقه. بالنسبة للمالاريير يعني الصندوق التيلاني متاع الكهرباء القاو بدون متاع إيسانس وبالا، وكانوا ثم تخبيشات على البلاتفورم الريير متاع الكهرباء يعني فوق المال، والظاهر وكأنه فما حاجة تلمت من غادي بالبالا. مختصر الحديث والمهم في هذا الكل أنه البوليسية في المرحلة هذه ولاو عندهم الأدلة المادية الكافية باش يثبتوا أنه اللي صار هو جريمة مخطة ومدبرة، والمجرمين حرقوا الكهرباء باش يطمسوا أثار الجريمة متاعهم. لكن السؤال اللي بقى مطروح، وين ريك وأفراد العائلة متاعو؟ في نفس الإطار من المعاينة متاع حطام السيارة الأمنيين هما يفليوا في الكهرباء ولقاوا في آخرها من تالي على الجناب وفي التراكن متاعها بقايا متاع عظام بشرية. جبدوهم وهكا الكهرباء فركوها تفريك وطلعوا منها كدس هو بيدو تاع أجزاء فتفتت فتفيت الهياكل العظمية. لكن يلزمهم بطبيعة الحال يتأكدوا اللي هما بشرية، وللغرض هذا جابوا أنتروبولوج يعني مختص عالم في الأنتروبولوجيا. السيد جابوه بالذمة من جامعة فيسكونسن، وبعد ما تم الفحص متاع هكا العظام أكد اللي هما متاع بشر، وأنه الضحايا زوز كهول وثلاثة أطفال، ولو أنه ما ينجمش يأكد الحكاية هذه بصفة قطعية. لكن المعطى المهم في هذا الكل أنه المحققين عرفوا أنه الضحايا تقتلوا في مكان آخر وتحطوا في المالاريير يعني في الصندوق التيلاني متاع الكهرباء، والجونات هما اللي جابوهم غادي وحرقوهم. يقول القائل كيفاش عرفوا هالحكاية هذه؟ لأنه المشوار يعني الجدقات متاع الضحايا والأسنان كانوا كلهم في الكهرباء من تالي، وهذا دليل أنه القتلى وقع نقلهم وحرقهم في المؤخرة متاع السيارة. في المرحلة هذه من القضية العمل الجبار اللي كان ينتظر في المحققين هو التعرف على الضحايا. وما ننساوش أنه في الوقت ذاك تحليل الأديان كان غير ممكن، والإمكانية الوحيدة هي فحص الأسنان، وربما بليزومبران دونتير ينجموا البوليسية يحدوا الهويات متاع الضحايا. وكي نقولوا أسنان ندخلوا في علم الأودونتولوجي اللي تمكن من التعرف على شخص من خلال تركيبة الأسنان وأنواع العلاج اللي خضع لها. مختصر الحديث وباش ما نطولوش عليكم، نتيجة المعاينة أظهرت أنه اللي تحرقوا في الكهرباء هو ماريك برينايزر زوجته روث وابناتهم هيدي وميندي وكريستال. وخلف هذا فما معلومة هامة جدا، المحققين لقاو أثار متاع رصاص في سنة من سنين ريك، وبما أنه الرصاص ما كانش مستعمل وقتها في علاج الأسنان فإنه المصدر الوحيد متاعه هو الكرتوش. يعني ريك تعرض لطلق ناري على مستوى الرأس، والشظايا متاع الرصاص وصلوا للفك متاعه وبالتحديد لسنته. ولهنا الأسئلة المطروحة، أشنو اللي توت على ريك وعائلته؟ أشكونها اللي قتلهم ومن بعد شعل فيهم النار حتى لين تفحموا؟ وشنية الدافع وراء هالجريمة البشعة هذه واللي مشيت ضحيتها عائلة كاملة واللي مبدئيا ما عندها حتى مشكل ولا خلافات مع أي كان، وصعيب ياسر باش أنه واحد انتقم منهم أو عنده عليهم أحقاد. الحاصل القضية هذه الثنية متاحة مازالت طويلة بالنسبة للمحققين. فيها الحقبة هذه من القضية، وبعد ما تأكد تصفيت العائلة بتمامها مع ذاك طفل بروس، السكان متاع منطقة ستيرلينغ ومنطقة بولك اتأثروا إلى أبعد الحدود للشيء اللي صار في جهتهم، خاصة وأنه كما سبق وقلنا لكم منسوب الجريمة في الشيرة هذيك ضعيف برشا، واللي سخفهم في الحكاية هذه هو كطفل صغير بروس اللي خسر عائلته بكلها. لهنا السولات بعثولوا لسيرفيس سوسيو يعني أعوان المصالح الاجتماعية باش يقدموا له الرعاية النفسية اللازمة، واقترحوا على أمه أنهم يحطوه في مؤسسة متاع رعاية الطفولة باش يتلهوا بيه ويوفروا له الرعاية التامة. لكن الأم قالت اللي ولدها تجاوز الأزمة والصدمة ما كانتش عندها تأثير سلبي عليه، معناها ما ثماش علاش باش يخافوا عليه لأنه باش يولي يعيش بحذاها وهي اللي باش تتلهى بيه، وهذا عنصر إيجابي في حياة بروس. في نفس الإطار وبعد زيارة المصالح الاجتماعية، المحققين تأكدوا اللي هما ينجموا يسمعوا بروس وياخذوا أقواله بصفة رسمية. وفي هاللقاء اللي صار معاها أعطاهم معلومة واحدة، قال اللي هو يتذكر أنه نهارة اللي بوه ومرت بوه وإخواته مشاو المناردس، جاه واحد في عقاب العشية ودق على الباب متاع الموبيل هوم، وحسب أقواله الراجل هذا طويل وخشين ولابس شابوه متاع دي كوبوي مغطي له وجهه. بروس زاد قال أنه الراجل هذا سأل على أبوه يعني ريك على خاطر يحب من عنده فلوس، ووقت اللي قال له راهو مش موجود هكا الراجل عينيه بقات تلعب وتتلصص على الموبيل هوم من داخل يثبت بالك شريك مازال موجود غادي. من بعد مشى على روحه، وباقي وعلى لسان الطفل قال أنه من غدوة يعني بعد ما اختفت العائلة، وقت اللي رجع من المكتب لقاها كالموبيل هوم سافيه على عليه، وكأنه تخلوا واحد بالسرقة وفرطوا يفركس على حاجة. لكن كما تعرفوا الحالة المادية متعريك سبق وحكينا لكم عليها، ما عنده ما يتهز وما يتسرق. في ترابة هالأحداث المحققين عرفوا أنه في الليلة اللي اختفت فيها عائلة تريك، أشخاص مجهولين كتبوا على الحيوط متاع قرية ستيرلينغ كتابات غريبة باللون الأحمر، وصوروا رموز وعلامات متاع ديساكة ساتانيك يعني طوائف شيطانية. والمسألة هذه زادت دوخة المحققين، زعم هالمقتلة والمحرقة اللي صارت لها العائلة وراها مجموعة من عبادة الشيطان، ربما هذا يفسر علاش الجثث متاع العائلة تحرقوا، لأنه المعروف على الطوائف هذه الشيطانية أنهم يمارسوا عبادة النار يعني عندهم لوكول دو فو. لهنا ناقوس الخطر ضرب عند البوليسية ولاو خايفين من انزلاق القضية في متاهات الشيطنة والموارئيات والأشباح والأرواح وبليس نزيس ينعلو يخزيه.
0: نهج التريبونال والدريبة التي في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في روديف نهج التريبونال والدريبة، والغونديفو يكمل تسمعوا روديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
2: ديوان افام صوت كوم.
0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي رجعت بين أحداث على العام 1991 في قرية أمريكية تابعة لولاية الفيسكونسن اسمها ستيرلينغ، نهار 23 أفريل مواطنة اسمها أليس بلغت على اختفاء تعليق هاريك ومرته الثانية وبناتهم الثلاثة اللي حسب كلامها مشاو نهار لحد الصباح المغازة متاع مواد حديدية وما رجعوش. الوحيد اللي ما مشاش معاهم هو بروس ولد أليس وريك، بقى في الدار يقد في دروسه. وبعد أيامات من البحث تم العثور على كرهبة ريك محروقة كليا
3: وفيها بقايا متاع هياكل عظمية تبين من بعد أنها لزوج كهول وثلاثة أطفال، معنى هاريك زوجته روث وبناتهم الثلاثة هايدي مينداي وكريستال، خمسة من الناس بالتمام والكمال. أشكون اللي نفذ هالمجزرة هذه أو بالأحرى المحرقة؟ سؤال محير بالنسبة للمحققين اللي ولاوا عندهم معاضدة الشرطة الفيدرالية FBI. في هالمرحلة هذه من القضية علاش ما تقولش أنه نهار 16 ماي واحد من صحابة فل بروس الشرطة قامت باستدعاء لاستكمال البحث، وقال أنه بروس اشري مخدر الماريخوانا من عند جماعة فيهم شبهة الانتماء لطائفة شيطانية، وربما شري بالكريدي وما سددش الدين متاعه، وبالتالي ردة الفعل متاع انتقامهم جات في عائلته. لكن المحققين يلزمهم يثبتوا حكاية كمن هذه. الأمنيين زادوا استنطقوا صديقة بروس واللي اسمها كيتي، وهي اللي باش تعطيهم معلومة على غاية الأهمية. قالت أنه بروس عنده صاحبه في سنه اسمه جي سي. أشكون جي سي هذا؟ هو ولد راجل أم أليس، وإحنا سبق وقلنا لكم اللي هي طلقت من ريك واخذت راجل آخر. جي سي هذا هو ولده، معناها هو لدومي فرير، الأخ الغير شقيق متاع بروس. وحسب الصديقة هذه كانوا متلازمين وما يتفارقوش بالكل ويحبوا بعضهم بشكل كبير، والظاهر أن الطفلة هذه وكأنها حبت تقول للشرطة أنه جي سي هذا يعرف برشا أشياء نجم تفيدهم في القضية، وهذاك علاش المحققين قروا باش ينصبوا العصا على بروس وصديقه جي سي. في إطار المراقبة متاع بروس والجي سي، المحققين باش يتمكنوا من جمع عدة معلومات، وفاقوا أن بروس ولا يبيع في أشياء كانت على ملك بوه كما القطاع النقدية القديمة، وباع زادة أو هدا برشا أجهزة من الموبيل هوم كما التلفزة. ملخص الحديث، المحققين ظهرت لهم التصرفات متاع بروس وصديقه جي سي مستربة، يعني متاع جماعة يعرفوا أمور خطيرة عندها علاقة بك المقتل متاع العائلة. ولهنا الأمنيين كما يقولوا عملوا قصة عربي، مشاو للدار متاع أليس يعني أم بروس وطليقة ريك على أمل أنهم يلقاو جي سي غادي، وفعلا القاوه أمام رجل أمه رودي أندرسون. مختصر الحديث طلبوا منه باش يحكي لهم على اللي يعرفوا الكل فيما يخص مقتل أفراد العائلة متاع ريك. جي سي يعطاهم نفس الرواية متاع الأحداث اللي اعطاها صديقه بروس، وكأنهم مبرفين ومتمرنين على اللي باش يقولوه الاثنين. الحاصل الأقوال متاعه وعاودها كلمة كلمة تقول محفوظات. وفي المرحلة هذه البوليسية فهموا أنه جي سي يعرف برشا أشياء أخرين، ونزلوا عليه شوية بالأسئلة وترهوش، وبدأ ياخو يعطي في الحديث. ولهنا راجل أمه يعني رودي أندرسون اللي كان حاضر على الاستجواب اتدخل باش يمنعوا من الورطة، وطلب من الشرطة باش يحكي مع جي سي راس راس ويرجع لهم. وفعلا هزوه واستفرد به في بيت وقعدوا ربيع ساعة ومن بعد رجعوا. ولهنا رودي أندرسون راجل أم جي سي وافق على أنه البوليسية يستنطقوا الطفل بصفة رسمية، معناها بحضور محامي. في ترابة الأحداث، الاستنطاق متاع جي سي بدأ نهار 18 ماي 1991. الطفل قال أنه بروس يكره بوه كرها مقيتا، وديما يتمنى له في الموت على خاطر كان يمرمت فيه وديما سبان وإهانات وضرب وينعتوا بالمثل، وبروس كان ناقم على حياته وظروف عائلته، ميزير يا حرفة كي دار الشكو لا جاز لا مال ضو، وما عندوش حتى بيت لي هو وحده باش ينجم يراجع فيها، ولا ياكل مليح ولا يرقد مليح، كان الروايح والوسخ. مختصر الحديث وحسب الأقوال متاع جي سي، قال أنه نهار 21 أبريل بروس قال له اللي باش يقتل بوه والعائلة متاعه كاملة. جي سي صايب وكلامه متاع نرفيز كالعادة، لكن في الليل بروس طلب وقال له ساي راني قتلتهم الكل. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، من غدوة وقت اللي مشاو مع بعضهم يقراوا في المكتب احكي له على اللي صار بالضبط. قال له أن أبوه ريك ما هزش معاه الفاميليا الكل كيما مشى في ظن الناس، وما تعاركش هو وياه على كالمشية، وهذا الكل استمتوا هو. واللي صار بالرسمي هو أن أبوه مشى مع روث للكنكايري وخلاوه هو واخواته في الموبيل هوم، ودوب ما غابوا على الانظار بروج جاب حبله سكينة ومشى لاخواته مين دي وهي دي، وأوهمهم اللي هو عنده لعبة حلوة باش يلعبوها مع بعضهم. الحاصل ربط لهم يديهم من تالي وخرجهم مك الموبيل هوم، وكا الطفلة صغيرة كريستال كانت تتبع في العملية، وهكا الزويز بنيات يضحكوا في بالهم يلعب. ولهنا بروس هز مكحلة كانت متكي على الباب متاع الموبيل هوم وقالوا لهم اقعدوا على ركايبكم وطبسوا ريوسكم. هكا الزويز بنيات يعني اي دي ومين دي باقي ماشي في بالهم اللي هو يفدلك، لكن هو دار لهم من تالي وضرب كل واحدة منهم برصاصة في راسها، والمسيكنات تكبوا الاثنين على وجوههم وغرقوا في دمهم. كانك مك الطفلة الصغيرة كريستال كي شافت الشيء ذاك جمدت في بلاصتها وبكمت، وقعدت المسكينة في بابك الموبيل هوم وعينيها يعبروا على الرعب الكبير اللي تحس فيه. بروس وقتها مشال شباك من شبابك وبقى مشبر الكارابينة متاعه في حالة استعداد، معناها يستنى في بوه، وما تعدادش مدة وريك جاء. هو دوب ما وقف كرهبته وهبطه شاف بروس قال له اشتعمل بالمكحلة غادي. الحاصل هو تحرك وجاه وما عملش حتى خطوة، وبروس انزل عليه بطلقتين، واحدة فورت له جبينه وما تابعه والأخرى فتفتت له جناقه. في نفس الإطار متاع جريمة القتل اللي قام بها بروس تجاه عائلته، مرت بوه روث كي شافت الشيء ذاك قامت تصيح ومشيت تجري للموبيل هوم طول للتليفون في بالها باش تطلب 911، لكن بروس كان عامل حسابه وقطع الخيط متاع التليفون. ولهنا وقت اللي جات هاربة ضربها بزوز عيارات في ظهرها. المسكينة طاحت ما في عينها بلا. بالنسبة لك البنوتة الصغيرة كريستال بقات تتبع في كل شيء، أما محنطة لا تنجم تتحرك ولا تنجم تسيح، كان الدموع اللي هابتة تجري وديان ومغرقت لها شوفرها. بروس مشالها طول واختفها والتخها البرة من الموبيل هوم، ورغم دموعها وتوسلاتها ضربها برصاصة في راسها وواحد أخرى في صدرها. في ترابط الأحداث بروس بعدك الجريمة الشنيعة اللي نتى فيها العائلة متاعه اطلب صاحبه جي سي باش يعاونه على تنظيف ساحة الجريمة، وفعلا جه. وأول حاجة عملوها مع بعضهم قلبوا التراب اللي قدام الموبيل هوم باش يفسخوا أثار الدم، ومن بعد هزوا الجثث حطوهم في الكهرباء متاع ليك من تالي. لكن لهنا جي سي رفض باش يمشي معاه في نفس الكهرباء، قال له أنا ما نطلعش مع الموتى. مختصر الحديث، جي سي مشى جاب الكهرباء متاع بوه رودي، وبروس كان قاري حسابه وجاب معاه بدون إسانس وبالا، وشدوا ثنية للبحيرة، ودوب ما خلطوا البلاصة متدرقة شعلوا النار في الكهرباء وفيها الجثث متاع العائلة الكل، وبقاوا يستناو فيها حتى لينك الكهرباء تفحمت والجثث معاها. وقتها رجعوا في الكهرباء متاع رودي، ولو كان ما جابهاش جي سي كانوا باش يرجعوا على سقيهم وربما يشوفوهم برشا ناس.

0: في تواتر الأحداث الجي سي قال أنه في الثنية طيشوا هكا المكحلة في مستنقع، والشرطة فعلا باش يلقاوها وعليها الاسم متاع ليكي منقوش. جي سي زاد قال أنه ليلتها مرقتش بالكل، على عكس بروس اللي أول مرة يرقد فيها مرتاح وكأن شيئا لم يكن، كأنه بتخلصوا من العائلة اتخلص من التعب متاع الدنيا الكل وباقيوا في نفسها المضمار. الجي سي قال أنهم عاودوا ورجعوا للكرهبة المحروقة بعد جمعتين وفاقوا اللي هما خلاوا اللوحات المنجمية، ووقتها نحاوهم وهزوهم وهزوا زاد عدة أجزاء من الهياكل العظمية، حطوهم في ساك أزرق ومن بعد دفنوهم في دار رودي بجنب الزريبة. في المرحلة هذه من القضية أكيد راكم عرفتوا أنه الاعترافات متاع جي سي أماتت اللثام كما يقولوا على اللي صار، وتخيلوا الصدمة متاع سكان ستيرلينغ تاونشيبس وما جاورها. مختصر الحديث، بروس القاروحه في الوقوف في انتظار المحاكمة، وملف إدانته باش يزيد يثقل وقت اللي المحاقين لقاو كارني كاتب فيه الخواطر متاعو وأغلبها على بوه ريك، يعبر فيهم على كرهه ليه ويقول اللي هو قاعد يخطط باش يقتلو ويقتل العائلة كاملة. جي سي بالنسبة لبروس يتسمى سلكها كما يقولوا توا، لأنه الاعترافات متاعو خلات القاضي يطلق سراحه من غير حتى تهمة، ومخذاش بعين الاعتبار مشاركته في نقل الجثث وتمس أثار الجريمة. بالنسبة لبروس اتعاقب بمرتين السجن مدى الحياة، لكن عهدكم بيه خرج لأنه عنده الحق في الصراح الشرطي العام الجاي يعني 2023. وهوك في الانتظار بروس اللي عمره اليوم 47 سنة ولا يفركس على الحب ويراسل في الفتيات اللي يحطوا في إعلانات في الجرائد، ثماش ما يتيحوا على فتى الأحلام زعمة باش يلقاو فتاة خير من واحد نتا عائلته كامل على بكري. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبينال والدريبة، وتسموه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيد.
1: ديوان فام، تبع الموسيقى.

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وفي ماتنا العادة. مرحبا بكم في راف ماج 33 جوان 2026، والحلقة القبل الأخيرة من الموسم. رسالة معليكة وين ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب، طريق السلامة للجميع، وإن شاء الله بنجاح لوليداتنا اللي قاصدين ربي اللحظة ذي. أكيد الكل في ثنية ماشي لعدية والبكالوريا امتحان دورة المراقبة، إن شاء الله يربي الفرحة في كل دار تورسية. نهاركم أسعد الأيام، نرجع تيلة الساعتين ونص على حصيلة مسار في تونس والعالم، ونرجع على كأس العالم، ونرجع على منتخب مغربي أصبح من الكبار رسميا. هذا قلناه عن مدة، تأكدوا البارح المقابلة وأرقامها والسيطرة على هولندا. منتخب مغربي يترشح للدورة الثمنة النهائي بعد سيناريو هيتشكوكي وضربات جزاء رشحت أسود الأطلس اللي باش يواجهوا في المقابلة القادمة منتخب كندا. نرجع على مسار، نرجع على خروج المنتخب الألماني البارح ضد الباراغواي، تفاصيل لزوز مقابلات ومسار، والبرازيل اليابان كذلك، تفاصيل المقابلات ومسار في كأس العالم وبقية الأخبار نكتشفهم تباعا تيلة الساعتين ونص. نسلموا على الجميع ونسلموا على القائد القيدومة الكابيتانو ونقولوا له مبروك نجاح الحفيدة الجميلة أيوتا برنس. صباح الأنوار وإن شاء الله مبروك يا برنس.
1: صباح النور، ربي يفضلكم.
0: إن شاء الله مبروك يا برنس.
1: إن شاء الله يا ربي طول في عمري وراه خدوجة.
0: أمين يا رب.
1: خدوجة متاعك ومتاع الزوج.
0: أمين يا رب.
1: ربي فضلهم لنا الكل.
0: أمين.
1: ربي يهنيكم ويهنينا ويبخي الستر عليكم وعلينا. نحب تهاني خاصة لصديق البرنامج من المغرب اللي هو سي
0: محمد
1: الحميسي. كل يوم تبارك الله عليه. يا سي محمد إن شاء الله ربي يرحم لك الوالدة متاعك، ونحب نقول لك راكم المغاربة كلكم نورتونا وشيختونا وشرفتونا، وإن شاء الله المزيد من التألق والنجاحات. هذا نحب نقول لك ماذا بيه، نحب نختم بكلمة واحدة، ألمانيا وهولندا أوت يعني
0: البر
1: ياخذوا طيارة ويمشيوا على روح. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله ربي بخير وعليكم الستر.
0: شخذيت الأيوتا
1: نعم،
0: شخذيت الأيوتا
1: هي أنا الكلي اللي
0: تختار من أنا الكلي شو الكادو بتاع الباك.
1: أيوتا البارح في الواحد معناتها
0: دوك في الويكاند الكادو.
1: إيه شو في الويكاند
0: أما كريبة وبرمية وأجواء
1: والله هو تو ما بينات دقات. لكن أنا محايا متغشش على حاجة
0: عليه،
1: وأنه بوها يعلم فيه تو هي تتعلم روح بلوح، وبوها يحبها معناتها كتنو بتنو تسوق بالطيارة من بوها يعني يخرجها بالكرب ويهزها بحدينا في كرتاج.
0: مش تخذلها كرب ولي مش تخذلها كرب ولي
1: والله منيش مش نخذلها خاطر مش مش تقرأ في تونس خارجة. نحب نصحى التومة أو تفقت أنا وياه في الصباح إن شاء الله يتسمع فينا، خاطر حاتم عنده ما يقول في الحكاية.
0: شز حاتم يوعيها في القرايه كان
1: في القرايه
0: اي موضوع اخر بعد القرايه تفص عليه الفيش
1: ديريك صحيح.
0: اي نصيحه حياتيه اخرى
1: نجبد الفيش
0: بهز هك هز لوح البر ما تحشمش منه لو كروس يد المكيسه في نور.
2: رحب بالناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك. نحن ما تفرجناش في المغرب خاطر اليوم نهار مطول، نحن عندنا مونديال اليوم نهار معناتها بسم الله ما شاء الله توكل
0: على ربي
2: الحمد لله توكل على الله. ولكن يا رفيق المعلومه معناتها اللي شفتها انه لونترينور نتاع المغرب عمره لا درب السينيور في الباركور متاعه، معناتها الأكثرية في بلجيكا درب إكيب جونيور بعد مشى للمغرب درب الصغار
0: الأصناف الشابة بعد أخذ المنتخب
2: طول شد الإكيب سينيور. كي تشوف تو تفرجت في ريزومي تشوف المغرب كيفاش تكربوري معناتها راهي وصلت حسيت هولندا تضيع في الوقت رابطة محترفة متاعنا هوني الأولى كيفاش يضيعوا في الوقت خاطر المغرب مأمنة راهو مسير ربحة هولندا 1-0 والمغرب ترجع في الدقيقة 90. مبروك لأخواتنا المغرب إن شاء الله تزيرية كيف كيف ينورونا وكوب جيمونت بدأت تحلى. غضتني ألمانيا والله أنا يا رفيق
0: أنا يغيذوك
2: أبليه
0: عبارة إسرائيل تلعب بألمانيا
2: بالله
0: ما وقف شعبا وحكومة
2: ويحبوناش
0: جملة
2: تحيا الباراغواي العزيز بالحق رفيق
0: والله
2: شريت مظاهرات يحبوا فلسطين
0: فماش بابري عرب ذاك فرمانيا
2: باراغواي وربي معنا وشارم منتخب باراغواي
0: القضية تنسيها في الكوب ديمون
2: في خطريت مظاهرات والله علني
0: مقدمة كي بالشارش منشكورة ادخل شوف الاستوريك تاع المواقف تاع البلدان مش عارف تكون تشجع كل يوم هكاك.
2: يحيى الباراغواوي.
0: يحيى الباراغواوي. يلا لوكرونا سيرفيزي سورة صباح نور.
2: مرحبا بك مرحبا بالحضور. شهر نهاركم زين. نهاركم مبروك. نهاركم اسعد الايام. نسلم على تونس في تونس خارج تونس. ربي يحفظكم الناس الكل. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام يا رب.
0: معنا مدير فني جديد في الجامعة التونسية لكرة القدم. معنا مدير فني في الكرة الطائرة في كرة اليد وكرة السلة. نحكيو على اخبار تخص منتخبنا وتخص الكرة في تونس بعد شوية. ونرجع على المغرب ونرجع على كأس العالم ونرجع على أنشيلوتي البارح ده شو ثاني قرر فيه الجميع شو نجم يعمل انترنور كيلو مور ما تمشيش. وش معناه قراءة تكتيكية وش معناه تقلب دي بوست وش معناه تكون ماتش ماخذ فيه انت ماخذين عليك الهف فيه دوزيام بيتو تقلب الصورة بتاتا. هذا يعملوا كارلو أنشيلوتي البرازيل مركات كيخة 96 أنشيلوتي ولا حركة نورمال غزر هكا شاف أكد اللي هو بونتو صحيح عبارة رديف الماتش عنده داير يحكي مع الأدجوان تياو باش يدخلوش ملاعب يضيعوا تروت سجون حاجة من البرود ما تشوفها كان مع كارلو أنشيلوتي اللي بكاوي حفاده باش نحكيو على البرود ولازم وسيو جيان سليني جيان صباح الأنوار
3: مرحبا بكم. ان شاء الله نهاركم زين. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام طريق السلامه للجميع. ماتشوات البارح ياسر محلاهم بدات تحلى برشا الكوب جيموند. هنا باش نحكي لكم على المواطن التونسي اللي خطرت له وطلع على المخ باش يمشي يبوس حريقه تحت الماء.
2: ريتو
3: مسكين فمه تنفخ شويه صحابو يضحكوا عليه يقولوا له ورينا البوتوكس. اما هو مسكين موجوع مشوي. وحبيت نرجع على البلاغ نتاع الجمعيات اللي قالوا يحكي معنا الجمعيات التونسي بالاساس اللي هي جمعيه تهتم بالبحر في تونس. كي عرضكم حريقه في البحر ما تنسوهاش ما تدوروش بها حاولوا تبعدوا عليهم ما تخرجوهاش سورتو من البحر نتاعها. ونتذكروا رواحنا اللي رانا كي نمسخوا البحر بالبلاستيك وكل شيء هذا ياثر على وجود السلاحف اللي هي تاكل الحريقه. دونك هي حلقه مربوطه ببعضها. ردوا بالكم على رواحكم مازال بكري على الحريقه. ونهاركم زين
0: ونهاركم اسعد الايام ورب يهديش عمل في روحه معناها ما نعرفش شو التجربه اللي حاب يعملها معناها ان شاء الله ربي يشفيه خاطر فريمون نتصورها كارثه معناها الاحساس اللي مر بيه. انا على فكره وانا صغير عمري في 18 سنين واحنا نعوم وثما كعب حريقه كيك.